0: فخارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحجة أنها لا تتضمن نزعا حقيقيا وكاملا لأسلحة الفصائل الفلسطينية. في سياق ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما على الصعيد المتعلق بإعادة الإعمار، بل إن الجيش سيفحص كل انسحاب محتمل خلف الخط الأصفر بعد التحقق والتأكد فقط من خلو منطقة معينة من مسلحي حماس وأسلحتها وبنيتها التحتية وفق قولها. كما بيّنت المصادر أن التقديرات تشير إلى عدم احتمال تحقيق أي تقدم على صعيد المرحلة الثانية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
1: استهدف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة منزلا في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة، وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهداف إلى مستشفى العودة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وخمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربية خان يونس في جنوب قطاع غزة. تتواصل عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بمنزل عائلة المغربي في منطقة عسقولة شرق مدينة غزة، وكانت طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين ورفات 21 مواطناً من منطقتين بمدينة غزة، وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات انتشال الرفات من تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل على مدى عامين من حرب الإبادة، بينما لا يزال نحو 8000 جثمان عالقة تحت الأنقاض ويصعب انتشالها بسبب غياب المعدات اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة. وقد ناشد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة دول العالم للمساعدة في توفير المعدات اللازمة لعمليات البحث عن الجثامين. تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تجمعات المواطنين الباحثين عن المياه في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
2: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبهوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
3: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المي المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مي مالحة، حتى ما بالك المي الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بالخمس كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
2: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
3: يعني الناس أول ما بيشوفوا في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس هان صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في العون.
2: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من الزوايدة وسط قطاع غزة.
1: في الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي رام الله اقتحمت قوات إسرائيلية قرية المغير شرقي المدينة، ودخلت باتجاه القرية قبل أن تنقسم إلى عدة مجموعات انتشرت في مناطق متفرقة وسط عمليات خلع لأبواب ومداهمة لعدة منازل مواطنين فلسطينيين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال حي الضاحية شرقي المدينة وداهمت أحد المنازل، كما داهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة كفر قليل شرقي نابلس. وفي قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان عقب محاصرة أحد المنازل، بينما هرعت طواقم طبية إلى القرية التي ما زالت تتعرض لهجوم من المستوطنين. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و8 إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل، في حين وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق البلدة أو شرق بلدة السموع بجنوب الخليل.
4: لا مناطق في الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبري بمدينة الخليل هجوماً نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل. في منطقة بيت عنون شرق الخليل استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطناً، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شاباً ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني أجبرت سلطات الاحتلال مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة، لكن في سياق هدف واحد، حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعباً وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
1: شهدت مدينة إسطنبول التركية مسيرة شعبية للتنديد بالقصف المستمر على قطاع غزة وتأكيدا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وتجمع المشاركون في ساحة بايزيد الشهيرة تحت شعار قالوا لكم كذبا إن المجزرة انتهت، حيث شكلوا موكبا ضخما انطلق باتجاه ساحة يامينونو وسط هتافات تضامنية ورفع للأعلام الفلسطينية والتركية تعبيراً عن رفض الصمت الدولي حيال ما يجري في القطاع.

0: نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية التابع للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبي مأرب. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف بقذائف الهاون شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، وأفادت وسائل إعلام محلية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا.
1: الوضع على جبهات القتال في اليمن يأخذ مسارا تصعيديا خلال الأيام الأخيرة. الواضح أن جماعة أنصار الله الحوثيين أضحت تركز على سلاح الصواريخ البالستية، فيما تقحم القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلاح المسيرات. ميناء المخا أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني كان هدفا لسلسلة هجمات عنيفة أخرجته عن الخدمة. مدير الميناء أكد تعليق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخا في الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية.
2: تم استهدافه بهذه الساعة بصاروخ.
1: الهجمات بالصواريخ البالستية استهدفت أيضا معسكر أبو هارون بمحيط مدينة المخا في محافظة تعز وعددا من المواقع في مأرب. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثي بتعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء من خلال استهدافه،
3: وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه.
1: إلى ذلك أكدت القوات الحكومية أنها نفذت قصفا مركزا على مواقع الحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. ووفق المصدر نفسه فقد استهدفت مواقع الحوثيين بجبل الزهيب في مديرية مقبنة غربي تعز بعشرات المسيرات، أدت كذلك إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت عقب مناقشات معمقة ومنطقية مع الخبراء، مشددا على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية حسب تعبيره. وقال بازشكيان خلال الاجتماع 39 لرؤساء أجهزة التعليم في إيران إن بلاده لم تستسلم أمام أعدائها، منتقدا في الوقت نفسه من يطلقون ما سماه التصريحات غير المنصفة دون مساهمة عملية منهم.
4: القضية أعقد بكثير مما يتخيله البعض ممن يقفون جانبا ويطلقون الأحكام والتصريحات غير المنصفة. مذكرة التفاهم وضعت بعد مناقشات معمقة مع الخبراء وبأسلوب منطقي، وهي تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، أي الحكمة والعزة والمصلحة.
0: ومن جهته أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده حققت وفق تقييمه انتصارا عسكريا وسياسيا في الحرب مع واشنطن وتل أبيب. وأضاف قاليباف أن هذا التقييم لا يعني أن إيران دمرت الجيش الأمريكي، وإنما يستند إلى عدم تحقيق واشنطن وتل أبيب أهدافهما المعلنة من الحرب على بلاده.
5: باتت الحرب اليوم حرب إيرادات ويمكننا أن ننتصر فيها. رأيتم كمية النيران التي استخدمها العدو في إيران والتي فاقت ما استخدمه خلال حرب فيتنام، لكننا انتصرنا سياسيا وعسكريا، ويجب أن نصل إلى مستوى من الردع يمنعنا من الوقوع في دوامة الحرب والسلام وتآكل أثار الحرب. يجب أن تسير البلاد على طريق الاستقرار.
0: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشال أن توقيع الاتفاقية يظهر كيف يتحد الشرق الأوسط وكيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وفد مجلس السلم والأمن

0: سريع ميليشيا إرهابية، كما أعلن إدريس عن قرب قيام حوار سوداني داخلي، وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء السوداني بأعضاء وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة الخرطوم.
1: الحوار السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلدنا السودان. وسوف يختتم هذا الحوار السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة.
0: أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية عن اضطرار آلاف المدنيين في محلية قيسان بولاية النيل الأزرق إلى الفرار ومغادرة قراهم إثر دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة، والعبور بواسطة قوارب بدائية وزوارق صغيرة نحو الضفة الشرقية للنهر باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني. وتضم موجة النزوح الحالية بين الفارين أعدادا كبيرة من الأطفال والرضع والنساء الحوامل وكبار السن، ووثق مقطع مصور توافد العائلات على ضفاف النهر ليعبروا المياه. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن سوق مدينة قيسان ومنازل المواطنين تعرضت لأعمال نهب واسعة عقب دخول قوات الدعم السريع. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي سقوط 3 قتلى وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية ضمن موجة من الهجمات استهدفت عدة مدن أوكرانية منها العاصمة كييف. كاميرا التلفزيون العربي ترصد المشهد من أحد المواقع المتضررة في كييف.
2: تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية، وهجوم روسي مركب يضرب العاصمة كييف ومناطق عدة في البلاد، يخلف قتلى وجرحى وأضرار واسعة، من بينها هذا المكان تحديدا، سوق الكتب بحي أبولون في العاصمة الأوكرانية، تعرض للدمار نتيجة إصابة في هذا القصف الروسي الذي استخدمت فيه العشرات من المسيرات والمئات من الصواريخ. هناك إصابات في صفوف المدنيين وفق ما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية. يحاول رجال الإنقاذ لحد هذه الساعة التعامل مع مخلفات هذا الهجوم في هذا المكان وفي مواقع أخرى في مناطق أوكرانية متعددة. بحسب السلطات الأوكرانية استخدمت القوات الروسية صواريخ باليستية وصواريخ فرد صوتية من طراز أونيكس، بالإضافة إلى صواريخ من طراز S-400 وصواريخ من كوريا الشمالية من طراز KN-23 إلى جانب صواريخ أخرى من طراز كروز. القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط أو تعطيل 85 مسيرة وثلاثة صواريخ من طراز خا 59 69، مع تسجيل إصابات عدة في مواقع متفرقة خاصة في منطقة كريفي ريغ في شرقي البلاد التي قتل بها عدد من المدنيين وأصيب آخرون. هنا الصورة هي الدمار والخراب في هذا الموقع تحديدا الذي يعتبر أبرز موقع استهدفته القوات الروسية في هذا الهجوم المركب طبعا الليلة الماضية وصباح اليوم. الرئيس فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم ووصفه بالهجوم الإرهابي. في المقابل دعا شركاء بلاده الأوروبيين إلى ضرورة دعم بلاده بأنظمة دفاع جوي، خاصة الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي أبولون، كييف.
0: بدأ المرشحون للرئاسة البرازيلية حملاتهم الانتخابية في جو من الاستقطاب السياسي وتوتر في العلاقات السياسية مع واشنطن.
3: تحالفات سياسية تتجاوز الحدود، وخطاب يميني يح

0: حاول أن يجعل من الانتخابات البرازيلية جزءاً من مواجهة أوسع على مستقبل القارة. يجري هذا وسط تساؤلات عن مصير البرازيل بعد الانتخابات وعن موقعها في الصراع على اتجاه أمريكا اللاتينية. خلف هذا الحشد معركة سياسية أكبر من اسم مرشح أو حزب، معركة على أي برازيل ستخرج من انتخابات 2026.
1: أعلم أنكم تنظرون إلي الآن وتفكرون في شخص ما، أعلم أنني أشبهه. أنا هنا بكل تواضع وأقبل هذه المهمة التي أوكلها الرئيس السابق جاير بولسونارو إلي، لأنني مقتنع بأن الله لديه غاية لبلدنا، وأنا مدرك تماما حجم مسؤوليتي، وأنا أكثر من مستعد لإعادة البرازيل إلى طريق الازدهار، وأكثر من مستعد لمواجهة هذا النظام الفاسد.
0: أما هنا لا يبدأ لويس إناسيو لولا دا سيلفا حملته الانتخابية فحسب، بل يبدأ ما يراه معركة الدفاع عن البرازيل التي يريدها، لكن اختيار المكان ليس تفصيلا عابرا. من هنا قبل نحو 47 عاما بدأ لولا أولى خطواته في مساره السياسي والنقابي. اليوم يعود إلى المكان نفسه، ليس ذلك العامل والنقابي الذي كان يبحث عن موطئ قدم في السياسة، بل رئيسا سابقا وحاليا يستعد لمعركة انتخابية جديدة على مستقبل البرازيل. المكان تغير والبرازيل تغيرت، لكن السؤال بعد كل هذه السنوات يظل سياسيا بامتياز: أي برازيل يريد لولا أن يتركها وراءه؟
2: لا نريد العودة إلى الماضي والسماح بنهب خيراتنا. كل ما لدينا الآن من المعادن والتربة النادرة نريد استخراجه هنا وتصنيعه هنا، وأن يجلب ذلك أماكن شغل لمواطنينا ويغير من واقع البلد. لا نريد أن تأخذها الولايات المتحدة ولا الصين ولا فرنسا ولا إنجلترا.
0: يدرك لولا وأنصاره أن الطريق إلى ولاية جديدة لن يكون سهلا، فاليمين البرازيلي لا يدخل هذه الانتخابات وحيدا. من برازيليا إلى بوينس آيرس تبدو الحدود أقل وضوحا بين معارك اليمين في أمريكا اللاتينية.
3: بغض النظر عن رمزية هذا المكان بالنسبة للرئيس البرازيلي الذي خطب أمام آلاف من أنصاره، فإن مؤيديه يؤكدون أن هذه ليست إلا معركة جديدة في مساره السياسي، لا تقل أهمية عن المعركة التي خاضها هنا قبل 47 عاما. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، سان برناردو دو كامبو.
4: تشهد مناطق واسعة من أوروبا موجة حر شديد ترافقت مع اندلاع حرائق غابات واسعة في عدد من دول القارة، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع درجات الحرارة واتساع مخاطر الحرائق.
5: في باريس لا يمر الصيف هذه المرة كالمعتاد، حرارة تقترب من 40 درجة ترهق السياح وتفرض واقعا صعبا على العاملين في الشوارع.
6: لا نجد أماكن باردة أو ظل، وتصبح الحرارة شديدة للغاية عندما تصل درجات الحرارة إلى 40، يكون الجو حارا جدا.
5: موجات الحر في فرنسا لم تعد عابرة، حرارة متكررة ترهق الباعة وتدفعهم إلى تقليص ساعات عملهم أو التوقف عنها.
7: الأمر يؤثر علينا جسديا واقتصاديا، وبالطبع يرتبط أحدهما بالآخر. أقول دائما إنه عندما تتجاوز الحرارة 30 درجة أو تنخفض عن 5 درجات يصبح العمل صعبا.
5: ولا يقتصر وطء الحر على الباعة، فالسياح أيضا يواجهون أجواء خانقة أثناء تجوالهم قرب نوتردام.
8: كانت الأجواء في المملكة المتحدة دافئة، لكنها ليست بحرارة هنا. فرنسا شديدة الحرارة. في زيارتنا المقبلة سنفكر في السفر في وقت مختلف.
5: من شوارع باريس التي أرهقها القيد إلى غابات تشتعل وأنهار تنحصر مياهها، تتسع تداعيات الطقس القاسي في أوروبا، وتتسع معه كلفة الطقس المتطرف على الإنسان والطبيعة. حرائق اجتاحت فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا وكرواتيا، وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء. ففي بلجيكا سجل أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد بنحو 2700 هكتار وفق مكتب حاكم إقليم لياج. وعلى الجانب الآخر من الحدود واصلت مروحيات مكافحة الحرائق عملياتها في غرب ألمانيا بعدما أجبر حريق غابات إلى إجلاء أكثر من 2000 شخص من قرية جاي إثر اقتراب النيران إلى مسافة 300 متر من المنازل. وفي أراغون الإسبانية أتت الحرائق على نحو 15,000 هكتار فيما واصلت النيران تمددها في كرواتيا حيث اجتاحت حرائق غابات مدفوعة برياح قوية بلدة أوميجا السياحية دافعة نحو 1200 شخص إلى إخلاء المنطقة. وفي موازاة تمدد هذه النيران يفاقم الجفاف أزمة المياه مع تسجيل الراين والتايمز ونحو ثلثي الدانوب ومقاطع من نهر لوغون واللوبو أضعف تدفقات مائية لشهر يونيو خلال 34 عاما وفق بيانات مرصد كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ.
4: والآن إلى برنامج تواصل.
9: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. غضب في إسرائيل بسبب خريطة ظهرت خلف وزير خارجية تركي. نائب رئيس أمريكي سابق أشرف على سجن كائنات فضائية حية داخل بلاده. حظر بريطاني على مواد طلاء الأظافر بسبب الصحة الإنجابية.

إسرائيل لا وجود لها يا عزيزي، محيت تماماً، وفلسطين من البحر إلى النهر. هذا ليس هتافاً في مظاهرة لطلبة متحمسين، ولكنها خريطة لفلسطين التاريخية معلقة في لقاء رسمي جمع وزير الخارجية التركي برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في العاصمة طرابلس. تعال نحكي لك شو يلي صار وكيف ردت إسرائيل. القصة بدأت من طرابلس. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التقى بعبد الحميد دبيبي لبحث تعزيز العلاقات التركية الليبية. فدان ودبيبي ظهرا وخلفهما خريطة لفلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، إلى جانب لوحة كتب عليها عبارة عائدون إلى فلسطين التاريخية. الصورة شكلت صدمة لتل أبيب. وزارة الخارجية الإسرائيلية هاجمت وزير الخارجية التركي معتبرة أن الصورة تمحو إسرائيل تماماً. الخارجية الإسرائيلية ادعت أن فيدان يهدد إسرائيل وكررت سرديتها حول أن تركيا أصبحت مقراً لحركة حماس وتستضيف قادتها، مؤكدة أن أنقرة لن يكون لها دور في الترتيبات الأمنية في قطاع غزة. وزير الخارجية التركي لم يصمت طبعاً، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في مدينة العلمين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس سياسات تنتهك كرامة الإنسان وتدفع نحو موقف يستفز المجتمع الدولي بأسره. اللافت مشاهدينا أن إسرائيل لم تنتقد ليبيا التي استضافت اللقاء في طرابلس، وهو أمر منطقي لسيما أن الموقف الليبي الرسمي والشعبي حاسم في رفض الاحتلال ودعم فلسطين التاريخية، وهو بالمناسبة موقف ثابت لا تتوقع تل أبيب تغييره أو الدخول في سجال دبلوماسي حوله مع حكومة دبيبي التي لا تقيم مع إسرائيل أي روابط رسمية من الأساس. التصعيد مع تركيا مختلف يا عزيزي ويا عزتي، لأن التصعيد مع تركيا يعكس حجم التوتر المتنامي بين أنقرة وتل أبيب بسبب التدهور السريع في العلاقات التركية الإسرائيلية، وذلك عقب حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة وتوغلاتها المستمرة بسوريا. إسرائيل غاضبة، لكن إسرائيل هي أكثر من يحب لعبة الخرائط يا أعزائي. خلال شهر أغسطس الجاري أثارت خريطة نشرتها حسابات رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس جدلاً واسعاً، بعدما أدرجت أجزاء من جنوب لبنان ضمن المساحة المرسومة لدولة الاحتلال. وحكينا عنها بتواصل في الوقت الذي تتواصل فيه طبعاً حتى هذه اللحظة الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. وخلال الشهر الجاري أيضاً استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيديو مصور خريطة تشمل الجولان، وشكر كولومبيا بعد اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. فإلى أي مدى تعكس الرموز البصرية مثل الخرائط واللوحات خلف المسؤولين رسائل سياسية جادة، أم أنه ممكن تكون مجرد خلفيات بروتوكولية بمقرات الاستقبال؟ لا نعلم. إلى مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعض التغريدات تعليقا على الموضوع. إسراء بتقول الصورة تختصر الكثير، الحق لا يسقط بالتقادم. محمد رمضان فبيقول إسرائيل غاضبة ما يغضبه. محمد يونس كتب والله إسرائيل إذا بتلقي مواطن بتلتقي بمواطن من أفريقيا مع مواطن من آسيا تنزعج. أما كريمة محمد فبتقول يخافون من الحقيقة.

0: مشاهدينا، رح أطرح عليكم سؤال. أنتم ملاحظين أنه بالفترة الأخيرة صار الأمريكيون يتحدثون كثيراً عن الكائنات الفضائية؟ في أكثر من مرة ومناسبة لوحظ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره كثيرين يعرجون مراراً على موضوع الظواهر الجوية المجهولة ويكشفون جوانب كانت مخفية عن العامة لعقود طويلة. هلأ بطبيعة الحال استغرب الناس من هذا الموقف، طرحوا أسئلة حول الأسباب التي دفعتهم إلى كشف الحقائق في هذا التوقيت بالذات، والناس بتسأل كثير. ولعل أبرز الأسباب تعود إلى توجيهات رسمية أصدرها ترامب خلال النصف الأول من العام الجاري لرفع السرية عن ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، وفعلا بدأت على إثرها جهات مختصة بإطلاق منصة حكومية رسمية تنشر على دفعات متتالية من الوثائق ومقاطع الفيديو السرية للعامة. طيب، فجأة خرج ضابط أمريكي سابق في سلاح الجو أطلق مفاجأة مدوية عن الموضوع. شو قال؟ قال هناك كائنات فضائية حقيقية وحية تعيش في الولايات المتحدة. هلأ بعرف أنه كلكم سامعين بالأفلام الهندية بس مش سامعين بالأفلام الأمريكية اللي هيك، بس شو عم بيقولوا؟ هن عم بيقولوا فضائيين يعيشون على الأرض. نعم مشاهدينا، ما سمعتموه صحيح، وهذا بالضبط ما أفاد به ديفيد جروش وهو ضابط الاستخبارات السابق في سلاح الجو الأمريكي. جروش أشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي الراحل ديك تشيني أشرف بنفسه مع طاقم مختص اختاره هو على احتجاز كائنات فضائية حية انتشلت من أجسام طائرة مجهولة تحطمت على الأراضي الأمريكية. خلونا نشوف شو قال جروش ومنرجع منكمل القصة.
1: Have any of these pilots or occupants of these craft, to your knowledge, been taken alive?
2: Yes, and I know people who have had direct interactions in a detainment situation, which sounds very Star Trek and sounds very crazy, but it is true.
1: Were they able to communicate?
2: Yes, yes. And it is true that some sort of consciousness communication, you know, of course people call it telepathy. I cannot begin to tell you how it works, but there is some sort of communication like that.
0: شيء بيشبه أفلام الخيال العلمي بهوليوود، هن شاطرين فيها يعني. الخبر انتشر بسرعة في الولايات المتحدة، تصدر عناوين صحف كثيرة، نذكر منها نيويورك بوست التي نشرت مقالا نقلت فيه عن جروش قوله: فعلا تواصل مسؤولون أمريكيون تخاطريا مع كائنات فضائية بعد انتشالهم من بعض الأجسام الطائرة المجهولة، لكني لا أستطيع أن أشرح بالتفصيل كيف تعمل هذه الآلية، ولكن هناك نوعا من التواصل على هذا النحو. يعني عم بيقول أنه في تواصل مع الكائنات الفضائية. جروش يعتقد أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة تمتلك ما بين 25 إلى 100 جسم طائر مجهول تحتوي بعضها على كائنات فضائية حية. مشاهدينا، ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها جروش معلومات سرية كهذه. بعام 2023 استدعي للشهادة أمام لجنة مختصة في الكونغرس. بدأ الرجل حديثه بتوجيه اتهامات للحكومة الأمريكية بالتستر على برنامج طويل الأمد لاستعادة الأجسام الطائرة المجهولة وهندستها. ثم استرسل جروش بالحديث وقال: في عام 2019 أبلغت أثناء تأديتي مهامي الرسمية بوجود برنامج يمتد لعقود، وذلك لاستعادة حطام الأجسام الطائرة المجهولة وهندستها العكسية، وقد حاولت الوصول إليه لكنهم منعوني. عند سؤاله ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تمتلك معلومات عن حياة خارج كوكب الأرض، قال جروش إن الولايات المتحدة على الأرجح كانت على دراية بنشاط غير بشري منذ ثلاثينيات القرن الماضي. بختام حديثه كشف الضابط المتقاعد أنه أبلغ أكثر من مرة عن المخالفات الحكومية بعد اكتشافه للأمر، لكنه يقول أنه واجه في المقابل إجراءات انتقامية بسبب إبلاغه. خلونا نشوف التغريدات والتعليقات على موضوع الكائنات الفضائية. ليليث بتقول: شكرا جزيلا لك على مشاركة هذه المعلومات، الناس قد لا يعرفون كل شيء عن الفضاء ولكن يبدو أنهم بلشوا يفهموا. ميريكسيو بيقول خبر هام آخر يشير إلى كشف جزئي لهذا العالم الغامض. يبدو أنه بدأ عصر السماح باستعادة تكنولوجيا الكائنات الفضائية والتفاعل مع الكائنات غير البشرية. باتريك كتب: بعد أسبوع ستعود الحياة كما هي، إن لم يقدموا لنا الأدلة فستبقى مجرد قصص. ربما رأيت أشياء لا يمكنك مشاركتها، لكننا نحتاج إلى الأدلة. يجب أن تفهموا أن عامة الناس لا يصدقون القصص دون دليل. وأخيرا يقول إريك: بغض النظر عن التخاطر أو الخرافات، لدينا بالفعل تقنية تمكن الناس من سماع أصوات شخصية عبر مسافات قصيرة في ظروف مضبوطة باستخدام تقنية نقل الإشارات عبر العظام.

عزيزتي المشاهدة، هيدي القصة لإلك ولإلي طبعاً. خلينا نطلع سوا ونشوف شو حلوة هيدي الألوان، بتحسسنا بالفرح والبهجة والسعادة، وكمان بتذكرنا بالربيع وألوانه الزاهية. ولكن يبدو أنه ما لازم ننخدع أيتها السيدات والآنسات، لأنه فخلف هذا الجمال يختبئ كم كبير من الرعب ويتربص بك المرض لا سمح الله. طبعاً أكيد نحن ما منحب، ولكن يبدو وللأسف أنه هيدي هي الحقيقة. حديثي يدور يا سيداتي وأنساتي حول جل الأظافر أو الطلاق القاسي اللي أغلبنا بنستعمله بكثرة، بنوضعه على أظافرنا بمساعدة خبيرة تجميل في الصالونات. طبعاً المانيكير تبع الجل انتشر بكثرة على نطاق واسع في العالم خلال السنوات الأخيرة، لأنه بيعطي منظر لامع وجذاب وقدرته على البقاء لمدة طويلة دون أن يتقشر. بصراحة بهيدي الأيام قلما نرى فتاة أو امرأة لتضع هذا النوع من الطلاء، لكن بالحقيقة وطبعا صرنا عم نسمع مؤخرا بأن استخدامه المتكرر يحمل أضرارا كثيرة ومخاطر صحية تؤثر على الأطفال والأظافر والجلد المحيط بها، وتمتد أيضا لتشمل الإصابة بأمراض خبيثة وأورام وخلل في الهرمونات الأنثوية. تخيل، خلونا نشوف ليش مضرة هالقد، وذلك لأنه المادة المستخدمة وهي المسمات بالإنجليزية TPO التي تستخدم للمساعدة على التصلب تحت ضوء الأشعة، ضوء الأشعة فوق البنفسجية، يعني باختصار شديد المادة الكيميائية القوية والأشعة فوق البنفسجية هما سوا تتسببان في الإصابة بأمراض خطيرة أبرزها السرطان. عدا عن ذلك يبدو أنه أثبتت دراسات حديثة أن هذه المواد تؤثر على خصوبة المرأة وتسبب العقم أيضا. لهذه الأسباب يبدو أن السلطات الصحية في بريطانيا أصدرت قرارا جديدا بمنع استخدام هذا النوع من الطلاء في صالونات التجميل. القرار وبحسب الصحافة البريطانية يشمل استخدام طلاء الأظافر من نوع الجل الذي يحتوي على مادة TPO وكذلك أجهزة التجفيف بالأشعة فوق البنفسجية. صحيفة ذا سان البريطانية قالت إن القرار يمنع أخصائيي الأظافر من شراء المنتجات التي تحتوي على مادة TPO اعتباراً من 14 من فبراير العام المقبل. تضيف الصحيفة أن السلطات منحت هذه الفترة لأصحاب مراكز التجميل لتصريف مخزونهم الحالي حتى نفادهم. طبعاً القرار يشمل أيضاً تجار التجزئة الذين يتاجرون بالطلاء. هلأ عرفنا أولويات أو أوليات القرار، ولكن خلونا نتعرف أكثر على الأسباب التي استندت إليها الحكومة في بريطانيا لإصدار مثل هذا القرار. صرحت جهات رسمية بأنها اعتمدت دراسات علمية بتقول إن مادة TPO تعطل عمل الغدد الصماء وتحجب مستقبلات الهرمونات وتغير مستويات إنتاجها داخل الجسم. هذا التخبط في إنتاج الهرمونات وسوء توزيعها في خلايا الجسم يؤثر بصورة واضحة على الصحة الإنجابية لدى النساء، حيث لوحظ أن هرمون الأستروجين يرتبط بنتائج سلبية للحمل والعقم والإصابة بالسرطان لدى الأمهات وأطفالهن. صحيفة The Daily Mail البريطانية نقلت عن كلوي ديلي ميل البريطانية كلوي توبينغ الخبيرة، وهي خبيرة في مجال الصحة العامة، قولها إن الهرمونات أساسية للصحة، فهي تنظم جميع وظائف الجسم بدءا من الجهاز التناسلي مرورا بعملية الأيض وصولا إلى نمط النوم والوزن. أضافت أيضا أن الأدلة العلمية تشير إلى أن بعض هذه المواد الكيميائية تؤثر سلبا على نظامنا الهرموني، إلا أن القوانين واللوائح لا تواكب هذا التطور العلمي. فالمملكة المتحدة متأخرة بشكل ملحوظ عن بقية دول أوروبا في السيطرة على هذه المواد. فعلى مشاهدينا يبدو أن بريطانيا تأخرت في اتخاذ مثل هذا القرار، إذ سبقها الاتحاد الأوروبي وأصدر في سبتمبر الماضي قراراً يحظر بموجبه استخدام أي مواد تجميلية تحتوي على مادة TPO باعتبارها مسرطنة وأيضاً سامة. قبل كل ذلك، أي في عام 2012 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء تشكل تهديداً عالمياً، ومنذ ذلك الحين حظرت الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم عدداً من المواد الكيميائية التي يعتقد أنها تؤثر على النظام الهرموني. طيب ونحن النساء شو منعمل بهذه الحالة؟ يعني ما منحط مانيكير على أظافرنا؟ المسألة
مش هيك سيداتي وأنساتي؟ حلو كتير إنه أقول اليوم سيداتي وأنساتي وأحكي بس مع النساء. رح نجمل أنظمنا، رح نعمل كل اللي بدنا إياه، ولكن بشرط واحد، إنه نتجنب أنواع الطلاء يلي بتحتوي على منتجات التي بي أو. وهيدي مش نصيحة من عندي أنا، بل هيدي تعليمات نشرها خبراء الصحة العامة، وطبعاً بنقلها لنفسي قبل ما ألكن إياها. دعونا الآن ننتقل إلى تعليقات المغردين في هذا الخصوص. بدر بيقول: لا تخافوا يا نساء، فالمملكة المتحدة لا تحظر طلاء الأظافر الجل بحد ذاته، بل يستهدف القانون الجديد مادة التي بي أو فقط نظراً لتصنيفها كمادة سامة بتضر بالجهاز التناسلي. أما أنواع الجل الخالية من التي بي أو فهي قانونية. وهذا لطيف، حتى العالم تسأل ما هي المواد اللي عم تنحط على أظافرها. وكان كتبت: كل شيء سام إذا دققت النظر جيداً. فهل يعني هذا حظر جميع منتجات التجميل؟ لا، تابعينا أنت وبتعرفي أنه مش كل منتجات التجميل هي محظورة. أما زارينا خان فكتبت: أظهرت الدراسات السمية التي أجريت على الحيوانات تسبب مادة التي بي أو أو الجهاز تشوه الجهاز التناسلي عندها وانخفاض حاد في مستوى الخصوبة. أما روز فكتبت: أنا مع القرار لأنه جل الأظافر فعلا مؤذي وهو غير ضروري.

الذكاء الاصطناعي يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي المشاهدة صار بيدخل بكل شيء بحياتنا، يعني نحن كصحفيين بنخاف على وظائفنا منه، بس يعني في مهن كنا نقول إنه بعتقد صعب تتأثر بالذكاء الاصطناعي، اللي هي المهن مثلاً اللي بتتطلب شغل يدوي مثل التجارة، النجارة، الزراعة، مش التجارة أكيد، بس حتى هيدي المهن ما عادت بمأمن، فالذكاء الاصطناعي صار بيدخل بالزراعة مثلاً والفلاحين بيستخدموه. رح تسألوني كيف؟ رح خبركن هيدي القصة. مزارع صيني اسمه وو، أوكي اسمه وو، عمره 67 سنة، عنده أرض مساحتها 100 دونم يعني تقريباً 25 فدان، حب يزرع سمسم، راح لعند نموذج ذكاء اصطناعي ما بنعرف أي نموذج، قال له يا سيد AI أنا زرعت أرضي سمسم بس بدأ يظهر فيها أعشاب ضارة، بدي منك تدلني تفيدني تخبرني أي نوع مبيدات ممكن استعمله على هيدي المشكلة لأتخلص منها. اقترح النموذج عليه برنامج سماه مكافحة الأعشاب والآفات في السمسم، وقال له استخدم مادة كذا وكذا، ونحن ما رح نقولكم شو هي هيدي المواد الكيميائية لأنه مواد كيميائية معقدة وما رح نقول أسماءها، بس رح تتخلص إذا استعملتها من هيدي الأعشاب الضارة، هيك قال له نموذج الـ AI. وطبع وو نصيحة الذكاء الاصطناعي بحذافيرة من غير ما يتحقق من أي معلومة ولا يسأل فنيين زراعيين ولا حتى يراجع إجاباته عبر الإنترنت. تاني يوم بالضبط، تاني يوم، مش أنه اليوم حط المواد بكرة، ظهرت نتيجة النصيحة، المبيدات ما قضت بس على الأعشاب الضارة قضت على كل شيء، نباتات السمسم كلها راحت، حرفياً ما خلت شيء بالحقل وما قتلته. يعني النصيحة تسببت بتلف 25 فدان من شتل السمسم. يعني الواحد يا سيد هو، هيدي نصيحة من بيجرب بدنم باثنين بزريعة أمية، إنه وين الخطأ؟ وله على الأقل جرب بدنم واحد. رجع للذكاء الاصطناعي سيد وو وقال له أنا سألتك وأنت قلت لي استخدم مواد كذا وكذا وكذا، بس النباتات ماتت والسمسم كمان مات، شو يلي صار؟ قال له أنا حطيت مادة بنسبة زيادة مثلا أو أنت عطيتني معلومات غلط. يعني هو راح يحاسبه لأنه 25 دونم، يعني مش كلمة بتتم. شوفوا لنا رد الذكاء الاصطناعي قديه جريء ولا كأنه عمل شيء. قال له يا عم ولا ينبغي أن تستخدم مادة فومي سافين في حقل السمسم، هيدي إحدى المواد اللي هو نصحه فيها، قال له ما كان لازم تستخدمها وأن هذا هو السبب لحدوث التسمم القاتل للشتلات وليست مشكلة في نسبة الخلط، فالدواء ليس آمنا للسمسم. يعني أعطيه وما قال له أنه هذا الدواء هو لمحاصيل الأرز فقط التي تتحمله. يعني ما شاء الله عليه، فهيم ذكي. وإذا كنت بتعرف هيدا المعلومات ليش نصحت الرجل فيه؟ يا AI يا سيد يا ذكي. خدمة عملاء تطبيق الذكاء الاصطناعي يلي قدم النصائح لوو قالت أن التطبيق ليس لديه قاعدة بيانات خاصة به، بل يقوم بدمج المعلومات بناء على قواعد البيانات العامة المتاحة على شبكة الانترنت ثم يقدمها كإجابات. يعني عادي بيقلك أنك بتقدر تطعمي طفلك يلي عمره يوم، فيك تطعمي فول سوداني. قصة وو يعني لقيت تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي. أنا نفسي سألت اليوم الـ AI عن نبتة، بس أنه نبتة مش نبات. يقول جارد لماذا لم يجري المزارع اختبارا على نطاق صغير جدا للتأكد من فعاليته؟ لماذا المخاطرة ب 25 فدان من المحصول؟ والله كلنا سألنا نفس السؤال. أليكس بيعلق بقول أظن أن التعليمات الموجهة للنموذج لم تحدد عدم إتلاف المحصول، لازم يسألوا هيك. أما فولتراد فيقول هذا أشبه بأخذ نصيحة مالية من طفل، أشعر بالأسف عليه، كلنا نشعر بالأسف عليه.

مشاهدينا، في الوقت الذي تشن فيه الولايات المتحدة الأمريكية حربها على إيران في الشرق الأوسط وتشن روسيا حربها على أوكرانيا في الغرب، يخشى العالم من تدهور الصراع وتوسعه ليصبح حربا عالمية ونووية. لكن هناك من بعيد يوجد فسحة ليصوغ النظريات والبحوث ويعطينا بارقة في بارقة أمل أن البشرية ستحتاج إلى أكثر من 17 ألف عام من الآن للانقراض. بدنا بعد 17 ألف عام، ما تفاصيل هذه النظرية ولماذا الآن؟ أنا في تواصل، أنا وفريق تواصل رح نشرح لكم. تقول النظرية التي تعرف باسم حجة يوم القيامة أنه من المرجح أننا نعيش في منتصف التاريخ البشري وليس في بدايته أو نهايته، وذلك بناء على حسابات رياضية. توصلت النظرية إلى أن أمام البشرية نحو 17 ألف سنة قبل ما ننقرض، مع أنه إذا بكفوا همتهم بهالسنتين اللي أثاروا يمرق سنتين مثلهم ننقرض كلنا عادي. لكن هذه النتيجة لقيت معارضة شديدة من خبراء كثر يشككون في دقتها. يعتمد الحساب في هذه النظرية على موقع الشخص في التسلسل الزمني للبشر. ركزوا معي، بعرف أنه فيها أرقام كتير بس شوفوا التفاصيل. بيركز على البشر الذين عاشوا على الإطلاق كدليل إحصائي عن عدد الأشخاص الذين قد يأتون بعده، ويقدر العلماء أنه نحو 117 مليار إنسان عاشوا على الأرض لحد هذه اللحظة. يفترضون أن هناك احتمالاً بنسبة 95%، وهو احتمال كبير جداً، أننا لسنا ضمن 5% الأوائل من جميع البشر الذين سيولدون على الإطلاق، من كمية البشر اللي بدأت تعيش على لا الآخر يعني. من هنا بشير الحساب إلى أن العدد الإجمالي للبشر الذين سيعيشون على الإطلاق من غير المرجح أن يتجاوز 2.34 تريليون نسمة، وبمعدلات المواليد الحالية سيتم الوصول إلى هذا العدد بعد نحو 17 ألف عام، يعني سنة 19226. بعرف أنه عم قول أرقام كتير بس ضروري نحكي عنها. المهم هون أنه النظرية لا تقول أن البشرية ستنقرض حتماً عند ذلك التاريخ، بل تشير إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 95% أن يحدث الانقراض قبل الوصول إلى هذا العدد الإجمالي، عم بيطمننا يعني. وهي في الأساس تحذير حول حدود افتراضي أن جنسنا البشري سيستمر إلى أجل غير مسمى. لكن لماذا تلقى هذه النظرية معارضة واسعة؟ السبب أن العلماء يناقشون عدة مخاطر محتملة تشمل الحرب النووية، تغير المناخ، الأوبئة، اصطدام الكواكبات، الذكاء الاصطناعي وغيرها من الكوارث العالمية. بل إن بعض الباحثين يشيرون إلى أن التهديدات المستقبلية قد تأتي من تقنيات أو أحداث غير موجودة أو معروفة حالياً، ما يجعل التنبؤ بها مستحيلاً. ليس هذه فحسب، شيء آخر كمان نسيوه، فقد يرى النقاد أن الحجة لا تأخذ في الاعتبار إمكانية توسع البشر خارج الأرض، وإيلون ماسك مناوي عليها يعني. فإذا أنشأت الأجيال المقبلة مستوطنات دائمة على كواكب أخرى، فإن بقاء البشرية على المدى الطويل قد يبدو مختلفاً تماماً عن السيناريو يلي عم تتخيله هذه النظرية. حتى الباحثون الذين يؤيدون الفكرة يصفونها عموماً بأنها تمرين رياضي لتشجيع النقاش حول مستقبل البشرية، يعني عم يتناقشوا الجماعة، وليس ساعة عد تنازلي حتمية نحو الانقراض. مشاهدينا، هذه الدراسة لا تعد الوحيدة التي تحاول استكشاف مستقبل البشرية، فقد وجدت دراسة نشرت في أغسطس 2025 تستخدم الاحتمالات للتنبؤ بما ينتظرنا أنه ما يزال أمامنا ما يزيد على 300 عام فقط. لسه حنعيش 300 سنة بعد قبل أن نقول وداعا للبشرية، وتنص على أنه بحلول 2139 سيكون عدد سكان العالم بين 1.550 مليار ومليار و800 مليون، وبحلول عام 2339 لن يكون هناك بشر على الإطلاق. طمنوا، بالنهاية تظل مجرد نظريات. ما بعرف إذا بدي أطمنكم أنه هذه نظريات أو أنه ما عادش حيبقى في جنس بشري. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، أنا متشائم بعرف، ديفيد كلايمز بيقول إذا بقيت الحروب بهذا الشكل لا أظن أننا سنحتاج إلى 17 ألف سنة حتى ننقرض. والله أنا قلت مثلك، قلت خلال سنتين إذا بشد همتهم شوي. جوزيف كوسيك بيقول هذه مجرد نماذج رياضية وليست نبوءات، مستقبل البشرية يعتمد على قراراتنا أكثر من أي معادلة. أما دان
فبيقول الذكاء الاصطناعي والحروب النووية أخطر على البشرية من أي رقم مكتوب في دراسة. وختاماً مع نانسي اللي بتقول البشر بارعون في توقع نهاية العالم، لكنهم نادراً ما ينجحون في توقع ما سيحدث بعد 5 سنوات فقط.

هل هناك أغلى من أن يمنحك أحدهم الحياة بعد أن فقدت الأمل؟ بعد كم من الوقت يمكن أن تفقد الأمل في الحياة إذا كنت في موقف تقترب فيه من الموت لحظة تلو الأخرى؟ هذه عائلة فرنسية مكونة من أب وطفلين تاهوا في البحر لساعات، وبعد كل هذا الوقت وفقدان الأمل والاتصال وكل شيء، فرق الإنقاذ التايلندية استطاعت التوصل إلى مكانهم وانتشالهم. شاهدوا لحظات إنقاذهم. طبعا الحمد لله أنه العيون. انتهت حلقة تواصل مشاهدينا لهذا اليوم، ولكن القصص كالعادة لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 8 دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب للسلام في غزة، وقيادة حماس تؤكد التزامها بالخطة بعد إجراء مباحثات مع الوسطاء في مصر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة ويعتقل العشرات من الفلسطينيين. قصف حوثي بقذائف الهاون على مناطق سكنية في مدينة تعز، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة في عدة محاور.
1: السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء.
0: رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يدعو إلى حوار وطني شامل ينتهي بانتخابات حرة، والآلاف يفرون من مناطق في ولاية النيل الأزرق بعد تقدم قوات الدعم السريع.

0: أهلا بكم. أكد وفد من حركة حماس خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. اجتماعات مصر جاءت في إطار حراك دبلوماسي يقوده الوسطاء لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: وسط حراك دبلوماسي مكثف تتسارع الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفعه نحو المرحلة الثانية. في مصر بحث وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد سبل استكمال تنفيذ الاتفاق. وفد حماس جدد خلال اللقاء ولقاء آخر عقده مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر تأكيد الحركة الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. الحركة قالت في بيان إنها دعت خلال لقاء الوسطاء والضامنين إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزامات المرحلة الأولى ووقف الانتهاكات والقتل والتوغل والشروع في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. اتفاق غزة كان حاضرا كذلك في مباحثات أجراها كوشنر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين المصرية. الرئاسة المصرية قالت إنه تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ كافة الأطراف التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في القطاع. في الأثناء ندد بيان صادر عن قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، كما حملها مسؤولية عرقلة جهود السلام في القطاع. حراك دبلوماسي مكثف إذن جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رسمي رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحجة أنها لا تتضمن نزعا حقيقيا وكاملا لأسلحة الفصائل الفلسطينية. في سياق ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما على الصعيد المتعلق بإعادة الإعمار، بل إن الجيش سيفحص كل انسحاب محتمل خلف الخط الأصفر بعد التحقق والتأكد فقط من خلو منطقة معينة من مسلحي حماس وأسلحتها وبنيتها التحتية وفق قولها. كما بيّنت المصادر أن التقديرات تشير إلى عدم احتمال تحقيق أي تقدم على صعيد المرحلة الثانية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: ميدانياً استهدف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة منزلاً في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة، وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهدافات إلى مستشفى العودة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وخمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربية خان يونس في جنوب قطاع غزة. تتواصل عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بمنزل عائلة المغربي في منطقة عسقولة شرق مدينة غزة. وكانت طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين ورفات 21 مواطناً من منطقتين بمدينة غزة. وتواصل فرق الدفاع المدني عملية انتشال الرفات من تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل على مدى عامين من حرب الإبادة، بينما لا يزال نحو 8000 جثمان عالقة تحت الأنقاض ويصعب انتشالها بسبب غياب المعدات اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة. وقد ناشد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة دول العالم للمساعدة في توفير المعدات اللازمة لعمليات البحث عن الجثامين. تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تجمعات المواطنين الباحثين عن المياه في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
2: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
3: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء، يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المي المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مي مالحة، حتى ما بالك المي الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بال5 كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
2: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
3: يعني الناس أول ما بيشوفوا في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس أنا صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في العون.
2: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من الزوايدة وسط قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق ترافقت مع اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي رام الله اقتحمت قوات إسرائيلية قرية المغير شرقي المدينة ودخلت باتجاه القرية قبل أن تنقسم إلى عدة مجموعات انتشرت في مناطق متفرقة وسط عمليات خلع لأبواب ومداهمة لعدة منازل لمواطنين فلسطينيين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال حي الضاحية شرقي المدينة وداهمت أحد المنازل، كما داهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة كفر قليل شرقي نابلس. وفي قرية بيت أمرين شمال غربي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان عقب محاصرة أحد المنازل. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و8 إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل، في حين وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع بجنوب الخليل.
4: لا مناطق في الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبري بمدينة الخليل هجوماً نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل. في منطقة بيت عنون شرق الخليل استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطناً، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شابا ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل، حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني، أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة، لكن في سياق هدف واحد، حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعبا وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
0: شهدت مدينة إسطنبول التركية مسيرة شعبية للتنديد بالقصف المستمر على قطاع غزة وتأكيدا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وتجمع المشاركون في ساحة بايزيد الشهيرة تحت شعار قالوا لكم كذبا إن المجزرة انتهت، حيث شكلوا موكبا ضخما انطلق باتجاه ساحة أمينونو وسط هتافات تضامنية ورفع للأعلام الفلسطينية والتركية تعبيرا عن رفض الصمت الدولي حيال ما يجري في القطاع. نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية التابع للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبي مأرب. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف بقذائف الهاون شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، وأفادت وسائل إعلام محلية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا.
5: الوضع على جبهات القتال في اليمن يأخذ مسارا تصعيديا خلال الأيام الأخيرة، الواضح أن جماعة أنصار الله الحوثيين أضحت تركز على سلاح الصواريخ البالستية، فيما تقحم القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلاح المسيرات. ميناء المخا أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني كان هدفا لسلسلة هجمات عنيفة أخرجته عن الخدمة. مدير الميناء أكد تعليق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخا في الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية.
6: تم استهداف بهذه الساعة بصاروخ.
5: الهجمات بالصواريخ البالستية استهدفت أيضا معسكر أبو هارون بمحيط مدينة المخا في محافظة تعز وعددا من المواقع في مأرب. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثي بتعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء من خلال استهدافه،
7: وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه.
5: إلى ذلك أكدت القوات الحكومية أنها نفذت قصفا مركزا على مواقع الحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. ووفق المصدر نفسه فقد استهدفت مواقع الحوثيين بجبل الزهيب في مديرية مقبنة غربي تعز بعشرات المسيرات، أدت كذلك إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.
0: شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
8: عقارب الساعة تسير إلى الوراء ومعها تنقضي مهلة الستين يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران. وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض، وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن، ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط، بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد، الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة، فضلاً عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق. منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت عقب مناقشات معمقة ومنطقية مع الخبراء، مشددا على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية حسب تعبيره. وقال بازشكيان خلال الاجتماع 39 لرؤساء أجهزة التعليم في إيران إن بلاده لم تستسلم أمام أعدائها، منتقداً في الوقت ذاته من يطلقون ما سماه التصريحات غير المنصفة دون مساهمة عملية منهم.
9: القضية أعقد بكثير مما يتخيل.

0: الحرب على بلاده.
1: من برداشت خودم رو میگم.
2: باتت الحرب اليوم حرب إيرادات ويمكننا أن ننتصر فيها. رأيتم كمية النيران التي استخدمها العدو في إيران والتي فاقت ما استخدمه خلال حرب فيتنام، لكننا انتصرنا سياسيا وعسكريا، ويجب أن نصل إلى مستوى من الردع يمنعنا من الوقوع في دوامة الحرب والسلام وتآكل أثار الحرب. يجب أن تسير البلاد على طريق الاستقرار.
0: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن توقيع الاتفاقية يظهر كيف يتحد الشرق الأوسط وكيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية عن اضطرار آلاف المدنيين في محلية قيسان بولاية النيل الأزرق إلى الفرار ومغادرة قراهم إثر دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة، والعبور بواسطة قوارب بدائية وزوارق صغيرة نحو الضفة الشرقية للنهر باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني. وتضم موجة النزوح الحالية بين الفارين أعدادا كبيرة من الأطفال والرضع والحوامل وكبار السن. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن سوق مدينة قيسان ومنازل المواطنين تعرضت لأعمال نهب واسعة عقب دخول قوات الدعم السريع. أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن قرب قيام حوار سوداني داخلي شامل ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد لقاء وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة الخرطوم. وشدد إدريس على حتمية إعلان قوات الدعم السريع ميليشيا إرهابية.
3: الحوار السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلد السودان. وسوف يختتم هذا الحوار السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة.
0: وكان وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التقى أيضا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وتناول اللقاء جملة من القضايا المتصلة بالسلام والأمن والاستقرار في السودان. بدوره أكد رئيس الوفد موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه والتطلع إلى هدنة شاملة تمهد لحوار سوداني لحل الأزمة في البلاد. بعد أكثر من أسبوعين على موجة العبور الجماعي نحو سبتة، تعود الفنادق إلى الواجهة مع دعوات جديدة للعبور غير النظامي. ورغم استعادة الهدوء في المدينة، لا تزال تداعيات الموجة السابقة حاضرة في قصص عائلات تنتظر أبنائها وتعيد طرح أسئلة عن دوافع جديدة للهجرة والصورة التي تتشكل لديهم عن حياة ما وراء الحدود.
4: عادت الحياة إلى طبيعتها في الفنيدق، كأن المنطقة لم تشهد قبل أسبوعين واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي للحدود. لكن الحكاية بالنسبة إلى كثيرين لم تنتهي بعد. عبد الجليل جاء من غرب المغرب لا ليتأمل البحر في شماله، بل يبحث عمن عبره ولم يعد. طوت الأمواج أخبار ابنه زكريا، وبقي يتتبع أملاً لا يعرف أين يقوده.

0: انا ما خصنيش حاجه من الدنيا، الله يجازيكم بخير. اللي قلت شوف يا ولدي اشوفني اشوفني، راه ما يمشي كبك عليه بخوت كلهم وليدي، راه ما كيرقدوا ما كيديهم الناس 18 يوم، هذه 18 يوم وليدي يا زكريا.
1: على شاطئ الانتظار نفسه تحكي خديجة وفاطمة وجها آخر لمأساة ليلة العبور. طفلتاهما دون الرابعة عشرة، انقطعت أخبارهما منذ سبحتا باتجاه سبتة قبل أسبوعين. تتبادلان الرجاء والأمل وما لا تفصح عنه الكلمات، ولكن يشعر به الموجوع.
2: مزموتة بنتي أنا موفرة ليها اللغات، كتقرا مدرسة بريفي، عندها 13 باقي لها شهرين وتقفل 13 سنة، شنو الذنب ديالها؟ أنا بنتي ما صيفتهاش باش يديوها ليا، بنتي أنا مشات، ماشي أنا صيفتها، واش أنا غنسمح في الكبدة ديالي ونقدر نصيفط بنتي لتما؟ شنو غاتمشي دير ليا بنتي تما؟ كيقول لك والناس كيقول لك اللي يحسنوا لهم الوضعية، أنا محسنة لبنتي الوضعية.
1: ليس الفقر وحده إذا ما يدفع الراغبين في الهجرة، فمنهم قاصرون لم يختبروا فرصتهم في الحياة بعد، وآخرون تركوا خلفهم أهلا وعملا واختاروا المجهول. تجمعهم صورة أخرى للحياة تبدو أقرب وأفضل خلف الحدود.
3: الأغلبية الساحقة يجمعون على أنهم كانوا يبحثون عن المستقبل أفضل في أوروبا، ربما صورة نمطية، ربما ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي مما يسمى بالفردوس الأوروبي، هي صور تداخلت مع فيديوهات الهجرة الجماعية، ربما هناك من أراد أن يكتشف أو يجرب هذه التجربة، لكن الأغلبية الساحقة صدموا بالوضع داخل سبتة وعادوا طواعية.
1: هي دوافع جديدة إذن تكشف عنها حكايات الراغبين في الهجرة هنا، تلتبس فيها الحقيقة بالحلم لتكشف في النهاية وجها جديدا لظاهرة قديمة.
4: بين هذه الضفة وتلك يبدو البحر قريبا، لكن بين ما يحلم به وما ينتظر العابرين في الجهة الأخرى مسافة أبعد بكثير من هذا المدى الأزرق، مسافة تكشفها حكايات من وصلوا ومن لم يصلوا ومن ما زالوا ينتظرون ويحلمون بالتجربة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الفنيدق، شمال المغرب.
5: بدأ المرشحون للرئاسة البرازيلية حملاتهم الانتخابية في جو من الاستقطاب السياسي وتوتر في العلاقات السياسية مع واشنطن.
6: تحالفات سياسية تتجاوز الحدود وخطاب يميني يحاول أن يجعل من الانتخابات البرازيلية جزءا من مواجهة أوسع على مستقبل القارة. يجري هذا وسط تساؤلات عن مصير البرازيل بعد الانتخابات وعن موقعها في الصراع على اتجاه أمريكا اللاتينية. خلف هذا الحشد معركة سياسية أكبر من اسم مرشح أو حزب، معركة على أي برازيل ستخرج من انتخابات 2026.
7: أعلم أنكم تنظرون إلي الآن وتفكرون في شخص ما، أعلم أنني أشبهه. أنا هنا بكل تواضع وأقبل هذه المهمة التي أوكلها الرئيس السابق جاير بولسونارو إلي، لأنني مقتنع بأن الله لديه غاية لبلدنا، وأنا مدرك تماما حجم مسؤوليتي، وأنا أكثر من مستعد لإعادة البرازيل إلى طريق الازدهار، وأكثر من مستعد لمواجهة هذا النظام الفاسد.
6: أما هنا لا يبدأ لويس إناسيو لولا دا سيلفا حملته الانتخابية فحسب، بل يبدأ ما يراه معركة الدفاع عن البرازيل التي يريدها، لكن اختيار المكان ليس تفصيلا عابرا. من هنا قبل نحو 47 عاما بدأ لولا أولى خطواته في مساره السياسي والنقابي. اليوم يعود إلى المكان نفسه، ليس ذلك العامل والنقابي الذي كان يبحث عن موطئ قدم في السياسة، بل رئيسا سابقا وحاليا يستعد لمعركة انتخابية جديدة على مستقبل البرازيل. المكان تغير والبرازيل تغيرت، لكن السؤال بعد كل هذه السنوات يظل سياسيا بامتياز: أي برازيل يريد لولا أن يتركها وراءه؟
8: لا نريد العودة إلى الماضي والسماح بنهب خيراتنا، كل ما لدينا الآن من المعادن والتربة النادرة نريد استخراجه هنا وتصنيعه هنا وأن يجلب ذلك أماكن شغل للمواطنين ويغير من واقع البلد. لا نريد أن تأخذها الولايات المتحدة ولا الصين ولا فرنسا ولا إنجلترا.
6: يدرك الأولى وأنصاره أن الطريق إلى ولاية جديدة لن يكون سهلا، فاليمين البرازيلي لا يدخل هذه الانتخابات وحيدا. من برازيليا إلى بوينس آيرس تبدو الحدود أقل وضوحا بين معارك اليمين في أمريكا اللاتينية.
9: بغض النظر عن رمزية هذا المكان بالنسبة للرئيس البرازيلي الذي خطب أمام آلاف من أنصاره، فإن مؤيديه يؤكدون أن هذه ليست إلا معركة جديدة في مساره السياسي، لا تقل أهمية عن المعركة التي خاضها هنا قبل 47 عاما. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، سان برناردو دو كامبو.
5: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
10: العراق نحو إنتاج وقود الطائرات من النفايات وزيت الطعام، وأمريكا والصين تشعلان حرب أدوات الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

0: سنضرب عصفورين بحجر واحد، سنستثمر بالكربون وسنقدم خدمة للبيئة التي تختنق من الانبعاثات الصادرة في سماء البلد النفطي. مضونا في تحويل شركة اقتصاديات الكربون إلى مورد استراتيجي للاقتصاد الوطني، تصريح أطلقته وزيرة البيئة العراقية سروة عبد الواحد. فما الأمال التي تعلقها بلادها على هذه الشركة؟ الشركة تقود جهود استقطاب التمويل المناخي وتطوير مشاريع خفض الانبعاثات وحصد أرصدة الكربون بما يواكب التوجهات العالمية نحو التنمية منخفضة الكربون. العراق يرمي أيضا إلى تحويل خفض الانبعاثات إلى قيمة اقتصادية مستدامة وتعزيز حضور البلاد في أسواق الكربون والتمويل الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي. من الناحية العملية، أعلنت الشركة عن فرص لإنتاج وقود الطائرات من النفايات ومن زيت الطعام بما يعزز مقدرات البلاد التي تواجه تحديات مالية فرضتها الحرب في الشرق الأوسط. للحديث عن هذا الدور الذي يمكن للشركة العامة لاقتصاديات الكربون العراقية القيام به هو ما سيحدثنا بشأنه مدير عام الشركة السيد حيدر قاسم الدراجي. أهلنا بك السيد حيدر. بداية، كيف يمكن للشركة المساهمة في تعزيز فرص الاستفادة من أسواق الكربون وآليات التمويل الأخضر لدعم قطاع الكهرباء في العراق؟
1: مرحبا. لدينا في الشركة العامة لاقتصاديات الكربون حلول ابتكارية تتعلق بتوفير رافعة تمويلية للمشاريع التي نستهدفها. على سبيل المثال، لدينا أسلوب خاص بالبيع الآجل والتسهيل المسبق لأرصدة الكربون، وهذا ما سوف نستفيد منه ابتداء في مشروع اللوجين لإنتاج الطاقة الكهربائية. من المقدر أن نطور هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإنتاج 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية موزعة في 10 محافظات عراقية. يتمثل هذا الأسلوب الذي نتبعه لأول مرة في العراق من بيع أرصدة الكربون التي سوف يتم التحقق من توليدها من هذه المشاريع، وأيضا سوف يتم التمويل المسبق ل ووضعها يعني ككابكس في المشروع بما يصل الى 18 الى 20%، وبهذا تحصل الدولة على اصول بالمشروع الذي سوف يمول الجزء المتبقي منه مستثمرون محليون واجانب. سوف تكون حصة مشاركة الدولة من 20 الى 24%، وهذا حل مبتكر نطبقه لاول مرة بالتعاون مع يعني مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وأيضا مع وزارة الكهرباء.
0: طيب، برأيك ما آلية وجدوى توجه العراق لإنتاج وقود للطائرات من النفايات ومن زيت الطعام حسب تصريحكم الأخير؟
1: نعم، نحن بالعراق نتوجه الآن إلى مشاريع إعادة التدوير، وواحدة من الالتزامات التي التزمت بها الدول المشاركة في مؤتمر مناخ الأطراف هو إيجاد آليات للتعامل مع هذه المخلفات وكيف يتم إعادة تدويرها بحيث تكون موارد اقتصادية مهمة للبلدان. لذلك الآن نحن نطور مشروع مع شركة ألمانية لمعالجة أكثر من 6000 طن للنفايات في بغداد لإنتاج وقود الطائرات والسماد العضوي وأيضا بعض المواد الخام الأساسية الناتجة من عملية التدوير، وأيضا نطور مشروعا آخر في محافظات الفرات الأوسط. أيضا نحن حاليا يعني نهيئ لأوليات المشروع وسوف يستهدف 3 من محافظات الفرات الأوسط لمعالجة ما يقارب 4000 طن يوميا من هذه المخلفات لإنتاج وقود الطائرات والأسمدة العضوية أيضا في هذه المحافظات. هذا يعني الفكرة الأساس هو سوف نوفر فرص عمل لأكثر من 12000 يد عاملة في بغداد ضمن هذا المشروع اللي هو المشروع المتكامل لإدارة النفايات. وما سوف يكون بالفرات الأوسط وبالمحافظات الجنوبية سوف يكون نسخة أصغر من نسخة مشروع بغداد.
0: طيب بما أننا نتحدث عن قطاع الطيران، لو وضعتنا بصورة مشروع تذكرة السفر الخضراء بتفاصيلها أكثر.
1: يعني مشروع تذكرة السفر الخضراء مبادرة أطلقناها لشركات الطيران المحلي، وهو آلية الاستثمار من خلال مساهمة بسيطة كان تكون 5000 للطيران المحلي و 10000 دينار للطيران الدولي. تذهب هذه المساهمات إلى حساب خاص، ومن خلال هذا الحساب الخاص نذهب للاستثمار في زراعة المانغروف في البصرة، وهذا يحقق عدة أهداف في وقت واحد. الأهداف المناخية، وسوف يساعد كثيرا بتحسين المناخ والبيئة والنظام الحيوي داخل البصرة، وأيضا سوف تولد هذه الغابات، غابات المانغروف سوف تولد باستمرار أرصدة كربون بالإمكان التعويض عنها عن نشاط الطيران المدني داخل العراق، وبذلك سوف تكون شركات الطيران هي استثمرت مسبقا فيما يحقق لها أرصدة كربون يعوض انبعاثاتها المستقبلية، فبذلك نكون قد حققنا الاقتصاد الأخضر الدائري.
0: طيب، هناك يعني رؤية لديكم لتحويل تحديات الكربون إلى فرصة لتعزيز تنافسية قطاع الإسمنت العراقي، ما الخطوات التي تقومون بها في هذا الصدد؟
1: عمليا نحن الآن لدينا اكتفاء ذاتي من إنتاج الإسمنت، وخلال الأربع أو خمس سنوات القادمة سوف يكون لدينا فائض كبير من هذا الإنتاج، وأفضل سوق يتم استهدافه هو السوق الأوروبي. لذلك حتى نكون مهيئين وتكون معاملنا مهيئة للدخول للسوق الأوروبي، يجب أن نتجاوز المعايير التي حددتها آلية سيبام، والتي معنية بالانبعاثات المواد المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي. ولذلك الآن لدينا منهجية، وسوف نتعامل مع 31 معمل سمنت عراقي منشأ وشغال في الوقت الحاضر. سوف نساعد هذه المعامل ونبني خارطة الطريق معهم للوصول إلى أقل قدر ممكن من الانبعاثات مقابل كل طن اسمنت منتج، مما يمكنهم من تجاوز آلية السيبام وتقليل الضرائب المفروضة على البصمة الكربونية إلى أكبر قدر ممكن، بحيث تكون منتجات السمنت العراقية داخل الاتحاد الأوروبي منتجات بسعر أرخص من أقرب مثيلاتها.
0: طيب، أعلنتم عن برنامج لتأهيل،
1: لأنه في داخل الاتحاد الأوروبي لا يعتمدون هناك.
0: نعم. أكمل لو سمحت.
1: نعم لو سمحت، هناك لا يعتمدون، يعني سعر السمنت لا نعم سعر السمنت في الاتحاد الاوروبي لا يعتمد على يعني على كواليتي للسمنت بقدر ما يعتمد على مقدار الانبعاثات التي تولدها عمليه انتاج السمنت في بلد المصدر.
0: نعم.
1: فلذلك نحن نساعدهم على تقليل الانبعاثات الى اكبر قدر ممكن بحيث يقلل الضرائب عليهم.
0: طيب، اعلنتم عن برنامج لتاهيل الكوادر المحليه لضمان جوده ونزاهه ارصده الكربون وفق المعايير الدوليه. ما طبيعة هذا البرنامج؟
1: يعني هذه مسؤوليتنا كمنظم لأسواق الكربون محليا، أنه نساعد الشركات ونؤهلها لتكون قابلة على القيام بفعاليات القياس والإبلاغ والتحقق، وأيضا تهيئة المواد البشرية الذين سوف يعملون في بهذا المجال، وهذا يتطلب إقامة برنامج تدريبي مهني طويل الأمد، وسوف يحصل من يجتاز البرنامج ومن يجتاز الاختبارات الخاصة بالبرنامج سوف يحصلون على ترخيص من وزارة البيئة ومن الشركة العامة للكربون لممارسة هذه الفعاليات داخل العراق، وهذا الترخيص مهم جدا، وبدونه لا يستطيع أحد أن يعمل بأسواق الكربون بدون هذا الترخيص. فمهمتنا بالدرجة الأساس إيجاد هذا النوع من فرص العمل للشباب العراقي، وأيضا تمكينهم ومن الناحية الفنية والإدارية لتكون تقاريرهم وعمليات التحقق التي يقومون بها على مستوى عالي من الدقة والنزاهة والشفافية حتى تكون مقبولة من قبل جهات التحقق الدولية. و سوف يكون عملنا باتجاهين، تأهيل الشركات، التأهيل المسبق للشركات، وأيضا البناء الإداري والمعرفي والفني للمواد البشرية العراقية من القطاعين، القطاع الخاص والقطاع العام.
0: طيب مع بداية تسلمكم لإدارة المؤسسة، كان لكم لقاء مع رئيس الجمهورية الذي يبدي دعمه لملف الاقتصاد الأخضر، هل تشعرون بأن هناك دعما وطنيا كافيا لهذا الملف المهم؟
1: يعني فخامة رئيس الجمهورية هو كان وزير البيئة الأسبق، وهو يعني بطبيعة الحال فخامته مهتم بهذا الملف كثيرا، وللعراق مساهمة العراق في مؤتمر المناخ بالعادة يقود الوفد السياسي هو فخامة رئيس الجمهورية، هو مهتم كثيرا، لمسنا هذا الاهتمام وهذه الجدية بالمتابعة، وأيضا الشركة تحظى باهتمام ورعاية خاصة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المتابعة اليومية والاهتمام والدعم والثقة التي نحظى بها من معالي وزير البيئة، والحمد لله نحن الآن في موقع جيد مع كل هذا الدعم. صراحة يولد علينا مسؤولية كبيرة بأن النجاح هو الخيار الوحيد والفشل ممنوع.
0: السيد حيدر قاسم الدراجي، مدير الشركة العامة لاقتصاديات الكربون العراقية، شكرا لك على هذه المداخلة.

يبدو أنها خضعت لقوة وجاذبية أسعار المنافس الصيني. أتحدث هنا عن مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة التي اضطرت إلى خفض تكلفة بعض نماذجها وبرامجها سعياً وراء الاحتفاظ بالعملاء المهتمين بالتكلفة. فقد لجأت كل من الأمريكيتين أنثروبيك وأوبن أي آي إلى خفض أسعار بعض نماذجها سعياً وراء توسيع قاعدة عملائها بعد أن تمكنت الصينيتان ديب سيك ومونشوت من اجتذاب عملاء ينتموا لأوروبا وحتى لوادي السيليكون في الولايات المتحدة. أوبن أي آي قررت خفض أسعار أسرع نماذجها وأكثر اقتصادية بنسبة 80%. أتحدث هنا عن جي بي تي 5.6، أما أنثروبيك فقد دشنت نموذج كلاود أوبوس 5 المميز بالذكاء المتطور بنصف سعر فيبل 5، وهو النموذج الأقوى لديها. هذا التخفيض يمثل تحول لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي تروج نماذج مغلقة خاصة بها بعدما فرضت النماذج الصينية المفتوحة القابلة للتحميل والتعديل مجاناً ضغطاً كبيراً على الأسعار. يتزامن هذا التحول مع إصدارات صينية جديدة للذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف الأمريكية من فقدان مطورين عملائهم رغم انفاقهم الكبير للحفاظ على تفوقهم التكنولوجي. أخيراً، إذا وضع الصينيون قطاعاً معيناً نصب أعينهم، فاعلموا أن الأسعار فيه ستكون في خبر كان. واقع شهدناه في صناعات المركبات، الطاقة الشمسية، وحتى الروبوتات البشرية والدرونات، والقائمة تطول.

كلاسيكو من نوع خاص، لا أتحدث هنا عن قمة كروية تجمع برشلونة وريال مدريد، وإنما مواجهة تكنولوجية تزداد احتداما وشراسة بين الولايات المتحدة والصين، إحداهما تطور والآخر ترفع السقف، والأولى تبادر والثانية ترد عليها في مشهد سيتكرر كثيرا في الأيام القادمة. نبدأ مع الصينية ديبسي التي أطلقت حساباً رسمياً على وسائل التواصل الاجتماعي معلنة فيه رغبتها في توظيف وتأسيس فريق جديد متخصص في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادر على أداء مهام مشابهة لبرنامج كلاود كود الذي أصدرته الأمريكية أنثروبيك، وبعد أن قطعت شركات صينية شوطاً مهماً في برامج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، قررت شركتا إنفيديا وميتا الأمريكيتان طرح نماذج يمكن للمتطورين تنزيلها مجاناً إلى جانب العمل على تعديلها. الولايات المتحدة في خضم حربها التجارية مع الصين ضغطت على شركة ASML الهولندية الرائدة في بناء آلات تصنيع الرقاقات الإلكترونية لمنع وصول هذه الأخيرة إلى بكين، فقرر العملاق الأسيوي تكليف شركة شنغهاي الحكومي بهذه المهمة، والتي توصلت بدورها إلى طريقة لتصنيع ما يسمى بأدوات الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية القادرة على إنتاج الرقاقات الأكثر استخداماً في السيارات ومفاتيح الطاقة والشاشات وأجهزة الاستشعار. الحل في زيادة الكفاءة وتخفيض تكلفة الصناعات والخدمات لسان حال الصين في علاقتها مع أمريكا، إذ تستخدم بايدو وغيرها من الشركات الصينية عمالاً رقميين مدعومين بالذكاء الاصطناعي في أدوار لا تبدأ بممثلي خدمة العملاء ولا تنتهي بالمديرين التنفيذيين، بما يؤدي إلى خفض التكلفة وتسريع إيقاع العمل وبالتالي تعزيز التنافسية. لكن الولايات المتحدة ترد على الصين بأن لا تحلمي كثيراً باللحاق بنا في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ يقدر حجم الاستثمار الأمريكي في هذا المجال خلال العام الحالي ب 286 مليار دولار، أي ما يضاهي 23 ضعفاً مما تخصصه بكين. بين التقنيات والأموال الأمريكية والمشاريع والطموحات الصينية، عالم جديد يتشكل في ميدان الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يعيد رسم واقعنا ومستقبلنا المهني والمعيشي.

0: للحديث عن احتدام المنافسة التقنية بين الولايات المتحدة والصين ينضم إلينا في الاستديو المستشار عبد الله السلحوت خبير تطوير الأعمال والتكنولوجيا. أهلا بك أستاذ عبد الله. أين تقف الصين في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا؟
1: نعم، طبعا هي حرب تقنية حامية الوطيس الآن بين الولايات المتحدة والصين خصوصا. يعني عندما نتحدث عن المقارنة، أولا يجب أن نعرف المقاربة المختلفة بين الصين والولايات المتحدة. الولايات المتحدة يعني تميل إلى الشو الإعلامي والبروباغندا الإعلامية في طرح أنه نحن نمتلك أفضل تكنولوجيا ونمتلك أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي. الصين لديها مقاربة مختلفة، تعتمد الكمون الاستراتيجي في طرحها. لذلك يعني معظم المعلومات أو الأخبار التي لدينا عن مستوى الصين أو تقدمها في هذا المجال هي تقارير غربية أو دراسات أو توقعات غربية وليست تصريحات رسمية صينية. ولكن من ما هو معلن، الصين قريبة جدا في التنافس مع الولايات المتحدة وتتفوق عليها في بعض المجالات. يعني لدينا مثلا مجالات الحوسبة الكمية، لدينا أيضا مجالات نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، لدينا أيضا في مجالات مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر أو البشرية. تتفوق الصين لأسباب اقتصادية وإنتاجية.
0: نعم السيد عبد الله، يعني برأيك هل أيضا تستطيع أن تتفوق الصين ومنافسة الغرب في تحديدا صناعة الرقائق؟
1: نعم، في موضوع الرقائق الصين طبعا لديها مقاربتين. المقاربة الأولى هي استراتيجية قديمة تمتد لأكثر من 50 عام، وهي استراتيجية استنساخ ونقل التكنولوجيا الأمريكية أو الغربية وعمل نسخ مقلدة منها، وهذه استراتيجية لازالت يعني مستمرة. وأخيرا الصين أعلنت عن إنتاج يعني آلات لتصنيع هذه الرقائق اللي هي DUV ليثوغرافي ماشينز، شبيهة بالتي تنتجها شركة ASML هولدينج الهولندية ولكن بحجم أكبر. والآن هم يعملون على تصغير الحجم وزيادة الكفاءة. يعني الآن مثلا الشركات الأمريكية تصنع رقائق تصل إلى دقتها إلى 1.3 أو 1.3 نانومتر. الصين الآن هي قريبة من تقريبا 2.5 نانومتر أو 3 نانومتر، وقد تصل إلى هذه القياسات قريبا.
0: طيب إلى أين تصل الصين في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر برأيك؟
1: هنا الصين تتفوق بجدارة لعدة أسباب. أولا الصين الآن تسير في مقاربة الصين تصنع والعالم يشتري ويجرب. فالدورة الإنتاجية في الصين فيما يخص بالذات الروبوتات الشبيهة بالبشر تبدأ بتصنيع روبوتات ذات كفاءة يعني بين 60-70% وتصديرها للعالم، والعالم يجرب والصين تأخذ الفيدباك أو التغذية الراجعة، تحسن وتطور وتتقدم. والآن الولايات المتحدة يعني مصرة على مقاربتها، أنه إحنا لازم نكون الأفضل ولازم نحقق أعلى بيرفورمانس أو أعلى جودة موجودة في العالم. فالصين في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر تتفوق على الولايات المتحدة. مثلا من بداية عام 2026 صادرات الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم أجمع 97% منها صينية، والعالم يتقاسم 3% الباقية. فلأنه كمان أيضا عندنا عوامل زي عوامل مثلا سلاسل التوريد للمكونات التي تكون هذا النوع من الروبوتات متوفرة وقوية في الصين،
0: موجودة
1: أيضا الأيدي العاملة، كلفة الإنتاج قليلة، فبالتالي الصين تتفوق.
0: هذا ما أود أن أسألك، يعني ما سر قدرة الصين يعني على تطوير بالذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل من الولايات المتحدة أو أوروبا وغيرها؟
1: نعم، هذا هو المسار الابتكاري اللي بدأوا فيه الصين تقريبا من 10 سنوات، اللي يوازي العمل مع المسار اللي تكلمنا عنه اللي هو مسار الاستنساخ أو إعادة الهندسة. فالمسار الابتكاري هم بيحاولوا يعني يبنوا لنفسهم مسار مختلف عن المسار الغربي أو الأمريكي، مسار تكنولوجي قائم على البساطة. لأنه أنت لما تحاولي يعني توصلي إلى 90% من الكفاءة، أنت لست بحاجة إلى الكثير من الإفورت أو من الريسورسز. ولكن عندما تقتربي من 99 أو 98 يصبح يعني أول شيء تزداد الروبوتات أو النماذج الذكاء الاصطناعي تزداد تعقيدا، والكلف تبعتها تتضاعف أضعاف مضاعفة. فالنموذج الأمريكي اللي بيعطينا إذا افترضنا 99% كفاءة بيكلفنا مثلا $100,000، بينما الروبوت الشبيه بالبشر يعني الروبوتات الأمريكية مثلا زي روبوت تسلا $100,000 تكلفته. الروبوت الصيني الذي يحقق 90% من كفاءة الروبوت الأمريكي يباع في السوق $10,000. لذلك الناس تجرب هذا النوع لأنه لسه التكنولوجيا هاي يعني غير منتشرة في العالم. العالم يعني أنا إذا أردت أن أجرب شيء أبدأ بشيء رخيص، وبعد سنة أو سنتين قد أحاول أن أنتقل إلى نسخة مطورة. صحيح. سوف أجد النسخة المطورة الأنسب في ذلك الوقت أيضا صينية، فبالتالي السايكل الإنتاجية في الصين تدور بسرعة أسرع. بينما السايكل الإنتاجية في أمريكا أو في الغرب تدور ببطء.
0: ببطء. طيب كيف برأيك تسعى ديب سيك لمنافسة النماذج الأمريكية؟
1: هي الشركات الصينية التي يعني تنتج النماذج الذكاء الاصطناعي أو اللارج لانجوج موديل الموسعة هي أكثر من شركة، يعني عندنا ديب سيك، عندنا علي بابا، عندنا حتى تيك توك لديهم نماذج، كلها أخذت مقاربة أنه بناء اللايرز أو المكونات الشبكات العصبية الاصطناعية اللي هي المكون الأساسي لنماذج اللغوية الموسعة للذكاء الاصطناعي بشكل بسيط حتى نحقق 90% من الكفاءة وليس 99 أو 98، بينما المقاربة الأمريكية تعتمد على التعقيد. فالكلف عندي أقل لأنه كمان بسبب الحصار الغربي على المكونات والرقائق المتقدمة على الصين اضطروا يسيروا في مسار موازي، ولكن انعكس طبعا إيجابا على المنتجات الصينية، قللنا التعقيد وقللنا الكلف وسرعنا دورة الإنتاج والتحسين والتطوير المستمر.
0: طيب برأيك كيف تستفيد جوجل تحديدا من منافستها لأوبن أي آي وأنثروبيك؟
1: الآن الشركات الأمريكية فيما بينها أيضا هناك في تنافس، التنافس بتبادلوا، يعني أنا يعني قبل فترة وجيزة مثلا أوبن أي آي أصدرت النموذج الذكاء الاصطناعي الجديد، الآن هي تتقدم على جوجل، الآن بانتظار النموذج القادم من جوجل سوف تتقدم على أوبن أي آي. أيضا أنثروبيك عندها عدة إصدارات، عندها إصدار الميثوس كلاود ميثوس المتخصص في اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني، يعني نموذج متقدم ومتخصص، فهم يتبادلوا السيطرة حسب الإصدار تبعهم.
0: طيب أصدرت إنفيديا نموذج مفتوح المصدر، برأيك يعني هذا وصفته الشركة بأنه خفيف، هل يمثل ذلك نقلة نوعية لإنفيديا؟
1: نعم، إنفيديا طبعا بصفتها رائد في صناعة الرقائق المتقدمة أيضا دخلوا عالم إصدار نماذج الذكاء الاصطناعي. نعم، النموذج هو نيموترون. نيموترون صحيح. نعم 3.5 أتوقع صحيح. فهو نموذج لايت أو خفيف بمكن المستخدم العادي أنه يحمل على حاسوبه التقليدي العادي اللي بيمتلكه في البيت أو في العمل هذا النموذج، ويبدأ بتطوير تطبيقات تستخدم هذا النموذج في الباك إند أو في الخلفية حتى يبلش يستخدم ويطبق تطبيقاته على نماذج الذكاء الاصطناعي الموسعة.
0: سيكون مجاناً أيضاً؟
1: الآن معظم الشركات يعني توفر نسختين، نسخة مجانية ونسخة مدفوعة حسب القدرات والسرعات والتوافرية.
0: طيب برأيك أيضاً كيف سيؤثر التنافس الأمريكي الصيني في صناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي؟
1: هو يعني يعود بالفائدة أكيد، أي شيء في تنافس يعني بيؤدي إلى تطور وانخفاض في الأسعار وتقديم ميزات تنافسية أفضل من ما يكون في احتكار لهذه التقنيات. ولكن معروف الذكاء الاصطناعي في المستقبل وحتى حاليا هو المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي، والآن طبعا في بعض الأشخاص الاقتصاديين خصوصا يحذروا من فقاعة للذكاء الاصطناعي. هذه الفقاعة يعني قد تحدث وقد لا تحدث، لأنه الآن معظم المستثمرين والشركات الكبرى في العالم ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية في الداتا سنترز وفي النماذج الذكاء الاصطناعي لتوقعاتهم المستقبلية في نمو هذا القطاع وهو يعني شيء لا مفر منه، لأنه العالم يسير والكل لازم يلحق بهذا الركب.
0: سؤال أخير وباختصار، من المستفيد برأيك من هذا السباق، الشركات أم المستخدم؟
1: يعني هي الشركات أكيد تسعى إلى الربح، ولكن في الوضع الحالي الريتيرن اوف انفستمنت اللي يعني العائد الاستثماري للأموال التي تضخ في مجال الذكاء الاصطناعي يعني متدني جدا، يعني لا يوجد أرباح الآن.
0: نعم، شكرا لك المستشار عبد الله سلحوت خبير تطوير الأعمال والتكنولوجيا، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
0: وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم غدا، إلى اللقاء.

0: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 8 دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب للسلام في غزة، وقيادة حماس تؤكد التزامها بالخطة بعد إجراء مباحثات مع الوسطاء في مصر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة ويعتقل العشرات من الفلسطينيين. قصف حوثي بقذائف الهاون على مناطق سكنية في مدينة تعز، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع للجماعة في عدة محاور.
1: إن الحوار السوداني الذي يمتلكه أهل السودان.
0: رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يدعو إلى حوار وطني شامل ينتهي بانتخابات حرة، والألاف يفرون من مناطق في ولاية النيل الأزرق بعد تقدم قوات الدعم السريع.

0: أهلا بكم. أكد وفد من حركة حماس خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. اجتماعات مصر جاءت في إطار حراك دبلوماسي يقوده الوسطاء لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: وسط حراك دبلوماسي مكثف تتسارع الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفعه نحو المرحلة الثانية. في مصر بحث وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد سبل استكمال تنفيذ الاتفاق. وفد حماس جدد خلال اللقاء ولقاء آخر عقده مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر تأكيد الحركة الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. الحركة قالت في بيان إنها دعت خلال لقاء الوسطاء والضامنين إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزامات المرحلة الأولى ووقف الانتهاكات والقتل والتوغل والشروع في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. اتفاق غزة كان حاضرا كذلك في مباحثات أجراها كوشنر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين المصرية. الرئاسة المصرية قالت إنه تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ كافة الأطراف التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في القطاع. في الأثناء ندد بيان صادر عن قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، كما حملها مسؤولية عرقلة جهود السلام في القطاع. حراك دبلوماسي مكثف إذن جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رسمي رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحجة أنها لا تتضمن نزعا حقيقيا وكاملا لأسلحة الفصائل الفلسطينية. في سياق ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما على الصعيد المتعلق بإعادة الإعمار، بل إن الجيش سيفحص كل انسحاب محتمل خلف الخط الأصفر بعد التحقق والتأكد فقط من خلو منطقة معينة من مسلحي حماس وأسلحتها وبنيتها التحتية وفق قولها. كما بينت المصادر أن التقديرات تشير إلى عدم احتمال تحقيق أي تقدم على صعيد المرحلة الثانية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: ميدانيا، استهدف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة منزلا في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة، وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهداف إلى مستشفى العودة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وخمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربية خان يونس في جنوب قطاع غزة. تتواصل عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بمنزل عائلة المغربي في منطقة عسقولة شرق مدينة غزة، وكانت طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين ورفات 21 مواطنا من منطقتين بمدينة غزة، وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات انتشال الرفات من تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل على مدى عامين من حرب الإبادة، بينما لا يزال نحو 8000 جثمان عالقة تحت الأنقاض ويصعب انتشالها بسبب غياب المعدات اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة. وقد ناشد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة دول العالم للمساعدة في توفير المعدات اللازمة لعمليات البحث عن الجثامين. تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تجمعات المواطنين الباحثين عن المياه في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
2: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة. لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح، وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
3: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المية المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مية مالحة، حتى ما بالك المية الحلوة كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بال5 كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
2: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
3: يعني الناس أول ما بيشوفوا في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس أنا صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في الأمن.
2: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا، وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من الزوايدة وسط قطاع غزة.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب قصتنا هذه المرة من غزة، حيث يواجه نايف المصدر أحد مربي النحل تحديات كبيرة، نرافقه في يوم من أيام عمله.

نايف سليمان سلمان المصدر، مسكان المصدر، بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب إنه إحنا نمتلك على أقل حاجة من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي إحنا فيها مناطق حلوة جدا للنحل، وكان في إنتاج اللي زي ما تقول يعني منتاج ممتاز خالص على أساس إنه نستفيد منه ماديا أنا والعيال. أغلب المناطق الآن كنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه حية يعني. أما المناطق الحدودية بنسبة 100% كل النحل راح، واللي بيشتغل في النحل وكان عنده نحل في المناطق اللي الشرقية ما ظل عنده ولا صندوق. هذا مسكه من قطاع غزة من بيت حنون لرفح، هذا دمار بنسبة 100%. صار الخلايا يموت الواحد ولا الثانية، اللي عنده 100 خلية ظل عنده 5، اللي عنده 100-200 بظل عنده 20، أنا واحد منا ظل عنده 20 من 700. أهم حاجة عندنا إحنا بنواجه صعوبة في شمع النحل، الشمع اللي هو الأساس اللي بنحطه في البرواز. البرواز هذا سلك وتمام التمام، لكن فيش فيه شمعة. الشمعة اللي بنحط هذا فيه الحين النحل طالب شمع، كل النحل معظم النحل طالب شمع وبيش بدلي قروص شمع بدون إيش، بدون سلك. هذا مش موجود، هذا رقم واحد. رقم اثنين المضادات الحيوية اللي بنحطها للنحل لمعالجة الفاروة مش موجودة. السكر موجود، السنة اللي فاتت الشمع موجود، السكر مش موجود. السنة السكر موجود، الشمع مش موجود. وبالتالي احنا بالنسبة لنا كمزارعين بالدرجة الأولى مطلوب لقطاع غزة اللي هو شمع النحل. طبعا في نحالين تانيين تدمروا، لا عنده شمع ولا عنده صندوق ولا عنده برواز ولا عنده ولا حاجة، هذا بدي يعيد بناؤه من أول وجديد. احنا بالنسبة لنا منع تسكير الطريق والمنع الاحتلال عن دخول الحاجات المهمة لقطاع غزة، أكثر حاجة منها اللي هو النحل والملكات والصناديق والخشب والبراويز والشمع، هذول أثر علينا الاحتلال بتسكيرهم بنسبة 100%.

0: كشفت صحيفة The Guardian البريطانية عن إصدار مجلس السلام في غزة عقد بناء أولي منح لشركة أركل إنترناشنال الأمريكية، وذلك لإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة في القطاع مخصصة لإيواء القوات المغربية التي ستعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية المرتقب تشكيلها. أين تقع هذه القاعدة تحديداً في غزة؟ ما مواصفاتها وما هي شركة أركل التي رست عليها المناقصة الأولية؟ مسبار يميط اللثام عن هذه الأسئلة في التقرير التالي.
1: أصدر مجلس السلام الخاص بقطاع غزة أول عقد بناء لمشروع إقامة موقع عسكري داخل القطاع. هذا ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، مضيفة نقطتين: أن اسم الشركة التي فازت مبدئياً بالعقد هي أركل إنترناشنال، وأن الموقع سيكون مخصصاً لإيواء قوة من الجنود المغاربة ضمن ترتيبات أمنية جديدة مرتبطة بالمرحلة المقبلة في غزة. يأتي الكشف عن المشروع بالتزامن مع تفاهمات بين حركة حماس والممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وذلك بشأن معالجة ملف سلاح المقاومة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع. المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط، والعقود النهائية لم توقع بعد، إلا أنه بحسب التصور الأولي فإن القاعدة ستقام داخل الخط الأصفر في الجزء الخاضع للسيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة تقارب الكيلومتر ونصف من الحدود، بمساحة تبلغ نحو 100 متر في 120 متراً، تجهز لاستيعاب وحدة مغربية قوامها 150 عسكرياً. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع الموقع المرجح للقاعدة عبر تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة من المنطقة، وفحص سجل شركة أركل إنترناشنال وعلاقاتها السابقة بالجيش الأمريكي ومؤسسة غزة الإنسانية للكشف عن البنية العسكرية واللوجستية التي يجري إعدادها لنشر القوة الدولية داخل القطاع. يشمل التصور الأولي للقاعدة مواقع قتالية للمركبات وساتراً ترابياً دفاعياً يحيط بها، إلى جانب مرافق أساسية تناسب الانتشار قصير الأجل. وفي محاولة لتحديد الموقع المحتمل للقاعدة، تتبع فريق مسبار مؤشرات على تنفيذ أعمال تجريف وإنشاء موقع عسكري جديد داخل الخط الأصفر، وثقها ناشطون من غزة في منطقة جحر الديك. وتقاطعت هذه المؤشرات مع تحليل سابق نشره محلل المصادر المفتوحة الإسرائيلي أور فيالكوف في يونيو الماضي، رجح فيه أن تكون المنشأة قيد الإنشاء قاعدة مخصصة للقوة الدولية داخل القطاع. يقع الموقع المرصود في منطقة جحر الديك بالقرب من محور نتسريم عند الإحداثيات الظاهرة على الشاشة، ويظهر تحليل الصور أن المنشأة تقام فوق أرض مرتفعة نسبياً، ما يمنحها مجال رؤية أوسع وأفضلية في مراقبة المنطقة المحيطة. وتكشف صور القمر الصناعي سنتينل 2 الملتقطة في 7 أغسطس الجاري عن توسع الأعمال الإنشائية في الموقع خلال الشهرين السابقين. كما تحصر صور الأقمار الصناعية بداية عملية تسوية للأرض وشق للطرق المحيطة في الفترة السابقة للسادس عشر من مايو الماضي، قبل أن تكشف صور 25 يوليو عن رصف أجزاء من الموقع. وبحسب تقرير الجارديان، ستناوب الوحدة المغربية على الموقع انطلاقاً من قاعدة تتخذها في إسرائيل. ويتزامن الإطار الزمني للأعمال المرصودة في جحر الديك مع بدء إنشاء قاعدة أخرى للقوات الدولية قرب معبر كرم أبو سالم خارج حدود القطاع. وتظهر صور الأقمار الصناعية وجود 4 قواعد إسرائيلية في محيط الموقع المرصود، يمر الطريق المؤدي إليه عبر إحدى هذه القواعد، بما يعزز وقوع المنشأة ضمن نطاق عسكري خاضع للسيطرة الإسرائيلية. ومع أن عقد بناء القاعدة لا يزال بانتظار الموافقة النهائية، فإن إسناده إلى شركة أركل إنترناشنال الأمريكية يرجح بقوة إتمامه. فالشركة قدمت في السابق خدمات لوجستية وإنشائية في غزة لمصلحة مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. تعمل أركل إنترناشنال ومقرها مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا في مجالات البنية التحتية والخدمة التقنية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إنشاء المعسكرات والقواعد وتشغيلها في البيئات النائية أو عالية المخاطر. وتعرف الشركة نفسها عبر حسابها في لينكدإن بأنها متخصصة في مساعدة المنظمات والحكومات والجيوش على العمل في أكثر المناطق عزلة وقسوة في العالم. وسجلت الشركة نفسها لدى مسجل الشركات الإسرائيلي في 13 من مايو العام الماضي بوصفها شركة خاصة أجنبية تحت الرقم الظاهري على الشاشة. وجاء تسجيلها قبل نحو أسبوع من بدء تشغيل مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، غير أن التقارب الزمني بين الحدثين لا يثبت بمفرده أن تأسيس الكيان القانوني في إسرائيل كان مرتبطاً حصراً بعمل الشركة مع مؤسسة غزة. وتظهر وثائق تسجيل الشركة في إسرائيل اسم رجل الأعمال الإسرائيلي حزي بيتسلئيل ممثلاً معتمداً لها في البلاد. وسبق لبيتسلئيل تأسيس شركة للاتصالات الخلوية في إسرائيل، كما عمل في الاستثمار والوساطة في مشروعات دفاعية داخل إفريقيا، ويشغل منصب القنصل الفخري لرواندا في إسرائيل. وتملك أركيل سجلاً ممتداً في التعاقد مع الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع، ولا سيما من خلال سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي لتنفيذ منشآت وبنى تحتية داخل مواقع عسكرية نائية. ومن أبرز مشروعاتها عقد بقيمة تتجاوز 16 مليوناً ونصف المليون دولار لإصلاح المبنى رقم 803، وهو ورشة لصيانة المركبات في حامية الجيش الأمريكي بجزر كواجالين في جمهورية جزر مارشال. وفي عام 2024 اختيرت الشركة ضمن 5 جهات للتنافس على أوامر عمل في إطار عقد متعدد الجوائز تبلغ قيمته القصوى المشتركة 495 مليون دولار، وذلك لتنفيذ أعمال تصميم وإنشاء في كواجالين، وهي إحدى جزر مارشال والجزر المحيطة، حتى سبتمبر 2029.
0: في الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات ومداهمات

0: فرقليل شرقية نابلس. وفي قرية بيتمرين شمال غرب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان عقب محاصرة أحد المنازل. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و8 إصابات جراء الاعتداء بالضرب خلال اقتحام مستوطنين حارة الجعبري في مدينة الخليل، في حين وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع بجنوب الخليل.
1: لا مناطق في الضفة الغربية بمنأى عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، فبينما يتواصل حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة للسيطرة على جبل رأس العين، شهدت حارة الجعبري بمدينة الخليل هجوماً نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال آخرين بالتزامن مع مداهمات لعدة منازل. في منطقة بيت عنون شرق الخليل استهدف مستوطنون عائلة زلوم واعتدوا على أكثر من 20 مواطناً، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شابا ونقلتهم إلى بؤرة استيطانية قريبة. إلى جنوب الخليل، حيث وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين لمحيط منازل الأهالي في محلة الخرابة شرق بلدة السموع. وفي قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. أما في شمال الضفة فاعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية في بلدة عرابة جنوب غربي جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. هجمات المستوطنين المتصاعدة وتيرة ونطاقا دفعت وزير الدولة البريطاني الجديد لشؤون الشرق الأوسط إلى إدانة عنف المستوطنين في الضفة، داعيا إلى وقف ما وصفه بإرهاب المستوطنين. في سياق محاربة البناء الفلسطيني، أجبرت سلطات الاحتلال مقدسياً على هدم منزله ذاتياً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. مشهد متصاعد في عموم الضفة والقدس بعناوين متعددة، لكن في سياق هدف واحد، حسم الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية على نحو يجعل تغييره صعباً وفق رؤية اليمين الإسرائيلي.
0: شهدت مدينة إسطنبول التركية مسيرة شعبية للتنديد بالقصف المستمر على قطاع غزة وتأكيدا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وتجمع المشاركون في ساحة بايزيد الشهيرة تحت شعار قالوا لكم كذبا إن المجزرة انتهت، حيث شكلوا موكبا ضخما انطلق باتجاه ساحة أمينونو وسط هتافات تضامنية ورفع للأعلام الفلسطينية والتركية تعبيرا عن رفض الصمت الدولي حيال ما يجري في القطاع. نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في جبهة العرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية التابع للمنطقة العسكرية 3 جنوبية مأرب. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف بقذائف الهاون شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، وأفادت وسائل إعلام محلية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا.
2: الوضع على جبهات القتال في اليمن يأخذ مسارا تصعيديا خلال الأيام الأخيرة. الواضح أن جماعة أنصار الله الحوثيين أضحت تركز على سلاح الصواريخ البالستية، فيما تقحم القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلاح المسيرات. ميناء المخا أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني كان هدفا لسلسلة هجمات عنيفة أخرجته عن الخدمة. مدير الميناء أكد تعليق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخا في الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية.
3: تم استهدافه بهذه الساعة بصاروخ.
2: الهجمات بالصواريخ الباليستية استهدفت أيضا معسكر أبو هارون بمحيط مدينة المخا في محافظة تعز.

0: عددا من المواقع في مأرب. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثي بتعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء من خلال استهدافه،
1: وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه.
0: إلى ذلك أكدت القوات الحكومية أنها نفذت قصفا مركزا على مواقع الحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. ووفق المصدر نفسه فقد استهدفت مواقع الحوثيين بجبل الزهيب في مديرية مقبنة غربي تعز بعشرات المسيرات، أدت كذلك إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.
2: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن بلاده حققت وفق تقييمه انتصارا عسكريا وسياسيا في الحرب مع واشنطن وتل أبيب. وأضاف قالباف أن هذا التقييم لا يعني أن إيران دمرت الجيش الأمريكي، وإنما يستند إلى عدم تحقيق واشنطن وتل أبيب أهدافهما المعلنة من الحرب على بلاده.
3: من برداشت خودم رو میگم.
4: باتت الحرب اليوم حرب إيرادات ويمكننا أن ننتصر فيها. رأيتم كمية النيران التي استخدمها العدو في إيران والتي فاقت ما استخدمه خلال حرب فيتنام، لكننا انتصرنا سياسيا وعسكريا، ويجب أن نصل إلى مستوى من الرادع يمنعنا من الوقوع في دوامة الحرب والسلام وتآكل أثار الحرب. يجب أن تسير البلاد على طريق الاستقرار.
2: وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت عقب مناقشات معمقة ومنطقية مع الخبراء، مشددا على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية حسب تعبيره. وقال بازشكيان إن خلال الاجتماع 39 لرؤساء أجهزة التعليم في إيران إن بلاده لم تستسلم أمام أعدائها، منتقدا في الوقت نفسه من يطلقون ما سماه التصريحات غير المنصفة دون مساهمة عملية منهم.
5: القضية أعقد بكثير مما يتخيله البعض ممن يقفون جانبا ويطلقون الأحكام والتصريحات غير المنصفة. مذكرة التفاهم وضعت بعد مناقشات معمقة مع الخبراء وبأسلوب منطقي، وهي تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، أي الحكمة والعزة والمصلحة.
2: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشال أن توقيع الاتفاقية يظهر كيف يتحد الشرق الأوسط وكيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر إن الوضع على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من الأفضل من بين حاملات الطائرات الأمريكية العاملة. وأضاف في بيان أنه أجرى زيارة لحاملة الطائرات لينكولن مؤكدا أنها تعد حاليا من بين الأقل تسجيلا لحالات الصحة النفسية، مشيرا إلى أن الوضع ليس مثاليا لكنه جزء من التحديات التي يواجهها الجنود في حالات الإبحار طويلة المدى. وكان أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس قد طالبوا الأسبوع الماضي بتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات لينكولن عقب تقارير أشارت إلى نقص الغذاء وتعطل أنظمة السباكة وحدوث أزمات في الصحة النفسية لدى العاملين فيها خلال أطول انتشار في تاريخها. انتهت اليوم الاثنين مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو الماضي من أجل الانتقال إلى التفاوض على ملفات أوسع وأشمل وصولا لاتفاق نهائي. هذا وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
6: عقارب الساعة تسير إلى الوراء، ومعها تنقضي مهلة الستين يوماً وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن، ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق، منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
2: ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. ما السيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو الماضي؟
7: نعم، هذا هو سؤال الساعة غدا في واشنطن الاثنين، خاصة أن دونالد ترامب لم يتطرق خلال الأيام الماضية إلى ذكر مذكرة التفاهم أو الإتيان على ذكرها نهائيا. نحن نتذكر أنه قال سابقا بأنها ماتت أو أنها انتهت، وبالتالي لا يعرف عمليا ورسميا كيف سيتصرف غدا، لكن نحن نعرف أن هناك بند في مذكرة التفاهم يتحدث عن إمكانية تجديد مدتها أو مد مدتها أو مد أو مد العمل بها، على اعتبار أنه كان هناك فكرة تقول أنه سيكون هناك مناقشات فنية حول البرنامج النووي الإيراني، وهذه أمور تستلزم أوقات طويلة. وبالتالي السيناريوهات، أولا قد يعلن من قبل الطرفين أنها غير معمول بها، وبالتالي هي في حكم الميتة، وبالتالي مسألة تاريخ انتهائها ليس له معنى لأنها انتهت قبل ذلك، وبالتالي نحن في وضع جديد جدا أو جديد. السيناريو الثاني هو الذهاب إلى الإعلان من قبل الوسطاء أو إيران أو دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم ما زال لديها مهلة للعمل بها، ولكنهم يخوضون الآن نقاشا حول البند الخامس فيها، وهو الذي أزم الموقف الحالي وما يتعلق بمسألة مضيق هرمز وتسيير السفن فيه وكذلك كيفية إدارة الملاحة به، وبالتالي يقال أنها معلق فقط العمل بها ولم تنتهي، وأنها رهن استكمال هذه المفاوضات التي تتعلق في جوهرها بالبند الخامس في المذكرة. السيناريو الثالث هو أن يعلن دونالد ترامب أو الإيرانيين سواء باتفاق أو بغير اتفاق بأن المذكرة يمكن مد العمل بها 60 يوما حتى لو كانت مجمدة، لأننا نعرف أن بقية بنود المذكرة لا سيما في الجزء المتعلق بالحصار البحري أو حصار الموانئ الإيرانية أو استهداف إيران للسفن التي تلتزم بالمسارات التي حددتها، وكذلك حديث دونالد ترامب عن مسألة البرنامج النووي الإيراني بشكل سلبي، هذا كله يعني أن بنود أخرى انتهكت في المذكرة، لكن بطبيعة الحال لأنه لم نصل إلى مرحلة تفصيلية في هذه البنود، فكل هذا يمكن اعتباره أنه هامش على متن المادة الخامسة، وبالتالي يمكن اعتبار أن المذكرة ما زالت قائمة وأنه سيتم مد العمل بها لمدة 60 يوما حتى الانتهاء من مناقشة البند الخامس أو المفاوضات تدور في جوهرها حول البند طيب. الخامس فيها. هذه هي السيناريوهات الثلاثة
2: طيب.
7: المتوقعة.
2: طيب عبد الرحمن، كيف انعكست تصريحات براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية بشأن الوضع على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي وصفها بأنها من الأفضل بين حاملات الطائرات الأمريكية العاملة؟
7: نحن نعرف أن زيارة براد كوبر الثانية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن خلال جولة استمرت 10 أيام وزار فيها 6 دول يعني ينظر إليها من قبل المراقبين أنها جاءت بعد أحاديث الأهالي أهالي الجنود وتسريبهم ما يقوله أبنائهم عن سوء الأوضاع المعيشية وسوء الأوضاع بعض سوء الأوضاع الصحية نتيجة غياب مستلزمات النظافة أو الأكل أو الحالة النفسية بسبب طول المدة التي تواجدت فيها هذه الحاملة خارج منطقة رسوها في سان دييغو في كاليفورنيا، امتدت إلى ما يزيد عن 260 يوما من بينهم ما يقرب من 240 يوما دون أن ترسو على أي ميناء. وكما نشرت بعض الصحف الأمريكية ومنها نيويورك تايمز بأنه يرجح أن إيران استطاعت استهداف ميناء أو رصيف لوجستي هام في البحرين تابع لمنطقة القيادة الوسطى ومقر قيادتها العملياتية، بما أدى إلى تأخر وجود بعض اللوجستيات بالإضافة إلى طول هذه المدة. وبالتالي ينظر إلى حديثه أنه لاحق على كل هذه الشكاوى وكل هذه الاستفسارات التي قدمها الكونغرس وعلى رأسه ريتشارد بلومنتل الذي أثار هذه الضجة وأرسل إلى وزير البحرية للاستفسار عن هذا الأمر، فينظر إليها بأنها تصريحات للملمة الموقف أو تصريحات لاحتواء الوضع، خاصة أن مسألة استبدال الحاملة في هذا التوقيت بالذات وإحضار حاملة الطائرات جورج واشنطن من منطقة العمليات بجانب الصين في المحيط الهندي والهادي ينظر إليها أنها إثبات لدقة ما ظهر من تسريبات وشكاوى باتت موجودة في كل المحطات والصحف، وحتى يعني ليس حتى فقط تسريبات خفيفة لكن في إذاعات وصحف مثل نيويورك تايمز ومثل سي إن إن وغيرها. وبالتالي ينظر إليها إلى أنها عملية احتوائية، عملية تجميلية بأكثر منها بالفعل تصريحات حقيقية تعكس الوضع الحالي على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.
2: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قالت وزارة الداخلية في سوريا إنها فتحت تحقيقا واحتجزت 7 أشخاص على خلفية وفاة شاب بعد احتجازه في مخفر للشرطة في محافظة اللاذقية، وأثيرت بشأن ذلك شبهات تعرضه للتعذيب. وأعلنت إدارة الأمن الداخلي السورية فتح تحقيق في ظروف احتجاز الشاب الذي يدعى محمد غميرة، في حين أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم. أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية عن اضطرار آلاف المدنيين في محلية قيسان بولاية النيل الأزرق إلى الفرار ومغادرة قراهم إثر دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة، والعبور بواسطة قوارب بدائية وزوارق صغيرة نحو الضفة الشرقية للنهر باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني. وتضم موجة النزوح الحالية بين الفارين أعدادا كبيرة من الأطفال والرضع والحوامل وكبار السن. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن سوق مدينة قيسان ومنازل المواطنين تعرضت لأعمال نهب واسعة عقب دخول قوات الدعم السريع. أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن قرب قيام حوار سوداني داخلي شامل ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد لقاء وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة الخرطوم. وشدد إدريس على حتمية إعلان قوات الدعم السريع ميليشيا إرهابية.
8: حوار السوداني السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلد السودان. وسوف يختتم هذا الحوار السوداني السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة.
2: وكان وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التقى أيضا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وتناول اللقاء جملة من القضايا المتصلة بالسلام والأمن والاستقرار في السودان. بدوره أكد رئيس الوفد موقف مجلس السلم والأمن الإفريقي باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، والتطلع إلى هدنة شاملة تمهد لحوار سوداني لحل الأزمة في البلاد. اندلع حريق هائل امتد على مساحة 14,000 متر مربع ودمر مركزا تجاريا بالقرب من محطة القطارات بمدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية جراء استهدافه بطائرات مسيرة أوكرانية. وأفادت وزارة الحالات الطارئة بعدم تسجيل أي إصابة بشرية، وأن الضربة تسببت في تضرر مركبتين وأضرار في النوافذ وأسقف المباني المجاورة، بينما تصاعدت أعمدة النيران والدخان من الموقع. لا يزال مستقبل الحرب الروسية على أوكرانيا غامضا، وكذلك مستقبل أمن الدول الأوروبية خصوصا تلك المجاورة حدوديا لمناطق النزاع. ومن هذا المنطلق يجري تكثيف المساعي الأوروبية وعلى رأسها البولندية بحكم موقعها الجغرافي الحساس من أجل التحول إلى حالة عسكرية استثنائية تحول دون وقوع أي تهديد.
9: لا يزال مستقبل الحرب الروسية على أوكرانيا غامضا، وكذلك مستقبل أمن الدول الأوروبية خصوصا تلك المجاورة حدوديا لمناطق النزاع. ومن هذا المنطلق يجري تكثيف المساعي الأوروبية وعلى رأسها البولندية بحكم موقعها الجغرافي الحساس من أجل التحول إلى حالة عسكرية استثنائية تحول دون وقوع أي تهديد. في وارسو، وضمن مشهد حمل رسائل ردع وشكلا من استعراض القوة المتسارعة التطور، نظمت بولندا الواقعة في الجناح الشرقي لحلف الناتو عرضا عسكريا هو الأكبر في تاريخها، احتفاء بيوم القوات المسلحة البولندية. الرسالة لخصها الحدث وأكدتها تصريحات رئيس وزراء البلاد دونالد توسك، الذي شدد على أن الجيش البولندي سيصبح قريبا الجيش الأكبر في أوروبا، فالقوة العسكرية وفقا لتوسك باتت الضمان الأساسي لتجنب الحرب. وعن خطط التجهيز العسكري وبلغة الأرقام، نستعرض قوام الجيش حاليا وضمن خططه الطموحة أيضا. نبدأ بالوضع الحالي ونعود إلى تصريح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، التي أعلنت أن عدد أفراد القوات المسلحة تجاوز 217,000 عسكري في يناير 2026. أما الطموحة فبحسب ما أعلن عام 2026 في جلسة لجنة الدفاع النيابية، فهي الوصول إلى نحو 500,000 عسكري ما بين المنخرطين في الخدمة الفعلية والاحتياط بحلول 2039 ضمن برنامج تطوير القوات المسلحة. وفيما يتعلق بالميزانية المرصودة، أقرت بولندا أكثر من 53 مليار دولار أمريكي أواخر 2025، أي ما يعادل نحو 5% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي كمخصصات للدفاع أواخر العام الماضي، استكمالا لنهج زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي المتبع منذ 2022. أما عن التوقيت فيتزامن مع تصاعد المخاوف الأوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهم أمريكي روسي بشأن أوكرانيا من دون مشاركة أوروبية فاعلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض وقائع أمنية جديدة على القارة، خصوصا إذا شملت ترتيبات تتعلق بأوكرانيا أو مستقبل الأمن الأوروبي. وبالنسبة لبولندا فإن هذه القضية تبدو أكثر حساسية بحكم موقعها الجغرافي، فالأخيرة تمتلك حدودا مع بيلاروسيا وإقليم كالينينغراد الروسي، فضلا عن قربها المباشر من الحرب في أوكرانيا. هذه الخطط البولندية لديها دوافع حديثة وقديمة، وأبرزها توتر العلاقة بين واشنطن ودول الناتو بسبب ما يقول الرئيس الأمريكي إنه اعتماد كامل على بلاده للدفاع عن دول الحلف، والتي يعتقد أنها كانت محركا لقرار بيت هاكسيث إلغاء نشر آلاف الجنود في بولندا في مايو الماضي، على الرغم من إبطال قرار الإلغاء وإعلان ترامب إرسال 500 جندي بعدها بأيام. إلى ذلك فإن الخطط تترافق أيضا مع تقارير استخباراتية أمريكية حديثة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يختبر عزيمة حلف الناتو بشن هجوم محدود على إحدى الدول الحليفة خلال السنوات القليلة المقبلة، ولعل من ضمنها بولندا.
2: نظم مئات المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا مؤخرا سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية وقفة احتجاجية، مطالبين السلطات الإسبانية بمنحهم حق اللجوء بدل إعادتهم إلى المغرب. ويقدر عدد هؤلاء بما بين 5 و8 آلاف مهاجر من أصل أكثر من 72 ألف شخص توافدوا على سبتة قبل أسبوعين، ويعيش معظم المهاجرين المتبقين في ظروف صعبة على الشاطئ أو في ضواحي المدينة بانتظار فرصة لمواصلة رحلتهم نحو أوروبا.
10: عادت الحياة إلى طبيعتها في الفنيدق، كأن المنطقة لم تشهد قبل أسبوعين واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي للحدود. لكن الحكاية بالنسبة إلى كثيرين لم تنتهي بعد. عبد الجليل جاء من غرب المغرب لا ليتأمل البحر في شماله، بل يبحث عمن عبره ولم يعد. طوت الأمواج أخبار ابنه زكريا، وبقي يتتبع أملا لا يعرف أين يقوده.
11: أنا ما خصني شي حاجة من الدنيا، الله يجزيكم بخير. اللي كتشوف يا ولدي أشوفني أشوفني راه ما يمشي كبك علي بخوت، كلهم وليدي راه ما كيرقدوا ما كيديو من 18 يوم هادي 18 يوم وليدي يا زكريا.
10: على شاطئ الانتظار نفسه تحكي خديجة وفاطمة وجها آخر لمأساة ليلة العبور. طفلتاهما دون 14 انقطعت أخبارهما منذ سبحتا باتجاه سبتة قبل أسبوعين، تتبادلان الرجاء والأمل وما لا تفصح عنه الكلمات، ولكن يشعر به الموجوع.
12: مزموتة بنتي أنا موفرة لها اللغات، كتقرا مدرسة بريفي، عندها 13 باقي لها شهرين وتقفل 13 سنة، شنو الذنب ديالها؟ أنا بنتي ما صيفتهاش باش يديوها ليا، بنتي أنا مشات ماشي انا صيفطها، واش انا غنسمح في الكبده ديالي ونقدر نصيفط بنتي لتما؟ شنو غتفيد لي بنتي تما؟ كيقول لك والناس كيقول لك اللي يحسنوا لهم الوضعيه، انا محسنه لبنتي الوضعيه.
10: ليس الفقر وحده إذن ما يدفع الراغبين في الهجره، فمنهم قاصرون لم يختبروا فرصتهم في الحياه بعد، واخرون تركوا خلفهم اهلا وعملا واختاروا المجهول. تجمعهم صوره اخرى للحياه تبدو أقرب وأفضل خلف الحدود.
13: الأغلبية الساحقة يجمعون على أنهم كانوا يبحثون عن المستقبل أفضل في أوروبا، ربما صورة نمطية، ربما ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي مما يسمى بالفردوس الأوروبي، هي صور تداخلت مع فيديوهات الهجرة الجماعية، ربما هناك من أراد أن يكتشف أو يجرب هذه التجربة، لكن الأغلبية الساحقة صدموا بالوضع داخل سبتة وعادوا طواعية.
10: هي دوافع جديدة إذن تكشف عنها حكايات الراغبين في الهجرة هنا، تلتبس فيها الحقيقة بالحلم لتكشف في النهاية وجها جديدا لظاهرة قديمة. بين هذه الضفة وتلك يبدو البحر قريبا، لكن بين ما يحلم به وما ينتظر العابرين في الجهة الأخرى مسافة أبعد بكثير من هذا المدى الأزرق، مسافة تكشفها حكايات من وصلوا ومن لم يصلوا ومن ما زالوا ينتظرون ويحلمون بالتجربة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الفنيدق شمالي المغرب.
2: وصل الأسير الأمريكي المفرج عنه كيفن ريداوت إلى مطار بنينة في بنغازي شرقي ليبيا عقب تحريره من قبضة تنظيم الدولة في منطقة الساحل الإفريقية الجمعة الماضية. وأفادت مصادر ليبيا في وقت سابق تنفيذ قوات خاصة تابعة للقيادة العامة بشرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر عملية مداهمة داخل الأراضي المالية أسفرت عن تحرير ريداوت ونقله جوا إلى بنغازي، فيما رحب الرئيس دونالد ترامب بعودة ريداوت. كما أدلى ريداوت شهادة مصورة شكر فيها القيادة الليبية وكشف عن تفاصيل ملابسات احتجازه. بدأ المرشحون للرئاسة البرازيلية حملتهم الانتخابية اليوم في جو من الاستقطاب السياسي وتوتر في العلاقات السياسية مع واشنطن. وبينما اختار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مدينة سان برناردو التي انطلق منها بصفته نقابيا نهاية سبعينيات القرن الماضي لبدء حملته للفوز بولاية رابعة، اختار منافسوه معاقلهم الانتخابية.
14: تحالفات سياسية تتجاوز الحدود وخطاب يميني يحاول أن يجعل من الانتخابات البرازيلية جزءا من مواجهة أوسع على مستقبل القارة. يجري هذا وسط تساؤلات عن مصير البرازيل بعد الانتخابات وعن موقعها في الصراع على اتجاه أمريكا اللاتينية. خلف هذا الحشد معركة سياسية أكبر من اسم مرشح أو حزب، معركة على أي برازيل ستخرج من انتخابات 2026.
15: أعلم أنكم تنظرون إلي الآن وتفكرون في شخص ما، أعلم أنني أشبهه. أنا هنا بكل تواضع وأقبل هذه المهمة التي أوكلها الرئيس السابق جاير بولسونارو إلي، لأنني مقتنع بأن الله لديه غاية لبلدنا، وأنا مدرك تماما حجم مسؤوليتي، وأنا أكثر من مستعد لإعادة البرازيل إلى طريق الازدهار، وأكثر من مستعد لمواجهة هذا النظام الفاسد.
14: أما هنا لا يبدأ لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حملته الانتخابية فحسب، بل يبدأ ما يراه معركة الدفاع عن البرازيل التي يريدها. لكن اختيار المكان ليس تفصيلا عابرا. من هنا قبل نحو 47 عاما بدأ لولا أولى خطواته في مساره السياسي والنقابي. اليوم يعود إلى المكان نفسه، ليس ذلك العامل والنقابي الذي كان يبحث عن موطئ قدم في السياسة، بل رئيسا سابقا وحاليا يستعد لمعركة انتخابية جديدة على مستقبل البرازيل. المكان تغير والبرازيل تغيرت، لكن السؤال بعد كل هذه السنوات يظل سياسيا بامتياز. أي برازيل يريد لولا أن يتركها وراءه؟
4: لا نريد العودة إلى الماضي والسماح بنهب خيراتنا. كل ما لدينا الآن من المعادن والتربة النادرة نريد استخراجه هنا وتصنيعه هنا، وأن يجلب ذلك أماكن شغل لمواطنينا ويغير من واقع البلد. لا نريد أن تأخذها الولايات المتحدة ولا الصين ولا فرنسا ولا إنجلترا.
14: يدرك لولا وأنصاره أن الطريق إلى ولاية جديدة لن يكون سهلاً، فاليمين البرازيلي لا يدخل هذه الانتخابات وحيداً. من برازيليا إلى بوينس آيرس تبدو الحدود أقل وضوحاً بين معارك اليمين في أمريكا اللاتينية.
16: بغض النظر عن رمزية هذا المكان بالنسبة للرئيس البرازيلي الذي خطب أمام آلاف من أنصاره، فإن مؤيديه يؤكدون أن هذه ليست إلا معركة جديدة في مساره السياسي، لا تقل أهمية عن المعركة التي خاضها هنا قبل 47 عاماً. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، سان برناردو دو كامبو.
2: تتابعون الآن عرض الصحف، وعلى رأس الساعة تلقاكم سونيا الوافي. إلى اللقاء.
0: في
17: في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ عن مستقبل الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن الموعد النهائي للهدنة بين إيران والولايات المتحدة تم تجاهله بشكل كامل، فيما تحولت الحرب إلى صراع على قوة الإرادة والقدرة على التحمل الاقتصادي وسط غياب لأي نهاية محتملة. وتشير الصحيفة إلى أن الانهيار الفعلي للاتفاق الأخير يبرز مدى صعوبة مهمة ترامب في إنهاء الحرب التي بدأها ومدى بعده عن تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وتعتقد الصحيفة أن الاستراتيجية الوحيدة المتاحة الآن أمام إدارة ترامب تتمثل في العودة إلى الأساليب السابقة التي استمرت لسنوات، عبر محاولة عزل إيران لإجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية. وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان الآن نحو صراع مفتوح، لا هو حرب شاملة ولا سلام محدد، حيث تتمسك إيران بسيطرتها على مضيق هرمز، فيما تراهن واشنطن على أسلوب الخنق الاقتصادي ضد الإيرانيين. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالاً عن قناة ترامب السرية للتواصل مع أصحاب القرار في طهران، وأن وفد التفاوض الأمريكي للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب لم يكن يعرف ما إذا كان الوفد الإيراني يتحدث بالفعل باسم الحرس الثوري الإيراني. ويلفت الموقع إلى أن إدارة ترامب لجأت إلى إجراء غير تقليدي، إذ تجاوزت المفاوضين الإيرانيين وتواصلت مباشرة مع قيادة الحرس الثوري، فيما كان رئيس إقليم كردستان العراق قناة الاتصال السرية. ويعتبر الموقع أن هذا الأمر يظهر مدى صعوبة تفاوض واشنطن مع دولة لا تعرف من يسيطر عليها فعلياً، خاصة أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مذكرة تفاهم لكنها انهارت بسرعة. كما يرى أكسيوس أن سعي واشنطن لإيجاد شخص يفتح قنوات الاتصال مباشرة مع الحرس الثوري يعكس صعوبة قدرة الوسطاء الإقليميين على إحداث خرق فعلي في حالة الجمود الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. إلى صحيفة إنديبندنت البريطانية، وفيها نقرأ مقال أليكس كروفت بشأن العنف المتصاعد للمستوطنين في الضفة الغربية، وأن عنفهم بات يأخذ مساراً تصاعدياً هائلاً، حتى وصل الأمر إلى إحراق منازل في بعض القرى بمن فيها من أطفال ونساء وكبار في السن. ويلفت الكاتب إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون تشهد ارتفاعاً حاداً في عام 2026، فقد ارتفعت الحوادث الخطيرة بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام الجاري. ويشير كروفت إلى أن تصاعد الهجمات في الضفة الغربية أثار موجة من الإدانات الدولية والمحلية، بما في ذلك من البيت الأبيض، إلا أن الفلسطينيين ما زالوا عرضة للهجمات المتزايدة والتي ينفذها المستوطنون دون رادع. ويؤكد الكاتب أن السلطات الإسرائيلية تتغاضى عن الهجمات أو تدعمها أو تسهلها، وأن الإدانة اللفظية من القيادة الإسرائيلية لا فائدة منها بالنظر إلى عدم اتخاذ أي إجراء جد. ختاماً، في مجلة ناشونال انترست الأمريكية نقرأ عن ضرورة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأن كييف تحتاج اليوم إلى وضوح تام في موقف القوة الوحيدة التي تخشاها موسكو حقاً، وهي الولايات المتحدة التي ساعدتها فرنسا لنيل استقلالها قبل 250 عاماً. وتشير المجلة إلى أن أوكرانيا تقترب من ذكرى استقلالها وسط مساعدة أمريكية أوروبية أقل من أي وقت مضى، واستراتيجية تبدو غير واضحة المعالم أبداً من قبل شركائها تجاه روسيا. وتلفت المجلة إلى أن القدرات الدفاعية الأوكرانية باتت شحيحة للغاية، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرة كييف على اعتراض أي صاروخ باليستي تطلقه روسيا تجاه الأراضي الأوكرانية. وتعتقد المجلة أن نتيجة هذه الحرب تتجاوز بكثير مجرد بقاء أوكرانيا، فهي ستحدد ما إذا كانت الدول الأخرى ستظل تؤمن بمبادئ أمريكا وقيادتها والتزامها بمبدأ الحرية.
18: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. ثماني دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب للسلام في غزة، وقيادة حماس تؤكد التزامها بالخطة بعد إجراء مباحثات مع الوسطاء في مصر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية ويعتقل العشرات، والمستوطنون يواصلون حصار العائلات في قصرى جنوبية نابلس. قصف حوثي بقذائف الهاون على مناطق سكنية في مدينة تعز، والقوات الحكومية تعلن أنها أوقعت قتلى وجرحى بعد تنفيذ 181 عملية عسكرية استهدفت مواقع على الجماعة في عدة محاور.
8: بأن الحوار السوداني السوداني الذي يمتلكه أهل السودان.
18: رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يدعو إلى حوار وطني شامل ينتهي بانتخابات حرة، والآلاف يفرون من مناطق في ولاية النيل الأزرق بعد تقدم قوات الدعم السريع.

0: أهلا بكم. أكد وفد من حركة حماس خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أكد التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الأعمار. اجتماعات مصر جاءت في إطار حراك دبلوماسي يقوده الوسطاء لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: وسط حراك دبلوماسي مكثف تتسارع الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفعه نحو المرحلة الثانية. في مصر بحث وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد سبل استكمال تنفيذ الاتفاق. وفد حماس جدد خلال اللقاء ولقاء آخر عقده مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر تأكيد الحركة الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. الحركة قالت في بيان إنها دعت خلال لقاء الوسطاء والضامنين إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزامات المرحلة الأولى ووقف الانتهاكات والقتل والتوغل والشروع في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. اتفاق غزة كان حاضرا كذلك في مباحثات أجراها كوشنر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين المصرية. الرئاسة المصرية قالت إنه تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ كافة الأطراف التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في القطاع. في الأثناء ندد بيان صادر عن قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، كما حملها مسؤولية عرقلة جهود السلام في القطاع. حراك دبلوماسي مكثف إذن جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رسمي رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحجة أنها لا تتضمن نزعا حقيقيا وكاملا لأسلحة الفصائل الفلسطينية. في سياق ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما على الصعيد المتعلق بإعادة الإعمار، بل إن الجيش سيفحص كل انسحاب محتمل خلف الخط الأصفر بعد التحقق والتأكد فقط من خلو منطقة معينة من مسلحي حماس وأسلحتها وبنيتها التحتية وفق قولها. كما بينت المصادر أن التقديرات تشير إلى عدم احتمال تحقيق أي تقدم على صعيد المرحلة الثانية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: ميدانيا، استهدف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة منزلا في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة، وقد نقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من موقع الاستهداف إلى مستشفى العودة. كما أفاد مراسل تلفزيون العربي بسقوط شهيد وخمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي على خيمة غربية خان يونس في جنوب القطاع. تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يؤدي انعدام الأمن المائي في القطاع إلى تفشي الأمراض وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا تلفزيون العربي رصدت تجمعات المواطنين الباحثين عن المياه في بلدة الزوايدة وسط القطاع. نتابع.
2: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
3: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المي المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مي مالحة، حتى ما بالك المي الحلو كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بالخمس كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
2: طب كيف الناس بتتدبر أمورها يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
3: يعني الناس أول ما بيشوفوا في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس أنا صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في الأمر.
2: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي، الزوايدة، وسط قطاع غزة.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من غزة، حيث يواجه نايف المصدر أحد مربية النحل يواجه تحديات كبيرة، نرافقه في يوم من أيام عمله.

نايف سليمان سلمان المصدر، مسكان المصدر، بشتغل مزارع. كانت حياتي قبل الحرب إنه إحنا نمتلك على أقل حاجة من 500-600 صندوق نحل، وكانت المناطق اللي إحنا فيها مناطق حلوة جدا للنحل، وكان في إنتاج اللي زي ما تقول يعني إنتاج ممتاز خالص، على أساس إنه نستفيد منه ماديا أنا والعيال. أغلب المناطق الآن كنا نربي فيها النحل كلها مدمرة، إلا نسبة قليلة جداً اللي بقول لك إياها، نسبة 10% اللي هم مناطق يعني شبه حية يعني. أما المناطق الحدودية بنسبة 100% كل النحل راح، واللي بيشتغل في النحل وكان عنده نحل في المناطق اللي الشرقية ما ظل عنده ولا صندوق. هذا مسكه من قطاع غزة من بيت حنون لرفح، هذا دمار بنسبة 100%. صار الخلايا يموت الواحد ولا الثانية. اللي عنده 100 خلية ظل عنده 5، اللي عنده 100-200 بظل عنده 20، أنا واحد منا ظل عنده 20 من 700. أهم حاجة عندنا إحنا بنواجه صعوبة في شمع النحل، الشمع اللي هو الأساس اللي بنحطه في البرواز. البرواز هذا سلك وتمام التمام، لكن فيش فيه شمعة. الشمعة اللي بنحطها هذا فيه الحين النحل طالب شمع، كل النحل معظم النحل طالب شمع، وبيش بدلي قروص شمع بدون إيش، بدون سلك، هذا مش موجود. هذا رقم واحد. رقم اثنين، المضادات الحيوية اللي بنحطها للنحل لمعالجة الفاروة مش موجودة. السكر موجود، السنة اللي فاتت الشمع موجود، السكر مش موجود. السنة السكر موجود، الشمع مش موجود. وبالتالي احنا بالنسبة لنا كمزارعين بالدرجة الأولى مطلوب لقطاع غزة اللي هو شمع النحل. طبعا في نحالين تانيين تدمروا، لا عنده شمع ولا عنده صندوق ولا عنده برواز ولا عنده ولا حاجة، هذا بدي يعيد بناؤه من أول وجديد. احنا بالنسبة لنا منع تسكير الطريق والمنع الاحتلال عن دخول الحاجات المهمة لقطاع غزة، أكثر حاجة منها اللي هو النحل والملكات والصناديق والخشب والبراويز والشمع، هذول أثر علينا الاحتلال بتسكيرهم بنسبة 100%.

0: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن إصدار مجلس السلام في غزة عقد بناء أولي منح لشركة أركل إنترناشنال الأمريكية، وذلك لإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة في القطاع مخصصة لإيواء القوات المغربية التي ستعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية المرتقب تشكيلها. أين تقع هذه القاعدة تحديدا في غزة؟ ما مواصفاتها؟ وما هي شركة أركل التي رست عليها المناقصة الأولية؟ مسبار يميت اللثام عن هذه الأسئلة في هذا التقرير.
1: أصدر مجلس السلام الخاص بقطاع غزة أول عقد بناء لمشروع إقامة موقع عسكري داخل القطاع، هذا ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، مضيفة نقطتين أن اسم الشركة التي فازت مبدئياً بالعقد هي أركل إنترناشنال، وأن الموقع سيكون مخصصاً لإيواء قوة من الجنود المغاربة ضمن ترتيبات أمنية جديدة مرتبطة بالمرحلة المقبلة في غزة. يأتي الكشف عن المشروع بالتزامن مع تفاهمات بين حركة حماس والممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وذلك بشأن معالجة ملف سلاح المقاومة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع. المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط، والعقود النهائية لم توقع بعد، إلا أنه بحسب التصور الأولي فإن القاعدة ستقام داخل الخط الأصفر في الجزء الخاضع للسيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة تقارب الكيلومتر ونصف من الحدود، بمساحة تبلغ نحو 100 متر في 120 متراً، تجهز لاستيعاب وحدة مغربية قوامها 150 عسكرياً. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع الموقع المرجح للقاعدة عبر تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة من المنطقة، وفحص سجل شركة أركل إنترناشنال وعلاقاتها السابقة بالجيش الأمريكي ومؤسسة غزة الإنسانية للكشف عن البنية العسكرية واللوجستية التي يجري إعدادها لنشر القوة الدولية داخل القطاع. يشمل التصور الأولي للقاعدة مواقع قتالية للمركبات وساتراً ترابياً دفاعياً يحيط بها، إلى جانب مرافق أساسية تناسب الانتشار قصير الأجل. وفي محاولة لتحديد الموقع المحتمل للقاعدة، تتبع فريق مسبار مؤشرات على تنفيذ أعمال تجريف وإنشاء موقع عسكري جديد داخل الخط الأصفر، وثقها ناشطون من غزة في منطقة جحر الديك. وتقاطعت هذه المؤشرات مع تحليل سابق نشره محلل المصادر المفتوحة الإسرائيلي أور فيالكوف في يونيو الماضي، رجح فيه أن تكون المنشأة قيد الإنشاء قاعدة مخصصة للقوة الدولية داخل القطاع. يقع الموقع المرصود في منطقة جحر الديك بالقرب من محور نتسريم عند الإحداثيات الظاهرة على الشاشة، ويظهر تحليل الصور أن المنشأة تقام فوق أرض مرتفعة نسبياً، ما يمنحها مجال رؤية أوسع وأفضلية في مراقبة المنطقة المحيطة. وتكشف صور القمر الصناعي سنتينل 2 الملتقطة في 7 أغسطس الجاري عن توسع الأعمال الإنشائية في الموقع خلال الشهرين السابقين. كما تحصر صور الأقمار الصناعية بداية عملية تسوية للأرض وشق للطرق المحيطة في الفترة السابقة للسادس عشر من مايو الماضي، قبل أن تكشف صور 25 يوليو عن رصف أجزاء من الموقع. وبحسب تقرير الجارديان، ستناوب الوحدة المغربية على الموقع انطلاقاً من قاعدة تتخذها في إسرائيل. ويتزامن الإطار الزمني للأعمال المرصودة في جحر الديك مع بدء إنشاء قاعدة أخرى للقوات الدولية قرب معبر كرم أبو سالم خارج حدود القطاع. وتظهر صور الأقمار الصناعية وجود 4 قواعد إسرائيلية في محيط الموقع المرصود، يمر الطريق المؤدي إليه عبر إحدى هذه القواعد، بما يعزز وقوع المنشأة ضمن نطاق عسكري خاضع للسيطرة الإسرائيلية. ومع أن عقد بناء القاعدة لا يزال بانتظار الموافقة النهائية، فإن إسناده إلى شركة أركل إنترناشنال الأمريكية يرجح بقوة إتمامه. فالشركة قدمت في السابق خدمات لوجستية وإنشائية في غزة لمصلحة مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. تعمل أركل إنترناشنال ومقرها مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا في مجالات البنية التحتية والخدمات التقنية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إنشاء المعسكرات والقواعد وتشغيلها في البيئات النائية أو عالية المخاطر. وتعرف الشركة نفسها عبر حسابها في لينكدإن بأنها متخصصة في مساعدة المنظمات والحكومات والجيوش على العمل في أكثر المناطق عزلة وقسوة في العالم. وسجلت الشركة نفسها لدى مسجل الشركات الإسرائيلي في 13 من مايو العام الماضي بوصفها شركة خاصة أجنبية تحت الرقم الظاهري على الشاشة. وجاء تسجيلها قبل نحو أسبوع من بدء تشغيل مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، غير أن التقارب الزمني بين الحدثين لا يثبت بمفرده أن تأسيس الكيان القانوني في إسرائيل كان مرتبطاً حصراً بعمل الشركة مع مؤسسة غزة. وتظهر وثائق تسجيل الشركة في إسرائيل اسم رجل الأعمال الإسرائيلي حزي بيتسلئيل ممثلاً معتمداً لها في البلاد. وسبق لبيتسلئيل تأسيس شركة للاتصالات الخلوية في إسرائيل، كما عمل في الاستثمار والوساطة في مشروعات دفاعية داخل إفريقيا، ويشغل منصب القنصل الفخري لرواندا في إسرائيل. وتملك أركيل سجلاً ممتداً في التعاقد مع الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع، ولا سيما من خلال سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي لتنفيذ منشآت وبنى تحتية داخل مواقع عسكرية نائية. ومن أبرز مشروعاتها عقد بقيمة تتجاوز 16 مليوناً ونصف المليون دولار لإصلاح المبنى رقم 803، وهو ورشة لصيانة المركبات في حامية الجيش الأمريكي بجزر كواجالين في جمهورية جزر مارشال. وفي عام 2024 اختيرت الشركة ضمن 5 جهات للتنافس على أوامر عمل في إطار عقد متعدد الجوائز تبلغ قيمته القصوى المشتركة 495 مليون دولار، وذلك لتنفيذ أعمال تصميم وإنشاء في كواجالين، وهي إحدى جزر مارشال والجزر المحيطة، حتى سبتمبر 2029.
0: في الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة طاولت مناطق عدة ترافقت مع اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي رام الله اقتحمت قوات إسرائيلية قرية المغير شرقي المدينة ودخلت باتجاه القرية قبل أن تنقسم إلى عدة مجموعات انتشرت في مناطق متفرقة وسط عمليات خلع لأبواب ومداهمة لمنازل مواطنين فلسطينيين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال حي الضاحية شرقي المدينة وداهمت أحد المنازل، كما دهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة كفر قليل شرقي نابلس. وفي قرية بيت مرين شمال غربي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان عقب محاصرة أحد المنازل. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات جديدة إلى محيط المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي للتلفزيون العربي إن البلدية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي للمنازل المحاصرة في جبل راس العين، لكن جيش الاحتلال اعتدى على الطاقم الفني، ما أسفر عن وقوع إصابتين وحال دون إعادة شبكة المياه. وأكد الوادي أن جيش الاحتلال لا يزال يعلن المنطقة عسكرية مغلقة. شهدت مدينة إسطنبول التركية مسيرة شعبية

0: نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبية مأرب. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف بقذائف الهاون شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت وسائل أعلام محلية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا.
1: الوضع على جبهات القتال في اليمن يأخذ مسارا تصعيديا خلال الأيام الأخيرة. الواضح أن جماعة أنصار الله الحوثيين أضحت تركز على سلاح الصواريخ البالستية، فيما تقحم القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلاح المسيرات. ميناء المخاء أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني كان هدفا لسلسلة هجمات عنيفة أخرجته عن الخدمة. مدير الميناء أكد تعليق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخا في الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية.
2: تم استهدافه بهذه الساعة بصاروخ.
1: الهجمات بالصواريخ البالستية استهدفت أيضا معسكر أبو هارون بمحيط مدينة المخا في محافظة تعز وعددا من المواقع في مأرب. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثي بتعطيل حركة الملاحة وإغلاق الميناء من خلال استهدافه.
3: وهي الآن كما هو واضح أنها تركز على ميناء المخاء لأهميته الاستراتيجية وقربه من باب المندب، وهو المكان الذي تسعى إلى إغلاقه.
1: إلى ذلك أكدت القوات الحكومية أنها نفذت قصفا مركزا على مواقع الحوثيين في تعز جنوب غربي البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. ووفق المصدر نفسه فقد استهدفت مواقع الحوثيين بجبل الزهيب في مديرية مقبنة غربي تعز بعشرات المسيرات، أدت كذلك إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.
0: من الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صدام، أهلا بك معنا، نتابع معك آخر المستجدات والتصريحات من قبل جماعة أنصار الله الحوثي.
4: مرحبا سونيا، حتى ساعات الصباح الأولى يبدو أن الهدوء هو سيد الموقف في العديد من الجبهات التي شهدت أمس وقبل أمس اشتباكات ومواجهات عنيفة جدا. حتى اللحظة لم يرد أي حديث رسمي عن أي عمليات صاروخية أو قصف صاروخي أو تحليق لطيران مسير أو حتى قصف متبادل بين الجانبين، خاصة وأن بالأمس كان حافلا بالكثير من العمليات التي تحدثت عنها القوات الحكومية والموالية للحكومة والتي ذكر ناطقها الرسمي عن 181 عملية عسكرية نفذتها خلال 24 ساعة واستهدفت العديد من نقاط التماس والجبهات التي كانت مشتعلة وشهدت العديد من المواجهات وخاصة الجبهات في محافظة تعز. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها بأن تلك العمليات كبدت قوات أنصار الله والقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء خسائر بشرية، وأيضا استهدفت مخازن أسلحة وعتاد عسكري، وتم استخدام الطيران المسير إلى جانب راجمات الصواريخ ومدافع الهاون. أيضا كان بالأمس هناك حديث عن عمليات عسكرية أعلنت عنها القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء، وإحداها تحدثت عن عملية عسكرية نفذت على تحشيدات عسكرية تابعة ومدعومة.

0: والية للسعودية كانت مساء السبت في محافظة مأرب، وأيضا تحدثت عن عملية الأمس التي شهدتها المخا، القصف الصاروخي الذي شهدته مدينة أو تعرضت له مدينة المخا بالأمس ظهر الأمس بعدد من الصواريخ، سقط أحدها في شارع الكهرباء في المخا والآخر على أطراف مدينة المخا. وأيضا تحدث المتحدث العسكري أو مصادر عسكرية تابعة للقوات المسلحة التابعة للحكومة عن إسقاط طائرتين مسيرتين. تحدثت أيضا صنعاء عن عملية نوعية استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو بطائرتين مسيرتين. أما في هذه الليلة أو ليلة البارحة يبدو أن الهدوء كان مخيما وهو سائد، خاصة مع ساعات المساء الأخيرة من الفجر وحتى الآن لا توجد هناك حديث عن أي عمليات عسكرية حتى اللحظة، ولا بيان رسمي يتحدث عن ذلك وفقا لمعطيات سواء من المتحدث العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء أو حتى من الجانب العسكري التابع للحكومة والموالي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما عدا حديث غير رسمي يتحدث عن بعض الاشتباكات والمناوشات التي ربما شهدتها بعض الجبهات في مأرب وتعز، لكنه يبقى حديث غير رسمي ما لم يرد تأكيد رسمي من مصادر رسمية في الجانبين. الجبهات لا زالت تراوح مكانها وكل الأطراف ما زالوا يراوحون مكانهم، فقط هناك سكان محليون يتحدثون عن التزود، كل طرف يتزود بتعزيزات عسكرية ربما استعدادا لمواجهات قادمة سوف تشهدها الساعات القادمة أو الأيام القادمة لا ندري، سنتم أو ستتم متابعة التفاصيل وسنوافيكم بكل جديد.
1: شكرا جزيلا لك صدام حسن مراسل التلفزيون العربي من الحديدة. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده حققت وفق تقييمه انتصارا عسكريا وسياسيا في الحرب مع واشنطن وتل أبيب. أضاف قاليباف أن هذا التقييم لا يعني أن إيران دمرت الجيش الأمريكي، وإنما يستند إلى عدم تحقيق واشنطن وتل أبيب أهدافهما المعلنة من الحرب على بلاده.
2: باتت الحرب اليوم حرب إيرادات ويمكننا أن ننتصر فيها. رأيتم كمية النيران التي استخدمها العدو في إيران والتي فاقت ما استخدمه خلال حرب فيتنام، لكننا انتصرنا سياسيا وعسكريا، ويجب أن نصل إلى مستوى من الرادع يمنعنا من الوقوع في دوامة الحرب والسلام وتآكل أثار الحرب. يجب أن تسير البلاد على طريق الاستقرار.
1: أكد رئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت عقب مناقشات معمقة ومنطقية مع الخبراء، مشددا على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية حسب تعبيره. بشكان قال خلال الاجتماع 39 لرؤساء أجهزة التعليم في إيران، قال إن بلاده لم تستسلم أمام أعدائها، منتقدا في الوقت نفسه من يطلقون ما سماه تصريحات غير المنصفة دون مساهمات عملية منهم.
3: القضية أعقد بكثير مما يتخيله البعض ممن يقفون جانبا ويطلقون الأحكام والتصريحات غير المنصفة. مذكرة تفاهم وضعت بعد مناقشات معمقة مع الخبراء وبأسلوب منطقي، وهي تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، أي الحكمة والعزة والمصلحة.
1: انتهت اليوم الاثنين مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو الماضي من أجل الانتقال إلى التفاوض على ملفات أوسع وأشمل وصولا إلى اتفاق نهائي. هذا وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات مكثفة بين الجانبين الإيراني والعماني بهدف التوصل إلى ترتيبات فنية جديدة لتغيير نظام الملاحة في مضيق هرمز، في مسار تقول طهران إنه بلغ مراحل متقدمة لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.
4: عقارب الساعة تسير إلى الوراء ومعها تنقضي مهلة 60 يوما وفق تفاهمات إسلام أباد بين واشنطن وطهران. وفي مسارين أحدهما سياسي يكتنفه الغموض، وآخر يبدو أن ملامحه تكتمل في هرمز، لكن هذه المرة بين مسقط وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن، ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط، بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد، الرسوم والخدمات، إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة، فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق، منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
1: انضم إلينا من واشنطن الدكتور أسامة أبو رشيد، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. دكتور أسامة صباح الخير وأهلا بك معنا. انتهت اليوم مهلة 60 يوما دون اتفاق، دون الحديث عن تمديد أيضا، بالتالي ما هي خيارات واشنطن السياسية والعسكرية أيضا؟
5: صباح النور. يعني الخيارات تبدو ثلاثة، إما البقاء في منطقة المراوحة التي نحن فيها وتكون هناك خلالها مزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران، إما العودة إلى الحرب، هذا مستبعد، والخيار الثالث متضمن في الأول وهو مزيد من الضغوط على إيران التي تحدث عنها دونالد ترامب وتحدث عنها وزير الخزانة الأمريكي. مسألة العودة إلى الحرب تتطلب قدرات أمريكية لا يبدو أنها غير متوفرة الآن، أو أنها تحتاج إلى توافق سياسي ولا يمكن تبريرها بسهولة. هذه حرب خيار وليست حرب ضرورة. العقوبات الاقتصادية ومزيد من الحصار، تشديد الحصار على إيران هي قائمة الآن، ويبدو أنه سيكون هناك إعلان في الأيام القادمة كما قال وزير الخزانة الأمريكي عن عقوبات جديدة قد تشمل المشترين للنفط الإيراني، قد تشمل الشركات التي تلتف على العقوبات الأمريكية تحديدا الشركات المصرفية. هذه كلها الآن يتم يعني أخذها بعين الاعتبار، لكن الحقيقة تبقى أن الولايات المتحدة لا تملك خيارا، لا تملك حلا سحريا. هناك ضغوط إسرائيلية لاستئناف الحرب، لكن حتى هذه الضغوط الإسرائيلية تصطدم بتردد أمريكي، خصوصا أن الانتخابات النصفية تقترب بشكل كبير. كان هناك استطلاع للرأي في الأيام القليلة الماضية يظهر بكل وضوح أن هناك غضبا أمريكيا كبيرا الآن على دونالد ترامب حتى داخل القاعدة الجمهورية، يعني أكثر من 53%.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعي صوت المصداقية منبر الحرية 92.7
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة اف

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامه.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: قالت وزارة الداخلية في سوريا إنها فتحت تحقيقا واحتجزت 7 أشخاص على خلفية وفاة شاب بعد احتجازه في مخفر للشرطة في محافظة اللاذقية، وأثيرت بشأن ذلك شبهات لتعرضه للتعذيب. وأعلنت إدارة الأمن الداخلي السورية فتح تحقيق في ظروف احتجاز الشاب الذي يدعى محمد غميرة، في حين أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم. أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية عن اضطرار آلاف المدنيين في محلية قيسان بولاية نيل الأزرق إلى الفرار ومغادرة قراهم إثر دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة، والعبور بقوارب بدائية وزوارق صغيرة نحو الضفة الشرقية للنهر باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني. تضم موجة النزوح الحالية بين الفارين أعدادا كبيرة من الأطفال والرضع والحوامل وكبار السن. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن سوق مدينة قيسان ومنازل المواطنين تعرضا لأعمال نهب واسعة عقب دخول قوات الدعم السريع. أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن قرب قيام حوار سوداني داخلي شامل ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد لقاء وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة الخرطوم. وشدد إدريس على حتمية إعلان قوات الدعم السريع ميليشيا إرهابية.
2: الحوار السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسلسل.
3: تحكي خديجة وفاطمة وجها آخر لمأساة ليلة العبور. طفلتاهما دون الرابعة عشرة، انقطعت أخبارهما منذ سبحتا باتجاه سبتا قبل أسبوعين. تتبادلان الرجاء والأمل وما لا تفصح عنه الكلمات، ولكن يشعر به الموجوع.
4: موتة بنتي أنا موفرة ليها اللغات، كتقرا مدرسة بريفي، عندها 13 باقي لها شهرين وتقفل 13 سنة. شنو الذنب ديالها؟ أنا بنتي ما صيفتهاش باش يديوها ليا. بنتي أنا مشات، ماشي أنا صيفتها. واش أنا غنسمح في الكبدة ديالي ونقدر نصيفط بنتي لتما؟ شنو غاتمشي دير ليا بنتي تما؟ كيقول لك والناس كيقول لك اللي يحسنوا لهم الوضعية، أنا محسنة لبنتي الوضعية.
3: ليس الفقر وحده إذا ما يدفع الراغبين في الهجرة، فمنهم قاصرون لم يختبروا فرصتهم في الحياة بعد، وآخرون تركوا خلفهم أهلا وعملا واختاروا المجهول. تجمعهم صورة أخرى للحياة تبدو أقرب وأفضل خلف الحدود.
5: الأغلبية الساحقة يجمعون على أنهم كانوا يبحثون عن المستقبل أفضل في أوروبا، ربما صورة نمطية، ربما ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي مما يسمى بالفردوس الأوروبي. هي صور تداخلت مع فيديوهات الهجرة الجماعية، ربما هناك من أراد أن يكتشف أو يجرب هذه التجربة، لكن الأغلبية الساحقة صدموا بالوضع داخل سبتة وعادوا طواعية.
3: هي دوافع جديدة إذن تكشف عنها حكايات الراغبين في الهجرة هنا، تلتبس فيها الحقيقة بالحلم لتكشف في النهاية وجها جديدا لظاهرة قديمة.
6: بين هذه الضفة وتلك يبدو البحر قريبا، لكن بين ما يحلم به وما ينتظر العابرين في الجهة الأخرى مسافة أبعد بكثير من هذا المدى الأزرق، مسافة تكشفها حكايات من وصلوا ومن لم يصلوا ومن ما زالوا ينتظرون ويحلمون بالتجربة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الفنيدق، شمال المغرب.
7: وصل الأسير الأمريكي المفرج عنه كيفن رايدوت إلى مطار بنينة في بنغازي شرقية ليبيا عقب تحريره من قبضة تنظيم الدولة في منطقة الساحل الأفريقي الجمعة الماضية. وأفادت مصادر ليبية في وقت سابق تنفيذ قوات خاصة تابعة للقيادة العامة بشرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر عملية مداهمة داخل الأراضي المالية أسفرت عن تحرير رايدوت ونقله جوا إلى بنغازي، فيما رحب الرئيس دونالد ترامب بعودة رايدوت. كما أدلى رايدوت شهادة مصورة شكر فيها القيادة الليبية وكشف عن ملابسات احتجازه. وجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الحرب بتقليص التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية بعد أن قال إنها رفضت المساعدة في نزع السلاح النووي الإيراني، مشيرا إلى علاقاته الطيبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقال ترامب إن التدريبات الحالية مكلفة وترسل إشارة غير مناسبة وعدائية إلى كوريا الشمالية. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن المناورات تسير كما هو مخطط لها. بدأ المرشحون لرئاسة البرازيلية حملاتهم الانتخابية اليوم في جو من الاستقطاب السياسي وتوتر غير مسبوق في العلاقات السياسية مع واشنطن. وبينما اختار رئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مدينة سان برناردو التي انطلق منها بصفته نقابيا نهاية سبعينيات القرن الماضي لبدء حملته للفوز بولاية رابعة، اختار منافسوه مع عقلهم الانتخابية.
8: تحالفات سياسية تتجاوز الحدود.
2: خطاب يميني. البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد، عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية، ولأن راحتكم أولويتنا نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع 0568-232-631.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية موجتنا العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن وإياكم هذا الصباح ببرنامج مساحة حرة حتى الثامنة بإذن الله تعالى برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لشركة الجنيدي، صباح الخير للعاملين فيها، وصباح الخير لمحبي هذه الشركة الوطنية الفلسطينية. صباح الخير للجميع بلا استثناء مع بداية يوم جديد هو الاثنين 17 من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس من سنة 2026، هو اليوم الرابع من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، ونحن وأنتم هذا الصباح نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية على الهواء مباشرة. حملات اعتقال كانت واسعة الليلة الماضية، طالت عددا من المناطق أو المواطنين الفلسطينيين في عدد من المناطق من بينها الخليل، مناطق في المحافظة بالإضافة إلى مناطق أخرى أيضا في الضفة الغربية. على كل حال سنتابع تفاصيل إخبارية مختلفة ستكون حاضرة معنا حتى الثامنة ضمن متابعتنا الإخبارية هذا الصباح لآخر التطورات الميدانية والإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. كان الحديث هذا الصباح عن اعتقال الشاب عبد الله أشرف الجنيدي من مدينة الخليل بعد اقتحام منزله. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم كذلك منطقة دائرة السير في الخليل الليلة الماضية وقام باعتقال أحد المواطنين الفلسطينيين، هذا بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المنطقة الجنوبية حارة الشيخ وكذلك مناطق عدة في المدينة. على كل حال سنتابع هذه التفاصيل الإخبارية ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة، لكن البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من منطقة يطا وكذلك منطقة الشرق. طيب في المتابعة الميدانية لأحوال الطرق هذا الصباح، زيف هذا الصباح سالك بالاتجاهين، منطقة لبويب سالك، مشوقحان سالك، خلية المية سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كليات أربع سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول، حسكة، الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير وادي الشرق، سعير العديسة، جميعهم سالكين، بيت أمر الكلية تحت الجسر مغلق، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري، العروب أبو شمعة، القومي، المصانع مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط هذا الصباح، راس الجورة أو فرش الهوى سالك، راس الجورة سالك، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص، وادي السمن، قلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. طبعا أعيد فتح الفحص قبل حوالي أقل من 5 دقائق من الآن، فمنطقة الفحص حاليا سالكة. تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار، دورة رئيسية مغلقات، عبد الإترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيميا مغلق، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الإترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أخيرا هذا الصباح إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح سالك، النشاش حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا، سالك للداخل فقط، دوار قوع، ام سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، جميعهم سالكين هذا الصباح. النشاش حاجز للخارج، كثافة مرور ايضا عالية للداخل، عقبة حسنة، دي سي او، بيت جالع والشغراب، بيت سحور، سلكين، وادي النار، الكونتينر العزرية، ومعالي أدومين سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يا الطوى إذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: طيب عن حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الاثنين، راح تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، راح يكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة، يحتمل سقوط أمطار خفيفة لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط رياح وظهور سحب منخفضة. الثلاثاء تصبح درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، يستمر الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط الرياح أحيانا وظهور سحب متفرقة. يوم الأربعاء تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، راح يكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. يوم الخميس ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نتيجة كتلة هوائية حارة لتصبح فوق معدلاتها بحوالي 5 درجات مئوية، راح يكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل. أما الجمعة فتستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية، راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 28 درجة مئوية تنخفض ل 19، بكرة 28 17، الأربعاء 29 18، يوم الخميس 34 21، ويوم الجمعة 34 العظمى تنخفض ل 21 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: إذن حيكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثيرنا 92.7 من الخليل في فلسطين. من حي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة، ونحن وأنتم هذا الصباح بنهار جديد نتابع من خلاله آخر التطورات الإخبارية الميدانية. الليلة الماضية كانت هناك حملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بداية من الخليل، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين، داهمت عددا من المنازل، عرفة من بين المعتقلين الليلة الماضية عبد الله الجنيدي، وكذلك شاب من عائلة القواسمي في منطقة دائرة السير بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة. أيضا صباح هذا اليوم كانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الأمير شقيق الشهيد براء الأمير عقب تسلل وحدة خاصة إلى منزله في مخيم الفارعة، هذا طبعا في الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك تتكرر اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من المنازل الفلسطينية، لا سيما في المناطق يعني القروية، وكذلك المناطق التي يعني يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يحول جزء من هذه المناطق الخاصة طبعا بالقرى إلى مناطق أكثر استهدافا من خلال يعني الاستهداف أولا الرعوي، وتحويل هذه المناطق إلى استيطان رعوي من خلاله يتم أخذ الأراضي والسيطرة عليها عنوة شيئا فشيئا، حتى يتمكن الاحتلال من عمل كل شيء له علاقة ب طبعا السيطرة على الأراضي الفلسطينية. هذا هو الحال طبعا في الضفة الغربية الليلة الماضية. طيب نروح لدقات الساعة، وبعد دقات الساعة نكمل وإياكم في هذا الصباح ضمن تغطيتنا عبر أثير إذاعة منبر الحرية برنامج مساحة حرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: حياكم الله من جديد وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة والمتواصلة على الهواء مباشرة وإلى قطاع غزة، آخر التطورات الميدانية من هناك. في قصة ربما تجسد هنا شهادات الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، وقائع المعاناة والإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المعابر، إذ تحولت رحلة العودة إلى الوطن إلى مسار شاق ملغوم بالتفتيش الصارم والمصادرات الإجبارية، لتختلط آلام الجراح وقسوة الطريق بدموع الفرح فور ملامسة أرض القطاع. تكشف شهادات للجرحى والمرضى عن حجم المكابدة خلال الرحلة، إذ تروي مسنة مصابة خضعت لسبع عمليات جراحية في قدمها وفقدت عينها وثلاثة من أبنائها، تروي تفاصيل قسوة العودة في حين توضح إحدى المسافرات احتجازهن لثلاثة أسابيع قبل النقل عبر رفح باتجاه معبري بيت حنون إيرز وكرم أبو سالم تحت ظروف احتجاز وتأخير معقدة. على صعيد القيود الميدانية يصف أحد الشبان رحلة العودة إلى التي انطلقت من مصر منتصف الليل وصولا إلى معبر كرم أبو سالم، حيث نقل العائدون بسيارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لتتوقف قبالة الآليات العسكرية الإسرائيلية. وفق هذا الشاب يجبر المسافرون على تحمل البرد القارس والتجرد من أحذيتهم ومعاطفهم لإخضاعهم لتدقيق الوزن وسط مصادرة شاملة للهواتف المحمولة والشواحن والسماعات والأدوية والشرائح الهاتفية وحتى المستلزمات الشخصية البسيطة كالولاعات. تتضاعف المشقة عند منصات الوزن عبر فرض حد أقصى للحقائب لا يتعدى 20 كيلوغراما، حيث يعتمد جنود الاحتلال إلقاء المقتنيات الزائدة بأسلوب عشوائي طال الملابس والأحذية والأمتعة الشخصية، مع إخضاع المسافرين للتفتيش لنحو سبع مرات متتالية وحرمانهم حتى من المستلزمات والاحتياجات الطبية الخاصة بهم أو بأطفالهم. بالأمس حمل وزراء خارجية ثمانية دول عربية وإسلامية إسرائيل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، مصر، الأردن، باكستان، أندونيسيا، تركيا، قطر والإمارات، ورد أن وزراء يعني الدول تلك كانوا قد حملوا الثمانية طبعا أدانوا الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الحرب أو النزاع في غزة، والتي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2023-03، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. أضاف البيان يعني أن هذه المواقف الإسرائيلية تمثل رفضا مباشرا للخطة الشاملة وتهدد تنفيذها وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. طبعا احنا كلنا عرفنا انه 8 دول عربية يعني قالت انه إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة السلام في غزة، يعني كل العالم عرف، لكن على أرض الواقع ما تغير شيء، يعني خلص التنكيل ما زال كما هو والضغط كما هو والقصف كما هو. في الضفة الغربية تصعيدا متواصلا تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تمثل في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في رام الله والتحضير لإعادة مستوطنة مخلاة قرب جنين، إلى جانب الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الخليل. تزامن ذلك مع استمرار حصار منازل ثلاث أسر فلسطينية في بلدة قصرة جنوبي نابلس منذ 8 أيام، إلى جانب اقتحامات لجيش الاحتلال واعتقالات وإخطارات بهدم منازل وشقق سكنية تتواصل فيها طبعا العائلات البحث

0: إقامة بؤرة استيطانية جديدة. طيب من جديد بنحييكم وبرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. عناوين سريعة إخبارية هذا الصباح ولا نروح لدقات الساعة ونروح لنصائح اليوم؟ طيب إلى الأخبار السورية، حيث أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن قوات الاحتلال اعتقلت صباح هذا اليوم الاثنين عدة شبان خلال توغلها طبعا في عدة مناطق بريف درعا الغربي، ولم تذكر القناة حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حجم القوة المتوغلة وملابسات الاعتقال. الجيش اليمني يعلن استهداف تجمعات للحوثيين في محافظة الجوف. والإعلام الإسرائيلي يتحدث الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في لبنان. انقطاع واسع للكهرباء بمدن ليبيا بينها العاصمة طرابلس. ترامب يعلق على اتفاقية مكة ويأمر بتقليص المناورات مع كوريا الجنوبية. كرسي وبالونات ومروحية إنقاذ، ما حقيقة فيديو الأب الطائر في الإمارات؟ بعد شهور من التحديات، إشادة أمريكية بصمود طاقم حاملة الطائرة لينكولن. ومئات المهاجرين في سبتة يتظاهرون طلبا لحق اللجوء. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، مازلنا معكم برعاية شركة الجنيدي، نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. إيش النصيحة اللي بنقدمها اليوم للسادة المتابعين؟
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن عملية العمالة لفترة البلد تصير عندنا دو عملية دو ترميم الشوارع وتطوير الشوارع وقشط الشوارع والأمور زي هاي. فهذا الطلب من إخواننا السائقين الانتباه لهذه المناطق اللي تكون فيها أشغال على الطريق، نستفيد نتصرف مع هذه المنطقة، نستفيد نتصرف مع عمال عمالة نقوم بعملية ترميم الشارع. ونعرف كيف نشتغل في هذه المناطق، بس لكن في عنا أنا يعني كمية نسأل إخواننا بيشتغلوا في الأعمال على الطريق والشركات المقاولة والأمور التعهدات، إن أنا لما أجي أقشط شارع أو مثلا أغلق شارع في هذا اتجاه واحد وأحول حركة السير للجهة المقابلة اللي برضه تكون طريق اتجاه واحد، فبدا تصير طريق ذات اتجاهين. أنا كمتعهد أو كشركة الأفضل إن أول شيء مثلا الشارع اللي أدخل أنا عليه كسائق إنه فينا اللي هو العمية اللي تغطية الشارع بالإشارات الحمر هدول الموجودة على الطريق، بقطع الشارع عشان أبين لحركة السير. اثنين، بضع إشارة في بداية الشارع بوحي للماشي في هذا الاتجاه إنه حركة السير عندك راح تصبح باتجاهين. فكثير عنا كنا ندخل هذه الشوارع فبتلاقي بتفاجئ جهة الجهة المقابلة إنه في مركبات داخلة في اتجاه هو ما بيعرف هذا الكلام وما بيعرف إنه في عنده حركة إنه في أعمال أمامه.
0: نعم
1: إشارات إنه بدل إنه في عنده أعمال على الطريق، تضع إشارات إنه حركة السير راح تصبح باتجاهين، يكون في عندي عامل يوجه حركة السير في هذه المنطقة مع إشارات للتوجيه بحيث إنه ما يعني ما يصير عنا حوادث لأن أكثر من منطقة صار فيها حوادث سير نتيجة الخطأ هذا. فياريت يعني الإخوان المتعهدين ينتبهوا لهذا الملاحظة. نتمنى السلامة إلى كل الجميع
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة في نصائح يومية عبر الحرية. شكرا جزيلا لك وسعد صباحك. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة، ونحن نتابع أيضا برعاية شركة الجنيدي آخر التطورات الإخبارية والميدانية، لكن دعونا الآن نذهب إلى فاصل. بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لمتابعة الجزء الأخير وقراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: بنحييكم مرة تانية متابعينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل لمتابعة الجزء الأخير من جولة الأخبار الصباحية، برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، صباح الخير للختيارية وللشباب، صباح الخير للصبايا وكمان الختياريات، يسعد صباح الجميع بلا استثناء. صباح الخير ربحي ويعطيك ألف مليون عافية. طيب رح نروح مباشرة الآن لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية نهار جديد وصباح جديد. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: صباح الخير، تحياتي، أهلين أخي رادد. شو قصدك في الاختيارية يعني؟
2: لا والله شفنا حدا معدي بيقول ربحي إنه بيمشي مشية ختيارية، فإنه بنقول له صباح الخير أكيد لكل الختيارية والشباب.
3: فكرت بتقصدني يعني.
2: أنت شيخ الشباب أبو أحمد.
3: تسلم الله.
2: يخلي لنا إياك يا رب. يسعد صباحك.
3: تحياتي للجميع.
2: أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. طيب عن أبرز
3: الأخير.
2: نعم. تفضل. نحكي عن أبرز الأخبار الإسرائيلية هذا الصباح.
3: الخبر الأخير اللي بسمعش الكلام شو بيصير فيه. خليها للآخر.
2: يلا.
3: الآن اليوم هو يوم حافل في إسرائيل تحت عنوان يعني عند الامتحان يكرم المرء أو يهان فيما يتعلق بالبرايمريز في حزب الليكود. اليوم يعني راح يكون طاحن، راح تبلش التصويت للبرايمريز الانتخابات الأولية من الساعة 10 لحد الساعة 9 في الليل، وكل إسرائيل مترقبة. لأنه اليوم إسرائيل بتعيش حالة أنه هل سيكون هناك حزب ليكود قوي يمكن أن يعود ويحصل الأصوات ويشكل الحكومة القادمة، أو أنه سينهار أمام كل هذه التحديات. ولذلك هناك يعني حسب التوقعات يقولون بأنه تقريبا نصف الوزراء ونصف أعضاء الكنيسة سيجدوا نفسهم خارج هذا التشكيل البرايمريز وزائد في القائمة، زائد بأنه يعني هناك شخصيات وازنة في حزب الليكود، حتى بأنه رفض نتنياهو أن يلتقي معها وهو نير بركات وزير الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه تقريبا إذا كان أبعد هذا الرجل عن مكانه في حزب الليكود ربما ينقسم حزب الليكود، لأنه عنده رصيد كبير، وخاصة بأنه يتبرع كثيرا لمؤسسات حزب الليكود، لأنه أساسا من أصحاب المليارات حتى كمان نير بركات. وبالتالي اليوم الوضع مش سهل. واللافت في الموضوع المعركة النسائية داخل حزب الليكود.
2: نعم.
3: يعني في عندك 4-5 عضوات كنيسة ووزيرات طبعا من ضمنهم، ويعني في تحالف مش طبيعي يعني هنا وهناك. ولذلك حزب الليكود اليوم سيكون هناك انتخابات برايمريز، وكل إسرائيل تترقب هذه، بل حتى المنطقة شايف كيف تترقب، لأنه بقول لك إذا نتنياهو خرج بقائمة قوية يمكن أن يعود في الاستطلاعات ويحصد أصوات في الانتخابات القادمة.
2: نعم يعني ممكن عودوا على للحكم نتنياهو، يعني واردة
3: في احتمالية.
2: نعم.
3: احتمالته واردة، لأنه هو شوفوا اليمين الإسرائيلي مش بالساهل إنه يخسر الانتخابات. وأنا قلت لك إياها قبل أكم من يوم، كان في توقعات من إحدى الشخصيات البارزة نسوية في إسرائيل قالت بأنه إذا كان خسر اليمين أنا أخشى من أن يكون هناك حرب أهلية داخل إسرائيل.
2: نعم.
3: وبأن اليمين لن يسلم هذه الإنجازات التي يدعي بأنه أنجزها بالسهل.
2: نعم.
3: بسهولة يعني.
2: نعم.
3: وبعدين بدي أقول لك كمان يعني حاليا من الدعاية الانتخابية المبكرة هي الإفصاح من خلال الإعلام العبري عن رأي العرب في نتنياهو بأنهم يريدون الإطاحة به والإتيان بأيزنكوت. يعني هم صوروا بأنه الإتيان بأيزنكوت للحكم ولليسار حسب أقوالهم بأنه سيكون هناك دولة فلسطينية، سيكون هناك إزالة بؤر استيطانية، سيكون هناك عودة الحياة إلى غزة وعودة حركة حماس ومش عارف كيف. وحتى كمان هم استغلوا مبارح اجتماع قادة حركة حماس مع كوشنير في القاهرة اعتبروه نوع من يعني جزء من الدعاية القادمة بأنه حركة حماس تتعاظم وتتقوى. طبعا هذا الموضوع بضرهم لأنه أساسا أنت كنت واعد تخطي على حركة حماس وما قضيت عليها. بعدين في كمان شغلة نتنياهو يعني فيما يتعلق ب يعني من أحد ممارساته للعودة للحكم. الآن في مبادرات من أجل أن يتم الإتيان بالإسرائيليين الذين تركوا إسرائيل إلى الخارج من أجل الإتيان بهم من خلال طائرات مدفوعة الرحلات، يعني أنه تعال صوت وروح. لأن نتنياهو يسعى إلى إيقاف هذه المبادرة. السبب لأنه بيقول لك هدول الناس اللي طلعوا هم طلعوا أساسا احتجاجا على سياسة الحكومة، فإذا رجعوا أجوا انتخبوا في هذا اليوم بعدين طلعوا مش راح ينتخبوا الحزب الليكود ولا اليمين، وبالتالي طبعا سينتخبوا انتخاب احتجاجي على نتنياهو وعلى حكومته، وبالتالي سيخسر. عشان هيك هو بيحاول بجاهدا بأن لا يتم العمل على هذه المبادرة، لكن هذه مبادرة قانونية بيعتبروها وممكن أنها تحصل ما قبل الانتخابات.
2: نعم نعم نعم.
3: كمان في خبر نزل على اليمين الإسرائيلي كالصاعقة، هو تشكيل حزب حريديم جديد. هذا الحزب سيعلن عنه خلال أيام. هذا الحزب كل هدفه حرق أصوات الحريديم وبالتالي الانتقام من اليمين الإسرائيلي.
2: طيب نحكي بتفاصيل هذا الخبر لكن بعد دقات الساعة بعد إذنك.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: رجعنا لك أبو أحمد مرة تانية للحديث عن الحزب الإسرائيلي الجديد المتشكل في ظل وجود انتخابات قريبة ربما في الداخل المحتل.
3: نعم، هذا حزب حريديم هو محتج على قيادة أحزاب الحريديم، يريد أن يشكل حزب جديد من أجل تشتيت الأصوات، بمعنى آخر بأنه لن ينضم إلى الائتلاف القادم في إسرائيل من أجل حرق الأصوات وبالتالي الانتقام من اليمين الإسرائيلي وبالتالي عدم تشكيل الحكومة القادمة. بمعنى آخر بأنه الموضوع موضوع احتجاجي، وهذا اللي بيعزز فكرة ما قلت لك قبل يومين أنه أي حزب هو بيضة قبان. يعني الانتخابات في إسرائيل القادمة بتاخد منحة غريب عن معظم أنواع الانتخابات، وبالمناسبة هناك اهتمام عالمي ضخم ما قبل الانتخابات في إسرائيل فيما يتعلق بالتشكيلات. وأنت ترى في معظم القنوات أخ راضي، في معظم القنوات باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية وفي مختلف دول العالم محللين من هذه الدول بالشؤون الإسرائيلية لمعرفة ما هو مستقبل ما سيحصل فيما يتعلق بالانتخابات ومستقبل المنطقة في ظل حملة ما تسميه إسرائيل باللاسامية وعدم الاهتمام وعدم الانجرار بالسياسة الإسرائيلية التي أصبحت يعني مفضوحة في العالم. جهاز الشباك الإسرائيلي يحقق في قضية أمنية في منتهى الخطورة، وهي عبارة عن تسريب معلومات تسريب معلومات عن موعد الهجوم على إيران وموعد الهجوم على اليمن. اللي هو الهجوم الإسرائيلي. كيف تولدت هذه القصة؟ بأنه في ضابط في المراهنات بسموه بولي ماركت، هذا الموقع البولي ماركت بتراهن هو أصحابه أنه تراهنوني انه في اليوم الفلاني والساعة الفلانية راح يكون في هجوم على ايران وعلى اليمن. طبعا هو صاروا يراهنوا انه صح ولا مش صح ولا كذا، بتعرف صار فيها كنوع من تربح الاموال يعني. هذه القضية كشفت بانه هذا الشخص يوجد لديه قريب يعمل في مؤسسة ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وبأنه تم تسريب هذه المعلومة، وبالتالي هذا تربح منها يعني صار يكسب فلوس منها. هذه القضية أخذ يعني جعلت جهاز الشبكة يتخذ قرار بإخضاع جميع موظفي مجلس الأمن القومي إلى جهاز البوليغراف اللي هو الكذب.
2: نعم نعم نعم.
3: يعني لأنه قضية اعتبروها في منتهى الخطورة أن يتم الكشف عن موعد هجوم هذا، مما سيشكل خطر على حياة الطيارين والجنود الإسرائيليين،
2: وقد يفشل الهجوم. نعم نعم نعم
3: نعم صحيح نعم صحيح. الآن فيما يتعلق بتحذيرات كانت بالأمس طبعا ردا على قرار وزير الحرب الإسرائيلي الذي سيتواجه مع الجيش الإسرائيلي بنقل الإنفاذ القانون إلى الشرطة بدل الجيش. طبعا كان في احتجاج داخل قيادة الجيش بهذا الشيء، وكان في على لسان ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى لواء بسموه آفي بلوت بأنه كان قد قدم أمام المستوى السياسي في إسرائيل تحذيرات من إرهاب المستوطنين المتزايد، وبأن المستوى السياسي غض الطرف عن هذا الخبر ولم يتعامل معه، وكان هناك يعني أن يفرض على الجيش أن يتعامل مع هذا الشيء. أنا بعتبر شوي في نوع من التمرد يعني صراحة.
2: نعم.
3: لأنه الجيش يعني مضطر إنه يعني ينفذ الأوامر، لكن هو مش رضيان عن هذا الشيء حسب الاستنتاج من هذا الخبر.
2: نعم نعم نعم.
3: الآن فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، يعود الحديث عن العامل الفلسطيني في واجهة الإعلام العبري بأنه إسرائيل فشلت في تجنيد عمال دوليين لكي يعملوا في إسرائيل بنفس الوتيرة وبنفس الجودة وبنفس التعامل المحترم بصراحة، لأن العامل الفلسطيني عامل محترم ومجدي. ولذلك يعني يعود هذا النقاش مرة أخرى، لأنه في هناك ارتفاع في أسعار الكثير من المنشآت في إسرائيل نتيجة أنه هناك غرامات تفرض على المقاولين بسبب التأخير في التسليم، وبشكل خجول يفكرون بأن يكون هناك عودة للعمال الفلسطينيين، لكن حتى اللحظة لا يوجد قرار رسمي بهذا الشيء. ولكن هناك اعتراف رسمي إسرائيلي بأن العامل الفلسطيني كان مجديا أن يتم التعامل معه وتشغيله في الأعمال داخل إسرائيل.
2: نعم نعم.
3: نقص هائل في المعلمين في إسرائيل، نقص هائل يعني مش عارفين كيف بدهم يدبروا حالهم، وخاصة فيما يتعلق بمدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والتكنولوجيا. نقص كبير مش عارفين كيف بدهم يتعاملوا معاه. في ظل كمان انه رفض حتى المعلمين العرب ان يخدموا في المدارس اليهودية نتيجة العنصرية اللي بتحصل بشكل كبير. كيف معنا وقت اخ؟
2: معنا يعني دقيقة او اقل شوي، نروح لخبر انه اللي بسمعش الكلام شو بصير فيه.
3: اللي ضروري. بسمعش الكلام خليها. الآن في مسابقة رياضية في أوزبكستان.
2: نعم.
3: شارك فيها وفد إسرائيلي، كان يعني كان هناك شرط من الإدارة التي نظمت هذه
2: المسابقة
3: بأن يكون الوفد الإسرائيلي يشارك بصفة مستقلة، وأن لا يشارك على أنه وفد إسرائيلي. السبب لأنه بيقولوا بكفينا احتجاجات، يعني أنت شايفين العالم بيغلق ضدكم، بدناش أنه يشوفوك إسرائيليين
2: وتخرب المسابقة كلها.
3: بالضبط. الآن في واحد من هذول الإسرائيليين فاز. طبعا ها كان بتعرف الأول اتفاق أخره رضا ولازم يسمع الكلام. فهذا الإسرائيلي فاز. لما فاز أخينا بالله طلع ورفع إيش؟ رفع العلم الإسرائيلي. لما رفع العلم الإسرائيلي سحبوا منه الميدالية وقالوا له روح، لو أنك سمعت الكلام كان ظلت الميدالية معك. فسحبوا الميدالية منه، أعتقد الميدالية فضية أو ذهبية، يعني ميدالية محرزة يعني، سحبوها منه وقال له يلا أعطيها لأنك أنت ما التزمتش، وبالتالي بسمعش الكلام
2: بتسحب منه الميدالية.
3: سحبوا صحيح.
2: طيب صحيح. خلينا نشكرك على كل هذه الأخبار والقراءة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف مليون عافية رب يسعد صباحك وصباح الجميع. بيك بنكون وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل متابعينا الكرام وشكرا لحسن استماعكم. في هندسة الصوت ربح ورموز يعطيك ألف مليون عافية. في متابعة الأخبار وإعداد البرنامج والتقديم راضي كرامي من خلف الميكروفون. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: دقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. فصائل الفلسطينية. في سياق ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما على الصعيد المتعلق بإعادة الإعمار، بل إن الجيش سيفحص كل انسحاب محتمل خلف الخط الأصفر بعد التحقق والتأكد فقط من خلو منطقة معينة من مسلحي حماس وأسلحتها وبنيتها التحتية وفق قولها. كما بيّنت المصادر أن التقديرات تشير إلى عدم احتمال تحقيق أي تقدم على صعيد المرحلة الثانية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
7: تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى انعدام الأمن المائي في القطاع، إضافة إلى تفشي الأمراض وفق وزارة الصحة الفلسطينية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تجمعات المواطنين الباحثين عن المياه في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
8: أزمة شح المياه تضرب النازحين في قطاع غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد حاجة النازحين الفلسطينيين للحصول على الماء، والحصول على الماء أزمة بحد ذاتها، حيث إن عدم توفر الوقود أدى إلى توقف الكثير من محطات التحلية، وبالتالي كميات الماء المتاحة للنازحين الفلسطينيين قليلة وشحيحة، لذلك تصطف الطوابير في كل فرصة تتاح من أجل الوصول إلى الماء العذب، عدا عن الماء أيضا المستخدم. معي هنا طارق المبحوح وهو أحد النازحين. طارق، كل قديش بتتوفر المية وإحنا في فصل الصيف؟ احكي لنا عن هل بتتوفر المية كما يجب أم أقل من اللازم؟
9: أول حاجة يعني مع الحر الشديد والرطوبة العالية، المية يعني كل أسبوع أو كل أسبوع ونص لما تجينا سيارة مية 5 كوب ولا 10 كوب في هالإواء. يعني وضع الناس في الخيام مع الشوب مع الشوادر مع درجة الحرارة العالية في سكن الخيام، يعني الله يعين الناس كيف مدبرين حالهم. حتى المي المالحة تاعت البلدية يعني مش بانقطاع السولار والزيوت، حتى ما بتجيش للأماكن، يعني نقدر نعبي مي مالحة، حتى ما بالك المي الحلو كل أسبوع ونص لما تجي لها مرة وبتجي لها بال5 كوب تكفي فوق 600 هنا أسرة في هذا الهواء.
8: طب كيف الناس بتتدبر أمورها، يعني إن كان للنظافة الشخصية أو لتبريد من حر الصيف؟
9: يعني الناس أول ما بيشوف في أي منطقة هان ولا هان جاي سيارة مية، الكل بيقول دائما بيصير مشاكل وطوش وإشكاليات على سيارات المية. بالناس يعني بالعافية، يعني معظم الناس هان صابهم الجرب وصابهم الأمراض من قلة المياه، يعني والله يكون في الأمن.
8: شكرا جزيلا لك طارق. وفقا لأوتشا فإن الأمن المائي منعدم بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة بفعل هذا النقص الحاد في المياه. طبعا هذه المشكلة تزداد من حيث تأثيرها، خصوصا أنها تتزامن مع الكثير من المشكلات، انعدام الأمن الغذائي أيضا وعدم صلاحية هذه الخيام، مئات الخيام في هذا المخيم فقط دونا عن بقية الخيام، يعيش النازحون ظروفا قاسية. إسلام بدر، تلفزيون العربي من الزوايدة وسط قطاع غزة.
7: شهدت مدينة اسطنبول التركية مسيرة شعبية للتنديد بالقصف المستمر على قطاع غزة، وتأكيدا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وتجمع المشاركون في ساحة بايزيد الشهيرة تحت شعار قالوا لكم كذبا إن المجزرة انتهت، حيث شكلوا موكبا ضخما انطلق باتجاه ساحة أمينونو وسط هتافات تضامنية ورفع للأعلام الفلسطينية والتركية تعبيرا عن رفض الصمت الدولي حيال ما يجري في القطاع. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن إصدار مجلس السلام في غزة عقد بناء أوليا منح لشركة أركيل إنترناشنال الأمريكية، وذلك لإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة في القطاع مخصصة لإيواء القوات المغربية التي ستعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية المرتقب تشكيلها. أين تقع هذه القاعدة تحديدا في غزة؟ ما مواصفاتها؟ وما هي شركة أركيل التي رست عليها المناقصة؟ مسبار يميت اللثام عن تلك الأسئلة في هذا التقرير.
5: أصدر مجلس السلام الخاص بقطاع غزة أول عقد بناء لمشروع إقامة موقع عسكري داخل القطاع. هذا ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية، مضيفة نقطتين: أن اسم الشركة التي فازت مبدئياً بالعقد هي أركيل إنترناشنال، وأن الموقع سيكون مخصصاً لإيواء قوة من الجنود المغاربة ضمن ترتيبات أمنية جديدة مرتبطة بالمرحلة المقبلة في غزة. يأتي الكشف عن المشروع بالتزامن مع تفاهمات بين حركة حماس والممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وذلك بشأن معالجة ملف سلاح المقاومة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع. المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط، والعقود النهائية لم توقع بعد، إلا أنه بحسب التصور الأولي فإن القاعدة ستقام داخل الخط الأصفر في الجزء الخاضع للسيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة تقارب 1.5 كيلومتر من الحدود، بمساحة تبلغ نحو 100 متر في 120 مترا، تجهز لاستيعاب وحدة مغربية قوامها 150 عسكريا. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع الموقع المرجح للقاعدة عبر تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة من المنطقة، وفحص سجل شركة أركيل إنترناشنال وعلاقاتها السابقة بالجيش الأمريكي ومؤسسة غزة الإنسانية للكشف عن البنية العسكرية واللوجستية التي يجري إعدادها لنشر القوة الدولية داخل القطاع. يشمل التصور الأولي للقاعدة مواقع قتالية للمركبات وساتراً ترابياً دفاعياً يحيط بها، إلى جانب مرافق أساسية تناسب الانتشار قصير الأجل. وفي محاولة لتحديد الموقع المحتمل للقاعدة، تتبع فريق مسبار مؤشرات على تنفيذ أعمال تجريف وإنشاء موقع عسكري جديد داخل الخط الأصفر، وثقها ناشطون من غزة في منطقة جحر الديك. وتقاطعت هذه المؤشرات مع تحليل سابق نشره محلل المصادر المفتوحة الإسرائيلي أور فيالكوف في يونيو الماضي، رجح فيه أن تكون المنشأة قيد الإنشاء قاعدة مخصصة للقوة الدولية داخل القطاع. يقع الموقع المرصود في منطقة جحر الديك بالقرب من محور نتسريم عند الإحداثيات الظاهرة على الشاشة. ويظهر تحليل الصور أن المنشأة تقام فوق أرض مرتفعة نسبياً، ما يمنحها مجال رؤية أوسع وأفضلية في مراقبة المنطقة المحيطة. وتكشف صور القمر الصناعي سنتينل 2 الملتقطة في 7 أغسطس الجاري عن توسع الأعمال الإنشائية في الموقع خلال الشهرين السابقين. كما تحصر صور الأقمار الصناعية بداية عمليات تسوية للأرض والشق للطرق المحيطة في الفترة السابقة للسادس عشر من مايو الماضي، قبل أن تكشف صور 25 يوليو عن رصف أجزاء من الموقع. وبحسب تقرير الغارديان، ستناوب الوحدة المغربية على الموقع انطلاقاً من قاعدة تتخذها في إسرائيل. ويتزامن الإطار الزمني للأعمال المرصودة في جحر الديك مع بدء إنشاء قاعدة أخرى للقوات الدولية قرب معبر كرم أبو سالم خارج حدود القطاع. وتظهر صور الأقمار الصناعية وجود 4 قواعد إسرائيلية في محيط الموقع المرصود، يمر الطريق المؤدي إليه عبر إحدى هذه القواعد، بما يعزز وقوع المنشأة ضمن نطاق عسكري خاضع للسيطرة الإسرائيلية. ومع أن عقد بناء القاعدة لا يزال بانتظار الموافقة النهائية، فإن إسناده إلى شركة أركل إنترناشونال الأمريكية يرجح بقوة إتمامه. فالشركة قدمت في السابق خدمات لوجستية وإنشائية في غزة لمصلحة مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. تعمل أركل إنترناشونال ومقرها مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا في مجالات البنية التحتية والخدمات التقنية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إنشاء المعسكرات والقواعد وتشغيلها في البيئات النائية أو عالية المخاطر. وتعرف الشركة نفسها عبر حسابها في لينكدإن بأنها متخصصة في مساعدة المنظمات والحكومات والجيوش على العمل في أكثر المناطق عزلة وقسوة في العالم. وسجلت الشركة نفسها لدى مسجل الشركات الإسرائيلي في 13 من مايو العام الماضي بوصفها شركة خاصة أجنبية تحت الرقم الظاهري على الشاشة. وجاء تسجيلها قبل نحو أسبوع من بدء تشغيل مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، غير أن التقارب الزمني بين الحدثين لا يثبت بمفرده أن تأسيس الكيان القانوني في إسرائيل كان مرتبطاً حصراً بعمل الشركة مع مؤسسة غزة. وتظهر وثائق تسجيل الشركة في إسرائيل اسم رجل الأعمال الإسرائيلي حزي بيتسلئيل ممثلاً معتمداً لها في البلاد. وسبق لبيتسلئيل تأسيس شركة للاتصالات الخلوية في إسرائيل، كما عمل في الاستثمار والوساطة في مشروعات دفاعية داخل إفريقيا، ويشغل منصب القنصل الفخري لرواندا في إسرائيل. وتملك أركل سجلاً ممتداً في التعاقد مع الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع، ولا سيما من خلال سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي لتنفيذ منشآت وبنى تحتية داخل مواقع عسكرية نائية. ومن أبرز
10: راديو الحرية
11: 92.7
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: علينا. بن حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. على أوامر عمل في إطار عقد متعدد الجوائز تبلغ قيمته القصوى المشتركة 495 مليون دولار، وذلك لتنفيذ أعمال تصميم وإنشاء في كواجالين وهي إحدى جزر مارشال والجزر المحيطة حتى سبتمبر 2029.
3: قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، محولاً إياه إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي. وأوضح المركز الحقوقي أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصاً يومياً مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعياً. كما أشار مركز الميزان إلى أن المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، في حين يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية. في الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة طاولت مناطق عدة ترافقت مع اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي رام الله اقتحمت قوات إسرائيلية قرية المغير شرقي المدينة ودخلت باتجاه القرية قبل أن تنقسم إلى عدة مجموعات انتشرت في مناطق متفرقة وسط عمليات خلع لأبواب ومداهمة لمنازل مواطنين فلسطينيين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال حي الضاحية شرقي المدينة ودهمت أحد المنازل، كما داهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة كفر قليل شرقي نابلس. وفي قرية بيت أمرين شمال غربي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان عقب محاصرة أحد المنازل. وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قبطية جنوب جنين بالضفة الغربية،

يواصل جيش الاحتلال والمستوطنين حصار منازل في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي للتلفزيون العربي إن البلدية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي للمنازل المحاصرة في جبل رأس العين، لكن جيش الاحتلال اعتدى على الطاقم الفني ما أسفر عن إصابتين وحال دون إعادة شبكة المياه. وأكد الوادي أن جيش الاحتلال لا يزال يعلن المنطقة عسكرية مغلقة.

0: الآن ينضم إلي من رام الله نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات السياسية. أهلا وسهلا بك معنا. يعني ما يجري سواء في قصرة أو في أي منطقة من الضفة الغربية اليوم هو جزء من مسار وسياسة إسرائيلية أوسع. ما الذي تريد إسرائيل أن تحققه من خلال هذه السياسة؟
1: نعم، صباح الخير، تحية لك ولمشاهدي قناة العربي. الحقيقة فعلا هذا سؤال جوهري، يعني غالبا ما تبرر إسرائيل عملياتها هذه بتهديدات أمنية أو مزاعم يعني حول تهديدات أمنية هنا وهناك، لكن من يتابع هذه الانتهاكات والاعتداءات يلحظ مسارا ثابتا متصاعدا يتولى فيه المستوطنون دورا مركزيا، بمعنى أن ثمة هجوم شامل من دولة الاحتلال بكل أدواتها وكل أذرعها بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية وحتى الوزارات المدنية مثل وزارة السياحة مثلا والأثار أو وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة، حتى البرلمان الكنيست أيضا يشرع قوانين تسهل استيلاء المستوطنين على هذه الأراضي، وكذلك الأمر مع الجهاز القضائي أي المحاكم التي لم تحاكم، يعني لا المحاكم ولا النيابة العامة التي لم توجه أي اتهام لأي مستوطن على الرغم من ارتكابهم ما لا يقل عن 60 جريمة قتل خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلا عن عشرات أو يعني آلاف الاعتداءات، يعني سجل حتى الآن أكثر من 4000 اعتداء خلال هذا العام، ولم يدن أي مستوطن طيلة هذه الفترة، ما يؤكد أن انفلات المستوطنين واعتداءاتهم منسقة بالكامل مع حكومة الاحتلال وأدواتها المختلفة. إذن ما يجري هو باختصار جزء من برنامج هذه الحكومة، هذا البرنامج الوارد في الاتفاقيات الائتلافية يهدف إلى توسيع الاستيطان والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية وتهيئة الوضع في الأراضي المحتلة لتهجير الفلسطينيين من خلال حرمانهم من كل مقومات الحياة الطبيعية، سيطروا على المياه، سيطروا على الأراضي، يحرمون المزارعين من وصول أراضيهم، يهجرون التجمعات البدوية والرعوية بعد الاستيلاء على يعني قطعان

0: بالمدى المباشر هو السيطرة على ما يسمى المنطقة سي أو المنطقة جيم، وهي الأراضي التي عدد سكانها قليل حوالي 300 ألف لكنها 62% من مساحة الضفة، هذا وفق اتفاق أوسلو. هم يعتبرون أن هذه الأراضي هي تابعة لإسرائيل، هو حسب اتفاق أوسلو تصنف هذه الأراضي أنها أراضي متنازع عليها، وطالما لا توجد مفاوضات ولا توجد يعني أي صلات سياسية فهم يريدون أن يحسموا مستقبل هذه الأراضي بالقوة، بقوة السلاح وقوة القانون الإسرائيلي.
1: اللافت أن بعض عمليات
0: يعني مصدر لكل هذه
1: بعد هجوم المستوطنين بات يحصل أيضا في المنطقة باء.
0: صحيح صحيح 100%، يعني هم بدأوا أولا بالتجمعات البدوية والرعوية، هذه عددها حوالي 200 تجمع بدوي رعوي منتشرة في كل مناطق شرق الضفة الغربية بين جبال الضفة ونهر الأردن والبحر الميت. هجروا حتى الآن حوالي 75 تجمع بدوي، ثم انتقلوا إلى القرى الصغيرة البعيدة عن مراكز المحافظات، وبعد ذلك القرى المتوسطة، ثم وصلوا إلى ضواحي المدن كما فعلوا في مدينة نابلس. وهذا الأمر ليس فقط هجمات مستوطنين بل أيضا أنوية لبؤر استيطانية ومستوطنات، يعني أيضا بدأوا بإنشائها حتى في محافظة جنين التي أخلوا مستوطناتها الأربع قبل 20 عاما وفق خطة شارون، أعادوا حتى بالأمس يعني أعادوا تأسيس مستوطنة كديم إلى جانب مستوطنات أخرى. أقول أن مصدر كل هذه الاعتداءات هو ما أقره الكنيسة الإسرائيلي قبل حوالي 7 أعوام في الكنيسة، حين أقر أن حق تقرير المصير في أرض إسرائيل هو حق حصري باليهود، بمعنى ليس للفلسطينيين حقوق سياسية فقط، لهم يا دوب يعني حق البقاء إذا التزموا الصمت والهدوء، وبالتالي حصر حق تقرير المصير باليهود يعني حق السيطرة على الأرض، حق الدفاع عن النفس دون إعطاء الفلسطينيين مثل هذا الحق، وبالتالي هذا يترجم عمليا بحق القتل دون محاسبة لمجرد شعور مستوطن أو جندي أن ثمة خطرا ما حتى لو كان وهميا، إذا فلسطيني حرك يده مثلا ليخرج شيئا من جيبه أو لأي حركة عادية لأي فلسطيني، هذا يعطي المستوطن مبررا لقتله على الفور. وبالتالي صحيح أن ضجة كبيرة أثيرت حول إقرار قانون الإعدام قبل أسابيع، لكن حقيقة صلاحية الإعدام معطاة لكل جندي ولكل مستوطن إذا كان الهدف هو فلسطيني، وبالتالي ما تريده إسرائيل هو خلق حقائق ووقائع جديدة. هم يسابقون الزمن في الفترة المتبقية من حكم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، مستغلين انشغال العالم بالحرب على إيران.
1: لماذا هل ما حققته هذه الحكومة هو قابل للتغيير أو يمكن التراجع عنه في حال قدوم حكومة جديدة؟
0: يعني هذا لو وجدت حكومة لديها بدائل جذرية لسياسات هذه الحكومة، إنما الحقيقة ما نراه في الخارطة السياسية الآن معظم منافسي نتنياهو هم يتنافسون معهم مع الليكود حول قضايا داخلية إسرائيلية وليس في الموقف من الاحتلال أو في الموقف من الفلسطينيين أو حتى لبنان وإيران، ولذلك يعني لا أتكهن بل أنقل ما ذكره أيزنكوت وما ذكره نفتالي بنت وكلاهما من زعماء الأحزاب الرئيسية وأيضا فيكتور ليبرمان، كلهم أكدوا أن الاستيطان مستمر في ما يسمونه يهودا والسامرة أي الضفة الغربية، وأكدوا أنهم لن يخلوا أي مستوطنة. الفارق الوحيد أن أيزنكوت تحدث عن إخلاء البؤر غير القانونية كما يسمونها، ليس لأنها عدوان على الفلسطينيين بل لأنها بحاجة إلى ترتيبات يعني لحمايتها، وبالتالي ستشغل الجيش وتضطر الحكومة إلى تفريغ يعني وحدات خاصة لحماية هؤلاء لأنهم سيقيمون البؤر في مناطق خطرة.
1: اليوم أمام كل ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية ربما العائق الوحيد هو الإدانات والاستنكارات الدولية، خاصة عندما تأتي من دول أوروبية كبرى أو من الولايات المتحدة، ولكن حتى هذه يبدو أنها استطاعت الالتفاف عليها، فالإدانات تركز على المستوطنين بينما يبدو أن هناك علاقة تكاملية بين المستوطن والجيش الإسرائيلي، إن لم نقل أن المستوطن هو أداة لتحقيق هذه السياسة.
0: صحيح.
1: فكيف استطاعت فعليا إسرائيل أن تلتف على هذه الإدانات الدولية؟

0: أولا هذه الإدانات هي كما نقول حبر على ورق أو كلام بالهواء، يعني إذا لم تنتقل إلى خطوات عملية ضاغط على إسرائيل، وشهدنا في الماضي مثل هذه العمليات حين يريد الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية بصرف النظر عن شخصية الرئيس شيئا تلتزم به إسرائيل دون نقاش. الاعتراضات الأوروبية يعني في نظر إسرائيل ليست مهمة، بل إسرائيل يعني تجاهر يعني ب استعداء بعض الدول الأوروبية، مثلما وصف بريطانيا قبل يومين نتنياهو قال هذه ستكون أول جمهورية إسلامية لديها سلاح نووي. يعني بريطانيا كان يتحدث، وسبق له أن يعني أهان أو وجه إهانات للرئيس الفرنسي ماكرون. وبالتالي لا يهم إسرائيل الآراء الأوروبية، ما يهمها فعلا هو موقف الإدارة الأمريكية التي حتى الآن كانت تعلن دعمها لإسرائيل، بل دعمها للاستيطان كما يفعل السفير الأمريكي في تل أبيب مارك هاكابي، الذي أعلن بشكل غريب يعني تأييده لرؤية إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، لكنه استنكر هجوم من أسماهم الإرهابيين اليهود مؤخرا يعني على قصرى، لسبب بسيط لأنه أحد المنازل يعود لشخص فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، وهناك نقد حاد يعني من قبل بعض أعضاء الكونغرس لهذا السفير لأنه لا يدافع عن المواطنين الأمريكيين. إنما ربما يصطدم يعني تصطدم السياسات الإسرائيلية ونتائجها مع المصالح الأمريكية في لحظة ما، مثلا في موضوع غزة التعطيل المستمر لإنفاذ خطة الرئيس ترامب بلا شك أنه هذا يحرج الرئيس ترامب في لحظة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تهتم.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: وطهران. فبحسب تصريحات إيرانية، اتفاق مبدئي توصل إليه الطرفان بشأن خريطة مسار عبور السفن. بدوره أشار وزير الخارجية عباس عرقتشي إلى أن خبراء فنيين يعملون على إعداد الخرائط ووضع الترتيبات الجديدة الخاصة بحركة السفن. ترتيبات تكرر طهران القول إنها فنية وليست سياسية، تشارك فيها القوات المسلحة ولها الكلمة الفصل في هذا الملف. لكن أهمية ما يجري لا يكمن فقط في تفاصيل الخرائط، بل في طبيعة المسار نفسه. اتصالات إيرانية عمانية بدأت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم، لكنها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت زخما لافتا انتقل من تعديل مسارات إلى نظام جديد لإدارة حركة الملاحة داخل المضيق. في مرحلة مؤقتة قد تدخل السفن التجارية عبر ممر شمالي جزيرة لارك الإيرانية على أن تغادر عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العماني، وفي مرحلة لاحقة قد ينتقل المرور إلى ممر أوسط تتولى إيران إدارته. مسألة أخرى لم تحسم بعد، الرسوم والخدمات. إذ تطرح طهران إمكانية تحصيل مبالغ من السفن مقابل خدمات مرتبطة بالوقود والبيئة، فضلا عن التداعيات التي خلفتها الحرب. غير أن التصور الإيراني يصطدم بموقف أمريكي رافض لأي ترتيب يمنح إيران سلطة الانفراد بالمضيق. منطقة لا يفصلها عن الانفجار أو الانفراج سوى إعلان قرار.
8: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشال إن توقيع الاتفاقية يظهر كيف يتحد الشرق الأوسط، وكيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. قالت وزارة الداخلية في سوريا إنها فتحت تحقيقا واحتجزت 7 أشخاص على خلفية وفاة شاب بعد احتجازه في مخفر للشرطة بمحافظة اللاذقية، وأثيرت بشأن ذلك شبهات تعرضه للتعذيب. وأعلنت إدارة الأمن الداخلي السورية فتح تحقيق في ظروف احتجاز الشاب محمد غميرة، في حين أعلن وزير الداخلية أنس خطاب تشكيل لجنة تحقيق في القضية، مؤكدا أن أي مخالفة أو تجاوز من عناصر الوزارة سيعامل معه بحزم. معي الآن من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. إذن هذه الحادثة التي أثارت ردود فعل واسعة ومنددة، إلى أين وصلت التحقيقات؟ هل من جديد من قبل السلطات؟
5: نعم، وعد بداية ردود فعل غاضبة جدا في الشارع السوري وأيضا في على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، كان آخرها دعوات للتظاهر اليوم في مدينة حلب تنديدا بما حصل للشاب محمد غميرة، وأيضا للمطالبة بالمحاسبة وكشف الفاعلين وتقديمهم للقضاء. طبعا هذه الحادثة التي حصلت يوم البارحة، أو حادثة الوفاة التي حصلت يوم البارحة، بعد أن مكث الشاب لثلاثة أيام داخل مستشفى مدينة اللاذقية. الشاب الذي يفترض أو يعتقد أنه تعرض لعملية تعذيب أو عملية ضرب داخل سجن مدينة الحفة بريف اللاذقية عقب اعتقاله لعدة أيام. الشاب بحسب المعلومات الأولية يعاني من مرض الناعور، وهو مرض لا يمكن للجروح أن تلتئم إلا في حال حصلت على أدوية. المعلومات الأولية تؤكد أن الشاب تعرض لضربة سببت له نزيفا داخليا لم يلتئم جرح هذا النزيف، مما أدى إلى وفاته داخل المستشفى. وزير الطوارئ والكوارث وهو وزير رائد الصالح قال في منشور له وندد بوفاة محمد غميرة وبما تعرض له داخل السجن. طبعا محمد غميرة هو أحد عناصر الدفاع المدني. أيضا وزير الداخلية أنس خطاب عز ذوي الفقيد وقال أيضا أن وزارة الداخلية ملتزمة بمحاسبة المتورطين في هذه العملية. شكل وزير الداخلية أنس خطاب ليلة البارحة لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، وأيضا مستشار وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، وأيضا عدد ومسؤولين من مسؤولي الشرطة في مدينة اللاذقية للوقوف على تفاصيل الحادثة. البيان أو قرار تشكيل اللجنة قال أن اللجنة ستجتمع بشكل سريع جدا، يفترض أن تجتمع اللجنة صباح هذا اليوم وأن تصدر نتيجتها النهائية خلال 72 ساعة من تاريخ إصدار البيان، أي بعد 3 أيام من إصدار البيان أو إصدار قرار تشكيل هذه اللجنة. الشاب محمد بعد 3 أيام من دخوله إلى السجن، دخوله وخروجه بهذه الطريقة أعاد فتح بوابة حقوق الإنسان في سوريا ومعاملة في السجون السورية. كان هناك مطالبات من عدد من النشطاء بضرورة مراقبة هذه السجون وأيضا محاسبة المتورطين بمثل هذه الأفعال، وأن الشعب السوري أو الثورة السورية كان أحد أهم أسباب خروجها هي معاملة السجناء داخل هذه السجون. هذا الأمر الذي سبب حالة من السخط في سوريا. وأيضا كان هناك مطالبات من قبل بعض النشطاء بأن تقوم وزارة الداخلية بإجراء دورات في حقوق الإنسان للعاملين داخل وزارة الداخلية وإيقاف مثل هذه التجاوزات. كان هنالك أيضا تصريح لقائد الأمن الداخلي في اللاذقية الذي قال أن أيضا قيادة الأمن الداخلي تقف على هذه الحادثة وستقوم بمحاسبة الأشخاص المتورطين. حتى الآن هنالك اعتقال لسبعة أشخاص بحسب بيان وزارة الداخلية يعملون داخل مخفر بلدة الحفة. أثناء تواجد هذا الشاب كانوا موجودين أثناء تواجده، ويعتقد تورطهم بعمليات التعذيب الحاصلة أو التي تعرض لها الشاب محمد غميرة. أيضا هنالك دعوات في بعض المواقع أيضا للتظاهرات ردا على هذه الحادثة ولمطالبة وزارة الداخلية السورية بتحقيق العدالة للشاب محمد وأيضا معاقبة المتورطين بهذه العملية.
8: أشكرك خالد الإدلبي من دمشق. نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية الثالثة جنوب مأرب. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف بقذائف الهاون شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت وسائل أعلام محلية بتجدد الهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات على مدينة المخا.
9: الوضع على جبهات القتال في اليمن يأخذ مسارا تصعيديا خلال الأيام الأخيرة. الواضح أن جماعة أنصار الله الحوثيين أضحت تركز على سلاح الصواريخ البالستية، فيما تقحم القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سلاح المسيرات. ميناء المخا أحد أهم روافد الاقتصاد اليمني كان هدفا لسلسلة هجمات عنيفة أخرجته عن الخدمة. مدير الميناء أكد تعليق عملياته التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخا في الهجمات التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية.
10: تم استهدافه بهذه الساعة بصاروخ.
9: الهجمات بالصواريخ البالستية استهدفت أيضا معسكر أبو هارون بمحيط مدينة المخا في محافظة تعز وعددا من المواقع في مأرب. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثي بتعطيل حركة الملاحة.
11: راديو الحرية
12: 97.10 FM.
2: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
11: راديو الحرية
8: 97.10 FM. كبيرة من الأطفال والرضع والحوامل إضافة إلى كبار السن. أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن قرب قيام حوار سوداني داخلي شامل ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد لقاء وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة الخرطوم.
13: الحوار السوداني الذي يمتلكه أهل السودان قاطبة سوف ينطلق قريبا، ودونكم هذه المجموعة التي تمثل الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية. وهذا الحوار السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلد السودان. وسوف يختتم هذا الحوار السوداني الذي يملكه أهل السودان بانتخابات حرة ونزيهة.
8: وكان وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التقى أيضا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وتناول اللقاء جملة من القضايا المتصلة بالسلام والأمن والاستقرار في السودان. بدوره أكد رئيس الوفد موقف مجلس السلم والأمن الإفريقي باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، والتطلع إلى هدنة شاملة تمهد لحوار سوداني لحل الأزمة. إلى أوكرانيا، حيث أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة بيلغورود الروسية مقتل 6 أشخاص جراء هجوم أوكراني، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. وفي المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريتجا مقتل شخصين وإصابة ثلاثة جراء هجمات روسية على المنطقة خلال 24 ساعة. أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي شمال شرقية أوكرانيا، ولم تكشف القوات الأوكرانية عن نوع الأسلحة المستخدمة أو حجم الخسائر، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود رصد وضرب التحصينات والمواقع الروسية على هذا المحور. ومن كييف ينضم إلينا محمد زاوي. أهلا محمد، كيف تبدو آخر التطورات الميدانية؟
14: نعم، صباح الخير وعد. أبدأ معك ربما بهذا البيان العاجل من سلاح الجو في الجيش الأوكراني الذي أكد فيه بأن القوات الروسية شنت خلال الليلة الماضية وصباح اليوم هجوما واسعا باستخدام 128 مسيرة من مختلف الأنواع، من بينها مسيرات نفاثة من طراز شاهد، مسيرات من طراز
11: راديو الحرية
6: من 97.7
2: FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. ثلاث أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: وسط البلد،
2: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي، وأهلا بكم إلى لقاء هذا الصباح من برنامج وسط البلد. كل صباح يا سادة هو فرصة جديدة ونافذة تحمل بالضرورة ما حمله الأمس. قد يأتيك هذا اليوم بخبر يسعدك، أو فرصة لم تكن في حسبانك، أو لحظة صغيرة تغير مزاج يومك كله. فقط أحسن الظن بالله، فلا أحد يعرف ماذا يخبئ له الله في الساعات القادمة، وهذه وحدها مساحة واسعة للتفاؤل والأمل. فأهلا بكم في صباح آخر، صباح جديد من صباحات فلسطين. أهلا بكم عبر أثير منبر الحرية. اليوم الاثنين 17 من شهر أب أغسطس للعام 2026، وفي هذا الصباح نهديكم أطيب المنى والتحيات، ونرحب بشريكنا الدائم في برنامج وسط البلد، شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية الأولى في هذا المجال، أول شركة عملت فلسطينيا في عالم الاتصالات الخلوية منذ أكثر من ربع قرن، أو شارف عملها على ثلاثة عقود. وما زالت هذه الشركات تحاول أن تطور من نفسها وأن تسعى دائما لتقديم أفضل ما يمكن في ظل الظروف الاستثنائية وسيطرة الاحتلال على المجال الجوي والترددات. لكن شركة جوال دائما تجاهد وتسعى للحصول على ما يمكن أن تقدمه لأبناء شعبنا في هذا المجال. صباح الخير لجوال ولكل من في جوال. صباح الخير للحرية كالعادة، معي ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، وهذه مني لكم أطيب تحية، أطيب تحية مغموسة بالأمل وبالمحبة بالتفاؤل الدائم وبالرغبة الحثيثة دائما في التقدم والتطور إلى الأفضل. صباح الخير سيداتي وسادتي. نبدأ المشوار في الإعداد والتقديم معكم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

سيبها على الله واتركها لرب العالمين. ربك قادر على كل شيء، ربك قادر على التغيير للأفضل. صباح الخير لكل من يسعى للتغيير للأفضل دائما. بدي أصبح بداية على شرطتنا الفلسطينية بشكل عام وعلى سيادة العميد ناصر أبو حناني الذي لا يتوانى عن متابعة أي قضية بنطرحها عليه فورا. وأمس عندما طرحت قضية المتسولين وبعض الممارسات اللامقبولة التي يمارسها بعضهم في الشوارع، فورا تحرك سيادة العميد بالتعاون مع الإدارات المختلفة للشرطة وتابعوا هذه القضية. وأعتقد أنه الأمر أسفر عن توقيف مجموعة من هؤلاء المتسولين، خاصة صغار السن اللي مش مدركين لحجم الكارثة اللي بيرتكبوها بحق أنفسهم أولا. ويعني أنا بالنسبة لي لو كنت سأحاسب أهاليهم، لأنه هؤلاء غير مدركين غير واعيين لحجم الضرر اللي بتسببوه لأنفسهم أولا قبل أي حدا تاني. فشكرا لكل من يسعى لمصلحة الناس، لكل من يسعى لمتابعة أحوال الناس، الله يعطيهم ألف عافية. وشكرا شكرا من القلب لسيادة العميد ناصر أبو حناني وكل الإخوة في إدارات الشرطة المختلفة الذين يسعون دائما لمتابعة أي قضية بنطرحها على حضراتهم، ما بيهملوها ما بيتركوها وفورا بتم متابعتها. شكرا على العمل الدؤوب ويعطيكم ألف عافية وإلى الأمام. ودائما نسعى لأكثر، إحنا تعرف يعني إحنا طماعين والطمع دائما في الأجاويد، فعشان هيك إحنا دائما بدنا أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. يعطيكم العافية وتحياتي. أصدقاء البرنامج أبو العود صباح الخير، ومهمام دميري وهيفا مسودي من العاصمة صباح الورد.

صباح الخير لأبو جواد كاظم، لولاء عمر، لرشدي فريحة اللي بصبح على أهالي حلحول كل حلحول، وأبو هشام الشرباتي يسعد صباحك، عبد الجبار العزي، وليث الفروخ أبو مراد، وكمان وليد الأطرش الله يسعد صباحك. وتحية كبيرة لكل فرق الأمن الفلسطيني كلهم بلا استثناء، يعني ما بدنا نستثني منهم حدا، كل أذرع الأمن الفلسطيني كلهم في اختصاصه كلهم في مجاله. صباح الخير لإخواننا في الأمن الوقائي، في الاستخبارات العسكرية، في الأمن الوطني. تحية للعقيد أو العميد علي سلهب، يسعد مليون صباحك يا أبو العباس، صباح الورد وصباح الفل والياسمين، وإن شاء الله يومك بيكون يوم سلام وخير ومحبة. العميد علي تم تسليمه ملف السلم الأهلي ومتابعة الأحوال المجتمعية في الأمن الوطني الفلسطيني، شخص بنعتز فيه وبنفتخر من زمان مش من اليوم، وبنقول له إلى الأمام وإحنا في ظهرك. يسعد صباحك يا سيادة العميد.

0: خلينا نسمع سوا هيك دقات الساعة سريعا ونكمل بعدها على طول مشوار اليوم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: طيب يسعد صباحك. عشان اللي بيسألوني شو في بديل لفرش الهواء راس الجورة فاتحة ربحي، يعني أعتقد إنه راس الجورة مفتوحة، الفحص مفتوحة كمان، يعني مدخل الخليل الشمالي راس الجورة بجانب بيت الطفل مفتوح، الفحص فاتحة كمان. ما بعرف فرش الهواء ليش بيسألوا عنها، يعني في أعمال في منطقة فرش الهواء اليوم في أزمة واضح إنه في حاجز للاحتلال على ما يبدو للي طالع من الخليل، هيك مبين قدامنا على الكاميرات إنه كأنه في حاجز. خلينا نأخذ اتصال تليفوني معنا على الخط. ألو.
1: ألو، يسعد صباح.
0: صباح النور، يا هلا.
1: يسعد صباحك، صباح السادة المستمعين.
0: الله يسعد صباحك يا رب.
1: بحكي معك المريض سفيان عمر.
0: حياك الله يا سفيان، الله يسعد صباحك.
1: الله يسعدنا، ربنا يشفينا.
0: اللهم امين.
1: قاعد بين يدين الرحمن، يعني بقصد كده. ربنا يتمم الغسيل عافية
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، انا بعرف يعني.
1: سيدي من لو انت بنغسل كده يعني نص عياد غسيل كده من غير ادوية. بناشد وزير الصحة، بناشد المحافظ، بناشد كل شريف حر. يدبرونا أدوي فيش لو شريط أكامول في الصيدليات.
0: فيش لو شريط أكامول في الصيدليات.
1: يعني كان عندنا تعصد، كان بقول لك فيش أدوي. واتصلوا على مخازن السلطة. طب والحل يا عم شو بدنا نسوي؟ بدل ما يعززوا صمودنا في البلد، إحنا قاعدين بدنا نرحل، بدنا نج. لو صحتي كويس لنج وارحل من البلد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني أنا قاعد بغسل 4 ساعات بغسل كذا، وبدي أروح أدور إذا في كذية أقعد عليها ساعتين عشان أعبيها كمل لتر صلاة.
0: نعم.
1: وآخر النهار بخلفني الشرطة ليش أسرق؟ فأروح أسرق أنا. منين بدنا نعيش؟ يدبرونا شغل يا عم. في الدول الثانية بيصرفوا عليهم رواتب وبعيشهم عيش كريمة.
0: شوف، في الدول يعني المتحضرة الإنسان السليم، الإنسان السليم
1: مرض فتاك وبين حكومة مفلسة وحياة صعبة. وإذا كان رب الأسرة قاعد ومريض بنسك شو يسوي وين يلج؟
0: يعني أنا بعرف في الدول المتقدمة حتى الإنسان الصحيح اللي ما فيش عنده مشكلة إذا ما توفر له الشغل وعمل وحياة كريمة بيوفروا له بطالة بدل بطالة، وبعيش حياة كريمة بتأمين صحي كامل بأدوية. احنا عندنا المريض للأسف ومريض الكلى، تخيلوا مريض كلى وبيعاني الأمرين فيش أدوية. يعني أنا طلبت من وزير الصحة بس إجابة لهدول الناس، شو يقول لهم؟ يعني امبارح يعني على سبيل هيك النقد قلنا يطلع يقول لهم اشربوا بابونج، اشربوا جعدة، اشربوا شيح، بس ما نتركهم هيك بدون إجابة، بدون ولا أي رد. يعني
1: يا أخي أبو رامي
0: تفضل.
1: أنا طلعت عمره وغسلت كده في الشعودية.
0: نعم.
1: يوم قلت له ليش غسلين بغسل، بقول لي ليش بظل لك تغسل لهيك؟ بقول لك غادي عندهم بس مريض كلا سنة زمان بغسل من حوالي السير بزرعوا له كله، بقول لك كثير. احنا لنا 20 سنة في مرض له 20 سنة بعاني وبغس أدوية وحياة مزرعة، أنا ما ظلش على هذا إلا نحمل صدر حلبي أو أروح أشوف في رمضان أقعد عليها من شان الله سهولنا حال يا عم.
0: بعين الله يا سفيان. أنا يعني
1: بعدين
0: تفضل.
1: الموظفين في وزارة الصحة خلصوا الدوام وارتاحهم، وكل هذا الحكي بيأثر على صحتنا، حساب صحتنا. يعني أنا يوم بدي أغسل وبدرجع يوم ثاني أشوف إذا في أدوية أستخدم أدوية.
0: هو تقليص الدوام مش الموظفين اللي قلصوا والله يا سفيان، هي الحكومة نفسها قلصت دوام الموظفين لأنه مش قادرة تعطيهم رواتب كاملة، فقالت لهم يعني
1: نعم هي إحنا اليوم
0: نعم
1: ممنوع تستلم أدوية صدري الفاتحة. طب ما فيها الفاتحة سلكنا يا أخي بأدوية،
0: يعني الصيدلية فاتحة بس فيش أدوية، فيش صرف أدوية.
1: بقول لك اليوم ما يكون صرف،
0: اليوم فيش
1: صرف، بس أحد وأربع،
0: أحد وأربع. يعني أنت اليوم بتيجي بتغسل، ويوم الأربعاء أو يوم الأحد مضطر تيجي كمان مرة.

0: ولا بدنا نبني إمارات، بدنا نعيش العشرة أيام للضيلات بعيش كريمة. مش قادرين يدبرونا عيش كريمة يعطونا كفانا ويروحوا موت، إحنا قاعدين بالموت إحنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: يعني أنا الدم الجنابي قاعد بسيل من قلت الدواء هذا، الدواء بخلي فيه حكة.
1: بعرف الموضوع، والدواء يعني انا عندي الدواء وبنحاول بحاول اعمل لك اياه باذن الله. يعني قديش
0: اليوم لو موجود في الاسواق بنشتريه، في ناس طلع تركيا وطلع الاردن ومصر.
1: نعم
0: احنا معناش نركب نروح الخليل احنا،
1: بعين الله يا سفيان.
0: يعني المقتدر بيقدر يروح يجيب من الاردن من تركيا، طب والمش مقتدر؟
1: المش مقتدر إله الله، إله الله، لأنه زي ما قلت أنت لا أدوية متوفرة ولا علاجات ولا رواتب ولا وضع. يعني
0: يرحمونا يا عم، يرحمونا، يخلونا ندبر عيشتنا. بتروح تشتغل على السيارة بخازنك صوتي، شو نسوي؟ نروح نسرق ولا نروح نشوف لرمزون نقف عليه نسعد؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا سفيان، خليني أنا بدي أعتبر هاي رسالة موجهة مباشرة لرئيس الحكومة دكتور محمد مصطفى. يعني هاي رسالة تعبر عن آلاف، بديش أقولكم عشرات الآلاف بس على الأقل آلاف مرضى الكلى وغيره من الأمراض المزمنة اللي وضعهم جدا سيء، مش عارفين شو يعملوا بصراحة، مش عارفين شو يعملوا. يعني أنا سفيان حكى معي امبارح بقولك شو أعمل، أنا دواء مش قادر أمنه، علاج ما بقدر أخده، مصروف ما عندي. طبعا هذا الإنسان مريض كلى من سنوات، لا عنده ولد ولا عنده بنت، فيش عايش هو وزوجته لحالهم في بيت بسيط جدا، بيشتغل على سيارة بيضة عشان يأمن على الأقل الخبز. اليوم بطل قادر يحط فيها سولار، وإذا تخالف مخالفة بصف على جنب بيقدرش. طبعا عنده غسيل كلى 4 ساعات، هلا اليوم بضل 4 ساعات على الماكينة، أعتقد بيغسل 3 مرات أو مرتين بالأسبوع. تخيلوا هالشقة وهالمعاناة. المريض اللي مثل هيك يفترض انه في عناية له، في محاولة يعني مساعدته في تخطي مرحلة المرض. هذا المريض عندنا في بلادنا للأسف فوق مرضه في كمان مرض اسمه المعاناة والشقة والتعب للحصول على العلاج، لتوفير لقمة العيش، لا لا لا لا الى اخره. علبة الدواء اللي حكى عنها سفيان غالي، ما بيقدر يأمنها كل شهر. هذه يفترض في كل دول العالم، في كل دول العالم حتى الفقيرة منها الحكومة بتأمنها للمرضى المؤمنين. في كل دول العالم حتى في أواسط إفريقيا وغيره، الدول الفقيرة جدا الحكومات تؤمن هذه الأدوية. لا شغل، لا مصدر دخل ولا دواء، ومرض فتاك. يعني هاي علبة الدواء اللي بيحكي عنها، أنا آسف إني بدي أحكي عنه بس هو بتصور هو فاهم ليش أنا بحكي. هاي علبة الدواء، عدم تلقي هذا النوع من الدواء بخلي في عنده حكة في جسمه. هاي الحكة أدت من كتر ما حك في جسمه وصل للشرايين اللي في جسمه والأوردة، وبدأ ينزل له دم. يعني أجلكم الله زي الجرب بصير الواحد عنده حكة قوية ومضطر يأخذ هذا الدواء، وما فيش في وزارة الصحة وفي السوق ما فيش، وإذا موجود غالي. طب شو يعمل لي زي هذا؟ شو يعمل؟ يعني لما الناس بتقول لك قاعدين بنموت فعليا في منه الحكي، في منه يعني هو موت بالبطيء بس. الله يسترنا ويجيرنا ويشفي كل المرضى، هذا المرض ابتلاء من رب العالمين، والله يكون بعونك أخي سفيان. وسفيان طبعا واحد من عشرات، بس اللي بعرفهم أنا على الأقل 3 أو 4 بيعانوا نفس المشكلة، نفس مشكلة سفيان. الله يفرجها على جميع خلقه يا الله.

0: في عندي تعزية وصلت يا جماعة، تعزية وصلت من أخونا أبو محمد زماعري، بيقول فيها كالتالي: يسعد صباحك أبرامي، إذا سمحت التعزية لنسيبي وجوز أختي، وبيكون أخو أم محمد كمان، يعني هي هو ماخذ أخته والتاني ماخذ، يعني تبادل بدل زواج بدل، يتقدم من خلال هذه التعزية أخونا وليد زماعري أبو محمد وأبناء محمد وهيثم وعامر ورامي، يتقدمون بالتعزية إلى أنسبائهم أخوالهم وأصهارهم عائلة مرعب في الوطن والشتات، ويتقدمون من أبناء الخال ماجد ومحمد وحسن وإياد وخالد وشوقي بأسمى مشاعر التعزية بوفاة والدهم المرحوم الخال الحاج أحمد حسن مرعب، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في ولاية كولومبوس أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه التعزية أيضا مقدمة إلى الأخت والعمة أم ماجد والتي فقدت زوجها، سائلين رب العالمين أن يتغمد فقيدهم بالرحمة وأن يلهمهم من بعده الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. احنا كمان بدورنا بنعزيك أخونا أبو محمد، يعني باسمي باسم الأخ أيمن القواسمي أبو جهاد، باسم طاقم الحرية، يعني هو أخو زوجتك وفي نفس الوقت زوج أختك، فبنقول لك عظم الله أجركم إلى كل العائلة الكريمة، ورحم الله ميتكم وغفر له وألهمكم من بعده الصبر والسلوان. طيب خلينا نوقف مع فاصل قصير، هذا الفاصل بعده سنواصل، ونذكر بس برقم الهاتف للتواصل معنا والمشاركة في البرنامج، الرقم هو سلم 3546.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
7: دويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
10: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا معاكم وصباح الخير للجميع مرتين. بدي اصبح على عنان. عنان تيسير يسعد صباحك يا عنان. ما عملنا شيء بخصوص التأمين اليوم بتشوف على راسي عنان. اليوم بننهي موضوع التأمين. على فكرة من شوي كان بيحكي معي كمان أحد الأصدقاء تأمين سيارة, صار معه حادث, توجهوا للشرطة لتحديد المسؤولية على مين. إلهم من 8-8 يعني بتحكي على أكثر من أسبوع وهم بيستنوا بس بتقرير على مين المسؤولية. فإخواننا في المرور يعني يا ريت إنه نسرع مثل هيك إجراءات. لمن يرغب يا سادة, لمن يرغب بالتسجيل للانتخابات القادمة, اللي ما سجل أو تغيير مركز الانتخاب اللي تابع له أو المدرسة, يمكن في ناس غيرت مكان إقامتها يعني زي ربحي, يمكن تغير مكان إقامته وبالتالي يمكن تغير مركز الاقتراع الخاص فيه, فبحب يغير على مكان تاني أقرب له. الآن متاح من خلال خدمات الجمهور في البلدية, متاح من خلال خدمات الجمهور, مركز خدمات الجمهور في بلدية الخليل, ممكن تروح هناك وتحدث بياناتك. الوقت محدود طبعا, أيام بس, كم من يوم أعتقد 4 أيام هم أعطوا مدة 4 أيام, وكمان إلكترونيا مسموح التغيير من خلال الموقع الخاص بالانتخابات. كمان مسموح أنه تغير مركز الاقتراع اللي خاص فيك أو تسجل تسجيل جديد. خلينا يعني نسمع الإعلان الخاص بهذا الموضوع اللي تابع للجنة الانتخابات المركزية.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك, غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً, ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

طيب رجعنا كمان مرة معاكم. بالنسبة لسؤال غدير عن الصحة، مديرية الصحة لتجديد التأمين إنه اليوم فاتحة أو لا، والله ما بعرف، هي يومين بالأسبوع أعتقد، أحد وأربعة يمكن هيك، اثنين وأربعة، ما بديش أقول لك بالضبط، بديش يعني أستبق الموضوع لأنه ما عندي معلومة دقيقة، بس هو يومين في الأسبوع، أنهم يومين والله ما بعرف، بدك تسألي يا غدير.

0: طيب كمان شغلة رح نحكي فيها في الأيام القادمة بخصوص التأمين، تأمينات بشكل عام، يعني تأمين السيارة أو التأمين الشخصي أو التأمين على المحلات على الحياة على غيره. التأمين بشكل عام تم إبلاغ شركات التأمين بأنه ابتداء من 1/10 من أكتوبر القادم رح يصير الدفع لرسوم التأمين إما نقداً أو عن طريق الفيزا أو التطبيقات الإلكترونية، يعني رح يكون هيك موزع، يعني بإمكانك تدفع نقدي، بإمكانك تدفع فيزا، تطبيقات إلكترونية. تم توزيع حصص على شركات التأمين في هذا الموضوع، راح نفسر أكثر، يعني ممكن ناخد حدا من الإخوة في شركات التأمين أو اتحاد شركات التأمين ونحكي في الموضوع بشكل موسع أكثر حتى نفهم الناس بالضبط شو اللي راح يتم تطبيقه ابتداء من 1/10 القادم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: طيب على طول بدي أرجع عشان نصحح بس معلومة. هلأ تم إبلاغ شركات التأمين أنه ابتداء من 1/10/2026 رح يكون الدفع بس عن طريق الفيزا، دفع إلكتروني إما عن طريق الفيزا أو التطبيقات الإلكترونية، يعني فيش دفع نقدي. يعني ما في تروح على شركة التأمين تقول له خود هي مثلا قيمة التأمين نقدي أو تعطيه شك، لا، الطريق رح الدفع رح يكون بس عن طريق الفيزا أو التطبيقات الإلكترونية، التطبيقات المالية الإلكترونية. كمان موضوع الحصص وكيف تم توزيعها، لازم ناخد حدا من شركات التأمين يوضح هذا الموضوع بشكل أوسع. قبل شوي طلب صباح الخير، تطبيق شركة جوال بعد ما تحدث بطل يفتح، في خلل التحديث. هذا محمود النتشي أعتقد اللي بيحكي هيك، بقول قبل شوي طلب تحديث حدثته بعد التحديث بطل يفتح وبضل يعطيني إنه الإصدار قديم. هلا أنا ما بعرف يعني التحديث كيف بيتم، أي نوع الجهاز بفرق، ما بعرف، أنا بقدرش أحدد لك، بس ما في مشكلة في التحديث نفسه أو في التطبيق نفسه. كمان سؤال من محمود بقول هل يشمل تطبيق يبوس التأمين الصحي أو تأمين السيارات أو غيره؟ لا، يعني حتى الآن لا، لأنه محددين لك في نفس التطبيق، يعني مية، كهرباء، أعتقد اتصالات، جوال، إشي زي هيك، يعني محدد. هلا إذا في أشياء تانية رح يتم تحديثها ممكن لقدام، أما حاليا أنا بعرف إنه لا. خلينا ناخد اتصال تليفوني بس نذكر بالنسبة لأخونا سفيان، إن شاء الله الدواء رح يتأمن بإذن الله تعالى يا سفيان، يعني وأنا حكيت لك إنه إن شاء الله دواك، يعني أعتقد خبرتك إنه الدواء اللي أنت طالبه بإذن الله رح يتأمن. مش بس أنت، في كمان 2-3 في عندهم أدوية مهمة، يعني إنه مريض عامل عملية قلب مفتوح ودواء كمان مش متوفر، رح نحاول نأمن له إياه بإذن الله تعالى في أقرب فرصة. خلينا نأخذ تليفون حاليا. أبو الفهد
3: صباح الخير.
0: الله يصبحك بخير،
3: كيف حالك يا حبيبي؟
0: الله يرضى عنك يسلم حالك.
3: ندعي بالشفاء العاجل للأخ سفيان اللي كان معك من قبل شوية، ولجميع المرضى ولجميع البصر الكلى.
0: تعرفه يمكن أنت سفيان، يمكن أنت بتعرفه
3: سفيان اللي كان ساكن على الحوض،
0: اللي مرة وديته أخذ من عندك دواء.
3: بعرف فؤاد
0: خلص
3: الله يشفي
0: الله يشفي يا ربي
3: الله يشفي والله زلمه مقعد هذا وبشو سياره اوتوماتيك هو مقعد
0: يعني هو مش
3: مسوي لها شرف
0: هو مش مقعد بمعنى كلمة مقعد بس هو تعبان كتير كتير وضعه سيء كتير
3: وضعه سيء جدا يعني
0: الله يكون له معين يعني احنا
3: الله
0: نتمنى له الشفاء
3: وينظر له بالشفاء يا رب
0: يا رب يا رب
3: في علوم عن الرواتب يا ابو رامي
0: لا والله للأسف يا ابو الفهد لحد الآن ما في
3: طب اعلنوا عن ابتداء العام الدراسي 1/9 يعني كمان
0: 6/6/9
3: يعني.
0: اسمع ابو الفهد 6/9 بلاش عشان الناس تنتبه لهذا الموضوع التاريخ بدء العام الدراسي راح يكون في 6/9 يوم الاحد 6/9
3: يعني الساعة طويلة قصتنا مع الرواتب يعني
0: لا انه بدناش الناس تاخد معلومة غلط انه 1/9 لا هو 6/9
3: احنا بدنا يا عم نجهز اطفالنا من القرطاسية ومن اللبس ومن الشنتات
0: طب جهز جهز ويا ريت تجهز لي معاك 20-30 حقيبة مدرسية والله العظيم اليوم صحيت على 6 صباحا على رسالة من احدى الاخوات من هيك منطقة قريبة من ضواحي البلد انه بتحكي لي في موضوع تجهيز المدارس بتقول لي اذا يعني حتى مش الي الرسالة والله لزوجتي وصلت من احدى الاخوات اللي يعني معروفة لإلنا انه بتسألها بتقولها اذا في ابو رامي يعني حوالي اشي له علاقة بالقرطاسية وضع الناس الله يكون بالعون
3: الوزير بجو هذه الشغلات وال
0: والله ما بعرف يعني انا كيف بتوصلني هاي الرسائل هاي الرسائل
3: يعني فري
0: بعرفش
3: انا بقول لك على الهواء
0: خلص انت
3: انا مش فارع عندي هو بيجي متنا بيجي هذه الشغلات متنا فري يعني without money
0: نعم
3: احنا بدنا ندفع الموني طلعتونا يا عم راتب عشان ندفع الموني
0: احنا بدون ماني ما فيش اصلا ولا اشي بيمشي في حياتنا
3: طب وهذا اللي مسخم اللي قاعد بقوله ومصوت بده دواء وقتيش بتحنوا عليه يا سلطة يا عتيدة يا وزير الصحة يا اللي نايم في العسل انت وقتيش بتحن على المسخم وعلى اللي زيه كتير
0: تعرف انا بالنسبة لي قضيتي الاولى اليوم في مجتمعنا الفلسطيني قضيتي الاولى هي الادوية والله ويمكن اللي بيعرفني ومتبع معي انا يوم يوم هاي القضية بحكي فيها في كل مكان بكون موجود فيه
3: بقول لك اليوم دكتور فيه بس فيش
0: صيدلي
3: يصرف لك الدواء
0: نعم
3: يعني مشوارك بروح على الفاضي بتخش على الدكتور مكتوب لك الدواء لكن روح على الصيدلية مش حدا يصرف لك دواء طب شو استفدنا ولا حاجة
0: على ذكر الدواء يا ابو الفهد بدي اسال على ابر لهيوميرا هاي الابر للاسف يعني مقطوعه من وزاره الصحه مش موجوده وفي ناس كتير بحاجتها في حدا يا جماعه عنده ابرتين زياده من هاي الابر يعني يا ريت يعني هاي ابو الفهد معانا كمان يمكن بيدعم كلامي انه هاي الابر كنا زمان يعني نلاقي عند حدا مثلا ابرتين ثلاثة نساعد فيهم بعض الناس هي الابر غالية ومش دائما متوفرة ومش كل الناس بتقدر تأمنها مش موجودة حاليا في وزارة الصحة بدنا كم من ابرة للامانة عندي كم من حالة بيترجوا رجا لهاي الابر فاذا في حدا عنده ابر لهيوميرا بس يبلغنا احنا يعني بنخلي المرضى يتواصلوا معاه بشكل مباشر ويساعدهم فيهم لوجه الله تعالى
3: يا سيدي ان شاء الله ربنا بنورهم مرادهم ربنا بشفيهم وبدهم شلدة كلها وصباح الخير أبو يعقوب وصباح الخير أبو محمد
0: يا أبو محمد بصب عليك
3: وصباح الخير يا وائل صلاح ورخصوا في العمر الله يشفيك وعافيك شو اسمه اللون احمر هذا تبع بيت البركه ابراهيم نصبح عليه ثاني.
0: نعم
3: والله يسعد صباحك يا برامي انت وربحي.
0: الله يسعد صباحك. صباحك خير يا ابو الفهد. تحياتي ابو محمد زمعري بيصبح عليك وابو يعقوب الجبالي بنقول له صباحك ورد وفل يا ابو يعقوب الله يفرجها على الناس. مرشد سلهب طبعا بيصبح على الجميع من طول كرم الصمود للخليل الابيه. تحياتنا يا مرشد. مازن ابو رموز بقول لي الحج والحجة عندي بيصبحوا عليك الله يسعد صباحهم. صباح الخير لا ابو مازن وام مازن صباحهم ورد ان شاء الله. ولمحمد ابو رموز كمان صباح الخير. ولا اسلام ولا كلهم كلهم يعني بدناش ننسى حدا منجد وحكم وبشير كلهم صباح الخير. لامجد طروي ام طارق البشيتي احلام رباع يسعد صباحك. كمان الهام القواسمه ماجدة مسالمة وأخونا زاهر الأطرش أم رمز الخطيب صباح الخير. ريهام أبو سنيني بتقول يسعد صباحك عمي أبو رامي. للأسف ما في أي اهتمام لهاي الحالات. ربنا يغير هالحال ويكون بالعون إن شاء الله العوض بالآخر يا رب. المهم الواحد يرضي ربنا ويمشي بالحلال وما بدنا غير رضا رب العالمين. الله يفرج علينا وعليك وعلى أمة محمد أجمعين يا ريهام. محمد أبو حنان أبو أحمد بصبح على الجميع. رنا أحمد فاطمة نافذ كمان. وصباح الخير لأبو قاسم النتشي. طيب في عندي رسالة من أخونا عادل عادل الجعبري بصبح على الجميع بقول امبارح حصل معي موقف. توجهت أستأجر بدلة بيضة لعروسة ابني طبعا ليوم واحد. بتفاجأ بطلع صاحب المعرض بطلب 8000 شيكل أجرتها. إلى متى هذا الاستغلال وكذا من تجارنا؟ بديش من تجارنا الكذا برضو. لا يا عادل بدناش هاي الألفاظ يعني. أوكي في استغلال في استغلال في إشي مش صح بيصير في إشي مش صح. بقول والله العظيم بعد ساعة صورت نفس البدلة سعرها من تركيا ما يقارب 400 دولار واصلة يا حبيبي. يعني 400 دولار شرية 8000 شيكل يعني 8000 شيكل بتحكي على 2000 وشوية دولار أجرة ليوم واحد يا حبيبي. والله اسمع المعادلة حلوة يعني 400 دولار سعرها تشتريها وتاخدها إلك أما تستأجرها لليلة واحدة تدفع 2000 وكذا يعني بتدفع ما يقارب 6 أضعاف تقريبا 6 أضعاف بالضبط. يا ويلي يا وي هذا مش يعني أنا بديش أكرر الكلمات اللي حكاها عادل لأنها صعبة وقاسية وما بتنحكى على الهواء بس والله العظيم من غيظه يعني واضح إنه من غيظه لأنه بقول حصل معاي الموقف إنه راح يستأجرها من مكان طلعت بثمان آلاف شيكل بعد هيك لقيها معروضة بأربعمية دولار بيع شراء من تركيا. يا حبيبي أم خضر أبو داود وأبو نهاد قفيسة صباح الخير. وحيد الطويل ومجدي عرب من غزة صباح الورد. كمان بهاء بهاء الدرة بقول صباح الخير عمي أبو رامي. امبارح صار موقف قدامي للولاد اللي بيبيعوا مي في الباصات باصات البلدات والقرى القريبة. الولد بضيق على الركاب قال له صاحب الباص انزل. هجم الولد على صاحب الباص صار يعيط الولد وجاب ابوه لصاحب الباص بهدله وصاحب الباص ما عمل اشي اصلا. كبت بلا يعني باختصار بها بامكانك تحكيها هيك من البداية كبت بلا رمي بلا على الناس. هدول الولاد راميين بلاهم واهلهم للأسف هم اللي بشجعوهم على هذا الشيء. ماهر شلالدي صباح الخير يعطيك العافية ماهر. هلا بدنا نوقف مع استراحة وفاصل تاني وبعد الفاصل رجعين نكمل خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: من جديد معكم على الهواء والحرية فم 92.7 من الخليل. أبو صفوة بولي الله يسعد صباحك أستاذ محمود. بدنا نحكي عن موضوع الألعاب النارية اللي بيطلقوها بنص الليل، يعني الليلة عند مدرسة سلهب الساعة 1 بالليل ألعاب نارية وفيش كأنه ناس في البلد، في ناس نايمة وفي أطفال. أرجو من الأجهزة الأمنية تتابع هذا الموضوع، يعني عندي فرح لازم أزعج كل الناس، في ناس مريضة وفي أطفال. طيب أبو صفوت، يعني أعتقد أنه هذا الموضوع حاكي حاله من حاله وحكينا فيه آلاف المرات، وبيرجع لسلوكيات الإنسان نفسه وثقافته للأسف. يعني أنا برجع وبكرر نفس السؤال في كتير من الأعمال والسلوكيات اللي إحنا بنمارسها، شو الإنجاز، شو المكسب من ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة؟ يعني مثلا الألعاب النارية، الألعاب النارية أحيانا البعض بيعتقد أنه فيها فرحة معينة، أوكي ماشي متفقين، خلينا في حدا بيعبر عن فرحته بإطلاق هاي الألعاب النارية، لكن إطلاقها في نص الليل شو الإنجاز من وراء؟ يعني أول شيء إزعاج لمعظم الناس، وكمان مردودها عليك أنت من للأسف يعني مسبات وغلط، وبتعرف الناس بتدعي أحيانا سيء جدا. طب شو الإنجاز؟ دايما أي عمل بدك تعمله، حتى لما بتصلي أنت بتصلي لهدف، أنت بتصلي علشان تروح الجنة، أنت لما بتعمل خير عشان تروح الجنة عشان تكسب أجر، أنت لما بتشتغل عشان تاخد معاش، أنت لما بتعمل أي إشي في الدنيا لازم يكون له هدف. طب شو الهدف من وراء إطلاق المفرقعات أو الألعاب النارية أو إطلاق النار في نص الليل؟ أعطوني واحد يجاوب، بس يعطينا إنجاز واحد أو نتيجة، يعني وين بدنا نوصل؟ إذا حدا بيقنعني أنه في إنجاز في الموضوع أنا أول حدا رح يدعم هذا الموضوع. لكن إطلاق الألعاب النارية في ساعة متأخرة من الليل، حتى الحفلات اللي بتضل ساعات متأخرة، وللأسف رجع هذا الموال عندنا من أول وجديد، يعني صارت الحفلات تتخطى الساعة 12 والساعة 1 بالليل، أعطوني إنجاز من وراء. هذا كله سلوكيات خاطئة إحنا بنمارسها. إحنا يمكن قبل فترة حكينا وكنا أقرينا برنامج له علاقة بتعديل السلوك. إحنا في سلوكيات كتير بحاجة لتعديل في حياتنا، يعني حتى مشينا بالشارع لسه من شوي كنت بحكي مع المتدربين عندنا إنه للأسف سلوكياتنا خاطئة. إحنا لما بنمشي في الشارع بنمشيش على الرصيف، يعني تعال على دوار المنارة هلأ لو حطينا على الكاميرات اللي قدامنا وطلعنا على دوار المنارة بتلاقي الرصيف. هلأ بده يجي حدا يقول لك ما هو الرصيف عليه بسطات، لا مش كل الأرصفة عليها بسطات، شارع عين سارة الأرصفة ما عليها بسطات، شارع السلام الأرصفة ما عليها بسطات، بس بتلاقي الناس ماشية بالشارع وترك الرصيف، لأنه سلوكياتنا اللي تعودنا عليها اللي تعودناها. إحنا للأسف أبناء عادي، بنتعود على إشي وبنصير نمارسه بدون ما نفكر كويس مش كويس، إيجابي ولا سلبي. العادة هي اللي بتحكمنا أكتر من أي إشي تاني للأسف الشديد. تعصب على وجدي كاتبة وعلى سهى جردات صباح الخير. وليد الراعي تحياتي صباحك كمان من الله خير. أحمد وريدات وعز الدين زيتون، عز الدين بقول الله يسعد صباحك أخي أبو رامي، يا ريت تهتموا بموضوع الكلاب الضالة، والله الليلة على صلاة الفجر هجموا علي، مع الشكر والتقدير إلكو. والله يا عز الدين هذا الموضوع يعني بنحكي فيه كل يومين تقريبا، وكمان بنحكي فيه في بعض العادات والجلسات اللي لها علاقة بدراسة أو مناقشة موضوعات لها علاقة بالمجتمع بشكل عام مع المؤسسات وغيره. هذا الموضوع بحاجة لتكاثف الجهود وتضافرها بين المجتمع المحلي والمؤسسات، وقريب إن شاء الله إنه بيكون في إشي له علاقة بحملة ستنطلق بمشاركة المجتمع المحلي، لأنه بدون مشاركة المجتمع المحلي هذه القصة مش رح تخلص، لا قصة الكلاب الضالة ولا النفايات ولا في شغلات كثيرة يجب أن يكون فيها شراكة بين المؤسسة وبين المجتمع المحلي. جميلة وجيه ومها شاور صباح الخير، وكمان زينب الفخوري الله يسعد صباحك، واللهم صلي على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد أبو حنان أبو أحمد بقولك لسه بكفي الماتور بالليل عشان داري على الشارع بحس حاطط فرشتي على الرصيف. شوف للأسف برضو هاي من السلوكيات الخاطئة، السلوكيات اللي بدها تعديل، السلوكيات اللي للأسف بنمارسها يعني بدون ما نفكر بنتيجتها أو الهدف منها أو الفائدة المرجوة منها، سلوكيات خاطئة. أبو لؤي سيد البو صباح الخير لكم جميعا. أخي برامي من مستشفى الميزان التخصصي بعد تعرضي لجلطة قلبية حادة، وقد أجريت لي يوم أمس عملية قسطرة قلبية وزراعة شبكات، والحمد لله صحتي جيدة، سلامات للجميع أخي برامي. هذا أبو لؤي ربحي كمان مرة شبكيات وقسطرة قلبية وجلطة، ألف سلامة عليك يا أبو لؤي. أبو لؤي هذه تكررت عدة مرات هاي الجلطات، وهذا الحكي بده انتباه منك، وبده يعني كل موضوع في الدنيا بده إدارة. هلا أنت موضوع صحتك بده إدارة صحيحة، للأكل للشرب للأدوية للحركات للإرهاق لغيره، كمان يعني الحالة النفسية للإنسان بتأثر. ف الله يشفيك ويعافيك ويحميك أبو لؤي سدر صباح الخير. رجائي أبو عيشة كمان الله يسعد لي صباحك وصباح كل السائقين. نبيل أبو حديد بقول يسعد صباحك بكل خير وبركة وسعادة يا أبو رامي، كأنك مش عايش بالبلد، هاي فرحة بدنا نفرح، والله إزعاج، لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا حدد يا نبيل، هي فرحة ولا إزعاج؟ لا هو حكى فرحة من باب التندر يمكن، أو خلينا نقول زي الانتقاد الساخر، انتقاد ساخر، بقول لك هاي فرحة بدنا نفرح. ما وين الفرحة في الموضوع؟ الفرحة بأنك تفرح اللي حواليك، تسعد اللي حواليك.

حتى لو أنا بعيد يعني في عين سارة في الليل بتكون هدوء فالصوت بيجاوب. أنا سمعت هاي المفرقعات والله إني استغربت، طب مين اللي قاعد بيحط مفرقعات في ساعة زي هاي؟ أول إشي فيش عنا يعني نقول طلاب وفرحة ونتائج وحفلات، خلصت. عرس، أي عرس في الدنيا بيضل لساعة واحدة بالليل؟ ما فيش عرس بيضل لساعة واحدة بالليل. امبارح السبت يعني حفلات، يعني احنا بالعادة بيكون الحفلات يوم الخميس يوم الأربعاء يمكن يوم الجمعة، أما يوم السبت والأحد ما يعني امبارح الأحد ما أعتقدش أنه كان في حفلات. بس حتى لو في حفلة للساعة واحدة بالليل، في حفلة بتضل لساعة واحدة، طب ضلت الحفلة لساعة واحدة، ممكن حدا والله سحبت معاه هيك ضل مبسوط وفرحان ومدها الحفلة لساعة واحدة، بتيجي آخر الليل الساعة واحدة تضرب مفرقعات ليش؟ طب شو الإنجاز يعني؟ شو عملت يعني؟ زادت فرحة العريس والعروس مثلا ولا شو اللي صار؟ ما بعرف. أنا بصراحة هاي المواضيع بدها زي ما قلت بدها تعديل سلوك، وتعديل السلوك بده وقت عشان تشتغل عليه. أم العبد غوان ما بتقولي سعد صباحك أخوي محمود، ربنا يجزيك الخير إنكم تساعدوني، والله الوضع على الله، ربنا يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر. طيب تفاصيل الرسالة هاي خليها يا أم عبد، وبشوف والله يا ربي يفرجها علينا وعليك وعلى الجميع.

للأسف كثير من سلوكياتنا غلط، يعني بالشارع وبالبيت ومع بعض وبين بعض، والله ما نعرف شو بدنا نسوي. ميال القواسمي الله يصبحك بالخير والعافية يا الله.

والله يا أخ نبيل، يعني نبيل بقولك يمكن مروحين العروس من الصالة. ما في عروس بتضل في الصالة للساعة واحدة، والله ما في، يعني مش منطق فعليا. فيش عروس بتضل للساعة واحدة، وحتى لو مروح هلأ لسه هاي في شغلات كتيرة يعني للأسف طرأت على مجتمعنا، استجدت علينا، ما لناش علاقة فيها، هي مستحدثات وسيئة للأسف، عادات جديدة طلعت. يعني هذه موضوع إنه لما يروحوا من الصالة ويقعدوا يزمروا ويقعدوا يعملوا زفة من أول وجديد وهم مروحين العروس من الصالة على البيت، يعني أنا مش فاهم من وين طلعت لنا هاي، مين اللي استحدث لنا إياها. عبادة أبو يزن بقول لك يسعد صباحك يا أبو رامي، كل شيء أضيان خاطر. هذا مثل زمان كان يحكوه، مثل زمان كانوا يحكوه. الله يفرح الجميع، بس الأمانة ما هو صحيح. ما هو المشكلة يا أبو يزن، شوف عبادة، أنا بقول مش صح وإنت بتقول مش صح، وربحي أكيد بقول مش صح، وكل الشباب اللي عندنا هلا اللي سأل، لو سألتهم هدول المتدربين اللي عندنا من الجامعات الفلسطينية رح يقولوا مش صح، وأي حدا هلا قاعد قبال الراديو بيسمعنا أو قدام شاشة التلفزيون وبيشوفنا رح يقول مش صح. طب مدام إنه مش صح، مين اللي بيعمل هيك؟ مدام كلنا مجمعين وكلنا عنا اتفاق إنه هذا الحكي مش صح، طب مين اللي بيعمل هيك؟ طب ما هو إذا مش أنا ومش أنت ومش فلان ومش فلان، هل بتنزل من السماء هاي المفرقعات وهاي التصرفات، هاي السلوكيات بيتصرفوها جن ولا بيتصرفوها ناس غرباء عن البلد ولا ما إحنا اللي بنعملها في النهاية؟ للأسف كمان في عنا شغلة إنه اللي ما بيطول العنب حامض عنه يقول، لما الإشي بيكون متاح وبقدر أعمله بصير أوجد له 100 مبرر، بس لما بيكون الإشي مش إلي بصير أنتقده. أنا بقول لك المشكلة إنه إحنا اللي بنمارس هاي العادات، إحنا يعني في فئة معينة من الناس ما بتعملهاش نهائيا. يعني أنا واحد من الناس، أنا ضد المفرقعات، ضد التشحيط، ضد التفحيط، ضد كل هاي المظاهر، لا في حفلات نجاح أبنائي عملتها، ولا في زواج ابني عملته، ولا نهائي نهائي منعت المفرقعات ومنعت التشحيط والتفحيط

0: كل هاي الأمور، لأنه أنا عندي قناعة إنه ما فيش منها فائدة وغلط ومؤذية وضارة. هلا في فئة كبيرة زيي عندها هاي القناعة، بس في كتير ناس للأسف ما عندهاش هاي القناعة. خلص بقول لك فرحته هيك إنه بيفرح لما هيك بيصرف له كم من ألف شيكل على المفرقعات في الهواء يطيروا، أو إطلاق نار أو تشحيط أو تفحيط، بيفرح لما بيهري كوشوك السيارة، خلص بحس بنشوة هيك لما بيهري كوشوك السيارة تبعته وهو بشحط وبفحط في العرس، رغم إنه والله ما في له أي إنجاز في الدنيا، ما في أي فايدة. وزي ما قلت لكم إحنا أي عمل في الدنيا بيعمله الإنسان لازم يكون فيه من وراه يعني هدف. أنت لما بتصلي بتصليش بس لأنك بدك تصلي، أنت بتصلي لأنه بدك إشي من وراء هاي الصلاة. يعني تخيلوا حتى العبادة وضع لها هدف، فالمفروض أنه كل إشي بنعمله يكون فيه له هدف. طيب أنا شو الهدف من وراء إطلاق المفرقعات؟ إزعاج الناس؟ هذا مش هدف محترم يعني، إذا هذا الهدف هذا مش هدف محترم. فربنا يفرجها.
1: من عمر ليالي ولسه برضو الوقت بتحمل.
0: أبو صفوت بقول لي أقول لك شو استفادوا؟ استفادوا إنه كل المجاورين سبوا عليهم، هذه فايدة؟ وي إذا هاي الفايدة اللي بيستنوها. على كل صباح الخير لأبو يعقوب الجبالي كمان، ولأصدقائه والعائلة ولكل اللي بيسمعونا من أحباب أبو يعقوب. وهلأ صار وقت آخر فاصل إعلاني في لقاء اليوم، وكله من مضيق هرمز. على رأي محمد أبو حنان أبو أحمد بقول كله من مضيق هرمز. رشاد السكافي كمان قبل ما نروح نصب عليك تحياتي.
1: تعيش لي يا
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و 23 و 24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. ثلاث أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمهرجان مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بس تنويه صغير لإخواننا السائقين اللي بيطلعوا على الشوارع الالتفافية. حكينا وبس بنذكر إنه في حملة للشرطة الإسرائيلية، انتبهوا جيدا، فعلا شانين حملة رهيبة على الشوارع بمشاركة حوالي 500 دورية شرطة في الضفة الغربية. 500 دورية شرطة في الضفة الغربية على الشوارع الالتفافية، خاصة خط 60، خط 90، خط 35، هاي الخطوط الرئيسية. خط 60 لما بنقول 60 يعني بتحكي من إيلات، شوفوا إيلات جنوبا من الرشراش وصولا إلى شمال، شمال آخر شمال الضفة الغربية. خط 60 بعدي السبعة وبعدي الخليل وبعدي من ضواحي القدس ورام الله ونابلس وبوصل لا أبعد نقطة في الضفة الغربية. فهذا الخط والخطوط الأخرى، طبعا هو الخط 60 هو الخط الرئيسي حاليا في الضفة الغربية كلها. 500 دورية شرطة إسرائيلية شغالة على هذه الخطوط من حوالي 4 أو 5 أيام، بتحاول يعني شوفوا هي تكاليف الحرب كبيرة، تكاليف الحرب على إسرائيل كبيرة. حدا بدي يقول لي طب هي المخالفات ده تغطي؟ تخيل أنت لو كل يوم عملوا 500 مخالفة، كل دورية مخالفة واحدة، 500 مخالفة في 100 شيكل، شوف قديش بتعمل. ف بتفرق بتفرق. احنا بنحكي بس مجرد رقم هيك، مخالفة واحدة طبعا كل دورية بتعمل لها كل يوم 20 30 50، الله بيعلم كم مخالفة، اضربهم في 250 و500 و1000 احيانا، وفي مخالفات 3000 شيكل. فتخيل انت المبلغ يوميا قديش اللي بيجمعوه من الناس على الشوارع، وطبعا مش بس من العرب كمان من اليهود المخالفين. بس هم يعني انا شكيت للحظة انه هاي المخالفات وهاي الحملة المرورية تحديدا وحطوها ومركزين فيها على استخدام التليفون وقطع الاشارات والمفارق والتجاوز، يعني المخالفات الكبيرة اللي المخالفة 2000 شيكل و3000 شيكل. فتخيلوا انتوا لو مثلا خلينا نعملها عملية حسابية سريعة قبل ما نسمع دقات الساعة، لو كل بنحكي على 500 دورية، احنا 500 دورية، خلي كل دورية تعمل كل يوم 20 مخالفة، قديش بيطلع؟ 10,000 مخالفة في 1000 شيكل معدل، بديش اقولكوا اكتر قديش بصير الرقم، 10,000 في 1000، هاي 10,000 ضرب 1000 يساوي بتحكي على 10 مليون شيكل. تستهينوا في الرقم، 10 مليون شيكل كل يوم ممكن يلموا من الشارع إذا اتبعوا هذا الأسلوب. طبعا 10 مليون، 5 مليون، لو مليون شيكل تفرق في ميزانية الدولة، صح ولا لا؟ شفتوا كيف بيشتغلوا؟ بيشتغلوا بعقلية مش طبيعية لجمع الفلوس من الناس. ناخذ دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: لا تجامل وتقلني شلونة، ما تهزني.
0: اتفضل. لا يا رائد، بقولك انا لحالي ماكل 20 مخالفة. 20 مخالفة في قديش؟ خليهم متوسط، خلينا نقول لك 500 شيكل يا رائد. بديش اقول لك يعني في مخالفات بتكون احيانا ب1000 واحيانا ب3000، 500 في 20 يساوي 10,000 شيكل. هاي بس من رائد لحاله أخذوا 10,000 شيكل لصالح الدولة. في أخونا أبو حسن بقول لي كيف حسبتها، أنا بحسبها هيك. الشرطة الإسرائيلية أصلا أعلنت عن هاي الحملة يا أبو حسن، أعلنوا أنه تم نشر 500 دورية شرطية في شوارع الضفة الغربية لتنظيم المرور وضبط حركة السير. هلأ بتحكي على 500 دورية، لو كل دورية منهم، وانت بتعرف احيانا الدورية الواحدة بتعمل لها 50 أو 100 مخالفة في اليوم، بدناش نقول 100 مخالفة، وانت بتحكي على مدار 24 ساعة، هدول فش عندهم لساعة 10 بالليل وخلص روح، هدول شغالين يعني الساعة 2 بالليل بتلاقيهم والساعة 3 بالليل. 500 دورية، لو قلنا كل دورية بتعمل لها 30 مخالفة، هاي 500 في 30 يساوي قديش؟ عفوا 500 ضرب 30 يساوي 15,000، هاي 15,000 مخالفة. ماشي، ال 15,000 مخالفة تعال نحسبهم قديش معدل المخالفة، 500 شيكل. هاي ضرب 500، بديش أقول لك لا 1000 ولا 2000، يساوي هاي 7.5 مليون شيكل. هدول لو على مستوى 500 شيكل المخالفة، وانت بتعرف انه في المخالفات اليوم 500 و1000 و1500 و2000 و3000 شيكل المخالفة السرعة الزائدة والتجاوز والتلفون، 7.5 مليون شيكل كل يوم، 7.5 مليون. طيب 7.5 مليون في شهر 30 يوم يساوي 225 مليون شيكل في الشهر. انت متخيل 225 مليون؟ هدول قديش كم موظف بغطوا؟ بغطوا كمشة موظفين. 225 مليون، اقول لك لو المخالفات حسبتهم انت ب 250 شيكل بيطلع 110 مليون، 100 مليون، يعني 100 مليون، خليهم 100 مليون مش 225. تعرف شو يعني 100 مليون شيكل كل شهر انت تلم بس من الشارع؟ هاي ميزة مش موجودة عندنا، لانه احنا فيش لنا سيطرة على الشوارع الالتفافية، لا احنا مش موجودة عندنا هاي الشغلة لانه ما عندنا سيطرة على الشوارع الالتفافية، بس الاسرائيليين بيشتغلوا على هذا الحكي، بيشتغلوا، وهذا مورد من موارد الدولة عندهم، ديروا بالكم. عشان هيك انا بقولكم احنا كل شكل احنا اولى فيه، اتخالفوش عشان ما تعطوهم هاي الفلوس، عشان هاي الفلوس ما تروح لإلهم، لانه هاي الفلوس وين بتروح؟ هاي الفلوس بتروح للمستوطنات وبتروح للجيش وبتروح بتروح للشغلات اللي يعني ضدنا باختصار بس. فعشان هيك انا بطلب من الناس دائما انه تخالفوش المرور على الشوارع الالتفافية، عشان ما نعطيهم فرصة ياخدوا فلوسنا بكمان طريقة جديدة، طريقة غير المتبع، غير المصادرة وغير مش عارف ايش والرسوم وكذا وكذا وكذا، كمان بالمخالفات بياخدوا منا مصاري ومبالغ مش مزحة. يعني احنا ما بنحكي على 1000 شيكل و2000 و10,000 و100,000، بتحكي على 100 مليون شيكل تقريبا بيجمعوها. انا بقول لك 100 مليون هذا بالحد الادنى، هذا اذا كل دورية من ال 500 دورية هاي المنتشرة على الشوارع عملت 30 مخالفة بقيمة 250 شيكل او بقيمة 200 شيكل، فما بالك بالمخالفات اللي 3000 شيكل و 4000 شيكل وحجز السيارات، واحيانا المخالفات بتكون اكثر، واحيانا كثيره بحولوهم على المحاكم والمحاكم بتفرض عليهم غرامات او مخالفات او 5000 و6000 و4000. انا بحكي لك على مبالغ ضخمه بس احنا ما بنحسبها، احنا جماعه هم بحسبوها، هذا بالنسبه لهم مورد من موارد الدوله انهم يجمعوا هاي الفلوس من الناس على الشوارع. دنيا وفيها عايش رغما عني وعنك،
3: غصبا عني وعنك.
0: 54 دقيقة بعد الساعة 10، وهذا موعد انتهاء برنامجنا لليوم، ورجاء بجد رجاء ما تخالفوا القوانين المرورية خاصة على الشوارع الالتفافية عشان ما ندفع لهم فلوس زيادة احنا بحاجة لها. شكرا للي سمعونا، وشكرا للي تابعونا، وشكرا للي دايما معانا كل يوم في هذا البرنامج، وشكرا لشركة جوال، اكيد جوال يعني هي شريك دائم في هذا البرنامج. ربح يا ابو رموز اكيد يعني لزمه، فش فايدة مش عارفين نخلص منه ولا بطريقة، كل يوم معانا احنا وهو بنوجه لكم تحية جديدة والصباح الخير ويعطيكم العافية وان شاء الله يبقوا سعيد. نلتقي بكرة بإذن الله تعالى، تحياتي والسلام عليكم. ورحمة الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: الساعة الآن 11:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
7: إن مضيق هرمز سيفتح عندما تفئ الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. وأضاف في تصريح صحفي أن مضيق هرمز والترتيبات المنظمة له لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
8: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلامباد.
7: في وقت سابق قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده حققت وفق تقييمه انتصارا عسكريا وسياسيا في الحرب مع واشنطن وتل أبيب.
9: من برداشت خودم رو میگم.
10: باتت الحرب اليوم حرب إيرادات ويمكننا أن ننتصر فيها. رأيتم كمية النيران التي استخدمها العدو في إيران والتي فاقت ما استخدمه خلال حرب فيتنام، لكننا انتصرنا سياسيا وعسكريا ويجب أن نصل إلى مستوى من الردع يمنعنا من الوقوع في دوامة الحرب والسلام وتآكل أثار الحرب. يجب أن تسير البلاد على طريق الاستقرار.
7: بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أعدت عقب مناقشات معمقة ومنطقية مع خبراء، مشددا على أن المذكرة تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل وهي الحكمة والعزة والمصلحة الوطنية بحسب تعبيره.
11: القضية أعقد بكثير مما يتخيله البعض ممن يقفون جانبا ويطلقون الأحكام والتصريحات غير المنصفة. مذكرة التفاهم وضعت بعد مناقشات معمقة مع الخبراء وبأسلوب منطقي، وهي تراعي المبادئ التي أرادها المرشد الراحل، أي الحكمة والعزة والمصلحة.
7: كشف موقع أكسيوس أن إدارة ترامب سعت في مايو الماضي إلى فتح قناة سرية مع قيادة الحرس الثوري الإيراني بسبب شكوكها في أن المفاوضين الإيرانيين الرسميين يملكون صلاحية إبرام اتفاق ينهي الحرب. وبحسب التقرير طلبت مديرة الاستخبارات الأمريكية حينها تولسي جابارد من رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني المساعدة في التواصل مع قائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي لمعرفة ما إذا كانت قيادة الحرس تؤيد ما يتفاوض عليه المسؤولون الإيرانيون أو لديها مطالب أخرى. وأوضح أكسيوس أن واشنطن لم تتمكن من الوصول مباشرة إلى وحيدي، لذلك سعت إلى الاستعانة ببرزاني الذي عاش ودرس في إيران ويرتبط بعلاقات مع مسؤولين إيرانيين وقيادات في الحرس الثوري. انضم إلي من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، ونجمل معك ياسر التصريحات الإيرانية بتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما، خاصة كلام بقائي الذي تحدث فيه عن أن لا وجود لمهلة 60 يوم، ما الذي يعنيه هذا الكلام؟
12: هذا يعني بوضوح بأن الفهم الإيراني وعد إلى مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها وما جاء فيها من بنود هي تعني هذه الفترة 60 يوما بالدقة، هي لمواصلة المسار التفاوضي ولتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم من بنود على أكثر من صعيد. الأول من بينه هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وهذا ما جرى. وفي المقابل فتح جزئيا مضيق هرمز، وأيضا كانت هناك خطوات تترقبها طهران على صعيد تحرير أموالها المجمدة، وأيضا فيما يتعلق بمواصلة الإعفاءات لصادراتها النفطية، وصولا إلى التوصل إلى تفاهم مع الجانب العماني من دون أي لمسات أمريكية. ولكن ما يتحدث به الإيرانيون وتحديدا ما يؤكد عليه الآن إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الذي لم ينتهي بعد حتى الآن، أراد التأكيد على أن ما سعت وراءه الولايات المتحدة الأمريكية من فرض مسارات في مضيق هرمز هو الذي أدى إلى عرقلة مذكرة التفاهم وتنفيذها، وصولا إلى ما يجري الآن حتى الآن خلال التوصل إلى اتفاق كامل متكامل المحددات مع الجانب العماني. يقول إسماعيل بقائي بأن مواصلة التفاوض مع الجانب العماني تمضي بجدية، وخريطة مسارات الملاحة البحرية أيضا وضعت، ولكن هذه تتطلب وقتا وخاصة في ظل العرقلة التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. والكلام هنا بالطبع هو يشير بالضرورة وعد إلى المسارات التي يجري الحديث عنها ونسمعها من قبل الجانب الجانب الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالمسار الجنوبي. هذا ما تعتبره طهران بأنه خرقا لمذكرة التفاهم وخرقا لأي تفاهم مع الجانب العماني، خاصة وأن كاظم غريب أبادي كان قد تحدث في وقت سابق بأن المسار الجنوبي مرفوض إيرانيا عندما جاء خلال مقترح من قبل الوفد العماني خلال جولات المفاوضات التي جرت في طهران، وهذا رفضته طهران. والآن كما يبدو يجري التوصل إلى مسارات مؤقتة وصولا إلى مسار دائم، وهذه المسارات المؤقتة التي قد تصل إلى من شهرين إلى 4 أشهر هي تتعلق بمسار يقع في الجانب الشمالي تحديدا من مضيق هرمز، وذلك لدخول السفن والناقلات عبره، وأيضا على الجانب الآخر لخروج هذه الناقلات، ولكن على أن يتم ذلك بالتنسيق ما بين الجانب العماني ونظيره الإيراني. الجانب الآخر والذي جرى الحديث عنه وركز عليه إسماعيل بقائي ذلك المتعلق بالوسطاء، الذي أكد بأن هناك مساعي أو ربما هناك اتصالات من قبل عدة أطراف أوروبية وتعرب عن مواقفها نحو تهدئة المواقف ما بين طهران وواشنطن، ولكن الوسطاء الرئيسيين حتى الآن هم باكستان وقطر، وخاصة أشاد بالدور القطري واعتبره بأنه كان مؤثرا نحو جهود التهدئة بشكل خاص. أيضا فيما يتعلق بالنقطة التي أثيرت مؤخرا وعد وسئل عنها إسماعيل بقائي، تلك المتعلقة بإمكانية التواصل أمريكيا أو ربما أطراف أخرى مع قيادات في الحرس الثوري باعتبارهم أصحاب القرار، يقول إسماعيل بقائي بأنها هذه ما يأتي وما يروج له إعلاميا هو يأتي في سياق التأثير النفسي على صنع القرار في الداخل الإيراني، ولكن تبقى منظومة صنع القرار إيرانيا هي منحصرة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وصولا إلى ما يتم إعلانه من قبل الوفد الإيراني المفاوض. أيضا اعتبر بأن المواقف الأمريكية المتزايدة بشأن عودة العقوبات على الجانب الإيراني والضغوطات التي تمارس لن تؤثر على صنع القرار الإيراني، حتى تلك الخطابات التهديدية وأيضا التوقيتات التي تفرض من قبل واشنطن لن تؤثر على الجانب الإيراني. هناك آلية يتم صياغتها إيرانيا وهي التي لا يمكن التنازل عنها وفقا لما يجري الحديث عنه ومن قبل الخارجية الإيرانية. نعم وعد،
7: مع تأخر يعني انتهاء الإعلان عن الاتفاق مع عمان رغم كل التصريحات الإيجابية، هل يمكن الحديث اليوم عن عرقلات أو عقبات أمام هذا الاتفاق؟
12: يبدو أن هناك تفاهمات وهناك تقارب في وجهات النظر بشكل كبير، وهي كما يقول إسماعيل بقائي تمضي بجدية، ولكن هناك بعض النقاط العالقة التي يصفها إسماعيل بقائي بالجزئيات الفنية. وفي ذات الوقت أيضا يجري الحديث على أن هناك ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو يعرقل التوصل إلى الاتفاق النهائي، ولكن تتحدث وعد بعض المصادر هنا في الداخل الإيراني لأن إيران لا تريد الإعلان عن الاتفاق النهائي مع الجانب العماني من دون أن يتضح الموقف الأمريكي كيف سيكون في حال عودة المسار التفاوضي من دونه وعودتها تحديدا إلى مذكرة التفاهم. قبل قليل سمعنا من المساعد السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني جواني يشير بوضوح إلى أن عودة فتح مضيق هرمز لن يتم من دون أن تفي الولايات المتحدة الأمريكية بكامل التزاماتها في مذكرة التفاهم، وهي محاولة للقول وعد بأن الموقف الإيراني تحديدا في هذه المرحلة هناك إجماع في الموقف على صعيد العسكر وكذلك من الخارجية الإيرانية، وبالأساس هو يصدر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن عودة فتح مضيق هرمز ومساراته لن يتم من دون عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى بنود مذكرة التفاهم. وبالرغم من التأكيدات التي سمعناها أيضا من الخارجية وتحديدا وزير الخارجية عباس عراقشي الذي يفصل ما بين المسار التفاوضي مع الجانب العماني واستئناف التفاوض مع الجانب الأمريكي، ولكن في ذات الوقت هناك من يعتبر أن الإعلان عن الاتفاق النهائي مع الجانب العماني سيؤثر وسيسهم ربما في على صعيد إمكانية عودة فتح مضيق هرمز، وبالتالي تترقب طهران كيف ستجري الأمور وخلال الوساطات والمبادرات وتبادل الرسائل التي لا تزال قائمة ما بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء.
7: شكرا جزيلا ياسر مسعود من طهران. تنتهي اليوم إذن مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، لكن هذه المدة لم تشهد هدوءا ولم تتحسن خلالها حركة الشحن في مضيق هرمز، بالتزامن مع موعد انتهاء المهلة التي أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت مطلع الأسبوع في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط وتعثر المحادثات بين واشنطن وطهران الرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. بحسب بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر، عبرت 5 سفن شحن للسلع الأساسية المضيقة اليوم دون تسجيل عبور أي سفينة الأحد، مقارنة مع 31 سفينة مطلع الأسبوع الماضي. وتكشف هذه البيانات أن حركة الشحن البحري توقفت تقريبا بعد إعلان الإمارات أن 3 سفن تديرها شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك تعرضت لهجوم أثناء عبورها المضيقة الأسبوع الماضي. ورغم الرحلات المكوكية لنقل النفط ومرور بعض السفن دون رصد مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، لكن الأرقام بعيدة كل البعد عن معدل 130 سفينة التي كانت تعبر مضيق هرمز يوميا قبل الحرب. وكانت 5 شحنات نفط خام وغاز طبيعي مسال في العالم تمر عبر المضيق قبل الحرب، أي ما يعادل 20 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات النفطية. بينما ذكرت شركة أرامكو السعودية أن سوق النفط العالمية خسرت نحو 2,600,000 برميل من الإمدادات النفطية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وأغلاق مضيق هرمز منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

0: للنقاش ينضم إلي من القاهرة عمرو قطايا، الخبير بمجال الشحن البحري والدولي. أهلا بك معنا. يعني طيلة فترة هدنة الستين يوما لم تستعد حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز مستوياتها الطبيعية. اليوم كيف تقرأ شركات الشحن والتجارة انتهاء هذه الهدنة؟ سيد عمرو، هل تسمعني؟
1: أسمعك.
0: إذن يبدو أننا نواجه مشكلة بالاتصال بخبير مجال الشحن البحري والدولي. سيد عمرو، إن كنت تسمعني الآن، أود أن نفهم منك كيف تقرأ شركات الشحن العالمية والتجارة انتهاء مهلة الهدنة، مهلة الستين يوما، بالعلم أن طيلة فترة الهدنة التي يعني كانت أكثر أمنا لم تستعد الملاحة الدولية مستوياتها الطبيعية.
1: صباح الخير عليك أستاذ المشاهدين. في الوضع الحالي في مضيق هرمز، الشركات أو معظم الشركات العاملة حاليا هي عبارة عن شركات هي متوقفة بخارج المضيق. لا يوجد شركات كبيرة أو شركات تحمل أسماء كبيرة بخطوط ملاحية تعمل في المنطقة حاليا، ولكن انتهاء أيضا عملية المهلة في الوضع الحالي ده بيدينا انطباع عن الحركة القليلة منذ يومين أو ثلاثة، حركة قليلة تكاد تكون منعدمة في منطقة هرمز أو منطقة الخليج عموما. وبالتالي شركات الشحن لا تريد الدخول مرة أخرى في أزمة أو في مخاطر لسفنها ولأطقمها. أيضا شركات التأمين الكثير منها يوقف عمليات التأمين مؤقتا لحين يعني استيفاء هذا الأمر أو وضوح الأمر بشكل آخر أو وضوح المفاوضات الموجودة أو التي كانت موجودة ما بين إيران وأمريكا.
0: طب اليوم عندما تنخفض الحركة إلى هذا المستوى، نتحدث عن لا سفينة أو خمس سفن بالأمس، علما أنك ذكرت أن المهم ليس فقط يعني عدد السفن التي تمر، بل الشركات الكبرى إن كانت تسمح أيضا شاحناتها بالمرور. في حال استمر الوضع أسابيع أو أشهر على هذا على هذه الحال، ما هي توقعاتك؟
1: أعتقد في الفترة الحالية يمكن شفنا بعض التقارير لكيبلر ورويترز، تقارير بتقول أن الحركة زي ما حضرتك ذكرتي، الحركة تكاد تكون منعدمة خاصة لناقلات النفط أو ناقلات المواد البترولية المختلفة والغاز. وبالتالي هذا الوضع أصبح مقلق جدا، لأن بعض التقارير أمس وأمس الأول بتشير إلى بداية الاضطراب في المخزونات لدى دول كثيرة، المخزونات الموجودة لدى دول كثيرة. فإذا استمر الأمر على هذا الشكل لأسابيع أو لشهر أو لشهرين آخرين، أعتقد أن هنشوف ارتفاع كبير مرة أخرى لأسعار النفط، ارتفاع كبير لأسعار مواد الطاقة عامة، ارتفاع كبير أيضا لوقود السفن، وقود الطائرات، ارتفاع كبير لأسعار الغاز. كل هذه الارتفاعات في الأسعار سوف تؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار المواد الطبيعية أو المواد الاستهلاكية العادية بالنسبة للمواطنين.
0: طيب، كانت خلال هذه المدة يعني منذ فبراير وحتى اليوم الشركات تحاول التأقلم مع هذه الأوضاع، برأيك حتى بعد انتهاء الأزمة، هل حصلت بالفعل تغييرات هيكلية يعني في طريقة إدارة هذه الشركات، شركات النفط، شركات الشحن وغيرها من الشركات الكبيرة المؤثرة في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي؟
1: ده بالتأكيد حضرتك، احنا ممكن نقسم هذه العملية إلى قسمين مهمين جدا. قسم خاص بالسفن والخطوط الملاحية التي تحمل الحاويات والبضائع العامة، والقسم الآخر هي ناقلات النفط والمواد البترولية والغاز. بالنسبة لناقلات الحاويات أو الوظائف العامة اتخذت مسارات أخرى، لأن الدخول إلى الخليج أصبح في خطورة كبيرة على سفن الحاويات، وبالتالي أصبحت سفن الحاويات بتأتي إلى البحر الأحمر وتفرغ من شحناتها في مواني البحر الأحمر أو المواني السعودية أو المواني المصرية، ومنها عبر الطرق البرية إلى باقي دول الخليج وباقي دول منطقة الخليج العربي عبر الشبكة الأرضية. ولكن لما نرى عمليات النفط أو تصدير النفط من دول الخليج، بنجد هما عبارة عن خطين أرضيين، خط لدولة الإمارات والخط الآخر للمملكة العربية السعودية، اللي بيقدروا يصدروا النفط إلى خارج الخليج العربي. ولكن هذه الكميات تتراوح بين 20-25% من القيم التصديرية لهذه الدول، مع الأخذ في الاعتبار بتحاول أيضا بعض الدول الخليج المرور كما ذكرنا من قبل، المرور بجانب مضيق هرمز أو الساحل العماني. ولكن هذه السفن التي تمر من هناك هي لا تعني شيء أو تعني القليل القليل جدا من النفط أو من المواد البترولية في العالم.
0: طيب، طالما لم نصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، هل يمكن لأي اتفاق جانبي أو اتفاق بين دول المنطقة أن يكون له تأثير مهم، أو سيبقى التأثير محدود؟
1: هو تأثير محدود بالتبعية، لأن مهما حدث من اتفاقات ما زال الاضطراب موجود، لأن الاضطراب موجود في عملية حصار للقوات الأمريكية، حصار لمنطقة الخليج ولكن من الخارج أو من منطقة بعيدة عن هرمز، وأيضا موجود استهداف للسفن من قبل إيران. فمهما كانت أو مهما بنرى في الأيام السابقة من بعض المفاوضات وبعض الاتفاقات، ما زالت السفن بتستهدف. ده اللي بيجعل الكثير والكثير من مشغلي السفن وملاك السفن وأيضا من شركات التأمين التخوف. هناك تخوف شديد جدا من اتخاذ قرارات أن يتم العمل بهذه المنطقة، ولا يوجد شيء رئيسي ترتكز عليه هذه الشركات في قراراتها. مع الأسف الاعتبار أيضا أن ما يوجد حاليا بمنطقة باب المندب هو أمر أيضا يثير الشكوك كثيرة لملاك ومشغلي هذه السفن.
0: شكرا جزيلا لك الخبير بمجال الشحن البحري.

0: ينضم إلي من هناك غسان خضر، ونطلع منك على كل المعلومات المتوفرة، لا سيما إن كان رئيس حكومة الإقليم موجود في مكتبه لحظة الاستهداف، وأي معلومات أخرى متوفرة؟
1: نعم بالفعل، وعد بحسب البيان الذي يعني أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، فإن الاستهداف بمسيرتين استهدف بشكل مباشر منزل رئيس حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى منزل رئيس جهاز الحماية في إقليم كردستان. طبعا هذا يعتبر تطور خطير، وهذا يمكن القول بأنه أعلى استهداف في كردستان منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية. أيضا الملفت وعد بأن البيان اتهم بشكل واضح ومباشر الجانب الإيراني باستهداف منزل رئيس وزراء إقليم كردستان. بحسب البيان ليس هناك أي خسائر مادية أو بشرية، لأن المسيرات التي كانت تستهدف المنزل تم اعتراضها. لكن أيضا وعد الملفت بأن هذا الاستهداف يأتي بالتزامن مع ما كشفته صحف أمريكية بأن إقليم كردستان لعب دورا مهما في يعني بين الجانب الأمريكي والإيراني في المفاوضات الأخيرة، وبالتالي يعني جاء تقريبا هذا البيان الذي صدر قبل قليل جاء يعني غريبا جدا، بالإضافة إلى كونه أيضا مفاجئا جدا أن يتم استهداف أعلى يعني مستوى أعلى قيادة سياسية في إقليم كردستان. أيضا هذا يفتح الباب وعد أمام موضوع آخر، وهو طبيعة الاستهدافات في إقليم كردستان. يعني أغلب الاستهدافات كانت يعني تستهدف بشكل مباشر إما قوات المعارضة الإيرانية أو أحزاب معارضة إيرانية أو كما تسميها فصائل عراقية مصالح أمريكية، لكن أن يتم استهداف منزل رئيس حكومة إقليم كردستان من قبل مسيرات إيرانية فهذا يعتبر تطور خطير، ويمكن القول بأنه منعطف أيضا في طبيعة الاستهدافات في إقليم كردستان. حتى الآن المواقف الرسمية في كردستان اقتصرت على بيان قصير ومقتضب، يعني أدان الهجوم بأشد العبارات، وأيضا اتهم الجانب الإيراني بشكل واضح وصريح بأنه استهدف منزل رئيس وزراء إقليم كردستان بطائرتين
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول

0: يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: من نتنياهو بشكل رسمي رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحجة أنها لا تتضمن نزعا حقيقيا وكاملا لأسلحة الفصائل الفلسطينية. في سياق ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما على الصعيد المتعلق بإعادة الإعمار، بل إن الجيش سيفحص كل انسحاب محتمل خلف الخط الأصفر بعد التحقق والتأكد فقط من خلو منطقة معينة من مسلحي حماس وأسلحتها وبنيتها التحتية وفق قولها. كما بيّنت المصادر أن التقديرات تشير إلى عدم احتمال تحقيق أي تقدم على صعيد المرحلة الثانية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
4: انضم إلينا من القدس أحمد جرادات. أهلا أحمد. إذن كوشنر وصل صباحا إلى تل أبيب، ومن بين اللقاءات التي سيعقدها لقاء مع نتنياهو، ما الذي نعرفه حتى الساعة عن موعد اللقاء واللقاءات الأخرى؟
5: هذا اللقاء هو الأهم مع بنيامين نتنياهو، الذي سيركز كوشنير من خلال هذا اللقاء على خطة ترامب وخطة 15 نقطة لنزع سلاح حركة حماس. حاليا في إسرائيل يتحدثون عن أن هذا اللقاء الثلاثي، لأنه سيشارك أيضا ميلادينوف وتوني بلير إلى جانب كوشنير، سيكون هذا اللقاء بمثابة ضغط على بنيامين نتنياهو للموافقة على خطة 15 نقطة وللسماح بالانتقال للمرحلة الثانية. وقد يحمل كوشنير ضمانات لإسرائيل بنزع سلاح حركة حماس في ظل التشديد إسرائيلي على هذه الجزئية، وتأكيد بأنها لن تنسحب قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. وربما الإدارة الأمريكية معنية بانسحاب تدريجي، بانسحاب متزامن، بمعنى تقدم بنزع السلاح مقابل الانسحاب من بعض المناطق، وهكذا حتى يعني يتم إخراج الجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة عقب نزع سلاح حركة حماس وسلاح قطاع غزة بشكل كامل. ولكن هذه المرة هناك عدة نقاط مختلفة عن المرات السابقة. النقطة الأولى، نتحدث عن لقاء وصف باللافت بالأمس بين كوشنير ومسؤولين من حركة حماس، ونتحدث أيضا عن اللقاء الذي جمعه بخليل الحية. هذا اللقاء الثاني الذي يجمع كوشنير مع مسؤولين من حركة حماس، نتحدث عن لقاء مباشر. اللقاء الأول كان في أكتوبر من عام 2025، واللقاء الثاني في هذه المرة بالأمس تحديدا في الاجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة. الأمر الثاني أن إسرائيل كانت تتجهز لقدوم كوشنير أولا إليها وعقد الاجتماعات اليوم الأحد في إسرائيل، ومن ثم الانتقال إلى مصر، بمعنى أن كوشنير يأتي يتلقى المطالب الإسرائيلية ومن ثم يحولها كطرف ضاغط على حركة حماس. الآن نتحدث عن أن الصورة باتت بالعكس. بالأمس الاجتماع الذي عقد في القاهرة، حماس قدمت ضمانات لنزع سلاحها، وأيضا الحديث عن مشاركتها السياسية في داخل الحياة السياسية الفلسطينية في المستقبل، لا سيما وأن انتخابات التشريع إن حدثت وإن عقدت هذه الانتخابات قد تعقد نهاية هذا العام. لذلك هناك محاولة من حماس لضمان إما مشاركتها سياسيا بشكل مباشر أو لدعمها لقوائم معينة داخل هذه الانتخابات الفلسطينية. وأيضا الحديث عن يعني قبول حركة حماس لمقترح ترامب بشأن المرحلة الثانية وبشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الصورة الآن وعد إسرائيل ترفض هذه الخطة، ترفض نزع سلاح حركة حماس، وهي لا ترفض نزع السلاح بمعنى أنها ترفض ترتيب خطة نزع سلاح حركة حماس، هي تريد نزع السلاح من المناطق التي تسيطر عليها حماس في داخل قطاع غزة بشكل كامل. وعندما نتحدث عن السلاح نتحدث عن حتى البنادق الخفيفة، ونتنياهو تحدث عن وجود 60,000 قطعة كلاشينكوف في داخل قطاع غزة، يريد أيضا نزع هذا السلاح. وربما يعني القضية الأخطر بالنسبة لإسرائيل الأنفاق، هي تريد أيضا تدمير ما تبقى من الأنفاق في داخل قطاع غزة عبر تسليم حماس لخرائط هذه الأنفاق وتدميرها بشكل ممنهج وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. اللقاء المرتقب سيعقد خلال الساعات القريبة المقبلة في يعني ما بين نتنياهو وكوشنير. لا نعرف إن كان كوشنير سينجح بالضغط على نتنياهو، ولا نعرف إن كانت الإدارة الأمريكية جادة بالفعل بالضغط على بنيامين نتنياهو، ولكن التقديرات في إسرائيل بأنها لن تنسحب قبيل أو لن تنسحب من أي جزء من داخل قطاع غزة قبل الانتخابات المرتقبة في أكتوبر تشرين الأول المقبل. ووسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت في الأيام الماضية عن مسؤولين سياسيين ومسؤولين أمنيين عسكريين في الجيش الإسرائيلي تقديراتهم بأن لا تقدم سيحدث في قطاع غزة، لا تقدم في أي ملف سيحدث قبل الانتخابات المرتقبة للكنيست الإسرائيلي.
4: شكرا جزيلا أحمد جردات من القدس. في الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة طاولت مناطق عدة ترافقت مع اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي رام الله اقتحمت قوات إسرائيلية قرية المغير شرقي المدينة ودخلت باتجاه القرية قبل أن تنقسم إلى عدة مجموعات انتشرت في مناطق متفرقة وسط عمليات خلع لأبواب ومداهمة لمنازل مواطنين فلسطينيين. وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قباطيا جنوب جنين بالضفة الغربية. يواصل جيش الاحتلال والمستوطنين حصار منازل في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي للتلفزيون العربي أن البلدية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي للمنازل المحاصرة في جبل رأس العين، لكن جيش الاحتلال اعتدى على الطاقم الفني ما أسفر عن إصابتين وحال دون إعادة شبكة المياه. وأكد الوادي أن جيش الاحتلال لا يزال يعلن المنطقة عسكرية مغلقة. من قصرة في نابلس ينضم إلينا فادي العصا. أهلا فادي، رغم استمرار العملية العسكرية وحصار المنازل الثلاث، هل هناك أي مؤشرات على قرب انتهاء هذه العملية؟ كان من المفترض أن تنتهي غدا في 18.
1: صحيح وعد، نحن نتحدث عن قرار عسكري بتحويل منطقة كاملة عسكرية. جبل رأس العين هنا يطل على 4 قرى فلسطينية ما بين تلفيت وجالود قصرة وجريش، هذا الجبل الممتد على هذه المساحة والتي ما زال يحاصر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليا منذ يوم الخميس الماضي العائلات الفلسطينية في هذا الموقع. الجيش طبعا قام بتحويل المنطقة إلى عسكرية مغلقة منذ يوم الخميس الماضي، قبل ذلك يوم الأحد الماضي كان تدخل المستوطنون وأقدموا على حصار المواطنين الفلسطينيين 3 منازل، 10 أفراد، عائلات، أطفال، كبار ورجال كذلك بقوا في منازلهم، تعرضوا لاعتداءات ممنهجة منذ يوم الأحد حتى الخميس. تدخل جيش الاحتلال وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ونلاحظ أيضا أن الجيش الآن يتمركز في محيط هذه المنازل، حول أحد المنازل قيد الإنشاء في منطقة مطلة على محيط المنازل المحاصرة إلى ثكنة عسكرية. ومن ثم بالأمس عندما تحدثنا مع قصي أبو ريد قال أيضا أنه تم تحويل منزله إلى ثكنة عسكرية وبقيت العائلات الثلاث في منزلين. تحدثنا أيضا مع عبد السلام حسان وهو صاحب أحد المنازل، كان يراقب العائلة التي تسكن في هذه المنطقة، وقال أن الجيش قام بإجبار عائلته على الخروج من الطابق الأول والذهاب إلى الطابق الأرضي. الطابق الأرضي طبعا غير مجهز قيد الإنشاء، وبقي جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الطابق. طبعا نحن نتحدث عن الحصار كان من المفترض أن ينتهي مع يوم الأحد أمس، تم تمديد النقطة العسكرية حتى يوم غد، ولا ندري إذا كان سيتم أيضا عمليا تمديد الأمر العسكري والمنطقة العسكرية. نحن نحاول على الخط الهاتفي الحديث مع عائشة حسان وهي في منزل محاصر وعد. عائشة يعطيك العافية، فادي العصا تلفزيون العربي معك.
6: أهلا وسهلا، الله يعافيك يا رب.
1: عائشة، أنت على الهواء مباشرة، يعني أوضاع صعبة الآن بتعيشوها، خاصة أن الجيش منعكم كمان من طبعا الخروج من المنازل وحتى على سطح المنازل. عائشة،
6: صحيح، لا مش بس برضه على سطح المنازل، كمان يعني على الشباك بنحاول ما نوقف، لأنهم يعني بظلهم حوالين البيت، يلفوا حوالين البيت، غير هم شخصيا يلفوا كمان في طيارة بتظل مباشرة فوقينا بالبيت.
1: طائرة مسيرة، ها؟
6: صحيح، درون.
1: طيب الآن عائشة، أنتوا دخلتم في اليوم التاسع من الحصار، في أطفال بينكم وفي كمان نساء ورجال، يعني تم حصركم في منزلين، كيف بتعيشوا كل هاي الأيام التسعة؟ حصار من المستوطنين لأربع أو خمس أيام بعدين انتقل للجيش.
6: كيف بنعيش؟ يعني إحنا كنا نحاول نظل نوقف، يعني عشان بيك يعني نشوف في مستوطن في إشي، نظل خايفين لا يعملوا إشي. بإن في البيت اللي هون بس ثلاثة، بالنسبة للأطفال هم منحجزوا في البيت، وإن هو منحجزوا في البيت الأول لأنه ما ظلط إنهم ينزل هون، لأنه إحنا اللي يعني البيت اللي جنبه تكنة عسكرية وممنوع حد يمر، يعني صرنا في اليوم الثالث يمكن بوجود الجيش أو الرابع، ما سمح لحد يدخل علينا غير اليونيسيف بس، فقط لا غير.
1: نعم، احنا الان طبعا بنحاول نقرب الصوره على البيوت، ما اعرفش اذا كان بامكانك حتى توقفي على الشباك، يعني صعب جدا حتى تكوني
6: حتى الجنود تحتينا.
1: نعم، طيب يعني كان المحاصره من المستوطنين يعني واعتداءات كانت بدايه الحصار، ومن ثم جيش الاحتلال الاسرائيلي، الان بالنسبه لكم مين افضل؟
6: هو صح موجودين الجيش، بس انه المستوطنين كانوا ترهيب، خوف، يحاولوا يدخلوا على البيت يخربوا زينكم، يحاولوا يطلعوا البواب، يحاولوا يطلعوا اي شيء قدامهم يخربوه، تنكات المي كان فيها مي فتحوا الحنفيات عشان تكب البوابه، مطر البوابه ثلاث مرات خربوا، يعني المستوطنين خراب واذى، يعني الجيش قاعدين في البيت اللي جنبنا، صح منعونا من الحركه والتنقل وانه ما حدش يجي عنا، بس لسه يمكن خف شوي، خف ضغط علينا شوي بالنسبه للاعتداءات.
1: قديش ممكن تصمدوا بهاي الطريقه عائشه؟
6: رحنا صامدين ان شاء الله لا يخلوا المستوطنين.
1: ايش رسالتكم الان من داخل البيوت، وخاصه انه مجموعه من السيدات والاطفال يعني بعد حصار مطبق منذ تسع ايام؟
6: رسالتنا انه الكل يعني ما ينسانا أول إشي، ثاني إشي مش بس كسرة لحالها اللي بتعاني من اعتداءات المستوطنين، بتمنى كسرة تفتح العين على باقي اعتداءاتهم، يعني في كل قرية في كرة فلسطين كاملة في مستوطنين، في حصارات، في ناس بتعاني منهم، فبتمنى إنه يعني صوتنا إحنا يكون يعني يفتح العين على باقي الاعتداءات، وتحاولوا إنكم توصلوا الصورة للجميع.
1: عائشة حسان طبعا أحد إحدى المحاصرات في المنزل أو في المنازل المحاصرة في جبل رأس العين، شكرا لك عائشة، شكرا. إذن وعد يمكن أن نذهب أيضا إلى منطقة رأس العين، لماذا سميت هذه المنطقة رأس العين؟ هنا أيضا يمكن أن نذهب بالكاميرا إلى هذا المنزل
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية 92.7 FM.
4: أيضا إلى عدم دعم كوريا الجنوبية حربه على إيران.
7: على خط رفيع يفصل الردع عن الحوار. تمضي المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية وسط حسابات متباينة ورسائل سياسية متضاربة. فبينما تتحرك القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على الأرض، يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو خفض حجم المناورات، معتبرا أنها مكلفة وتبعث برسائل عدائية إلى كوريا الشمالية، في خطوة تعكس رغبته في إبقاء باب الحوار مفتوحا مع بيونغ يانغ. ترامب ربط قراره أيضا برفض سول المشاركة في الجهود الأمريكية لنزع السلاح النووي الإيراني، مشيرا إلى علاقته الجيدة جدا بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. مناورات أمريكية كورية جنوبية تعرف اختصارا باسم أولتشي فريدم تشيلد تستمر 11 يوما بمشاركة نحو 18 ألف عسكري كوري جنوبية، وتختبر جاهزية القوات للتعامل مع سيناريوهات قتالية متعددة تشمل هجمات الطائرات المسيرة والحرب السبرانية وتعطيل أنظمة تحديد المواقع. خطوة ترامب بخفض حجم المناورات تأتي في تحول لافت عن مواقف إدارته قبل أشهر، إذ أشاد وزير الحرب بكوريا الجنوبية لزيادة إنفاقها الدفاعية وتحملها مسؤولية أكبر عن أمن شبه الجزيرة. ورغم القرار الأمريكي، مضت سول في التدريبات مؤكدة أهمية الجاهزية العسكرية في مواجهة ما تصفه بالتهديدات المتطورة من جانب بيونغ يانغ، وتجنبت السلطات الكورية الجنوبية التصعيد مع واشنطن، موضحة أنها تدرس التصريحات الأمريكية وتواصل المشاورات الدبلوماسية بشأن التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك الملف المرتبط بمضيق هرمز. وفي الشارع تجمع محتجون أمام السفارة الأمريكية في سول مطالبين بوقف المناورات، ورددوا هتافات مناهضة للحرب رافعين لافتات تدعو إلى إنهاء التدريبات.
8: رغم تقديم هذه المناورات على أنها تدريبات دفاعية، فإن طبيعتها الفعلية وحجمها يجعلان من الواضح أنها لا يمكن أن ترى إلا باعتبارها تدريبا على حرب هجومية ضد الصين وكوريا الشمالية.
7: وعلى الطرف الآخر، صعدت كوريا الشمالية لهجتها ضد المناورات ووصفتها بأنها محاكاة لشن حرب عدوانية بالتزامن مع مواصلة تطوير قدراتها النووية والصاروخية. وبين متطلبات التحالف العسكري وحسابات التهدئة مع بيونغ يانغ، تتمسك واشنطن وسول بالمناورات أداة للردع وتعزيز الجاهزية، بينما يسعى ترامب إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع كيم جونغ أون في محاولة لموازنة بين صلابة التحالف وفرص الحوار.
4: الآن معي دكتور مؤمن جودة، أستاذ كلية الدراسات العليا بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية من برشلونة. أهلا بك معنا دكتور. يعني هذه المناورات المشتركة بدأت بالفعل، لكن الرئيس ترامب وفي اللحظة الأخيرة أمر بتقليصها لأن الوقت تأخر لإلغائها بالكامل كما قال. فهل نحن أمام تعديل عسكري محدود أم أمام بداية تغيير بالالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه سول؟
9: أعتقد أن هي جزء الأكثر منه هو جزء دبلوماسي استراتيجي أكثر منه إلغاء الالتزامات الأمريكية في سول. سول تعتمد اعتماد كلي في ترتيباتها الأمنية على الوجود الأمريكي في شبه القارة الكورية، في شبه الجزيرة الكورية، وتعتمد أيضا على خططها الدفاعية اعتماد تام على الوجود الأمريكي في المنطقة، سواء الدفاعي ضد كوريا الشمالية أو ضد الصين. فأعتقد أن ما فعله ترامب هو مجرد يعني ممكن نقول حركة استراتيجية، ولكن أيضا لا أعتقد أنها ستؤثر تأثير كبير على المناورات فعليا، لأن هذه المناورات يعني الأعداد لها لا يبدأ في يوم أو اثنين، هذه المناورات بدأت الأعدادات لها من شهور. فعندما يعني يطل ترامب في هذه المفاجأة للجميع يعني ويقول أن يجب تقليص هذه المناورات، أعتقد أنه ممكن يعني بشكل سوبرفيشال شكل بس شكلي يتم تقليصها، ولكن فعليا اعتقد ان كوريا وامريكا في وفاق تام، وترامب يحاول مضي قدما لدخول كوريا الجنوبيه في حربها ضد ايران.
4: طب تماما، يعني هذا هو كان سؤالي، لان الاسباب التي قدمها الرئيس ترامب بين أنها مكلفة جدا، وبين رغبته بعدم إرسال إشارات سلبية إلى كوريا الشمالية. لكن يعني هل السبب الرئيسي يبقى معاقبة كوريا الجنوبية على خيارها بعدم الانخراط في الحرب الأمريكية على إيران؟
9: ده سؤال عظيم. الجزء الأول ممكن أرد في جزئين بسرعة. يعني الجزء الأول ممكن نقول ده حقيقي. فجأة إحنا يعني إيران لم تكن يعني في المعادلة الأمريكية الكورية الجنوبية، يعني هذه أول مرة يعني تدخل إيران بشكل مباشر في هذه المعادلة وتم ذكر إيران في العلاقات الكورية الأمريكية. فهذا شيء يعني عجيب شوية يعني. وممكن نقول هو معقبة، ولكن على الجانب الآخر خلينا برضو يعني نذكر حاجة ما حدش بيتكلم فيها كتير. كوريا من يومين كانت بتحتفل بعيد 81 لتحرير كوريا، والرئيس الكوري ذكر في خطابه، الرئيس الكوري الجنوبي ذكر في خطابه أن كوريا مستعدة للسلام مع كوريا الشمالية، وتريد الوفاق وتريد الوصول لحل دائم للصراع الكوري ونهاء الحرب. احنا في حالة حرب حاليا مع كوريا الجنوب مع كوريا الشمالية. فأعتقد أن ترامب يعني أخذ هذه الإشارة يعني واستخدمها بشكل يعني ينعكس على هذه المظاهر السلمية من اتجاه كوريا الشمالية، ولعب لعبة معينة بحيث يدفع كوريا الجنوبية قدما في دخول في حربها في حرب أمريكا ضد إيران. ممكن أقول حاجة برضو سريعة، أن موقف كوريا الجنوبية معقد جدا تجاه إيران، لأن كوريا الجنوبية تعتمد اعتماد كلي على البترول الإيراني أو على الغاز الإيراني، فكوريا الجنوبية موقفها محايد لحد كبير، وقالت كلمة no thanks يعني ذكرتها كده no thanks. فأعتقد ترامب لا يقبل بلا كحل، ويريد يعني الحصول على كل ما يتمناه دائما.
4: بعكس موقف كوريا الشمالية الأقرب سياسيا من أمريكا إلى الصين وروسيا، خصوم أمريكا وحلفاء إيران، فكيف نفهم هذا الأمر؟
9: هو الشيء العجيب أن كوريا الشمالية لم تقدم أي يعني تنازلات حتى الآن. هي كوريا الشمالية بس الزعيم الكوري الشمالي يمكن يعني يقلل من يعني تهديداته الكلامية والإعلامية مش أكتر، لكن هو لم يقدم تنازلات حتى الآن. يعني هو ترامب يحاول أن يجعله يقدم تنازلات، ولكن حتى الآن يعني لم يحدث أي شيء. فأعتقد أن هو ترامب يحاول الدفع قدما في، أعتقد أن ترامب يفكر في إيران أكثر من أي شيء آخر، ويحاول أن يجعل كوريا الجنوبية طرفا في هذه المعادلة، وهي معادلة صعبة جدا لكوريا الجنوبية.
4: شكرا جزيلا دكتور مؤمن جودة، أستاذ كلية الدراسات العليا بجامعة
0: راديو الحرية. راديو الحرية
10: 92.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الساعة الآن 12 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
11: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ويرتبط بعلاقات مع مسؤولين إيرانيين وقيادات في الحرس الثوري. من طهران معي مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. ما الذي يعنيه إيرانيا انتهاء مهلة الستين يوما ياسر بحسب التصريحات الأخيرة؟
3: يعني للإيرانيين انتهاء فترة الستين يوما وعد انتهاء فترة التفاوض التي منحت عبر الاتفاق في مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها، والتي تضمنت عدة بنود، من بينها إذا ما جرى تنفيذ هذه البنود ينتقل الطرفان إلى مناقشة البرنامج النووي الإيراني، ويسبق ذلك بالطبع هو آلية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. هذا الفهم الإيراني وفقا لما يجري الحديث عنه هنا وما سمعناه قبل قليل من الخارجية الإيرانية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ هذه البنود، من بينها تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، مواصلة الإعفاءات بشأن صادرات النفط الإيرانية واسترداد أموالها بشكل خاص، أيضا فيما يتعلق برفع الحصار البحري الأمريكي، وأيضا فيما يتعلق بالطبع بعدم توجيه أي عدوان أو تهديد على الأراضي الإيرانية، وهذا في البند الأول. وإلى جنبه أيضا الملف اللبناني أيضا كان حاضر. كل هذا عندما خرقته الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقراءة الإيرانية وفقا للتقديرات الإيرانية، فأن هذا يعني نهاية لفترة الستين يوم. كل السيناريوهات مفتوحة وفقا للتقديرات الإيرانية أيضا، هذا ما سمعناه من العسكر وكذلك من الساسة، ولا يوجد هناك أساسا أي قرار إيراني لاستئناف التفاوض مع الجانب الأمريكي وعودة المسار الدبلوماسي مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك أيضا تأكيدات على هذا الجانب بأن التبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن لا يزال قائما، وأن الوسطاء لا يزالون يقومون بدور مؤثر، من بينهم قطر وباكستان، وهذا بالطبع تثمنه طهران. ولكن تقول بأن صناعة القرار الإيراني تختلف، وهي تعتمد بشكل خاص على شاكلة التعاطي الأمريكي، وأن هناك رؤية أمريكية تنتهجها، ولا تزال هي تقوم على أساس مواصلة الضغط الأقصى على طهران اقتصاديا غيره مما يسمع هنا من قرارات أمريكية خاصة من الخزانة، والتي تعود بخطاب العقوبات. بموازاة كل هذا الكلام أيضا وعد يجري التأكيد إيرانيا تحديدا مع الجانب العماني على صعيد مواصلة المسار التفاوضي، وذلك المتعلق بالتوصل إلى اتفاق نهائي لترتيبات إدارة مضيق هرمز مستقبلا. يقول إسماعيل بقائي بأن هذه الخطوات تمضي بجدية، ولكن تتطلب وقتا، خاصة وأن هناك من يعرقل هذا المسار، وهنا يتهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ربما. والكلام هنا هي في إشارة إلى ما يسمع في إيران على صعيد فتح مسارات تتعلق بالجنوب من مضيق هرمز، وهذا بالطبع ما رفضته طهران في تصريحات سابقة. بموازاة أيضا كل هذا الكلام الدبلوماسي والسياسي وعد هناك كلام للحرس الثوري يجدد التأكيد، وأيضا من قبل الجيش الإيراني يجدد تأكيداته على أن مضيق هرمز مشروط فتحه بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، وبالطبع أن طهران مستعدة لأي سيناريو تصعيدي أمريكي، وهي جاهزة على كافة مستوياتها.
2: شكرا جزيلا من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. الآن معي من طهران صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك معنا. ماذا بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي أصلا يعني تخللتها جولة تصعيد كبيرة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أختي الكريمة ولكل المشاهدين. أعتقد أنه يعني عندما يتكلم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه انتهت المذكرة ولم يكن هناك ستة يوما، فإنه يفتح الباب على مصراعيه للعديد من التكهنات ومن احتمالات لذلك، هل أن إيران يعني ذاهبة إلى مواجهة جديدة، هل إيران مستعدة لتفاوض جديد، مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى أنه في الوقت الذي تتحدث فيه عن إيران تتحدث فيه إيران عن استمرار الدبلوماسية، يبدو أنه تلوح في الأفق يعني ربما لنقل أنه مفاوضات حول صيغة جديدة من الاتفاق يختلف ربما عن الاتفاق السابق، مذكرة الاتفاق السابق. ولكن في نفس الوقت عندما نرى أنه هناك تغيير في يعني القيادات العسكرية الإيرانية وتولي محسن رضائي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي والتصريحات النارية التي أطلقها، فيبدو أنه إيران لا تزال على نفس المسير، مسير الاستعداد الكامل لأي مواجهة، وفي نفس الوقت الاستعداد الكامل لأي تفاوضات تحقق المطالب الإيرانية.
2: يقول إسماعيل بقائي إن قنوات التفاوض ما تزال يعني مفتوحة، ولكن برأيك هل هذه القنوات ما تزال تعمل بفعالية الآن في هذه المرحلة؟
4: يعني بعض التسريبات قالت أنه يعني حتى زيارة وزير الداخلية الباكستاني أخيرا إلى طهران تقريبا قبل أسبوع وقبل انتهاء يعني المهلة، بعض التسريبات تقول أنه عاد خالي الوفاض، يعني أساسا لم تعطي إيران أي وعود بهذا الصدد. ولكن أنا أعتقد أنه إيران يعني قضية يعني التفاوض والطريق الدبلوماسي، إيران يعني منذ سنوات عديدة هي تتمسك بهذه الأداة وهذا الطريق في الوقت الذي تتحدث فيه عن يعني الاستعداد العسكري. إيران إذا حصلت على ما يمكن القول أنه يعني يحترم مطالبها، يحترم خاصة وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان، أعتقد أنه هي أيضا سوف تكون مستعدة لاستئناف التفاوض، ولكن ليس على مذكرة التفاهم.
2: طب ماذا بخصوص القناة السرية التي كشف عنها موقع أكسيوس اليوم مباشرة مع الحرس الثوري؟ هل يمكن لهكذا تواصل مباشر أن يدفع قدما باتجاه يعني التهدئة، استمرار التهدئة وصولا إلى اتفاق؟
4: أنا أستبعد ذلك، يعني أستبعد أن يكون هناك مثل هذه التسريبات ومثل هذه الأخبار، باعتبار أنه الذي يتولى الجانب يعني الدبلوماسي ليس حرس الثورة، وإنما بالتحديد هو إما أن يكون قاليباف وإما أن يكون وزير الخارجية الإيراني، يعني أو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يعني هذه الأطراف الثلاثة هي المخولة بمتابعة أي تخفيض أو أي يعني خفض لحدة التوتر أو اتفاق أو ما شابه ذلك. أما الحرس الثوري فلا أعتقد أنه يعني معني بذلك، ربما تكون هناك يعني علاقات عسكرية بين الحرس الثوري مع دولة أخرى، يعني على سبيل التعاون، على سبيل يعني تبادل بعض المصالح، ولكن أن يعني يتم الاتفاق بين حرس الثورة وبين أي طرف آخر على خفض التصعيد، أنا أعتقد أنه هذا غير حقيقي من جانب حرس الثورة الإسلامية.
2: طيب هل تخشى إيران اليوم، خاصة بالنظر إلى الظروف التي تحدث عنها الرئيس بازشكيان، الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا، هل تخشى عودة الحرب مع أمريكا أكثر أم الاستسلام أو التراجع أمام
0: راديو الحرية 92.5؟
1: السابعة بالعشرة.
5: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ولكن إذا كان السلام يؤدي إلى مصالح إيران ويحقق مصالح إيران، فأولوية إيران ليست الحرب، أولوية إيران هي السلام والتفاوض. ولكن كما قلت أنه ينبغي أن يكون هذا السلام، يعني ينبغي أن تكون كلفة السلام أقل بكثير من كلفة الحرب. إذا كانت كلفة السلام أكثر بكثير ويؤدي إلى حتى ربما إلى انشقاق وانقسام بين الإيرانيين، وهذا متوقع أنه إذا إيران يعني وقعت على كل شيء واستسلمت لكل شيء ربما يؤدي ذلك إلى انقسام بين الإيرانيين. إذا كانت السلام كلفة السلام كبيرة جدا أكبر من الحرب، فإن إيران ترفض مثل هذا السلام، ولكن إذا حقق المطالب الإيرانية فإنها تجنح للسلام.
2: شكرا جزيلا. من طهران صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي. أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني أن مكتبه الشخصي ومنزل رئيس جهاز الأمن والاستخبارات تعرضا لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية، ووصف برزاني الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمني واستقرار إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه الهجمات لن تثني حكومة الإقليم عن أداء واجباتها وحماية المواطنين. كما أدان رئيس حكومة إقليم كردستان الهجوم بأشد العبارات، واصفا إياه بأنه متهور وغير مقبول. وكانت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد أفادت بتعرض مكتب رئيس حكومة الإقليم ومسكن مدير جهاز الحماية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل من دون وقوع خسائر بشرية. وذكرت المؤسسة أن الهجوم وقع فجرا، حيث جرى توجيه طائرتين مسيرتين مفخختين من طراز حديد 110 من داخل الأراضي الإيرانية صوب الأهداف المحددة. وحملت المؤسسة الجهات المنفذة المسؤولية الكاملة عن التداعيات والنتائج المترتبة على هذا الهجوم، واصفة إياه بالعمل غير المقبول بتاتا. في قطاع غزة، أفادت فرق الإسعاف والطوارئ بسقوط 3 إصابات إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقية مدينة غزة، كما سجلت إصابات في قصف إسرائيلي شرقية خان يونس جنوب القطاع. قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصا يوميا، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا.
4: وسط جهود للمضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على أكثر من صعيد. معبر رفح أحد بنود البروتوكول الإنساني، يحوله الاحتلال إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي بقيوده المشددة على حركة المسافرين. مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن عدد المسافرين المسموح لهم باجتياز المعبر تراجع خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 95 شخصا يوميا، مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، في حين اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا. المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية، وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية، لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، ما بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 58% والنقص في مواد الفحص المخبري 85%. على صعيد المساعدات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق بأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة لا تزال هائلة. بين قيود المعابر ونقص الإمدادات، يبقى القطاع أمام أزمة إنسانية تتفاقم في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف.
2: يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في إسرائيل ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وسيشارك في الاجتماع بحسب صحيفة إسرائيل هيوم كل من مدير عام مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وعضو المجلس توني بلير. وكان وفد من حركة حماس قد أكد خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أكد التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الأعمار.
1: وسط حراك دبلوماسي مكثف تتسارع الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفعه نحو المرحلة الثانية. في مصر، بحث وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد سبل استكمال تنفيذ الاتفاق. وفد حماس جدد خلال اللقاء ولقاء آخر عقده مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر تأكيد الحركة الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. الحركة قالت في بيان إنها دعت خلال لقاء الوسطاء والضامنين إلى إلزام إسرائيل بتطبيق التزامات المرحلة الأولى ووقف الانتهاكات والقتل والتوغل والشروع في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. اتفاق غزة كان حاضرا كذلك في مباحثات أجراها كوشنر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين المصرية. الرئاسة المصرية قالت إنه تم التشديد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ كافة الأطراف التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في القطاع. في الأثناء، ندد بيان صادر عن قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، كما حملها مسؤولية عرقلة جهود السلام في القطاع. حراك دبلوماسي مكثف إذن جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رسمي رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحجة أنها لا تتضمن نزعا حقيقيا وكاملا لأسلحة الفصائل الفلسطينية. في سياق ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس قبل تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما على الصعيد المتعلق بإعادة الإعمار، بل إن الجيش سيفحص كل انسحاب محتمل خلف الخط الأصفر بعد التحقق والتأكد فقط من خلو منطقة معينة من مسلحي حماس وأسلحتها وبنيتها التحتية وفق قولها. كما بيّنت المصادر أن التقديرات تشير إلى عدم احتمال تحقيق أي تقدم على صعيد المرحلة الثانية قبل الانتخابات الإسرائيلية.
2: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً من طابقين في بلدة قلنديا شمالية القدس المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي

مجموعات انتشرت في مناطق متفرقة وسط عمليات خلع لأبواب ومداهمة لمنازل مواطنين فلسطينيين. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال حي الضاحية شرقي المدينة ودهمت أحد المنازل فيها، كما داهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة كفر قليل شرقي نابلس. يواصل جيش الاحتلال والمستوطنين حصار منازل في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي للتلفزيون العربي إن البلدية تمكنت من إعادة التيار الكهربائي للمنازل المحاصرة في جبل رأس العين، لكن جيش الاحتلال اعتدى على الطاقم الفني ما أسفر عن إصابتين وحال دون إعادة شبكة المياه. وأكد الوادي أن جيش الاحتلال لا يزال يعلن المنطقة عسكرية مغلقة.

0: من قصرة في نابلس معي فادي العصا. كيف تبدو الأوضاع الآن فادي في قصرة؟
1: وعد سأذهب مباشرة إلى هذه الصورة. الآن مستوطنون يصلون إلى هذه النقطة. نلاحظ أنهم يرتكبون هذه ممكن أن نقول مركبات رباعية الدفع، وصلوا إلى نقطة يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والآن يقومون بالالتفاف على طريق ترابية. لا ندري إذا كانوا بالفعل سيصلون إلى هذه المنطقة. طبعا نذكر بأن المنطقة عسكرية مغلقة في حصار لليوم التاسع لهذه المنازل. بدأ المستوطنون بهذا الحصار، ومن ثم أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تحويل المنطقة إلى عسكرية مغلقة منذ يوم الخميس الماضي. هذه المركبات التي تتحرك هنا على الأغلب أنها من المستوطنين، إذن يتجهون نحو المنازل. نلاحظ ذلك على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون العربي. كان من المفترض أن يكون هناك إيقاف لأي شخص. الفلسطينيون عندما يصلون إلى هذا الموقع بالتأكيد لا يسمح لهم بالحركة، لكن هنا نوثق أن الجيش يبدو أن المستوطنين الآن يتحركون عبر هذه الآليات مع تواجد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. نلاحظ بأن الجنود يتحركون. طبعا وصل هؤلاء المستوطنين قبل قليل في المداخلة، قبل أن نبدأ المداخلة، إلى منطقة كان فيها الجنود يقفون عند منطقة رأس العين، وهذا الجبل مسمى على هذه المنطقة. والآن نلاحظ بأن المستوطنين يسمح لهم بالوصول إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا المحيط. من المفترض أن تكون عسكرية مغلقة، لا يسمح إلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وفق القرارات. وبالتالي نحن نلاحظ هنا أن المستوطنين يصلون إلى محيط هذه المنازل المحاصرة منذ يوم الأحد قبل الماضي، يمكن أن نقول 9 أيام تقريبا، وبدأ الحصار من قبل المستوطنين لمدة 5 أيام. تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة، وقام بإخراج بعض المستوطنين، لكن بقي كثير منهم يستطيع الوصول والحركة. الناس هنا أكدوا بأن المنطقة عسكرية أصبحت على الفلسطينيين وليس على المستوطنين، وهذا الآن ما نوثقه على الهواء مباشرة. وكذلك أيضا منذ يوم الخميس قال الجيش إنه سيعلن عن المنطقة عسكرية حتى يوم الأحد يوم أمس، لكنه يوم أمس مدد عملية الإغلاق وإعلان المنطقة عسكرية حتى يوم مساء يوم غد الثلاثاء. لا ندري إذا كان بالفعل سيقوم بتمديد ذلك أم لا، لكن ما نشاهده هنا على الهواء مباشرة بأن المستوطنين يسمح لهم بالوصول إلى هذه المنازل المصنفة ب وفق اتفاقية أوسلو، أي أنها من المفترض أن تكون تحت السيطرة المدنية الفلسطينية في هذا السياق. نلاحظ بأن المستوطنين الآن يستطيعون الترجل، إذا نزلوا من المركبات رباعية الدفع باتجاه محيط هذه المنازل. ونذكر هنا بأن لم يستطع إلا وفد من اليونسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن تصل إلى المنازل المحاصرة على يمين الشاشة. ونلاحظ يبدو أن هناك من يرتدي هذا اللباس الأبيض، أحد المستوطنين، يبدو استطاع الوصول إلى محيط المنازل، ونلاحظ أن الجيش سمح له بذلك. إذن
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: أيضا النقطة الأخرى التي لاحظناها اليوم، إذا المركبة العسكرية الآن تتحرك من محيط المنازل، وأيضا جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن يخرجون كما ذكرنا. المحيط المنازل الثلاثة إحداها تم تحويله إلى نقطة عسكرية، إذا هذه مركبة عسكرية الآن خرجت مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من دائرة، الدائرة الأولى في المنازل المحاصرة الثلاث، وحتى في داخل أحد المنازل حوله جيش الاحتلال لثكنة عسكرية. الآن على الهواء هذه الصورة للخيمة التي هي منصوبة بالغطاء الأبيض، هذا يمكن أن نقول الدائرة الثانية التي تحاصر المواطنين الفلسطينيين، وفيها الآن مستوطنين وكذلك أيضا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. والدائرة الثالثة هي الجنود المنتشرين عند مداخل الطرق الترابية التي تؤدي إلى منطقة جبل رأس العين. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا نذكر وعد بأنه يوم اليوم صباحا قام بإخطار مصنع قريب، يعني بضعة يمكن أن نقول مئات من الأمتار في المنطقة على يعني يؤدي إلى الجبل. قام بإخطار العاملين في هذا المصنع أن يغادروا وأن لا يقتربوا من المنطقة لمدة أسبوع، أي أنه عمليا حتى الخريطة التي أطلعها على مجموعة من الصحفيين وحتى المواطنين الفلسطينيين يبدو على الأرض أن المنطقة العسكرية المغلقة توسعت أكثر، دائرة التوسع كانت أكثر في هذا السياق، ليس فقط كما أعلنتها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه حكاية يمكن أن نقول أنها مستمرة على الهواء مباشرة، تعطي علامات استفهام كثيرة عن الذي يدور. البداية والحل سهل من المفترض كما يقول الفلسطيني هنا، هو أن المستوطنين حاصروا منازل فلسطينية ثلاث بعائلات فلسطينية، ومن المفترض أن يتدخل الجيش حسب القوانين وأن يقوم بإخلاء هؤلاء المستوطنين، لكن أن يتم تحويل الأمر إلى منطقة عسكرية وإلى نقاط عسكرية وأيضا لا يسمح للفلسطينيين بالوصول ويسمح للمستوطنين، وما زلنا نلاحظ أن المستوطنين بالمركبات رباعية الدفع تتحرك. إذن هذا ما نوثقه على الهواء مباشرة لحظة بلحظة في حصار المنازل منذ اليوم التاسع على التوالي في هذه البلدة قصرة.
5: شكرا لك حتى الساعة من قصرة فادي العصا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان بينهم 3 أشقاء إثر تنفيذ عملية مداهمة في قرية عابدين بريف درعا الغربي. أشرك فيها الجيش الإسرائيلي آليات ومروحيات ومسيرات، وقد تم الإفراج عن 2 من المعتقلين في وقت لاحق. أعلنت وسائل إعلام يمنية أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب. وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق، موضحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقية تعز. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية الثالثة جنوب مأرب. معنا مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي من عدن. أهلا بك عمر، ماذا حملت الساعات الأخيرة من تطورات جديدة ميدانية عمر؟
6: نعم، وعد ما استجد خلال الساعة الأخيرة سقوط 5 صواريخ باليستية للحوثيين في باب المندب. مصادر عسكرية وملاحية أكدت تعرض سفينة تجارية مملوكة لرجل يمني تعرضت لضربات صاروخية باليستية. السفينة وفقا للمصادر كانت متوقفة لأكثر منذ عام لأعمال الصيانة، هكذا قالت المصادر. ومصادر عسكرية أخرى أيضا أفادت بسقوط 6 صواريخ في باب المندب. إذن التصعيد العسكري مستمر، لم يصدر حتى اللحظة موقف رسمي أو تعليق من الحكومة اليمنية بشأن الهجوم الصاروخي، وكان الحوثيون قد شنوا هذا القصف الصاروخي من مناطق شرقية بمحافظة تعز، وكذلك وعدد منها انطلقت كذلك من محافظة إب وفقا لمصادر. إذن التصعيد مستمر في باب المندب، فخلال أيام معدودات خلال أيام ماضية تعرضت سفينة تهامة لضربات بثلاثة صواريخ باليستية للحوثيين، والتي أسفرت وفقا للسلطات اليمنية عن مقتل 6 أشخاص، 4 من طاقم السفينة واثنين من عناصر القوة التي حاولت إنقاذ هذا الطاقم وإصابة آخرين. إذن وعد التأثير واضح فيما يبدو، التأثير واضح في خطوط على التجارة وخطوط الطاقة عبر باب المندب. فالباب المندب يعني يمثل شريانا بحريا وحيويا بين البحر الأحمر وخليج عدن، فأي تهديد للسفن بطبيعة الحال لا شك فيه يعني يرفع من كلفة الملاحة في البحر الأحمر. هذا فيما يخص التطورات على البحر الأحمر وباب المندب. في هذه اللحظات تدور اشتباكات متقطعة في جبهة كرش بمحافظة لحج جنوبي اليمن بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين، وسط تعزيزات مستمرة للطرفين. في الساعة الأخيرة كانت هناك طائرات مسيرة للقوات الحكومية تحلق في أجواء المنطقة، تسند القوات الحكومية على الأرض، وكذلك الحوثيون عززوا مقاتليهم وعززوا كذلك بطائرات مسيرة فوق أجواء منطقة حيفان بمحافظة تعز، والتي كانت تدور إلى قبل ساعتين اشتباكات ملتهبة هناك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. في هذه اللحظات هناك هدوء حذر يسود المنطقة، وفي جبهتي الجوف ومأرب شرقي اليمن هناك صور جديدة بثها الإعلام الرسمي التابع للقوات المسلحة اليمنية لطائرات مسيرة وقصف مدفعي للقوات الحكومية استهدفت مواقع وعربات عسكرية للحوثيين، واستهدفت كذلك ثكنات وتحصينات وآليات عسكرية للحوثيين في مواقع متفرقة من مأرب، وتحديدا في جبهتي العكد والعيرف جنوب محافظة مأرب، وكذلك استهدفوا عربات أو آليات عسكرية، آلتين عسكريتين استهدفتا من قبل الجيش اليمني في جبهة الكسارة القريبة من مفرق هيلان على الخط الرئيس الرابط بين صنعاء ومأرب. وفي تعز كذلك استهدف الحوثيون بسلاح المدفعية وقذائف الهون استهدفوا عربات عسكرية وآليات للحوثيين في منطقة مقبنة. وأما في منطقة البرح التي شهدت في الأمس مواجهات شرسة بين القوات الحكومية والحوثيين، في هذه اللحظات تشهد هدوءا في تلك المنطقة. هذه آخر التطورات وعد الميدانية في الشأن العسكري في اليمن.
5: أشكرك عمر المغربي من عدن. الآن إلى التطورات في أوكرانيا، حيث أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة بلغورود الروسية مقتل 6 أشخاص جراء هجوم أوكراني، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا مقتل شخصين وإصابة 3 جراء هجمات روسية على المنطقة خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي شمال شرقية أوكرانيا، ولم تكشف القوات الأوكرانية عن نوع الأسلحة المستخدمة أو حجم الخسائر، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود رصد وضرب التحصينات والمواقع الروسية على هذا المحور. حذر وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا من محاولات روسيا تحويل البحر الأسود إلى أداة إضافية للضغط والترهيب، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني. وأكد الوزير الأوكراني أن حرية الملاحة تمثل مسألة مبدئية وأمنية لكل من البلدين بوصفهما دولتين بحريتين، مشددا على مصلحتهما المشتركة في إبقاء البحر الأسود مفتوحا وآمنا وحرا أمام حركة السفن. أفادت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. وقالت كالاس في مقابلة مع صحيفة ألمانية إن عقوبات الاتحاد الأوروبي كبدت روسيا ثمنا باهظا، إذ أنها حرمت آلة الحرب الروسية من أكثر من تريليون دولار. وأضافت كالاس أن العقوبات الجديدة ستطرح في الخريف، معربة عن اعتقادها أن العدد الإجمالي للكيانات الروسية الخاضعة للحزمة الجديدة سيرتفع بمقدار الثلث.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل
2: استمرت في فلسطين. تلك المواجهات لمدة ساعتين، وفي النهاية تمكن الجيش الصومالي من إعادة من فرض سيطرته على المدينة، بعد أن أعلنت الميليشيات التي هاجمت المدينة أنها استولت على أحياء عدة في المدينة صباح اليوم الاثنين. لكن بيان وزارة الدفاع الصومالية أكد أن المهاجمين الذين شنوا هجوما على المدينة صباح اليوم ليسوا فقط من عناصر الرئيس السابق المنتهي ولايته، بل ينتمون أيضا إلى عناصر حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة. ووفق بيان وزارة الدفاع الصومالية فإن تلك المواجهات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا من حركة الشباب، وتمكن الجيش من فرض سيطرته على المدينة وتأمين الأطراف المدينة التي بدأ الهجوم منها فجر اليوم الاثنين. بيان الحكومة الصومالية أيضا أشار إلى أن الجيش الصومالي سيفيد أو سيجري في الساعات القادمة مؤتمرا صحفيا في المدينة لعرض صور وجثث الذين سقطوا في تلك المواجهات، خاصة من قبل حركة الشباب الموالية للقاعدة وميليشيات تابعة للرئيس السابق عبد العزيز محمد حسن لافتقرين. وعد يأتي هذا الهجوم بعد أيام فقط حذر فيها الرئيس المنتخب حديثا لولاية جنوب غرب الصومال آدم مدوبي أن مدينة بيدوة تعيش على وقع توترات أمنية بعد انتشار عناصر تابعة لحركة الشباب وعناصر تابعة للرئيس السابق عبد العزيز حسن لافتقرين في أطراف المدينة، وهذا مما أدى إلى نزوح كبير في مدينة بيدوة وضواحيها، وأصبحت مدينة بيدوة تجمعا للنازحين وتجمعا أيضا للفارين من الهجمات ومن التوترات الأمنية التي تشهدها هذه المدينة. هذا الخلاف الذي كان بين الحكومة الصومالية وبين الرئيس السابق عبد العزيز حسن لافتقرين تطور إلى قتال صباح هذا اليوم، وهناك حاليا أصوات من الحكومة الفيدرالية تؤكد أن الذين هاجموا على المدينة ليسوا فقط من ميليشيات تابعة للرئيس السابق، بل ينتمون أيضا إلى حركة الشباب، ولا بد من تجريم تلك الميليشيات التابعة للرئيس السابق ومحاسبتها وفق القانون الصومالي.
3: أشكرك الشافعي بتدون، كنت معنا من مقديشو، شكرا لك. ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، يقول انقطاع شامل للكهرباء هو الثالث خلال يومين في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي. إذن مراسل التلفزيون العربي يفيد بانقطاع شامل للكهرباء هو الثالث خلال يومين فقط في العاصمة طرابلس وفي مدن الغرب الليبي. أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية عن اضطرار آلاف المدنيين في محليات قيسان بولاية النيل الأزرق إلى الفرار ومغادرة قراهم إثر دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة، والعبور بقوارب بدائية وزوارق صغيرة نحو الضفة الشرقية للنهر باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني، وتضم موجة النزوح الحالية بين الفارين أعداد كبيرة من الأطفال والرضع والحوامل. في العراق تجددت مظاهرات بأعداد كبيرة من الخريجين القدامى في بغداد للمطالبة بالتعيين وتوفير درجات وظيفية ضمن الموازنة الاتحادية، وشهدت منطقة العلاوي وسط العاصمة مظاهرات الخريجين القدامى ما أدى إلى قطع بعض الطرق أمام حركة المركبات وسط انتشار لقوات مكافحة الشغب ومحاولات لاحتواء الموقف، كما شهدت الطريق الرابطة بين بابل وبغداد ازدحاما مروريا بعد منع القوات الأمنية حافلات تقل خريجين من بابل ومحافظات أخرى من دخول العاصمة للمشاركة في المظاهرات. معي من بغداد مراسل تلفزيون العربي تحسين طه، كيف أصبحت الأوضاع الآن وهل هناك أي تجاوب من السلطات مع هذه المطالب التي يرفعها الخريجون القدامى؟
4: أهلا بك وعد. يعني التجاوب هو دائما ما يكون على المستوى الحكومي بأن هنالك وعود لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين القدامى. طبعا البعض يسأل من هم يعني هؤلاء؟ كل من تخرج أو مضى على تخرجه 5 سنوات فأكثر يصنف ضمن هذه الفئة، فئة الخريجين القدامى الذين يقدر عددهم بأكثر من 150 ألف شخص بحسب المعلومات المتاحة، وخاصة أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي المعني بعملية توظيف الخريجين والشرائح المختلفة وأصحاب الشهادات العليا يتحدث بأنه أعد قانون قبل 2 شهر تقريبا من الآن من أجل استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين، لكن هذا مرهون بموضوع إقرار الموازنة للعام المقبل وتضمين هذه الأعداد الكبيرة في قانون الموازنة. لا يمكن لمجلس الخدمة الاتحادي أن يعطي وظائف أو درجات وظيفية دون وجود غطاء قانوني ودون تشريع، بالتالي هو يدفع باتجاه أن يكون هنالك قانون ينظم عملية استيعاب هذه الأعداد الكبيرة. اليوم بغداد شهدت يعني تجمع كبير لهؤلاء، وأيضا طبعا هنالك أعداد أكبر يبدو أنها لم تتمكن من الوصول إلى العاصمة بعد الحول دون دخولهم بسبب إجراءات أمنية اتخذت بشكل طارئ وعاجل، وأدى ذلك إلى انقطاع الطرق الرئيسية وزحامات كبيرة شهدتها مداخل العاصمة الجنوبية وكذلك حتى مركز العاصمة، يعني منطقة العلاوي التي يعني تعتبر هي المركز الأبرز لتجمع الخريجين دائما ينظمون التجمعات هناك، أيضا شهدت زحامات. قبل قليل التقى قائد عمليات بغداد وأيضا قائد الفرقة الخاصة المعنية بحماية المنطقة الخضراء بممثلين عن الخريجين ووعدهم بأن هنالك يعني وعود حكومية بأنها ستعمل على معالجة هذا الملف، لكن ركزوا على الجانب التنظيمي والأمني لأن الوجود الغفير لهؤلاء في المركز أدى إلى شلل في العاصمة في الحركة، ولذلك كان هنالك تدخل من الأجهزة الأمنية، وهنالك وعود حكومية بمعالجة هذا الأمر لكن يتطلب بضعة أشهر.
3: شكرا جزيلا لك تحسين طه، كنت معنا من بغداد. مع استمرار جمود المحادثات بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن الطرفين دخلا في حرب استنزاف اقتصادي ما قد يتحول إلى عامل تصعيد جديد بدلا من أن يكون مدخلا لتسوية. تتابعون هذا التقرير ومن بعده يلقاكم يحيى نافع في ساعة جديدة.
5: صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى اتصالات ومعلومات استخبارية تكشف عن عزم إيران على زيادة التكاليف على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، وقال مسؤولون مطلعون على نتائج استخبارية حديثة إن الحرس الثوري الإيراني وضع أسساً مع الجماعات المتحالفة معه في جميع أنحاء المنطقة لتصعيد الهجمات إذا لزم الأمر، وأرسل مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان لمناقشة الخطط، وأضافوا أن القادة الإيرانيين منحوا الحرس الثوري صلاحيات أكبر، ما يشير بوضوح إلى تحول استراتيجي يهدف إلى تجهيز القوات لتوسيع نطاق الحرب وزيادة التكاليف على الولايات المتحدة. ورأت الصحيفة أن استعداد إيران للقتال يسلط الضوء على انعدام الثقة بالولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يمنع الجانبين من التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الصراع في أي وقت قريب. وفي صحيفة نيويورك تايمز أشار أرون بوكسرمان إلى أن انقضاء مهلة 60 يوماً دون التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يؤكد انهيار الهدنة التي وعد ترامب بأنها ستنهي الحرب، كما يظهر انقضاء المهلة مدى صعوبة تحقيق الرئيس الأمريكي لأهدافه الحربية كإجبار إيران على تقليص طموحاتها النووية. وأضاف أن واشنطن وطهران دخلتا في حرب استنزاف اقتصادي وسط رهان إيراني على القدرة على تحمل الضغط أكثر من الولايات المتحدة، غير أن الضغط الاقتصادي قد يتحول إلى عامل تصعيد بدلا من أن يكون مدخلا لتسوية، إذ يرجح محللون أن ترد طهران على الخناق بمزيد من التصعيد. وختم الكاتب بالقول إن انهيار الهدنة لا يعني عودة للحرب فورا، لكنه يضع واشنطن وطهران أمام استنزاف مفتوح تتداخل فيه أزمة هرمز والضغط الاقتصادي مع خطر تجدد المواجهة. في مجلة The Atlantic الأمريكية رأى توم نيكولز
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: اسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: الساعة الآن 1 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع 0568-232-631.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح، عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: برنامج أطياف الوطن يومياً وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة، نتابع خلالها أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات برعاية من سرايا هوم للسيراميك. نبدأ هذه الحلقة على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. بداية ننتقل لنتابع حديث مراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن ما يجري في منطقة فلسطين وتطورات الإسرائيلية، خاصة وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجتمع مع كوشنر ومسؤولي مجلس السلام، ونحاول متابعة جزء من التطورات في هذا السياق.
1: الأيام أن إسرائيل ترفض هذه الخطة، خطة 15 نقطة، والتي كانت تشير إلى نزع سلاح حركة حماس بالتزامن مع انسحابات إسرائيلية من داخل قطاع غزة، والتي تراجع عنها عقب ذلك نيكولاي ميلادينوف في تصريحات مع وسائل إعلام إسرائيلية، وركز على جزئية أن الانسحاب يأتي فقط بعد نزع سلاح حماس بشكل كامل. حاليا هناك نقاط عديدة ستناقش في هذا اللقاء، وربما نوقشت في الساعتين الماضيتين، ولكن حتى اللحظة لا نعرف إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة بالضغط على إسرائيل من أجل تطبيق هذا الاتفاق والذي وقعت عليه إسرائيل، وأيضا لا نعرف إن كانت إسرائيل ستذهب إلى تنفيذ انسحابات أو حتى إن كانت انسحابات محدودة من بعض المناطق لإنجاح هذه الخطة والمقترح الأخير. لذلك في هذه الفترة ينظر في إسرائيل إلى هذا اللقاء بأنه يأتي في محاولة للضغط على نتنياهو، رغم أننا لم نشهد أي تصعيد إعلامي أمريكي أو انتقاد أمريكي لرفض بنيامين نتنياهو هذه الخطة، ولكن في إسرائيل يعتقدون بوجود بعض التغيرات. التغير الأول أن جاريد كوشنير ذهب أولا إلى القاهرة ولم يأتي أولا إلى إسرائيل، التقى أولا بحركة حماس ولم يلتقي ببنيامين نتنياهو، وأن هذا يأتي في محاولة لدفع نتنياهو للموافقة على المقترح أو عدم إفشال هذا المقترح، الإبقاء على حالة الجمود في داخل قطاع غزة حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، في ظل تقديرات من مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين يحيى بأن إسرائيل لن تقدم على أي خطوة ملموسة في قطاع غزة إلا بعد الانتخابات المقرر عقدها في 27 أكتوبر تشرين الأول المقبل.
2: شكرا لك أحمد جرادات، مراسل تلفزيون العربي في القدس.
0: نتابع وإياكم ما يجري من تطورات. إجمالا كان هنالك العديد من التصريحات التي خرجت مؤخرا والتي تتحدث حول يعني تطورات ملف غزة تحديدا، خاصة وأن التطورات في هذا السياق تشهد عدة أحداث، من بين ذلك اللقاءات الأمريكية، والتي من بينها هذه المرة كان لقاء مباشر أمريكي مع حركة حماس، والذي يعني فهم بأنه أيضا يمكن فهمه بأنه اعتراف من أمريكا بوجود حماس. هذا يضاف إلى سلسلة أخرى من التطورات المختلفة، ومن بين ذلك هو ما يتعلق بانتظار ما سيخرج عن الاجتماعات الأمريكية الإسرائيلية. إجمالا جاريد كوشنر يلتقي برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هذا في سياق مساعي الولايات المتحدة كما نشر للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي لا زال يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الآن. كوشنر كما ذكرنا التقى قادة حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل. وافقت حماس في أواخر تموز يوليو الماضي على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، تنص على نزع سلاح الحركة وانسحاب إسرائيل من القطاع. أما نتنياهو فرفض الوثيقة رسميا مطالبا بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي. مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها أفادت بأن كوشنر شدد خلال الاجتماع مع الأعضاء في قيادة حماس على ضرورة نزع سلاح الحركة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قابلة للتحقق. هذا جزء من التطورات الجارية بطبيعة الحال، سنحاول متابعة تفاصيل أكثر لما يجري من تطورات في المنطقة، لكن بعد الانتقال إلى دقات الساعة 1:15، بعد ذلك نكمل وإياكم المشوار ونحن وإياكم على الهواء مباشرة من خلال أثير إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: حنا

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام على الخط الهاتفي. نتحدث الآن مع الزميل عبد الله مقداد من قطاع غزة. عبد الله بداية مساء الخير.
1: مساء النور.
0: أهلا بك. يعني عادة الحديث مجددا عن غزة, عن لقاء كوشنر بقيادة حركة حماس الذي كان بشكل مباشر واليوم يلتقي بقيادات إسرائيلية. هنا نسأل, هل من شيء جديد فعليا في قطاع غزة على أرض الواقع يتغير؟
1: يعني هو استكمال هذه اللقاءات, استكمال سلسلة طويلة من الإجراءات والتحركات السياسية. المسار السياسي لا زال يشهد تحركا متواصلا, ولكن بصورة عامة يعني هذا بلا شك يعني لم يترجم أي منه على أرض الواقع حتى هذه اللحظة. الأوضاع في قطاع غزة لا زالت على حالها. صحيح أن وتيرة الاغتيالات والقصف الجوي وعمليات الاغتيال تنطلق بصورة كبيرة, تحركات الجيش الإسرائيلي على الأرض مستمرة وإن كانت وتيرة بطيئة, لكن منطقة الشط الأصفر, التحركات, المواقع العسكرية لا زالت قائمة. المشهد الإنساني وهو الأهم لم يشهد أي تغير حقيقي, بمعنى أننا لم نشهد أي زيادة في دخول المساعدات, رفع في القيود, أو حتى تسهيل في سفر المرضى, أو تسهيل في إيصال الإمدادات الطبية. كلها أمور كان يفترض أن تحدث خلال الفترة الماضية, ولكن حتى هذه اللحظة لم تحدث شيء على أرض الواقع. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن بطر ومحاولة إسرائيلية لإفراغ هذا الاتفاق أو هذه التحركات من مضمونها الحقيقي, وهو بتحقيق على الأقل الحقوق الدنيا للفلسطينيين على الصعيد الإنساني والصعيد الحياتي.
0: نعم. طيب يعني هون سؤالنا, هل من شيء حدث على الأقل خلال الأيام الماضية؟ كان في حديث أنه هل من مثلا قوات دخلت إلى أرض القطاع؟
1: لم يعلن أحد. يدور الحديث عن تشكيل قوة الاستقرار الدولية والمكونة من عدة دول. هذه الدول تعهدت بإرسال قوات, بينها أوغندا, المغرب, ألبانيا, إندونيسيا, كلها دول تعهدت بإرسال قوات ضمن المشاركة ضمن قوة الاستقرار الدولية. ولكن على الأرض حتى هذه العثمان لم تعبر أي قوات دولية. يدور الحديث قليلا عن إنشاء قاعدة أمريكية قريبة من قطاع غزة, ويدور أيضا عن أخرى ستستقبل القوات الدولية التابعة للمغرب. بلا شك يعني هذه جزء من مهمات ستنفذ في قطاع غزة, ولكن الآلية حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إليها, لم يتم الاتفاق عليها, لم تنفذ حتى الآن. وبالتالي نحن لازلنا ربما في الخطوات الأولى أمام مشوار طويل.
0: طيب هون سؤالنا, يعني بتقديراتك يعني امتى ممكن يكون في شيء جديد ملموس على ارض الواقع وفق ما يعلن وينشر؟
1: حتى الان يعني اللقاءات مستمره ومتواصله, سواء كانت في القاهره وفي اسرائيل حاليا. جاريد كوشنر وصل ومنذ ساعتين يلتقي برئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو. بلا شك الحراك السياسي الأنظار تتجه إليه بصورة كبيرة, ولكن هل سينفذ الاحتلال الإسرائيلي تحديدا رئيس الحكومة أي من هذه الاستحقاقات, خاصة أنه أعلن عن رفضه لهذه المبادرة في وقت؟
0: نعم. طيب هون سؤالنا, المواطن, نعم, المواطن الغزي يعني شو اللي بيهمه الأيام هاي؟ وهل يتابع هاي الأخبار والتحركات ولا لا؟
1: اللي بيهمه أمر أساسي, أولا بيهمه عملية إعادة الإعمار يشوفها قائدة, بهمه أمر آخر وهو شوف انتهاب وتمكينه من العودة حتى على المناطق المدمرة. بهمه أكثر من هيك أنه فعلا يشوف حراك حقيقي وخطوات عملية حقيقية. بهمه إزالة ركام, بهمه إصلاح المنظومة الصحية, بهمه تحسين جودة الخدمات, وصول أكبر الخدمات. هاي كلها أمور تحديات يعني بتهم المواطن, ولكن حتى الآن للأسف الشديد لم يتم شيء على أرض الواقع.
0: نعم, ما في شيء إيجابي على أرض الواقع. يعني منقول ربنا يغير هذا الحال أخي عبد الله.
1: إن شاء الله
0: الأيام اللي جاية يعني حيكون فيها تحركات, لكن نأمل أن تفضي بنتائج إيجابية على أرض الواقع إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا, شكرا لك الزميل الصحفي عبد الله مقداد متحدثا من قطاع غزة. طبعا في هذا الإطار يعني الساعات القادمة رح تكشف عن نتائج الاجتماعات التي تجري عند الجانب الإسرائيلي. أما فيما يتعلق بالوضع بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي إجمالا، التطورات على حالها، والحديث الآن عاد ليدور حول مهلة 60 يوم التي انتهت دون تغييرات أو دون اتفاق. إجمالا اليوم انتهت مهلة 60 يوم التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا الموقعة بحزيران يونيو الماضي. كان يفترض هاي الفترة أن تمهد للانتقال إلى مفاوضات أوسع بشأن ملف الخلاف وصولا إلى اتفاق نهائي بين الجانبين. انقضاء المهلة يأتي في ظل غموض يحيط بمصير التفاهم اللي صار بوساطة قطرية باكستانية، وأنهى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد 170 يوم على اندلاعها. موقع إكسيوس نقل عن مصادر إقليمية بأن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن. في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التهدئة، تتمسك إيران بورقة مضيق هرمز في مواجهة الضغوط الأمريكية في وقت تواصل فيه واشنطن فرض حصار بحري على إيران والتهديد بتجديد الضغوط على الاقتصاد. إجمالا وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين مطلعين بأن الحرس الثوري استغل فترة الهدوء التي أتاحتها مذكرة التفاهم لتعزيز التنسيق مع حلفاء طهران في المنطقة تحسبا لإمكانية تصعيد الهجمات عند الحاجة. في هذا السياق أكد القائد العام للجيش الإيراني بأن بلاده لن تتخلى عن ورقة مضيق هرمز، معتبرا أنها ورقة استراتيجية ستعمل طهران على حمايتها. وبدوره شدد رئيس البرلمان الإيراني على ضرورة تعزيز مستوى الردع بما يمنع البلاد من الانجرار مجددا إلى دورة متكررة من الحرب والتهدئة والاستنزاف. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال بأن طهران لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأكد بأن المحادثات جارية مع سلطنة عمان هي في الجانب الفني تتعلق بتحديد خطوط بحرية جديدة لعبور السفن في المضيق. كان تقرير اقتصادي قال بأن هذا حسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، كشفت عن ارتفاع حاد في تكلفة شحن البضائع عبر عدد من نقاط الاختناق البحرية الرئيسية في العالم خلال الشهر الماضي بفعل الحرب وأيضا بفعل تغير المناخ، وهو ما أثار مخاوف من ارتفاع التكاليف على المستهلكين وسلط الضوء على هشاشة سلاسل التوريد العالمية.

هذا إجمالا جزء من التطورات الجارية في المنطقة وبطبيعة الحال الأحداث لا زالت متواصلة. ترامب قال مجددا بأن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال، وهذه المعلومة التي لا زال دونالد ترامب

0: فاصل لنعود لمواصلة المشوار.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح،
8: يا عيني على النظافة،
7: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل، ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام. قبل قليل أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل لموسم الحج لعام 1448 هجري 2027 في جميع المحافظات الشمالية، وذلك من خلال النظام الإلكتروني للحج عبر tawaf.bs. هذا ابتداء من اليوم ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/8، يعني التسجيل فقط خلال هاي الفترة. شروط التسجيل طبعا هي لمن لم يؤدي فريضة الحج سابقا، التسجيل للي أكثر من سن 16 عام، يمنع تسجيل المواطن في أكثر من طلب واحد وإن حدث رح يتم اعتماد الطلب الأول، ولكن يمنع تسجيل أكثر من 3 أشخاص في الطلب الواحد. يكون التسجيل حسب العنوان المبين في الهوية الشخصية، العنوان المعتمد هو عنوان مقدم الطلب، ويمنع الاستبدال لأي سبب كان لمن حالف الحظ في قرعة الحج. إجمالا من الشروط، يقر مقدم الطلب بأنه يمتلك القدرة الصحية لأداء فريضة الحج ومناسكها، وفي حال خرج اسم المسجل من ضمن قرعة الحج يتوجب عليه الالتزام بالشروط الصحية المطلوبة من قبل الوزارة. وبقول لك إنه لازم تجيب شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة الفلسطينية، تشمل فشل أحد الأعضاء الرئيسية، القلب، الرئتين، الكبد أو الكلى، الأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية حادة، الشيخوخة المصحوبة بالخرف، الحمل في الأشهر الأخيرة أو الحمل الخطر في جميع المراحل، مرض السرطان النشط، الأمراض المعدية. ويجب تلقي التطعيمات المطلوبة، كورونا والحمى الشوكية. أخيرا ولك يتم قبول طلب التسجيل بعد دفع 1000 دينار أردني مستردة عن كل طلب في حساب وزارة الأوقاف. التسكين رح يكون في الفنادق في مكة المكرمة حسب ما يتم تحديده في طلب التسجيل، ثنائي أو ثلاثي، والتسكين في المدينة المنورة رباعي. وسيلة السفر المعتمدة لهذا الموسم جوا، الالتزام بتعليمات الوزارة بعدد الحقائب المسموح بها وأوزانها وأحجامها. وبقول لك يفضل تسديد الرسوم من خلال إي سداد عشان يردوا المبلغ في حال ما حالفك الحظ بشكل أسهل. هاي المعلومات اللي تم نشرها قبل قليل من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

مثل ما ذكرنا لنهاية دوام يوم اللي هو 28 الشهر، يوم 27 الشهر الخميس، يعني مش الخميس هذا، الخميس اللي جاي. معك 10 أيام للتسجيل لموسم الحج، يا بتستغل الفرصة يا بتروح عليك.

المشوار متابعينا الكرام يتواصل معكم على الهواء مباشرة، نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق إجمالا لمن يتابع الأحداث الجارية في الجانب الاقتصادي تحديدا، فيرى أن هنالك طبعا عدة تطورات، من بين التطورات هو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. كان في تصريحات، هاي التصريحات خرجت على أنه هنالك عمل وترتيبات من أجل صرف رواتب الموظفين، لكن حتى اللحظة لم يرد أي معلومة حول ما يتعلق ب يعني الفترة الزمنية وكم ستكون نسبة الصرف للرواتب، لكن كان في حديث بأن موعد الرواتب هو قيد الترتيب. هذا جانب. جانب آخر، كان في تصريح حكومي بخصوص إعلان البنوك الإسرائيلية بشكل صريح بأنها ستقطع العلاقات المصرفية. جاء بأنه من المقرر أن يتم ذلك من قبل أحد البنوك في منتصف شهر أيلول سبتمبر وفي آخر شهر تشرين أول أكتوبر. أشار مدير مركز الاتصال الحكومي بأن هنالك اتصالات وجهود تبذل على أعلى المستويات إلى جانب الجهود التي تقوم بها سلطة النقد مع الشركاء الدوليين، إلا أنه لا يوجد شيء مضمون. شدد على ضرورة عدم طمأنة الناس إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن هذه الخطوة أو الجزم بأنها ستطبقها في ظل إمكانية نجاح الجهود الدولية في منع تنفيذها.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088 0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل وإياكم المشوار في الدقائق الأخيرة المتبقية. إجمالا هنالك ارتفاعات ستعود على درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى يعني مبدئيا منتصف الأسبوع المقبل. مثل ما ذكرنا بأن موسم الحج بدأ التسجيل له اعتبارا من اليوم وحتى 27/8 يوم الخميس القادم.

وقت البرنامج متابعينا الكرام هذا اليوم انتهى، نجدد بكم اللقاء في وقت لاحق برعاية تستمر من سرايا هوم للسيراميك. نشكر لكم متابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: ضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: وأرحب الآن بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة ياسر مسعود من طهران، عماد الرواشدة من واشنطن، عبد الله مقداد من دير البلح، أحمد جرادات من القدس المحتلة، إدمون ساسين من المنصوري، عمر المقرمي من عدن، وخليل القاهري من صنعاء. أهلا بكم، والبداية معك ياسر من طهران. وهذه التصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ينفي وجود أي مهلة 60 يوما في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في إسلام أباد، ويقول بأن المفاوضات مع عمان لا تزال مستمرة بشأن مسار مؤقت للملاحة في المضيق.
1: بالفعل يحيى، هو تحدث عن هذين المحورين بشكل أساسي. الأول فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، يقول بأن مهلة 60 يوما لوقف إطلاق النار لم ترد أساسا ولا تنص عليها مذكرة التفاهم، إنما كان هناك مهلة، وهذه المهلة هي فرصة للتفاوض ومواصلة تنفيذ ما جاء من بنود في مذكرة التفاهم، وتلك التي لا تزال تصر عليها طهران يحيى، وتعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية نقضت هذه البنود، من بينها تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، مرورا أيضا بالإعفاءات بشأن صادراتها النفطية، وأيضا فيما يتعلق بالجانب الأساسي والاستراتيجي والجدلي في هذه المرحلة، وذلك المتعلق بمضيق هرمز. تقول طهران بأن محاولات واشنطن لفرض مسارات في مضيق هرمز هو يشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم، خاصة وأن البند الخامس عفوا من هذه المذكرة يشير بوضوح إلى أن ما يقع على عاتق طهران هو تحديد هذه المسارات بالتنسيق مع الجانب العماني، وهذا ما يجري في هذه المرحلة، وهي تؤكد التزامها بهذا البند، ولكن في ذات الوقت تعتبر بأن هناك عرقلة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب العماني. في ذات الوقت يؤكد بأن التفاوض مع الجانب العماني يسير ويمضي بجدية، وأيضا هناك نقاط عالقة تتعلق بالجانب الفني، ومن بينها بالطبع ما يأخذ وقتا، وذلك لتحديد المسارات بشكل نهائي، بالرغم من أننا يحيى سمعنا في وقت سابق على أن خريطة مسارات الملاحة في مضيق هرمز جرى تحديدها من قبل الجانبين، ولذلك هنا من ينظر وفي مساحة المصادر على أن طهران تترقب موقفا أمريكيا قبل الإعلان الاتفاق مع الجانب الأمريكي، وهذا ربما سيرتبط بشكل ما، بالرغم من ما يأتي التأكيد عليه من قبل وزير الخارجية عباس عراقشي في وقت سابق بأن المساران منفصلان، حتى وإن تم التوصل إلى الاتفاق مع الجانب العماني فهذا لا يعني عودة فتح مضيق هرمز، وبالتالي هذا مرهون ومشروط بشاكلة الالتزام الأمريكي بمحددات مذكرة التفاهم. هذا الكلام أيضا سمعناه بوضوح اليوم من الحرس الثوري والشق السياسي منه، وتحديدا المساعد السياسي للحرس الثوري جواني، يقول يحيى بأن إذا لم تفي الولايات المتحدة الأمريكية بما جاء في مذكرة التفاهم فإن مضيق هرمز لن يفتح، وبالتالي هذه المعادلة لا يزال يجري الإصرار عليها إيرانيا.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران. ونذهب إلى عماد الرواشدة، عماد من واشنطن، ونتابع معك أيضا هذا الموقف الأمريكي بشأن المفاوضات مع إيران مع انتهاء هذه المهلة التي تنفيذها أو تنفيها طهران عماد، وأيضا سبل إعادة الاستقرار إلى مضيق هرمز.
2: نعم جمال، أريد أن أذكر بأن الرئيس الأمريكي في 17 من يوليو الماضي كان قال بأن هذا الاتفاق لاغ وأن المذكرة لم تعد موجودة، بالتالي من وجهة النظر الأمريكي أصلا المذكرة لم تعد موجودة. أذكر أيضا جمال بأن هذه المذكرة نصت على مجموعة من الأمور لم يطبق تقريبا أي منها، سواء الإفراج عن الأموال الإيرانية، إخلاء المضيق من الألغام هو أحد التعهدات في المذكرة، انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران بعد مرور 30 يوما، التوقف عن الأعمال العدائية. طبعا كل ذلك لم يحصل. خلال 60 يوما شهدنا ضربات من كلا الطرفين عسكرية، شهدنا أيضا سقوط لقتلى في صفوف الجيش الأمريكي، والرئيس الأمريكي هدد يوم الجمعة فقط جمال بأنه سيعيد أو حينما يهزم إيران كما قال والحديث له سيقوم بالسيطرة على مضيق هرمز واعتباره مضيقا أمريكيا كما قال. وزير الخزانة سكوت باسنت قال بأن الولايات المتحدة ستطبق إجراءات لم ترها إيران من قبل على صعيد العقوبات، وهذا أيضا منافي تماما لنصوص المذكرة التي كانت تتحدث عن رفع للعقوبات عن إيران. إذن نحن بإزاء مذكرة، صحيح انتهت المهلة لها اليوم، لكن فعليا الرئيس الأمريكي اعتبرها انتهت في 17 قبل حوالي شهر، في 17 من يوليو الماضي، ويبدو أنه سيتجه لمزيد من العقوبات. لكن الخبراء هنا يقولون بأن الرئيس ليس لديه أوراق كثيرة ليستخدمها الآن. صحيح هو يهدد على المستوى الخطابي إيران، لكن في واقع الحال فرض مزيد من العقوبات لن يؤدي إلى تغيير في الموقف الإيراني، لأنه فرض الكثير منها على امتداد أشهر الحرب. أيضا مسألة الذهاب نحو العمل العسكري لا يبدو أنه متحمس لها. صحيح أنه يضرب بين حين وآخر في الداخل الإيراني عسكريا جويا، لكن الذهاب نحو عمل حاسم لإنهاء هذه الحرب لا يبدو أنه مطروح على الطاولة حتى الآن على الأقل، بالنظر إلى حساسية التوقيت واقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. للآن لم نسمع من البيت الأبيض أي تعليق على انتهاء عمر المذكرة، وربما سنسمع شيئا اليوم من البيت الأبيض أو من وزارة الخارجية حول ما هي الخطوات اللاحقة، والتي يرى خبراء بأنها غالبا ستكون مزيد من الخطاب العدائي والتهديدي من قبل الإدارة الأمريكية، بالإضافة ربما لحزم جديدة من العقوبات.
0: شكرا جزيلا لك عماد الرواجدة من واشنطن. إلى قطاع غزة، حيث أفادت فرق الإسعاف والطوارئ في غزة بسقوط 3 مصابين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقية مدينة غزة، فيما سجلت إصابات في قصف إسرائيلي شرقية خان يونس أيضا جنوبي القطاع. وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصا يوميا، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا.
3: وسط جهود المضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على أكثر من صعيد. معبر رفح أحد بنود البروتوكول الإنساني، يحوله الاحتلال إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي بقيوده المشددة على حركة المسافرين. مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن عدد المسافرين المسموح لهم باجتياز المعبر تراجع خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 95 شخصا يوميا، مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، في حين اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا. المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية، وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية، لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 58%، والنقص في مواد الفحص المخبري 85%. على صعيد المساعدات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق بأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة لا تزال هائلة. بين قيود المعابر ونقص الإمدادات، يبقى القطاع أمام أزمة إنسانية تتفاقم في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف.
0: الآن إلى مراسلنا من القاهرة أحمد حسين من دير البلح عبد الله مقداد، ومن القدس المحتلة أحمد إجرادات. وأبدأ معك أحمد بخصوص اجتماع كوشنر مع نتنياهو، يبدو أن بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية القناة 15 تتحدث عن بدء هذا الاجتماع.
4: منذ ساعتين ونصف أو ما يزيد وحتى هذه اللحظة هو مستمر ولم تصدر رئاسة الوزراء الإسرائيلية أي بيان بشأن هذا الاجتماع، ولكن واضح بأن الهدف منه التأثير على بنيامين نتنياهو الذي رفض اتفاق 15 نقطة، والذي قال علنا أن إسرائيل لن تلتزم بهذا الاتفاق الذي ينص على نزع سلاح حركة حماس مع تنفيذ إسرائيل لانسحابات تدريجية من داخل قطاع غزة. وأيضا هذا الاجتماع يأتي بعد زيارة القاهرة بعد أن كانت إسرائيل تتوقع أن يصل كوشنير أولا إليها ويلتقي بنتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين، ومن ثم يتجه حامل المطالب الإسرائيلية إلى القاهرة. ولكن هذه المرة جاءت هذه الجولة بالعكس، وصل كوشنير وميلادينوف وأيضا نتحدث عن توني بلير إلى القاهرة أولا، ومن ثم جاءوا للقاء بنيامين نتنياهو. لا تفاصيل كثيرة حول الاجتماع، ولكن التقديرات والتحليلات بأن إسرائيل ستصر على موقفها برفض الانسحاب من قطاع غزة أو تنفيذ أي انسحابات حتى وإن كانت محدودة مقابل نزع سلاح حركة حماس. سيحاول على الأغلب كوشنير التأثير على قرار نتنياهو، ولكن هذا التأثير لن يحدث أو لن نرى أثرا كبيرا لهذه الزيارة إلا إذا شاهدنا ضغوطات أمريكية جدية على بنيامين نتنياهو. فقبل الانتخابات لا يتوقع أن تحدث إسرائيل أي تغيير بالتعامل مع قطاع غزة، وهنا نتحدث عن تغيير ملموس. لا يتوقع أن تبدأ بتنفيذ انسحابات من داخل قطاع غزة، ولا يتوقع أن تستجيب لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام بالبدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة. نتنياهو بارع كما وصفه سمودريتش قبل أيام في اجتماع الكابينت، بارع في المراوغة السياسية، ولكن كانوا يطالبوا نتنياهو برفض خطة مجلس السلام لنزع سلاح حركة حماس، وهو ما كان بالنهاية إذ رفض نتنياهو بشكل علني هذا الاتفاق وقال بأن إسرائيل ليست ملتزمة به. ولكن هذه المرة نتحدث عن تغييرات على أرض الواقع عبر خفض وتيرة الهجمات، رغم محاولة الجيش الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة في الفترة الماضية، ولكن في الإعلام الإسرائيلي يشيرون إلى تغييرات في يعني اتخاذ قرار تنفيذ الاغتيالات، إثبات الجيش بحاجة إلى قرار مسبق من وزير الأمن أو عفوا من رئيس الأركان قبيل تنفيذ أي عملية اغتيال، بعد أن كان سابقا يعني بحاجة فقط إلى موافقة قائد فرقة أو قائد المنطقة الجنوبية ولتنفيذ عمليات الاغتيال في داخل قطاع غزة. نتنياهو بارع كما قال سمودريتش بالمراوغة، وهذا بات واضحا إذ نتحدث عن 11 شهرا من وقف إطلاق النار دون وقف جدي للحرب على قطاع غزة ودون وقف لإطلاق النار، إذ أن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني إلى جانب إصابة أكثر من 4000، ونتحدث عن عدم حدوث تقدم بساعات فتح أو بأعداد الخارجين والداخل والعائدين إلى قطاع غزة، عدم وجود تقدم في ملف إعادة الإعمار حتى اللحظة لم تبدأ عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وعدم وجود أي تقدم في الملفات الحارقة التي نص عليها اتفاق 20 نقطة والذي كان بناء ومبنيا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن دون ضغط أمريكي جدي حقيقي على نتنياهو فلن نشهد على الأقل في الأشهر المقبلة القريبة المقبلة أي تغيير في داخل قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات. أذهب إلى أحمد حسين القاهرة. أحمد، قبل اجتماعاته مع نتنياهو كان لكوشنر اجتماعات في القاهرة أيضا مع المسؤولين المصريين، وأيضا مشاورات بين وفد حماس ورئيس المخابرات المصرية. ماذا نعلم عن هذه المشاورات وهذه الاجتماعات وما رشح عنها حتى اللحظة؟
5: نعم جمال، كانت في الحقيقة جملة من المشاورات والاجتماعات شهدتها مدينة العلمين المصرية يوم أمس مع وصول المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وأيضا عضو مجلس السلام توني بلير والممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ميلادينوف إلى العلمين. لكن يبرز في هذه الاجتماعات ذلك الذي عقد بشكل مباشر وللمرة الأولى بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وجاريد كوشنر بحضور كبار المسؤولين من الدول الثلاث الوسيطة مصر وقطر وتركيا، والذين كانوا قد أجروا اجتماعات مسبقة مع جارد كوشنر وتوني بلير وملادينوف، وأيضا كانت هنالك مشاورات منفصلة جمعت الحية برئيس المخابرات المصرية. في هذا الاجتماع أكدت حركة حماس وفقا للبيان الذي صدر عنها عقب هذا الاجتماع التزامها وموافقتها على المضي قدما وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام بالتعهدات التي كانت قد أنجزت بشكل كبير خلال الفترة القريبة الماضية والتي بذل فيها الوسطاء من مصر وقطر وتركيا جهدا كبيرا لحل أو حلحلة مسألة نزع سلاح حركة حماس والتزامها فيما يتعلق بتسليم المهام الإدارية وجميع الأعمال الحكومية للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. حماس جددت موافقتها على هذه الخطوات التي أعلنت مسبقا التزامها بتنفيذها، لكن أيضا كان هنالك ربط واضح وصريح بتنفيذ المرحلة الثانية والالتزامات والاستحقاقات المرتبطة بها وشديدة الحساسية المرتبطة بنزع السلاح بمسألة تنفيذ أيضا إسرائيل بتعهداتها المعلنة وفقا لهذا الاتفاق وهو الانسحاب من قطاع غزة بشكل تدريجي، وأيضا حل مسألة أو مأساة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم يوما تلو الآخر، والتوقف عن الأعمال العدائية والعسكرية وسياسة الاغتيالات التي لم تتوقف إسرائيل عن تنفيذها طوال الشهور الماضية في القطاع واستهداف المدنيين وتعميق الأزمة الإنسانية. كان هنالك اجتماع آخر هام بين جارد كوشنر ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة الدكتور علي شعث بكامل تشكيل هذه اللجنة، وعرض فيها بشكل مفصل على سبيل المثال عدد من الملفات الحيوية وعلى رأسها ملف الأمن، وعرضت اللجنة خطتها لمسألة تولي الأمن في قطاع غزة، وحصلت اللجنة على تعهدات من جارد كوشنر، تعهدات شفهية إن صح التعبير، بأنه سيبذل كل ما في وسعه لتسريع مسألة دخول هذه اللجنة إلى قطاع غزة ومباشرة أعمالها، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المهام الموكلة إليها. وأبلغهم أيضا بأن حماس تعهدت بتسريع تسليم جميع المهام الحكومية والإدارية المرتبطة بإدارة قطاع غزة، لكن كل هذه التعهدات وكل ما يمكن التوصل إليه في القاهرة يصطدم بما يمكن أن ينتج عن اللقاء الذي يحدث الآن بين جارد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: أحمد حسين من القاهرة، شكرا جزيلا لك أحمد. نتابع أصداء هذه الاجتماعات هناك في غزة معك عبد الله مقداد في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي وأوضاع إنسانية صعبة أيضا في القطاع.
6: بلا شك أصداء هذه التحركات السياسية جمال لم تترجم على أرض الواقع. يفترض بأن الاحتلال الإسرائيلي أوقف هجماته بصورة كاملة على قطاع غزة، ولكن ما كان لافتا هذا اليوم هو ما صدر عن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة وعلى لسان مديره إسماعيل الثوبت، قال بأن الاحتلال الإسرائيلي منذ الرابع من أغسطس الجاري وحتى اليوم ارتكب 180 خرقا، وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 59 فلسطينيا واعتقال 14 مدنيا، بمعنى أن نتحدث عن خروقات مستمرة، عدد من الشهداء لم يتوقف، وأيضا وإن كان انخفضت وتيرة الاغتيالات بصورة كبيرة ولكن الخروقات على الأرض لا زالت مستمرة، وكان من بينها اليوم ما جرى صباحا في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتقدم في تلك المنطقة، أطلقت النيران باتجاه خيام النازحين، أصيب عدد من المواطنين في تلك المنطقة، وبشكل يومي يستهدف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في هذه المناطق المحاذية للخط الأصفر. كل ذلك يأتي بالتزامن أيضا جمال مع الأزمة الإنسانية. أيضا تصريحات المكتب الإعلامي اليوم قالت بأن نسبة التزام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات لم تتجاوز 35%، كان يفترض بأنه منذ الرابع من أغسطس الجاري، بمعنى منذ اليوم الذي حددت فيه عملية وقف الاغتيالات، كان يفترض أن تترجم هذه التحركات أو هذه الفترة تمهيدا للانطلاق لتنفيذ خطة 15 بندا بتدفق للمساعدات، بالسماح بالإمدادات الطبية بالوصول بشكل حر، بزيادة عدد المرضى والجرحى الخارجين من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية، ولكن ورفع القيود عن العائدين. ولكن كل هذه الأمور لم تتم. كالعادة الاحتلال الإسرائيلي يفرغ كل هذه الاستحقاقات من مضمونها ولا يمنح الفلسطينيين حتى الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، سواء على صعيد إيصال المساعدات أو حتى على صعيد تحسين الخدمات الإنسانية المقدمة إليهم.
0: شكرا شكرا عبد الله مقداد من دير البلح. في الضفة الغربية المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا من طابقين في بلدة قلنديا شمالية أو في القدس المحتلة عفوا شمالية القدس المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المنزل فجرا وأخلته من سكانه قبل أن تباشر عملية الهدم. في لبنان، أفاد مراسل وتلفزيون العربي بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري جنوبية البلاد. في السياق ذاته، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قصفا مدفعيا أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرج عيون جنوبا. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه يفضل التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل على الرغم من معارضة إسرائيل بقائها. أضاف عون أنه في حال لم يمدد لليونيفيل فإن الخيار الثاني يتمثل باعتماد قوة دولية في الجنوب ضمن إطار قانوني معين على أن تؤازرها عناصر الجيش لحفظ الاستقرار. من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسكه بضرورة وجود قوة أممية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. ومن محيط بلدة المنصوري جنوب لبنان، ينضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي إدمون ساسفين المنصوري، التي كانت هدفا لغارات إسرائيلية جديدة كما ذكرنا في الخبر. إدمون، نتابع معك تطورات الميدان وأيضا هذه التصريحات السياسية من عون ومن سلام أيضا تؤكد على ضرورة الإبقاء على قوات اليونيفيل أو تعويضها بقوات دولية أخرى.
7: نعم، في الميدان أولا وفيما كان الجنوب اللبناني ينعم منذ ساعات الفجر وساعات الصباح بهدوء حذر مخروق ببعض القصف المدفعي وبعض التوغلات الإسرائيلية وعمليات التمشيط، إلا أن الخرق الكبير

0: فهي يعني عبارة عن مبنى، وشهدنا كما ذكرنا سحب الدخان بشكل كثيف تتصاعد من تلك النقطة لوقت استمر لدقائق عدة بعد حصول الغارة. أيضا في بعض الخروقات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي كان هناك قصف مدفعي على بني حيان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن بلدية بني حيان قد تعرضت للقصف المدفعي أيضا، وكانت هناك بعض التوغلات وجرف منزل في أطراف بلدة شقرة وميس الجبل. هذا في الميدان الذي نستطيع أن نعتبره على الرغم من كل هذه الخروقات بأنه هادئ مقارنة بما حصل قبل يومين من تصعيد كبير. من بعدها كان الهدوء بدأ يعود إلى الجنوب اللبناني، وانخفض مستوى التصعيد الإسرائيلي وعاد إلى سابقه ما قبل التصعيد الكبير. هذا في الميدان. أما على المستوى مواقف السياسية، كان هناك موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أكد بأن لبنان يريد بقاء قوات اليونيفل، فيما كانت إسرائيل تسعى منذ سنة إلى عدم بقاء تلك القوات الدولية في الجنوب اللبناني. وقال الرئيس عون بأن خيار لبنان الأول هو التمديد لقوات اليونيفل التي تنتهي ولايتها وصلاحيتها في نهاية هذا العام بموجب القرار 2790 الصادر عن قرار مجلس الأمن في آب الماضي. لبنان يفضل التمديد لقوات اليونيفل، وإذا لم ينجح التمديد فهو يفضل وجود قوات دولية أخرى موجودة في لبنان من أجل أن يشكل ذلك خلقا للحضور الدولي ضمن الجنوب اللبناني، لما يشكل ذلك من مظلة دولية للبنان تحديدا لتوثيق الانتهاكات من أجل تعزيز دور الجيش، مساهمة في مواكبة الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وتثبيت الاستقرار في الجنوب اللبناني ودعم بقاء المواطنين في الجنوب اللبناني. وكما ذكرت فإن ولاية اليونيفل تنتهي في نهاية هذا العام بموجب القرار الدولي، من بعدها يبدأ اليونيفل بالانسحاب تدريجيا. وكانت هناك عدة مقترحات من أجل إيجاد بدائل للقوات الدولية في الجنوب اللبناني.
1: إدمون ساسين من المنصوري، شكرا لك إدمون. في سوريا تظاهر عدد من الأهالي أو من أهالي المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تظاهروا قرب نقطة نبع الفوارة تابعة لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك أندوف بريف القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. احتجزت قوات الاحتلال أثناء عمليات التوغل المستمرة أكثر من 50 مواطنا سوريا منذ 8 ديسمبر 2024 لأسباب مجهولة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان بينهم 3 أشقاء إثر تنفيذ عملية مداهمة في قرية عابدين بريف درعا الغربي في سوريا، أشرك فيها الجيش الإسرائيلي آليات ومروحية ومسيرات، وقد تم الإفراج عن 2 من المعتقلين في وقت لاحق. في اليمن، أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بإطلاق جماعة أنصار الله الحوثيين صاروخين جديدين على مدينة المخة ومنائها. وفي وقت سابق أعلنت وسائل أعلام يمنية أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب. وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق، موضحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقية تعز. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي نشر صورا قال انها
2: راديو الحريه
3: 97.7 FM. اقوى العروض بدات في معرض الاسراء للاتصالات، لانكم تستحقوا الافضل. دمرنا الاسعار ووفرنا لكم اقوى الخصومات على الهواتف الذكيه والاكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار

0: 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: هجوم آخر من جماعة الحوثيين يستهدف سفينة في مضيق باب المندب، هذا ما تقوله الآن وسائل الإعلام يمنية. تقول جماعة الحوثيين تستهدف مجددا بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب. الخبر وردنا للتو. خليل تفضل.
1: نعم، كما قلت إذن جمال، فإن هذه العمليات سواء هذه التي تتعلق بمهاجمة السفن أو العمليات التي تنفذ في مارب وفي المخا وفقا للبيانات الصادرة من هنا من صنعاء تستهدف تحشيدات عسكرية تابعة لطرف الحكومة المعترف بها والمدعومة من السعودية، وبالتالي وفقا أيضا للبيانات ذاتها فإن هذه العمليات المكثفة ستستمر بشكل دائم. كلما لوحظ ورصدت مثل هذه التحشيدات أو حتى سفن يعني في البحر الأحمر، وذلك في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار الذي أعلنت عنه الحكومة هنا في صنعاء ردا على التصعيد الذي يعني يقوم به الطرف الآخر وفقا للبيانات وبدعم من السعودية. هذه الصورة باختصار شديد.
0: شكرا لك. شكرا خليل القاهري من صنعاء. في تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية العاملة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عشرات المسيرات الأوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
2: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة، كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 106 طائرات مسيرة من أصل 128 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية.
3: خلال الأسبوع الماضي نفذت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ضربات دقيقة على 63 منطقة تمركز للأفراد والمعدات، ودمرت 9 مراكز قيادة و19 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 9580 قتيلا وجريحا.
2: حدود الحرب تتوسع ومنسوب التوتر الاستراتيجي يصل إلى مستويات غير مسبوقة في البحر الأسود، حيث امتدت التداعيات إلى النقل البحري وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، وارتفعت في تعاملات الاثنين أسعار العقود الآجلة للقمح الأحمر. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في ظل استمرار الهجمات البحرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود. في ظل هذا التوتر حذر وزير الخارجية الأوكراني من محاولات روسيا تحويل البحر الأسود إلى أداة إضافية للضغط والترهيب. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تكبد روسيا ثمنا باهظا.
0: من كييف ينضم إلينا زميل محمد الزاوي، يرصد لنا آخر البيانات العسكرية الأوكرانية وأيضا خريطة الاستهدافات الروسية. محمد، ويبدو أنها تتركز أكثر على البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية العاملة أو التابعة للجيش الأوكراني.
4: نعم جمال، إغلاق شبه تام للموانئ البحرية الأوكرانية. طبعا اليوم كان في استهداف للبنية التحتية لميناء أوديسا وفق ما ذكرت السلطات المحلية، مع تسجيل أضرار واسعة في تواصل لسلسلة الضربات الروسية للبنية التحتية سواء للموانئ الثلاثة الواقعة على البحر الأسود، هي ميناء بيفديني، ميناء أوديسا، وكذلك ميناء تشيرنومورسك، بالإضافة إلى الموانئ الواقعة على نهر الدانوب وأبرزها طبعا ميناء إسماعيل. هذه الموانئ تستهدف على مدار الأسابيع الماضية، خاصة باستخدام صواريخ باتت جديدة تستخدم الآن وتهدد المنطقة الجنوبية في أوكرانيا، تعرف بصواريخ بانديرول الروسية التي تكثف من استخدامها القوات الروسية في ضرب المنطقة الجنوبية بحسب السلطات المحلية. طبعا إلى جانب أوديسا، استهدفت القوات الروسية الليلة الماضية وصباح اليوم مقاطعات عدة في أوكرانيا، نتحدث عن زابوريجيا في الجنوب الشرقي، هناك عدد من القتلى وإصابات وأضرار واسعة في منشآت للبنية التحتية. رئيس الإدارة العسكرية ذكر رقما كبيرا لعدد الهجمات، يتحدث عن مئات الهجمات، أكثر من 1000 هجمة شنتها القوات الروسية على أكثر من 60 بلدة في مقاطعة أوديسا. كما قال، هناك أضرار في منشآت كثيرة، خاصة في خطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد واسع من المستخدمين. نفس ربما الصورة تكررت في أوديسا، عفوا في خرسون في الجنوب الأوكراني، وفقا للإدارة العسكرية. هجمات أخرى روسية على منطقة سومي في الشمال الشرقي. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت أكثر من 100 مسيرة، أصابت بعضها إصابات مباشرة 14 موقعا داخل البلاد. على الطرف الآخر، لدينا بيانات جديدة من قبل الجيش الأوكراني يؤكد فيه شن ضربات على مواقع عسكرية روسية في منطقة روستوف، بالإضافة إلى مواقع لإطلاق وتجهيز المسيرات بحسب البيان الأوكراني في منطقة غوارديسكي ونوفا أندريفكا في شبه جزيرة القرم، في تواصل للضربات. والأوكرانية في شبه الجزيرة، تركيز أوكراني واضح على شبه الجزيرة من أجل التقليل من القدرات الروسية في شبه الجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، تتحدث تقارير أوكرانية عن استهداف مسيرات أوكرانية مجددا للعمق الروسي، لكن يبدو أن التركيز واضح على منطقة البحر الأسود، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني اليوم محذرة من الإجراءات الروسية التي تتخذها في هذه
0: المنطقة. تمام، تحذيرات من وزير الخارجية الأوكراني. ربما هذا يقودنا إلى متابعة الجانب السياسي أيضا. محمد زيلينسكي كان قال أن كييف قدمت للولايات المتحدة مقترحات جديدة لإنهاء الحرب، أيضا مطالبات متكررة من كييف للأمريكيين والأوروبيين أيضا لتزويدهم بالمزيد من العتاد ومن الصواريخ، تحديدا على مستوى السياسي ومسار المفاوضات. ما آخر التطورات والمواقف الأوكرانية؟ نذكر أيضا بأن أوكرانيا كانت قدمت مقترح للجانب الروسي بوقف الهجمات في البحر الأسود، مقترح غير رسمي، حين يبدو أنها رفضته موسكو.
4: نعم جمال، طبعا من الناحية السياسية دائما ما نسمع هنا القادة السياسيين يعبرون عن انفتاح الجانب الأوكراني على أي مفاوضات من أجل وقف الحرب ووقف إراقة الدماء كما يقولون، وربما المبادرات التي صدرت مؤخرا تذهب في هذا السياق، خاصة وأنه المعركة الأخيرة، خاصة نتحدث عن معركة البحر الأسود، تسببت بأضرار واسعة للجانب الأوكراني، هناك إغلاق شبه تام للموانئ الأوكرانية، وقف للصادرات الأوكرانية خاصة صادرات المنتجات الزراعية رغم البحث عن بدائل. في الوقت يعني في الجانب الآخر، هناك نداءات تتكرر للأوروبيين للأمريكيين بضرورة دعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي، خاصة للصواريخ الاعتراضية لمنظومات باتريوت قبل معركة الشتاء، وهي كلمة السر ربما خلال المرحلة المقبلة، لأن الجميع يتجهز هنا بأن روسيا تستعد لإغراق أوكرانيا في الظلام خلال الأشهر المقبلة من خلال التركيز على ضرب منشآت الطاقة والكهرباء في البلاد، والجميع يتجهز لهذا الأمر. وربما
5: راديو الحرية
6: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: 10,000 عسكري كوري جنوبية، وتختبر جاهزية القوات للتعامل مع سيناريوهات قتالية متعددة تشمل هجمات الطائرات المسيرة والحرب السبرانية وتعطيل أنظمة تحديد المواقع. خطوة ترامب بخفض حجم المناورات تأتي في تحول لافت عن مواقف إدارته قبل أشهر، إذ أشاد وزير الحرب بكوريا الجنوبية لزيادة إنفاقها الدفاعية وتحملها مسؤولية أكبر عن أمن شبه الجزيرة. ورغم القرار الأمريكي مضت سول في التدريبات مؤكدة أهمية الجاهزية العسكرية في مواجهة ما تصفه بالتهديدات المتطورة من جانب بيونغ يانغ، وتجنبت السلطات الكورية الجنوبية التصعيد مع واشنطن، موضحة أنها تدرس التصريحات الأمريكية وتواصل المشاورات الدبلوماسية بشأن التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك الملف المرتبط بمضيق هرمز. وفي الشارع تجمع محتجون أمام السفارة الأمريكية في سول مطالبين بوقف المناورات، ورددوا هتافات مناهضة للحرب رافعين لافتات تدعو إلى إنهاء التدريبات.
1: رغم تقديم هذه المناورات على أنها تدريبات دفاعية، فإن طبيعتها الفعلية وحجمها يجعلان من الواضح أنها لا يمكن أن ترى إلا باعتبارها تدريبا على حرب هجومية ضد الصين وكوريا الشمالية.
0: وعلى الطرف الآخر صعدت كوريا الشمالية لهجتها ضد المناورات، ووصفتها بأنها محاكاة لشن حرب عدوانية بالتزامن مع مواصلة تطوير قدراتها النووية والصاروخية. وبين متطلبات التحالف العسكري وحسابات التهدئة مع بيونغ يانغ، تتمسك واشنطن وسول بالمناورات أداة للردع وتعزيز الجاهزية، بينما يسعى ترامب إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع كيم جونغ أون في محاولة لموازنة بين صلابة التحالف وفرص الحوار.
2: في الصومال أعلنت وزارة الدفاع أن قوات الجيش الفيدرالي تصدت لهجوم شنه عناصر من حركة الشباب ومسلحون موالون للرئيس السابق لولاية جنوب غرب الصومال عبد العزيز حسن لفتاغرين على مواقع للقوات الحكومية في مدينة بيدوا. وبحسب بيان الوزارة أسفرت المواجهات عن مقتل نحو 30 عنصرا من المهاجمين في حين ألقي القبض على عدد آخر منهم، وبات الوضع الأمني في بيدوا تحت السيطرة. ومن مقديش ينضم إلينا مراسلنا الشافعي أبتدون. كيف يبدو الوضع الميداني الآن في بيدوا الشافعي، وهذه الهجمات المتكررة لحركة الشباب وبيان وزارة الدفاع الصومالية؟
3: نعم جمال، حاليا تشهد مدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال هدوءا حذرا بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة بين الجيش الصومالي الفيدرالي وبين ميليشيات موالية للرئيس السابق عبد العزيز محمد حسن لفتاغرين. هذه الهجمات التي شهدتها مدينة صباح هذا اليوم جاءت بعد أن شن
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لك وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
5: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة.

0: البداية من آخر التطورات في الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فاكس نيوز إنه ليس في عجلة من أمره، مشيرا إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. وأضاف ترامب بأن إيران تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، مشددا في الوقت ذاته على أن رسالته الواضحة إلى طهران هي أن عليها رفع الراية البيضاء. في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود مهلة من 60 يوما في مذكرة التفاهم، مشددا على أن بلاده لا تتأثر بالتهديدات. وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن هي من نقضت مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها، مشيرا إلى مسؤولية أطراف أخرى عن إطالة عملية المفاوضات. وبشأن مضيق هرمز، قال بقائي أن المفاوضات مستمرة مع عمان، مصرا على حق بلاده في إيجاد آلية لتأمين مصالح الطرفين بما يضمن سيادة الدول الساحلية والملاحة الآمنة في المضيق. وأشار بقائي إلى استمرار الاتصالات مع قطر التي تؤدي دورا مؤثرا في جهود التهدئة. بدوره قال نائب المسؤول السياسي في الحرس الثوري الإيراني عبد الله جواني إن مضيق هرمز سيفتح عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. وأضاف في تصريح صحفي بأن مضيق هرمز والترتيبات المنظمة له لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
1: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلامباد.
0: وفي وقت سابق قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده حققت وفق تقييمه انتصارا عسكريا وسياسيا في الحرب مع واشنطن وتل أبيب.
2: باتت الحرب اليوم حرب إيرادات ويمكننا أن ننتصر فيها. رأيتم كمية النيران التي استخدمها العدو في إيران والتي فاقت ما استخدمه خلال حرب فيتنام، لكننا انتصرنا سياسيا وعسكريا، ويجب أن نصل إلى مستوى من الردع يمنعنا من الوقوع في دوامة الحرب والسلام وتآكل أثار الحرب. يجب أن تسير البلاد على طريق الاستقرار.
0: والآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل العربي عماد الرواشدي. أهلا بكم، أبدأ معك عماد. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في حديث لفاكس نيوز أنه ليس متعجلا بشأن إيران، لكنه أشار إشارة لافتة إلى أن هناك قناة اتصال خلفية مع قيادات مهمة في الحرس الثوري الإيراني تجري من خلالها محادثات مع إيران. ماذا في تفاصيل ما ذكره الرئيس الأمريكي؟
3: نعم يحيى، كما هو متوقع الخطاب الأمريكي بعد انتهاء المهلة، مهلة 60 يوما أو وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما الذي ينتهي اليوم، الخطاب الأمريكي خطاب عدائي وتحريضي. يقول الرئيس الأمريكي بأنه لم يستخدم بعد أقوى الأسلحة الأمريكية، بأن ما استخدمه خلال الفترة الماضية لا يعد شيئا من ناحية القوة، وهو تلويح واضح بأنه يمكن أن يذهب أبعد من ذلك، أو أن لديه خيارات عسكرية أبعد مما أظهره خلال الفترة الماضية. يطالب الإيرانيين مرة أخرى بالاستسلام، يتحدث عن أنه ليس في عجلة من أمره كما أشرت في مقدمة الخبر يحيى. ليس هناك جديد جوهري فيما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي، لم يشر مثلا ما هي الخطوات اللاحقة عقب أن انتهى عمر المذكرة اليوم. من غير المعروف ما الطريق الذي سيسلكه، لم يتحدث عن احتمالية تمديد وقف إطلاق النار، رغم أنه قال بأن وقف إطلاق النار انتهى، قال ذلك في 17 يوليو الماضي يحيى. بالتالي تقنيا الأمريكيون يعتبرون هذا الاتفاق لاغ منذ منتصف الشهر الماضي على الأقل، لكن طبعا المراقبون الساسة الرأي العام الأمريكي ينتظر رأيا واضحا من الإدارة الأمريكية بخصوص ما هي الخطوات اللاحقة. هل ستعود الولايات المتحدة للحرب؟ بعد أن انتهى عمر المذكرة، أم أن الرئيس سيواصل حالة اللاسلم ولا حرب؟ غالبية المراقبين يقولون بأن هذا غالبا ما سيحصل، سيواصل الرئيس الأمريكي استخدام مثل هذا النوع من الخطاب، لكن ربما يلجأ لبعض الضربات بين حين وآخر، لكنه لن يذهب باتجاه عمل عسكري كبير. هو قال يوم الجمعة بأنه سيسيطر على مضيق هرمز. ويجب أن أذكر يحيى البيانات التي صدرت عن كابلر اليوم، أي موقع البيانات الخاص بحركة الملاحة في مضيق هرمز، تقول بأن الانخفاض شديد في حركة الملاحة، نتحدث عن 5 سفن فقط يحيى يوم أمس، قياسا بأكثر من 31 سفينة الأسبوع الماضي، انخفاض كبير بشكل عام. الحركة في المضيق انخفضت 90% منذ بداية الحرب. صحيح أسعار النفط نزلت لخام برنت إلى حوالي 88 دولارا، 81 دولار لنفط تكساس الوسيط، لكن هذه أيضا أسعار مرتفعة بالنسبة للمواطن الأمريكي، وكل ذلك يبدو يدخل في حسابات الرئيس الأمريكي. وبعض المراقبين يقولون بأنه من المستبعد أن يذهب باتجاه عمل واسع. آخر نقطة يحيى، الرئيس أشار إلى أنه لن يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في أكتوبر. هذا سؤال يطرحه المراقبون هنا، هل سيقوم الرئيس بدعم بنيامين نتنياهو، أم أنه سيستخدم الانتخابات للضغط على بنيامين نتنياهو؟ كما تعلم يحيى، جارد كوشنر موجود في إسرائيل المفروض اليوم، وسيتحدث للقادة الإسرائيليين بينهم بنيامين نتنياهو، وربما يستخدم الرئيس الأمريكي هذه الورقة للضغط على بنيامين نتنياهو للموافقة على خطة 15 نقطة التي رفضها بنيامين نتنياهو. وهو يقول بأنه سيدعم مرشحا ما، لكنه لم يحدد اسم هذا المرشح. إن أردت أن أختصر، الرئيس الأمريكي لم يقدم أي جديد بخصوص مستقبل الاتفاق مع إيران. صحيح أنه أشار إلى مفاوضات جانبية مع الإيرانيين، هذا نشر في الأيام الماضية، بعض الصحف الأمريكية أشارت إلى أن الرئيس حاول التواصل مع الحرس الثوري الإيراني، لكنه لم يفلح في التوصل إلى أي اتفاق من هذا النوع. بعض المراقبين هنا في الولايات المتحدة يقولون بأن الفكرة القائلة بأن الحرس الثوري الطرف الأكثر تشددا، وأن الخيارات في يده، وأن هناك انقسام داخل إيران، لا تبدو دقيقة 100%. هناك تقريبا توافق وهناك براغماتية يظهرها الحرس الثوري، لكن ليس على قاعدة دينية وإنما على قاعدة قومية.
0: شكرا لك عماد الرواشدي، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. إلى طهران مع ياسر مسعود. ياسر، إذن الرئيس الأمريكي يقول إن هناك قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري الإيراني، هذا يتنافى مع التصريحات الإيرانية المتكررة التي تؤكد أنه لا مفاوضات ولا أي مباحثات جارية بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي. كذلك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الإيرانية تحدث في تصريحات عن أن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الجانب الأمريكي لا تنص على وجود مهلة محددة ب60 يوما.
4: بشأن التواصل مع الحرس الثوري أمريكيا أو من قبل أطراف أخرى، يقول اليوم إسماعيل بقائي بأنها تأتي في مساحة التأثير النفسي على حد تعبيره، تحديدا على صناعة القرار الإيراني، ويجدد التأكيد على أن القرار الإيراني يتخذ مساراته وفقا للبروتوكولات المتعارفة في الداخل ومنظومة الحكومة الإيرانية، وبالأساس لا يخرج أي قرار إيراني من دون أن يكون هناك إجماع عليه أو التصويت بشكل أعلى، تحديدا من قبل أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وهذه هي التوجيهات التي تقوم بالعمل عليها الخارجية الإيرانية، وبالتالي ينفي بالطبع أي تواصل على هذا الصعيد. ويقرأ هنا إيرانيا هي محاولة يحيى للتأثير على خطوط الداخل الإيراني، خاصة من بينها المتشددة إن كانت الداعمة للحرس الثوري بشكل خاص. هذا من جانب. من جانب آخر، فيما يتعلق بالنفي الإيراني بأن لم ترد هناك أي مهلة في مذكرة التفاهم، هذا ما جرى التأكيد عليه بالفعل، وتحديدا سمعناها لأكثر من مرة، واليوم يجدد ذلك إسماعيل بقائي، وأيضا يشير إلى أن إن كانت هناك مهل في مذكرة التفاهم فهي كانت تعني لمواصلة التفاوض بعد تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتلك المفاوضات تأتي لمناقشة. آخر البرنامج النووي الإيراني، ولكن نقض الولايات المتحدة الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم هو ما أعاد كل شيء إلى المربع الأول. ويأتي اليوم التعليق الإيراني وربما حتى الأجواء يحيى يمكن القول بشأن مذكرة التفاهم وأنها انتهت وربما قد تكون هناك عودة للتصعيد، هو يأتي على غرار ما يسمع هنا من وساطات وتبادل للرسائل ما بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، وأيضا على صعيد وصول رسائل كما يقول كاظم غريب أبادي من الولايات المتحدة الأمريكية أعربت فيها عن استعدادها للعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم. كل هذا أعاد جزئيا الحياة إلى مذكرة التفاهم التي كان قد أعلن الرئيس الأمريكي عن عدم التزامه بها أو خروجه منه بالرغم من التوقيع عليه، وبالتالي يقرأ هنا إيرانيا بهذا السياق. في ذات الوقت أيضا يجري التأكيد على أن طهران تواصل مفاوضاتها مع الجانب العماني، ولكن هناك بعض الأجزاء من التوصل إلى هذا الاتفاق التي تحتاج وقت أكثر، خاصة وأن هناك أطراف تعرقل هذا المسار من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهو الذي اتهمهما بأنهما لعبا دورا سلبيا فيما يتعلق بالجانب على صعيد الاتفاق مع الجانب العماني، وأيضا عموما في عدم وجود أمن واستقرار في مضيق هرمز بشكل خاص.
0: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران. أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني أن مكتبه الشخصي ومنزل رئيس جهاز الأمن والاستخبارات تعرضا لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية، ووصف برزاني الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه الهجمات لن تثني حكومة الإقليم عن أداء واجبها وحماية المواطنين. كما أدان رئيس حكومة إقليم كردستان الهجوم بأشد العبارات واصفا إياه بأنه متهور وغير مقبول. وكانت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد أفادت بتعرض مكتب رئيس حكومة الإقليم ومسكن مدير جهاز الحماية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين في قضاء برمان بمحافظة أربيل من دون وقوع خسائر بشرية. وذكرت المؤسسة أن الهجوم وقع فجرا حيث جرى توجيه طائرتين مسيرتين مفخختين من طراز حديد 110 من داخل الأراضي الإيرانية صوب الأهداف المحددة. وحملت المؤسسة الجهات المنفذة المسؤولية الكاملة عن التداعيات والنتائج المترتبة على هذا الهجوم صفة إياه بالعمل غير المقبول بتاتا. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت فرق الإسعاف والطوارئ بسقوط 3 مصابين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقية مدينة غزة، كما سجلت إصابات في قصف إسرائيلي شرقية خان يونس جنوب القطاع. قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية، وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية، لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 58%، والنقص في مواد الفحص المخبري 85%. على صعيد المساعدات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق بأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة لا تزال هائلة. بين قيود المعابر ونقص الإمدادات، يبقى القطاع أمام أزمة إنسانية تتفاقم في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف.
2: دعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لإلزام إسرائيل بوقف القصف والالتزام ببنود وقف إطلاق النار. وقال الثوابت إن إسرائيل ارتكبت 180 خرقا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 4 أغسطس الجاري، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 59 آخرين، كما اعتقلت 14 مدنيا. اتهم الثوابت إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات وتشديد الخناق على سكان القطاع، مشيرا إلى أن نسبة دخول شاحنات الغذاء والاحتياجات الأساسية لم تتجاوز 35%، في حين لم تتجاوز نسبة المسافرين والمرضى المسموح لهم بالمرور 36% من الأعداد المتفق عليها. يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل، وذلك ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. ويشارك في هذا الاجتماع كل من المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وعضو المجلس توني بلير. وكان وفد من حركة حماس أكد خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، أكد التزام الحركة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار في القطاع. من القدس ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، ومن خان يونس مراسل عربي أحمد البطة. أهلا بكم، أبدأ معك أحمد جرادات. حتى اللحظة على ما يبدو أن الاجتماع متواصل بين بنيامين نتنياهو وجاريد كوشنر، والذي مضى عليه قرابة 3 ساعات. هذا يبدو أن الاجتماع عاصفا حتى هذه اللحظة. هناك تصريح أيضا مرتبط بما يجري نقاشه في إسرائيل أدلى به الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز، قال إن إسرائيل ينبغي عليها أن لا تشن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن. ماذا يقال في إسرائيل حول التوقعات بشأن هذا الاجتماع، وما الذي يمكن أن يخرج به؟
3: يحيى، ربما هذا أكثر ما يقلق إسرائيل، أن يقتنع ترامب بوجهة نظر حركة حماس بأنها جادة في نزع سلاحها، وهي قد حاولت في الفترة الماضية التأثير على هذا القرار والادعاء بأن حماس تراوغ ولا ترغب بنزع السلاح، ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية اقتنعت بما قالته حماس في الأيام الماضية. وربما ما جرى الليلة أو بالأمس باللقاء الذي عقد بين حماس والمسؤولين الأمريكيين في مصر ربما هو تتويج لهذا الإجراء على الأقل، ولكن إن نتحدث عن صلابة في الموقف الإسرائيلي حتى اللحظة، رفض الانسحاب من مناطق في داخل قطاع غزة، ربط الانسحاب أو تنفي حتى وإن كان انسحابا جزئيا بنزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. هذا اللقاء على ما يبدو أنه مستمر، لم يصدر مكتب نتنياهو أي بيان حتى اللحظة، لا بيان عن بدء هذه الاجتماعات ولا بيان حتى عن نهاية هذا الاجتماع، ولكن يشارك جاريد كوشنير إلى جانب ميلادينوف وأيضا توني بلير في الاجتماع الذي يعقد في مكتب بنيامين نتنياهو. توقعات بأن واشنطن قد تطالب إسرائيل بضرورة الإسراع في ملف إعادة الإعمار تحديدا في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة. التقديرات بأن أيضا واشنطن ستطالب إسرائيل بالالتزام بما وقعت عليه تحديدا، ومن بثق عن هذا التوقيع، حتى نتحدث عن خطة 15 نقطة لنزع سلاح حركة حماس مقابل انسحاب إسرائيل من داخل قطاع غزة، والذي أعلن نتنياهو أنه يرفض الالتزام بهذا الاتفاق بعد أن تعرض لضغوط من وزراء في داخل الكابينت الإسرائيلي. ولكن يتذرع نتنياهو بأن هذه الفترة هي فترة انتخابات، وأن هذه الفترة إسرائيل غير قادرة على تنفيذ أي خطوات سياسية، وأن أي انسحاب من داخل قطاع غزة قد يعرضه لخسارة بالأصوات تحديدا، وأننا نتحدث أن الانتخابات المقبلة ستحدث في أو ستنظم أو ستعقد في 27 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وعليه إسرائيل من جهة تتذرع بالانتخابات، ولكن أيضا من جهة أخرى يراوغ بنيامين نتنياهو في هذا الملف، يراوغ عبر المماطلة، عبر عدم تنفيذ الالتزامات، وعبر التعويل على إمكانية المراوغة بإطالة الوقت وعدم إدخال عدم إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار وعدم تنفيذ أي انسحابات. وقد يقنع الإدارة الأمريكية بأنه سيوقف الهجمات على داخل على قطاع غزة وسيحد من هذه الهجمات. وإذا ما عدنا إلى الأرقام، في الأسبوع الأخير أو في الأسبوعين الأخيرين نتحدث عن انخفاض ملموس في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد أن صعدت إسرائيل في الفترة الماضية من محاولة اغتيال من تدعي بأنهم شاركوا في 7 أكتوبر أو قادة الجناح العسكري لحركة حماس. إذن على ما يبدو أن المحادثات مستمرة متواصلة، ولكن في هذه الفترة يعني تصريح ترامب هو تصريح لافت عندما قال بأن إسرائيل يجب ألا تهاجم قطاع غزة وأن حماس وافقت على نزع سلاحها. اللقاء اليوم أيضا، لأن اللقاء اليوم أيضا جاء بعد لقاء حركة حماس بالأمس، لأن إسرائيل كانت تعتقد أن كوشنير سيصل إسرائيل أولا ومن ثم ينتقل أو يتجه أو يتوجه إلى مصر، ولكن هذه المرة كانت الرحلة مختلفة، وصل إلى مصر، التقى بوفد من حركة حماس ومن ثم جاء إلى إسرائيل. هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأن نتنياهو ليس معنيا بتنفيذ الاتفاق، وليس معنيا بتنفيذ أي انسحاب من داخل قطاع غزة، وليس معنيا بوقف الحرب بشكل كامل، وهذه القناعة ترسخ عبر إجراءات على الأرض، من بينها الإعلان علنا برفض الاتفاق، وأيضا يعني المعارضة الإسرائيلية تتهم بنيامين نتنياهو بأنه ذاهب إلى حرب أبدية لا نهاية لها تحديدا مع قطاع غزة، ويعني معني بخلط الأوراق قبيل الانتخابات المقبلة للكنيست الإسرائيلي. يحيى،
2: شكرا لك أحمد جرادات مراسل تلفزيون العربي في القدس. إلى أحمد البطة مراسل عربي في خان يونس. أحمد، رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود تقدم إيجابي كما وصفه في مسألة نزع سلاح حركة حماس وأن على إسرائيل وقف هجماتها في قطاع غزة، لكن ميدانيا الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة.
4: بالفعل يحيى، وإن تحدثنا عن هدوء نسبي منذ ساعات الصباح، لكن كنا يوم أمس قد تابعنا الاستهداف الإسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي، خلفت الشهيد وعدد من الجرحى، وهذه الاستهدافات لا تتعلق، وأيضا الخروقات الميدانية لا تتعلق بالاستهدافات الميدانية بالقصف واستهداف المدنيين، بل أيضا تتعلق بتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر الذي يواصل جيش الاحتلال بداخل هذه المساحات التوسيع وعمليات نسف المنازل.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.
6: من أول يوم من أول
4: من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو رفض الاتفاق. حتى هذه اللحظة من يذلل العقبات بالنسبة للفلسطينيين هي الفصائل الفلسطينية التي قدمت ما عليها، هكذا يقول الناس هنا وحتى الكتاب والمراقبون. وحتى حركة حماس قبلت بما تم يعني طرحه عليها من عملية نزع أو تخزين السلاح، ويعني هذا الملف الذي كان أصعب الملفات على طاولة التباحث أصبح

0: السابقة سواء للفلسطينيين المدنيين أو حتى باغتيال شخصيات وازنة في المقاومة الفلسطينية أو حتى في وزارة الداخلية، على اعتبار أن جيش الاحتلال يواصل عملية الإفراغ الأمني لقطاع غزة والدفع نحو الانفلات وانفلات الأمور داخليا، وأيضا في ظل مفاقمته للواقع الإنساني هو يواصل عملية خنق القطاع من خلال إدارة مشهد المساعدات عبر المعابر وعملية السفر عبر معبر رفح التي تقنن بأيام فتح هذا المعبر، وأيضا بأعداد المسافرين وحتى العائدين. نتحدث عن وقائع تختلف تماما عما يتم الحديث به عبر الإعلام، لكن الفلسطينيون يحاولون أن يتعلقوا بأي أمل في ظل الواقع الإنساني الصعب والمعيشي أيضا.
1: شكرا لك أحمد البطام، راسل التلفزيون العربي في خان يونس. ولمزيد من النقاش رحب بضيفي من حيفا دكتور إمطانس إشحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أهلا بك دكتور إمطانس. إذن سأبدأ معك من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز قبل قليل، قال لا ينبغي لإسرائيل شن هجمات على غزة في الوقت الراهن. هذا يتزامن مع اللقاءات التي يعقدها في هذه الأثناء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع بنيامين نتنياهو، والتي مضى على هذا اللقاء قرابة 3 ساعات حتى هذه اللحظة. إلى أي حد تصريح الرئيس الأمريكي يمكن أن يشكل مزيد من الضغط على بنيامين نتنياهو؟
2: مساء الخير. هو عمليا ينقل الخلاف الموجود داخل الغرف المغلقة إلى العلن. يعني أنا أتصور أنه الخلافات الأساسية بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل تتمحور حول استمرار عمليات الاغتيال والقصف والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي على الأقل الآن للخط الأصفر للمنطقة الصفراء. وإسرائيل ترفض عمليا هذين الشرطين، وربما تكون أكثر مرونة في بقية المحاور والشروط مثل إدخال المساعدات، إعادة الإعمار، التعاون إلى حد ما مع لجنة التكنوقراط وإدارة غزة، كافة الجوانب فنسميها المدنية الإنسانية قد تساوم إسرائيل بينها وبين المحاور الأمنية، لأنه فيها يعني في قضية الاستمرار أو توقف إسرائيل عن الاغتيالات والهجمات وانسحاب إسرائيل، هذا لا يمكن إخفاءه، هذا سيكون بشكل علني متواجد لدى كافة المجتمع الإسرائيلي. ونتنياهو يعتقد أنه هذا سيسبب له ضرر انتخابي في الانتخابات القادمة، هذا أولا. ثانيا هذا يعني هناك قناعة إيديولوجية، قناعة عقائدية لدى نتنياهو والتحالف الحكومي بضرورة استمرار القتل والاغتيالات واحتلال قطاع غزة. يعني هناك تشابه في هذه الحالة بين المصلحة الانتخابية السياسية والقناعات العقائدية لدى نتنياهو والتحالف الحكومي، لذلك هذا يعني هاي نقاط الخلاف الأساسية. ترامب ينقل هذا إلى العلن لكي يضغط على نتنياهو، ربما لإصال رسالة للوسطاء ولحماس أيضا بأن موقف الإدارة الأمريكية هو موقف داعم للاتفاق أو للبنود التي وردت في الاتفاق وفي مسودة الاتفاق، وأنه سيحاول الضغط على إسرائيل ربما لكي يخفف من الضغوطات الموجهة من قبل الوسطاء تجاه الإدارة الأمريكية. ولكن هذا أيضا تطور مهم لأنه يعكس خلاف علني إضافي بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو.
1: طيب دكتور إمطانس، يعني في تصريحاته دونالد ترامب كذلك أشار إلى نقطة مهمة جدا، قال إنه سيدعم مرشحا ما في إسرائيل لم يحدده. يعني هل يمكن أن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الإسرائيلية كزاوية للضغط على بنيامين نتنياهو؟ وهل يمكن للتدخلات الخارجية أن تؤثر في نتائج الانتخابات الإسرائيلية؟ إلى أي حد يمكن أن يكون هناك تأثير؟
2: يمكن هو يقوم بذلك، يعني نتنياهو
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب، الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب، الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرقية نابلس، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي البلدة منطقة عسكرية مغلقة. يمنع جيش الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى الجبل أو محيط المنازل، بينما ما زال المستوطنون الذين بدأوا حصار المنازل ومحاولة السيطرة عليها ما زالوا يصلون إلى محيطها بوجود جنود الاحتلال. من بلدة قصرى في نابلس انضم لنا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي، كيف تطور المشهد في قصرى التي يحاصر فيها جيش الاحتلال والمستوطنون منازل فلسطينية في وقت جدد فيه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية؟
6: يحيى، سأبدأ بالمتعلق بكاتس. لاحظنا اليوم أيضا أمرا يشابه ما الذي يتحدث به الوزير الإسرائيلي. هناك شرطيان فلسطينيان دخلا بسيارة شرطة ويحملان السلاح مسدس إلى منطقة محيطة بمستشفى بيت لحم أو جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، تقع في منطقة بيت جالة غرب مدينة بيت لحم. قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بمداهمة المنطقة، وقامت باحتجاز الشرطيين الفلسطينيين وأخبرتهما بأنهما عليهما الخروج من هذه المنطقة، لأن المنطقة مصنفة جيم، ولأنهما يدخلان بمركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية عسكرية، ولأن معهما مسدس. وقام الجيش أو شرطة الاحتلال الإسرائيلية بهذا الأمر. هذه المنطقة طبعا قريبة جدا من المناطق الفلسطينية، يعتبر مشفى فلسطيني، لكن هذه يمكن أن نقول أنها سابقة في اعتراض الشرطة الإسرائيلية للشرطة الفلسطينية في مناطق تصنف جيم حسب اتفاقية أوسلو. هنا في قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس المشهد أخذ شقا مختلفا. أولا في اليوم التاسع اليوم وثقنا يحيى وصول مستوطنين، بالرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أعلن المنطقة عسكرية مغلقة في محيط المنازل الثلاث المحاصرة والمنازل الأخرى قيد الإنشاء في هذا الشأن. كنا نلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية بأن جيش الاحتلال يسيطر بشكل كامل، كان المستوطنون صحيح يصلون ولكن ليس بالطريقة التي شاهدناها اليوم. أوقفهم جيش الاحتلال عند نقطة عسكرية يقيمها يمنع منها الفلسطينيين من الوصول إلى هذا المكان، لكن المستوطنون أو المستوطنين أقدموا على الالتفاف ووصلوا إلى محيط هذه المنازل. تحدثنا أكثر من مرة مع العائلات الموجودة داخل هذه المنازل، عائشة حسان وكذلك أيضا قصي أبو ريدة، وقالا إنهم ما زالوا يعانون من حصار مستمر وانقطاع للمواد الغذائية لليوم التاسع على التوالي، 5 أيام منها حصار من قبل المستوطنين وكذلك أيضا الأيام الأخرى حصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق. يمكن أيضا يحيى أن تشرح لنا الصورة أكثر. هذا الجبل جبل رأس العين، فيه منطقة طبعا عين مياه معروفة، قام المستوطنون بردم جزء منها خلال حصارهم، والآن امتد المنطقة العسكرية لتصل إلى هذا المصنع الذي يظهر معنا في هذه الصورة، مصنع في هذا المكان. طبعا الخرائط التي كانت في بداية القرار العسكري منذ يوم الخميس الماضي لم تصل إلى هذه النقطة، لكن تفاجأ العاملون في هذه المنطقة تقريبا 15 فلسطينيا، مصنع هنا ومصنع قريب من أسفل الجبل. قام الجيش الاحتلال الإسرائيلي بالوصول إلى هذه المصانع وأخبر الناس والعاملين هناك أن عليهم الخروج لأن المنطقة عسكرية، بمعنى أننا إذا ما عدنا بهذا المساحة، تلاحظ من أقصى يمين الشاشة من المصنع كل هذا الجبل أصبح الآن منطقة عسكرية مغلقة، يحرم على الفلسطينيين أن يصلوا إلى هذا المكان، بينما سمح للمستوطنين في هذا السياق بالوصول. نلاحظ أيضا أن المساحة الجغرافية تتسع أكثر فأكثر في عملية توسيع هذه المساحة الجغرافية المتعلقة بالقرار العسكري، لكن في ذات الوقت نلاحظ بأن كل ذلك حرام على الفلسطينيين أن يصلوا إلى هنا. عبد العظيم الوادي هو رئيس البلدية، مرة أخرى أهلا بك. شو الجديد في اليوم التاسع من حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ يبدو أن المنطقة توسعت، هل تم إخباركم بأي شيء؟
4: نعم، تم تمديد الفترة الزمنية اللي كان المفروض تنتهي صباح يوم الأحد يوم أمس، لكن القوات العسكرية حاليا تتواصل في جبل رأس العين، وقامت جرافة الاحتلال بتسكير معظم الطرق التي تؤدي إلى جبل رأس العين، ولكن المستوطنين لغاية اللحظة هاي يتوافدون إلى منطقة جبل رأس العين. والمحاصر حاليا من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال هم الثلاث منازل في قمة جبل رأس العين في بلدة كسرة.
6: أبو بلال، المنطقة يبدو أيضا توسعت المنطقة العسكرية، يعني كنا نتحدث عن هذا المصنع لم يكن في القرار العسكري، هل تتوقعوا أن المساحة العسكرية تمتد أكثر فأكثر؟
4: يعني هي كل ما تتوسع المساحة في منطقة جبل رأس العين وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة هي تكون لصالح المستوطنين والتجول والعمل على مضايقة السكان الثلاث وحجزهم وعزلهم عن محيط البلدة. هذا المصنع يعمل فيه 13 عامل من بلدة كسرى، تم إبلاغنا بالأمس من خلالهم أنه وحدة من الجيش أتت إليهم وأبلغتهم أن يغيبوا عن هذا المصنع لمدة أسبوع من تاريخ يوم الأمس. وهذا المصنع هو حقيقة هكذا يؤثر سلبا على حياة أيضا 13 أسرة يستفيدوا من هذا المصنع.
6: يعني تتوسع الدائرة ليس فقط في الحصار وإنما الضرب الاقتصادي. هل هناك اتصالات دولية؟ نلاحظ الإعلام منذ بداية الحصار منذ 9 أيام، هل هناك مؤسسات أممية يمكن الحديث أن أحد السكان في المنطقة يحمل الجنسية الأمريكية قد يصل اليوم؟ هل هناك أي تحرك أممي أو دولي في هذا السياق؟
4: سمعنا الكثير، رأينا الكثير، لكن على أرض الواقع لمسنا تدخل منظمة اليونيسف العالمية اللي تمكنت ليلة يوم من إدخال بعض المساعدات الطارئة والأساسية لهذه العائلات من أدوية وغذاء، لكن الوعودات كانت كثيرة بفك الحصار، ولغاية اللحظة هاي هذا الحصار استمر 9 أيام، كان بإمكانهم يعني ينهوا هذه المعركة خلال 9 دقائق وليس 9 أيام، كان بإمكانهم أنهم يعتقلوا هؤلاء المستوطنين اللي موجودين على جبل رأس العين، وليس القيام بالعكس معاقبة المواطنين وحصارهم والتضييق عليهم. اليوم نحن ننتظر وصول صاحب المنزل من الولايات المتحدة الأخ لؤي أبو ريدي الذي حاليا هو على وصول في مطار بن غوريون، نتمكن أنه يوصل لبيته في بعد ساعات إن شاء الله، ويعانق أخوه قصي على جبل رأس العين.
6: شكرا لك. إذن عبد العظيم الوادي رئيس بلدية قصرة. يحيى، نلاحظ بأن هناك تطورات تأتي ساعة بساعة، وكما قال عبد العظيم هنا نلاحظ بأن الحل بسيط، هو أن يخرج المستوطنين من هذه المنطقة وأن يتم فك الحصار عن هذه المنازل، لكن الأمور تأخذ أشكالا من توسيع هذه الدائرة العسكرية كما لاحظناها على الهواء مباشرة، وكيف تسير الأمور أكثر فأكثر. ننتظر الساعات المقبلة كيف ستحمل من جديد، خاصة أن الأمر العسكري الذي يعلن المنطقة عسكرية مغلقة سينتهي مساء يوم غد الثلاثاء، هل سيمدده جيش الاحتلال الإسرائيلي أم أن الأمر سيبقى على حاله خلال الأيام المقبلة؟ هذا ما تجيب عنه الساعات المقبلة يحيى.
5: شكرا جزيلا لك فهد العصا مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من بلدة قصرى في نابلس. أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصور جنوبي لبنان، وفي السياق ذاته أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفا مدفعيا أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرجعيون بجنوب البلاد. في الأثناء قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه يفضل التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل على الرغم من معارضة إسرائيل بقائها، وأضاف عون أنه في حال لم يمدد لليونيفيل فإن الخيار الثاني يتمثل باعتماد قوات دولية في الجنوب ضمن إطار قانوني معين على أن تؤازرها عناصر من الجيش لحفظ الاستقرار. من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسكه بضرورة وجود قوة أممية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. هذا وأعلن الجيش اللبناني أن قائده رودولف هيكل التقى في مكتبه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، مشيرا إلى أنهما بحثا خلال اللقاء التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المرتبطة باتفاق الإطار مع إسرائيل، إلى جانب التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني أثناء تنفيذ مهامه، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير وفق بيان الجيش اللبناني. أكد الطرفان أهمية دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بجنوب لبنان وفق وفي مختلف المناطق في الجنوب. من محيط المنصور بجنوب لبنان ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، تابعنا معك في تدخل سابق، غارة إسرائيلية استهدفت المنصور في الوقت ذاته، يواصل قائد الجيش إجراء اللقاءات التي يحاول من خلالها تمكين الجيش من العمل في مناطق الجنوب لفرض الأمن والاستقرار.
7: نعم، آخر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية تجلت بإلقاء محلقات إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر، هذا المرتفع الذي يشكل صلب المحادثات والاتصالات والتطورات الميدانية الأخيرة أو حتى قبل أسابيع، نتيجة إصرار الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على هذا المرتفع الذي يعتبره استراتيجيا ويعتبر بأن حزب الله يقيم منشآت عسكرية في داخله وأن عناصر من حزب الله موجودون في داخله. إذن آخر الاعتداءات تجلت برمي مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر، قبل ذلك كانت هناك غارة حربية على بلدة المنصوري تلتها قذائف مدفعية رمتها المرابض المدفعية المنتشرة في محيط بلدة المنصوري المحتلة البادية أمامنا.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 4:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد، تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
8: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
7: انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية هذا العام بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 2790 بأغسطس الماضي، يمكن القول بأن رئيس الجمهورية كان له موقف واضح في هذا المجال بأن لبنان يريد استمرار قوات اليونيفيل والتمديد لهذه القوات كخيار أول، أما الخيار البديل فيكون بتواجد قوات دولية في الجنوب اللبناني من أجل استمرار الخلق بالحضور الدولي داخل الجنوب اللبناني، علما أن إسرائيل كما يقول رئيس الجمهورية لا تريد منذ مدة بقاء القوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني. وطبعا لقوات اليونيفيل دور أساسي على مستوى تثبيت الاستقرار في الجنوب اللبناني ومواكبة الجيش اللبناني في مهامه وتعزيز هذا الدور، وطبعا توثيق الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وخفض مستوى التصعيد في الجنوب اللبناني. وطبعا كانت هناك يعني مبادرة من 86 نائبا، يعني أكثر من ثلثي المجلس النيابي اللبناني، وقعوا كتابا يطالبون بالتمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، ووفد من هؤلاء النواب زار رئيس الجمهورية وأيضا زار رئيس الحكومة نواف سلام.
5: شكرا لك إدمون ساسي، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من المنصوري في جنوب لبنان. ننوه بهذا الخبر العاجل، وزارة الحرب الأمريكية إبرام عقد بقيمة قرابة 23 مليار دولار مع شركة رايثيرون لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك. إذن وزارة الحرب الأمريكية تقول إنها وقعت عقدا مع شركة رايثيرون لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك بقيمة قرابة 23 مليار دولار أمريكي. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سرياء استهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربعة زوارق مرافقة لها بعدد من الصواريخ البالستية قبالة سواحل المخا في البحر الأحمر. وقال سريع أن الهجوم أدى إلى احتراق السفينة بالكامل وإغراق عدد من الزوارق، متوعدا باستهداف التحركات والتحشيدات السعودية في البر والبحر، ومؤكدا استمرار الجماعة فيما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار. إلى ذلك قالت وسائل إعلام يمنية إن جماعة الحوثي استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب، وأطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه المضيق. بحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق، موضحة بأن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقية تعز. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبية مأرب. من صنعاء ينضم لنا خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي. أهلا بك خليل، ماذا في تفاصيل بيان الحوثي الذي أشار إلى استهداف سفينة سعودية؟
12: مرحبا يحيى. بيانان اثنان أعقبا بعض إن صح التعبير. البيان الأول تحدث فيه عن أنه تم استهداف سفينة إنزال تابعة للسعودية مع 4 زوارق عسكرية تابعة لها. هذا الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة أدى إلى احتراق السفينة بشكل كامل واحتراق أيضا بعض هذه الزوارق بالإضافة إلى غرق أخرى. في البيان الآخر تحدث المتحدث العسكري هنا عن استهداف مخازن أسلحة تابعة لطرف الحكومة المعترف بها الموالة التابعة أو التي يعني هذا المخازن التابعة لطرف الحكومة المعترف بها في معسكر صحن الجن في محافظة مأرب، مما أدى إلى إصابات مباشرة كما قال البيان. وبالتالي في البيان ذاته أكد على أن هناك مواصلة لهذه العمليات وهذه الاستهدافات بشكل كامل، طالما رصدت مثل هذه التحشيدات وهذه المخازن التابعة لطرف الحكومة المعترف بها. وهذا أيضا وفقا للبيان والبيانات بشكل متكرر يأتي في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وفيما يخص استهداف السفينة السعودية وفقا للبيان، فإن هذا يأتي يحيى في إطار ما كان قد أعلن هنا في صنعاء من قبل حكومة صنعاء والقوات التابعة لها بأنها يعني أعلنت فرض الحظر البحري الكامل على السفن السعودية ردا على الحظر المفروض على الموانئ والمطارات.
8: هذه الحرية
11: 97.7 أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
10: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
10: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيز السائق، بتحب أهلك سوء على مهلك. مع تحيات الحرية FM.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: الساعة الآن 4 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

0: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفاً يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل. ما ورد في التفاهم والذي تعلمون وضعه الحالي بسبب الانتهاكات الجسيمة من قبل الولايات المتحدة هو الآن في حالة عدم تنفيذ واضحة.
1: وأضاف بقائي أن المفاوضات مع عمان مستمرة وأن الطرفين يعملان على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
0: يوجد تفاهم بشأن خريطة مسار الملاحة، لكننا نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على هذا التفاهم في شكل حزمة متكاملة، ونعمل على إيجاد آلية تحفظ سيادة الدول الساحلية والملاحة الآمنة في مضيق هرمز.
1: بدوره قال المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني، قال إن مضيق هرمز سيفتح عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وأضاف في تصريح صحفي أن مضيق هرمز والترتيبات المنظمة له لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
2: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
1: إلى مراسلي التلفزيون العربي الآن عماد رواجدة من واشنطن وحسام الدياب من طهران. نبدأ عماد بهذه التصريحات للرئيس الأمريكي، ليس في عجلة من أمره، يكرر هذا الكلام قاله سابقا عماد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومرة أخرى يطلب من إيران أن ترفع الراية البيضاء كما قال. تفاصيل معك عماد.
3: نعم جمال، ودعني أبدأ من هذا الخبر عن رويترز. مسؤول إيراني كبير يقول بأن إيران لن تنتظر أن تواصل أمريكا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى، ويقول بأنه سيتم إبلاغ الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء، ويقول أيضا بأن جميع الأجهزة الإيرانية ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة أيضا حال فشل الدبلوماسية. يقول أيضا طهران حددت مهلة بضعة أسابيع لتنفذ الولايات المتحدة مذكرة التفاهم بالكامل. إذن واضح تهديد إيراني يطالب بتحديد جداول زمنية، يطالب الولايات المتحدة بتحديد جداول زمنية بعد أن انتهت اليوم المذكرة. الرئيس الأمريكي كما أشار جمال لم يتطرق إلى مستقبل المذكرة وما الذي سيحصل اعتبارا من اليوم، هل ستمدد، هل ستعود الولايات المتحدة للحرب، واضب على نفس التصريحات التهديدية، يقول بأن إيران يجب أن ترفع الراية البيضاء. يهدد أيضا عمان جمال، يقول بأن عمان في تعليقه أو في إجابته على سؤال لمراسل فوكس نيوز عن المباحثات الموازية بين كل من إيران وعمان حول مضيق هرمز، يقول بأن عمان إن تدخلت في هذا الشأن سيجري قصفها بشدة. هو لا يزال ملتزم بهذا النوع من الخطاب. وزير خزانته سكوت بيسنت يوم الجمعة قال بأن الولايات المتحدة ستفرض مجموعة من الإجراءات لم تشهدها إيران من قبل، في إشارة فيما يبدو جمال إلى موضوع العقوبات. المراقبون يقولون بأن ليس لدى الرئيس أوراق كثيرة ليستخدمها، رغم طبعا خطابه التصعيدي. هو استخدم القوة العسكرية لحدود كبيرة جدا، لكنه لم يفلح في تغيير جوهري داخل إيران، أي إسقاط النظام أو تليين الموقف الإيراني. والعقوبات استخدمها أيضا لحدود بعيدة جدا، لكنه أيضا لم يفلح في تغيير الموقف الإيراني. وهو في الأثناء لا يبدو متحمسا للذهاب أبعد من ذلك. هو يقول أيضا جمال في لقائه مع فوكس نيوز بأنه لم يستخدم بعد الأسلحة القوية التي من شأنها أن تؤذي إيران. يقول أن كل ما استخدمه من أسلحة لا يعد شيئا قياسا بما تمتلكه الولايات المتحدة الآن. طبعا جمال كما تعلم هذا منافي للتقارير ولما يقوله المشرعون داخل الكونغرس من أن الذخيرة الأمريكية تنفذ بالفعل، وهناك مشكلة في هذا الصدد. وهناك مشكلة
1: على ذكر الذخيرة التي تنفذ
3: بمزيد من الشفافية في هذا.
1: نعم، وزارة الحرب الأمريكية منذ قليل تؤكد إبرام عقد بقيمة 22.9 مليار دولار. نعود معك على هذا الخبر، 22.9 مليار دولار مع شركة رايثيون لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك عماد.
3: نعم جمال، لكن يجب أن ننتبه إلى أن مثل هذه الصفقات تأخذ أشهر طويلة وأحيانا سنوات ليتم إنتاج السلاح ودخوله. نعم بالضبط، وحتى يدخل السلاح الخدمة. هذه العقود توقع اليوم لكنها ستمر في إجراءات بيروقراطية طويلة جدا إلى أن يتم إنتاج السلاح بالفعل ودخوله في الخدمة، وهذه هي الفجوة التي يتحدث عنها المراقبون والمشرعون. أكثر من ذلك جمال، الإدارة الأمريكية كما قال الرئيس الأمريكي يوم أمس ستسحب حاملة الطائرات إبرام لينكولن من منطقة عمليات الشرق الأوسط، ستستبدلها بجورج واشنطن التي ستخلي مواقعها في شرق آسيا، وهذا أيضا أثار بعض المشرعين داخل الكونغرس ممن قالوا بأن هذا يترك فراغا في شرق آسيا بالقرب من الصين مقابل أن يمتلئ لتحل هذه الحاملة محل إبراهيم لينكولن. كان أيضا قائد العمليات الوسطى في نفس السياق الذي نتحدث عنه جمال، قائد المنطقة الوسطى، قائد عمليات المنطقة الوسطى كان زار إبراهيم لينكولن يوم الخميس والتقى بالطاقم البحري والعسكري فيها، ثم أمر الرئيس الأمريكي بسحبها وعودتها. هذا بعد أن أمضت أكثر من 200 يوم دون أي توقف في منطقة الشرق الأوسط، وبدأ أهالي هؤلاء الجنود بالتململ، ووصلتهم رسائل من أبنائهم بأنهم يعانون من أزمات نفسية بسبب هذا الانتشار العسكري طويل الأمد دون أي توقفات، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة. إذن هناك أزمة في الجانب العسكري واضحة في أكثر وعلى أكثر من صعيد، سواء صعيد الإمداد العسكري، صعيد الروح المعنوية للمقاتلين الأمريكيين وللمعدات الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط، والبعد الأهم هو محاولة الولايات المتحدة إغلاق هذه الفجوة عبر الاستعانة بالمعدات العسكرية في آسيا المخصصة أصلا لمواجهة الصين.
1: نعم شكرا لك عماد الرواجدة من واشنطن، إلى ياسر مسعود أو حسام دياب عفوا من طهران. حسام نتابع معك أيضا التصريحات الإيرانية، تصريحات لبقائي يذكر فيها ويشدد فيها على أن لا وجود لمهلة 60 يوما أصلا في مذكرة التفاهم، بيانات أيضا من الحرس الثوري. حسام
4: نعم، قبل دقائق خرج بيان من الحرس الثوري الإيراني، بيان قصير جدا بمناسبة 26 من شهر مرداد في التقويم الفارسي، وهو ذكرى عودة أسرى الحرب الإيرانيين خلال ما تسميه إيران بحرب الدفاع المقدس أو حرب 8 أعوام مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي. هذا البيان القصير قال بأنه سنسحق أي تهديد أو عدوان بكل حزم مستخدمين استراتيجية الدفاع أو الردع القصوى والعمليات الهجومية القوية، وأكد البيان على قوة وجهوزية الحرس الثوري الإيراني بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة أو عناصر وأجهزة القوات المسلحة الأخرى، واستعداد القوات المسلحة الإيرانية لحماية حدود البلاد وصون وحدتها. هذا الكلام كان متزامن مع تصريحات مهمة للغاية لحسين محبي، وهو المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حاليا، والذي نفى بشكل قاطع وجود أي مباحثات سرية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحرس الثوري الإيراني. كان هناك تسريبات خلال اليومين الماضيين تناقلتها وسائل إعلام غير رسمية عن وجود مثل هذا التواصل عبر أطراف كردية على ما يبدو عن طريق أقليم كردستان العراق والكثير من المواد الأخرى التي تضاربت فيها المعلومات. كان الهدف من هذا التواصل الذي لم يتم أصلا أو الذي نفاه حسين محبي بطبيعة الحال بحسب ما أشار إليه بقائي اليوم، التأثير على وحدة مفاصل اتخاذ القرار في البلاد ولزيادة الشرخ، أو أنها محاولة أو إعلامية إن صح التعبير بحسب بقائي متحدث وزارة الخارجية الإيرانية اليوم خلال مؤتمره الصحفي، أنها محاولات إعلامية مستمرة للإيحاء بأن هناك نوع من اختلاف وجهات النظر في الداخل الإيراني فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وإمكانية فتح مضيق هرمز في القريب العاجل. قال محبي بأن مزاعم ترامب بشأن هذه المحادثات مجرد أوهام ناتجة عن الهزيمة. إحدى أهداف ترامب من هذه التصريحات هي التأثير أو السيطرة مؤقتا على أسعار النفط والطاقة في العالم السلام، لكن ليس أمامه سوى سبيل وحيد لتنفيذ ما يجري حاليا أو للخروج من المأزق الذي علق فيه ترامب لأشهر طويلة، وهو الاعتراف بالفشل أمام الحرس الثوري الإيراني وتنفيذ مطالب إيران الواردة في مذكرة التفاهم. نقطة في غاية الأهمية تحدث عنها إسماعيل بقائي اليوم في مؤتمره الصحفي، وهي أنه لا يوجد شيء اسمه ننتهي من مهلة 60 يوما في مذكرة التفاهم ثم نعود إلى العمل العسكري والمواجهة. مهلة 60 يوما أوضحها بقائي على الشكل التالي: هذه المهلة كانت مخصصة لدراسة رفع العقوبات عن إيران وإمكانية دراسة الملف النووي الإيراني. كان هناك بنود تأسيسية أو بنود تمهيدية كما يعلم الجميع جمال، وهي البند الأول، البند الرابع والخامس، العاشر والحادي عشر، التي لم يتم العمل بها بنسبة 95% باعتراف الجميع حتى هذه اللحظة، ما جعل مذكرة التفاهم بحكم شبه الميتة حتى هذه اللحظة. اليوم ينتهي العمل بتاريخ أو ينتهي تاريخ العمل بمذكرة التفاهم، والجميع يتساءل: هل سيذهب الطرفان إلى تصعيد جديد؟ هل سيعودان إلى المربع الأول من المواجهة والتصعيد وتبادل التصريحات والاتهامات وسيعرقلان مسار التفاهم، أم سيكون هناك تمديد لمذكرة التفاهم بشكل أو بآخر؟ هذه الإمكانية واردة للغاية. مهلة 60 يوما كما قلنا كانت مخصصة للبرنامج النووي ولبحث رفع العقوبات عن إيران. طالما أن البنود التمهيدية لم يتم العمل بها حتى هذه اللحظة، فالمهلة مفتوحة على ما يبدو جمال أمام الطرفين للذهاب أبعد نحو مسألة المفاوضات. ما قاله بقائي اليوم أو ما نقلته رويترز عن أحد المصادر الرفيعة خلال الساعة الماضية على ما يبدو كان على الشكل التالي: سيتم إعلام الجانب الأمريكي والدول المعنية بالتاريخ المتعلق بفتح مضيق هرمز في القريب العاجل، وهناك تأكيدات من هذا المصدر لوكالة رويترز على أنه يجب العودة إلى طاولة المفاوضات، وإلا المشهد سيتجه نحو تصعيد أكبر خلال الفترة المقبلة مع إعلان جهوزية من قبل القوات المسلحة الإيرانية للدخول في مواجهة أوسع هذه المرة. نقطة أخيرة جمال أقولها بعجالة تتعلق بمسار المفاوضات مع الجانب العماني، أيضا أشار لها بقائي اليوم خلال المؤتمر الصحفي، وتتعلق بأن ما تريده إيران خلال الفترة المقبلة هو تقديم ما جرى التباحث عليه مع الجانب العماني بصورة
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: إليه في القريب العاجل.
4: نعم شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. في العراق قال رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني قال إن على الحكومة الاتحادية أن تطلع بمسؤولياتها والتزاماتها الدستورية في حفظ أمن البلاد واستقرارها. وفي وقت سابق كان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أكد أن مكتبه الشخصية ومنزل رئيس جهاز الأمن والاستخبارات تعرضا لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية. وصف بارزاني الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه الهجمات لن تثني حكومة الإقليم عن أداء واجباتها وحماية المواطنين. كما أدان رئيس حكومة إقليم كردستان الهجوم بأشد العبارات واصفا إياه بأنه متهور وغير مقبول. وكانت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد أفادت بتعرض مكتب رئيس حكومة الإقليم

0: ومسكن مدير جهاز الحماية تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين في قضاء بيرمان بمحافظة أربيل من دون وقوع خسائر بشرية. وذكرت المؤسسة أن الهجوم وقع فجرا حيث جرى توجيه طائرتين مسيرتين مفخختين من طراز حديد 110 من داخل الأراضي الإيرانية صوب الأهداف المحددة. وحملت المؤسسة الجهات المنفذة المسؤولية الكاملة عن التداعيات ونتائج المترتبة عن هذا الهجوم وصفة إياه بالعمل غير المقبول بتاتا. ومن إربيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي غسان خضر. غسان، رئيس الإقليم يحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ضبط الأمن وحماية المؤسسات في إربيل، التفاصيل.
1: بالفعل جمال، هناك يعني إدانة واسعة من كردستان على استهداف منزل رئيس حكومة إقليم كردستان اليوم في منطقة بيرمام تبعد عن إربيل حوالي نحو 30 كيلومترا. هذا الاستهداف وقع اليوم فجرا ويمثل يعني تطورا خطيرا حسب ما جاء في بيان لحكومة إقليم كردستان. حتى الآن هناك إدانات واسعة على جميع المستويات. أيضا نائب البرلمان العراقي أيضا قبل قليل أصدر بيانا و أدان فيه هذا الاستهداف. بالإضافة إلى ذلك أيضا اليوم كردستان تحمل الحكومة العراقية مسؤولية ذلك وتقول بأن على الحكومة العراقية الاطلاع في دورها بحسب ما جاء في بيان رئاسة الإقليم، على الحكومة الاطلاع في دورها من أجل حماية السيادة العراقية. جمال، يعني هذا الاستهداف يعني يمثل بالفعل منعطف في طبيعة الاستهدافات على مواقع في إقليم كردستان، خصوصا أن هذا الاستهداف يطال منزل رئيس الحكومة بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن، وهي يعني مناصب حساسة جدا في إقليم كردستان. عمليا أيضا هذا جمال يفتح الباب أمام سؤال مهم، وهو ماذا تريد الجهات التي تستهدف المواقع في إقليم كردستان؟ حتى الآن هناك اتهام صريح وواضح ومباشر بأن المسيرات هي مسيرات إيرانية وجاءت من الجانب الإيراني، لكن أيضا هذا يفتح الباب أمام سؤال حول طبيعة الاستهدافات على مواقع في إقليم كردستان، لأن الاستهدافات في بمجملها كانت تطال مواقع يعني يقول الجانب الإيراني بأنها مصالح أمريكية، أما الآن فهو استهداف لموقع حساس جدا في إقليم كردستان، وأيضا موقع يفترض أنه محايد، خصوصا وأن إقليم كردستان لعب دورا وسيطا بحسب ما جاء في تقارير أمريكية بأن رئيس الإقليم أيضا لعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. وبالتالي هناك هناك أسئلة تطرح الآن، والشارع كله يتساءل عن طبيعة هذه الاستهدافات وما الذي يريده الجانب الإيراني من استهدافه لهذه المواقع في إقليم كردستان. حتى الآن هناك إدانات على جميع المستويات، وأيضا هناك مطالبة بتدخل عاجل من أجل حماية السيادة العراقية حسب ما جاء في بيان لرئاسة إقليم كردستان.
0: شكرا جزيلا لك من إربيل غسان خضر. في اليمن، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أعلن استهداف معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، واستهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربعة زوارق مرافقة لها بعدد من الصواريخ البالستية قبالة سواحل المخا في البحر الأحمر. أقر سريع أن الهجوم أدى إلى احتراق السفينة بالكامل وإغراق عدد من الزوارق، متوعدا باستهداف التحركات والتحشيدات السعودية في البر والبحر، ومؤكدا استمرار الجماعة فيما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار. أيضا قالت وسائل أعلام يمنية إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ بالستية سفينة في مضيق باب المندب، وأطلقت 5 صواريخ بالستية باتجاه المضيق. وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق، موضحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقية تعز. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تعاقب خلالها واستهدف

0: وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالي للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبية مأرب. من صنعاء ينضم إلينا مراسلنا خليل القاهري، نرصد معك ونتابع خليل مجمل هذه التطورات الميدانية وهذه الاستهدافات التي أعلن عنها الحوثيون للسفن ومواقع أيضا في اليمن.
1: مرحبا جمال. التطورات يعني خلال الساعات الماضية التي تركزت في المخا والبحر الأحمر بدرجة رئيسية، جاءت تفصيلاتها في بيان المتحدث العسكري يحيى سريع على بيانين متتاليين. الأول قال فيه بأنه تم مهاجمة سفينة إنزال سعودية مع 4 زوارق حربية تابعة لها بعدد من الصواريخ البالستية، ما أدى إلى احتراق يعني كامل لهذه السفينة واحتراق أيضا عدد من الزوارق وغرق أخرى. وأيضا في الاتجاه الآخر أعلن عن استهداف مخازن أسلحة في معسكر صحن الجن في محافظة مأرب بعدد من الطائرات المسيرة، وأيضا وفقا للبيان كانت الإصابات دقيقة. هذه الهجمات وهذه العمليات العسكرية تأتي في إطار ما كان قد أعلن ضمن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار فيما يخص الاستهداف للسفينة، فإنها تأتي أيضا في إطار ما كان قد أعلن هنا في صنعاء في 22 من يوليو الماضي عن بدء فرض حظر بحري كامل على السفن السعودية ردا على فرض على الحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية. وبالتالي جاء في البيان أيضا بأن هذا التصعيد سيتواصل طالما استمر الوضع على ما هو عليه، كما جاء في البيان أيضا التأكيد على المواصلة بشكل دائم ورصد هذه الحشود التابعة لطرف الحكومة المعترف بها والتحشيدات السعودية والتنفيذ هذه الهجمات كرد استباقيا وفقا لما تقوله الحكومة هنا في صنعاء. هذه هي الصورة جمال يعني حتى هذه اللحظة، مع الإشارة أيضا إلى أن إعلام الحكومة المعترف بها كان قد أشار إلى تجدد المواجهات والاشتباكات أيضا في أكثر من اتجاه خاصة في الجبهات التابعة لمحافظة تعز وتحديدا في الاتجاهات الغربية والشرقية من المحافظة.
0: شكرا، شكرا لك خليل من صنعاء، شكرا لك. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت فرق والأسعاف والطوارئ بسقوط 3 مصابين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقية مدينة غزة، كما سجلت إصابات في قصف إسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي القطاع. هذا وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصا يوميا، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا.
2: وسط جهود المضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على أكثر من صعيد. معبر رفح أحد بنود البروتوكول الإنساني، يحوله الاحتلال إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي بقيوده المشددة على حركة المسافرين. مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن عدد المسافرين المسموح لهم باجتياز المعبر تراجع خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 95 شخصا يوميا مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، في حين اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا. المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية، لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 80%.

0: يعني وقف إطلاق النار في الرابع من أغسطس وأسفرت عن هذه أو أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 59 آخرين، كما اعتقلت 14 مدنيا. واتهم ثوابت إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات وتشديد الخناق على سكان القطاع، مشيرا إلى أن نسبة دخول شاحنات الغذاء والاحتياجات الأساسية لم تتجاوز 35%، في حين لم تتجاوز نسبة المسافرين والمرضى المسموح لهم بالمرور 36% من الأعداد المتفق عليها. التقى مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وشارك في الاجتماع كل من المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير. وكان وفد من حركة حماس قد أكد خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أكد التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. نذهب إلى مراسلنا أحمد البطة، نتابع معك أحمد آخر التطورات الميدانية. بداية أحمد ينضم إلينا من خان يونس، التطورات الميدانية مع القصف الذي استهدف أحد المناطق في القطاع اليوم، وأيضا أصدى هذه التحركات وهذه الاجتماعات في الوقت الذي تتنكر فيه إسرائيل الالتزام بأي من بنود اتفاق غزة.
1: جمال، منذ ساعات الصباح الهدوء النسبي هو سيد الموقف، صحيح، لكن داخل الخط الأصفر ما زالت عملية النسف والتدمير، القصف المدفعي على طول هذا الخط الذي يقضم أكثر من 70% من مساحة القطاع متواصلة. بالتالي نحن نتحدث عن هدوء حذر في بعض المناطق، لكن الخروقات الإسرائيلية مستمرة. يوم أمس كان هناك استهداف إسرائيلي لخيام النازحين واستشهد مواطن، وكذا هو الحال في الأيام الماضية. حتى وإن تحدثنا عن انخفاض نسبي في وتيرة ونسق القصف الإسرائيلي، لكنه مستمر. هذا الاستمرار على الأرض هو الذي يجعل الفلسطينيين يطرحون تساؤلات عديدة. حتى وإن أثنت حركة حماس قبل نحو ساعتين من الآن على تصريحات الرئيس
2: راديو الحرية 97.7 FM FM
3: FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات مفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عدد من هؤلاء المواطنين وقالوا إن جيش الاحتلال ركز خلال هذا الاحتجاز لأكثر من 50 مواطنا على أسئلة تتعلق بعودة المستوطنين إلى منطقة جنين وإلى محيط بلدة قباطية، ويسأل الشبان الذين تم احتجازهم ماذا سيفعلون إذا قام المستوطنون بمهاجمة منازلهم. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد هدد الشبان وحملهم رسائل لنقلها إلى مواطنين آخرين في بلدة قباطية لتهديدهم أنه في حال تعرض الأهالي لأي هجمات من المستوطنين يمنع عليهم الرد على هذه الهجمات. هذا ما أخبرنا به عدد ممن تم الإفراج عنهم. طبعا جيش الاحتلال أفرج عن معظم من تم احتجازهم في بلدة قباطية وأبقى على 3 شبان اعتقلهم ومن ثم انسحب من هذه البلدة. في قرية قريبة من بلدة قباطية أو في محافظة جنين، قرية فقوعة شمال شرق جنين، المستوطنون هاجموا مزارعين 2 وطفلا كانوا في حقولهم وقاموا باحتجازهم. مستوطنون مسلحون يقيمون بؤرة استيطانية في تلك المنطقة، قاموا باحتجاز هؤلاء المزارعين مع الطفل، وإلى أن جاء جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقل المزارعين وأخلى سبيل الطفل دون معرفة الجهة التي تم نقل المزارعين إليها. اعتقالات متفرقة في الضفة الغربية كما يجري كل يوم وكل ساعة جمال، طالت أكثر من 25 مواطنا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، مع استمرار أيضا المشهد اليومي من عمليات الهدم أو اختارات الهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا من طابقين في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، وأخطر منازل أخرى بالهدم في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق في الضفة الغربية.
4: شكرا لك عميد شحادة من رام الله. إذا واقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس، رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، كما يمنع جنود الاحتلال يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى الجبل أو محيط المنازل، بينما لا يزال المستوطنون الذين بدأوا حصار المنازل ومحاولة السيطرة عليها يصلون إلى محيط هذه المنازل.
5: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم 9 على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت بخمسة أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. 9 أيام تعيش 3 عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون يسكنون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة با وفق اتفاقية أوسلو، ما زالت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار، لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها. بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهذا العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.
4: في لبنان، أفاد مراسلنا بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصور جنوبية البلاد. في سياق ذاته أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفا مدفعيا أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرج عيون. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه يفضل التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل على الرغم من معارضة إسرائيل بقاءها. وأضاف عون أنه في حال لم يمدد لليونيفيل فإن الخيار الثاني يتمثل باعتماد قوة دولية في الجنوب ضمن إطار قانوني معين على أن تؤازرها عناصر الجيش لحفظ الاستقرار. من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسكه بضرورة وجود قوة أممية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وأعلن الجيش اللبناني أن قائده رودولف هيكل التقى في مكتبه في اليرزا رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، مشيرا إلى أنهما بحثا خلال اللقاء التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المرتبطة باتفاق الإطار مع إسرائيل إلى جانب التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني أثناء تنفيذ مهامه، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير. وفق بيان الجيش اللبناني أكد الطرفان أهمية دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بجنوب لبنان وفي مختلف المناطق. ونذهب إلى سوريا في العاصمة دمشق، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أعلن توقيف 7 من منتسبي الوزارة على خلفية وفاة شاب تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة ريف اللاذقية. وأكد البابا أن اللجنة المشكلة للوقوف على تفاصيل الحادثة ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال أقل من 3 أيام.
1: طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
4: وللمزيد ينضم إلينا من دمشق مراسلنا عمر الشيخ إبراهيم. عمر، كيف تتفاعل هذه الحادثة هناك، وإلى أي حد هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية كافية ربما لإطفاء غضب المتظاهرين؟
2: نعم جمال، بالفعل هناك دعوات للتظاهر غدا أمام مجلس الشعب السوري في قلب العاصمة دمشق من قبل ناشطين وأيضا صحفيين ومؤثرين ومهتمين بالرأي العام. وهذه الحادثة تلقى تفاعل كبير جدا وصدى سلبي واسع في الشارع السوري، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصالونات السياسية في الشارع السوري بشكل عام. هناك تكرار لهذه الحوادث وخاصة في الساحل السوري، وهذا ما دفع المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا بالقول بأن هذه اللجنة التي شكلها وزير الداخلية من أجل التحقيق والوقوف على ملابسات هذه الحادثة الأخيرة ستعنى أيضا بدراسة أو بتقييم ميداني وأمني لكل مخافر الشرطة وأقسام التحقيق في منطقة الساحل السوري بشكل خاص وباقي المناطق السورية بشكل عام. لماذا الساحل السوري؟ لأن هناك يبدو تكرار لمثل هذه الممارسات، وهناك شكاوى تأتي من يعني مواطنين وذوي معتقلين بأن هذه المخافر أو أقسام التحقيق لا تراعي كثيراً مواضيع احترام حقوق الإنسان، ويبدو أن هناك يعني انتهاكات تحصل أو يعني تحقيق تحت الضرب أو تحت التعنيف أو الترهيب في هذه المناطق بشكل خاص، مما دفع المتحدث باسم وزارة الداخلية للقول بأن اللجنة ستعمل على تشكيل تقدير موقف أمني حيال هذه المخافر وعمل هذه الأجهزة الأمنية وأقسام التحقيق في تلك المنطقة. أما عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية وردود الفعل المنددة من قبل وزراء ومسؤولين في الحكومة السورية وإجراءات السيد وزير الداخلية بشكل خاص، هي يعني لاقت استحسان لدى جمهور الحكومة السورية، لكن ينتظر الشارع السوري، ينتظر جمهور الثورة السورية إن صح التعبير، وكذلك النشطاء والصحفيين والمهتمين بحقوق الإنسان ينتظرون نتائج هذه اللجنة وما سينتج عن القضاء عندما يتم يعني توجيه الاتهام إلى شخص أو أشخاص معنيين بهذه الحادثة، وخاصة أن وزارة الداخلية أوقفت 7 أشخاص من أو 7 عناصر من متسبي الأمن، نعم، بينهم محققون ورئيس قسم التحقيق في هذا المخفر. بيان وزارة الداخلية أمس لم يشير لأنهم عناصر الأمن العام، فقط تحدث عن 7 أشخاص. اليوم يؤكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن هناك 7 أشخاص من متسبي الأمن تم إيقافهم على خلفية القضية، بانتظار وصول لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الداخلية ووزير الداخلية إلى الحافة خلال الوقت القريب، يعني يفترض خلال قبل المساء ستصل هذه اللجنة من دمشق إلى مدينة الحافة للوقوف على ملابسات هذه القضية. جمال،
4: شكرا لك عمر الشيخ إبراهيم من دمشق.
0: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
6: راديو الحرية
4: 97.7 FM. التيار الكهربائي هو الثالث خلال يومين، امتد من سرت شرقا إلى الحدود الليبية التونسية غربا، وشمل الانقطاع كذلك مناطق الجنوب إثر خروج وحدات التوليد في عدد من المحطات عن الخدمة لأسباب لم تحدد بعد. تفاصيل نتابعها مع عبد الناصر خالد، ينضم إلينا الآن من طرابلس. عبد الناصر، إذا الانقطاع كامل وشامل للكهرباء هو الثالث خلال يومين، ما أثار وخلف غضبا كبيرا لدى المواطنين.
7: بالفعل جمال، يمكن الحديث عن انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي مع انهيار الشبكة العامة للكهرباء نتيجة خروج محطات التوليد في الزاوية من جهة، ومحطة أباري في الجنوب من جهة أخرى، وأيضا محطة التوليد في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس من جهة أخرى، بالتالي هذا أدى إلى إظلام تام للمرة الثالثة خلال 48 ساعة. الشركة العامة للكهرباء لم تحدد فعليا الأسباب التي أدت إلى خروج هذه المحطات، فيما اكتفت بقول أن هناك خلل فني أدى إلى خروج هذه المحطات الثلاث. لكن هناك من يتحدث عن أسباب أخرى، مصادر أخرى تقول بأن مقتحمين اقتحموا بعض محطات التوزيع وأجبروا العاملين على ضرورة إعادة التيار الكهربائي إلى مناطقهم، وهذا بالتالي عمل على إجهاد الشبكة العامة للكهرباء في ظل سياسة طرح الأحمال التي تنتهجها الشركة منذ فترة نتيجة ارتفاعات درجة الحرارة وأيضا قصور في الشبكة العامة للكهرباء، وبالتالي تحافظ على الأقل يعني الحفاظ على قدرة الشبكة العامة للكهرباء، وبالتالي هذا أدى بحسب هذه الرواية التي لم نتثبت منها إلى حد هذه اللحظة خروج هذه المحطات، فيما يتحدث مصدر آخر عن أن هناك صراع داخل الشركة العامة للكهرباء من بعض الأطراف تحاول إثارة مشكلة بانهيار الشبكة العامة في خطوة لإجبار مجلس إدارة الشركة العامة للاستقالة، وهذه أيضا رواية أخرى لم نتثبت منها بكل حال. على كل حال جمال، يمكن الحديث الآن عن بناء للشبكة العامة للكهرباء باتصالات أجريناها مع بعض المهندسين في الشركة العامة للكهرباء الذين قالوا أنهم فعليا بدأوا الآن في تشغيل الشبكة العامة للكهرباء عبر بناء هذه الشبكة بدخول بعض الوحدات. نتحدث فعليا عن دخول الوحدة الأولى والرابعة في محطة الزاوية التي شهدت خلال الأيام الأخيرة استهدافات متعددة نتيجة الطيران المسير الذي لم تعلن أي جهة إلى حد الآن مسؤوليتها عن هذا الاستهداف، فيما يتحدث بعض المسؤولين عن دخول أيضا وحدات في محطة أوباري، خاصة أن المنطقة الجنوبية منذ يوم الأمس لم تعد إليها شبكة التيار الكهربائي، نتحدث عن أزيد من يوم فعليا يعني. أما فيما يتعلق بالجهة الغربية بما في ذلك العاصمة طرابلس، عاد التيار الكهربائي لساعات قليلة يوم أمس أو فجر اليوم تحديدا، ولكن انهارت مرة أخرى هذه الشبكة، وبالتالي خرجت جميع المحطات من جديد عن الخدمة، فيما تحاول الشركة الآن إعادة بعض الوحدات وإعادة التيار الكهربائي إلى بعض المناطق. في الشارع هناك غليان جمال، هناك حديث عن تحضير لبعض المظاهرات لمطالبة المسؤولين بمعرفة الحقائق حول ما يحدث في الشركة العامة للكهرباء، وأيضا حتى الاستفسار عن ما قال وأنها مليارات صرفت على الشبكة العامة للكهرباء، ولكن لا نتيجة تذكر فيما يتعلق بتحسن التيار الكهربائي منذ أشهر طويلة.
4: نعم، عبد الناصر خالد من طرابلس، شكرا لك عبد الناصر. في الصومال، أعلنت وزارة الدفاع أن قوات الجيش الفيدرالي تصدت لهجوم شنه عناصر من حركة الشباب ومسلحون موالون للرئيس السابق لولاية جنوب غرب الصومال عبد العزيز حسن لفتكرين على مواقع للقوات الحكومية في مدينة بيدوى. وبحسب بيان الوزارة، أسفرت المواجهات عن مقتل نحو 30 عنصرا من المهاجمين، في حين ألقي القبض على عدد آخر من
6: راديو الحرية 92.7

0: ضعف حزم الانترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والانترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 17:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. لشبر من أراضي الحلفاء، وأنه سيواصل تعزيز استعداده للردع والدفاع ضد أي تهديد بما في ذلك من الطائرات المسيرة.
6: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره بخصوص إيران، ويؤكد وجود اتصالات سرية مع الحرس الثوري. والخارجية الإيرانية تقول إن مذكرة إسلام أباد لم تنص على مهلة محددة. جماعة أنصار الله الحوثيين تستهدف المخا ومرفأ العرض في باب المندب بصواريخ باليستية. قوات الحكومة اليمنية تعلن قصف مواقع للجماعة جنوبي مأرب. جرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس. وحماس تؤكد التزامها بخطة الرئيس الأمريكي. وكوشنر ينهي مباحثات مع نتنياهو. عدوان إسرائيلي متجدد على جنوب لبنان. غارات على المنصور وبلدات عديدة. وعون وسلام يؤكدان دعمهما وجود قوات دولية في الجنوب في حال عدم التمديد لمهمة اليونيفيل.

0: البداية من آخر التطورات في الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه ليس في عجلة من أمره، مشيرا إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. وأضاف ترامب أن إيران تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، مشددا في الوقت نفسه على أن رسالته الواضحة إلى طهران هي أن عليها رفع الراية البيضاء. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما، وأضاف أن بلاده لا تتأثر بالتهديدات والإنذارات والمهل.
1: ليس هناك ما يسمى بمهلة 60 يوما، لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما. وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل. ما ورد في التفاهم والذي تعلمون وضعه الحالي بسبب الانتهاكات الجسيمة من قبل الولايات المتحدة هو الآن في حالة عدم تنفيذ واضحة.
0: وأضاف بقائي أن المفاوضات مع عمان مستمرة وأن الطرفين يعملان على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
1: يوجد تفاهم بشأن خريطة مسار الملاحة، لكننا نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على هذا التفاهم في شكل حزمة متكاملة، ونعمل على إيجاد آلية تحفظ سيادة الدول الساحلية والملاحة الآمنة في مضيق هرمز.
0: بدوره قال المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني إن مضيق هرمز سيفتح عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. وأضاف في تصريح صحفي بأن مضيق هرمز والترتيبات المنظمة له لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
2: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
0: أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن إبرام عقد بقيمة 22 مليارا و900 مليون دولار مع شركة رايثيرون لتسريع وتيرة إنتاج صواريخ توماهوك. وأفادت الوزارة في بيان لها بأن وكيل الوزارة لشؤون الاستحواذ والاستدامة أكد أن مجمع RTX المالكة لشركة رايثيرون استجاب لهذا الطلب. مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عماد الرواجلي تحدث في نشرة سابقة عن تفاصيل الموقف الأمريكي والخيارات المطروحة على طاولة البيت الأبيض بخصوص الملف الإيراني.
3: واضح تهديد إيراني يطالب بتحديد جداول زمنية، يطالب الولايات المتحدة بتحديد جداول زمنية بعد أن انتهت اليوم المذكرة. الرئيس الأمريكي كما أشار جمال لم يتطرق إلى مستقبل المذكرة وما الذي سيحصل اعتبارا من اليوم، هل ستمدد، هل ستعود الولايات المتحدة للحرب؟ واضب على نفس التصريحات التهديدية، يقول بأن إيران يجب أن ترفع الراية البيضاء. يهدد أيضا عمان جمال، يقول بأن عمان في تعليقه أو في إجابته على سؤال لمراسل فوكس نيوز عن المباحثات الموازية بين كل من إيران وعمان حول مضيق هرمز، يقول بأن عمان إن تدخلت في هذا الشأن سيجري قصفها بشدة. هو لا يزال ملتزم بهذا النوع من الخطاب. وزير خزانته سكوت بيسنت يوم الجمعة قال بأن الولايات المتحدة ستفرض مجموعة من الإجراءات لم تشهدها إيران من قبل، في إشارة فيما يبدو جمال إلى موضوع العقوبات. المراقبون يقولون بأن ليس لدى الرئيس أوراق كثيرة ليستخدمها، رغم طبعا خطابه التصعيدي. هو استخدم القوة العسكرية لحدود كبيرة جدا، لكنه لم يفلح في تغيير جوهري داخل إيران، أي إسقاط النظام أو تليين الموقف الإيراني. والعقوبات استخدمها أيضا لحدود بعيدة جدا، لكنه أيضا لم يفلح في تغيير الموقف الإيراني.
0: قال رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني إن على الحكومة الاتحادية الاطلاع بمسؤولياتها والتزاماتها الدستورية في حفظ أمن البلاد واستقرارها. وفي وقت سابق أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن مكتبه الشخصي ومنزل رئيس جهاز الأمن والاستخبارات تعرضا لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية. وصف برزان الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه الهجمات لن تثني حكومة الإقليم عن أداء واجباتها وحماية المواطنين. كما دان رئيس حكومة إقليم كردستان الهجوم بأشد العبارات واصفا إياه بأنه متهور وغير مقبول. هذا وكانت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد أفادت بتعرض مكتب رئيس حكومة الإقليم ومسكن مدير جهاز الحماية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين في قضاء برمام بمحافظة أربيل من دون وقوع خسائر بشرية. ذكرت المؤسسة أن الهجوم وقع فجرا حيث جرى توجيه طائرتين مسيرتين مفخختين من طراز حديد 110 من داخل الأراضي الإيرانية صوب الأهداف المحددة. وحملت المؤسسة الجهات المنفذة المسؤولية الكاملة عن التداعيات والنتائج المترتبة على هذا الهجوم وصفة إياه بالعمل غير المقبول بتاتا. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع استهداف معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة واستهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربعة زوارق مرفقة لها بعدد من الصواريخ البالستية قبالة سواحل المخا في البحر الأحمر. وقال سريع أن الهجوم أدى إلى احتراق السفينة بالكامل وإغراق عدد من الزوارق، متواعدا باستهداف التحركات والتحشيدات السعودية في البر والبحر، ومؤكدا استمرار الجماعة فيما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار. في الأثناء قالت وسائل إعلام يمنية إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب وأطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه المضيق. وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق موضحة بأن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقية تعز. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية الثالثة جنوب مأرب.

0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت فرق الإسعاف والطوارئ بسقوط 3 مصابين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما سجلت إصابات في قصف إسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي القطاع. سياسيا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف على عدم بدء إعادة الأعمار في غزة دون تفكيك شامل لسلاح حماس. وأضاف المصدر أن نتنياهو وكوشنر اتفقا على أن الخطوة الأولى لتفكيك سلاح غزة هي أن تسلم حماس سلاحها، كما ذكر بأن نتنياهو وكوشنر اتفقا على احتفاظ الجيش بحرية العمل واستمرار سياسة الاغتيالات في غزة. وأشار المصدر أيضا إلى أن نتنياهو وكوشنر اتفقا على تنفيذ إجراءات صحية بغزة لمنع انتشار الأوبئة. من القدس ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أحمد، وفق ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية عن نتائج اللقاء، إذن ما الجديد فيما اتفق عليه بين نتنياهو وكوشنر؟ وكذلك إسرائيل اليوم تزعم بأن نتنياهو وبخ المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، لماذا أحمد؟
1: بالفعل، وأبدأ من نقاط الاتفاق التي تحدث عنها مصدر سياسي إسرائيلي. قال إن إسرائيل والولايات المتحدة، وطالما أن ممثل مجلس السلام كان مشاركا، فربما أيضا مجلس السلام يتفق مع إسرائيل وواشنطن حول هذه الأمور التي جرى الاتفاق عليها. أولا، أكد كوشنر أكثر من مرة خلال الاجتماع، بحسب مسؤول إسرائيلي تحدث للقناة 12، بأنه لا إعادة لإعمار قطاع غزة بأي شكل من الأشكال دون نزع سلاح حركة حماس بالكامل، على الرغم من تقديرات مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وفلسطينيين وعرب خلال الفترة الماضية أن نزع سلاح حزب الله هو ليس سلاح حماس عفوا هو ليس مسارا سريعا يمكن أن ينجز خلال أيام أو خلال ساعات أو حتى خلال أشهر، إنما يحتاج إلى فترة زمنية طويلة. إلا أن الآن المصادر الإسرائيلية تتحدث عن أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على أن نزع سلاح حركة حماس سيكون شرطا أساسيا لإعادة الإعمار. ويدعي نتنياهو أو تدعي أوساط رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وافقت على هذا الأمر. لماذا هذه النقطة مهمة وربما تكون النقطة الأهم؟ لأن التصريحات التي كانت تأتي من الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية كانت متعارضة، كانت تتحدث عن مسار هو مسار إعادة الإعمار ومسار موازن، مسار مقابل هو مسار نزع سلاح حركة حماس. أحيانا كانت تصدر تصريحات من الولايات المتحدة أن لا رابط بين الأمرين ويمكن البدء بإعادة الإعمار ومن ثم الاستمرار في مسألة نزع السلاح أو على الأقل نزع السلاح الثقيل الصواريخ بعيدة المدى وغيرها من هذه الأمور ومن ثم البدء بإعادة الإعمار. الآن تدعي المصادر الإسرائيلية أن الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي موحد، وهو أن إعادة الإعمار في قطاع غزة منوطة.
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وبقى بالإضافة إلى نقاط أخرى جرى الحديث عنها، هناك نقاط خلافية مع على الرغم من كل هذه التفاصيل بحسب ما يقول المسؤولون الإسرائيليون، وهي أن الولايات المتحدة تعتقد أن حركة حماس جادة في مسألة تسليم سلاحها، بينما إسرائيل تعتقد أن هذا الأمر لن يحدث في نهاية المطاف. أيضا بحسب ما تذكر صحيفة إسرائيل هيوم، كما أشرت يحيى مزاعم بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبخ جاريد كوشنر الذي التقى بالأمس في مدينة العالمين المصرية قيادات من حركة حماس، منها رئيس المكتب السياسي خليل الحي. ادعى نتنياهو أو ادعت صحيفة إسرائيل هيوم أن نتنياهو قال لويتكوف أنه التقى أسوأ الأشخاص الذين نفذوا أسوأ مجزرة ضد اليهود منذ المحرقة، ويقصد عملية طوفان الأقصى. بطبيعة الحال قد يكون هذا الهدف هو الانتخابات الداخلية في إسرائيل، وأن إسرائيل لم تفقد كليا التأثير على الإدارة الأمريكية، ومع ذلك هذا بحد ذاته يعكس أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا على توافق تام في هذه المسألة. ومن هنا يأتي أيضا تسريب إسرائيلي أن كوشنر هذه المرة كان أكثر اعتدالا على حد تعبير مسؤول إسرائيلي فيما يتعلق بالمواقف من إسرائيل.
4: شكرا جزيلا لك أحمد دراوش، مراسل التلفزيون العربي في القدس. قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصا يوميا، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا.
5: وسط جهود للمضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على أكثر من صعيد. معبر رفح أحد بنود البروتوكول الإنساني، يحوله الاحتلال إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي بقيوده المشددة على حركة المسافرين. مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن عدد المسافرين المسموح لهم باجتياز المعبر تراجع خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 95 شخصا يوميا، مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، في حين اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا. المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية، وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية، لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض، غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 58%، والنقص في مواد الفحص المخبري 85%. على صعيد المساعدات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق بأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة لا تزال هائلة. بين قيود المعابر ونقص الإمدادات، يبقى القطاع أمام أزمة إنسانية تتفاقم في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف.
4: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تتواصل الاقتحامات في عدة بلدات ومدن مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية في جنوب جنين، ونفذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان الفلسطينيين. إلى ذلك، اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرقي نابلس، وذلك رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة.
1: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم التاسع على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت بخمسة أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. تسعة أيام تعيش ثلاث عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة ب وفق اتفاقية أوسلو، ما زالت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار، لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.
4: في لبنان، أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري في جنوب البلاد. وفي السياق ذاته أكدت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قصفا مدفعيا أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه يفضل التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل على الرغم من معارضة إسرائيل بقائها. وأضاف عون أنه في حال لم يمدد لليونيفيل فإن الخيار الثاني يتمثل باعتماد قوات دولية في الجنوب ضمن إطار قانوني معين على أن تؤازرها عناصر من الجيش لحفظ الاستقرار. من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسكه بضرورة وجود قوة أممية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. إلى سوريا، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا توقيف سبعة من منتسبي الوزارة على خلفية وفاة شاب تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة ريف اللاذقية. وأكد البابا أن اللجنة المشكلة للوقوف على تفاصيل الحادثة ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال أقل من ثلاثة أيام.
6: طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من ثلاثة أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
4: تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية العاملة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عشرات المسيرات الأوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
7: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة، كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 106 طائرات مسيرة من أصل 128 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية.
8: خلال الأسبوع الماضي نفذت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ضربات دقيقة على 63 منطقة تمركز للأفراد والمعدات، ودمرت 9 مراكز قيادة و19 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 9580 قتيلا وجريحا.
7: حدود الحرب تتوسع ومنسوب التوتر الاستراتيجي يصل إلى مستويات غير مسبوقة في البحر الأسود، حيث امتدت التداعيات إلى النقل البحري وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، وارتفعت في تعاملات الاثنين أسعار العقود الآجلة للقمح الأحمر. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في ظل استمرار الهجمات البحرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود. في ظل هذا التوتر حذر وزير الخارجية الأوكراني من محاولات روسيا تحويل البحر الأسود إلى أداة إضافية للضغط والترهيب. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تكبد روسيا ثمنا باهظا.
4: أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي تقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات.
9: على خط رفيع يفصل الردع عن الحوار، تمضي المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية وسط حسابات متباينة ورسائل سياسية متضاربة، فبينما تتحرك القوات

0: 18,000 عسكري كوري جنوبية، وتختبر جاهزية القوات للتعامل مع سيناريوهات قتالية متعددة تشمل هجمات الطائرات المسيرة والحرب السبرانية وتعطيل أنظمة تحديد المواقع. خطوة ترامب بخفض حجم المناورات تأتي في تحول لافت عن مواقف إدارته قبل أشهر، إذ أشاد وزير الحرب بكوريا الجنوبية لزيادة إنفاقها الدفاعية وتحملها مسؤولية أكبر عن أمن شبه الجزيرة. ورغم القرار الأمريكي مضت سول في التدريبات مؤكدة أهمية الجاهزية العسكرية في مواجهة ما تصفه بالتهديدات المتطورة من جانب بيونغ يانغ، وتجنبت السلطات الكورية الجنوبية التصعيد مع واشنطن، موضحة أنها تدرس التصريحات الأمريكية وتواصل المشاورات الدبلوماسية بشأن التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك الملف المرتبط بمضيق هرمز. وفي الشارع تجمع محتجون أمام السفارة الأمريكية في سول مطالبين بوقف المناورات. ورد
1: راديو الحرية
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30%.

0: 20% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. فلا ينبغي أن تكون هناك هجرة بالنسبة إليهم، بل ينبغي لنا ببساطة أن نقتلهم واحدا تلو الآخر. شوفوا معي جزء من هذه المقابلة.
4: זה לא סוד, אני חלקתי על ראש הממשלה, אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 30-40. לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות, הם לא אנשים, גם אני נותן להם אחבה שאני קורא להם אנשים. ואני חושב שאנחנו צריכים להשתקם, א', בטיפול, בעזרה, בחיבור.
3: לא בערב שמוקד לוחד יעלה על היק תסריחת. מני בעולוה עלן, ענעדי. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. أماندا قالت سيأتي يوم يتحدث فيه الناس عما فعلته إسرائيل والحكومة الأمريكية في غزة بالطريقة التي يتحدث بها اليهود عن المحرقة. مع وجود متاحف في غزة تظهر مستوى الوحشية الإسرائيلية ونوع التمويل الأمريكي الذي حصلت عليه إسرائيل لتمكينها من ذلك. الإعلامي بيرس مورغان، الإعلامي البريطاني المساند لإسرائيل، قال متى سيقف الإسرائيليون الشرفاء الكثيرون في وجه ما يفعله المختلون عقليا مثل بن كفير وسموتريتش باسمهم. أما جيسون فيقول كيف يعقل أن يسمحوا لهذا المجنون بالتحدث علنا وبشكل رسمي؟ الاستنتاج الوحيد هو أنهم جميعا متفقون معه في أغلب الأحيان. المجتمع الإسرائيلي ضائع، إنها ليست ديمقراطية غربية بل دولة قومية عرقية. يتساءل جون كيف لا تطلق حملة عسكرية لتقديم هذا المختل عقليا إلى العدالة. كيم جون أون إنساني أفضل منه. أعطاك ردت، هل تتخيلون لو أصبح هذا المجنون رئيساً للوزراء؟ أما يان إلياسن فقد قال هذا المتطرف عضو في الحكومة الإسرائيلية يجب تقديمه للمحاكمة في لاهاي.

أعزائي المشاهدين، في يونيو الماضي وقعت كل من طهران وواشنطن مذكرة تفاهم. قيل وقتها أن هناك 60 يوما يتفاوض فيها الطرفان وخلالها من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، لكن الحرب لم تنتهي، بل شهدت الأسابيع الماضية جولة تصاعدية بين الطرفين، واليوم انقضت هذه المدة دون التوصل إلى اتفاق. وأكيد كلكم مثلي أنا عم بتقولوا الله يستر. اليوم أيضا خرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ليقول إن المذكرة لم تنص أصلا على أي مهلة، وأشار إلى أن قطر وباكستان تبذلان جهودا في الوساطة، لكن خلف كل ذلك يبدو أن طهران تستعد بقوة في السر والعلن لاحتمال عودة الحرب على نطاق واسع. الله يستر، وربما تكون أشرس من الجولات السابقة. حتسألوني كيف؟ راح أقولكم. صحيفة الول ستريت جورنال تكشف ما يحدث خلف الكواليس في طهران، تقول بشكل واضح إن القيادة الإيرانية استغلت الفترة الماضية لترتيب أوراقها والاستعداد لمواجهة أكبر قد تبدأ قريبا، في ظل انعدام الثقة مع واشنطن وضعف فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وفق الصحيفة، المرشد الإيراني عزز من نفوذ الحرس الثوري على الجيش وعين بعض الشخصيات من قدام المحاربين في مناصب حساسة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تعزيز القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة، وأيضا توسيع عمليات مكافحة التجسس. هذا إذا كنا عم نحكي داخليا. الأخطر فهو الخطط الهجومية في حال عودة الحرب. الصحيفة ذكرت أن الحرس الثوري يدرس خيارات جديدة لتصعيد تشمل استهداف كابلات الإنترنت التي تمر في قاع الخليج وتربط بعض الدول بالشبكة العنكبوتية، وإثارة اضطرابات سياسية في بعض دول المنطقة بالتزامن مع التصعيد العسكري. والأخطر من كل ذلك هو الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية برية في دول المنطقة، وهذا ليس كل شيء. عماه الكون، الحرس الثوري كثف من اتصالاته مع الميليشيات في اليمن والعراق ولبنان من أجل الاستعداد لتوسيع نطاق المواجهة ورفع كلفتها على الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة والموانئ في دول المنطقة، وقدم لهم قوائم ومعلومات استخبارية عن الأهداف المحتملة. كل هذا يا أعزائي المشاهدين من المفترض أنه يجري في سرية تامة، ولكن يبدو أنه في حدا وشوش الول ستريت جورنال، وهي حبة توشوشنا وأنتوا كمان، بما أنه أنا خبرتكم أنتوا ما تخبروا هيدا السر. لكن ما هو معلن ونعرفه هو ما تحدث به قائد الجيش الإيراني. تخيلوا ماذا قال أمير حاتمي وهو قائد الجيش الإيراني. حدد مكافأة قدرها 30,000 دولار لمن يقتل أو يأسر جنديا أمريكيا ويسلمه إلى الجيش الإيراني، وفي حال أنه اللي كانت عملت هيك هي امرأة تتضاعف المكافأة لتصبح 60,000 دولار عن كل عملية قتل أو أسر. هذا تقدير لجهود المرأة. قائد الجيش أوضح أن هذه المكافآت جاءت بعد العديد من المبادرات من أشخاص يريدون التبرع في تمويلها. حاتمي لم يحدد الإطار الزمني والمكان المتوقع لتنفيذ هذه العمليات، ونعلم أنه إلى الآن ليست هناك عملية برية أمريكية في إيران باستثناء عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته في شهر أبريل الماضي. ماذا سيحدث في المستقبل؟ لا أعلم. نتمنى طبعا أن تهدأ الأمور ولا تتجه نحو التصعيد في ظل كل هذه المعطيات، بس بحب لكم أكيد ما حدا بيعرف شيء. دعونا نذهب الآن إلى تعليقات رواد التواصل الاجتماعي. هنا محمد الحرقان يقول: ما كانت تعتقده أمريكا ثبت للعالم أنه غير صحيح، تورطت في إيران وتريد طريقا للخروج، حطمت إيران، قتلت قادتها، لكن إيران لم تستسلم ولم تقبل الشروط. كم مرة منحها ترامب فرصة أخيرة وفشلت الفرصة تلو الفرصة. فهدى دكتورة هي تقول: أمريكا ليست عاجزة عن محو إيران لكن خلال دقائق، لكن قدرتها على تحمل ما سيأتي من بعد ذلك وتصور التبعات يقيدها. هذه الحرب صارت معركة إرادات، واشنطن تريد أن تجعل إيران ترضخ دون أن تتحمل مزيدا من التكلفة. محمد بيقول: الغريب جدا أن دول العالم تتفرج على ما يحدث في هرمز والمندب وهو يمسهم جميعا. هذه الممرات تخضع لاتفاقات
مجمع عليها مجمع عليها دوليا، والذي عطل الاتفاقات هو الوجود الأمريكي. وأخيرا عبد الحفيظ يقول أمريكا لا تريد مفاوضات بل تريد استسلاما، إيران لن تستسلم، لذلك ستكون هناك ضربات قادمة. الله يستر.

0: يأمل السوريون بعد ثورة استمرت قرابة العقد والنصف أن لا يعودوا إلى عهد التعذيب والسجون طبعا سيئة الصيت والممارسات التي عرفها السوريون داخل مراكز احتجاز النظام السوري السابق. لكن ما حصل خلال اليومين الماضيين في أحد مراكز التوقيف عقب وفاة أحد الموقوفين أثار جدلا واسعا وأعاد ملف حقوق الموقوفين وحدود صلاحيات مراكز الاحتجاز إلى الواجهة. القصة بدأت مع توقيف قوات الأمن الشاب محمد غميرة لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية في مخفر في منطقة الحفة بريف اللاذقية. عائلة الشاب أبلغ ناصر الأمن أن غميرة يعاني من مرض الناعور، هو اضطراب يؤثر في تخثر الدم يجعل النزيف أشد خطورة، حتى أن زوجته وشقيقه طلب منهم عدم ضربه. أفرج المخفر عن غميرة بعد صدور قرار من قاض بإطلاق سراحه، لكنه خرج بحسب عائلته وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. ونقلت العائلة حينها الشاب إلى مستشفى تشرين الجامعي، قالت إن قلبه توقف 3 مرات قبل أن ينجح الأطباء في أنعاشه. بعد أيام من دخوله المستشفى للأسف توفي الشاب غميرة إثر تدهور حالته الصحية، بينما انتشرت صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد بدت عليه آثار التعذيب وسط اتهامات العائلة لقوات الأمن بالتعرض لابنهم بالضرب والتعذيب خلال توقيفه. قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أفادت لوسائل إعلام محلية أنها أوقفت 7 أشخاص على ذمة التحقيق كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة، وذلك لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية والوقوف على كامل ملابساتها. وزير الداخلية السوري أنس خطاب قال: أتقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد غميرة، وأؤكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، وكل مخالف سينال جزاءه العادل أيا كان فور استكمال التحقيقات. بينما قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح: أؤكد لذويه ولجميع السوريين أن سوريا الجديدة دولة قانون وعدالة، ومنذ اليوم الأول للحادثة أتابع مع وزير الداخلية حيثيات القضية، واليوم أوقفت عناصر المخفر المتهمين بضرب الفقيد محمد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. طبعا على منصات التواصل كان هناك تفاعلا واسعا مع هذه الحادثة. مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فاضل عبد الغني قال: التعذيب يتكرر عندما يقوم التحقيق عمليا على انتزاع الاعترافات بدلا من جميع الأدلة المادية والرقمية والشهادات المستقلة، ولا يمثل ذلك خللا تقنيا في أداء المحقق فحسب، بل يعكس تصورا للسلطة الأمنية يجعل المحتجز موضوعا للسيطرة والإكراه لا شخصا يتمتع بالحقوق والضمانات القانونية. نقرأ أيضا لعماد التركماني قال: المطلوب الآن ليس التحقيق فقط بل ضمان عدم تكرار مثل
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: يا جماعة، برشلونة فاز على بازل بنتيجة 2-5 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد. هذا الخبر ما بيعنينا كتير، شو بيهمنا من مباراة ودية مع بازل؟ حتى جماهير برشلونة نفسها ما بتعنيها كتير نتيجة مباراة تحضيرية للموسم الجديد. يلي بيعنينا منيح هو هيدا الشاب، هذا الفتى هذا المهاجم المصري اسمه حمزة عبد الكريم، بيواصل تألق اللافت مع برشلونة. تعال نحكي أكثر عن حمزة عبد الكريم يلي عم يلعب هلأ حالياً مع برشلونة. النتيجة كانت تعادل في الشوط الأول، هدف لبرشلونة مقابل هدف لبازل السويسري قبل مشاركة عبد الكريم. اللاعب المصري دخل بديلاً في الشوط الثاني، بعد 4 دقائق فقط هز الشباك. حمزة سجل هدفاً في شباك بازل ليصل رصيده إلى 3 أهداف خلال المباريات الودية التحضيرية لبرشلونة بالموسم الجديد. حساب برشلونة على منصة إكس أشاد بالمهاجم المصري عقب هدفه وكتب موهبة مصرية خالصة، قبل أن ينشر صورة للاعب معلقة كيف نخفي حبنا والشوك فاضح. الصحافة الرياضية الإسبانية احتفت بحمزة. صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أشادت بتأثير حمزة عبد الكريم عقب نزوله إلى أرض الملعب. أبرزت الصحيفة جودة تحرك حمزة داخل منطقة الجزاء إلى جانب قدرته أيضاً على استغلال المساحة المناسبة وإنهاء الهجمة بصورة مثالية. أما صحيفة دياريو آس فوصفت حمزة عبد الكريم بأنه هالاند الجديد، وذلك لقوته في إنهاء الهجمة. فرص حمزة عم تزداد يبدو يا عزيزي ويا عزيزتي، ويمنح التألق المتواصل حمزة عبد الكريم دفعة قوية في سباقه للحصول على فرصة مع الفريق الأول لبرشلونة. المهاجم المصري اعتلى صدارة هدافي برشلونة في فترة الإعداد للموسم الجديد برصيد 3 أهداف ليقدم رسالة إلى الجهاز الفني: أنا أملك مقومات للمنافسة على مكان داخل صفوف الفريق الأول. اللاعب المصري يستعد لمواجهة جديدة مع البرسا عندما يلتقي الأهلي المصري ودياً يوم الأربعاء المقبل، وحمزة كان قد انتقل إلى صفوف فريق الشباب في برشلونة معاراً، وتم تفعيل بند شرائه نهائياً هذا الصيف مقابل 1,500,000 يورو إضافة إلى متغيرات مالية. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، محمد المحمدي قال أجمل ما في حمزة عبد الكريم أنه ما بيتكلمش، بيجتهد طوال الوقت، بيقدم أفضل ما عنده، مركز وردود أفعال طبيعية. أبو جاد بيقول حمزة عبد الكريم غادي مزيان، أهدافه من عينة أهداف هالاند. بداية اللاعب المصري ميدو كانت جبارة وانتهت مبكرا لأسباب كثيرة، ولكن هذا حمزة يبدو أنه أكثر التزاما. داري بيقول المصري حمزة عبد الكريم مشروع مهاجم كلاسيكي لا يرحم. سارة علام بتقول جزء من يلي قدمه محمد صلاح للكرة المصرية هو أنه عمل براندينج للاعب المصري وخليه يتشاف كلاعب موهوب ومجتهد، وفتح الطريق قدام شباب صغير زي حمزة عبد الكريم أنهم يحلموا أحلام كبيرة. وشوردر بيقول الراجل المحترم اللي قال لي يوم صفقة حمزة عبد الكريم لبرشلونة أنه نسخة من هالاند، وأعطت حك عليه، أتمنى لو شاف تويتر يعرف أنه بعتذر له.

ركزوا معي بهيدي القصة. المشهد مثل ما شايفين نهار بأحد مولات القاهرة، فتاتان في أحد المقاهي طلبوا مشروباتهم، فجأة بيقطع حديثهم الودي يلي كانوا عم يتحدثوا صوت انفجار ضخم، جدران المكان تهتز، زجاج بيتكسر، بسرعة خرجتا وكانت الفاجعة، الدماء تملأ المكان، صراخ وانهيار في كل ركن. لو سألتك أنا هلأ شو يلي ممكن يعمله الشخص العادي بموقف مثل هيدا؟ هل بيفزع؟ هل بيصرخ؟ لكنه بالتأكيد سيحاول النجاة والخروج من المكان. ردة فعل إنسانية نابعة من غريزة البقاء، إذا هو فل، إذا هو راح، إذا هو ركض، أليس كذلك؟ بس هالصبية الحلوة يلي اسمها هاي عمر هي طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب. عفوا، كان لها رأي آخر، لا هروب ولا نجاة فردية، لدي معلومات طبية يمكنني بها أن أنقذ بها حياة ولو إنسان واحد، أو على الأقل أحاول. بسرعة وزعت المهام على صديقتها، الاتصال بالإسعاف والشرطة، ولها محاولات جادة لإنقاذ الناس. بدأت بالبحث عن المصابين، الحالة الأولى كانت قد فارقت الحياة مع الأسف، لكنها تمكنت من مساعدة مصابين آخرين، أحدهم كان يعتقد أنه توفي، ورغم أنها لم تكن الوحيدة التي ساعدت الناس، لكن معلوماتها الطبية مكنتها من توجيه الناس حولها للتعامل بشكل علمي في هذه الحالة. خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع. للأسف شفنا الحادثة، الحادثة حصلت نتيجة انفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد محلات بيع الهدايا بالطابق الأرضي بالمول، واللي نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين. الله يشفي طبعاً جميع المصابين. تصرف هيا لقي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، صور دولوها الكل عن شجاعة ولد، شجاعة وعندها ثبات انفعالي وقدرة على قيادة الموقف، وهو أيضاً ما دفع وزير التعليم العالي إلى تكريمها لمشاركتها في تقديم المساعدة لمصابي الانفجار. نذهب الآن لنرى ردود فعل الناس على تصرف هيا. يقول خالد، البنت هيدي أنقذت ابني، دكتورة هيا صديقة بنتي كلمتنا بالتليفون وتقلنا أنه حصل انفجار بمول أرابيلا ولازم تجوا بسرعة لأن شافت ابني هناك وهو واقف معه بس كان بينزف، لولا التليفون هيدا أنا ما كنت عرفت شو يلي صار ولا عرفت على أي مستشفى راح ولا أي شيء. تقول أيضا أمي، ما شاء الله نموذج كويس للأطباء، تعمل بالقسم اللي أقسمت بربنا، يبارك لها ويقويها ويزيدها من فضله وكرمه. ومنختم مع سندس يلي بتقول جدعة وبنت أصول، والله دي صورة مشرفة للمصريين المحترمين، وقت الشدة ربنا يحفظها ويشفي المصابين.

0: قصتنا هذه من بلجيكا، 8 عمال بناء كانوا
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: ضعف حزم الانترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والانترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك،
1: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمشاركة مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
3: الساعة الآن 6:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

أسرها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM.
3: قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو اتفق مع مجلس السلام في غزة على تشكيل فريقي عمل لمتابعة نزع السلاح والأوضاع الصحية بالقطاع. وأضافت رئاسة الوزراء في بيان أن إسرائيل ومجلس السلام حريصان على تجريد غزة من السلاح قبل بدء أي أعمال لإعادة الإعمار في القطاع. كما أكد بيان مكتب نتنياهو أن فريق العمل الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة لسكان غزة. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وشارك في الاجتماع كل من المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير. وكان وفد من حركة حماس قد أكد خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أكد التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. ميدانيا، أفادت فرق الإسعاف والطوارئ بسقوط 3 مصابين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقية مدينة غزة، كما سجلت إصابات في قصف إسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

0: ودعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت دعا المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لإلزام إسرائيل بوقف القصف والالتزام ببنود وقف إطلاق النار. وقال الثوابت أن إسرائيل ارتكبت 180 خرقا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 4 أغسطس الجاري، وهذا ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 59 آخرين، كما اعتقل الاحتلال 14 مدنيا. واتهم الثوابت إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات وتشديد الخناق على سكان القطاع، مشيرا إلى أن نسبة دخول شاحنات الغذاء والاحتياجات الأساسية لم تتجاوز 35%، في حين لم تتجاوز نسبة المسافرين والمرضى المسموح لهم بالمرور 36% من الأعداد المتفق عليها. ونذهب إلى مراسلنا أحمد دراوشي، ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة. أحمد، نتابع معك هذا البيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، اتفاق على تشكيل فريقي عمل لمتابعة نزع السلاح ولا إعمار في قطاع غزة قبل نزع كامل لسلاح حماس، هذا ما يريده نتنياهو.
1: بالفعل رئاسة الوزراء الإسرائيلية تعلن عن تشكيل مجموعتي عمل لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة. المجموعة الأولى ستختص بمتابعة نزع سلاح حركة حماس، ورئاسة الوزراء الإسرائيلية تصر على عدم بدء إعارة الإعمار بينما أو حتى يتم الانتهاء من نزع سلاح حركة حماس بالكامل. أما المجموعة الثانية فالهدف منها هو متابعة إعادة إعمار البنية التحتية في قطاع غزة خشية من تفشي الأوبئة في القطاع. خلال الأعوام الماضية، أعوام حرب الإبادة والتجويع وقبلها أعوام الحصار، كان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل منهجي البنية التحتية في قطاع غزة منذ العام 2007، منذ فرض الحصار على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يمنع بشكل واسع إدخال المواد لإعادة تأهيل البنية التحتية. فبالتالي في كل عام حتى قبل سنوات حرب الإبادة والتجويع كانت هناك تحذيرات من احتمال تفشي الأوبئة نتيجة لهذه الممارسات الإسرائيلية. كل هذه الأمور تفاقمت بأضعاف ما كان الوضع عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت الحاجة ملحة لإعادة إعمار البنية التحتية في قطاع غزة، المجارير وغيرها من هذه الأمور لمنع انتشار الأوبئة، خصوصا أننا نقترب من شهر الشتاء. فبالتالي رئاسة الوزراء الإسرائيلية تعلن الاتفاق مع مجلس السلام على القيام بهذا الأمر، ومع الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال. الاجتماع الذي عقد اليوم استمر لنحو 4 ساعات بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية. شارك فيه من الجانب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وكذلك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي شلومي بندر، وأيضا رئيس جهاز الشباك وهو الجهاز المسؤول أمنيا عن المناطق المحتلة عام 67. خلال هذا الاجتماع قدمت إسرائيل عدة معطيات، معطيات تتعلق ب إعادة بناء حركة حماس لقدراتها العسكرية في قطاع غزة بحسب المزاعم الإسرائيلية. وأيضا كان لافتا ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية من أن إسرائيل عرضت على كوشنر اليوم مسألة تمويل تركيا لحركة حماس. هذه نقطة مهمة، واضح أن التحريض الإسرائيلي ينصب نحو تركيا في عدد من الملفات الإقليمية وليس فقط في قطاع غزة. من الجانب الأمريكي شارك جاريد كوشنر، وأيضا من مجلس السلام شارك ممثلان، الممثل الأول توني بلير والممثل الثاني هو ميلادينوف، الذي انقلب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية على ما جرى التوصل إليه وانحاز للموقف الإسرائيلي بالكامل. هذا ما أعلن عنه في ختام مباحثات اليوم، أقل بكثير مما كان يأمل الفلسطينيون وتحديدا الغزيين الإعلان عنه،
0: وتنكر كامل تقريبا أحمد لما كان أعلن عنه مجلس السلام في البداية، بأن إعادة الأعمار ستبدأ بالتوازي مع نزع مرحلي لسلاح حركة حماس والمقاومة في قطاع غزة. لو أردنا أن نفهم أيضا مختلف المواقف هناك أحمد فيما يتعلق بغزة وبهذه المسارات التي بات يفرضها رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فرضا، ليس فقط على الجانب الفلسطيني ولكن أيضا حتى على مجلس السلام الذي بات يتماهى بالكامل الآن، مع ما يريده نتنياهو وما تريده إسرائيل. كيف تنقل أو تقرأ وسائل الإعلام والتحليلات الإعلامية هناك والسياسية أيضا أحمد كل هذا؟
1: جمال، لنتحدث بداية عن الفرق بين ما أعلن عنه مجلس السلام قبل نحو 3 أسابيع وبين ما أعلن خلال الأسابيع الماضية. بمعنى جاء إعلان من مجلس السلام خطة عمل واضحة تتكون من 15 نقطة، جاءت بعد قرار تاريخي من فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها مستعدة لتسليم سلاحها لجهة ثالثة. هذا قرار تاريخي لكل من يتابع مسار المقاومة الفلسطينية منذ نشأتها وحتى اليوم مرورا بكل المراحل التي مرت فيها. ومع ذلك ألقى مجلس السلام وكذلك الولايات المتحدة هذه القرارات التاريخية بعرض الحائط، ومنذ ذلك الحين تبدلت المواقف كثيرا. البداية خطة عمل مجلس السلام خارطة الطريق كانت تنص على تسليم فصائل المقاومة الفلسطينية للسلاح الثقيل فقط لجهة ثالثة تشرف عليه. في المقابل رئاسة الوزراء الإسرائيلية تتحدث اليوم عن أمر مختلف، تتحدث عن نزع جميع السلاح الثقيل وأيضا السلاح الخفيف، وتتحدث عن تدمير هذا السلاح وليس تسليمه لجهة ثالثة. سيؤخذ هذا السلاح سيدمر تحت إشراف القيادة الأمريكية الوسطى بحسب ما سرب مسؤولون إسرائيليون لوسائل الإعلام. الجنرال جيفريس الذي هو قائد العمليات الخاصة في القيادة الأمريكية الوسطى وكان من المفترض أن يشرف أيضا على نزع سلاح حزب الله بحسب الإعلان الذي كان في خريف العام 2024. كل هذه الأمور إسرائيل تريد تنفيذها الآن. أيضا خلال الأسابيع والسنوات الماضية كانت تسمع من قبل المسؤولين الأمريكيين عدة تصريحات أكثرها تفاؤلا بالنسبة للفلسطينيين، هو من كان يتحدث عن إعادة الإعمار بالتوازي مع نزع السلاح. لكن الآن حتى هذه الأصوات المتعارضة التي كانت تأتي من الإدارة الأمريكية حسمتها إسرائيل لصالح مسألة أن إعادة الإعمار ستكون فقط بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل. بمعنى أن نتنياهو حقق على الأقل بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية، ربما تكون الصورة مختلفة وراء الكواليس، لكن نتنياهو حقق حتى الآن التحفظات التي كان يبديها على خطة خارطة الطريق التي أعلن عنها مجلس السلام، بالإضافة إلى مسائل أخرى منها عدم الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة حديثا في قطاع غزة وتشكل نحو 70% من مساحة القطاع. باختصار حقق نتنياهو كثيرا مما كان يريد هو الولايات المتحدة وكذلك مجلس السلام يضربان بعرض الحائط ما جرى التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الدراوشة من القدس. نذهب إلى خان يونس، ينضم إلينا من هناك الكاتب والباحث السياسي إياد القرة. كما ختم زميل أحمد كلامه أستاذ إياد، تتنكر إسرائيل لكل الالتزامات والاتفاقيات مع الفصائل الفلسطينية، والآن يبدو يتماهى مجلس السلام هذا بالكامل تقريبا مع إسرائيل. تابعت هذا البيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، كيف تعلق عليه بداية؟
2: أسعد الله أوقاتكم. أولا نحن يجب الانتباه أن هذا البيان هو بيان نتنياهو، وما يريده نتنياهو هو المتوقع منه خلال هذه الردود، وهي عمليا تفريغ الاتفاق والتفاهم من مضمونه. لكن الأهم أننا يجب أن ننتظر ما سيقوله مجلس السلام وما تقوله الولايات المتحدة، هذا هو الأكثر أهمية. هل فعلا كما كان يحدث في المرات الماضية حينما يلتقي ميلدنوف مع نتنياهو ويغير أقواله وينقلب على ما يتم الاتفاق عليه مع حركة حماس ومع الوسطاء، أم أن سيكون هناك موقف هذه المرة موقف آخر مختلف تماما، بحيث أن يتبنى الولايات المتحدة الوثيقة و تجبر نتنياهو على تطبيقها. هذا الأمر بالنسبة للفلسطينيين هو الأكثر أهمية. نتنياهو من
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM عن 600 شاحنة يوميا إضافة لإعادة ترميم المستشفيات والمدارس و
3: على أن يكون ذلك بالتوازي مع البدء في نزع السلاح في قطاع غزة. نعم، ولكن نتنياهو يربط الخدمات الأساسية كالمياه والصحة بالشرط الأمني. ما دلالات ذلك؟ وهل ينجح نتنياهو هنا في فرض شروطه التي تحدث عنها منذ البداية؟
2: ممتاز، هو هذا ما هو مرجو. كيف ستتعاطى الولايات المتحدة؟ الاختبار هذه المرة هو للولايات المتحدة التي أرسلت كوشنير صهر الرئيس الأمريكي ترامب، وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب اليوم بوقف هجمات الإسرائيلية على غزة، واستمع بشكل مباشر إلى ما تريده حركة حماس، وهو ببساطة جدا أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمشاركة مجلس السلام والولايات المتحدة. لم يبقى لدى الفلسطينيين فيما يتعلق بهذه التفاهمات ما يمكن أن يضغط عليهم به في هذه المرحلة، لذلك وخاصة أن موقف الوسطاء موقف مهم وإيجابي إلى جانب الموقف الفلسطيني بشكل كبير، سواء كان موقف الوسطاء الثلاثة مصر وقطر وتركيا أو الثماني الذين شاركوا في شرم الشيخ وقالوا بشكل واضح أن حركة حماس ملتزمة بكل ما يطلب منها، بينما إسرائيل هي التي تمارس الانتهاكات ونتنياهو يراوغ. كلنا نعرف جيدا أن نتنياهو لن يمرر هذا الاتفاق كاتفاق شامل متكامل، سيحاول بطريقة المراوغة المعروفة عليه منذ اتفاق الخليل في عام 98 مع السلطة الفلسطينية وكل المفاوضات اللاحقة مع السلطة الفلسطينية ومع حركة حماس وخلال الحرب على غزة كانت المراوغة والتهرب من الالتزامات. طيب، لكن الإشكالية الكبيرة كانت أنه يلقى دعما من الولايات المتحدة في هذه المراوغة. الاختبار الحقيقي الآن، هل الولايات المتحدة ستقول له كفى؟
3: هل قالت له الولايات المتحدة كفى في السابق؟ أيضا هذا سؤال آخر، ولكن بالعودة إلى موقف المقاومة أيضا وحركة حماس تحديدا، كما ذكرت أستاذ القرة، هذا بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية بانتظار ما ستقوله واشنطن وما سيصدر أيضا بشكل رسمي عن مجلس السلام، ولكن إذا ما تنكر مجلس السلام لالتزاماته التي أعلن عنها في البداية، هل لا تزال هذه اللجنة الوطنية وهذا المجلس برمته هل لا يزال حلا مقبولا للمقاومة ولحركة حماس في قطاع غزة؟
2: لا توجد خيارات أخرى. كل الخطوات التي تم التوصل إليها كانت عبر مفاوضات مضنية امتدت لأسابيع ولأشهر طويلة، وتم التوصل إلى هذه التفاهمات، وتنازلت المقاومة في كل المراحل عن العديد من المطالب والمواقف بهدف وقف الإبادة في قطاع غزة. إذا كان مجلس السلام والولايات المتحدة لا زالوا يتبنون موقف نتنياهو بالنسبة للجانب الفلسطيني، هذا أمر محبط جدا، هذا سيفرغ الاتفاقيات من مضمونها. الأمر الآن يصبح في يد الوسطاء مصر وقطر وتركيا، كيف سيتعاملوا مع هذا الأمر؟ هل سيكون لديهم ضغوط مباشرة على الولايات المتحدة لتغيير موقفها والتعامل معها؟ لأنه لم يعد لدى الجانب الفلسطيني ما يقدم، وآخر ورقة ضغط كان يملكها الجانب الفلسطيني هي ورقة الأسرى، وهذه الورقة قد تعاطت معها المقاومة بجدية التزام كامل وأنهت هذا الأمر. بعدها لم يعد هناك أي ورقة إلا الذهاب إلى الحائط بحيث أن تعلن عن انهيار كل المباحثات، وهذا بتقدير حماس تتعامل به بطريقة ذكية بحيث ألا يكون من حركة حماس هذا الموقف، بل يمكن أن يكون من الوسطاء كما تحدث قبل أيام وزير الخارجية التركي، وتحدث عن أن الوسطاء مستاءون جدا من الموقف الإسرائيلي، ويمكن أن يكون لهم خطوات دراماتيكية في التعامل مع هذه الحالة، لأنه نحن نتحدث عن طرفين، حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. الطرف الفلسطيني حركة حماس تلتزم تماما وتتعاطى بإيجابية مع الوسطاء وبما فيها مجلس السلام بالمناسبة والولايات المتحدة التي أشاد فيها ترامب بالوثيقة، والجانب الآخر هو الجانب الإسرائيلي المراوغ الذي يتهرب من الالتزامات ولا يريد أن يقول أي شيء يتعلق بإمكانية إعطاء شكل من أشكال التفاؤل للفلسطينيين في إمكانية حل ذلك. لكن كما قلت، الحالة يمكن أن تذهب إلى ما يمكن أن نسميه حالة وسطية، يفرغ نتنياهو هذا الاتفاق بكلمات فضفاضة، كلمات فيها تحمل أوجه عدة كما تحدث
3: قبل، ولكن على الميدان
2: نزع السلاح
3: على الميدان أستاذ القرار
2: الإنسانية ونزع السلاح وربطهم نعم. بالإعمار
3: نعم على على الميدان هناك هناك في قطاع غزة أي شكل لهذه الحالة الوسطية سيكون إسرائيل.
2: هذا حتى الآن لا مؤشرات إيجابية بهذا الجانب. كان هناك خلال الأيام الماضية ما يسمى هدوء نسبي، لكن هذا الهدوء النسبي إسرائيل اخترقته، قتلت عدد من الفلسطينيين، عادت لسياسة الاغتيالات
3: نعم.
2: واستهداف الفلسطينيين بالقرب من المناطق الصفراء. الآن سنرى هل فعلا ستعود إلى الهدوء حتى لو كان اتفاقا مبطنا أو صامتا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بحيث أن نتنياهو يريد أن يحافظ على وضعه الانتخابي خلال فترة الانتخابات والذهاب إلى خطوات فيها شكل حتى مراوغة لمعارضي، بحيث أنه يرضي الولايات المتحدة أو على الأقل يمتص حالة الضغط التي يمكن أن تمارس الولايات المتحدة. لكن كما قلت، نحن خلال هذه الساعات القادمة يمكن أن يتضح كيف ستتعاطى الولايات المتحدة، وهو الأكثر أهمية مع هذا الضغط.
3: هل يمكن التعويل على هذا الموقف الأمريكي؟
2: يمكن بناء المواقف إلى أين ستتجه الأمور.
3: تماما، ولكن هل يمكن انتظار شيء من هذا الموقف الأمريكي؟
2: حتى الآن لا.
3: واشنطن على بنيامين نتنياهو، تذكر بأن نتنياهو نفسه هو الذي أعلن هذه الوثيقة مباشرة بعدها، تنكر نتنياهو وتنكر كل يوم لكل ما ورد فيها، يفعل ذلك في لبنان أيضا.
2: هذا هو الواقع، وهذه هي التجربة المريرة مع الولايات المتحدة، لا يمكن التعويل عليها بشكل كبير. لكن بنفس الوقت يجب أن نفهم أيضا أن الولايات المتحدة مصالح، ويبدو وكأن الولايات المتحدة وترامب يريد أن يحقق أمرا إيجابيا يتعلق بغزة في ظل حالة العجز فيما يتعلق في الصراع بالمنطقة، وخاصة في الحرب مع إيران وإمكانية الذهاب إلى عودة الصراع أو التوتر مجددا بهذه الحالة، وهو يريد أن يحقق إنجاز ولو كان إنجازا محدودا في غزة. وأنت تعرف وبالنسبة له السياسة مصالح، حينما يتحقق جزء من المصلحة على الأقل تساعده فيما يتعلق بالانتخابات النصفية أو فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، يمكن أن يذهب إلى بعض الخطوات من خلال حلول وسط ترضي فيها الولايات المتحدة نتنياهو وإسرائيل، وبنفس الوقت تحاول أن تمتص هذا الموقف الذي المترتب على رفض نتنياهو للوثيقة ككل.
3: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ إياد القرة، الكاتب الباحث السياسي، كنت معنا من خان يونس، جزيل الشكر لك. نبقى في قطاع غزة، حيث تعاني مستشفيات القطاع أزمة، أو ما تبقى منها، ما بقي من هذه المستشفيات يعاني أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطعها في تشغيل أجهزة أخرى، بينما تضطر الطواقم الطبية إلى استخدام أجهزة قديمة ومتهالكة قد لا توفر الفحوصات والمؤشرات اللازمة للتشخيص الدقيق.
1: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
4: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغيرها هذه بالكامل.
1: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
5: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة، حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة. وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
1: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عددا أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحيانا، أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
6: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
1: وبحسب وزارة الصحة تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
3: ومتابعة لما أعلنت عنه رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الآن وكالة رويترز تنقل عن مسؤول في مجلس السلام بغزة يقول: اجتماع كوشنر مع نتنياهو كان مطولا وعميقا، واتفقنا معه على مسار للمضي قدما. هذه هي التصريحات من مسؤول في مجلس السلام لوكالة رويترز بعد لقاء كوشنر مع نتنياهو، يقول بأنه كان لقاء مطولا وعميقا واتفقنا معه على مسار للمضي قدما. إلى تطورات في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل الاقتحامات في عدة مدن وبلدات مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية في جنوب جنين ونفذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان الفلسطيني. كما اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس، رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة.
7: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم التاسع على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت بخمسة أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. 9 أيام تعيش 3 عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة

0: الجيش أن ينهي هذا الحصار، لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.
1: إلى الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه ليس في عجلة من أمره، مشيرا إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني.
2: راديو الحرية. الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى. راديو الحرية.
3: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربحية.

0: الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية 97.7 FM.
3: ضد إيران، حينها يمكن الحديث عن إحياء مذكرة التفاهم. قال بأن هناك مشكلة تتعلق بإعادة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إعادة انتهاك الالتزامات والتعامل بمنطق الأقوى دائما مع الجانب الإيراني، وهذا ما لا يعجب الإيرانيين. أشار إلى أن مذكرة التفاهم تعيش في حالة غيبوبة حتى الآن، لكن يمكن إحياؤها إن ابتعدت الولايات المتحدة الأمريكية عن وقف العمل بالتزاماتها. هناك ما يتم الحديث عنه حاليا عن تقديم ضمانات أو حديث أمريكي جدي هذه المرة عبر دول الوساطة إلى أن أمريكا ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم ضمانات أو طروحات للجانب الإيراني تؤكد من خلالها بأنها ستلتزم بالتزاماتها. في المقابل نرى بأن هناك مماطلة نوعا ما من قبل الجانب الإيراني حتى الآن في الإعلان عما تم التوصل إليه مع الجانب العماني فيما يتعلق بالصيغة الجديدة المتعلقة بإدارة مضيق هرمز. إسماعيل بقائي أشار إلى هذه النقطة اليوم أيضا بالتفصيل خلال مؤتمره الصحفي، وقال بأن الجميع ينتظر سماع نتيجة هذه التفاهمات مع الجانب العماني. المشكلة كانت تتعلق بوضع الخريطة الخاصة بمسارات التنقل داخل مضيق هرمز، لأنها وهذه مسألة معقدة بحسب بقائي، لأنها ستوسع العمل وسيكون هناك عدة مسارات، وسيكون بالتزامن هناك تواجد لقوات أمنية أو قوات عسكرية من كلا الجانبين، وهذا يعقد من عملية التحرك داخل مضيق هرمز، ويحتاج إلى دراسة دقيقة وتوضيح لهذه المسارات كي لا يكون هناك أي نوع من المشاكل أو الحوادث إن صح التعبير بعد إعلان إعادة فتح مضيق هرمز إن جرى التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. حول هذه النقطة، وأكد بأن إيران تنتظر الوصول إلى هذه اللحظة لتقديم وجبة كاملة من المعلومات حول ما جرى التوصل إليه مع الجانب العماني للرأي العام.
4: شكرا لك حسام دياب من طهران. نذهب إلى واشنطن مع مراسلنا أيضا عماد الرواشد، نتابع معك الموقف الأمريكي. لا إشارة من الجانب الأمريكي لمهلة 60 يوما التي انتهت، ولكن في المقابل الرئيس ترامب يقول بأنه ليس في عجلة من أمره، حتى وإن كانت هذه الانتخابات النصفية في الكونغرس باتت قريبة جدا لمالها من حسابات ربما على قرارات ترامب. نتابع معك هذه المواقف والتصريحات أيضا التي أوردتها وكالة رويترز اليوم عماد.
5: بالفعل الرئيس الأمريكي حتى الآن لم يقرر ما الذي سيفعله في مستقبل الأيام بعد أن انتهت اليوم الاتفاق، انتهى المذكرة عمرها 60 يوما، ينتهي اليوم، ولا يوجد أي معلومات أو تحديثات عن طبيعة الموقف الأمريكي في الأيام والأسابيع المقبلة. الرئيس يقول بأن على إيران أن تستسلم، يقول بأنه لم يستخدم بعد الأسلحة الأقوى لديه، بأنه ما استخدمه في الأسابيع الماضية هو أسلحة عادية كما وصفها. هناك مستوى آخر من السلاح لم يستخدمه بعد، يقول بأن قال يوم الجمعة بأنه ربما يسيطر على مضيق هرمز ويعتبره أمريكيا. طبعا بيانات الملاحة من كابلر تقول بأن الانخفاض في حركة الملاحة في المضيق شديد جدا، يصل إلى حوالي 5 سفن في اليوم بعد أن كانت 31 سفينة الأسبوع الماضي. وأسعار النفط كما تعلم انخفضت إلى أسعار نفط برنت طبعا انخفضت إلى 88 دولار، نفط تكساس الخفيف 81 دولار. نعم هي أقل من 100 دولار، لكنها لا تزال مرتفعة. ويقول الخبراء بأن هذا الواقع الاقتصادي هو ما يجعل الرئيس أقل حسما على مستوى الخطاب وعلى مستوى الفعل على الأرض، لا يريد الذهاب لا حتى النهاية لا في اتفاق مع إيران ولا في حرب مع إيران، ربما بانتظار الانتخابات النصفية المقبلة. طبعا قبل حوالي 2 ساعة قائد القيادة المركزية الوسطى براد كوبر نشر مقالا على وول ستريت جورنال، وتحدث فيه عن نقل حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن من محيط إيران. كما نعلم هذه الحاملة كانت موجودة في محيط إيران، كان لها دور كبير في قصف إيران، لكن يبدو أن هناك حالة تململ من أهالي الجنود على متن هذه الحاملة ومن الجنود أنفسهم على المستوى الصحي النفسي والمعاشي أيضا. هذه الحاملة جرى نشرها في محيط إيران قبل أكثر من 200 يوم ولم تأخذ أي إجازة، الموظفون عليها البحارة والجنود لم يأخذوا أي إجازة، ما تسبب لهم بمشاكل كبيرة. الآن سيجري سحبها للولايات المتحدة، سيجري استبدالها بجورج واشنطن الموجودة في شرق آسيا، وهذا يعني ترك فراغ في شرق آسيا في محيط الصين. هذا أمر أشار له بعض المشرعين في الكونغرس ممن قالوا بأن هذه الحرب فوضوية إلى درجة أصبحت الولايات المتحدة تجري استبدالات قد تؤثر على وضعها العسكري وتموضعها العسكري في آسيا، وهي منطقة مهمة جدا للولايات المتحدة. حتى الآن الرئيس الأمريكي لم يصرح بالخطوات القادمة كما أشرت، لكن المراقبون يقولون بأن في الغالب ستبقى الأمور على ما هي عليه، ربما نشهد بين حين وآخر قصف لإيران أو قصف من إيران، لكن لن يذهب الرئيس الأمريكي في عمل عسكري واسع، لأن الأوراق التي بحوزته الآن تقريبا ليس فيها أي شيء نوعي، لا على مستوى العقوبات التي أجرى منها أو أقر منها العدد كبير جدا لم يسهم في ثني أو في تليين الموقف الإيراني، وأيضا على مستوى العمل العسكري الذي استخدم فيه تقريبا كل إمكاناته، لكنه أيضا لم يفلح في تغيير الموقف الإيراني.
4: شكرا لك عماد الرواجدة من واشنطن.

0: في جنوب لبنان أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري. في سياق ذاته أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفا مدفعيا أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرجعيون. وكانت بلدة المنصوري قد تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف منتصف نهار اليوم. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في بني حيان من قرى قضاء مرجعيون في محافظة النبطية. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه يفضل التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل على الرغم من معارضة إسرائيل بقائها. أضاف عون أنه في حال لم يمدد لليونيفيل فإن الخيار الثاني يتمثل باعتماد قوات دولية في الجنوب ضمن إطار قانوني معين على أن تؤازرها عناصر الجيش لحفظ الاستقرار. من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسكه بضرورة وجود قوة أممية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. كما أعلن الجيش اللبناني أن قائده رودولف هيكل التقى في مكتبه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد مشيرا إلى أنهما بحثا خلال اللقاء التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المرتبطة باتفاق الإطار مع إسرائيل إلى جانب التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني أثناء تنفيذ مهامه وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير. ووفق بيان الجيش اللبناني أكد الطرفان أهمية دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بجنوب لبنان وفي مختلف المناطق. مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين تحدث في مداخلة سابقة عن تطورات الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان. نتابع.
1: في الميدان أولا وفيما كان الجنوب اللبناني ينعم منذ ساعات الفجر وساعات الصباح بهدوء حذر مخروق ببعض القصف المدفعي وبعض التوغلات الإسرائيلية وعمليات التمشيط، إلا أن الخرق الكبير حصل قبل ساعة تقريبا وبالتحديد على بلدة
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
1: أن نعتبره على الرغم من كل هذه الخروقات بأنه هادئ مقارنة بما حصل قبل يومين من تصعيد كبير. من بعدها كان الهدوء بدأ يعود إلى الجنوب اللبناني وانخفض مستوى التصعيد الإسرائيلي وعاد إلى سابقه ما قبل التصعيد الكبير. هذا في الميدان. أما على المستوى مواقف السياسية، كان هناك موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أكد بأن لبنان يريد بقاء قوات اليونيفيل، فيما كانت إسرائيل تسعى منذ سنة إلى عدم بقاء تلك القوات الدولية في الجنوب اللبناني. وقال الرئيس عون بأن خيار لبنان الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل التي تنتهي ولايتها وصلاحيتها في نهاية هذا العام بموجب القرار 2790 الصادر عن قرار مجلس الأمن في آب الماضي. لبنان يفضل التمديد لقوات اليونيفيل، وإذا لم ينجح التمديد فهو يفضل وجود قوات دولية أخرى موجودة في لبنان من أجل أن يشكل ذلك خلقا للحضور الدولي ضمن الجنوب اللبناني، لما يشكل ذلك من مظلة دولية للبنان تحديدا لتوثيق الانتهاكات من أجل تعزيز دور الجيش، مساهمة في مواكبة الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وتثبيت الاستقرار في الجنوب اللبناني ودعم بقاء المواطنين في الجنوب اللبناني. وكما ذكرت فإن ولاية اليونيفيل تنتهي في نهاية هذا العام بموجب القرار الدولي، من بعدها يبدأ اليونيفيل بالانسحاب تدريجيا. وكانت هناك عدة مقترحات من أجل إيجاد بدائل للقوات الدولية في الجنوب اللبناني.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع استهداف معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، واستهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربعة زوارق مرافقة لها بعدد من الصواريخ البالستية قبالة سواحل المخا في البحر الأحمر. وقال سريع أن الهجوم أدى إلى احتراق السفينة بالكامل وإغراق عدد من الزوارق، متوعدا باستهداف التحركات والتحشيدات السعودية في البر والبحر، ومؤكدا استمرار الجماعة فيما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار.
5: إن هذه العمليات، سواء هذه التي تتعلق بمهاجمة السفن أو العمليات التي تنفذ في مأرب وفي المخا وفقا للبيانات الصادرة من هنا من صنعاء، تستهدف تحشيدات عسكرية تابعة لطرف الحكومة المعترف بها والمدعومة من السعودية، وبالتالي وفقا أيضا للبيانات ذاتها فإن هذه العمليات المكثفة ستستمر بشكل دائم. كلما لوحظ ورصدت مثل هذه التحشيدات أو حتى سفن يعني في البحر الأحمر، وذلك في إطار معادلة التصعيد والحصار بالحصار الذي أعلنت عنه الحكومة هنا في صنعاء ردا على التصعيد الذي يعني يقوم به الطرف الآخر وفقا للبيانات وبدعم من السعودية.
0: وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي نشر صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالي للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبية مأرب. في العراق، أفاد مصدر أمني أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤول الاستخبارات في حركة النجباء عباس حسين مطر في محافظة ذي قار بتهمة استهداف القوات والمصالح الأمريكية. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال نفذت وفق مذكرة قضائية. في الصومال، أعلنت وزارة الدفاع أن قوات الجيش الفيدرالي تصدت لهجوم شنته عناصر من حركة الشباب ومسلحون موالون للرئيس السابق لولاية جنوب غربي الصومال عبد العزيز حسن لفتركين على مواقع للقوات الحكومية في مدينة بيدوى. وبحسب بيان الوزارة، أسفرت المواجهات عن مقتل نحو 30 عنصرا من المهاجمين، في حين يلقي القبض على عدد آخر منهم، وبات الوضع الأمني في بيدوى تحت السيطرة.

0: نعود إلى العراق مجدداً مشاهدينا، ونذكر الخبر الذي أوردناه منذ قليل. مصدر أمني عراقي يؤكد أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤول الاستخبارات في حركة النجباء. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حسام محمد علي، نتابع معك تفاصيل هذا الخبر. حسام تفضل.
1: نعم جمال، العملية نفذت فجر اليوم في محافظة ذي قار وتحديدا في منطقة الفضلية. هذه استهدفت العملية مسؤول وحدة الاستطلاع في حركة النجباء، والذي هو أيضا يشغل مسؤولية مقر قيادة حزام بغداد في العاصمة العراقية بغداد. الأنباء الأولية أشارت إلى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، يعني ترتدي الزي الأسود المعروف به جهاز مكافحة الإرهاب، هي من نفذت العملية. لكن الأنباء المتواردة في الساعة الأخيرة أشارت إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب أكد عدم علمه أو عدم تنفيذ هذه العملية. عادة العمليات التي تنفذ ضد عناصر تابعين لهيئة الحشد الشعبي أو الفصائل العراقية المسلحة تنفذها قوة من أمن الحشد. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يشير إلى الجهة المنفذة لعملية الاعتقال، ولا من الجهات التي اعترضت على عملية الاعتقال، ومن بينها حركة النجباء أو حتى هيئة الحشد الشعبي أو حتى مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي. حتى الآن لا توجد أي بيانات رسمية تشير إلى هذه العملية. أيضا منطقة الفضلية التي حصلت فيها عملية الاعتقال دعت إلى تنظيم تظاهرة حاشدة رفضا لهذه العملية. والملفت جمال أن العملية الأولى التي تستهدف قياديا أو قيادة كبيرة في هيئة الحشد الشعبي وكذلك في الفصائل العراقية المسلحة منذ بدء
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد عمارة سان جون الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 322-3950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو اتفق مع مجلس السلام في غزة على تشكيل فريقي عمل لمتابعة نزع السلاح ومتابعة الأوضاع الصحية بالقطاع. وأضافت رئاسة الوزراء في بيان أن إسرائيل ومجلس السلام حريصان على تجريد غزة من السلاح قبل بدء أي أعمال لإعادة الإعمار في القطاع. كما أكد بيان مكتب نتنياهو أن فريق العمل الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة لسكان غزة. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وشارك في الاجتماع كل من المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وعضو المجلس توني بلير. وكان وفد من حركة حماس قد أكد خلال لقائين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي كوشنر التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. من القدس ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. مسؤول في مجلس السلام يقول إن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة. ما هي هذه الفرصة إذا كان كل شيء مرتبط أولا بنزع سلاح حماس؟
4: ربما يقصد تشكيل لجنتي العمل، اللجنة الخاصة بنزع سلاح حركة حماس واللجنة الأخرى المتعلقة بالأوضاع الصحية في قطاع غزة. ولو أن هناك نقطة مهمة، اللجنة المتعلقة بالأوضاع الصحية في القطاع حتى الآن بحسب ما فهمت تتحدث عن إجراء تطهيرات صحية في القطاع، وليس من صلاحياتها متابعة مسألة المشافي في قطاع غزة التي تتعرض لحصار إسرائيلي هي الأخرى، وهناك نقص في المعدات الطبية اللازمة وفي غرف العمليات وغيرها من هذه الأمور. بمعنى أنه حتى الجانب الإنساني الذي أعلن عنه اليوم هو ناقص وأقل بكثير مما يحتاج إليه قطاع غزة. فقط الهدف بحسب ما جاء في بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية هو منع تفشي الأوبئة في قطاع غزة. أما الأمراض الأخرى وارتفاع الوفيات الناجمة عن السرطان على سبيل المثال وغيرها من الأمراض نتيجة لغياب الرعاية الطبية اللازمة، فلم يتم التطرق إليها ولم يتم حل هذه الأزمة الجدية الخانقة في القطاع. في المقابل يبدو أن مسألة نزع سلاح حركة حماس هو الشيء الأساسي الذي تركز عليه إسرائيل. تريد نزعا شاملا للسلاح، للسلاح الثقيل وللسلاح الخفيف، وهذا انقلاب بطبيعة الحال على خارطة الطريق التي أعلنت عنها قبل فترة مجلس السلام بعد اجتماع تاريخي للفصائل الفلسطينية في مصر. هناك أيضا خلافات بحسب ما يقول مسؤولون إسرائيليون، وهو الجزء المتعلق بنزع سلاح حركة حماس. الولايات المتحدة متفائلة، جاريد كوشنر متفائل، هو التقى بالأمس قيادة حركة حماس، رئيس المكتب السياسي الدكتور خليل الحية عبر للمسؤولين الإسرائيليين عن اعتقاده بأن حركة حماس جادة في هذا الأمر، لكن في المقابل إسرائيل تعتقد أن حركة حماس لن تسلم سلاحها في نهاية المطاف. يبدو أن التفاؤل في مجلس السلام هو من غياب العرقلة الإسرائيلية العلنية، بمعنى نتنياهو بطبيعة الحال ذكي يماطل، لا يتحدث عن رفض شامل لخطة السلام، إنما يضع عشرات بل مئات الشروط لتنفيذ هذا الأمر، وشهدنا هذا الأمر كثيرا خلال العقود الماضية. من يذكر خطاب نتنياهو في العام 2009 كان يعتقد أنه سيقيم دولة فلسطينية، لكن الجميع يعرف ماذا حدث منذ ذلك الحين. نتنياهو هو ربما يمكن وصفه ببطل المماطلة، قادر على المماطلة، قادر على وضع العصي في الدواريب دون أن يقول ذلك بشكل علني وواضح، وربما يخدع مجلس السلام الآن.
3: طيب أحمد، وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤول إسرائيلي بأنه جرى الاتفاق على أن يشرف جنرال أمريكي على عملية سحب سلاح حركة حماس. هل هناك في إسرائيل ما يشير إلى هذه الجزئية، ومن هي الجهة التي ستشرف على سحب سلاح حركة حماس؟
4: الجنرال جيفريس وهو قائد العمليات الخاصة في القيادة الأمريكية الوسطى، هذا الجنرال طرح اسمه في خريف العام 2024، كان من المفترض أن يكون مسؤولا عن سحب أو عن نزع سلاح حزب الله عندما جرى التوصل للاتفاق الأول في شتاء ذلك العام. منذ ذلك الحين لم يطرأ تقدم كبير في مسألة سلاح حزب الله على الجبهة اللبنانية، لكن إسرائيل تشترط الآن بحسب ما جاء في تصريحات لرئاسة الوزراء الإسرائيلية جرى تسريبها إلى وسائل الإعلام المحلية، تشترط إسرائيل أن يشرف هذا الجنرال على عملية تدمير سلاح المقاومة الفلسطينية. وهنا أيضا انقلاب على خارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام، لأن خارطة الطريق تقضي بالأساس بوضع سلاح المقاومة لدى جهة ثالثة وليس بتدمير هذا السلاح. في المقابل اليوم تدعي رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه جرى التوافق مع مجلس السلام وكذلك مع الولايات المتحدة على تدمير سلاح حركة حماس، وعلى أن يشرف الجنرال جيفريس على مسألة تدمير السلاح في قطاع غزة. وهنا أيضا انقلاب إسرائيلي. ما نعرفه حتى الآن هو الموقف الإسرائيلي. جاءت تسريبات فضفاضة لمجلس السلام في إحاطة لصحفيين يعملون في وكالات الأنباء، حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي، وكذلك لم تصدر أي تصريحات رسمية من الولايات المتحدة، خصوصا في المسألة المتعلقة بإعادة الإعمار وبنزع السلاح، لأن التصريحات التي كانت تأتي من الولايات المتحدة خلال الأسابيع والأشهر الماضية يفهم منها شيء غير الذي جاء في بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية. كان يفهم أن الولايات المتحدة ستباشر إعادة الإعمار بالتوازي مع عمليات نزع سلاح المقاومة، وكان يجري الحديث أصلا عن السلاح الثقيل، الصواريخ بعيدة المدى القادرة على قصف تل أبيب والقدس وحيفا وغيرها من هذه الأمور، بينما الصورة التي ترسمها إسرائيل مختلفة تماما.
3: شكرا لك أحمد دراوشي، مراسل تلفزيون العربي في القدس. ميدانيا في غزة، أفادت فرق الإسعاف والطوارئ بسقوط 3 مصابين إثر قصف مدفعي إسرائيلي صادف حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما سجلت إصابات في قصف إسرائيلي شرقي خان يونس جنوب القطاع. دعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثواب المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لإلزام إسرائيل بوقف القصف والالتزام ببنود وقف إطلاق النار. قال الثوابتة إن إسرائيل ارتكبت 180 خرقا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 4 أغسطس الجاري، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 59 آخرين، كما اعتقلت 14 مدنيا. واتهم الثوابتة إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات وتشديد الخناق على سكان القطاع، مشيرا إلى أن نسبة دخول الشاحنات شاحنات الغذاء والاحتياجات الأساسية لم تتجاوز 35%، في حين لم تتجاوز نسبة المسافرين والمرضى المسموح لهم بالمرور 36% من الأعداد المتفق عليها. قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصا يوميا، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا.
2: وسط جهود للمضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على أكثر من صعيد. معبر رفح أحد بنود البروتوكول الإنساني، يحوله الاحتلال إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي بقيوده المشددة على حركة المسافرين. مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن عدد المسافرين المسموح لهم باجتياز المعبر تراجع خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 95 شخصا يوميا، مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، في حين اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا. المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية، وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية، لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 58%، والنقص في مواد الفحص المخبري 85%. على صعيد المساعدات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق بأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة لا تزال هائلة. بين قيود المعابر ونقص الإمدادات، يبقى القطاع أمام أزمة إنسانية تتفاقم في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف.
3: تعاني مستشفيات قطاع غزة أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطعها في تشغيل أجهزة أخرى، بينما تضطر الطواقم الطبية إلى استخدام أجهزة قديمة ومتهالكة قد لا توفر الفحوصات والمؤشرات اللازمة للتشخيص الدقيق.
5: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة، يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
6: لوحة الكيبورد المفروض أن أغير هذه بالكامل.
5: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخوله.
7: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة، حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة. وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
5: ومع تعطل كثير من الأجهزة، تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً، أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
8: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
5: وبحسب وزارة الصحة، تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
3: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تتواصل الاقتحامات في عدة مدن وبلدات مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، حيث اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية في جنوب جنين ونفذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان الفلسطينيين. إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا من طابقين في بلدة قلنديا شمالية القدس المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنزل فجرا وأخلته من سكانه قبل أن تباشر عملية الهدم. هذا واقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرقي نابلس، رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة.
9: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم التاسع على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية، والتي بدأت بخمسة أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. تسعة أيام تعيش ثلاث عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو، ما زالت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار، لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها. بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهذا العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فاكس نيوز إنه ليس في عجلة من أمره، مشيرا إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. وأضاف ترامب أن إيران تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، مشددا في الوقت نفسه على أن رسالته الواضحة إلى طهران هي أن عليها رفع الراية البيضاء. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما، وأضاف أن بلاده لا تتأثر بالتهديدات والإنذارات والمهل.
10: متن تفاهم.
11: ليس هناك ما يسمى بمهلة الستين يوما، لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة الستين يوما، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل. ما ورد في التفاهم والذي تعلمون وضعه الحالي بسبب الانتهاكات الجسيمة من قبل الولايات المتحدة هو الآن في حالة عدم تنفيذ واضحة.
3: وأضاف بقايا أن المفاوضات مع عمان مستمرة وأن الطرفين يعملان على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
11: يوجد تفاهم بشأن خريطة مسار الملاحة، لكننا نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على هذا التفاهم في شكل حزمة متكاملة، ونعمل على إيجاد آلية تحفظ سيادة الدول الساحلية والملاحة الآمنة في مضيق هرمز.
3: بدوره قال المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني عبد الله جواني إن مضيق هرمز سيفتح عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. وأضاف في تصريح صحفي بأن مضيق هرمز والترتيبات المنظمة له لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
12: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلامباد.
3: في الأثناء المحى مدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية عباس باقربور إلى إمكانية إحياء مذكرة تفاهم إسلامباد بين طهران وواشنطن رغم أنها في غيبوبة حاليا حسب توصيفه. وأكد باقربور استعداد بلاده لإعادة تفعيل المذكرة شرط تخلي واشنطن عما وصفه بإعادة انتهاك الالتزامات.
11: هذه المذكرة موقعة من رئيسي البلدين وتتألف من 3 أجزاء رئيسية: وقف الحرب والتهديد، الالتزام بالمسؤوليات وفق مبدأ التعامل بالمثل، والانتقال لمرحلة ثانية تتضمن الاتفاق النهائي. هناك التزام قانوني على واشنطن وفق الجزء الأول، سواء كانت المذكرة سارية المفعول أم لا. إحياء المذكرة ممكن شريطة أن تتخلى واشنطن عن عادة انتهاك الالتزامات.
3: أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن إبرام عقد بقيمة 22 مليارا و900 مليون دولار مع شركة رايثيون لتسريع وتيرة إنتاج صواريخ توماهوك. وأفادت الوزارة في بيان لها أن وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستحواذ والاستدامة أكد أن مجمع RTX المالكة لشركة رايثيون استجاب لهذا الطلب. في مداخلة سابقة لمراسلنا من واشنطن عماد الرواجلي تحدث فيها عن الغموض في الموقف الأمريكي والخطوات المتوقعة للتعامل مع إيران بعد انتهاء فترة مذكرة التفاهم.
13: بالفعل الرئيس الأمريكي حتى الآن لم يقرر ما الذي سيفعله في مستقبل الأيام بعد أن انتهت اليوم. الاتفاق انتهى، المذكرة عمرها 60 يوما ينتهي اليوم، ولا يوجد أي معلومات أو تحديثات عن طبيعة الموقف الأمريكي في الأيام والأسابيع المقبلة. الرئيس يقول بأن على إيران أن تستسلم، يقول بأنه لم يستخدم بعد الأسلحة الأقوى لديه، بأنه ما استخدمه في الأسابيع الماضية هو أسلحة عادية كما وصفها. هناك مستوى آخر من السلاح لم يستخدمه بعد، يقول بأن قال يوم الجمعة بأنه ربما يسيطر على مضيق هرمز ويعتبره أمريكيا. طبعا بيانات الملاحة من كابلر تقول بأن الانخفاض في حركة الملاحة في المضيق شديد جدا، يصل إلى حوالي 5 سفن في اليوم بعد أن كانت 31 سفينة الأسبوع الماضي. وأسعار النفط كما تعلم انخفضت إلى أسعار نفط برنت طبعا انخفضت إلى 88 دولار، نفط تكساس الخفيف 81 دولار. نعم هي أقل من 100 دولار لكنها لا تزال مرتفعة، ويقول الخبراء بأن هذا الواقع الاقتصادي هو ما يجعل الرئيس أقل حسما على مستوى الخطاب وعلى مستوى الفعل على الأرض. لا يريد الذهاب لا حتى النهاية لا في اتفاق مع إيران ولا في حرب مع إيران، ربما بانتظار الانتخابات النصفية المقبلة. طبعا قبل حوالي 2 ساعة قائد القيادة المركزية الوسطى براد كوبر نشر مقالا على وول ستريت جورنال وتحدث فيه عن نقل حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن من محيط إيران. كما نعلم هذه الحاملة كانت موجودة في محيط إيران، كان لها دور كبير في قصف إيران، لكن يبدو أن هناك حالة تململ من أهالي الجنود على متن هذه الحاملة ومن الجنود أنفسهم على المستوى الصحي النفسي والمعاشي أيضا. هذه الحاملة جرى نشرها في محيط إيران قبل أكثر من 200 يوم ولم تأخذ أي إجازة، الموظفون عليها البحارة والجنود لم يأخذوا أي إجازة، ما تسبب لهم بمشاكل كبيرة. الآن سيجري سحبها للولايات المتحدة، سيجري استبدالها بجورج واشنطن الموجودة في شرق آسيا، وهذا يعني ترك فراغ في شرق آسيا في محيط الصين. هذا أمر أشار له بعض المشرعين في الكونغرس ممن قالوا بأن هذه الحرب فوضوية إلى درجة أصبحت الولايات المتحدة تجري استبدالات قد تؤثر على وضعها العسكري وتموضعها العسكري في آسيا، وهي منطقة مهمة جدا للولايات المتحدة. حتى الآن الرئيس الأمريكي لم يصرح بالخطوات القادمة كما أشرت، لكن المراقبون يقولون بأن في الغالب ستبقى الأمور على ما هي عليه، ربما نشهد بين حين وآخر قصف لإيران أو قصف من إيران، لكن لن يذهب الرئيس الأمريكي في عمل عسكري واسع، لأن الأوراق التي بحوزته الآن تقريبا ليس فيها أي شيء نوعي، لا على مستوى العقوبات التي أجرى منها أو أقر منها العدد كبير جدا لم يسهم في ثني أو في تليين الموقف الإيراني، وأيضا على مستوى العمل العسكري الذي استخدم فيه تقريبا كل إمكاناته لكنه أيضا لم يفلح في تغيير الموقف الإيراني.
3: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع استهداف معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة واستهداف سفينة إنذار عسكرية سعودية وأربعة زوارق مرافقة لها بعدد من الصواريخ البالستية قبالة سواحل المخاف البحر الأحمر. وقال سريع إن الهجوم أدى إلى احتراق السفينة بالكامل وإغراق عدد من الزوارق، متوعداً باستهداف التحركات والتحشيدات السعودية في البر والبحر، ومؤكدا استمرار الجماعة فيما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار. هذا وقالت وسائل إعلام يمنية إن جماعة الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب، وأطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه المضيق. وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق، موضحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقية تعز. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبي مأرب.
14: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
15: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الطحاوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: استهداف مصالح وشخصيات مرتبطة بالدولة عندما شعرت بأن نفوذها أو مصالحها باتت مهددة بالفعل.
6: أتفق معك أن هنالك جولات كانت فيها استعراض للسلاح على الدولة وعلى الحكومة، وبكل صراحة أقولها كسبت عناوين مسلحة وكسبت سلاح خارج إطار الدولة هذه الجولات. لكن السيد علي الزيدي لحد هذه اللحظة هو في مرحلة التحدي ومرحلة الوضوح بأن لا سلاح يبقى بعد 30/9 حتى وإن كلفه حياته، وتحدث بكل صراحة أمام القيادات السياسية بشأن هذا الموضوع، وحصل على تفويض من مجلس النواب ومن القيادات السياسية في ائتلاف إدارة الدولة بالموافقة على هذه التوقيت، على هذا التوقيت وعلى لا وجود إنهاء موضوع السلاح. لكن لحد هذه اللحظة لم نصل إلى مرحلة أن هل يكون 30/9 هو نقطة الشروع للبدء بعمليات حصر السلاح، أم سيكون هو بداية لرسم استراتيجية جديدة. لدينا أكثر من 40 يوم، هذه ربما تكون مساحة واضحة وصريحة. ثانيا، هنالك من يريد أن يتحدث باعتبار تسليم السلاح، وهذه نوعا ما هي التي تربك الرأي العام أو المجال السياسي، أن تسليم السلاح يتم باعتباره نوع من خطوات التنازل. أنت لا تسلم السلاح إلى جهة أجنبية، أنت تسلم السلاح لحكومة تقول أنها تواجه مشاكل بالسيادة، وبالنتيجة أنت تحافظ على سيادة بلدك. هذا الخطاب سيكون واضح في المرحلة القادمة. نعم،
5: أشكرك جزيلا دكتور إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، كنت معنا من العاصمة العراقية، شكرا لك. في سوريا، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا توقيف 7 من منتسبي الوزارة على خلفية وفاة شاب تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة ريف اللاذقية. وأكد البابا أن اللجنة المشكلة للوقوف على تفاصيل الحادثة ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال أقل من 3 أيام.
7: عن هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام إن شاء الله. خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
5: هذا وقد شيع الشاب محمد غميرة في مسقط رأسه بالحفة، ونقل جثمانه من المستشفى الجامعي باللاذقية باتجاه بلدة الحفة بريف المحافظة وسط حضور غفير من المواطنين. تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية العاملة في صفوف القوات الأوكرانية المسلحة، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عشرات المسيرات الأوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
3: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة، كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 106 طائرات مسيرة من أصل 128 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية.
4: خلال الأسبوع الماضي نفذت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ضربات دقيقة على 63 منطقة تمركز للأفراد والمعدات، ودمرت 9 مراكز قيادة و19 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 9580 قتيلا وجريحا.
3: حدود الحرب تتوسع، ومنسوب التوتر الاستراتيجي يصل إلى مستويات غير مسبوقة في البحر الأسود، حيث امتدت التداعيات إلى النقل البحري وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، وارتفعت في تعاملات الاثنين أسعار العقود الآجلة للقمح الأحمر. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في ظل استمرار الهجمات البحرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود. في ظل هذا التوتر حذر وزير الخارجية الأوكراني من محاولات روسيا تحويل البحر الأسود إلى أداة إضافية للضغط والترهيب. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تكبد روسيا ثمنا باهظا.
5: في الفترة الأخيرة تطور شكل الحرب بين روسيا وأوكرانيا معتمدا على المسيرات سلاحا أساسيا في معركة فرض النفوذ وكسر اليد، لكن هذا التطور وبحكم المعطيات على أرض الواقع أصبح يتجاوز الآن نوع السلاح والقدرة على الإنتاج إلى الرغبة في توسيع جبهات القتال لتشمل حدود دول الناتو. ومن هنا نفصل ما كشفه تحقيق أجرته صحيفة التلغراف عن إنشاء روسيا 10 قواعد سرية قادرة على إطلاق مسيرات متطورة في عمق أراضي حلف الناتو. هذه القواعد مزودة
8: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
8: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
5: وارسو، خصوصا أن موسكو تفكر في تنفيذ استفزاز مسلح على الأراضي البولندية، أو ربما شن هجمات بالصواريخ أو المسيرات على البنية التحتية الحيوية، أو حتى تنفيذ هجمات مفبركة تنسب إلى أوكرانيا وفق ما ذكرته الصحيفة. فرضية التهديد الروسي الوشيك تبنتها أيضا تقارير استخباراتية أمريكية نقلتها قبل أيام صحيفة وول ستريت جورنال، الأخيرة قالت إن بوتين قد يختبر عزيمة الناتو بشن هجوم محدود على إحدى الدول الحليفة خلال السنوات القليلة المقبلة، ولعل من ضمنها بولندا. وبربط النقاط ببعضها نجد أن الوصول إلى وارسو سيصبح أسهل انطلاقا من القواعد الجديدة، لا سيما أن موسكو تجري تحديثات سريعة لنسختها من طائرات شاهد الإيرانية، حيث تنشر نسخا أحدث منها تعمل بمحركات نفاثة عالية السرعة قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة. هذه النسخ تضم جيران 4 وجيران 5، والنسختان تستطيعان الطيران بسرعة كافية تتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، أي أن اعتراضهما صعب تكنولوجيا وبمدى يتراوح من 450 إلى 1000 كيلومتر مع حمولة 90 كيلوغراما وفقا لوثائق حكومية أوكرانية مسربة.

0: ولنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي من برلين رافائيل بوسونغ، كبير الباحثين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية. أهلا بك سيد رافائيل. تم رصد إذن 10 قواعد روسية تضم منصات إطلاق مسيرات لأحدث الطائرات المسيرة الروسية الانتحارية، ما هي الخطورة التي تشكلها هذه القواعد؟
1: Well, for the moment,
2: we would expect that this is just a step in the ongoing drone war between Russia and Ukraine. القائمة بين روسيا وأوكرانيا، واليوم فقط أوكرانيا أرسلت وابلا من 700 مسيرة إلى روسيا، وروسيا قامت بالمثل. لذلك هذه المنصات للإطلاق في هذه الأوقات هي لتعظيم الاستمرار في هذه الحرب القائمة، والمسيرات التي من المرجح أن تكون هناك هي من الطراز الذي يصعب اعتراضه لأنها أسرع وبمحركات نفاثة. ولكن ثمة مسألة أخرى، وهي بسبب مواقع هذه المنصات الإطلاق قد تستعمل أيضا للوصول إلى أراضي الناتو لأنها أقرب إلى دولها، ونظريا بهذه المسيرات يمكن الوصول إلى بولندا ودول أخرى. ولكن آمل أنه حاليا هذا ليس الهدف الأساسي لهذه القواعد، لكن يجب أن نبقى حذرين.
0: بولندا نظمت عرضا عسكريا هو الأكبر في تاريخها قبل أيام، والجيش البولندي يتسلح وسيصبح الجيش الأكبر في أوروبا. ألا يضاعف ذلك مخاوف روسيا وربما يعطيها الحق لبناء منظومات للردع والدفاع، يعني والاستعداد لأي مواجهة يمكن أن تكون محتملة مع دول حلف الناتو الأوروبية؟
2: كلا. نعم، إن بولندا تزيد من تجيشها والعملية التي ذكرتها، ولكن كل ذلك هو حلف دفاعي. نحن لا ننوي الهجوم على روسيا. نعم، إن الدول الغربية تدعم أوكرانيا في حربها للدفاع عن نفسها ضد روسيا، ونعم نحن قد رأينا بالفعل محاولات كثيرة من قبل روسيا زعزعت أو مهاجمت خطوط الإمداد، وأيضا في ألمانيا في الأيام الأخيرة هجوم على طائرة كان من الممكن أن تنقل أسلحة إلى أوكرانيا، وليس ذلك شرعيا. هذا جزء من الحرب، ولكنها حرب دفاعية ضد هجوم من قبل روسيا، وروسيا لا يحق لها أن تسعى إلى مهاجمة دول الناتو لأنها تهاجم أوكرانيا أي روسيا. لذلك بوتين بإمكانه أن يوقف الحرب بأي وقت يريد، ولن يهاجم أحد في الغرب روسيا. هذه كيفية نظرتنا للمسألة، ويجب أن نقول لروسيا مرة تلو الأخرى أننا لن نتحمل هذه الاستفزازات ضد دول الناتو.
0: طيب، يعني هل تؤيد بمعنى ما قلته، هل يدعم ما قاله رئيس الوزراء البولندي من أن القوة العسكرية باتت الضمان لتجنب الحرب؟ هل بالفعل هذا التسلح الذي تقوم به بولندا على سبيل المثال هو ضمان لعدم اندلاع حرب مع روسيا في المرحلة القادمة، بمعنى أنه سيكون رادعا لموسكو من أي عمل يمكن أن يكون محتمل، خاصة في ظل التوقعات والتقارير الاستخباراتية الأمريكية الأخيرة التي أشارت إلى إمكانية حدوث مثل هذا الأمر؟
2: بالطبع إنه ليس من ضمانة للأسف أبدا، ولا سيما مع النظام الحالي في روسيا الذي ليس تماما يفتقد إلى العقلانية، ولكنه لا يتصرف فوق مصالح روسيا البحتة حسب اعتقادي. ولكن هذه هي المعضلة التقليدية للدفاع، والرومان كانوا يقولون إذا ما أردتم السلام فتحضروا للحرب، وبالطبع بالطبع إذا ما بنيتم جيشا لردع عدو فيمكن أن يرى ذلك على أنه يجب أن نهاجم أولا أو أن نبني جيشا أكبر، وهذا السباق إلى التسلح رأيناه مرات ومرات في التاريخ. لذلك ليس بإمكاننا أن نثق أن هذا يحول دون الحرب هذه المرة، ولكن روسيا توضح دائما أن لديها ترسانة نووية وأنها لا يجب أن تخشى هجوما من بولندا على أراضيها. لذلك مجددا أكرر إن بولندا توسع جيشها وكذلك دول الناتو لردع هجوم تقليدي من قبل روسيا بأساليب تقليدية، وهذا من شأنه أن يفلح إذا ما روسيا بقيت عقلانية، لأننا لا نريد التصعيد وذلك يعود للروسيين لوقف هذا القتال. ويجب أن نري أو أن نظهر القوة للرد وليس الهجوم.
0: طيب قلت أوروبا لا تريد التصعيد، يعني رصد هذه القواعد الروسية ومنصات إطلاق المسيرات الانتحارية، قلت إنها جزء من الاستفزازات الروسية، كيف تتوقع أن يكون الرد الأوروبي عليها؟
2: في هذه المرحلة أعتقد أنه ليس أكثر مما نقوم به حاليا وهو ضبط الأجواء، وثمة بعثات لأنيتو تغطي المجال الجوي، وثمة للأسف حوادث يومية حيث طيران النيتو يسقط مسيرة أو مسيرتين فوق أراضي أوروبية، وأعتقد أن ذلك سوف يستمر ويتعاظم، وهذه المواقع سوف ترصدها كل الاستخبارات وألا يبعث أي شيء إلى أراضي الناتو. لذلك أعتقد أننا سوف نبقى في هذا الموقع إلا إذا ما غيرت روسيا استراتيجيتها جذريا، ولا أتوقع تغييرا. لذلك نحن نستمر في دعم أوكرانيا، وأعتقد أن هذه المرحلة التي نقف عندها حاليا وهذه إشارة لروسيا إذا ما استمرت في سياستها فسوف نعزز مساعداتنا لأوكرانيا وليس من
3: راديو الحرية.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631. الساعة الآن 8:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: إلى وقف هجماتها على القطاع. ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره بخصوص إيران، ويؤكد وجود اتصالات سرية مع الحرس الثوري. الخارجية الإيرانية تقول إن مذكرة إسلام أباد لم تنص على مهلة محددة. جماعة أنصار الله الحوثيين تستهدف المخا ومرفا العردي في باب المندب بصواريخ باليستية، وقوات الحكومة اليمنية تعلن قصف مواقع للجماعة جنوبي مارب. عدوان إسرائيلي متجدد على جنوب لبنان، غارات على المنصور وبلدات عديدة، وعون وسلام يؤكدان دعمهما لوجود قوات دولية في الجنوب في حال عدم التمديد لمهمات.

0: قال مجلس السلام بغزة إنه أجرى محادثات معمقة وبدناء بشأن المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة ترامب حول القطاع. أكد مجلس السلام الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم القيام بأي إعادة انتشار إلى حين أن يتم نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف المجلس أنه يجب نزع سلاح غزة بالكامل بما في ذلك الثقيل والخفيف وتدمير جميع الأنفاق، وأنه سيتم تفكيك كل سلاح يتم جمعه بحيث لا يمكن استخدامه مرة أخرى. مجلس السلام بغزة قال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية بحسب ما ورد في البيان. وبدورها قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو اتفق مع مجلس السلام في غزة على تشكيل فريقي عمل لمتابعة نزع السلاح والأوضاع الصحية بالقطاع. أضافت رئاسة الوزراء في بيان أن إسرائيل ومجلس السلام حريصان على تجريد غزة من السلاح قبل بدء أي أعمال لإعادة الإعمار في القطاع. كما أكد بيان مكتب نتنياهو أن فريق العمل الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة لسكان غزة. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. شارك في الاجتماع كل من المدير العام لمجلس السلام نيكولاي مالدينوف وعضو المجلس توني بلير. وكان وفد من حركة حماس قد أكد خلال لقاءين عقدهما في مصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التزام الحركة بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار. وينضم إلي الآن مراسلة تلفزيون العربي من القدس أحمد دروشة من خان يونس أحمد البطة. تحياتي لكما، وأبدأ معك أحمد دروشة من القدس حول التفاهمات التي جرت بين نتنياهو وكوشنر مالدينوف وبلير.
1: بحسب بيان رسمي الآن وليس تسريبات، بيان رسمي صادر عن مجلس السلام، فإنه اتفق أي المجلس مع رئاسة الوزراء الإسرائيلية على عدة أمور. أولا فيما يتعلق بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، تم الاتفاق بحسب البيان أنه لن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج القطاع دون نزع سلاح حركة حماس بالكامل بما في ذلك السلاح الثقيل والسلاح الخفيف و تدمير جميع الأنفاق في قطاع غزة، أقصد سلاح قطاع غزة وليس فقط سلاح حركة حماس. بالإضافة إلى هذا الأمر، يقول البيان الرسمي كل سلاح يتم جمعه من الفصائل الفلسطينية سيفكك بالكامل. في البداية خطة الطريق الأولى كانت تتحدث عن جمع السلاح لدى جهة ثالثة تحتفظ بهذا السلاح، لكن الآن يقضي البيان بتدمير السلاح بالكامل بحيث لا يمكن استخدامه مرة أخرى. كذلك يقول البيان إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل على حد تعبيرهم في الدفاع عن نفسها إذا لجأت حركة حماس إلى الإرهاب أو العنف أو حاولت إعارة التسلح. هذه عبارات فضفاضة. إسرائيل قد تتعامل مع قذف حجر في قطاع غزة باعتباره عنفا، إسرائيل قد تتعامل مع الحصول على مواد ثنائية الاستخدام باعتبارها إعادة حركة حماس لبناء قدراتها العسكرية، ثم من سيحدد هذا الأمر؟ إسرائيل أم هناك جهة أخرى؟ مع هذا، رغم كل هذه المعايير الفضفاضة، يعطي مجلس السلام إسرائيل ما يسميه حقها في الدفاع عن نفسها في استخدام العنف. في المقابل أطلع مجلس السلام بنيامين نتنياهو على أن حماس تعهدت بنزع سلاحها بالكامل والوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في القطاع بما في ذلك إعارة التسلح وحفر الأنفاق على حد تعبير هذا البيان الذي ورد منذ قليل وعمم على وسائل الإعلام الإسرائيلية. في المقابل نتنياهو أكد أن إسرائيل ستفي بالتزاماتها السابقة التي لم تنفذ بعد. بالإضافة إلى هذا الأمر جرى الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى لمتابعة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية بشكل عام، والثاني لمتابعة الأمور الصحية، الصرف الصحي والمياه النظيفة في قطاع غزة وغيرها من قضايا الصحة العامة لسكان القطاع. لا يتم التطرق بالمرة إلى أوضاع المشافي في قطاع غزة، إلى ازدياد وفاة الفلسطينيين في القطاع مؤخرا بشكل كبير، خصوصا المصابين بالسرطان أو المصابين بأمراض في الكلى نتيجة لعدم وجود أي قدرات على العلاج في قطاع غزة.
0: من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة، شكرا جزيلا. ونستكمل من خان يونس معك أحمد البطة. قبل الحديث عن تفاصيل هذه التفاهمات التي جرت مع نتنياهو، رحبت حماس بما قاله ترامب، وأيضا التقت بأعضاء مجلس السلام. التفاصيل أحمد.
2: تماما ديما، كانت قد رحبت حماس ببيان الدول العربية، ومن ثم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على قطاع غزة. لكن من يضمن إسرائيل؟ وكل هذه التفاصيل التي تقال، وكنت أتابع قبل قليل بعض الردود التي بدأت تخرج على بيان مجلس السلام، الناس هنا يقولون أن كل هذه التفاصيل هي إملاءات إسرائيلية، يكون هناك اتفاق توافق عليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالصيغة التي تطرح من قبل الوسطاء، يعرض هذا الاتفاق على الاحتلال ثم تتغير شروطه بحسب المزاج الإسرائيلي وبحسب ما يريده بنيامين نتنياهو. بالتالي كانت حركة حماس قبل أسبوعين تقريبا تتحدث عن الموافقة على عملية حصر وتخزين السلاح وليس نزعه، والسلاح الثقيل كما ذكر في ذلك البيان الذي كان وعبارة عن انعطافة تاريخية في تاريخ حركة حماس. لكن أمام الواقع تريد الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس محاولة تذليل العراقيل في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية والتنصل الإسرائيلي الكامل. اليوم نتحدث عن السلاح بكل أشكاله، الخفيف، الثقيل، الأنفاق، وهذه مصطلحات كما ذكر أحمد هي مصطلحات فضفاضة. الأنفاق مثلا جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر معظمها، وكما نشاهد هنا في شوارع غزة، في خان يونس، في رفح، لم يبقى شيء تقريبا. وكان قد هذه العمليات، عمليات التدمير، قد أخذت وقتا تزيد عن 3 أعوام، وبطبيعة الحال ما زال جيش الاحتلال يتحدث عن مزيد من السلاح. ما هو السلاح الموجود في قطاع غزة؟ ما هو موجود هو تدمير وسيطرة على أكثر من 70% من مساحة القطاع، تدمير حقيقي لكل الخدمات الأساسية للفلسطينيين الذين يعيشون في مساحة لا تتجاوز 40% من القطاع. 2 مليون فلسطيني ويزيد في خيام نزوح مهترئة دون مياه، أمام تلوث بيئي، تلوث مياه، انتشار صرف صحي. جيش الاحتلال يتحكم حتى بالنفس الذي يتنفسه الفلسطيني في قطاع غزة. بالتالي كل هذه التفاصيل يراها الفلسطينيون هي إملاءات إسرائيلية لمزيد من التنصل ولمزيد من العرقلة، وحرية عمل إسرائيلية كاملة. أمام أكثر من 10 أشهر على الاتفاق، لم نرصد خلال هديمة أي من الخروقات الميدانية من قبل الفصائل الفلسطينية، لم يطلق طلقة واحدة تجاه الاحتلال الإسرائيلي أمام كل هذه الخروقات الإسرائيلية. وفي نهاية الأمر يتم الحديث عن حق الرد على أي اعتداء من الفصائل الفلسطينية. بالتالي كثيرة هي التفاصيل التي يريدها الجانب الإسرائيلي، أبرزها وكما هو معلوم لدى الفلسطينيين ولدينا بطبيعة الحال نحن نعيش هذه الحرب، أن الجانب الإسرائيلي لا يريد وقف هذه الحرب ويريد استمرارها بأشكال مختلفة وعلى المزاج الإسرائيلي وعلى ما يريده على الأرض في مزيد من القتل، التهجير والتدمير لما تبقى من قطاع غزة، وأيضا تجويع القطاع وإدارة كل المشهد الإنساني والمعيشي.
0: ولا يريد أن ينسحب بطبيعة الأحوال. من خلال يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. من رام الله ينضم إلينا الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. تحياتي لك دكتور مصطفى. تفاهمات جرت ما بين نتنياهو وكوشنر وتوني بلير ومالدينوف استغرقت ساعات وساعات، وهذا ما تم التفاهم عليه بالبنود التي مؤكد حضرتك تابعتها. تعليقك الأولي دكتور مصطفى.
3: تعليقي أنه إذا فعلا تم التوافق بين كوشنير وملادينوف والسيد بلير مع الإسرائيليين على هذه النقاط، هذا يعني استخفاف بالجانب الفلسطيني بشكل كامل. هذا يعني أنه بدل أن يوجه الضغط على إسرائيل التي أعلنت رفضها للخطة ورفضها لما كان مقررا، الضغط أعيد ليوجه على الفلسطينيين. وهذا يعني أن الجانب الأمريكي يصف انصطف إلى جانب إسرائيل، وهذا طبعا مش بس استخفاف بالفلسطيني، هذا سمح لنتنياهو أن يستخف حتى بالولايات المتحدة وبترامب وبمجلس السلام، ويظهر أنه العملية كلها لعبة لا أكثر ولا أقل لفرض شروط ومزيد من الشروط على الفلسطينيين، وهذا أمر خطير. ما معنى أنه كل ما اتفق عليه رمي به في سلة المهملات، والآن يفرض نتنياهو شروطه؟ وأخطر ما في الأمر إعلان نتنياهو أمام الممثلين الذين جاءوا للقاء به أنه سيستمر في الاغتيالات ويستمر في القصف، مما يعني أنه حتى لا يحترم التنفيذ أي نقطة في اتفاق المعقود.
0: طيب دكتور مصطفى، يعني المصادر تتحدث عن لقاء كوشنر بقادة حماس وتوضيح كوشنر بأنه لا تفاوض حول مبدأ نزع السلاح، وطلب أن يقدموا خطوات ملموسة، والولايات المتحدة من بعد ذلك ستضمن إيفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماته. هذا كلام في كلام برأيك؟
3: طبعا، لأنه النتيجة ما نراه. يعني عندما يقال طب ما كان الاتفاق أنه اللجنة أصلا القوى الفلسطينية التزمت بأن يعني يكون المتولي مسألة السلاح اللجنة الوطنية التي يجب أن تأتي إلى غزة. اليوم يقول أنه لا، يجب أن يسلح السلاح للجانب الأمريكي ليقوم بتدميره. طب وين اللجنة الوطنية؟ في خمس أشياء لم تنفذها إسرائيل من المرحلة الأولى. أولاً لم تلتزم بوقف إطلاق النار، خرقته أكثر من 3000 مرة، ولم يرد الفلسطينيون مرة واحدة، ومع ذلك تستمر في الخروقات. ثانياً لم تلتزم بوقف الاغتيالات، واليوم نتنياهو أمامهم على رؤوس الأشهاد يقول لهم سنواصل الاغتيالات. ثالثاً لم تلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية، اليوم هو بيحكي بس عن جانب البيئي لأنه خايف العدوى تنتقل لإسرائيل بس، ما همه شيء ثاني. ولكن أنه 30% فقط من المساعدات تصل إلى غزة حسب الاتفاق، فقط 30% مما هو مقرر. الناس الآن النظام الصحي يكاد ينهار لأنه إسرائيل لا تسمح بدخول الزيوت اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة غسيل الكلى والسيارات وغيرها، شيء رهيب. رابعا لم تسمع بدخول اللجنة الوطنية. خامسا لم تسمح بدخول قوة حفظ السلام. إذا إسرائيل لم تلتزم بشيء، ويأتي الوفد الأمريكي ووفد مجلس السلام ليباركها عمليا بتغيير شروط ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء. هذا كلام غير مقبول بكل المعايير. والآن أنا برأيي الإخوة الوسطاء العرب يجب أن يتدخلوا، ويجب أن يعني ثمان دول عربية وإسلامية أعلنت موقف يدين إسرائيل ويدين رفضها. نتنياهو الآن يتحدى الجميع، يتحدى الجميع. وعلى الولايات المتحدة أن تقول إما أنها تدير سياسة إسرائيل معها وتتبنى سياسة نتنياهو المتطرفة العنصرية بالكامل، أو تتخذ إجراءات ضد نتنياهو، ولا أعتقد أنها ستفعل. نقطة أخيرة مهمة، الوضع في غزة غير منفصل عن الضفة الغربية، ولا يجوز أن يسمح فلسطينياً برأيي بفصل غزة عن الضفة. اليوم الاستباحة الجارية في قسرة، تخيلي ناس بيوتهم محاصرة بالمستوطنين والجيش بيتفرج عليهم، كل يوم 30 اعتداء من المستوطنين على القرى والمدن الفلسطينية. إذا ما الذي نراه؟ خطة إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة. هكذا يجب أن تطرح الأمور، وكل الدول العربية والإسلامية عليها مسؤولية اليوم برأيي أن تقف في وجه هذا الإسفاف الذي يجري بحقوق الشعب الفلسطيني.
0: كما تفضلت حضرتك عن بيان الدول العربية والإسلامية، أيضا يعني جزء من حديث نتنياهو مع كوشنر كان أيضا عن التمويل التركي لحماس، وكل هذا الحديث الإسرائيلي الذي ركز
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
4: الساعة الآن الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أن تتدخل مع الرئيس الأمريكي لتقول له كفى كفى هذا الإسفاف والاستهتار بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، كفى هذا الخروج الصاعق حتى على الخطة التي طرحها ترامب. ويجب أن يكون، أنا برأيي، إذا كان في موقف عربي وإسلامي حقيقي وقوي ويسند أيضا دوليا، لأنه في استياء عارم الآن في العالم، مش بس على مستوى الشعوب حتى على مستوى دول كثيرة. وليقال بصراحة، إن لم تتوقف إسرائيل عن كل ذلك ستفرض عليها عقوبات ومقاطعة. هذا أقل ما يمكن أن يفعل إذا أرادت الدول العربية أن تحافظ حتى على مكانتها هي، وأن تحمي مصالح شعوبها وبلدانها من هذا البطش والغي الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود.
4: ودكتور مصطفى، الموقف، موقف حماس حاليا يعني بعد هذه التفاهمات ونقض كل شيء كما ذكرت، يعني كل الشروط إسرائيلية، استباحة الحركة، البقاء في الخط الأصفر، أي 60% من القطاع، ما خيارات الحركة برأيك؟ ومن بعد هذا الجواب، ما خيارات الفلسطينيين بشكل عام، اعتمادا على ما تفضلت به بأن ما يجري في غزة غير منفصل بالمطلق عما يجري في الضفة الغربية؟
3: أولا، القوى الفلسطينية كما تعلمين بما فيها حماس أبدت مرونة هائلة، وربما تجاوزت كثير من يعني المواقف السابقة فقط لسبب واحد، وهو حماية شعبنا في قطاع غزة وحمايته من البطش الذي يتعرض له ومحاولة لوقف حرب الإبادة الجماعية. إذا كان نتنياهو يعلن أنه سيواصل حرب الإبادة الجماعية، إذن يجب التوقف عن الأوهام، أو الأوهام بأن الولايات المتحدة ستردعه. يجب الآن توظيف كل الطاقات والقدرات الفلسطينية لبناء موقف فلسطيني واستراتيجية وطنية موحدة فلسطينية، ومن لا يريد أن يفعل ذلك فليحاسب من الشعب عليه. ولكن يجب أن توحيد كل الطاقات الآن لتبني استراتيجية تقف في وجه محاولات النكب، فرض نكبة ثانية على الشعب الفلسطيني، ولإيقاف مؤامرة تهجير أهل غزة وتهجير الضفة الغربية. وهذا يعني موقف موحد، ووضع كل الطاقات الآن لاستثارة العالم بأسره ليتخذ إجراءات. ولكن أهم نقطة، دعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني بكل الإمكانيات. يجب أن تنحى جانبا كل الخلافات، يجب أن ينحى كام بشكل كامل نهج لوم الضحية على ما تتعرض له من قمع وتنكيل، والتركيز على كيفية أن نتكاتف جميعا في وجه هذه المؤامرة التي نتعرض لها. الشعب الفلسطيني ببطولته وبسالته يقف الآن صدا منيعا في وجه مؤامرة التهجير والتطهير العرقي، وبذلك يفشل المؤامرة، ولكن هو بحاجة إلى دعم وإسناد. وهذا ما يجب أن يجري فورا في حوار سريع وفوري مع كل الوسطاء الذين تعهدوا أن يقوموا بواجبهم في إطار الوساطة التي قاموا بها. الآن المحك، كل شيء على المحك، ويجب أن يتدخلوا فورا.
4: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى، وسلامات. يعني واضح من صوتك برد أو ما شابه، فسلامات الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية. هذا، وتعاني مستشفيات قطاع غزة أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطعها في تشغيل أجهزة أخرى، بينما تضطر الطواقم الطبية إلى استخدام أجهزة قديمة ومتهالكة قد لا توفر الفحوصات والمؤشرات اللازمة للتشخيص الدقيق.
5: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
6: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغير هذه بالكامل.
5: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخوله.
7: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة، لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة. وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
5: ومع تعطل كثير من الأجهزة، تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً، أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
1: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
5: وبحسب وزارة الصحة، تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة.
2: لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
4: وأنوه مشاهدينا للعاجل، ننقله عن التلفزيون الإيراني والذي يفيد بأن الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز. إذن التلفزيون الإيراني يقول بأن الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه ليس في عجلة من أمره، مشيراً إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. أضاف ترامب أن إيران تواجه ضغوطاً متزايدة خلف الكواليس، مشدداً في الوقت نفسه على أن رسالته الواضحة إلى طهران هي أن عليها رفع الراية البيضاء. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. أضاف أن بلاده لا تتأثر بالتهديدات والإنذارات والمهل.
8: ليس هناك ما يسمى بمهلة 60 يوما، لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما، وقد ثبت مراراً وتكراراً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفاً يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل. ما ورد في التفاهم والذي تعلمون وضعه الحالي بسبب الانتهاكات الجسيمة من قبل الولايات المتحدة هو الآن في حالة عدم تنفيذ واضحة.
4: بدوره قال المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني إن مضيق هرمز سيفتح عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. وأضاف في تصريح صحفي أن مضيق هرمز والترتيبات المنظمة له لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
9: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلامباد.
4: وألمح مدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية عباس باقر بور إلى إمكانية إحياء مذكرة تفاهم إسلامباد بين طهران وواشنطن رغم أنها في غيبوبة حاليا حسب توصيفه. وأكد باقر بور استعداد بلاده لتفعيل أو إعادة تفعيل المذكرة بشرط تخلي واشنطن عن ما وصفه بعادة انتهاك الالتزامات.
8: هذه المذكرة موقعة من رئيسي البلدين وتتألف من 3 أجزاء رئيسية: وقف الحرب والتهديد، الالتزام بالمسؤوليات وفق مبدأ التعامل بالمثل، والانتقال لمرحلة ثانية تتضمن الاتفاق النهائي. هناك التزام قانوني على واشنطن وفق الجزء الأول، سواء كانت المذكرة سارية المفعول أم لا. إحياء المذكرة ممكن شريطة أن تتخلى واشنطن عن عادة انتهاك الالتزامات.
4: أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن إبرام عقد بقيمة 22 مليار و900 مليون دولار مع شركة رايثن في لتسريع وتيرة إنتاج صواريخ توماهوك. أفادت الوزارة في بيان لها أن وكيل الوزارة لشؤون الاستحواذ والاستدامة أكد أن مجمع RTX المالك لشركة رايثن استجاب لهذا الطلب. ومن طهران ومن واشنطن ينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من طهران حسام دياب، من واشنطن عماد الرواشدة، تحياتي لكما. وأبدأ من واشنطن حيث ترامب في بيته الأبيض غير مستعجل.
10: صحيح ديما، والرئيس الأمريكي يهدد ليس فقط إيران ولكن أيضا عمان، ويقول بأن عمان ستقصف بشدة كما لم تقصف من قبل إن هي تدخلت في موضوع مضيق هرمز. طبعا كان يرد على سؤال حول المفاوضات

0: ستمدد المذكرة أم أنها ستنتهي؟ هل نعود لحالة الحرب أم لن نعود لحالة الحرب؟ هذه كلها أسئلة معلقة. الخبراء هنا يقولون بأنه لا يملك أوراقا كثيرة لا في مجال العقوبات ولا في مجال العمل العسكري، إلا إن قرر طبعا الذهاب نحو العمل البري، وهو خيار معظم المصادر من داخل البيت.
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: صابون زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: مرة أخرى الأمر مشروط بتحرك جدي أمريكي، والتزام هذه المرة من قبل الجانب الأمريكي بما عليه من التزامات واردة في مذكرة التفاهم، تهديد في المقابل بأن أي تحرك للقيام بعمل بري ضد الجانب الإيراني من أي نقطة كانت تتوعد إيران بأن جثامين الجنود الأمريكيين هذه المرة لن تعود لعائلاتها. هذا كان متزامن مع تصريح هو الأول من نوعه لقائد الجيش الإيراني.

0: أمس ديما أمير حاتمي عندما قال بأنه سيتم وضع جائزة قيمتها 30,000 دولار لكل مواطن إيراني يقوم بقتل جندي أمريكي أو أسره. ولك أن تتخيلي مثل هذا المبلغ تحديدا لأهالي المناطق الجنوبية والجنوب غربية من الجغرافيا الإيرانية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها إيران منذ أشهر طويلة نتيجة الحصار. ما الذي يمكن لإيران أن تقوم به من عملية تحشيد شعبية هذه المرة للقيام بعملية تجييش هذه المرة للشارع الإيراني للوقوف إلى جانب القوات المسلحة الإيرانية ضد أي عمل بري من الممكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة؟ والطرفان في نهاية المطاف يتحدثان عن أن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات ما تزال مستمرة. لأول مرة اليوم موقع تابع للحرس الثوري الإيراني ينقل عن مصادر باكستانية قولها بأن مسار المفاوضات ما يزال ممكن والتواصل مستمر بين طهران وواشنطن. والسؤال الكبير هو هل سيعود الطرفان لطاولة المفاوضات أم أن التصعيد سيكون سيد المشهد خلال الأيام القليلة المقبلة؟
1: شكرا على هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربية حسام دياب. في العراق، أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤولا بارزا في حركة النجباء، وهي فصيل مسلح موال لإيران. قال المصدر أن القوات الأمنية أوقفت مسؤول الاستخبارات في الحركة عباس حسين مطر في محافظة ذي قار بتهمة استهداف القوات والمصالح الأمريكية، وذلك وفق مذكرة قضائية. ومن بغداد نتابع تفاصيل هذا الموضوع مع مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. إذن حسام، هل من تبعات لهذا الاعتقال ظهرت والتفاصيل المرتبطة به؟
2: ديما، نعم، حصلت تبعات لعمليات الاعتقال. كان هناك قبل ساعة ونصف من الآن تظاهرة في منطقة الفضلية التي يتواجد فيها منزل عباس حسين مطر والذي تمت فيه عملية الاعتقال فجر اليوم. كان هناك تظاهرة حاشدة عبرت عنها عشيرته وعشائر أخرى، دعت إلى إطلاق سراحه وعبرت عن رفضها لعملية الاعتقال. أيضا يجري حديث حاليا في منصات تابعة لفصائل عراقية مسلحة بأن هناك مفاوضات مع الجانب الحكومي لإطلاق سراحه صباحا. الأنباء التي تواردت بداية عن عملية الاعتقال أشارت إلى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب هي من نفذت العملية، لكن بحسب مصادر أمنية وبحسب مصادر في الجهاز فإن الجهاز لم ينفذ هذه العملية، بل نفذتها قوة أخرى. بالمقابل لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حكومي عراقي أو يتبع هيئة الحشد الشعبي أو مديرية الأمن في الحشد الشعبي التي تطلع عادة بعمليات الاعتقال المرتبطة بالفصائل والحشد الشعبي. لم يصدر أي بيان حتى الآن تعليقا على عملية الاعتقال التي تمت بحق القيادي في حركة النجباء الذي هو أيضا يشغل منصب قائد مقر قيادة أطراف بغداد. حركة النجباء تتواجد في أطراف بغداد، تتولى مسؤوليات أمنية في أطراف بغداد تابعة، وهي تابعة تتبع اللواء 12 من الحشد الشعبي. تشير الأنباء إلى أن عمليات حاليا هناك عملية تفاوض لإطلاق سراحه، لكن حتى الآن لم تتأكد هذه المعلومات ولم تعلق عليها مصادر حكومية. وهي العملية الاعتقال الأولى ديمة التي تنفذ بحق قيادي كبير في الحشد الشعبي منذ انطلاق عملية حصر السلاح، وأيضا منذ انطلاق العمليات التي تستهدف المصالح الأمريكية ومصالح أخرى مرتبطة بالجانب الكردي شمال العراق، أبان حرب 40 يوما، وأيضا تداعياتها بالحرب الأخيرة التي توقفت منذ برها، ولكن عمليات القصف تشير الحكومة العراقية وأيضا تشير حكومة إقليم كردستان إلى أنها مستمرة وبعضها ينطلق بحسب حكومة إقليم كردستان من الداخل العراقي ديما.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع استهداف معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة واستهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربعة زوارق مرافقة لها بعدد من الصواريخ البالستية قبالة سواحل المخا في البحر الأحمر. قال سريع أن الهجوم أدى إلى احتراق سفينة بالكامل وأغراق عددا من الزوارق، متوعدا باستهداف التحركات والتحشيدات السعودية في البر والبحر، ومؤكدا استمرار الجماعة فيما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار. وقالت وسائل إعلام يمنية إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب، وأطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه المضيق. بحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق، موضحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق في شرقي تعز. في وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العريف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة الثالثة جنوبي مأرب.

0: إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير تستهدف بلدات وقرى قصد تغيير وجه المنطقة جغرافيا. وأظهرت مشاهد ملتقى مساء اليوم تفجيرا عنيفا استهدف زوتر الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في بني حيان من قرى قضاء مرجعيون في النبطية. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بوقوع غارة إسرائيلية مساء اليوم استهدفت بلدة المنصوري جنوبي لبنان. في السياق ذاته أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفا مدفعيا أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرجعيون لبنان. وكانت بلدة المنصوري تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف منتصف نهار اليوم. واندلعت حرائق بدوحة كفر رمان في قضاء النبطية عقب إلقاء الاحتلال الإسرائيلي قنابل حارقة على المنطقة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه يفضل التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل على الرغم من معارضة إسرائيل بقائها. أضاف عون أنه في حال لم يمدد لليونيفيل فإن الخيار الثاني يتمثل باعتماد قوات دولية في الجنوب ضمن إطار قانوني معين على أن تؤازرها عناصر الجيش لحفظ الاستقرار. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام تمسكه بضرورة وجود قوة أممية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. في سوريا أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا توقيف 7 من منتسبي الوزارة على خلفية وفاة شاب تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة ريف اللاذقية. أكد البابا أن اللجنة المشكلة للوقوف على تفاصيل الحادثة ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال أقل من 3 أيام.
1: طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
0: هذا وقد شيع الشاب محمد غميرة في مسقط رأسه بالحفة، ونقل جثمانه من المستشفى الجامعي باللاذقية باتجاه بلدة الحفة بريف المحافظة وسط حضور جمع غفير.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
2: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
0: الجوية اعترضت ودمرت عشرات المسيرات الأوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
5: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة، كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 106 طائرات مسيرة من أصل 128 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية.
6: خلال الأسبوع الماضي نفذت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ضربات دقيقة على 63 منطقة تمركز للأفراد والمعدات، ودمرت 9 مراكز قيادة و19 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 9580 قتيلا وجريحا.
5: حدود الحرب تتوسع ومنسوب التوتر الاستراتيجي يصل إلى مستويات غير مسبوقة في البحر الأسود، حيث امتدت التداعيات إلى النقل البحري وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، وارتفعت في تعاملات الاثنين أسعار العقود الآجلة للقمح الأحمر. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في ظل استمرار الهجمات البحرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود. في ظل هذا التوتر حذر وزير الخارجية الأوكراني من محاولات روسيا تحويل البحر الأسود إلى أداة إضافية للضغط والترهيب. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تكبد روسيا ثمنا باهظا.
0: ونوه مشاهدينا لهذه العواجل نقلها عن رئاسة الوزراء العراقية، والتي تفيد بأن الرئاسات الأربع أكدوا أن حصر السلاح بيد الدولة أساس لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون. إذن رئاسة الوزراء العراقية تؤكد أن الرئاسات الأربع في العراق أكدوا أن حصر السلاح بيد الدولة أساس لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون. أيضا رئاسة الوزراء العراقية تتحدث عن
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عربي حسام محمد علي. حسام، هذا البيان بتوقيته وبتفاصيله، ما الذي جاء فيه؟
3: ديما، البيان كان شاملا، تطرق الملفات الأمنية والسياسية والمتعلقة أيضا بالبرنامج الحكومي، وكذلك بالملف الاقتصادي وآثاره، وأخيرا أيضا تطرق لملف التطورات الإقليمية. البيان أكد على أهمية استكمال عملية حصر السلاح بيد الدولة، على باعتبارها أساسا لترسيخ الأمن في العراق، ووازى ذلك بضرورة رفع قدرات القوات الأمنية العراقية في أداء مهامها. كذلك أشاد بحملة الحكومة العراقية لمكافحة الفساد، وأكد ضرورة تعزيز الإجراءات للحفاظ على المال العام، وأيضا تطرق إلى مشروع قانون حكومي، قانون استرداد الأموال الذي تدرسه الحكومة حاليا، وأكد دعمه لتشريع هذا القانون. أيضا تطرق للملف الاقتصادي وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز على المالية العراقية وصادرات النفط العراقية. أشار كذلك إلى أن العراق لا يمكن أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، وأيضا منطلقا للاعتداء على جيرانه. أيضا تطرق إلى البرنامج الحكومي وأهمية استكمال فقراته واستكمال الكابينة الوزارية. الاجتماع في توقيته تناول الملفات الأكثر أهمية والأكثر إلحاحا على الساحة العراقية، سواء المتعلق منها بها بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، الذي تقول الحكومة العراقية أنها ماضية فيه وأنها لن تتراجع، وأن موعد 30 أيلول سبتمبر المقبل سيكون موعدا لإطلاق هذا المشروع، وأن في نفس الموعد فإنه سيشهد خروج آخر فرد من قوات التحالف الدولي من العراق، والذي تعتبره الحكومة مقدمة لا تسوغ حمل السلاح، خاصة وأن الفصائل العراقية، بعض الفصائل العراقية تشير إلى أنها تصر على حمل السلاح بوجود ما تصفه بقوات احتلال، في إشارة إلى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا البيان كان واضحا في دعم حملة الحكومة في مكافحة الفساد، وأكد على ضرورة تعزيز إجراءات الحفاظ على المال العام، وأيضا الإسراع بتشريع قانون استرداد أموال الدولة. البيان لم يتطرق إلى ملف آخر يجر الحديث عنه حاليا، مرتبط بحصر السلاح بيد الدولة. كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه ماضي في التشريع، وهو قانون حصر السلاح بيد الدولة، لكن مصادر سياسية أشارت في حديث للتلفزيون العربي إلى أن هناك خلافات حاليا داخل الإطار التنسيقي، وأيضا قوى سياسية في المضي بتشريع قانون حصر السلاح بيد الدولة، بينما تقول لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هذا القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت بغية دراسته وأيضا وضع فقراته قبل تشريعه، لتعضيد جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح، وهو من بين الملفات الأكثر أهمية الذي تطرق له اجتماع الرئاسات اليوم. ديما،
2: شكرا جزيلا لك حسام محمد علي، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من بغداد. أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية عن اضطرار آلاف المدنيين في محلية قيسان بولاية النيل الأزرق إلى الفرار ومغادرة قراهم إثر دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة، والعبور بقوارب بدائية وزوارق صغيرة نحو الضفة الشرقية للنهر باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني، وتضم موجة النزوح الحالية بين الفارين أعدادا كبيرة من الأطفال والرضع والحوامل وكبار السن. لقي 7 مهاجرين مصرعهم جراء غرق زورق قبالة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة، وذلك بحسب ما أفادت منظمة إمرجنسي الإيطالية غير الحكومية. قالت المنظمة في بيان أنها حاثرت على 9 أشخاص وأنه لم يكن بالإمكان إنقاذ 7 منهم، أما 2 الآخران فحالتهما حرجة وهما ضحية اختناق. كما قال المهاجرون وهم 45 رجلا وخمس نساء بينهم 29 قاصرا غير مصحوبين بذويهم ينحدرون من مصر والصومال. أفاد مراسل تلفزيون العربي بعودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى عدد من المناطق والأحياء في العاصمة الليبية طرابلس بعد أن شهدت المنطقة الغربية للعاصمة حالة إطفاء عام للمرة الثالثة خلال 48 ساعة مع دخول بعض الوحدات في محطات التوليد إلى الشبكة العامة للكهرباء. أمرت السلطات الألمانية بإجراء عملية إخلاء في أجزاء من بلدة مونشاو الحدودية في غربي ألمانيا نظرا لحريق الغابات الهائل في شرق بلجيكا. طلب من السكان مغادرة المنازل المتضررة فورا، هذا وجهزت السلطات المحلية مأوى للطوارئ في أحدى مدارس المنطقة تحسبا لامتداد النيران إلى مساحات في البلدة.

0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 53 قتيلة وأكثر من 100 مصاب، فيما اضطر آلاف السكان إلى النزوح واللجوء إلى مخيمات مؤقتة أو البقاء في العراء بانتظار وصول المساعدات. بلغت قوة الزلزال 7.7 وفق السلطات الإندونيسية التي أكدت عدم ورود بلاغات عن مفقودين حتى الآن. أختم الآن هذه الساعة لتبدأ ساعة جديدة الآن مع خالد الغرابلي. تفضل خالد.
1: شكرا لك ديما، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ساعة إخبارية جديدة إذا من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأ بأبرز العناوين. بعد لقاء نتنياهو كوشنير، مجلس السلام في غزة يقول إنه أجرى محادثات معمقة وبناءة بشأن المضي في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي، ويشدد على ضرورة نزع السلاح من القطاع. وحماس ترحب بدعوة ترامب إسرائيل إلى وقف هجماتها على القطاع. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز، وتقول إن مذكرة إسلامباد لم تنص على مهلة محددة. وترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره بخصوص طهران، ويؤكد وجود اتصالات سرية مع الحرس الثوري. جماعة أنصار الله الحوثيين تستهدف المخا ومرفا العرضي في باب المندب بصواريخ باليستية، وقوات الحكومة اليمنية تعلن قصف مواقع للجماعة جنوبي بابل. اعتقال مسؤول بارز في فصيل عراقي مسلح بتهمة استهداف القوات الأمريكية، ورؤساء الوزراء والجمهورية والنواب ومجلس القضاء يؤكدون في بيانهم التزامهم بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال مجلس السلام بغزة إنه أجرى محادثات معمقة وبناءة بشأن المضي قدما بالتنفيذ الكامل لخطة ترامب حول القطاع. مجلس السلام أكد الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم القيام بأي إعادة انتشار إلى أن يتم نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف المجلس أنه يجب نزع سلاح غزة بالكامل بما في ذلك الثقيل والخفيف وتدمير جميع الأنفاق، وأنه سيجري تفكيك كل سلاح يتم جمعه بحيث لا يمكن استخدامه مرة أخرى. مجلس السلام بغزة قال أن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية بحسب ما ورد في البيان. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن مساعي واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وشارك في الاجتماع كل من المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير. وكان وفد من حركة حماس قد أكد خلال لقاءين عقدهما في العلمين بمصر مع رئيس المخابرات المصرية ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الحركة أكدت التزامها بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان غزة وبدء عملية إعادة الإعمار.

0: ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسلنا أحمد دراوشة. مرحبا بك أحمد. أحمد، إذن واضح تماما أن ما جاء به كوشنر وملادينوف وتوني بلير يتناسب تماما مع ما يريده نتنياهو. لن يتم الانسحاب إلا بعد نزع سلاح غزة، ولن تتم إعادة الإعمار أيضا إلا بعد نزع السلاح. السؤال، متى سيبدأ تنفيذ هذه الإجراءات التي تم الاتفاق عليها؟
1: لا أحد يعرف، وما يثير الغضب أنه لا أعرف أي أسبوع نحن منذ صدور توضيحات مجلس السلام، ربما الأسبوع الرابع أو الثالث، لكن حتى الآن لم يخاطب أي من أعضاء مجلس السلام أهالي قطاع غزة. أهالي قطاع غزة هم الجهة التي تعرضت للإبادة وللتجويع، وهم الذين ينتظرون إعادة الإعمار، وهم الذين ينتظرون أو يخشون بالأحرى من الأوبئة التي يحذر منها الآن مجلس السلام وفطن لها مرة واحدة، وهم الذين يعانون من كل شيء. ومع ذلك يختار مجلس السلام أن يخاطب مرة أخرى الإعلام الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية، وأن يصدر تطمينات للإسرائيليين وليس للناس الذين يتعرضون للإبادة. لا إجابات واضحة، لا حول من المفترض أو الموعد الذي من المفترض أن تبدأ فيه إجراءات تسليم السلاح، ولا حول إعارة الإعمار ولا غيرها من القضايا، ولا حتى انتشار قوات الاستقرار. حتى الآن أعلنت 5 دول عن نيتها أو موافقتها إرسال قوات إلى قطاع غزة بحسب هيئة البث الرسمية، هي المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان، بالإضافة إلى إجراء اتصالات متقدمة مع أوغندا وبورون في أفريقيا. لكن حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن بدء دخول قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، ولا إلى المواقع التي من المفترض أن تنتشر فيها، ولا إن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من المواقع التي ستدخل إليها قوات الاستقرار الدولية. كل ما حدث خلال الأسابيع الماضية أن هناك تحفظات إسرائيلية ومعارضة إسرائيلية لخطة 15 بندا التي أعلن عنها مجلس السلام، ومنذ ذلك الحين حتى الآن يفعل مجلس السلام كل شيء من أجل إرسال تطمينات لإسرائيل، التطمين تلو التطمين، إلى درجة إيفاد جاريد كوشنر إلى إسرائيل للقاء بنيامين نتنياهو. أما على أرض الواقع فلا يوجد أي تقدم في القضايا الحارقة للإسرائيليين، وعمريا نتنياهو يحرق الوقت ويجر مزيدا من الوقت دون تنفيذ أي من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو من نقاط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وافقت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية.
0: طيب خارج. مع كل هذه ما يمكن أن يوصف بأنه جهود أمريكية، حتى لا نقول تنازلات أمريكية، لأن ما تم عرضه من مجلس السلام في المرحلة الأولى أن يتم الانسحاب الإسرائيلي بالتزامن مع عملية نزع السلاح. اليوم لن يتم الانسحاب، أو يسمى إعادة انتشار، لا يستخدمون كلمة انسحاب، إعادة الانتشار لن تتم إلا ليس فقط بعد نزع السلاح، بل جمع وتدمير السلاح وإعادة الإعمار نفس الشيء، وإسرائيل تحتفظ لنفسها بحق الرد والتحرك ضد ما تراه أنه يهددها. هذا طبعا وفق ما نقل عن مجلس السلام. ومع ذلك لم نسمع رئيس الوزراء الإسرائيلي يخرج للإسرائيليين يقول موقفه بشكل معلن من الخطة الأمريكية، مع العلم أنه سبق ورفضها بشكل رسمي.
1: هو سرب للإسرائيليين، خرج مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع يعمل في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، تحدث للصحفيين هذه المرة أن النقاشات كانت هادئة، وركز على أن الجانب الأمريكي جاء إلى الاجتماع هذه المرة أكثر اعتدالا، على حد تعبير هذا المسؤول في رئاسة الوزراء الإسرائيلية. نتنياهو أصر، أو هذا المسؤول أصر على أن إسرائيل حققت ما تريده من هذه الخطة، لناحية أن لا إعادة إعمار في قطاع غزة قبل نزع السلاح بالكامل. وبحسب المسؤول الإسرائيلي كرر كوشنر هذه النقطة أكثر من مرة خلال الاجتماع. أيضا ركزت رئاسة الوزراء الإسرائيلية على الإعلان عن تشكيل مجموعتي العمل، المجموعة الأولى المخصصة لمتابعة تسليم سلاح قطاع غزة بالكامل وليس فقط حركة حماس، والمجموعة الثانية المتعلقة بالأوضاع الصحية العامة في قطاع غزة. غزة، بمعنى الصرف الصحي، المياه النظيفة وغيرها من هذه الأمور. وبحسب ما فهمت لا يوجد تطرق بالمرة للأوضاع الطبية أو لأزمة قطاع الصحة في قطاع غزة. كل ما تخشاه إسرائيل والولايات المتحدة هو انتشار الأوبئة في قطاع غزة، لكن لا تطرق للقضايا الأخرى العالقة في القطاع والتي تتسبب بعدد كبير من الشهداء، سواء غسيل الكلى أو أمراض القلب أو أمراض السرطان وغيرها من الأمراض التي لا يتوفر لدى قطاع غزة أو لدى المشافي في قطاع غزة أي علاج لازم لأهالي القطاع. ما جرى اليوم أقل بكثير جدا مما توقعه الفلسطينيون، خصوصا على ضوء اللقاء الذي عقد بالأمس، لقاء رفيع المستوى بين حركة حماس وبين جاريد كوشنر. عندما وصل كوشنر إلى إسرائيل تبنى الرواية الأمريكية وراء الكواليس هناك ضغوط، بحسب ما تذكر هيئة البث الرسمية الإسرائيلية من قبل الإدارة الأمريكية على إسرائيل من أجل التقدم في الخطة، لكن حتى الآن لا يوجد أي مسار واضح للتقدم في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على العكس، إسرائيل تعرقل المسألة المتعلقة بإعادة الإعمار ورفع المساعدات إلى قطاع غزة. وأكثر من ذلك، منذ التوقيع على الاتفاق في نهاية العام الماضي وحتى الآن احتلت إسرائيل نحو 20% إضافية من مساحة قطاع غزة. خالد، لا توجد إجابات بالمرة حول أي جدول زمني، لا توجد تطمينات بالمرة، وربما يكون هذا الأمر مقصودا.
0: نعم، أشكرك أحمد دراوشة. وكما أشرت واضح تماما أن كوشنر تبنى الرواية الإسرائيلية للأمور والموقف الإسرائيلي، وهذا تحديدا ما سنسأل عنه ضيفنا الآن. ينضم إلينا من واشنطن كبير الباحثين في مؤسسة ويكيسراد للأمن والاستراتيجية العسكرية من واشنطن، السيد ريتشارد ويتس. مرحبا بك سيد ريتشارد. سيد ريتشارد، قبل أيام عندما عرض مجلس السلام، قبل أسابيع قليلة وليس أيام لنكون أكثر دقة، عندما عرضت مقترحات مجلس السلام، كانت الفكرة أنه سيتم نزع السلاح في قطاع غزة بالتوازي مع عمليات انسحاب إسرائيل. اليوم مجلس السلام يقول أنه اتفق مع نتنياهو على عدم القيام بأي إعادة انتشار إلى أن يتم نزع سلاح حماس بالكامل. بما كلمات أخرى، جاريد كوشنر، نادينوف، توني بلير تبنوا الموقف الإسرائيلي بالكامل.
2: نعم، هذا هو أو هذه هي التسوية التي قاموا بها والولايات المتحدة في مجلس السلام. لنكون عادلين، أصرت على المطلبين، أي أن نزع سلاح حزب الله، عفوا حماس، أن يكون أيضا مع انسحاب إسرائيل، ولكن يتعلق الأمر بالتسلسل وماذا يجري من خطوات قبل الخطوات الأخرى، وعدم انتشار القوة الدولية مفهوم طالما أن الوضع لا يزال ثابتا. فأتوقع أنه ليس من بلدان تريد أن تضع جنودها في غزة بسبب احتمال انخراط في إطلاق النار بين الطرفين. وبالطبع لدينا الانتخابات الإسرائيلية وربما القرار الأمريكي بالانتظار ليروا من سوف يربح، بالنظر إلى إمكانية أن تكون الحكومة القادمة أكثر اعتدالا.
0: سيد ويتس، هذه ليست تسوية، يعني تسوية عندما يأتي الأمريكيون بموقف معين ويكون مختلف عن الموقف الإسرائيلي ويتوصلان إلى حل في المنتصف، لكن الأمور كانت واضحة من البداية. الموقف الأمريكي هو انسحاب إسرائيلي يتزامن مع نزع السلاح، إسرائيل ترفض وتريد أن تتأكد أنه بنفسها أنه تم نزع السلاح، والآن أمريكا تقبل بالموقف الإسرائيلي. هذا تنازل من الولايات المتحدة لإسرائيل. السؤال، إن كانت غير قادرة على فرض ما تراه هي وتقترحه هي، كيف ستنفذه على الأرض؟
2: و هذا هو التحدي القائم والسبب لماذا الولايات المتحدة يجب أن تسائل إسرائيل حول بعض هذه المسائل، وإسرائيل تحتل غزة وتنتشر فيها عسكرياً، لذلك إسرائيل يجب أن تجد ظروفاً للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي، من أراضي غزة، والولايات المتحدة لن ترسل قوات خاصة بها لطردها، لذلك يجب أن نعتمد على قبول إسرائيل لهذه الشروط.
0: السيد داويتس، الولايات المتحدة هي الحليف الأهم والأبرز لإسرائيل، وهي ترامب قالها، أنا الشيف، أنا البوس، ونتنياهو هو من ينفذ، وبالتالي يفترض حتى بدون إرسال قوات أمريكية يفترض ما يقوله ترامب ينفذ كما يقول ترامب، ينفذه نتنياهو، لكن ما نرى عمليا أن ما يقوله ترامب يتراجع عنه كوشنر وينفذون شيء آخر. والأهم، الأهم سيد ويتس، أنه إن أردنا أن نقيس كيف ستتم الأمور على الأرض لا نرى طريقة. يعني عندما تقول إسرائيل أنه لن يتم انسحاب إلا عندما يتم نزع السلاح، ولا نعرف متى وكيف سيتم نزع السلاح، بينما إسرائيل تأخذ المزيد من الأراضي على الأرض، لا أعلم كيف سينفذ هذا الاتفاق. عندما تمنح إسرائيل حق التحرك بحقها الكامل، لا الحق الكامل، في ما تسميه الدفاع عن النفس، إذا لجأت حماس إلى العنف، ما هو أي شيء ممكن أن يحدث، ممكن أن تدعي إسرائيل أنه عنف وتستمر في ضرب غزة، وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه في إطار هذا الاتفاق، احتلال للأرض، عمليات وقصف إسرائيلية، ولا يوجد إعادة إعمار، ولا شيء يتحقق.
2: إذن نعم، الرئيس ترامب قال إن إسرائيل سوف، أو على الأقل رئيس الوزراء سوف يقوم بما يقوله لهم، ولكن هذه ليست الحال بالطبيعة. الرئيس ترامب قال إن على الإيرانيين أن يقوموا ببعض التنازلات وأن يستسلموا دون شروط، وهو لا يعي ذلك، والأمر نفسه ينطبق على الإسرائيليين. الإسرائيليون سوف يقاومون التفضيلات الأمريكية التي يعارضونها، وتاريخيا نتنياهو استفاد من تحدي واشنطن قبل الانتخابات، ولقد اكتسب شعبية من مواجهة إدارة بوش في المحادثات الأولية للسلام، واكتسب شعبية في مواجهة أوباما فيما يتعلق بالمستوطنات، والآن شعبيته قد تزداد إذا ما أظهر أن ترامب على خطأ، وأنه لن يقوم بما تحلو له أو يحلو للولايات المتحدة، بل فقط يعمل لصالح إسرائيل. لذلك لدي حافز انتخابي أساسي ليقاوم رغبة الولايات المتحدة.
0: طيب، في تقديرك هل ما نسمعه الآن من إعلانات هو نوع من الدعم يقدمه ترامب لنتنياهو في الانتخابات التي ستجري ربما بعد نحو شهرين، شهرين ونصف تقريبا، وأن ربما يكون هناك شيء آخر، لأنه قبل هذه الزيارة، زيارة كوشنر، سمعنا أن الإدارة الأمريكية تهتم بالأفعال وليس بالأقوال، لأنها تعرف أن هناك فترة انتخابية في إسرائيل. هل يمكن أن يكون هناك شيء آخر تم الاتفاق عليه بشكل مختلف، وكان هناك رغبة أمريكية لدعم نتنياهو لتخرج هذه التصريحات بهذا الشكل، أم أن هذا هو الذي سيحدث على الأرض؟
2: أعتقد أن توقعك في مكانه، أنه ثمة شكوك أن الرئيس ترامب لا يضغط على إسرائيل في بعض هذه المسائل في الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بغزة والضفة الغربية، لأنه يريد أو يتوقع أن يكون الإسرائيليين مختلفين بعد الانتخابات وأكثر راحة في التعامل معهم. ولكن لقد ضغط ترامب على نتنياهو في مسألة سوريا ولبنان وحتى إيران قبل تراجع الإسرائيليين حول مسائل عدة وقبول شروط السلام. لذلك أعتقد أننا سوف نرى استمرارا لذلك، ولكن ربما يؤجل فيما يتعلق بالمجال الفلسطيني، لأنه يعي أن ذلك ما يأبه له الناخبون الفلسطينيون أكثر من المسائل الأخرى، وهذه المسألة التي لا يريد التخلي عنها ترامب نتنياهو علنا.
0: يبقى أن ما سمعناه وأعلن بشكل رسمي هو يتوافق تماما مع يريده نتنياهو. أشكرك السيد ريتشارد ويتس، وأنت كبير الباحثين في مؤسسة ويكي إسراد للأمن والاستراتيجية العسكرية، كنت معنا من واشنطن. ميدانيا، نفدت فرق الإسعاف والطوارئ بسقوط 3 مصابين بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما سجلت إصابات في قصف إسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي القطاع. تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانيات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطعها في تشغيل أجهزة أخرى، بينما تضطر الطواقم الطبية إلى استخدام أجهزة قديمة ومتهالكة قد لا توفر الفحوصات والمؤشرات اللازمة للتشخيص بالشكل الدقيق.
3: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
4: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغير هذه بالكامل.
3: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
5: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة، وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
3: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
6: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
3: وبحسب وزارة الصحة تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل الاقتحامات في عدة مدن وبلدات مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية في جنوب جنين ونفذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان الفلسطينية. هاجم مستوطنون مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خلال نقلها مريضا من تل رميدة في مدينة الخليل. وقال الهلال الأحمر إن الاعتداء على مركبة الإسعاف تم تحت أعين جيش الاحتلال. وأظهرت مقاطع مصورة وثقها المسعفون كيف حاصر مستوطنون المركبة الإسعاف وقطعوا طريقها إلى المستشفى لمنعها من نقل المريض واعتدوا عليها. اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة.
7: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم التاسع على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت بخمسة أيام من حصار للمستوطنين وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. تسعة أيام تعيش ثلاث عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة ب وفق اتفاقية أوسلو ما زالت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.

0: أفاد التلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط قال إنها مخالفة للقوانين في مضيق هرمز بالقرب من جزيرة قشم. وكانت وكالة فارس قد ذكرت أن بيانات الملاحة البحرية تشير إلى أن سفينة نفطية تابعة لشركة إماراتية توقفت أثناء عبورها المضيق. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما، وأضاف أن بلاده لا تتأثر بالتهديدات والإنذارات والمهل.
1: ليس هناك ما يسمى بمهلة 60 يوما، لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما. وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل. ما ورد في التفاهم والذي تعلمون وضعه الحالي بسبب الانتهاكات الجسيمة من قبل الولايات المتحدة هو الآن في حالة عدم تنفيذ واضحة.
0: بدوره قال المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني إن مضيق هرمز سيفتح عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. وأضاف في تصريح أن مضيق هرمز والترتيبات المنظمة له لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
2: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
0: هذا وألمح مدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية عباس بور إلى إمكانية إحياء مذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن رغم أنها في غيبوبة حاليا بحسب وصفه. وأكد عباس بور استعداد بلاده لإعادة تفعيل المذكرة بشرط تخلي واشنطن عما وصفه بإعادة انتهاك الالتزامات.
1: هذه المذكرة موقعة من رئيسي البلدين وتتألف من 3 أجزاء رئيسية: وقف الحرب والتهديد، الالتزام بالمسؤوليات وفق مبدأ التعامل بالمثل، والانتقال لمرحلة ثانية تتضمن الاتفاق النهائي. هناك التزام قانوني على واشنطن وفق الجزء الأول، سواء كانت المذكرة سارية المفعول أم لا. إحياء المذكرة ممكن شريطة أن تتخلى واشنطن عن عادة انتهاك الالتزامات.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه ليس في عجلة من أمره، مشيرا إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. ترامب أضاف أن إيران تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، وشدد في الوقت نفسه على أن رسالته الواضحة إلى طهران هي أن عليها رفع الراية البيضاء. وفي وقت لاحق قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، أولا وسريعا من فضلك، ما هي حكاية ناقلة النفط التي تم توقيفها في بالقرب من قشم؟ يفترض أنه المنطقة داخل المياه الإقليمية الإيرانية، والسفن التي تمر من هناك هي لا تمر إلا بعد أن يكون هناك تواصل مع الجانب الإيراني، لكن أن يتم توقيف سفينة هناك هذا غير واضح.

0: الإماراتية عند جزيرة قشم، لكن قد يكون السبب سبب التوقيف وفق القانون الناظم لحركة الملاحة عند مضيق هرمز، سواء قبل إغلاق المضيق أو في الظروف الاستثنائية التي يعيشها المضيق حاليا. تتعدد هذه الأسباب، منها عدم حصول أي ناقلة أو أي سفينة على التصاريح اللازمة، وجود حالة من الشك في نوع وطبيعة الحمولة التي تحملها هذه السفينة، أو محاولة تغيير طرق الملاحة أو الطريق المحدد لهذه السفينة دون التنسيق بشكل مباشر أو أخذ الإذن من القوات المتواجدة في تلك المنطقة. كلها أسباب قد تدفع أي دولة تطل على أي ممر مائي مهم لاتخاذ إجراءات سريعا. لكن تردد اسم الإمارات فيما يتعلق بالتحرك عند مضيق هرمز خلال هذا الأسبوع كان لافت، وكأن هناك تحرك إيراني مقصود ربما لاستهداف السفن الإيرانية. خلال الأيام الثلاثة الماضية ذكر بأن هناك استهداف لم تتضح تفاصيله إيرانيا أتحدث، لكن وسائل الإعلام سواء في المنطقة أو وسائل الإعلام الغربية ركزت على هذه النقطة، أن إيران استهدفت ناقلات تابعة لشركة أدنوك الإماراتية، شركة النفط الوطنية الإماراتية، دون تحديد حجم الضرر الذي لحق بهذه السفن. لكن العلة أو السبب كالعادة هو ما تتحدث عنه إيران، عن أنه محاولة أو عدم تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، ومحاولة اختراق أو انتخاب أو اختيار أي مسار دون تلك المسارات التي حددها الحرس الثوري الإيراني منذ البداية بالقرب من جزيرة لارك، على أنه بما أنه لم يتم اعتماد المسار الجديد الذي تم التوصل إليه حاليا مع الجانب العماني. لكن الطرفان سواء إيران أو حتى سلطنة عمان يقولان بأن الإعلان عن ما تم التوصل إليه سيكون في القريب العاجل، وسيكون ضمن باكيج أو ضمن سلسلة أو مجموعة من التفاصيل الكاملة حول كل ما جرى التوافق عليه، وليس فقط ما يتعلق بالمسار الجديد أو خريطة المسارات الجديدة إيرانيا وعمانيا. بالنسبة لسؤالك الثاني، إيران نفت منذ الصباح أن يكون هناك أي تواصل بين الأمريكيين والحرس الثوري الإيراني. ما تفضلت به خالد يتعلق بتسريبات أو تقارير غربية كانت بالدرجة الأولى خرجت ليلة أمس، تحدثت عن أن هناك تواصل عبر أطراف في كردستان العراق. نفت إيران كما قلنا عبر حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني صباحا هذه ما أسمته بالشائعة إيران جملة وتفصيلا، وقال بأن هذه التصريحات تأتي ضمن إطار الحرب النفسية التي يمارسها الجانب الأمريكي باستمرار، والهدف من طرح اسم الحرس الثوري هذه المرة هو إظهار أن هناك نوع من الشرخ على مستوى اتخاذ المواقف داخليا في إيران. أقصد هو نفى هذه الفكرة وقال بأن الأطراف المتعلقة والأطراف الوازنة التي تقوم باتخاذ القرار فيما يتعلق بأي نقطة أو أي ملف يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية هم على صف واحد أو يتعاملون بروح واحدة ونفس واحد إن صح التعبير. هذا ما تحدث عنه حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني صباحا، نافيا هذه الفكرة التي طرحها الجانب الأمريكي عن إمكانية وجود تواصل حالي مع الحرس الثوري الإيراني.
1: أشكرك حسام الدياب مرسلنا في طهران. إلى اليمن الآن، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أعلن استهداف معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وأعلن أيضا استهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية كما قال، وأربعة زوارق مرافقة لها بعدد من الصواريخ الباليستية قبالة سواحل المخا في البحر الأحمر. وقال سريع أن الهجوم أدى إلى احتراق السفينة بالكامل وإغراق عدد من الزوارق، وتوعد باستهداف التحركات والتحشيدات السعودية في البر والبحر، وأكد استمرار الجماعة فيما وصفها بمعادلة الحصار بالحصار. هذا وقال مراسل التلفزيون العربي إن البيانات الصادرة عن جماعة أنصار الله الحوثيين تؤكد أن الهجمات التي تشنها على السفن والموانئ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ستستمر طالما استمر التحشيد العسكري والهجمات من الطرف المقابل.
2: إن هذه العمليات سواء هذه التي تتعلق بمهاجمة السفن أو العمليات التي تنفذ في مارب وفي المخا وفقا للبيانات الصادرة

0: هنا من صنعاء تستهدف تحشيدات عسكرية تابعة لطرف الحكومة المعترف بها والمدعومة من السعودية، وبالتالي وفقا أيضا للبيانات ذاتها فإن هذه العمليات المكثفة ستستمر بشكل دائم. كلما لوحظ ورصدت مثل هذه التحشيدات أو حتى سفن يعني في البحر الأحمر، وذلك في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار الذي أعلنت عنه الحكومة هنا في صنعاء ردا على التصعيد الذي يعني يقوم به الطرف الآخر وفقا للبيانات وبدعم من السعودية.
1: في المقابل، نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نشر مشاهد لما قال إنها قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي نشر صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العريف بمسيرة انتحارية. في العراق، أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤولا بارزا في حركة النجباء وهي فصيل مسلح موال لإيران. وقال المصدر إن القوات الأمنية أوقفت مسؤول الاستخبارات في الحركة عباس حسين مطر في محافظة ديقار بتهمة استهداف القوات والمصالح الأمريكية، وذلك وفق مذكرة قضائية. وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف منطلقات ومصادر الهجوم الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، واستهدف أيضا مقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة إربيل. كما وجه زيدي بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات هذا الهجوم والجهات التي تقف وراءه. أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماعهم في بغداد على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولا سيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. كما شدد المجتمعون بحسب بيان رسمي على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين. وشهد الاجتماع بحسب بيان رسمي شهد التأكيد على مواصلة العمل في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حسام محمد علي. مرحبا بك حسام. حسام، هذا البيان من رئاسات في العراق واضح أن هناك نوع من دعم جهود رئيس الحكومة الزيدي لحسم موضوع حصر السلاح في يد الدولة، لكنهم تحدثوا قالوا خصوصا بعد الانسحاب قوات التحالف في انتظار أن يتم فعلا هذا الانسحاب كما هو متفق عليه. نريد أن نعرف تفاصيل أكثر عن ظروف وشروط هذا الدعم المقدم في ظل ما كان ينشر عن مفاوضات ومفاوضات تجري مع الفصائل الرافضة لتسليم السلاح.
2: خالد، الفصائل أبلغت الحكومة بحسب تصريحات حكومية أنها مستمرة بحمل السلاح ما دام هناك وجود أجنبي في العراق ممثلا بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. الحكومة تقول أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في 30 من سبتمبر المقبل ينهي أي دعوات أو ذرائع لاستمرار حمل السلاح، وبالتالي فإن الشروع بمشروع حمل حصر السلاح بيد الدولة سيكون توقيته الرسمي الذي لن يدع أي تداعيات أو حجج لاستمرار حمل السلاح هو في 30 من أيلول المقبل. قبل قليل كان هناك تصريحات للمتحدث باسم الحكومة العراقية بخصوص ملف حصر السلاح أكد أنه أن هذا الملف هو عراقي وتضمنه البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي عند منح الثقة لحكومته في 14 من آيار الماضي، وأن لا إملاءات خارجية. أيضا أشار إلى أن مضي الحكومة بملف حصر السلاح هو من متطلبات استكمال السيادة العراقية المطلوبة دوليا، خاصة وأن العراق عانى طوال أكثر من 20 عاما من تداعيات أمنية جعلت المجتمع الدولي أقل ثقة بأوضاعه، وكذلك الاستثمارات ما جنب أو ما منع العراق من الحصول على استثمارات ضخمة. وبالتالي فإن ملف حصر السلاح هو أولوية حكومية لها إيجابيات تتعلق بالعلاقة مع المجتمع الدولي وكذلك بجذب الاستثمارات. وأيضا أشار في نقطة مهمة إلى أن المضي الحكومة العراقية في مشروع حصر السلاح يجنب العراق تداعيات وعقوبات كانت على وشك أن يتعرض لها العراق. أيضا أشار في جانب من حديثه إلى أن قوات التحالف الدولي حاليا تسرع إجراءاتها لاستكمال عملية حصر السلاح في 30 من أيلول، بما معناه أن هذا الموضوع يمضي على قدم وساق بحسب الحكومة العراقية وصولا إلى تاريخ 30 من أيلول، الموعد المحدد لانسحاب قوات التحالف بشكل نهائي من العراق والشروع فعليا بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، الذي طالب رئيس الوزراء العراقي بأن يضمن ضمن قانون أو مشروع قانون يصوت عليه في مجلس النواب العراقي يمنح الحكومة الصلاحيات وكذلك الغطاء القانوني، رغم توفر هذا الغطاء دستوريا خالد، لكن الحكومة العراقية تسعى من وراء تشريع هذا القانون الذي تقول لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه يستدعي المزيد من الحوارات والبحث قبل تشريعه. تريد الحكومة العراقية أن تمنح أيضا تفويضا جديدا نيابيا غير التفويض الذي حصلت عليه من الدستور وكذلك من المراجع الدينية التي أيضا أيدت مشروع الحكومة لحصر السلاح. بالتالي فإن الحكومة العراقية تقول أن مشروع حصر السلاح يحظى بدعم من رئاسات الجمهورية والنواب ومجلس القضاء الأعلى وأيضا من المراجع الدين بالعراق، وأيضا هناك دعم شعبي، ويتتطلع أيضا لدعم تشريعي من مجلس النواب العراقي للمضي بهذا المشروع الذي تقول أنه يتطلب المزيد من الوقت وكذلك المزيد من الحوارات مع الفصائل المترددة أو الرافضة لهذا المشروع. خالد،
1: أشكرك حسام محمد علي مراسلنا في بغداد، ونشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل. متحدث باسم الخارجية الإيرانية يعتبر أن الهجوم على مكتب رئيس إقليم كردستان العراق مثير للريبة كما يقول. إذن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن الهجوم على مكتب رئيس إقليم كردستان العراق مثير للريبة. في السودان أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية عن اضطرار آلاف المدنيين في محلية جيسان بولاية النيل الأزرق إلى الفرار ومغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة، واضطروا أيضا إلى العبور بقوارب بدائية وزوارق صغيرة نحو الضفة الشرقية للنهر باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني. وتضم موجة النزوح الحالية بين الفارين أعدادا كبيرة من الأطفال والرضع والحوامل وكبار السن.
3: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. لا بد.
1: في السودان مشاهدينا الكرام يتصاعد بشكل لافت استخدام الطائرات المسيرة في المعارك الدائرة بين طرفي النزاع، خاصة من قبل قوات الدعم السريع التي باتت تعتمد بشكل لافت على هذا النوع من الأسلحة في ظل افتقارها إلى سلاح طيران تقليدي. الجيش السوداني قال أنه أسقط مسيرة استراتيجية معادية في منطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان، وأوضح الجيش أن الطائرة التي جرى إسقاطها هي من طراز FH-95. فماذا نعرف عن هذا النوع من المسيرات؟ هي مسيرة صينية كما نرى مشاهدينا الكرام. هذه المسيرة الصينية هي مسيرة صينية متعددة المهام، تصنف ضمن الطائرات متوسطة الارتفاع وذات تحمل طويل. تستخدم المسيرة في مهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات الاستخبارية، مع إمكانية تجهيزها لتنفيذ غارات دقيقة عبر تزويدها بقنابل وصواريخ موجهة. تشير البيانات المتوفرة عن الطائرة إلى أنها تستطيع التحليق لنحو 24 ساعة، ويبلغ وزن إقلاعها الأقصى قرابة الطن، فيما تصل حمولتها إلى نحو 250 كيلوغراما، ويمكنها كذلك حمل مستشعرات ومعدات للتشويش الإلكتروني. لا تعمل هذه المسيرة منفردة، تعمل منفردة لكن لا تعمل منفردة فحسب، بل صممت لتقود أو ترافق أسراب المسيرات الأخرى مثل مسيرات الانقضاض التكتيكي أو تكتيكي، إذ تتولى المسيرة من هذا الطراز أن تتقدم المسيرات الأخرى لتقوم بمهمة اختراق الأجواء لتشويش رادارات العدو وإعاقة دفاعاته الجوية، مما يفتح ممرا آمنا لبقية الطائرات والمسيرات الهجومية الصديقة لتنفيذ ضرباتها. من أبرز المميزات الأخرى التي تتمتع بها هذه المسيرة إمكانية الإقلاع والهبوط المرن، حيث يمكنها استخدام مدارج غير ممهدة بطول يتراوح بين 300 إلى 500 متر فقط.

0: ينضم إلينا من عمان اللواء المتقاعد محمد إصماضي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. مرحبا بك سعادة اللواء. يعني لن أسأل كيف تصل هذه المسيرة للدعم السريع، لأنه هذا مرتبط ربما بدول إقليمية تدعم الدعم السريع وتكلفة مثل هذا السلاح، لكن لكي يستخدم هذا السلاح تحتاج عناصر الدعم السريع إلى تدريب. هل يملكون القدرات الفنية لتسيير واستخدام مثل هذه المسيرات على الوجه الأمثل؟
1: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. الدولة الإقليمية التي تدعم الدعم السريع بهذه المسيرات كذلك هي توفر إمكانية التدريب والأطقم الفنية والمدربين وجميع المعدات التقنية التي يحتاجها الدعم السريع لتوظيف هذه المسيرات في بيئة العمليات القتالية. ولذلك الآن لم نعد نتحدث عن مسيرات الـ FPV أو المسيرات الصغيرة، نتحدث الآن عن مسيرات كذلك لم تعد سلاح مساعد، وإنما أصبحت يعني سلاح رئيسي يحدد شكل المعركة. ولذلك الآن عندما أرى هذه المسيرة الصينية فإني أرى أن معركة المسيرات أصبحت تكشف أن مركز الثقل العسكري يتحرك نحو كردفان والأبيض تحديدا، الأبيض عفوا تحديدا. ولذلك هنا لابد أن أشير بأنه يتم توفير كافة القدرات للدعم السريع حتى يكون قادر على إدامة معركة استنزاف طويلة الأمد، لأن هناك تفوق وهناك تغير في ميزان المعارك يميل إلى صالح الجيش السوداني، على الرغم من أن كلا الطرفين غير قادر على أن يحقق الحسم الكامل.
0: طيب، هل من ناحية نوعية هذه المسيرات وعددها هي قادرة فعلا، يعني إن حاولنا أن نراقب الوضع على الأرض، هل هي قادرة على تغيير الميزان العسكري على الأرض هذه المسيرات؟
1: هي تساهم في تغيير الميزان العسكري على الأرض. ولذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار الآن طبيعة العمليات، يعني التطور الأهم في السودان هو الآن ليس مجرد زيادة عدد هذه المسيرات، بل أنه أستطيع أن أرى بأن الحرب تنتقل إلى مرحلة أصبحت المسيرات هي جزء من بنية العمليات والردع والاستنزاف وضرب العمق لكلا الطرفين. ولذلك هنا نحن نتحدث عن هذه المسيرات التي تعوض حقيقة جزء من التفوق الجوي التقليدي. يعني عندما نأخذ بالاعتبار هذه المسيرات أصبحت تعوض جزءا عن صعوبة تحريك القوات لمسافات كبيرة. عندما أتحدث عن السودان أتحدث عن مسرح عمليات شاسع جدا، ولذلك يعني أصبحت المسيرات أداة عملياتية واستراتيجية وليس فقط سلاح تكتيكي فقط. ولذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار الدعم السريع الذي يعتمد على المرونة في عملياته وعلى القدرات في الحرب اللامتماثلة يتم استخدامها بشكل رئيسي، بينما بالطرف الآخر كذلك الجيش السوداني تشير المعلومات بأنه يستخدم مسيرات البرك دار التركية. ولذلك الآن نحن أمام طرفين يحاول أن يستغل هذا السلاح حتى يكون قادر على أن يحقق الغلبة أو النصر في المعارك، وهناك حقيقة معركة طويلة الأمد تدور ما بين الطرفين مع عدم قدرة على الحسم بسبب طبيعة الحروب. الجيش السوداني يقاتل بالأسلوب التقليدي والدعم السريع يقاتل بالنمط الحروب اللاتماثلية، وهذا حقيقة يعقد من الموقف. ولكن أستطيع أن أقول بأن المسيرات الآن واستخدام هذه المسيرات الثقيلة من قبل كلا الطرفين يعطي قدرات قتالية نوعية لكلا الطرفين قادرة على أن تحدث التدمير، وأصبحت هي من أدوات وآلات القتل المؤثرة.
0: نعم، لكن وهذا سؤالي الأخير، لاحظنا أنه رغم دخول هذه المسيرات على الخط إلا أنه الطرفين نلاحظ أن الطرفين يتبادلان السيطرة على المواقع ويخسرون مواقع ويسردون نفس المواقع، وأصبحنا نعيش في حالة من حرب كما لو كان حرب استنزاف لا نرى نهاية لها. هل هذا يتوقع أن يستمر لفترة طويلة؟
1: يعني في هذه الحرب أستطيع أن أرى بأنه يعني القوات السودانية الرسمية الحكومية هي تحاول أن تسيطر، وكما ذكرنا استعادة زمام المبادرة في العديد من المواقع، ولكن الدعم السريع ويدرك يقينا بأنه غير قادر على أن يحقق الحسم بالسيطرة على الجغرافيا، ولذلك هو يحاول أن يستخدم المسيرات بغرض أن يديم حرب استنزاف طويلة الأمد. ولذلك نستطيع أن نقول بأن الفترة القادمة هي معارك ما بين كر وفر ما بين الطرفين، ولا يوجد طرف قادر على أن يحقق كما ذكرنا الحسم الكامل، ولكن مزيد من الدماء ومزيد من هدر الإمكانات لكلا الطرفين. ولكن هناك أيدي خفية، وأستطيع أن أصفها بأنها أيدي قذرة، تلعب في الأمن السوداني وتحاول أن تديم هذه الحرب إلى أطول فترة ممكنة.
0: أشكرك اللواء المتقاعد محمد صمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، شكرا لك. إلى جنوب لبنان مشاهدينا الكرام، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير تستهدف بلدات وقرى بقصد تغيير وجه المنطقة جغرافيا. وأظهرت مشاهد ملتقطة مساء اليوم، أظهرت تفجيرا عنيفا استهدف الزوطرة الشرقية في قضاء النبطية جنوبي البلاد. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع غارة إسرائيلية مساء اليوم استهدفت بلدة المنصوري جنوبي لبنان. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام، الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أكدت أن قصفا مدفعيا أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. مع انتهاء 60 يوما من دون التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن طهران تريد إنهاء الحرب دون التخلي عن النفوذ الاستراتيجي الذي اكتسبته. نتابع أبرز ما جاء في الصحف العالمية، وبعد ذلك على رأس الساعة ستكون معكم ديما عز الدين في ساعة إخبارية أو نشرة إخبارية جديدة.
2: في صحيفة نيويورك تايمز توقفت إريكا سولومون عند التغييرات التي أجريت على مستوى المناصب العليا في طهران، مشيرة إلى أن إعلان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعيين عدد من القادة العسكريين في مناصب أمنية عليا يعد أوضح صورة لرؤيته حول حكم وإدارة البلاد. وتنقل عن محللين أن التغيير الجذري يشير بوضوح إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال تكافح من أجل وضع استراتيجية مستدامة لردع واشنطن، حيث تسعى طهران إلى إيجاد طريق لإنهاء الحرب من دون التخلي عن النفوذ الاستراتيجي الذي اكتسبته لاسيما من خلال السيطرة على مضيق هرمز، كما تحاول كبح جماح المعارضة في الداخل. وأضافوا أن التعيينات الجديدة تؤكد الثقة المطلقة التي يمنحها خامنئي لقادة الحرس الثوري الإيراني، خاصة في ظل الظروف العسكرية والأمنية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والضغط الشعبي الداخلي. كما يرى مراقبون بحسب الصحيفة أن خامنئي قد أحاط نفسه بشخصيات تبدو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا رأت أن الظروف مواتية، وفي الوقت نفسه تبدو مستعدة لإطالة أمد الحرب إذا لم تكن كذلك. في ملف غزة، تطرقت صحيفة نيويورك تايمز أيضا إلى الجولة التي يجريها جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن لقاءه مع بنيامين نتنياهو يأتي في محاولات لكسر الجمود بشأن خطة السلام في غزة بعد إجرائه محادثات مع ممثلين عن حركة حماس في مصر. ونقلت عن مصادر أن كوشنر طلب من ممثل الحركة المضي قدما في نزع السلاح، لكنهم ردوا بأن على إسرائيل أولا الوفاء بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، وحذروا من أن خريطة الطريق التي اتفقوا عليها الشهر الماضي غير قابلة للتغيير. وبينما أشارت الصحيفة إلى شكوك بشأن إيفاء نتنياهو بجميع التزامات إسرائيل بموجب هذا الاتفاق، أضافت أنه يواجه حملة انتخابية صعبة ويتأخر ائتلافه في استطلاعات الرأي، لذا فإن أي تنازلات لحماس وأي تراجع ملحوظ في موقفه تجاه غزة قد يعرضه لهجمات من حلفاء يعتبرهم أساسيين. في الوقت نفسه لفتت الصحيفة إلى أن الفشل في التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإعادة إعمار غزة قد يشكل إحراجاً بالغاً لمجلس السلام وللبيت الأبيض ولنهج ترامب تجاه الشرق الأوسط. صحيفة لوموند الفرنسية وصفت في افتتاحيتها سجل دونالد ترامب في الشرق الأوسط بالكارثي، واعتبرت أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض ارتكب الرئيس الأمريكي العديد من الإخفاقات في المنطقة، بدءا من الحرب التي شنها على إيران وصولا إلى طريقة تعامله مع الملف الفلسطيني، مما يدل على عدم كفاءته. واعتبرت أنه في الحرب على إيران كشفت الولايات المتحدة عن حدود أقوى جيش في العالم، ثم رضخت لتوقيع اتفاق سمحت صياغته المبهمة للنظام الإيراني بادعاء سيطرة غير مسبوقة على مضيق هرمز، كما دفع ضعف الولايات المتحدة ثلاثة من حلفائها إلى إبرام معاهدة دفاع مشترك في تشكيك واضح بدور الولايات المتحدة كحامية لحلفائها. وأضافت أن إسرائيل التي لعبت بوضوح دورا حاسما في إقناع ترامب بالانطلاق في هذه المغامرة مسؤولة أيضا عن المأزق الرئيسي الآخر الذي تورط فيه ترامب، وهو الملف الفلسطيني. فمن خلال معارضته للاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة قام بنيامين نتنياهو بعرقلة خطة السلام، وفي حين أشارت إلى خطأ آخر ارتكبه ترامب وهو عندما سارع إلى رفع العقوبات الأمريكية عن المستوطنين العنيفين، وهو على الأرجح الإجراء الرمزي الوحيد الذي اتخذه سلفه جو بايدن ضدهم. خلصت الصحيفة إلى أنه إذا كان الرئيس الأمريكي قد أظهر أي ثبات في مواقفه تجاه الشرق الأوسط فهو في ارتكاب الأخطاء. وفي مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى ستيفن والد أن وعود ترامب بإعادة عظمة الولايات المتحدة أدت إلى نتائج عكسية، إذ كانت معظم عواقب أفعاله ضارة ليست فقط لمعظم الشعب الأمريكي بل أيضا لقوة أمريكا ومكانتها في العالم، بعدما جعل ترامب بلاده أكثر انقساما وأقل نفوذا ومصداقية في الداخل والخارج. ويضع والت الحرب على إيران في قلب هذا التراجع باعتبارها نموذجا لتبديد الموارد العسكرية وإضعاف ثقة حلفاء واشنطن بتعهداتها، فضلا عن محاولات تسييس المؤسسة العسكرية. فترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث قد أضعف القوات العسكرية للبلاد وقوضا قدرة الولايات المتحدة على ردع الهجمات على شركائها، كما انتقد الكاتب انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب من عشرات المنظمات الدولية وإغلاق القنصليات والاستعاضة عن المؤسسات الدبلوماسية بمبعوثين شخصيين، عدا عن أن تجاوز ترامب الضوابط والتوازنات المنصوصة عليها في الدستور أمر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة وستكون عواقبه وخيمة على المدى البعيد. وخلص الكاتب إلى أن الشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا ما كان سوى خدعة، فترامب ودائرته المقربة هما الأكثر استفادة بينما تخرج الولايات المتحدة من ولايته أضعف وأشد انقساما.
3: ساعة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز وتقول إن مذكرة إسلام أباد لم تنص على مهلة محددة. ترامب يقول إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. بعد لقاء نتنياهو وكوشنر، إسرائيل تتمسك بتجريد غزة من السلاح قبل إعادة الإعمار. مجلس السلام يربط أي انسحاب إسرائيلي من القطاع بنزع السلاح. وحماس ترحب بدعوة ترامب إسرائيل إلى وقف هجماتها على القطاع. جماعة أنصار الله الحوثيين تستهدف المخا ومرفأ العردي في باب المندب بصواريخ باليستية. وقوات الحكومة اليمنية تعلن قصف مواقع للجماعة جنوبي مأرب. اعتقال مسؤول بارز في فصيل عراقي مسلح بتهمة استهداف القوات الأمريكية. ورؤساء الوزراء والجمهورية والنواب ومجلس القضاء يؤكدون في بيان التزامهم بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

0: تبدأ من مضيق هرمز، حيث أفاد التلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط قال إنها مخالفة للقوانين في المضيق بالقرب من جزيرة قشم. وكانت وكالة فارس قد ذكرت أن بيانات الملاحة البحرية تشير إلى أن سفينة نفطية تابعة لشركة إماراتية توقفت أثناء عبورها المضيق. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. أضاف أن بلاده لا تتأثر بالتهديدات والإنذارات والمهل.
1: ليس هناك ما يسمى بمهلة 60 يوما، لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما. وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل. ما ورد في التفاهم والذي تعلمون وضعه الحالي بسبب الانتهاكات الجسيمة من قبل الولايات المتحدة هو الآن في حالة عدم تنفيذ واضحة.
0: وأضاف بقائي أن المفاوضات مع عمان مستمرة وأن الطرفين يعملان على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
1: يوجد تفاهم بشأن خريطة مسار الملاحة، لكننا نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على هذا التفاهم في شكل حزمة متكاملة، ونعمل على إيجاد آلية تحفظ سيادة الدول الساحلية والملاحة الآمنة في مضيق هرمز.
0: بدوره قال المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني عبد الله جواني أن مضيق هرمز سيفتح عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مضيفا في تصريح صحفي أن مضيق هرمز والترتيبات المنظمة له لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
2: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
0: ألمح مدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية عباس بور إلى إمكانية إحياء مذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن رغم أنها في غيبوبة حاليا حسب توصيفه. أكد عباس بور استعداد بلاده لإعادة تفعيل المذكرة بشرط تخلي واشنطن عن ما وصفه بعادة انتهاك الالتزامات.
1: هذه المذكرة موقعة من رئيسي البلدين وتتألف من 3 أجزاء رئيسية: وقف الحرب والتهديد، الالتزام بالمسؤوليات وفق مبدأ التعامل بالمثل، والانتقال لمرحلة ثانية تتضمن الاتفاق النهائي. هناك التزام قانوني على واشنطن وفق الجزء الأول، سواء كانت المذكرة سارية المفعول أم لا. إحياء المذكرة ممكن شريطة أن تتخلى واشنطن عن عادة انتهاك الالتزامات.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. وأكد ترامب في وقت سابق لشبكة فوكس نيوز أنه ليس في عجلة من أمره، مشيرا إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. أضاف ترامب أن إيران تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، مشددا في الوقت نفسه على أن رسالته الواضحة إلى طهران هي أن عليها رفع الراية البيضاء. متابعة لآخر التطورات من واشنطن، ينضم إلي عبد الرحمن يوسف صحفي في التلفزيون العربي، ومن طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. تحياتي لكما، وأبدأ من طهران بالجديد والمستجد وبالشرح عن ما حصل إن توفر، وهنا أتحدث عن احتجاز الناقلة النفطية. تفضل حسام.
3: ناقلة النفط على ما يبدو بحسب ما رشح من قنوات ووسائل متعلقة بالحرس الثوري الإيراني هي ناقلة نفط إماراتية. نظريا يمكن إيقاف أي سفينة أو ناقلة نفط أو أي سفينة تجارية تعبر من مضيق هرمز لعدة أسباب، منها أن تكون هذه السفينة غير ملتزمة بالمسار المحدد لها من قبل أن تمر من هذا المضيق، عدم حصول هذه السفينة أو هذه الناقلة على التصاريح اللازمة من القوات المتواجدة في أي ممر بحري، أو وجود شك على ما يبدو في الحمولة التي توجد على متن هذه السفينة أو هذه الناقلة، وتتعدد أيضا الأسباب الأخرى المتعلقة بهذه النقطة. لكن لماذا السفن الإماراتية تحديدا؟ نلاحظ أن اسم الإمارات يتكرر منذ نحو أسبوع ديما، وسائل الإعلام سواء إقليمية أو حتى غربية تركز على استهداف إيران لمرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي لناقلات نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. أيضا هذا الاستهداف رغم أن إيران لم تتحدث عنه تفصيليا حتى هذه اللحظة، إلا أنه يقرأ على أنه رسالة موجهة للجانب الإماراتي، على اعتبار أن إيران ترى بأن الإمارات شاركت وبقوة خلال حملة التصعيد التي طالت إيران خلال الشهر الماضي أو حتى ما سبقها، نتحدث عن فترة حرب الأربعين يوما، وما كانت تقول عنه إيران عن أنه استخدام أو تسخير لمناطق في الأراضي الإماراتية لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات استخباراتية أو حتى طلعات جوية ضد الجانب الإيراني في مناطق مختلفة من الجغرافيا الإيرانية بين الحين والآخر. انحسرت أو تراجعت العلاقة بشكل واضح مع الجانب الإماراتي خلال الشهرين الماضيين، نتحدث عن الطرف الذي كان يعتبر هو ثالث شريك اقتصادي للجانب الإيراني وأحد أهم الأطراف إقليميا الذي كان يساهم بشكل أو بآخر بالتفاف إيران على العقوبات سواء التجارية أو حتى المالية. كيف ستكون العلاقة بين إيران والإمارات خلال الفترة المقبلة؟ هذا سؤال كبير لن يتم الإجابة عنه حاليا بحسب الخارجية الإيرانية، والأمر متروك لقادم الأيام إلى ما بعد ربما التوصل الاتفاق مع الجانب العماني، اتفاق نهائي يتعلق بإدارة حركة الملاحة في مياه مضيق هرمز بشكلها الجديد. على مستوى التصريحات والتحركات، كان هناك اتصال هاتفي خلال الساعة الماضية بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي ونظيره هاكان فيدان التركي. قال عراقشي بأنه أو أطلع عراقشي نظيره التركي على مستجدات المحادثات بين طهران وبين مسقط بشأن تحديد مسار مناسب لعبور السفن عبر المضيق، وأكد لنظيره التركي أيضا عزم إيران على مواصلة العملية الدبلوماسية. تصريح يقابله تصريح معاكس تماما من قبل الجانب الأمريكي على لسان الرئيس دونالد ترامب، الذي قال وكما ذكرت قبل قليل بأنه لا ينوي تمديد مذكرة التفاهم قانونيا، وبحسب الخارجية الإيرانية لا يوجد شيء يتعلق بتمديد هذه المذكرة. ما ذكر في البند الثالث من مذكرة التفاهم يتعلق بأن مدة 60 يوما هي خاصة فقط بمسألة رفع العقوبات عن إيران ودراسة الملف النووي الإيراني في المرحلة الأخيرة من هذه المذكرة إن جرى التوصل إلى توافق نهائي. لكن طالما أنه لم يتم التوصل أو العمل بهذين البندين حتى الآن، فإن المدة قد تكون مفتوحة أمام الطرفين للدخول في مفاوضات لاحقا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت إلى أن يتم الإعلان عن ما جرى التوصل إليه مع الجانب العماني فيما يتعلق بحركة الملاحة في المضيق بصيغتها الجديدة. إليك ديما.
0: شكرا على كل هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي حسام دياب إلى واشنطن الآن. وعبد الرحمن، كما البند الخامس في مذكرة التفاهم، الآن الجدل يدور حول البند الثالث والمهلة بشكل عام. ضعنا في صورة المواقف التي خرجت من البيت الأبيض وتوضيحات أوسع إن توفرت عن الاتصالات التي يتحدث عنها ترامب مع مسؤولين في الحرس الثوري.
4: نعم ديما، نحن نعرف أن دونالد ترامب يسيطر على ناصية السردية الأمريكية، تصريحاته بوصفها القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة وشخص الذي وقع على الاتفاق إلكترونيا هو ونائبه بالتكساس في هذا الشأن، هو الذي يجعله أن جميع التصريحات أو التحليلات تصب في نهاية الأمر عنده. ونحن نرى أن هذه الإدارة متوافقة معه، حتى تغريدات جي دي بانس نائبه التي يعدها البعض خارج السرب هي منضبطة تحت السقف الذي يقوله دونالد ترامب. وبالتالي التحديثات هو ما قاله دونالد ترامب اليوم، الذي أكد أنه لا يسعى أن يكون هناك جدولا زمنيا، وأنه لا يسعى إلى تجديد مذكرة التفاهم، ولكنه يقول في ذات الوقت أنه هناك نوع من أنواع التفاوض أو التواصل مع الحرس الثوري، مع قنوات خلفية، ووصفهم بأنهم لاعبو بوكر بارعون لكنهم يخسرون، وبالتالي دونالد ترامب لا يرغب في أن يضع نفسه تحت سقف المدة الزمنية، ولا يريد أن يبدو وكأنه هو من يحاول البقاء أو يحاول المحافظة على مذكرة 14 بندا، لأنه كما يقول أنهم الإيرانيون قد تدمر أو دمر جيشهم ودمرت البحرية الخاصة بهم وأنهم في خسارة وأنهم عليهم رفع الراية البيضاء، وبطبيعة الحال لا يمكن أن يطلب من آخرين رفع الراية البيضاء واتهامهم بالخسارة في حين أنه يظهر وكأنه يريد مد مذكرة التفاهم التي أعطت الجميع فرصة لالتقاط الأنفاق. الآن الأسعار الطاقة اليوم في واشنطن، أسعار خام برنت للعقود الآجلة أكتوبر ارتفعت إلى 2.6، الآن هي ما بين 90 دولار 16 سنت و91 دولار. خام تكساس غرب تكساس كان منذ أسبوعين 77 دولار، الآن ارتفع إلى 84 دولار. وبالتالي هذه الأرقام ستحيلنا إلى الاستطلاع الذي أجرته رويترز وإبسوس، والذي يضع دونالد ترامب تحت ضغوط كثيرة. هذا الاستطلاع الذي صدر اليوم منذ وقت قليل جاء في أن دونالد ترامب شعبيته تدنت إلى نسبة 33%، وهي النسبة الأعلى خلال ولايته الثانية منذ أن وصل إلى المكتب البيضاوي في يناير 2025، وأيضا نسبة تأييده أو أدائه في هذه الحرب تجد شعبية مضادة، بمعنى أن 64% لا يوافقون على أدائه في البيت الأبيض. هذا مدفوعا بارتفاع الأسعار والحرب على إيران وما تسببت فيه من ارتفاع أسعار الطاقة. الرقم الثالث أيضا الذي هو هام في هذا السياق هو أن 80% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر منخرطة أو متورطة بالترجمة الدقيقة في هذه الحرب، بمعنى أنهم يؤكدون ضمنيا بأنه حتى الآن لا يبدو أن هناك حل لخروج الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الأمر. وبالتالي سيناريوهات دونالد ترامب ثلاثة فيما يبدو، إما بناء على كلامه الذهاب إلى تصعيد عسكري بالاشتراك مع إسرائيل كما كان يهدد أو كما كانت تقول وول ستريت جورنال سابقا من أجل إخضاع الإيرانيين لرفع الراية البيضاء، أو إما التعويل على الحصار الذي استمر في مديحه اليوم وخلال الأيام الماضية كما نتذكر، والحديث عن فاعليته مع نفي وجود أي نوع من أنواع النفط في الذخائر. هذا يعول دونالد ترامب أنه يدفع الإيرانيين للوصول إلى صفقة. تهديده بضرب عمان إذا عرقلت الاتفاق مع إيران يكشف لنا أنه يريد ويتعجل الوصول إلى اتفاق مع الإيرانيين بسبب هذه الأرقام التي ذكرناها، لكنه بطبيعة الحال هذا التهديد يقلق الأسواق كما أشرنا في الأرقام التي ذكرتها في ارتفاع خام برنت وغرب تكساس. السيناريو الثالث والأخير هو أن يراهن على الوقت وأن يراهن على أن يكون هناك حلاً استثنائياً عبر الوسطاء تقبل به إيران وتقبل به الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه لا يدفعه إلى تصعيد عسكري ولا يدفع الإيرانيين إلى التنازل أو إعلان الاستسلام، وبالتالي وكأنه يبحث عن مذكرة تفاهم أخرى تعطي صيغة مكسب مكسب. لكن بطبيعة الحال لا يوجد خطة، كما رأيت الأمريكيين يرون أنه 80% منهم يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة ولن تجد حلا للخروج، حلا سريعا للخروج من هذه الأزمة. وبالتالي دونالد ترامب حديثه اليوم تراوح ما بين الشعور بالفوز والتهديد من أجل الفوز.
0: شكرا جزيلا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن إبرام عقد بقيمة 22 مليار و900 مليون دولار مع شركة رايثن لتسريع وتيرة إنتاج صواريخ توماهوك. أفادت الوزارة في بيان لها أن وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستحواذ والاستدامة أكد أن مجمع RTX المالك لشركة رايثن استجاب لهذا الطلب. قال مجلس السلام بغزة إنه أجرى محادثات معمقة وبناءة بشأن المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة ترامب حول القطاع. أكد مجلس السلام الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم القيام بأي إعادة انتشار إلى أن يتم نزع سلاح حماس بالكامل. أضاف المجلس أنه يجب نزع سلاح غزة بالكامل بما في ذلك الثقيل والخفيف وتدمير جميع الأنفاق، وأنه سيجري تفكيك كل سلاح يتم جمعه بحيث لا يمكن استخدامه مرة أخرى. مجلس السلام بغزة قال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية بحسب ما ورد في البيان. يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن ضباطا رفيعي المستوى من دولتي أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل اليوم لإجراء مباحثات للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة. التقى الضباط بعسكريين أمريكيين وإسرائيليين شرحوا لهم الخطط المستقبلية في غزة كجزء من مفاوضات متقدمة مع الدولتين الإفريقيتين. أضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه حتى الآن وافقت دولة المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان على إرسال قوات إلى غزة. هذه المستجدات تأتي بالتزامن مع تطورات داخلية إسرائيلية أبرزها الانتخابات الداخلية لحزب الليكود والتي أغلقت فيها صناديق الاقتراع قبل قليل. من القدس سينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة. إغلاق صناديق الاقتراع لحزب الليكود، دعنا في التفاصيل أحمد.
5: نسب التصويت متدنية في حزب الليكود بحسب المعطيات الرسمية التي نشرت منذ قليل نحو 80,000 مصوت أدلوا بأصواتهم، نحو 55% من الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع. حزب الليكود هو أكبر الأحزاب في إسرائيل، عادة ما يحصل على أكثر من مليون صوت، ومع ذلك عدد المشاركين في هذه الانتخابات على سبيل المثال أقل من عدد المشاركين في حزب الديمقراطيين، وهو حزب جديد يخوض الانتخابات للمرة الأولى، شارك في الانتخابات فيه نحو 120,000 مرشح. هذا الأمر يعكس أن قاعدة الليكود هذه المرة ليست متحمسة بشكل كبير، محبطة نتيجة للحرب ونتيجة للأزمات الداخلية، وهذا تحديدا ما يعول عليه خصوم بنيامين نتنياهو، لأنهم يعتقدون إن جلس أنصار بنيامين نتنياهو في البيت حتى لو لم يغيروا تصويتهم ولم يصوتوا لأيزنكوت أو غيره، لكن يكفي أن يجلسوا في البيت حتى يحقق المعسكر الآخر نتيجة يرضى عنها ويبعد نتنياهو عن الحكم. داخل الليكود هناك عدة مسارات سنرصدها خلال الأيام المقبلة ريثما تتضح نتائج الانتخابات. المسار الأول هو قوة نتنياهو داخل حزب الليكود، على اعتبار أن هناك عددا من الأشخاص عمل نتنياهو خلال الأيام الماضية بكل قوته على استبعادهم من القائمة، منهم عضوة الكنيسة تالي غوتليب لا يريدها نتنياهو، هناك جهات أخرى أيضا لا يريدها نتنياهو، فإن تمكنت هذه الجهات من الوصول إلى قيادة الليكود هذا يعني أن تأثير نتنياهو على الحزب يتراجع، لكن إن تمكن نتنياهو من إبعاد هذه الشخصيات بالفعل عندها سيعني الأمر أن نتنياهو لا يزال يبسط السيطرة على الليكود. هناك مشكلة بالنسبة لنتنياهو داخل الليكود، وهي أن الشخصيات الأكثر شعبية داخل الحزب ليست مقبولة على المصوتين الإسرائيليين في الخارج، وهذه مشكلة تحصل في كافة الأحزاب ليس فقط في الليكود أو في الأحزاب الإسرائيلية. الشخصيات الأكثر صراخا ربما والأكثر علاقات مع المصوتين داخل الحزب، الأكثر إصرارا على مقارعة المنافسين، هي الأكثر شعبية داخل الحزب، ولكنها على السياق العام في المعطى العام تضر بالحزب انتخابيا. هناك معطيات أخرى سنرصدها، منها مسألة هل ستصعد في الحزب شخصيات توصف في إسرائيل بأنها ربما مهنية تتجنب الصدام تسعى لحكومة وحدة في إسرائيل، أم أن الصقور سيظلون مسيطرين على حزب الليكود. وهناك طبعا التعديلات القضائية والوزراء الذين دفعوا باتجاه هذه التعديلات التي أدت إلى أزمة كبيرة في إسرائيل قبل 7 أكتوبر وبعد ذلك، هل سيحصلون على مراكز متقدمة أم سيتراجعون؟ حتى الآن لا توجد نتائج أولية، التقديرات بأنها ستصدر فقط في وقت لاحق هذه الليلة على أن تصدر النتائج النهائية ظهر الغد.
0: شكرا جزيلا أحمد دراوشة مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من القدس. قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصا يوميا، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا.
6: وسط جهود للمضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على أكثر من صعيد. معبر رفح، أحد بنود البروتوكول الإنساني، يحوله الاحتلال إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي بقيوده المشددة على حركة المسافرين. مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن عدد المسافرين المسموح لهم باجتياز المعبر تراجع خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 95 شخصاً يومياً، مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، في حين اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعياً. المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية، وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية، لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض، غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية، بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 58%، والنقص في مواد الفحص المخبري 85%. على صعيد المساعدات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق بأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة لا تزال هائلة. بين قيود المعابر ونقص الإمدادات، يبقى القطاع أمام أزمة إنسانية تتفاقم في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف.
0: تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطعها في تشغيل أجهزة أخرى، بينما تضطر الطواقم الطبية إلى استخدام أجهزة قديمة ومتهالكة قد لا توفر الفحوصات والمؤشرات اللازمة للتشخيص الدقيق.
7: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة، يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
8: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغير هذه بالكامل.
7: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
9: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة، حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة. وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
7: ومع تعطل كثير من الأجهزة، تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً، أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
10: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
7: وبحسب وزارة الصحة، تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيودا تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: التطورات في الضفة الغربية، حيث تتواصل الاقتحامات في عدة مدن وبلدات مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية في جنوبي جنين ونفذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان الفلسطينيين. هاجم مستوطنون مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خلال نقلها مريضا من تل الرميدة في حي مدينة الخليل. وقال الهلال الأحمر في بيان إن الاعتداء على مركبة الإسعاف تم تحت أعين الجيش الاحتلال. أظهرت مقاطع مصورة وثقها المسعفون كيف حاصر مستوطنون مركبة الإسعاف وقطعوا طريقها إلى المستشفى لمنعها من نقل المريض واعتدوا عليها. اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس رغم إعلان جيش الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة.
11: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم التاسع على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت بخمسة أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. تسعة أيام تعيش ثلاث عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو، ما زالت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار، لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد غنمة قال إنها قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة مأرب الجنوبية. وقالت وسائل إعلام يمنية إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب وأطلقت خمسة صواريخ باليستية باتجاه المضيق. وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق، موضحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقي تعز. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثيين في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبي اليمن. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع استهداف معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب.

0: بمعادلات الحصار بالحصار. ينضم إلي الآن من الرياض دكتور مبارك العاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. تحياتي دكتور مبارك. استهداف جديد للحوثيين لما قالوا إنها سفينة سعودية وزوارق مرافقة لها، هذا الاستهداف كيف تقرأه الرياض وكيف ممكن أن تتصرف حياله؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا لك سيدة ديما. دعينا نفكك البيان الذي صدر من المتحدث سريع أو سريع، نظرا لأنه حمل مضامين تضخيم آلة إعلامية إيرانية واضحة من خلال استخدام كلمات أريد بها فعلا تضخيم وتحقيق مكتسبات معنوية فقط، عندما قال قصفنا وأحرقنا ودمرنا، وهذه الكلمات بالفعل يعني استخدمت بعناية. القضية الأهم أن كل ما ذكره هذا البيان يبقى مجرد بيان تضخيم إعلامي يتنافى تماما مع ما هو موجود على الواقع، نظرا لأنه لم يصدر أي بيان لا من وزارة الطاقة السعودية ولا من وزارة الدفاع ولا من المتحدث ولا من أي جهة كانت منذ ما يقارب الأسبوعين، لم يصدر أي بيان من السعودية حول تعرضها سوى البيان الذي صدر من وزارة الطاقة تقريبا حول مصفات جازان. القضية الثانية أيضا، نعلم اليوم أن الحوثي يعتمد اعتمادا كليا على الصواريخ البالستية فقط نظرا لضعفه في القوات البرية، وهذه الصواريخ البالستية العمياء يمكن إسقاطها تقريبا على مسافات محددة، مما يعني أيضا أن ما يتحدث دائما عنه يبقى مجرد محاولة ربط الجبهة الداخلية اليمنية التي بدأت ترصد حشودا عسكرية كبيرة للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية. لذلك أعيد هذا الخطاب سيدي ما إلى أنه مجرد خطاب إعلامي أريد منه التضخيم أكثر من أن يكون واقعا ملموسا.
0: تمام، التضخيم قد يكون مفهوما دكتور مبارك، ويعني هذا إعلان الحوثيين، ولكن شيء ما حصل، ويعني هذا اليوم بهذا الخطاب بهذا الإعلان هو أول مرة بعد اتفاق مكة ما بين باكستان والسعودية وتركيا، فهل هذه رسالة؟
1: يعني بعيدا أيضا عن اتفاق مكة بالمناسبة، يعني اتفاق مكة كما أعلن هو اتفاق مكة للردع، وهذه القضية أيضا يجب أن كان النشرة لا تسمح لكن لها تفصيل آخر، لكنها تؤكد على أي تهديد وجودي لأي دولة، وعندما تستدعي هذه الدولة بقية الدول بكل تأكيد فهم معنيون أيضا بتنفيذها، وإذا أرادت السعودية بالفعل تنفيذ اتفاقية مكة بكل تأكيد أن بقية الدول ستتداعى، لكن أؤكد على أن السعودية اليوم لديها مشروع واضح لاحتواء الحوثي من خلال المسار السياسي الذي تعطل، واليوم نرى حشود عسكرية للقوات المسلحة اليمنية، مما يعني أن هناك توجه عسكري ضاغط في الميدان اليمني، ولم يتبقى لدى الحوثي سوى استخدام المسيرات التي بدأت تتضاءل، بل إنها يستخدم الآن الصواريخ البالستية. اليوم أحد المواقع الأمريكية قبل ساعة تحديدا تحدث عن أن إيران هي الأخرى تريد نشر بعض الصواريخ على سواحل البحر الأحمر، وهذا هو التهديد الحقيقي الذي يجب أن لا نتوقف عنده، بل يجب معالجته سريعا، نظير أن ما يجري في اليمن جزء لا يتجزأ من المشهد الإقليمي. الحوثي يريد أن يقول أنني أستطيع أن أسيطر على مضيق باب المندب من خلال استمرار قصف المخا القريبة من باب المندب والتي تمثل ميدانا ميناء استراتيجيا لتعزو على مقربة 75 كيلو من باب المندب. لذلك الحوثي يريد أن يقول أنني في مستوى الندية وأستطيع أن أسيطر على السواحل الغربية اليمنية كاملة.
0: طيب، عن سأعود إلى هذه النقطة دكتور مبارك، ولكن أود أن نفصل في المسارين، المسار السياسي وأيضا المسار العسكري مع القوات اليمنية. ما الذي تستطيع السعودية عمله يعني العودة إلى مسار سياسي؟ المقولة الحوثية بأنهم يردون على الحصار بالحصار، يتهمون السعودية بتطبيق حصار عليهم وإلى ما ذلك، فبخصوص المسار السياسي

0: كيف يمكن أن يفعل؟
1: قضية بسيطة أستاذتي، ما أشير إليها، قضية رواتب المجندين لدى الحوثي الآن أصبحت قضية مؤرقة له، ولذلك أعتقد أن أي لقمة قد ترمى في حلق هذا التمرد قد تسكته أسبوعا. لكن الاستراتيجية السعودية الجديدة اليوم تقوم على الحزم وعلى الردع وعدم التهاون في أي تهديد، ولذلك أقرأ أن هناك استعدادات وإرهاصات لتهيئة الميدان اليمني لحدوث تغيير استراتيجي على الميدان لصالح الحكومة اليمنية، خصوصا أن القوات المسلحة اليمنية اليوم باتت في أفضل حالاتها وفي أقطر مواقع تقريبا الحشود التي في مأرب وفي
0: ولكن
1: الجوف
0: دكتور
1: تقريبا
0: مبارك يتلقت أيضا ضربات يعني قاسية خلال الفترة الماضية بحسب إعلان القوات الحكومية بحد ذاتها.
1: تعرضت إلى ضربات، لكن ليست تلك الضربات التي تغير في المواقع الاستراتيجية أو في موازين القوى. كما قلت لك، لا يزال الحوثي يعتمد على خلايا صغيرة سريعة التحرك للأمام ثم العودة، وهذا يتم تعقبهم بالطائرات المسيرة التي أفرجت عن الحكومة اليمنية عن مقاطع لها، مما يعني أيضا أن الحوثي يدرك أن قوته الميدانية ضعيفة جدا، لذلك يلجأ إلى خلايا صغيرة سريعة التحرك والعودة إلى مواقعها، وهذا يتسنى من خلال القوات البرية الحكومة الشرعية أنها تتعقب هذه المواقع، مما يعني أن الحشد اليمني التابع للحكومة اليمنية بات في أهبة الاستعداد لتنفيذ القرارات الاستراتيجية الكافية بتحقيق الأمن اليمني وتغيير الموازين. أعتقد أن الحوثي ضيع الفرصة الكبيرة جدا التي كانت قد أعطيت له ليتحول إلى مكون يمني، وأعتقد أن الوقت قد أزف تماما، مما يعني أننا على أعتاب مرحلة ومنعطف جديد يشهدها أداء الملف اليمني. الاعتداءات الحوثية التي تجري اليوم ما هي إلا لأنه قد قرأ المشهد المحتدم عليه وبات يريد كسر هذا الحصار المفروض عليه هو من خلال هذه الهجمات. هذه الهجمات مجرد تكتيك تخريبي ولن تغير في الموازين والمواقع الاستراتيجية.
0: شكرا جزيلا لك من الرياض دكتور مبارك العاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أعلنت هيئة الحج الشعبي في العراق تسلمها القيادي في حركة النجباء عباس حسين مطر اليعقوبي الذي اعتقلته السلطات العراقية فجر اليوم في محافظة ذي قار جنوبي العراق لمتابعة إجراءاته مع القضاء. وفي وقت سابق قال مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤولا بارزا في حركة النجباء وهي فصيل مسلح موال لإيران. وقال المصدر إن القوات الأمنية أوقفت مسؤول الاستخبارات في الحركة عباس حسين مطر في محافظة ذي قار بتهمة استهداف القوات والمصالح الأمريكية، وذلك وفق مذكرة قضائية. أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماع في بغداد أكدوا على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، لا سيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. كما شدد المجتمعون بحسب بيان رسمي على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين. وشهد الاجتماع بحسب بيان رسمي التأكيد على مواصلة العمل في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام. من بغداد ينضم إلي الدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. تحياتي دكتور عصام. دكتور، دعني أبدأ معك من بيان الرئاسات الأربعة في العراق داعمة لقرار حصر السلاح بيد الدولة، داعمة لعلي الزيدي، فهل هذا الدعم يعني سيخفف من التحديات والصعوبات التي تظهر بخصوص حصر السلاح؟
2: نعم، في التحية لك سيدتي ولكل المتابعين الكرام. أنا أعتقد في دولة مثل العراق يكاد يكون السلاح واحدة من أهم التحديات التي تواجه أسس واستقرار بناء الدولة. وبالتالي هذا الاجتماع الرباعي الذي يضم كبار القيادات في الدولة العراقية التي تشكل فيما بينها حالة من التكامل، يعني بأن الجميع متفق أن تكون الدولة برأس واحد، خاصة أن السيد الزيدي أرسل مسودة قرار إلى البرلمان العراقي فيما يخص موضوع حصر السلاح بيد الدولة. قبل هذا وقبل هذا في 3 أشهر كان رئيس السلطة القضائية الذي حضر الاجتماع اليوم أنه أكد بأن كل من يمتلك سلاح ولا يسلمه إلى الدولة سيعامل بعد 30/9 ضمن ما يعرف بمفهوم 4 إرهاب، بمعنى أن اليوم الدولة العراقية أمام تحدي، لكن هذا التحدي قائم في الوقت نفسه على اتفاق بأن تكون المعالجة الحكومية حصرا بيد الدولة. وبذلك نفكك، أقولها، السردية ظلت قائمة تسوق نفسها بأنها تقاوم الوجود الأجنبي في العراق، وبذلك نغلق الباب على كل التكهنات الذي يطرحها هذا الطرف أو ذاك.
0: طب ولكن دكتور عصام، يعني ما الذي يفيد دعم الرئاسات؟ لأنه في النهاية المشكلة ليست في البرلمان، ليس البرلمان من يريد هذا السلاح بيد الفصائل الأخرى، ولا رئاسة الجمهورية ولا مجلس القضاء الأعلى، وهناك انسداد في التواصل ما بين رئاسة الحكومة وما بين الفصائل التي بعضها أعلن رفضه لتسليم السلاح.
2: يعني أنا أعتقد طبيعة هذا الرفض من الثابت والبديهي أن يكون، يعني طبيعة السلاح الموجود في العراق هو ليس سلاحاً، قد يكون سلاحاً عراقياً، ولكن طبيعة تأثيراته في المحيط الإقليمي، هنا تحدث بالتحديد عن إيران، إيران لا تريد أن تتخلى عن أي ذراع بالنسبة لها، لكن رئيس الحكومة وإصراره وتغيير كثير من القيادات الأمنية سواء كان في جهاز مكافحة الأرهاب أو الفرقة الخاصة لتحمي المنطقة الخضراء أو حتى قيادات الجيش العراقي، وكذلك تأكيدات رئيس السلطة القضائية، كل هذا يعطينا رسالة بأن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية بالأساس هي تمثل طوق نجاة إلى هؤلاء. وأنا أعتقد من يرفض أن يسلم سلاحه في هذا الاتجاه عليه أن يذهب باتجاهين، أما أن يواجه، أقول، طبيعة تداعيات عدم التسليم التي أعلنت الإدارة الأمريكية بأنها ستذهب إلى قطع كل واردات التي تصل إلى الحكومة العراقية من حيث، أقول، الدولار وغيره، وهذا الحكومة لديها التزامات في موضوع رواتب المواطنين، والمواطن في العراق ليس على استعداد أن يذهب باتجاه التخلي عن أبسط مقومات الحياة وسبل العيش في سبيل مزاج عقائدي أو سلاحي من هنا وهناك. هذا جانب. الجانب الآخر الذي يجب أن تقرأه هذه الفصائل أن عدم تسليم السلاح بمعنى أنه سيجعلها قوة متمردة وخارجة عن القانون، هذه أولا كما يشير رئيس مجلس القضاء الأعلى، ثانيا ستعرض نفسها إلى القوة الخارجية. القوة الخارجية هنا تحدث بالتحديد عن إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، وكلنا يعلم أن هذه الفصائل كونها ذراع، ما تصفه إسرائيل بأنها ذراع لإيران، فإن عليها أن تواجه ضربات الإسرائيلية التي ستكون أشد من ضربات حزب الله اللبناني.
0: سواء البعد الاقتصادي والعقوبات أو سواء التدخل التدخل الأمريكي تحديدا، تحدث عنه زيدي وحذر منه بأن التدخل الأمريكي لن يكون فقط اقتصاديا أو عبر العقوبات، بل سيكون عبر ضربات وإلى ما ذلك، وحضرتك تضيف الآن إسرائيل. بغض النظر أيا كان نوع المواجهة التي ممكن أن تحصل في العراق، سواء مواجهة بين الحكومة العراقية مع الفصائل أو مواجهة الفصائل مع الولايات المتحدة وإن دخلت إسرائيل على الخط، كل هذا لن يكون خيرا على العراق.
2: لا، بالتأكيد هو لن يكون خيرا، لكن دعونا نتذكر، أنا أعتقد الضربات، دعيني أسميها، التي قد تكون حتى الولايات المتحدة الأمريكية حينما ضربت مخازن فيلق بدر ومخازن نجباء وكتائب حزب الله، هي ذهبت إلى إرسال رسالة قبل 4 ساعات الحكومة، والحكومة أبلغت حقيقة قيادات الحشد في هذا الاتجاه، بمعنى أن الاستهداف الأول سيكون مخازن الأسلحة وكذلك بعض الزعامات السياسية التي ترتبط بهذه الفصائل، ثم القيادات العسكرية والأمنية، ناهيك عن كل هذا وذاك. أنا أعتقد موضوع تسليم السلاح طواعية هو الذي يمثل الحل الأمثل بالنسبة لهذه الفصائل، لأن طبيعة ظروف وقدرات المواجهة غير متكافئة بين الفصائل والدول الكبرى، هنا أتحدث بهذا الاتجاه. ولذلك السيد الزيدي حينما ذهب في هذا الموضوع وجد تأييد من قبل قوى الاعتدال في الإطار التنسيقي التي تريد أن يسلم السلاح دون أن يكون هنالك مواجهة، ربما يكاد يكون هذه لأول مرة منذ بعد 2003 واليومنا الحاضر هذا المستوى من أقول المصارحة والمواجهة بين أي حكومة والفصائل. الفصائل ترى بنفسها بأنها أحياناً أقوى من الدولة، وهذا ما يخلق إشكالية مركبة. نحن نتحدث عن دولة نظام قائم على أساس الانتخابات، ولا يحق لأي واحد أن يفرض نفسه بقوة السلاح.
0: نعم، وكما أشرت حضرتك أيضاً هناك التأثير الإيراني، وإسماعيل قاآني قائد الحرس الثوري كان في العراق والتقى الفصائل، فبالتالي قبل أن يعني إن حصلت المواجهة ستحصل لأسباب شرحت كثير منها حضرتك، وأيضاً هي ظاهرة. هناك محاولات يعني تقريب وجهات النظر، يقال بأن عمار الحكيم وهادي العامري يقودانها لربما تحضير لقاء ما بين الزيدي وبين الفصائل الرافضة. هل هذه برأيك ستكون الحركة الأخيرة قبل معرفة أين ستتجه الأمور، سواء إلى تسليم أو لمواجهة؟ هل من الممكن هذا اللقاء المباشر إن حصل أن يعني يفضي إلى نتائج؟
2: يعني أنا أعتقد بعض رسائل القوة التي أرسلها الزيدي إلى الفصائل كانت واضحة. موضوع إغلاق أكثر من 73 مقراً لهذه الفصائل في بغداد وحدها، اعتقال مسؤول الاستخبارات وقوة الاستطلاع في أقول قوة النجباء دليل آخر، طبيعة التحركات والتهيئة لكثير من الفعاليات والاستعانة بجهاز مكافحة الإرهاب، أحيانا هنالك أقول ممارسات تكون على الأرض لا يتم الإعلان عنها. إضافة إلى كل ما تقدم، هنالك سردية تطرح الآن في طبيعة هذه المحاولة أن يكون تسليم السلاح الفصائل وتوضع في مخازن خاصة تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، بمعنى أن هذا الإجراء الذي تسعى إليه كثير من قوى الاعتدال داخل البيت الشيعي محاولة تفكيك الأزمة. وبالتالي الحكومة العراقية واضحة، من لم يسلم سلاحه عليه أن يلقى مصيره في هذا الاتجاه. ولذلك هذا الموضوع يكاد يمثل جزء أساسي من طبيعة المعالجة، والحكومة العراقية في الوقت نفسه لا تريد أن تكون العقوبات الأمريكية بعد 30/9 واضحة، لأنه من الثابت والبديهي العقوبة تفرض، ولكن عملية رفع العقوبة بحاجة إلى عدة سنوات. ولذلك أقول أن هذه الجهات المسلحة إذا لم تسلم سلاحها ليس عليها أن تعد العدة لمواجهة الحكومة، عليها أن تعد العدة لمواجهة الجماهير.
0: شكرا جزيلا لك من بغداد دكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف منطلقات ومصادر الهجوم الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، واستهدف أيضا مقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل. كما وجه الزيدي بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن ملابسات هذا الهجوم والجهات التي تقف وراءه. هذا وأدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاستهداف الذي وصفه بغير المبرر لمكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، وطلب استيضاح الموقف الإيراني الرسمي منه. قال حسين في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي أن مثل هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا ستكون له تداعيات سلبية على أمن العراقي واستقرار المنطقة. أضاف حسين وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية أن الاستهدافات السابقة كانت تبرر من قبل الحكومة الإيرانية بوجود أحزاب أو فصائل إيرانية معارضة في كردستان العراق، بحسب الوزارة، فقد أعرب عراقجي عن استغرابه من وقوع مثل هذا الاعتداء، موضحا أنه لا تتوفر لديه معلومات تفيد بانطلاق الهجمات من إيران، مؤكدا عدم وجود أي مبرر لمثل هذه الأعمال في ظل العلاقات الإيجابية والمتينة التي تربط الحكومة الإيرانية بحكومة إقليم كردستان. وأدان المبعوث الأمريكي توم براك الهجوم على رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ومكتبه في أربيل. قال براك على منصة إكس إنه يدعم رئيس الوزراء علي الزيدي في استعادة سيادة العراق وضمان بقاء السلاح وقوى الأمن تحت سلطة الدولة. وأكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته مقر وزارة النفط العراقية أن العراق من أكثر البلدان معاناة من أزمة إغلاق مضيق هرمز التي أثرت على صادراته من النفط، وطالب مسؤولي الوزارة بإيجاد حلول تسمح بزيادة الصادرات في مدة أقصاها أسبوع.
3: علينا التزامات، وجزء كبير من التزامات الدولة هو وزارة النفط، ومعظم وزارة المالية موازنتها هي إيرادات نفطية. أنا أريد حلول، بعد ما أقبل أسمع عذار، وأريد نتائج. النتائج أريد ألمسها من الأسبوع القادم.
0: جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير تستهدف بلدات وقرى بقصد تغيير وجه المنطقة جغرافيا. أظهرت مشاهد ملتقى مساء اليوم تفجيرا عنيفا استهدف زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه يفضل التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل على الرغم من معارضة إسرائيل بقائها. وأضاف عون أنه في حال لم يمدد لليونيفيل فإن الخيار الثاني يتمثل باعتماد قوات دولية في الجنوب ضمن إطار قانوني معين على أن تؤازرها عناصر الجيش لحفظ الاستقرار. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام تمسكه بضرورة وجود قوة أممية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. مع انتهاء 60 يوما من دون التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن طهران تريد إنهاء الحرب دون التخلي عن النفوذ الاستراتيجي الذي اكتسبته، وفي الوقت نفسه تستعد لأي مواجهة جديدة. أيضا في ملف غزة تناولت الصحف أو توقفت عند الجولة التي يجريها جاريد كوشنر في محاولة لكسر الجمود. سنتابع الآن تقرير الصحافة بعناوينها، ومن بعد ذلك يلقاكم خالد الغرابلي في الأخيرة.
4: في صحيفة نيويورك تايمز توقفت إريكا سولومون عند التغييرات التي أجريت على مستوى المناصب العليا في طهران، مشيرة إلى أن إعلان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعيين عدد من القادة العسكريين في مناصب أمنية عليا يعد أوضح صورة لرؤيته حول حكم وإدارة البلاد. وتنقل عن محللين أن التغيير الجذري يشير بوضوح إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال تكافح من أجل وضع استراتيجية مستدامة لردع واشنطن، حيث تسعى طهران إلى إيجاد طريقة لإنهاء الحرب من دون التخلي عن النفوذ الاستراتيجي الذي اكتسبته لاسيما من خلال السيطرة على مضيق هرمز، كما تحاول كبح جماح المعارضة في الداخل. وأضافوا أن التعيينات الجديدة تؤكد الثقة المطلقة التي يمنحها خامنئي لقادة الحرس الثوري الإيراني، خاصة في ظل الظروف العسكرية والأمنية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والضغط الشعبي الداخلي. كما يرى مراقبون بحسب الصحيفة أن خامنئي قد أحاط نفسه بشخصيات تبدو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا رأت أن الظروف مواتية، وفي الوقت نفسه تبدو مستعدة لإطالة أمد الحرب إذا لم تكن كذلك. في ملف غزة تطرقت صحيفة نيويورك تايمز أيضاً إلى الجولة التي يجريها جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن لقاءه مع بنيامين نتنياهو يأتي في محاولات لكسر الجمود بشأن خطة السلام في غزة بعد إجرائه محادثات مع ممثلين عن حركة حماس في مصر. ونقلت عن مصادر أن كوشنر طلب من ممثلي الحركة المضي قدماً في نزع السلاح، لكنهم ردوا بأن على إسرائيل أولاً الوفاء بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، وحذروا من أن خريطة الطريق التي اتفقوا عليها الشهر الماضي غير قابلة للتغيير. وبينما أشارت الصحيفة إلى شكوك بشأن إيفاء نتنياهو بجميع التزامات إسرائيل بموجب هذا الاتفاق، أضافت أنه يواجه حملة انتخابية صعبة ويتأخر ائتلافه في استطلاعات الرأي، لذا فإن أي تنازلات لحماس وأي تراجع ملحوظ في موقفه تجاه غزة قد يعرضه لهجمات من حلفاء يعتبرهم أساسيين. في الوقت نفسه لفتت الصحيفة إلى أن الفشل في التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإعادة إعمار غزة قد يشكل إحراجاً بالغاً لمجلس السلام وللبيت الأبيض ولنهج ترامب تجاه الشرق الأوسط. صحيفة لوموند الفرنسية وصفت في افتتاحيتها سجل دونالد ترامب في الشرق الأوسط بالكارثي، واعتبرت أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض ارتكب رئيس الأمريكي العديد من الإخفاقات في المنطقة، بدءا من الحرب التي شنها على إيران وصولا إلى طريقة تعامله مع الملف الفلسطيني مما يدل على عدم كفاءته. واعتبرت أنه في الحرب على إيران كشفت الولايات المتحدة عن حدود أقوى جيش في العالم، ثم رضخت لتوقيع اتفاق سمحت صياغته المبهمة للنظام الإيراني بادعاء سيطرة غير مسبوقة على مضيق هرمز، كما دفع ضعف الولايات المتحدة ثلاثة من حلفائها إلى إبرام معاهدة دفاع مشترك في تشكيك واضح بدور الولايات المتحدة كحامية لحلفائها. وأضافت أن إسرائيل التي لعبت بوضوح دورا حاسما في إقناع ترامب بالانطلاق في هذه المغامرة مسؤولة أيضا عن المأزق الرئيسي الآخر الذي تورط فيه ترامب، وهو الملف الفلسطيني. فمن خلال معارضته للاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة قام بنيامين نتنياهو بعرقلة خطة السلام، وفي حين أشارت إلى خطأ آخر ارتكبه ترامب وهو عندما سارع إلى رفع العقوبات الأمريكية عن المستوطنين العنيفين، وهو على الأرجح الإجراء الرمزي الوحيد الذي اتخذه سلفه جو بايدن ضدهم. خلصت الصحيفة إلى أنه إذا كان الرئيس الأمريكي قد أظهر أي ثبات في مواقفه تجاه الشرق الأوسط فهو في ارتكاب الأخطاء. وفي مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى ستيف وقالت أن وعود ترامب بإعادة عظمة الولايات المتحدة أدت إلى نتائج عكسية، إذ كانت معظم عواقب أفعاله ضارة ليست فقط لمعظم الشعب الأمريكي بل أيضا لقوة أمريكا ومكانتها في العالم، بعدما جعل ترامب بلاده أكثر انقساما وأقل نفوذا ومصداقية في الداخل والخارج. ويضع والت الحرب على إيران في قلب هذا التراجع باعتبارها نموذجا لتبديد الموارد العسكرية وإضعاف ثقة حلفاء واشنطن بتعهداتها، فضلا عن محاولات تسييس المؤسسة العسكرية. فترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث قد أضعف القوات العسكرية للبلاد وقوضا قدرة الولايات المتحدة على ردع الهجمات على شركائها، كما انتقد الكاتب انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب من عشرات المنظمات الدولية وإغلاق القنصليات والاستعاضة عن المؤسسات الدبلوماسية بمبعوثين شخصيين، عدا عن أن تجاوز ترامب الضوابط والتوازنات المنصوصة عليها في الدستور أمر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة وستكون عواقبه وخيمة على المدى البعيد. وخلص الكاتب إلى أن الشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا ما كان سوى خدعة، فترامب ودائرته المقربة هما الأكثر استفادة بينما تخرج الولايات المتحدة من ولايته أضعف وأشد انقساماً.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغرابلي، وهذه ملفات الليلة. ترامب يؤكد أنه ليس في عجلة من أمره بخصوص إيران، وتقرير عن تغيير في استراتيجية إيران من الدفاع إلى الهجوم. نسأل عن سيناريوهات الحرب والسلم بين طهران وواشنطن. في ملفنا الثاني نسأل عن مخاوف السوريين من إعادة شبح تجارب السجون. وفاة بعد التعذيب تختبر مسار السلطة الجديدة. ميتا تواجه أخطر معاركها القضائية بشأن الأطفال. هل صممت المنصات لإدمان الأطفال رقمياً؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخيرة. انتهت مهلة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران بلا اتفاق، لكن أيضا بلا عودة إلى حرب واسعة. وبين الخيارين ترتفع رسائل التصعيد. دونالد ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره، لكنه يطالب طهران برفع الراية البيضاء. وإيران تهدد بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم إذا فشلت الدبلوماسية. فما الذي بقي من مسار التفاوض؟ وما الذي يدفع نحو اتفاق أو يعيد الطرفين إلى مواجهة عسكرية أوسع؟ في اليوم الذي كان يفترض أن يحمل اتفاقا نهائيا، جمع ترامب بين التفاوض والتهديد. قال لشبكة فوكس نيوز، قال إنه ليس في عجلة من أمره، وإن الاتصالات غير المباشرة مستمرة مع مسؤولين في الحرس الثوري. لكنه وصف الجانب الإيراني بأنه لعب قمار محترف عليه أن يرفع الراية البيضاء، واعتبر أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الضغوط. مذكرة إسلام أباد حددت 60 يوما قابلة للتمديد بالتراضي للتوصل إلى اتفاق أوسع بشأن البرنامج النووي والعقوبات الأمريكية ومضيق هرمز، لكن طهران تقدم رواية مختلفة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية طبعا إسماعيل بقائي يقول إن المذكرة لا تنص على مهلة 60 يوما، وإن إيران لا تتأثر بالتهديدات والإنذارات والمهل. لنستمع إليه.
1: مدر متن تفاهم،
2: ليس هناك ما يسمى بمهلة 60 يوما، لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما. وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل. ما ورد في التفاهم والذي تعلمون وضعه الحالي بسبب الانتهاكات الجسيمة من قبل الولايات المتحدة هو الآن في حالة عدم تنفيذ واضحة.
0: اليوم أصبح هرمز إحدى العقد الرئيسية أمام التسوية. إيران تتفاوض بشكل منفصل مع سلطنة عمان على ترتيبات إدارة المضيق، لكن المساعد السياسي في الحرس الثوري يد الله جواني يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل وفاء واشنطن بالتزاماتها، وإن الترتيبات المنظمة له لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. نتابع أيضا ما قاله.
3: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
0: في المقابل تكشف وكالة رويترز عن رفع طهران مستوى التهديد. مسؤول إيراني كبير يقول للوكالة إن بلاده قررت تحويل سياساتها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب تعثر التسوية. وأضاف هذا المسؤول أن إيران مستعدة لتصعيد الموقف في هرمز والمنطقة وتنفيذ هجوم عسكري في الوقت المناسب وبدقة لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا فشلت الدبلوماسية. لكن المصدر نفسه يؤكد أن باب التفاوض لم يغلق. فبحسب رويترز حددت إيران للولايات المتحدة مهلة جديدة من بضعة أسابيع لتنفيذ جميع بنود الاتفاق السابق، باعتبار ذلك شرطا لمزيد من المفاوضات، أي أن مهلة 60 يوما تنتهي فيما تبدأ طهران عمليا عدادا تفاوضيا جديدا بشروطها. عسكريا أعلنت وزارة الحرب عقدا بقيمة 22 مليارا و900 مليون دولار مع راتيون لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك بعد تقارير عن استنزاف الذخائر خلال الحرب. لكن ترامب يقلل من حجم هذا الاستنزاف ويقول إن ما استخدمته الولايات المتحدة من مخزونها لا يذكر، وإن واشنطن تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة المتوسطة يمكن استخدامها إذا دعت الحاجة. على الجانب الإيراني ترصد صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية استعدادات تقول إنها تتجاوز الأزمة الحالية وتوسع التنسيق مع حلفاء طهران في المنطقة، أي أن طهران توسع التنسيق مع حلفائها في المنطقة استعدادا لاحتمال مواجهة أوسع دائما. بحسب وول ستريت جورنال، الصحيفة تنقل عن من تصفه بمحلل دفاعي مقرب من الحكومة الإيرانية، تنقل عنه القول بأن هناك اعتقادا واسع النطاق في إيران بأن الحرب الرئيسية لم تبدأ بعد. وهكذا واشنطن تواصل الحصار والضغط، وترامب يجمع بين التفاوض والتهديد باستخدام القوة. طهران تتمسك بشروطها في هرمز وتحدد مهلة جديدة، وبالتوازي ترفع استعدادها لاحتمال التصعيد. وبين الاتفاق وعودة محتملة للحرب تبقى العقدة نفسها من دون حل، هرمز والعقوبات والبرنامج النووي الإيراني.

0: ينضم إلينا من طهران السيد علي رضا حاجي حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، ومن واشنطن السيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد بيتر روف، نريد أن نفهم هل فعلا وصلنا إلى حالة من الجمود لا يعلم ماذا سيفعل ترامب بعدها لحل هذه المعضلة التي تواجهه مع إيران؟
1: Good afternoon, or I suppose good evening.
2: مساء الخير.
1: Greetings to you and
2: وتحياتي لك ولضيفك الآخر. هل وصلنا إلى مرحلة ما لا نعرف إلى ما أينما يذهب الرئيس ترامب؟ ولكن هل كنا في نقطة أصلا نعرف ما كان يريده؟ ولكن إذا ما قرأنا في كتبه فهذا واضح. ترامب بشكل عمدي يريد إبقاء الأشخاص الذين يشاء أن يجعلهم لا يفهمون مراده، حتى لا يعطيهم نقاط قوة في أي مفاوضات، ولا سيما أننا في خضم مفاوضات. إذا لا يمكن التنبؤ بما سوف يقوم به أو يقوله، فمن الأصعب عليهم تجاوزه وأن يصبحوا في الموقف حيث يجعلوه في موقف صعب. وللأسف ما يبدو عليه الوضع للعالم، ولست متأكدا إذا ما كان صائبا، هو أن الإيرانيين والأمريكيين وضعا أنفسهم في مأزق أو في مكان جمود، وهذا ما يغطيه الكثيرون.
0: طيب سيد علي حسيني، ما الذي تعمل على فعله إيران من جهة تتفاوض مع عمان على وضع آلية لتنظيم المرور في مضيق هرمز، وتهدد بأنها يمكن أن تنتقل من الدفاع إلى الهجوم إذا لم يتم التواصل إلى حل؟ هل معنى ذلك أنها تترك الباب مفتوح للمفاوضات بينما لا نرى حقيقة مفاوضات تجري؟ فكيف تفسر في إيران حالة الجمود التي نعيشها الآن؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وللضيف العزيز. طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست غاوية حروب، وهي تريد السلم والسلام في هذه المنطقة والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والسياسية في منطقتنا ولكل الدول المحيطة بها. ولذلك تسعى إيران أن تتجنب الحرب، ولكن الحرب التي فرض عليها ترامب لم يكن لديها سوى الدفاع عن نفسها، وكانت هناك مذكرة تفاهم، والجانب الأمريكي هو الذي خرج من مذكرة التفاهم وهو الذي لم يلتزم بها. وإيران يعني وفقا للتوافقات السابقة عملت مع الجانب العماني لوضع الترتيبات وللوصول إلى اتفاق بينها وبين عمان لإدارة مضيق هرمز، ولكن الجانب الأمريكي الذي لم يستطع أن يأخذ الاستسلام من الجانب الإيراني،
0: أنا أفهم
3: أن يأخذ الاستسلام عبر التفاوض.
0: أفهم أنك تريد أن تدافع عن الموقف الإيراني، لكن أنا سؤالي الآن في فكر إيران، فلسفة إيران، ما الذي تحاول أن تفعله الآن؟ لأن من يرى المشهد من الخارج يرى حالة من الجمود، إلا إذا كنتم في إيران ترون الأمور بشكل مختلف.
3: طبعا هنا في إيران ليست لا يمكن أن تجلس وتنظر إلى الجانب الأمريكي وهو يقوم بالاستعداد للحرب القادمة. لو كان دونالد ترامب يريد السلام ويريد التوصل إلى اتفاق لما عقد صفقات بالمليارات لإعادة إنتاج التوماهوك وإعادة أيضا إنتاج الصواريخ المضادة للصواريخ، ويعد العدة في كافة المناطق، ويحاول جذب القوى العسكرية له ومحاصرة إيران عسكريا. فإيران لا يمكن أن تسكت على الحصار المفروض عليها. الحصار هو ليس عمل إنساني، إنما هو عمل عسكري وعدواني، وإيران تريد الدفاع عن نفسها. فعندما تقول إيران بأنها تريد أن تنتقل من الدفاع إلى الهجوم، يعني تريد أن تكسر الحصار، لا تريد أن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بإعادة مخزونها من الأسلحة والعتاد وإدخاله عبر مضيق هرمز إلى منطقة الخليج لإعادة العدوان على إيران. إيران تقوم الآن بإعادة نفسها والاستعداد للمرحلة القادمة، إن كان من ناحية العدة العسكرية من إنتاج الصواريخ ومن إنتاج المسيرات، وأيضا من مراقبة العدو وإعادة بناء مخزونها من الأهداف لضرب الأمريكي. طيب، في حال أراد أن يقوم بأي عمل استفزازي ضد إيران. إيران ليست ساكتة ولن تنتظر الجانب الأمريكي ولا تثق بالجانب الأمريكي.
0: سيد بيتر روف، هناك من يقول، نسمع الآن ضيفنا من طهران يتحدث عن استعدادات إيرانية عسكرية، لأنهم يقولون أن الحرب ما زالت مقبلة عليهم، وأن ما يحدث الآن عملية ما يفعله ترامب هو نوع من الاستراحة للاستعداد العسكري للقيام بضربة. لكن هناك انتخابات في الولايات المتحدة، وربما تؤثر نتيجة ما يحدث الآن على نتيجة الانتخابات، ويفقد الأغلبية ترامب في الكونغرس، وبالتالي سيصبح وضعه أكثر تعقيدا في التعامل مع إيران.
2: إذا ما كنا نعتقد أن الديمقراطيين سوف يسيطرون على الكونغرس، ولست أؤمن بهذه الإمكانية، لكن إذا ما حصلت فإن الوضع سوف يصبح أكثر تعقيدا. ولكن هذه الحرب لم تبدأها الولايات المتحدة، ولكن بدأتها إيران منذ 50 عاما، حينما وضعت أمريكيين رهائن 44 يوما، ودونالد ريغان، رونالد ريغان عفوا، هددهم بمحوهم إذا لم يقوموا بتحريرهم، ولقد كانوا مسؤولين عن قتل جنود وتواقم مدنية في الخليج منذ 1979، ومولوا الإرهاب ضد الولايات المتحدة، وقتلوا جنودا، وابتكروا قنابل.
0: سيد بيتروف، إن سمحت لي، يعني أنت أيضا أفهم موقفك وأنت تدافع عن موقف الولايات المتحدة، لكن من يسمعك في المنطقة يستغرب. يعني انتظرتم 50 عام لتشنوا الحرب الآن على إيران، وطبعا إيران تنفي كثير من هذه الاتهامات. المهم الآن ما قد يحدث، يعني أنت الآن ترى ترامب أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى سيناريو أنه الآن هو في مرحلة يعيد تحضير الذخيرة لاستئناف الحرب ضد الإيرانيين ربما بعد الانتخابات، أم أن الرجل فقد كل قدرة للسيطرة على الوضع، وبالتالي يريد مخرج، فقط مخرج، ومستعد إلى تقديم تنازلات بأي شكل للخروج من هذا المأزق؟
2: أولا، أنا لا أدافع عن الولايات المتحدة، بل أصحح مسار ما تم قيله، لأن زميلي من إيران لديه نظرة مشوهة حول الموضوع. ثانيا، الرئيس مركز على طموح النووي الإيراني، وكان هذا هدف الحرب، والنظام الإيراني يقول أمرا ويفعل ما يغيره. ولكن ما يبدو لنا أن النظام الإيراني يسعى ليكون له سلاحه النووي الخاص، ولن يكون ذلك سيئا للولايات المتحدة فقط، ولكن لدول الخليج لابتزازها ولاستبدال ربما العائلات الحاكمة في الإمارات والسعودية، وتغيير القيادات في تركيا ومصر، و إسقاط الحكم الملكي في الأردن، ولتصدير الثورة الإسلامية، ولا يتحدثون بالنيابة عن أغلبية المسلمين على الإطلاق في منطقة الخليج، ويريدون فرضها عليهم. وإذا ما حصلوا على سلاح نووي فسيستطيعون القيام بذلك، والرئيس يريد الحؤول دون ذلك. ومذكرة التفاهم التي تخلى عنها الإيرانيون أولا حينما رفضوا فتح مضيق هرمز كانت كريمة جدا فيما عرضته على إيران في مقابل فتح مضيق هرمز وتخلي عن برنامجها النووي تحت الإشراف، بل كريمة جدا غاية في الكرم. وحوالي ثلث الإيرانيين الآن عاطلون عن العمل والوضع الاقتصادي سيء، وكان ثمة مساعدات في مذكرة التفاهم تم عرضها مقابل طلب واحد فقط، التخلي عن البرنامج النووي، وإيران قالت لا. وهذا يتحدث ويقول أنهم أكثر جدية حول برنامجهم النووي مما يعترف الكثير من الأشخاص.
0: سيد بيتر روف، عفوا، يعني أنت تحدثت عن الكثير من النقاط لا نستطيع أن نتطرق إليها كلها، لن أعود إلى سبب هذه الحرب. الأكيد ما رأيناه مؤخرا من قام بشن الحرب في قبل شهور كانت الولايات المتحدة مع إسرائيل. ما حدث قبل 50 عام الناس تسمع الحجج الأمريكية والحجج الإيرانية وتستطيع أن تحكم. أما فيما يخص الملف النووي، ما فهمناه من مذكرة التفاهم التي وافقت عليها إيران، إيران كانت مستعدة للتفاوض على البرنامج النووي الإيراني في حينه. المعضلة بقيت عند مضيق هرمز. الآن سيد علي حسيني، ما الذي تفعله عمليا إيران؟ تقول تستعد للمعركة المقبلة، لكنها أثناء هذا الاستعداد عمليا هي تحاول أن تفرض رؤيتها على طريقة إدارة مضيق هرمز بشكل يبدو فيه أنه سيعيد تنظيم الوضع الأمني والانتشار الأمريكي حتى العسكري في المنطقة، لأنه مشروع القانون الذي يتم بحثه الآن في البرلمان الإيراني يمنع حركة البحرية الأمريكية والإسرائيلية وما ترى إيران من قوة معادية. إذن واضح أن إيران تذهب بعيدا في تنظيم الوضع الأمني في المنطقة الآن.
3: طبعا سأجيب على السؤال، ولكن هناك عدة معلومات خاطئة ذكرها الزميل في واشنطن، من واشنطن. أول شيء عندنا نحن هناك اختلاف في موضوع تسمية الإرهاب مساعدة حركات التحرر في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي. هو ليس إرهاب، إنما هو مقاومة. بالنسبة للموضوع النووي، إيران وافقت على ووقعت اتفاق نووي في العام 2015 مع الإدارة الأمريكية، وهذا ترامب هو الذي خرج من الاتفاق النووي، وكانت إيران واضعة كافة مجهاتها النووية تحت سيطرة ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وكان الجواسيس والعملاء الذين يأتون تحت غطاء الوكالة النووية للطاقة الذرية.
0: لا نريد أن نقف كثيرا
3: العالمية. يعني يأتون.
0: أنا أردت أن ترد على سيد بيتر روف،
3: تحدث عن
0: سريعا من فضلك، لكن لا نريد أن نقف كثيرا عن
3: يعني من بدأ بالحرب؟ هل نحن بدأنا بالحرب؟ من الذي قصف ميناء وقتل 162 طفل؟ من الذي هاجم الرياضيون في جنوب إيران؟ من الذي قتل الأطفال وقتل النساء العزل في إيران؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية أم لا؟ فهذا هراء وهذا كذب من قبل الأمريكي، ودائما يشترون هذا الكذب ويطلقون هذه الإدعاءات علينا.
0: ترتيبات الأمنية في المنطقة.
3: أما بالنسبة لموضوع مضيق هرمز لن يعود كما كان في السابق.
0: نعم،
3: لن يعود، عبارة عن ممر للقوات الأمريكية للدخول إلى منطقتنا وللاستعداد للهجوم على إيران. إيران وضعت هناك اتفاق بينها وبين عمان بأن هناك مسار شمالي ومسار جنوبي. المسار الشمالي هو مسار للدخول السفن،
0: نعم،
3: كل السفن، والمسار الجنوبي هو للخروج. وكل السفن التي تأتي إلى منطقتنا هذه تمر عبر تشيك بوينت إيراني. رضي بها الأمريكي أم لا يرضى؟ هذا المضيق هو عبارة عن أمن قومي إيراني، عبارة عن أمن قومي إيراني لن تتخلى عنه إيران ولا بأي شكل من الأشكال، وحتى لو كلفها الغالي والنفيس. الذي يجب عليه أن يخرج من هذه المنطقة، الذي يجب عليه أن يترك هذه المنطقة وشأنها، هو الجانب الأمريكي. لماذا يأتي تأتي الأساطيل الأمريكية لهذه المنطقة؟
0: طيب خلينا نسمع رأي سيد بيتر روف، لأنه لديه ما يقوله أيضا لضيق الوقت، أريد أن أسمع منه حق الرد سيد بيتر روف.
3: عندي الذي الكثير لأقوله، ولكني ملتزم بالوقت الذي حددته.
0: أشكرك سيدي. سيد بيتروف سريعا من فضلك حق الرد ان اردت ان ترد.
1: Well, rather than give you my opinion,
2: بدلا من اعطيك رايي
1: your questions, they're tough, they're fair.
2: إن أسئلتك عادلة وصارمة ويجب الإجابة عنها وبالعودة إلى أينما بدأت هذه الحرب فسنعود إلى زمن غابر جدا ولكن بالعودة أيضا إلى 40,000 إيرانيا قتلهم النظام الإيراني لأنهم كانوا يتظاهرون ضد نقص الحريات والازدهار ومن ثم 168
3: عبارة عن علاج أمريكي.
0: سيد حسيني من فضلك نتركه يكمل.
3: لا هذا كذب وهراء. أنا أريد أن أقول لك 40,000 هناك تم الإعلان عن 3,500 قتيل في هذه الحرب وإذا هناك اسم آخر مع رقم وطني غير هذا يمكن أن نقول له صحيح. هذا كذب.
0: الرجل تركك تكمل كلامك. أترك السيد بيتروف يكمل
3: هذا
0: كلامه.
3: هذا كذب 40 يعني هراء.
0: لا نريد أن نبقى. سيد بيتروف تفضل بإكمال كلامك لكن من فضلك نريد أن نركز على المستقبل وليس على الماضي.
1: Yes.
3: وما دخله
0: سيد حسيني من فضلك.
1: As Orwell pointed out,
2: نعم.
1: George Orwell, the British writer,
2: جورج أورويل الكاتب تحدث وقال أن من يتحكم بالماضي يتحكم بالحاضر ولذلك الإيرانيون يشنون حملة بروباغاندا لأنهم قد يفوزون بها على خلاف الحرب العسكرية و إذا ما أردنا أن نذبح إيران فبإمكاننا ذلك ولكننا لا نريد ذلك نريد الترحيب بإيران المجتمع الدولي ولم يمنع من قبل تطوير الأسلحة باليورانيوم وأما الآن فسوف يكون من السيء جدا أن تحظى إيران بسلاح نووي إما أن يكون سباق للتسلح أو أن يكون بين قطر والسعودية والإماراتيين والإسرائيليين وإيران أو أن يكون ثمة إيران مهيمنة على كل شيء ونحن نحاول الحلول دون ذلك عبر المفاوضات ولكن كل مرة المشكلة نأتي إلى مفاوضات الإيرانيون يتخلون عنها مباشرة ومن ثم يتهمون الأمريكيين.
0: وضحت الصورة اسمح لي فقط حتى نوفر الكلام عليك سيد حسيني أذكر فقط بأن بالنسبة طبعا للسلطة الإيرانية ومن يؤيد السلطة في إيران هم لا يصدقون أن الولايات المتحدة تحارب من أجل الشعب الإيراني وعندما حتى المعارضة تنظر إلى مذكرة التفاهم التي تقر فيها الولايات المتحدة بألا تتدخل في الشؤون الإيرانية تعلم أن الولايات المتحدة لن تتدخل من أجلهم في إيران. على كل أحوال أشكركما جزيل الشكر السيد بيتروف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية كنت معنا من واشنطن وأشكر السيد علي رضا حاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية كان معنا من طهران شكرا لكم.

0: الآن مشاهدينا الكرام إلى سوريا. سوريا ما بعد الأسد، من المهم تحديد أنها ما بعد الأسد، لأن الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز تعود إلى الواجهة مع أحدث قضية تثير أسئلة عن أداء الأجهزة الأمنية وعناصرها. وفاة الشاب محمد غميرة بعد تعرضه للضرب أثناء توقيفه في مخفر للشرطة في الحفة بريف اللاذقية، دفعت هذه الوفاة دفعت السلطات إلى توقيف 7 من منتسبي وزارة الداخلية وفتح تحقيق في القضية. لكن بعد عقود من القمع والانتهاكات داخل السجون في عهد الأسدين الأب والابن، تطرح هذه القضية، وهي ليست الأولى، تطرح إشكالية أبعد من محاسبة المسؤولين. كيف تضمن سوريا الجديدة عدم تكرار هذه الممارسات؟ محمد غميرة شاب يبلغ من العمر 29 عاما، نراه هنا في الصورة. هذا الرجل أب لطفلين، وهو أحد كوادر الدفاع المدني، يعمل لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. استجاب لاستدعاء مخفر الشرطة في الحفة قبل توقيفه. بحسب عائلته كان غميرة متهما بسرقة مبلغ مالي، هذا اتهام. أوقف 3 أيام لكنه أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة. خرج من الاحتجاز بحالة صحية متدهورة. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال أن غميرة توفي متأثرا بمضاعفات نزيف دماغي وفي جهازه الهضمي نتيجة تعرضه للضرب بعد توقيفه. ما يزيد المأساة مشاهدينا الكرام أن الرجل كان مصابا بمرض النعور، وهو اضطراب يؤثر في قدرة الدم على التخثر ويزيد من خطورة النزيف الداخلي. عائلته تقول أنه تعرض للضرب من عناصر داخل المخفر قبل تدهور حالته ونقله إلى المستشفى. السلطات السورية بدأت سلسلة إجراءات للتحقيق في القضية. وزارة الداخلية أوقفت 7 من العاملين بمخفر الحفة، من بينهم المحققون طبعا، لكن معهم أيضا رئيس القسم وعدد من العناصر. وزير الداخلية أنس خطاب أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة معاون الوزير للشؤون الشرطية، وحدد لها 72 ساعة لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات. كما تقرر أن تشرف لجنة طبية مستقلة على تشريح الجثة. وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، ستنتقل لجنة التحقيق إلى الحفة وتستمع إلى المشتبه بهم والأهالي على أن تعلن نتائج عملها بعد انتهاء المهلة المحددة. لنستمع.
1: طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
0: خطاب قال إن أي تجاوز من عناصر وزارته سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، وأكد أن كل مخالف سينال جزاءه العادل أيا كان فور استكمال التحقيقات. وقد تداول السوريون تصريحات سابقة لوزير الداخلية قال فيها إن أي عنصر يخطئ مع أي مواطن سيكون هو خصمه. محمد غميرة ليس أول موقوف تثار حول وفاته أسئلة منذ سقوط نظام الأسد. منظمات حقوقية سجلت وفيات لأشخاص أثناء وجودهم قيد الاحتجاز في عهد السلطة الجديدة. وفي يناير من عام 2025 تحدثت وسائل إعلام رسمية عن وفاة موقوف في حمص بعد انتهاكات ارتكبها أفراد أمن تم إيقافهم وأحلتهم إلى القضاء. هنا ننتقل إلى السؤال من مسؤولية أفراد إلى فعالية منظومة الرقابة والمحاسبة. فمن بين الضمانات التي يطالب بها حقوقيون تسجيل جلسات التحقيق بالصوت والصورة، ومنع التحقيق في أماكن غير معتمدة، وضمان حضور المحامي وإجراء فحص طبي مستقل للموقوف عند دخوله مركز الاحتجاز وعند خروجه من مركز الاحتجاز. وتشمل المطالب أيضا تمكين الموقوف من معرفة سبب القبض عليه والتهمة الموجهة إليه والتواصل مع أسرته ومحاميه، وتشمل أيضا عرضه سريعا على القضاء، إضافة إلى إنشاء آلية مستقلة لتفتيش السجون والمخافر وتلقي الشكاوى وحماية المبلغين. هذه الضمانات مشاهدينا الكرام تكتسب أهمية مضاعفة في سوريا، فعلى مدى عقود ارتبطت أجهزة الأمن ومراكز الاحتجاز في عهد الأسدين بالاعتقال والتعذيب والانتهاكات الواسعة وأشكال مختلفة من الجرائم ضد الإنسانية. لذلك قد يكون أحد اختبارات المرحلة الجديدة هو قدرة المؤسسات على كسر هذه الممارسات وليس إعادة إنتاجها تحت صوت

0: كأسطورية لحقوق الإنسان ينضم إلينا من دمشق. مرحبا بك سيدي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. طبعا أنا لا أريد أن أستبق.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: حياك الله يا سيدي. لا أريد أن أستبق نتيجة لجنة التحقيق التي شكلت، ننتظر لنعرف وتحدد المسؤوليات حتى نعلق على كيفية إدارة الأزمة، لكن المهم الآن كيف يمكن عدم تكرار ما حدث؟ لكي لا يكرر ما حدث لابد أن نفهم كيف حدث. يعني نحن صحيح لا توجد معلومات واضحة تماما، لكن هناك مؤشرات. ليست هذه هي الحالة الأولى. أهل الضحية، اسمح لي فقط أن أكمل الفكرة، أهل الضحية تحدثوا عن ضرب الموقوف رغم أن الرجل وجهت إليه اتهامات لم يدان، وليس من حق أحد أن يضربه بالأساس. هناك عملية توقيف وليس لشخص، لسبعة أشخاص. هذا معناه أن هناك مؤشرات قوية أن هناك تجاوزات، وتجاوزات لا تقف عند شخص واحد وإنما مجموعة من الأشخاص يعملون في نفس المخفر. وما قاله وزير الداخلية في السابق لم يمنع، ولا مدونة السلوك الموجودة ونشرت لم تمنع رجال مخفر الحفة من التعرض بالضرب لهذه الضحية. لماذا؟ لماذا لم يمنع كل ذلك هذه التجاوزات؟
1: لأنه وزارة الداخلية الأدبيات الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية بتقول هي أصعب وزارة على الإطلاق، وإصلاحها هو بحاجة إلى وقت وجهد كبير جدا جدا، ولا يتم في فترة قصيرة. وهناك إرث لمنظومة، يعني هذا التعامل، سؤالك أستاذ خالد أنه شو بدنا نفهم؟ هذا بعض العناصر هو عم يقتبس نفس، يعني كيف كان الأسد يعمل، شو كان هاي التحقيقات. تحقيقات في سوريا تقوم أنه هذا انتزاع الاعتراف، هذا مو تحقيق. التحقيق شيء وانتزاع الاعتراف عبر التعذيب أمر آخر. فالأمر مرتبط بذهن كثير من الأشخاص نتيجة أنه ما في تدريبات على أمور التحقيق، الإطار القانوني لحقوق الإنسان، كيف تعامل المحتجزين، حقوقه، ما إلى ذلك. هذا لم يحصل بشكل واسع النطاق في سوريا، وبالتالي إصلاح الأجهزة الأمنية هذا هو من صلب وأهم الأولويات، لأنه هذا الجهاز، الأجهزة الأمنية هي بتقود بشكل كبير جدا مسار العدالة الانتقالية. فكيف بدها تقود المسار إذا هي ما زال في عندها انتهاكات؟ ونحن نتحدث عن انتهاك جسيم، نتحدث عن قتل غير مشروع، يعني هذا تعذيب وقتل الاثنين معا، أنه هو عذب وقتل. أما عن اعتقال الموقوفين والعدد الست أشخاص أو سبعة أو ربما يكون أكثر، فيعني هذا العدد هو منطقي، لأنه كل من تورط بهي السلسلة من إيقافه إلى التحقيق معه إلى تعذيبه إلى عدم فحصه طبيا، يعني هذا هو الأمر مركب، لأنه هذا من حقه أنه أول ما يجي أنه يفحص حتى نشوف شو وضعه. إذا مريض فهذا بيكون التحقيق معه أخف، أو يترك إذا أمر ما عاجل. الأمر كلياته 5 ملايين ليرة، مبلغ بسيط جدا ولا يستحق كل هذه التعامل وكل هاي القصة. وأيضا فصل التحقيق عن الاعتراف بشكل كبير جدا. ما زالت المؤسسة الأمنية بسوريا وبشكل خاص العقلية بحاجة إلى جهود كبيرة جدا، وبحاجة إلى عمل جبار، وبحاجة إلى إمكانيات وموارد مالية.
0: لماذا لم يتحقق هذا العمل؟
1: أنه يكون بسوريا،
0: يعني اسمح لي، ما هو برضو خلينا أروح أبعد في التحليل. هل لأنه الضحية غالبا كما حدث في تجارب دول أخرى الضحية تكرر معاشته لكن على الآخرين؟ هل لأن السلطة قصرت في عملية تأهيل هؤلاء العناصر؟ لأنه مش شخص واحد هو من كان مسؤول عن ضرب الضحية، هناك مجموعة من الأشخاص، يعني هناك فكرة سائدة عند مجموعة من الأشخاص بدون أن نعمم طبعا على كل المخافر.
1: لا طبعا هناك تقصير وهو اللي صار، وأيضا هناك تحديات كبيرة. يعني الموضوع مركب ومعقد في سوريا لأنه حلت الأجهزة الأمنية وأنت بحاجة إلى عشرات الآلاف، فكيف تستطيع أن تدربهم في فترة قصيرة؟ وبالتالي انضم إلى الأجهزة الأمنية عناصر كثيرة جدا هي غير مدربة، وبالتالي هاي الأمور وقعت كم كبير من الانتهاكات والتجاوزات. وبالحقيقة يعني صحيح أنه وقع هذا الانتهاك، ولكن هناك أيضا نحن نراقب ما يحصل، نصدر تقارير دورية، هناك تحسن يعني ما عدا هاي الحالة الفظيعة التي صدمتنا جميعا. ولكن هذا التحسن هو نسبي وبحاجة إلى البناء عليه، وما زال هناك أشواط كثيرة جدا لتقطعها بعملية الإصلاح. فهذا

0: يحصل لعدة أسباب. أولا هناك يعني ضعف بعمليات التدريب والكفاءات التي تقوم بهذا التدريب، وحتى تستقطب كفاءات أنت بحاجة إلى إمكانيات مالية كبيرة جدا، وأيضا عدد المدربين هو واسع جدا. أنت لا تدرب مثلا مجموعة محددة، ربما القضاة مثلا أقل أعدادهم، أما الأجهزة الأمنية نحن نتكلم عن الآلاف ونتكلم عن أفرع مختلفة. الآن وقعت في الحفة في اللاذقية، ونحن بحاجة إلى تدريبات في دمشق وريف دمشق وحمص ومختلف المحافظات السورية، فنتكلم على أعداد هائلة. كل هاي المخافر بحاجة إلى تدريب. ما أيضا بحاجة له سوريا هو عملية إصلاح كبيرة جدا، بمعنى أن سوريا هناك نظام متصل، يعني الذي يقوم بالاعتقال نفسه الذي يقوم بالتحقيق أستاذ خالد، نفسه الذي يقوم بالإحالة إلى النيابة يذهب إلى النيابة، ولكن الآن بعد النيابة يعود إلى السجون نفسه. يعني في الدول التي أصلحت شو عملت؟ فصلت بين هدول ووضعت أيضا عملية رقابة قضائية نيابية مالية، ثلاثة أمور أسمع كثيرا أنه مجلس الشعب والرقابة البرلمانية، هذا وحده لا يكفي. الرقابة البرلمانية هناك أيضا رقابة قضائية على عمل الأجهزة الأمنية، ورقابة مالية أيضا تكون وفصل، يعني الذي يحقق هو غير الذي اعتقل، هو إدارة السجون هي أمر آخر حتى لا تكون تقع.
1: لماذا لا توجد آلية لمراقبة عمل رجال الأمن في تحقيقاتهم؟ لأنه في نهاية الأمر هناك صحيح وزير الداخلية يقول من يعتدي على المواطن أنا خصمه، لكن لهذا لا يغير شيء، مدونة السلوك لا تغير شيء. لماذا لا توجد آلية لمراقبة سلوكه؟
0: ما في يعني أنا لا أتفق كثيرا مع الأقوال أنها لا تغير، أنا أقول أنها غيرت، ووقوع انتهاكات كان ربما تقع أكثر بكثير. ولا أستطيع أنا لجنة التحقيق عندي تحفظات على استقلاليتها وحتى على مدتها، السرعة يعني هي بتحفظ الأدلة، ولكن أنه يطلع التحقيق ب 72 ساعة أنا كمحقق وخبير لا ما بتلحق التحقيقات ب 72 ساعة وبده وقت، بل هيك قلت انه هذا بدنا نفصله عن التعذيب، يعني كمان الاشخاص هذول ولو متداخل يعني بنعذبه حتى لا، التحقيق ياخذ وقته وياخذ مداه في عمليه تحليل وجمع بيانات وتحليلها. فاذا السرعه انه انت عم ترسل مؤشر انه يعني المختصر لدي وعندي عن استقلاليتها كلهم من وزاره الداخليه والذين سيحق من وزاره الداخليه، ولكن بالرغم من ذلك لا نستطيع إلا أن يعني نقول، وكل المؤسسات الحقوقية نفس الشيء، وحتى الأمم المتحدة، وأنا اليوم كنت في اجتماع رفيع المستوى أيضا، ولكن يعني تنظر تلحظ هذه الأمور بعين يعني أنها خطوة كان بالإمكان أن لا تقوم بها الوزارة، ولكنها خطوة ملحوظة، إذا حققت زاروا أهل الضحية خطوات في الاتجاه، ولا نقول أنها لا تغير، هي غيرت. نحن نطمح إلى الأكثر، نحن نطمح أن تكون اللجان التي تشكل أكثر استقلالية، أن يكون فيها مؤسسات مجتمع مدني، أن يكون فيها خبراء، أن يكون فيها قضاة. نحن نطمح أن هذه الممارسات تحاسب وأن يعلن التحقيقات وأن يسمح للأهالي أن يعني يعرضوا وأن يكون هناك أيضا شفافية في عملية التحقيق ونشر لهذا التحقيق ونعلم ماذا حصل، لأنه في تحقيقات سابقة لم نعلم. وأيضا السماح للدخول بمراكز الاعتقال، السماح بالاطلاع على التحقيقات لأنها أن تكون مصورة بالفيديو كما في كثير من دول العالم، التحقيقات تكون مصورة ومن يطلع عليها هو النيابة أيضا. فنحن نحن نطمح أن نصل إلى هذا النظام في سوريا، ويعني أتمنى أن تكون هذه خاتمة الأحزان وخاتمة عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وننتقل إلى حماية الحقوق. يعني نحن الشرطة تكون مدافع للمواطن،
1: الشرطة مهمتها تنفيذ القانون الذي هو يحمي المواطن. عندما نصل إلى هذه التغييرات عندها سنقول أنه تم المواطن. تغيير حقيقي، وعندما يتوقف قتل الناس في مع على يد محقق عندها سنستطيع أن نقول أنه حصل فعلا تغيير حقيقي، في انتظار ما ستقوم به السلطات لنحكم عليه. أشكرك السيد فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من دمشق.
0: شكرا.
1: شهداء الكرام، نبقى في سوريا. منذ سقوط النظام السوري السابق تشهد منطقة الجنوب السوري انتهاكات إسرائيلية مستمرة تتخطى مجرد إجراءات أمنية عابرة، بل أصبحت جزءا من واقع جديد يتشكل على الأرض ليضيق الخناق على السكان هناك. تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية، تتداخل الاعتبارات العسكرية في هذا الواقع مع الحسابات السياسية والاجتماعية.
2: كلما اقتربنا من مثلث الحدود السورية الأردنية مع فلسطين المحتلة فقدت الخرائط الإلكترونية دقتها بسبب التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع GPS، فوجد فريقنا نفسه افتراضياً داخل مطار الملكة علياء في الأردن، بينما كنا في مكان مختلف تماماً ولم يكن أمامنا سوى الاستعانة بأحد أبناء المنطقة ليدلنا على وجهتنا. مشهد يعكس جانباً من الواقع الأمني الذي فرضته إسرائيل.
3: نحن هنا في بلدة كوية في الريف الجنوب الغربي من محافظة درعا في حوض وادي اليرموك تماماً على التلة المقابلة للقاعدة العسكرية التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر سقوط نظام الأسد والمعروفة بنقطة الجزيرة العسكرية، حيث اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه النقطة خلفنا هنا مقراً لمراقبة ورصد تحركات السكان في هذه المنطقة، وأيضاً مارست عليهم الكثير من الانتهاكات، وكذلك منعتهم من استثمار أراضيهم أسفل الوادي هنا، إذ تعد الزراعة قوت السكان الوحيد في هذه المنطقة المنسية في الجنوب السوري على المثلث الأردني السوري مع الأراضي المحتلة.
2: من هذه الثكنة العسكرية تفرض إسرائيل واقعاً أمنياً جديداً في حوض وادي اليرموك تعاني منه قرى معرية وجملة وعبدين وكوية، والتي تحولت إلى ساحة مواجهة غير متكافئة بين أهلها وقوات الاحتلال. ففي مارس من عام 2025 توغلت قوة إسرائيلية إلى أطراف القرية فتصدى لها شبان من أهلها، ما أجبرها على الانسحاب قبل أن تعاود قصف الأحياء السكنية بالمدفعية، مخلفة 6 شهداء وعددا من الجرحى.
4: فات علينا الجيش الإسرائيلي ولقوا مقاومة واستشهد 6 شهداء، لقوا مقاومة هنا وسموا كوية غزة الثانية، ونعاني قاعدين إسرائيل أراضينا الزراعية منعونا منها والرعي منعونا منها.
2: غادرنا قرى حوض وادي اليرموك المتعبة، حيث سمعنا صوت الأهالي هناك إذ يطالبون بضرورة الالتفات إلى المنطقة وتحسين واقعها الخدمي ودعم سكانها حتى يتمكنوا من الصمود في أرضهم في مواجهة ما يرونه مشروعا إسرائيليا يهدف إلى إفراغ الشريط الحدودي من سكانه وتحويله إلى منطقة عسكرية مفتوحة تسهل على الاحتلال فرض وقائعه الميدانية. على الطريق بين ريفي درعا والقنيطرة مررنا بعدد من النقاط الرمزية للجيش السوري، لكنها تتلاشى كلما اقتربنا من الشريط المحاذي للجولان المحتل، حيث أقامت إسرائيل قواعد ونقاطا عسكرية داخل الأراضي السورية بعمق يصل إلى نحو 2 كيلومترين من خط وقف إطلاق النار لعام 1974.
3: نحن هنا في أقرب نقطة إلى القاعدة العسكرية التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل الأحمر غربي في بلدة كودنا، وقد أنشأت منذ أيام قاعدة جديدة في تل الأحمر شرقي على بعد مئات الأمتار من هذا المكان.
2: في هذه البلدات تتكرر اقتحامات قوات الاحتلال للمنازل ويتكرر اعتقال السكان والتحقيق معهم بتهم تتراوح بين التعاون مع المقاومة الفلسطينية أو الارتباط بإيران أو الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وهي اتهامات ينفيها الأهالي ويعتبرونها ذريعة للضغط عليهم ودفعهم إلى مغادرة بلداتهم، كما روى لنا أحد المفرج عنهم تفاصيل اعتقاله وظروف التحقيق معه.
5: يعني سألوني إذا بتعرف ناس كانت تعال مع حزب الله، في ناس مع مجموعات مسلحة، هيك كان السؤال، بس ما كان يسألوني سؤال مباشر لي، مثلا وجهوا لي تهمة، ما كان في تهمة. سألتهم يعني شو التهمة اللي أنا جايبيني فيها، شو عامل أنا حتى جبتوني. تبع المحقق تبع الاستخبارات العسكرية حكى خلي إنه وردتنا معلومات خاطئة.
2: وبحسب شهادات الأهالي وذوي المعتقلين لا يزال نحو 60 سوريا رهن الاعتقال لدى الاحتلال وسط غياب أي معلومات عن مصيرهم، رغم محاولات ذويهم المتكررة معرفة أماكن احتجازهم والمطالبة بالإفراج عنهم دون استجابة سواء من الحكومة السورية أو من الجهات الدولية المعنية.
6: من سنة وشهرين فاتت إسرائيل علينا، أخذت الشباب وراحت ما نعرف عليش. واحد منهم 5 سنين بصيدناية، واحد راعي غنم، خذوهم. رحنا على الأمم المتحدة، رحنا على الوزارة، رحنا القصر الرئيس، ما خلينا أي دولة لما نطلب من الدولة ومن رب العالمين أنه ودنا أولادنا. ما نعرف ميتين طيبين محكومين، ما نعرف ولا ردت لنا الدولة. روحنا عليهم ولا واحد رد لنا وقال ولدكم أولادكم قصتهم هيك هيك.
2: يعتقد مراقبون أن فرض واقع أمني هش في الجنوب السوري يمنح إسرائيل قدرة أكبر على التأثير في مستقبل المنطقة، ويربط أي انسحاب أو ترتيبات أمنية باتفاق سلام لا يتضمن إعادة الجولان المحتل، خلافا لقرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام والمبادرة العربية. في المقابل تتمسك الحكومة السورية بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 أو إلى صيغة معدلة عنه، مع الإصرار على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر. ويبقى السؤال، ما الأدوات التي تمتلكها الحكومة السورية لإجبار إسرائيل على الانسحاب؟ حاولنا الحصول على إجابة لهذا السؤال من الحكومة السورية لكنها فضلت عدم الرد.
3: وفي دمشق يقف مبنى وزارة الدفاع الذي دمرته الغارات الإسرائيلية شاهدا على أن المواجهة بين دمشق وتل أبيب لم تعد تقتصر على قرى الجنوب وحدها، بل امتدت لتطاول مؤسسات الدولة السورية. وبين وقائع ميدانية تفرضها إسرائيل بالقوة وتمسك دمشق بمواقفها المعلنة، يبقى مستقبل العلاقة بين تل أبيب ودمشق مفتوحا على جميع الاحتمالات. عمر الشيخ إبراهيم للتلفزيون العربي، دمشق.
1: دعاوى قضائية هي الأوسع، تلك التي تواجهها شركة ميتا لصاحبها مارك زوكربيرغ على خلفية اتهامات بشأن تحوير الخوارزميات بشكل يؤثر على توجهات وعادات فئة المراهقين والشباب. تأتي هذه الدعاوى القضائية التي تستعد ولايات أمريكية لرفعها مع سلسلة القيود التي فرضتها أستراليا وعدد من الدول الأوروبية على التطبيقات التابعة للشركة لحماية الخصوصية، وقرارات أخرى بمنعها على الفئات العمرية الدنيا. أولى جلسات المحاكمة في القضايا التي رفعتها ولايات أمريكية ضد شركة ميتا ستشهدها المحكمة الفيدرالية بمقاطعة أوكلاند بولاية كاليفورنيا بمشاركة الممثلين القانونيين لأربع ولايات، هي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي. تستهدف هذه الدعاوى تحصيل تعويضات مالية قد تصل قيمتها إلى 1,400 مليار دولار، 1,400 مليار دولار. وتستهدف أيضا السعي لفرض إصلاحات تتعلق بإدارة منصتي فيسبوك وإنستغرام. تسهب الدعاوى القضائية في الحديث عن خلق أزمات نفسية لدى الشباب من خلال استحداث خصائص في تطبيقاتها تتسبب في إدمان الأطفال. ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن شركة ميتا سخرت تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغواء المراهقين والشباب والإيقاع بهم لتحقيق عوائد مادية ضخمة. يكشف نص الدعوة أو الدعاوى القضائية، يكشف أن خبراء ميتا قاموا بجمع بيانات الأطفال دون سن 13 عبر منصات التطبيقات بشكل منهجي ومقصود من دون موافقة أولياء الأمور، رغم أن ذلك يعد خرقا واضحا للقانون الأمريكي. في المقابل أصدرت الشركة، شركة ميتا، أصدرت بيانا نفت فيه هذه الاتهامات، وأوضحت أنها ملتزمة بدعم الشباب ومتعاونة مع جهات إنفاذ القانون. لا تقتصر هذه التخوفات والإجراءات على الولايات المتحدة فقط، إذ سبق لأستراليا أن اعتمدت قانونا العام الماضي يمنع على الأشخاص دون سن 16 يمنع عنهم مشاركة بياناتهم على منصات التواصل الاجتماعي. ويشدد القانون الأسترالي بصراحة على المسؤوليات القانونية الحصرية لمنصات التواصل الاجتماعي على أي انتهاك لخصوصية الأطفال أو سرقة بياناتهم. وتعلق الأمر وفق القانون بكل من فيسبوك وإنستغرام وكيك وريديت وسناب شات وثريدز وتيك توك وتويتش وإكس ويوتيوب. الاتحاد الأوروبي كان من جهته قد فرض هو الآخر على شركة ميتا بكل فروعها، فرض عليها سلسلة من القوانين التنظيمية الصارمة أدت إلى توسيع الشركة الأمريكية لنطاق إجراءات حماية حسابات القُصّر لتشمل 27 دولة أوروبية للتحقق من العمر الحقيقي للمستخدم.

0: ينضم إلينا من تبليسي السيد رولان أبي نجم المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي. مرحبا بك سيد رولان. سيد رولان، نريد أن نعرف ما هي المعلومات التي تسعى ميتا للحصول عليها فيما يتعلق بالقصر؟ ما هي هذه المعلومات وكيف تحصل عليها وهو ذلك يخالف القانون الأمريكي؟
1: أول شيء مساء الخير لك أستاذ خالد ومساء الخير لك المشاهدين. بطبيعة الحال كنا بنعرف أنه شركة ميتا منها شركة خيرية، يعني هي بمحل معين لما عم بتقدم خدمات إذا بدك التين ايجرز أو للأطفال مثل ما بتقدم للكبار، هي بمحل معين عم بتقدم خدمات مقابل داتا وبيانات هي عم تخدم. سو هي الداتا والبيانات اللي بتاخدها هي بالنسبة لها بتبرر هذا الموضوع أنه أنا عم مرن خوارزميات الذكاء الاصطناعي لكل شخص عم يحضر محتوى معين، كون انا عم زوده بالمحتوى اللي هو المفروض يكون عم يشوفه. يعني انت هلا اذا بتحضرتك تفتح فيسبوك او انستغرام بتشوف محتوى غير اللي انا بشوفه، غير لاي شخص ثالث بيشوفه، لانه هذه الخوارزميات بتتعلم اذا بدك شو الاشخاص شو بحبوا، شو الاشياء اللي هم مهتمين فيها، وبتصير تبيع الداتا والبيانات هيدي للمعلنين وغيرها، كان بطريقه مباشره او بغير مباشره، تيستهدفوا الاشخاص باعلانات وبمحتوى بمضمون هن بيكونوا انترستد له. وهذه أكبر مشكلة هلأ عم تكون حالياً، هي بتسبب إدمان للأشخاص يلي هن عم بيكونوا عم يستخدموا هذه المنصات، لأنه أنا كل ما أكون عم شوف محتوى بيناسبني وأنا بحبه، وإذا بدأ في شيء بيسموه unlimited scroll، يعني أنا كل ما أكمل بالمحتوى كل ما عم بيطلع محتوى زيادة وزيادة وزيادة ما بيخلص، هذا عم يسبب إدمان ومشاكل لهالأشخاص.
0: طيب لكن في مشكلة هان، يعني في مشكلة أولاً لأنه لابد عندما تحاول ميتا الحصول على المعلومات الخاصة بالأشخاص لابد أن تعلمهم أنها ستحصل على معلوماتهم الخاصة لتستفيد بها بشكل معين وتشرح كيف، وعندما تطلب من ذلك من كبار بالغين مفهوم، لكن من أطفال قصر لا يعلمون الذي يحدث مع بياناتهم، هذا يخالف القانون.
1: استاذ خالد، هذا الموضوع 100% صحيح. اول شيء تنجي نقول لشغله، كلنا بس نستخدم اي منصه مواقع تواصل اجتماعي بنوافق على كل شروط الاستخدام بلا ما حدا منا يكون قاريها، بس نحن كراشدين متحمل نتيجه قراراتنا اذا نحن وافقنا على شيء وما كنا اصلا قارينه. هلا النقطه، كل الاشخاص اللي هن منهم راشدين هن عم يستخدموا اول شيء هذه المنصات بمحل بنسبة كتير كبيرة ما عم بيكونوا عم بيعلنوا أصلا عن موضوع عمرهم حقيقي، والمنصات أصلا ما عم تتحقق من عمرهم حقيقي، فعم تتعاطى مع هول الأشخاص كأنهم راشدين. هذا أول إشكالية كتير كبيرة، ولأنه عم تتعاطى معهم كراشدين عم يكون بمحلات كتير كبيرة أوريدي عم تفرجيهم محتوى ما مفروض يكون عم يشوفوا هذا المحتوى، فهذه إشكالية كتير كبيرة موجودة كمان بهذه المنصات، وخاصة إنه هول الأشخاص إذا حتى وافقوا على terms and conditions شروط الاستخدام من هالمنصات، إذا في حال وافقوا هن ما عم بيكون عندهم الوعي القانوني لخطورة هذا الموضوع أو قد ايه ممكن يشكل هذا الموضوع خطر عليهم.
0: طيب أنت تقول تتعامل معهم كراشدين، وبالتالي ما الذي يمكن أن تعرضه عليهم ويكون أيضا مخالف للقانون ويخالف للأخلاق أيضا؟ يعني
1: ما هيدي النقطة الأساسية كتير كبيرة، لما بنشوف نحن محتوى كنا بنعرف في محتوى للراشدين عم بيكون على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا المحتوى هو ذاته إذا الشخص ما كانوا عم بتحققوا، إذا هذا الشخص هو عمره 13 أو 14 أو 16 أو غيره، عم بيكون عنا إشكالية كتير كبيرة. بس هون رح دور على نقطة أستاذ خالد، هي نقطة كتير مهمة، حضرتك ذكرت إنه في كتير دول بلشت عم تعمل حظر لكل الأشخاص اللي هن تحت 16 سنة أو 15 سنة، كان بفرنسا أو بإسبانيا أو بأستراليا أو بغيرها، بس كمان عنا إشكالية كتير كبيرة، مثل ما قالت فيهم الأطفال يغشوا بعمرهم أو يجربوا يتزاكوا على خوارزميات الذكاء الصناعي تبينوا إنه هن أكبر بكتير من عمرهم. سو إذا المنصات بدها تحط ضوابط أكتر، يعني بمحل معين تتأكد من البيوماتيك انفورميشن، من صوتهم، من وجههم، من غيرها، هون كمان عندنا مشكل تاني بموضوع الخصوصية. يعني هي أصلا من الأساس لما عم تاخد كل هالداتا والبيانات منهم عم تتعدى على خصوصيتهم، وإذا نحن عم نطلب من هاي المنصات بدنا إياها تتأكد أكتر إذا هول الأشخاص هن راشدين ولا لا، كمان عم تطلب بيانات أكتر وبيوماتيك انفورميشن خصوصية أكتر، فكمان عم تتعدى على خصوصيتهم بشكل أكبر تتقدر بمحل معين تتأكد إذا هول راشدين ولا لا. فالموضوع كتير معقد إن كان تقنيا أو قانونيا.
0: طيب يعني أنت كأب وأنا كأب كيف نحمي أبنائنا؟
1: هذا السؤال كتير مهم. أنا ابني عمره 10 سنين، وهيدي من أكبر الأشياء اللي أنا بجرب أعمل له كنترول عليها. أنا دائما بيجي بقول أنا كشخص تقني بقدر أكد وإزم أن الحلول التقنية ما بتقدم ولا بتأخر، لأنه أنا إذا بحط كل الضوابط والقوانين لأبني على أجهزته وعلى الإنترنت بالبيت وغيرها، ابني كان بالمدرسة أو عن أصدقاء أو أي محل تاني رح يكون خارج كل هول القوانين، وكلنا بنعرف هلا معظم الاطفال هن عندهم الوعي التكنولوجي اكثر بكثير من الاهالي، والاهالي بكثير بمعظم الاوقات هن بمحل معين بيعطوا اولادهم اجهزه بس انه يحلوا عنهم شوي مثل ما بنقول باللبناني. بس انا صحيح. بدي ادعي بهذا الموضوع صح، كما هيك انا دائما بيجي بقول الطريقه الوحيده هي موضوع الوعي او الاورنس او التوعيه، لان نحن ربينا استاذ خالد كانوا اهلنا يقولوا لنا ممنوع تحكم مع سترينجرز، مع غرباء، فكيف اذا نحن عم نحكي مع غرباء هول بالشارع، كيف اذا نحن هلا عم نحكي مع غرباء اونلاين لا شايفينهم لا بنعرفهم، عم نتعرض لمحتوى كثير ما مفروض يكون اصلا لعمر اولادنا. سو كلمه هيك انا برايي الامور التقنيه بتخلق شويه وعي واورنس، اذا كان في ضغوطات حكوميه بتفرض ضوابط اذا بدك انه غرامات على الشركات وكذا، هذا شيء كثير منيح، بس ما بيأدي بحد ذاته، دائما بحاجه للوعي والاورنس للاهالي. المنظومه المتكامله من قوانين من تشريعات من حوكمه من الشركات من الاهل هي الوحالة حالة ممكن تخفف هذه المخاطر.
0: أشكرك سيد روان أبي نجم المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي، كنت معنا من تبليسي، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد على رأس الساعة، ستكون معكم ديما عزيزي.

ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي، يبدأها معكم بأبرز عناوين. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز وتقول إن مذكرة إسلام أباد لم تنص على مهلة محددة. وترامب يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع طهران. بعد لقاء نتنياهو وكوشنر، إسرائيل تتمسك بتجريد غزة من السلاح قبل إعادة الإعمار، ومجلس السلام يربط أي انسحاب إسرائيلي من القطاع بنزع السلاح. اعتقال مسؤول بارز في فصيل عراقي مسلح بتهمة استهداف القوات الأمريكية، ورؤساء الوزراء والجمهورية والنواب ومجلس القضاء يؤكدون في بيان التزامهم بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران وأنه ليس في عجلة من أمره لحسم هذا الملف. إلى ذلك أكدت طهران في تصريحات متتالية لعدد من كبار المسؤولين أنها جاهزة لإحياء الاتفاق الإطار شرط التزام إدارة ترامب.
1: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز. هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة لا يقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
2: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
1: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز. يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
3: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
1: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مرارا، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
0: أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن إبرام عقد بقيمة 22.9 مليار دولار مع شركة رايثن لتسريع وتيرة إنتاج صواريخ توماهوك. أفادت الوزارة في بيان لها أن وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستحواذ والاستدامة أكد أن مجتمع RTX المالك لشركة رايثن استجاب لهذا الطلب. كشف استطلاع رأي أجرته كل من رويترز وإبسوس عن انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 33% في أدنى مستوى لها خلال ولايته الثانية. وفقا لاستطلاع الرأي فإن 64% من الأمريكيين أبدوا عدم رضاهم عن 80% منهم استمرار التدخل الأمريكي في إيران لفترة طويلة. ومن واشنطن ينضم إلي عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي. تحياتي لك عبد الرحمن. إذن أدنى مستوى تأييد لترامب خلال ولايته الثانية، ويعني الولايات المتحدة على أعتاب انتخابات نصفية، ضعنا في تفاصيل هذا الاستطلاع بداية.
4: نعم، هذا الاستطلاع هو استطلاع دوري لوكالة رويترز ومؤسسة إبسوس المتخصصة في استطلاعات الرأي، ويحدث بشكل دوري حول قضايا متعددة، ولكن بطبيعة الحال يسلط الضوء عليه نظرا لمكانة رويترز وإبسوس فيما يتعلق باستطلاعات الرأي وديمومته التي يعني تضع هذه القضايا دائما في محل استطلاعات رأيها أو في منتصف استطلاعات رأيها محل الاهتمام، وبالتالي هو لديه نوع من أنواع التتابعية، لذلك جاء الرقم 33% كأدنى شعبية لدونالد ترامب خلال ولايته الثانية التي بدأت في يناير 2025. وحينما تقول رويترز وأبسس هذا الكلام فهذا يعني نتيجة كما قلت هذه الاستطلاعات التراكمية التي تحدث بشكل دوري، بعضها شهري وبعضها ربع سنوي وبعضها نصف سنوي وبعضها سنوي. وبالتالي هذه النسبة حينما يقال فهي ليست لأول مرة، ولكن هذه ربما تكون المرة الثالثة أو الرابعة على التوالي التي ترصد فيها رويترز هذا الاستطلاع. وبالتالي نحن نرى أثر سياسات دونالد ترامب فيما يتعلق بانخفاض هذه الشعبية التي وصلت إلى أقل مستوياتها. الرقم الآخر يتحدث عن أداء دونالد ترامب في البيت الأبيض، وحينما نتحدث عن كلمة أداء فهذا يشمل كل أدائه، مجموع أدائه في القضايا الداخلية والخارجية التي تتعلق بملف الهجرة والاقتصاد والحرب على إيران وغيرها. وبالتالي هو رقم 64% غير راضين عن أدائه، سترين أنه يتماشى مع الثلث الذي هو يمثل شعبيته، شعبيته 33% وغير الراضين 64%، وبالتالي هي نسبة تتكامل مع النسبة الأولى في عدم الرضا، وكلاهما يتحدثان عن الأداء العام والرضا الخاص بدونالد ترامب.

0: بهم مرتبطان. الرقم الثالث كان منفصلا من حيث التركيز حول فكرة كيف يرى الأمريكيون استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب التي يصفها مناوئي ترامب بأنها غير قانونية وأنها غير شرعية وأنه لا يستطيع الخروج منها. هذه نتيجة تؤكد الجملة الأخيرة إذ يرى أن 80% من الأمريكيين أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في هذه الحرب. لا يقولون أنهم يريدونها أن تستمر، لكنهم يرون أنها لا تستطيع الخروج منها، بمعنى أنها ستضطر للاستمرار أو أن دونالد ترامب لن يتراجع وسيستمر، وهذا ربما يتماشى مع ما ذهب إليه شاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ حينما وصف دونالد ترامب في إحدى تغريداته على موقع إكس بأنه يفشل في الخروج من هذه الحرب ولا يستطيع أن يدير مفاوضاتها. وبالتالي هذه ليست نظرة إيجابية وليست نظرة محايدة، هي نظرة متشائمة بأن 80% من الأمريكيين يرون الولايات المتحدة الأمريكية تستمر أو أن هذه الإدارة ستستمر في هذه الحرب. على وقع هذا ارتفعت أسعار العقود الآجلة من خام برنت إلى بنسبة 2.6% ووصلت إلى $90.65 إلى $91، بمعنى تجاوزت عتبة $90 في العقود الآجلة في أكتوبر القادم، في حين أن خام غرب تكساس الذي هو المعيار الخاص به النفط الأمريكي، وأمريكا هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، ارتفع كان منذ أسبوعين $77 الآن هو $84 وبضع سنتات. وبالتالي هذا يعكس تلك النظرة المتشائمة حتى على الأسواق الأمريكية، خاصة مع تهديد ترامب إلى عمان إذا عرقلت المساعدات، تأكيده على أنه ليس لديه جدول زمني ولا يهتم أن يكون لديه جدول زمني، بل يؤكد على الأهداف ويقول أن إيران هزمت بالكامل، لكنه في نفس الوقت يسعى إلى أن يكون هناك اتفاق ويقول أنه يتفاوض أو يتحدث مع الحرس الثوري من قنوات خلفية. وبالتالي تبدو الصورة ضبابية لدى الأمريكيين، وبالتالي جاءت هذه النتائج لتتماثل مع تلك الرؤية الضبابية أو الرؤية غير المتفائلة عند الحد الأدنى.
1: طب عبد الرحمن، كما ذكرت بأنه الانتخابات النصفية على الأبواب، استطلاعات الرأي هذه بكل ما تحتويه من أرقام وسلبية، كيف تؤثر؟
0: طبعاً بطبيعة الحال هي تؤثر، وأول ما تؤثر عليه ليس دونالد ترامب وإنما الجمهوريين، يعني جزء من مسألة عدم التصعيد حتى الآن على الرغم من كل ما يقوله دونالد ترامب حتى يصل في تصريحاته، سواء كان يقصدها بشكل جدي أو هزلي، أنه سيعلن مضيق هرمز أرض أمريكية بغض النظر عن الخليجيين والإيرانيين وما إلى ذلك. هذا كله بطبيعة الحال لم يؤدي إلى تصعيد عسكري، ليس فقط لمسألة المخزونات، نقص المخزونات في الصواريخ الدفاعية وبعض الصواريخ الهجومية متوسطة المدى التي ينكرها دونالد ترامب وأنكرها اليوم، أنكر هذا النقصان في الذخائر، لكنه يعود أيضا إلى أن الجمهوريين يخشون إلى أن تصعد الأسعار في النفط إلى ما فوق $100، فتخفض أسعار البنزين وأسعار المحروقات داخل الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات قياسية قبل انتخابات التجديد النصفي، فيخسرون هم الانتخابات. هذه آخر مدة لدونالد ترامب دستوريا، وبالتالي الخشية هنا على نتائج الجمهوريين، وسيتحول دونالد ترامب إلى بطة عرجاء إذا خسر الأغلبية في الكونغرس الأمريكي. حتى إذا خسر مجلسا واحد لن يستطيع تمرير أي شيء يحتاج إلى موافقة المجلسين، النواب والشيوخ اللذان يشكلان الكونغرس. وبالتالي هذا ينعكس بطبيعة الحال إلى ضغط، لكنه ضغط مكتوب، ضغط في الغرف الخلفية وفي الكواليس على دونالد ترامب من قيادات جمهورية لا تريد أن تحرجه علنا، لكنها تقول أنه أننا سنخسر الانتخابات إذا ارتفعت الأسعار. وبالتالي دونالد ترامب يبدو أنه ليس مقيدا فقط بمسألة الصواريخ الدفاعية ونقص المخزونات، ولكنه أيضا مقيدا بأي ارتدادات سلبية قد تأتي على أثر تصعيد عسكري. وبالتالي هو يحاول أن يحافظ على الحد الأدنى من الضغط متمثلا في الضغط الاقتصادي والحصار البحري الذي يسميه بالفولاذي، والذي قال منذ بضعة أيام في أكثر من مناسبة بأنه وسيلة ناجعة وفعالة. وبالتالي دونالد ترامب هذه الاستطلاعات الرأي وهذه الضغوطات الخاصة باقترابات انتخابات التجديد النصفي، لكنها ضغوطات في الكواليس نسمع صداها في الشكوى من أسعار المحروقات وأسعار بعض السلع الغذائية، تجعله أيضا يفكر كثيرا قبل اتخاذ أي خطوة غير محسوبة قبل انتخابات التجديد النصفي.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. على صعيد متصل قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
2: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
3: أظن أن اجتماعنا كان جيدا للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح، وقد نحقق تقدما في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
2: ليس بعيدا عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس، مطالبا إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
1: يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن ضباطا رفيعي المستوى من دولتي أوغندا وبروندي غزارا إسرائيل الاثنين لإجراء مباحثات للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة. التقى الضباط بعسكريين أمريكيين وإسرائيليين شرحوا لهم الخطة المستقبلية في غزة كجزء من مفاوضات متقدمة مع الدولتين الإفريقيتين. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه حتى الآن وافقت دولة المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان على إرسال قوات إلى غزة. تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانات محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطعها في تشغيل أجهزة أخرى.
4: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
5: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغيرها هذه بالكامل.
4: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
6: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة. كذلك أجهزة الفحص والمعايرة، لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني، ولم تعد متوفرة. وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
4: ومع تعطل كثير من الأجهزة، تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً، أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
7: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
4: وبحسب وزارة الصحة، تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
1: قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، مشيراً إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصاً يومياً، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعياً.
8: وسط جهود للمضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على أكثر من صعيد. معبر رفح، أحد بنود البروتوكول الإنساني، يحوله الاحتلال إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي بقيوده المشددة على حركة المسافرين. مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن عدد المسافرين المسموح لهم باجتياز المعبر تراجع خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 95 شخصاً يومياً، مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، في حين اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعيا. المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية، وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية، لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 58%، والنقص في مواد الفحص المخبري 85%. على صعيد المساعدات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق بأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة لا تزال هائلة. بين قيود المعابر ونقص الإمدادات، يبقى القطاع أمام أزمة إنسانية تتفاقم في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد من اقتحام قواته بلدة قباطيا جنوب مدينة جنين، وهدهم جيش الاحتلال عدة منازل في قباطيا، فتشها واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين. ذكر أنه أكمل ما سماها عملية عسكرية اقتحم من خلالها نحو 100 مبنى واعتقل 2 من المسلحين على حد قوله. هذا وهاجم مستوطنون مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خلال نقلها مريضا من تل الرميدة في مدينة الخليل. وقال الهلال الأحمر في بيان إن الاعتداء على مركبة الإسعاف تم تحت أعين جيش الاحتلال. وأظهرت مقاطع مصورة وثقها المسعفون كيف حاصر مستوطنون مركبة الإسعاف وقطعوا طريقها إلى المستشفى لمنعها من نقل المريض واعتدوا عليها. أيضا اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل رأس العين ببلدة قصرة جنوب شرق نابلس رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة. ويمنع جنود الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى الجبل أو محيط المنازل.
9: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم التاسع على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت بخمسة أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. 9 أيام تعيش 3 عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو، ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهذا العصا التلفزيون العربي بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
1: إلى التطورات في اليمن، حيث نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لمن قال إنها قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثيين في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية الثالثة جنوب مأرب. قالت وسائل إعلام يمنية إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب وأطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه المضيق. بحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق، موضحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقي تعز. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق تسلمها القيادي في حركة النجباء عباس حسين مطر اليعقوبي الذي اعتقلته السلطات العراقية فجر الاثنين في محافظة ذيقار جنوبي العراق لمتابعة إجراءاته مع القضاء. وفي وقت سابق قال مصدر أمني للتلفزيون العربي إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤولا بارزا في حركة النجباء وهي فصيل مسلح موال لإيران. وقال المصدر إن القوات الأمنية أوقفت مسؤول الاستخبارات في الحركة عباس حسين مطر في محافظة ذي قار بتهمة استهداف القوات والمصالح الأمريكية، وذلك وفق مذكرة قضائية. أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماع في بغداد، أكدوا على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولا سيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. كما شدد المجتمعون بحسب بيان رسمي على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد. وتحدث مراسلنا من بغداد حسام محمد علي في مداخلة سابقة عن تطورات ملف حصر السلاح في العراق.
10: فصائل أبلغت الحكومة بحسب تصريحات حكومية أنها مستمرة بحمل السلاح ما دام هناك وجود أجنبي في العراق ممثلا بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. الحكومة تقول أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في 30 من سبتمبر المقبل ينهي أي دعوات أو ذرائع لاستمرار حمل السلاح، وبالتالي فإن الشروع بمشروع حمل حصر السلاح بيد الدولة سيكون توقيته الرسمي الذي لن يدع أي تداعيات أو حجج لاستمرار حمل السلاح هو في 30 من أيلول المقبل. قبل قليل كان هناك تصريحات للمتحدث باسم الحكومة العراقية بخصوص ملف حصر السلاح، أكد أنه أن هذا الملف هو عراقي وتضمنه البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي عند منح الثقة لحكومته في 14 من آيار الماضي، وأن لا إملاءات خارجية. أيضا أشار إلى أن مضي الحكومة بملف حصر السلاح هو من متطلبات استكمال السيادة العراقية المطلوبة دوليا، خاصة وأن العراق عانى طوال أكثر من 20 عاما من تداعيات أمنية جعلت المجتمع الدولي أقل ثقة بأوضاعه، وكذلك الاستثمارات ما جنب أو ما منع العراق من الحصول على استثمارات ضخمة. وبالتالي فإن ملف حصر السلاح هو أولوية حكومية لها إيجابيات تتعلق بالعلاقة مع المجتمع الدولي وكذلك بجذب الاستثمارات. وأيضا أشار في نقطة مهمة إلى أن المضي الحكومة العراقية في مشروع حصر السلاح يجنب العراق تداعيات وعقوبات كانت على وشك أن يتعرض لها العراق. أيضا أشار في جانب من حديثه إلى أن قوات التحالف الدولي حاليا تسرع إجراءاتها لاستكمال عملية حصر السلاح في 30 من أيلول، بما معناه أن هذا الموضوع يمضي على قدم وساق بحسب الحكومة العراقية وصولا إلى تاريخ 30 من أيلول الموعد المحدد لانسحاب قوات التحالف بشكل نهائي من العراق والشروع فعليا بمشروع حصر السلاح بيد الدولة الذي طالب رئيس الوزراء العراقي بأن يضمن ضمن قانون أو مشروع قانون يصوت عليه في مجلس النواب العراقي يمنح الحكومة الصلاحيات وكذلك الغطاء القانوني، رغم توفر هذا الغطاء دستوريا خالد، لكن الحكومة العراقية تسعى من وراء تشريع هذا القانون الذي تقول لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه يستدعي المزيد من الحوارات والبحث قبل تشريعه. تريد الحكومة العراقية أن تمنح أيضا تفويضا جديدا نيابيا غير التفويض الذي حصلت عليه من الدستور وكذلك من المراجع الدينية التي أيضا أيدت مشروع الحكومة لحصر السلاح. بالتالي فإن الحكومة العراقية تقول أن مشروع حصر السلاح يحظى بدعم من رئاسات الجمهورية والنواب ومجلس القضاء الأعلى وأيضا من المراجع الدين بالعراق، وأيضا هناك دعم شعبي ويتتطلع أيضا لدعم تشريعي من مجلس النواب العراقي للمضي بهذا المشروع الذي تقول أنه يتطلب المزيد من الوقت وكذلك المزيد من الحوارات مع الفصائل المترددة أو الرافضة لهذا المشروع.
1: ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف منطلقات ومصادر الهجوم الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراقي.

0: وأظهرت مشاهد ملتقى مساء الاثنين تفجيرا عنيفا استهدف زوتر الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان. هذا وأفاد مراسل تلفزيون العربي بوقوع غارة إسرائيلية مساء الاثنين استهدفت بلدة المنصوري جنوب لبنان. في السياق ذاته أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن قصفاً مدفعياً أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرجعيون جنوب لبنان. وكانت بلدة المنصوري قد تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف منتصف نهار الاثنين. واندلعت حرائق بدوحة كفر رمان في قضاء النبطية عقب إلقاء الاحتلال الإسرائيلي قنابل حارقة على المنطقة. إلى دمشق، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين بابا توقيف 7 من منتسبي الوزارة على خلفية وفاء محمد غمير الشاب تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة ريف اللاذقية. أكد البابا أن اللجنة المشكلة على التفاصيل للوقوف على تفاصيل الحادثة ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال أقل من 3 أيام.
1: طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة ب3 أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
0: هذا وقد شيع الشاب محمد غميرة في مسقط رأسه بالحفة، ونقل جثمانه من المستشفى الجامعي باللاذقية باتجاه بلدة الحفة بريف المحافظة وسط حضور جمع غفير من المواطنين. ومنذ سقوط النظام السوري السابق تشهد منطقة الجنوب انتهاكات إسرائيلية مستمرة تتخطى مجرد إجراءات أمنية عابرة، بل أصبحت جزءا من واقع جديد يتشكل على الأرض ليضيق الخناق على السكان، وتتداخل فيه الاعتبارات العسكرية مع الحسابات السياسية والاجتماعية.
2: كلما اقتربنا من مثلث الحدود السورية الأردنية مع فلسطين المحتلة فقدت الخرائط الإلكترونية دقتها بسبب التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع GPS، فوجد فريقنا نفسه افتراضياً داخل مطار الملكة علياء في الأردن، بينما كنا في مكان مختلف تماماً، ولم يكن أمامنا سوى الاستعانة بأحد أبناء المنطقة ليدلنا على وجهتنا. مشهد يعكس جانباً من الواقع الأمني الذي فرضته إسرائيل.
3: نحن هنا في بلدة كوية في الريف الجنوب الغربي من محافظة درعا في حوض وادي اليرموك تماماً على التلة المقابلة للقاعدة العسكرية التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر سقوط نظام الأسد والمعروفة بنقطة الجزيرة العسكرية، حيث اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه النقطة خلفنا هنا مقراً لمراقبة ورصد تحركات السكان في هذه المنطقة، وأيضاً مارست عليهم الكثير من الانتهاكات، وكذلك منعتهم من استثمار أراضيهم أسفل الوادي هنا، إذ تعد الزراعة قوت السكان الوحيد في هذه المنطقة المنسية في الجنوب السوري على المثلث الأردني السوري مع الأراضي المحتلة.
2: من هذه الثكنة العسكرية تفرض إسرائيل واقعاً أمنياً جديداً في حوض وادي اليرموك تعاني منه قرى معرية وجملة وعبدين وكوية، والتي تحولت إلى ساحة مواجهة غير متكافئة بين أهلها وقوات الاحتلال. ففي مارس من عام 2025 توغلت قوة إسرائيلية إلى أطراف القرية فتصدى لها شبان من أهلها، ما أجبرها على الانسحاب قبل أن تعاود قصف الأحياء السكنية بالمدفعية مخلفة 6 شهداء وعددا من الجرحى.
4: فات علينا الجيش الإسرائيلي

0: ولقوا مقاومة واستشهد شهداء، لقوا مقاومة هنا وسموا كوية غزة الثانية، ونعاني قاعدين إسرائيل أراضينا الزراعية منعونا منها والرعي منعونا منها.
1: غادرنا قرى حوضي وادي اليرموك المتعبة، حيث سمعنا صوت الأهالي هناك إذ يطالبون بضرورة الالتفات إلى المنطقة وتحسين واقعها الخدمي ودعم سكانها حتى يتمكنوا من الصمود في أرضهم في مواجهة ما يرونه مشروعاً إسرائيلياً يهدف إلى إفراغ الشريط الحدودي من سكانه وتحويله إلى منطقة عسكرية مفتوحة تسهل على الاحتلال فرض وقائعه الميدانية. على الطريق بين ريفي درعا والقنيطرة مررنا بعدد من النقاط الرمزية للجيش السوري، لكنها تتلاشى كلما اقتربنا من الشريط المحاذي للجولان المحتل، حيث أقامت إسرائيل قواعد ونقاط عسكرية داخل الأراضي السورية بعمق يصل إلى نحو كيلومترين من خط وقف إطلاق النار لعام 1974.
2: نحن هنا في أقرب نقطة إلى القاعدة العسكرية التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل أحمر غربي في بلدة كودنا، وقد أنشأت منذ أيام قاعدة جديدة في تل أحمر شرقي على بعد مئات الأمتار من هذا المكان.
1: في هذه البلدات تتكرر اقتحامات قوات الاحتلال للمنازل، ويتكرر اعتقال السكان والتحقيق معهم بتهم تتراوح بين التعاون مع المقاومة الفلسطينية أو الارتباط بإيران أو الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وهي اتهامات ينفيها الأهالي ويعتبرونها ذريعة للضغط عليهم ودفعهم إلى مغادرة بلداتهم، كما روى لنا أحد المفرج عنهم تفاصيل اعتقاله وظروف التحقيق معه.
3: يعني سألوني إذا بتعرف ناس كانت تعاون مع حزب الله، في ناس مع مجموعات مسلحة، هيك كان السؤال، بس ما كان يسألوني سؤال مباشر لي، مثلا وجهوا لي تهمة، ما كان في تهمة. سألتهم يعني شو التهمة اللي أنا جايبيني فيها، شو عامل أنا حتى جبتوني. ف تبع المحقق تبع الاستخبارات العسكرية حكى خلي انه وردتنا معلومات خاطئة.
1: وبحسب شهادات الاهالي وذوي المعتقلين لا يزال نحو 60 سوريا رهن الاعتقال لدى الاحتلال وسط غياب اي معلومات عن مصيرهم، رغم محاولات ذويهم المتكررة معرفة اماكن احتجازهم والمطالبة بالافراج عنهم دون استجابة سواء من الحكومة السورية أو من الجهات الدولية المعنية.
4: من سنة وشهرين فاتت إسرائيل علينا، أخذت الشباب وراحت، ما نعرف عليش. واحد منهم 5 سنين بصيدناية، واحد راعي غنم، خذوهم. رحنا على الأمم المتحدة، رحنا على الوزارة، رحنا القصر الرئيس، ما خلينا أي دولة لما نطلب من الدولة ومن رب العالمين أنه ودنا أولادنا. ما نعرف ميتين طيبين محكومين، ما نعرف ولا ردت لنا الدولة، روحنا عليهم ولا واحد رد لنا وقال ولادكم قصتهم هيك.
1: يعتقد مراقبون أن فرض واقع أمني هش في الجنوب السوري يمنح إسرائيل قدرة أكبر على التأثير في مستقبل المنطقة، ويربط أي انسحاب أو ترتيبات أمنية باتفاق سلام لا يتضمن إعادة الجولان المحتل، خلافاً لقرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام والمبادرة العربية. في المقابل تتمسك الحكومة السورية بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 أو إلى صيغة معدلة عنه، مع الإصرار على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر. ويبقى السؤال، ما الأدوات التي تمتلكها الحكومة السورية لإجبار إسرائيل على الانسحاب؟ حاولنا الحصول على إجابة لهذا السؤال من الحكومة السورية، لكنها فضلت عدم الرد.
2: وفي دمشق يقف مبنى وزارة الدفاع الذي دمرته الغارات الإسرائيلية شاهداً على أن المواجهة بين دمشق وتل أبيب لم تعد تقتصر على قرى الجنوب وحدها، بل امتدت لتطاول مؤسسات الدولة السورية. وبين وقائع ميدانية تفرضها إسرائيل بالقوة وتمسك دمشق بمواقفها المعلنة، يبقى مستقبل العلاقة بين تل أبيب ودمشق مفتوحا على جميع الاحتمالات. عمر الشيخ إبراهيم للتلفزيون العربي، دمشق.
5: أنوه مشاهدينا للعواجل الصادرة عن الرئاسة التركية، حيث أن الرئاسة التركية تعلن عن اتصال هاتفي ما بين الرئيس التركي والرئيس الأمريكي بحثا فيه الوضع في إيران وغزة والاتفاق الدفاعي في باكستان والسعودية. الرئاسة التركية تقول بأن أردوغان الرئيس التركي أبلغ ترامب بأن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين في غزة وترفض تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. أيضا تقول الرئاسة التركية بأن أردوغان أبلغ ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران وأبدى استعداد تركيا للمساهمة. تواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية العاملة في صفوف القوات الأوكرانية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عشرات المسيرات الأوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
6: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة، كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 106 طائرات مسيرة من أصل 128 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية.
7: خلال الأسبوع الماضي نفذت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ضربات دقيقة على 63 منطقة تمركز للأفراد والمعدات، ودمرت 9 مراكز قيادة و19 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 9580 قتيلا وجريحا.
6: حدود الحرب تتوسع ومنسوب التوتر الاستراتيجي يصل إلى مستويات غير مسبوقة في البحر الأسود، حيث امتدت التداعيات إلى النقل البحري وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، وارتفعت في تعاملات الاثنين أسعار العقود الآجلة للقمح الأحمر. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في ظل استمرار الهجمات البحرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود. في ظل هذا التوتر حذر وزير الخارجية الأوكراني من محاولات روسيا تحويل البحر الأسود إلى أداة إضافية للضغط والترهيب. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تكبد روسيا ثمنا باهظا.
5: كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن إنشاء روسيا قواعد سرية قادرة على إطلاق مسيرات داخل أراضي حلف الناتو. تفاصيل هذا الموضوع في هذا العرض مع يحيى نافع.
8: في الفترة الأخيرة تطور شكل الحرب بين روسيا وأوكرانيا معتمدا على المسيرات سلاحا أساسيا في معركة فرض النفوذ وكسر اليد، لكن هذا التطور وبحكم المعطيات على أرض الواقع أصبح يتجاوز الآن نوع السلاح والقدرة على الإنتاج إلى الرغبة في توسيع جبهات القتال لتشمل حدود دول الناتو. ومن هنا نفصل ما كشفه تحقيق أجرته صحيفة التلغراف عن إنشاء روسيا 10 قواعد سرية قادرة على إطلاق مسيرات متطورة في عمق أراضي حلف الناتو. هذه القواعد مزودة بمنصات إطلاق متطورة لأحدث طائرات موسكو الانتحارية بعيدة المدى، وبعضها استخدم فعليا في عمليات قصف نفذت مؤخرا على كييف، إذ إن قربها من الحدود يسهل شن هجمات مكثفة تتجاوز دفاعات كييف الجوية المتضائلة. صحيفة التلغراف وباستخدام وثائق مسربة وصور أقمار صناعية رصدت ما لا يقل عن 59 منصة إطلاق جديدة على طول الحدود الروسية مع بيلاروسيا وأوكرانيا. أما الصور التي حللتها شركة درونسيك المتخصصة في استخبارات المسيرات فكشفت أن نحو 20 منصة من المنصات الجديدة تبدو طويلة، مما يشير إلى قدرتها على إطلاق أحدث طائرات روسيا الهجومية، مما يجعل دول الناتو في مرمى طائرات بوتين. وعند تتبع خريطة الدول الأقرب للتهديد تنقل التلغراف عن محللين تحذيرهم من أن هذه التكنولوجيا يمكن استخدامها ضد أوروبا في حال نشوب حرب، فبعض هذه القواعد تمكن أقوى المسيرات الروسية من الوصول إلى العاصمة البولندية وارسو، خصوصا أن موسكو تفكر في تنفيذ استفزاز مسلح على الأراضي البولندية، أو ربما شن هجمات بالصواريخ أو المسيرات على البنية التحتية الحيوية، أو حتى تنفيذ هجمات مفبركة تنسب إلى أوكرانيا وفق ما ذكرته الصحيفة. فرضية التهديد الروسي الوشيك تبنتها أيضا تقارير استخباراتية أمريكية نقلتها قبل أيام صحيفة وول ستريت جورنال. الأخيرة قالت إن بوتين قد يختبر عزيمة الناتو بشن هجوم محدود على إحدى الدول الحليفة خلال السنوات القليلة المقبلة، ولعل من ضمنها بولندا. وبربط النقاط ببعضها نجد أن الوصول إلى وارسو سيصبح أسهل انطلاقا من القواعد الجديدة، لا سيما أن موسكو تجري تحديثات سريعة لنسختها من طائرات شاهد الإيرانية، حيث تنشر نسخا أحدث منها تعمل بمحركات نفاثة عالية السرعة قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة. هذه النسخ تضم جيران 4 وجيران 5، والنسختان تستطيعان الطيران بسرعة كافية تتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، أي أن اعتراضهما صعب تكنولوجيا وبمدى يتراوح من 450 إلى 1000 كيلومتر مع حمولة 90 كيلوغراما وفقا لوثائق حكومية أوكرانية مسربة.
5: قالت روسيا أن اليابان تجاوزت حدود اللياقة في تعليقها على الزيارة التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين إلى جزر الكوريل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء استقبال نظيره الغني.
9: لقد تجاوز زملاؤنا اليابانيون حدود اللياقة بتصريحاتهم غير المقبولة بتاتا، والتي مفادها أن الرئيس بوتين لا يمكنه زيارة أي جزء من أراضي الاتحاد الروسي. قيل لنا إن سفيرهم ليس موجودا في موسكو وشعر بوعكة صحية، على السفير الياباني الحضور إلى مقر الوزارة بأي حال من الأحوال.
5: أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بدء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي تقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات، معتبرا أنها مكلفة وتبعث برسائل عدائية إلى بيونغ يانغ.
10: على خط رفيع يفصل الردع عن الحوار، تمضي المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية وسط حسابات متباينة ورسائل سياسية متضاربة. فبينما تتحرك القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على الأرض، يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو خفض حجم المناورات، معتبرا أنها مكلفة وتبعث برسائل عدائية إلى كوريا الشمالية، في خطوة تعكس رغبته في إبقاء باب الحوار مفتوحا مع بيونغ يانغ. ترامب ربط قراره أيضا برفض سول المشاركة في الجهود الأمريكية لنزع السلاح النووي الإيراني، مشيرا إلى علاقته الجيدة جدا بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. مناورات أمريكية كورية جنوبية تعرف اختصارا باسم أولتشي فريدم تشيلد تستمر 11 يوما بمشاركة نحو 18 ألف عسكري كوري جنوبية، وتختبر جاهزية القوات للتعامل مع سيناريوهات قتالية متعددة تشمل هجمات الطائرات المسيرة والحرب السبرانية وتعطيل أنظمة تحديد المواقع. خطوة ترامب بخفض حجم المناورات تأتي في تحول لافت عن مواقف إدارته قبل أشهر، إذ أشاد وزير الحرب بكوريا الجنوبية لزيادة إنفاقها الدفاعية وتحملها مسؤولية أكبر عن أمن شبه الجزيرة. ورغم القرار الأمريكي، مضت سول في التدريبات مؤكدة أهمية الجاهزية العسكرية في مواجهة ما تصفه بالتهديدات المتطورة من جانب بيونغ يانغ، وتجنبت السلطات الكورية الجنوبية التصعيد مع واشنطن، موضحة أنها تدرس التصريحات الأمريكية وتواصل المشاورات الدبلوماسية بشأن التعاون العسكري بين البلدين، بما في ذلك الملف المرتبط بمضيق هرمز. وفي الشارع تجمع محتجون أمام السفارة الأمريكية في سول مطالبين بوقف المناورات، ورددوا هتافات مناهضة للحرب رافعين لافتات تدعو إلى إنهاء التدريبات.
11: رغم تقديم هذه المناورات على أنها تدريبات دفاعية، فإن طبيعتها الفعلية وحجمها يجعلان من الواضح أنها لا يمكن أن ترى إلا باعتبارها تدريبا على حرب هجومية ضد الصين وكوريا الشمالية.
10: وعلى الطرف الآخر، صعدت كوريا الشمالية لهجتها ضد المناورات، ووصفتها بأنها محاكاة لشن حرب عدوانية بالتزامن مع مواصلة تطوير قدراتها النووية والصاروخية. وبين متطلبات التحالف العسكري وحسابات التهدئة مع بيونغ يانغ، تتمسك واشنطن وسول بالمناورات أداة للردع وتعزيز الجاهزية، بينما يسعى ترامب إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع كيم جونغ أون في محاولة لموازنة بين صلابة التحالفية وفرص الحوار.
5: الآن نتابع تقرير الصحف، ومن بعده يلقاكم خالد الغرابلي على رأس الساعة.
12: في صحيفة نيويورك تايمز، توقفت إريكا سولومون عند التغييرات التي أجريت على مستوى المناصب العليا في طهران، مشيرة إلى أن إعلان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعيين عدد من القادة العسكريين في مناصب أمنية عليا يعد أوضح صورة لرؤيته حول حكم وإدارة البلاد. وتنقل عن محللين أن التغيير الجذري يشير بوضوح إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال تكافح من أجل وضع استراتيجية مستدامة لردع واشنطن، حيث تسعى طهران إلى إيجاد طريق لإنهاء الحرب من دون التخلي عن النفوذ الاستراتيجي الذي اكتسبته لاسيما من خلال السيطرة على مضيق هرمز، كما تحاول كبح جماح المعارضة في الداخل. وأضافوا أن التعيينات الجديدة تؤكد الثقة المطلقة التي يمنحها خامنئي لقادة الحرس الثوري الإيراني، خاصة في ظل الظروف العسكرية والأمنية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والضغط الشعبي الداخلي. كما يرى مراقبون بحسب الصحيفة أن خامنئي قد أحاط نفسه بشخصيات تبدو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا رأت أن الظروف مواتية، وفي الوقت نفسه تبدو مستعدة لإطالة أمد الحرب إذا لم تكن كذلك. في ملف غزة، تطرقت صحيفة نيويورك تايمز أيضا إلى الجولة التي يجريها جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن لقاءه مع بنيامين نتنياهو يأتي في محاولة لكسر الجمود بشأن خطة السلام في غزة بعد إجرائه محادثات مع ممثلين عن حركة حماس في مصر. ونقلت عن مصادر أن كوشنر طلب من ممثل الحركة المضي قدما في نزع السلاح، لكنهم ردوا بأن على إسرائيل أولا الوفاء بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، وحذروا من أن خريطة الطريق التي اتفقوا عليها الشهر الماضي غير قابلة للتغيير. وبينما أشارت الصحيفة إلى شكوك بشأن إيفاء نتنياهو بجميع التزامات إسرائيل بموجب هذا الاتفاق، أضافت أنه يواجه حملة انتخابية صعبة ويتأخر ائتلافه في استطلاعات الرأي، لذا فإن أي تنازلات لحماس وأي تراجع ملحوظ في موقفه تجاه غزة قد يعرضه لهجمات من حلفاء يعتبرهم أساسيين. في الوقت نفسه، لفتت الصحيفة إلى أن الفشل في التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإعادة إعمار غزة قد يشكل إحراجاً بالغاً لمجلس السلام وللبيت الأبيض ولنهج ترامب تجاه الشرق الأوسط. صحيفة لوموند الفرنسية وصفت في افتتاحيتها سجل دونالد ترامب في الشرق الأوسط بالكارثي، واعتبرت أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض ارتكب الرئيس الأمريكي العديد من الإخفاقات في المنطقة، بدءا من الحرب التي شنها على إيران وصولا إلى طريقة تعامله مع الملف الفلسطيني، مما يدل على عدم كفاءته. واعتبرت أنه في الحرب على إيران كشفت الولايات المتحدة عن حدود أقوى جيش في العالم، ثم رضخت لتوقيع اتفاق سمحت صياغته المبهمة للنظام الإيراني بادعاء سيطرة غير مسبوقة على مضيق هرمز، كما دفع ضعف الولايات المتحدة 3 من حلفائها إلى إبرام معاهدة دفاع مشترك في تشكيك واضح بدور الولايات المتحدة كحامية لحلفائها. وأضافت أن إسرائيل التي لعبت بوضوح دورا حاسما في إقناع ترامب بالانطلاق في هذه المغامرة مسؤولة أيضا عن المأزق الرئيسي الآخر الذي تورط فيه ترامب وهو الملف الفلسطيني. فمن خلال معارضته للاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة قام بنيامين نتنياهو بعرقلة خطة السلام، وفي حين أشارت إلى خطأ آخر ارتكبه ترامب وهو عندما سارع إلى رفع العقوبات الأمريكية عن المستوطنين العنيفين، وهو على الأرجح الإجراء الرمزي الوحيد الذي اتخذه سلفه جو بايدن ضدهم. خلاصت الصحيفة إلى أنه إذا كان الرئيس الأمريكي قد أظهر أي ثبات في مواقفه تجاه الشرق الأوسط فهو في ارتكاب الأخطاء. وفي مجلة فورن بوليسي الأمريكية رأى ستيفن والت أن وعود ترامب بإعادة عظمة الولايات المتحدة أدت إلى نتائج عكسية، إذ كانت معظم عواقب أفعاله ضارة ليست فقط لمعظم الشعب الأمريكي بل أيضا لقوة أمريكا ومكانتها في العالم، بعدما جعل ترامب بلاده أكثر انقساما وأقل نفوذا ومصداقية في الداخل والخارج. ويضع والت الحرب على إيران في قلب هذا التراجع باعتبارها نموذجا لتبديد الموارد العسكرية وإضعاف ثقة حلفاء واشنطن بتعهداتها، فضلا عن محاولات تسييس المؤسسة العسكرية. فترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث قد أضعف القوات العسكرية للبلاد وقوضا قدرة الولايات المتحدة على ردع الهجمات على شركائها، كما انتقد الكاتب انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب من عشرات المنظمات الدولية وإغلاق القنصليات والاستعاضة عن المؤسسات الدبلوماسية بمبعوثين شخصيين، عدا عن أن تجاوز ترامب الضوابط والتوازنات المنصوصة عليها في الدستور أمر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة وستكون عواقبه وخيمة على المدى البعيد. وخلص الكاتب إلى أن الشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا ما كان سوى خدعة، فترامب ودائرته المقربة هما الأكثر استفادة بينما تخرج الولايات المتحدة من ولايته أضعف وأشد انقساما.
13: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز وتقول إن مذكرة إسلام أباد لم تنص على مهلة محددة، وترامب يؤكد أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع طهران. بعد لقاء نتنياهو وكوشنر، إسرائيل تتمسك بتجريد غزة من السلاح قبل إعادة الإعمار، ومجلس السلام يربط أي انسحاب إسرائيلي من القطاع بنزع السلاح. الحوثيون يستهدفون المخا ومرفأ العرضي في باب المندب بصواريخ باليستية، وقوات الحكومة اليمنية تعلن قصف مواقع للجماعة جنوبيما. فصيل حزب الله العراقي ينتقد خطوات الحكومة بشأن حصر السلاح ويشترط خروجا كاملا للقوات الأجنبية، ورؤساء الوزراء والجمهورية والنواب والقضاء يؤكدون في بيان التزامهم بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأنه ليس في عجلة من أمره لحسم هذا الملف. إلى ذلك أكدت طهران في تصريحات متتالية لعدد من كبار المسؤولين، أكدت أنها جاهزة لإحياء الاتفاق لإطار شرط التزام إدارة ترامب.
1: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز. هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة لا يقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
2: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
1: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز. يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
3: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
1: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة، رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مرارا، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
0: أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن إبرام عقد بقيمة 22 مليار و 900 مليون دولار مع شركة ريسيون لتسريع وتيرة إنتاج صواريخ توماهوك. الوزارة أفادت في بيانها أن وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستحواذ والاستدامة أكد أن مجمع RTX المالك للشركة شركة ريسيون استجاب لهذا الطلب. كشف استطلاع رأي أجرته كل من رويترز وإبسوس عن انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 33% في أدنى مستوى لها خلال ولايته الثانية. ووفقا لاستطلاع الرأي فإن 64% من الأمريكيين أبدوا عدم رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض، فيما توقع 80% منهم من توقعوا استمرار التدخل الأمريكي في إيران لفترة طويلة. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران للاستفادة من المسار الدبلوماسي، وأكدت استعداد تركيا للمساهمة. وأضافت الرئاسة التركية أن الرئيسين بحثا في الاتصال الهاتفي الحربين في إيران وفي غزة واتفاق مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية. وبشأن غزة قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ ترامب بأن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين في القطاع في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة السلام حيز التنفيذ. ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، يبدو أن كوابيس ترامب بدأت تتحقق، يعني هذا الاستطلاع، استطلاع الرأي الذي يقول أن 64% من الأمريكيين يبدون عدم رضاهم على أداء ترامب في البيت الأبيض. عندما تأتي مثل هذه الاستطلاعات قبل فترة ليست بالطويلة من الانتخابات النصفية، انتخابات نوفمبر، هذا يقلق ربما ترامب كثيرا.
4: نعم خالد، هو يقلق ترامب ولكن يقلق الجمهوريين أكثر. نحن نعلم أن دونالد ترامب دستوريا ليس له حق الترشح مرة أخرى، لكن دونالد ترامب قلقه بخصوص انتخابات نوفمبر هو نصف القلق الموجود لدى الجمهوريين. لماذا؟ لأن دونالد ترامب إذا خسر الأغلبية الجمهورية سيتحول إلى بطة عرجاء كما يقال في السياسة الأمريكية، لأنه لن يكون لديه هذه الأريحية في إصدار القرارات، توقيع القرارات التنفيذية والأوامر الإدارية وما إلى ذلك من قرارات، أو الضغط على أعضاء الكونغرس لتمرير ما يريد. لكن أعضاء الكونغرس من الجمهوريين سواء في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ الذين لديهم انتخابات هذه المرة في مجلس الشيوخ هم يقلقون بنسبة 100%، لأن هذا رهان على الكرسي الذي يستحوذون عليه. هم ربما يخسرون إذا أثبت الديمقراطيون المناوئون لهم بأنهم قد ساوموا على أسعار البنزين وأسعار غذاء الأمريكيين أو العشاء الذين يحضرونه إلى الطاولة كما يقال أمريكيا بسبب دعمهم لدونالد ترامب في حرب. قال نفس الاستطلاع أن 80% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخرج منها وأنها ستستمر فيها، وهذا استطلاع رأي قد يبدو فيه قدر من الالتباس، لأنه لا يعني أن هؤلاء 80% يرغبون في استكمالها، ولكنهم فقدوا الأمل في الخروج منها بطريقة سريعة أو على مدى وجيز، وبالتالي هم يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة وأنها لن تخرج سريعا من هذه الحرب، بما يعني ارتفاع نسبة التشاؤم لدى الأغلبية من الشعب الأمريكي طبقا لهذا الاستطلاع. وبالتالي رأينا ارتفاع أسعار النفط، خام برنت ارتفع بنسبة 2.6% بقيمة $90.65 إلى $91، وخام غرب تكساس الذي هو المعيار للنفط الأمريكي ارتفع إلى $84. وبالتالي نحن هنا أمام ارتفاعات متتالية منذ أسبوع تجاوزت $70 ثم تجاوزت $80 في خام برنت وتجاوزت $60 و$70 ووصلت $84 في خام غرب تكساس. وهذا ما يفسر لماذا كثير من الأمريكيين ليس لديهم هذه النظرة التفاؤلية في انتهاء هذه الحرب قريبا. لكن دونالد ترامب اليوم يمكن أن نقول أنه قد مارس حالة من الإنكار أو العناد بتأكيده على أنه يريد الاستسلام أي غير المشروط والكامل من الإيرانيين، وهذا لا يبدو في الأفق متحققا، كما أنه هدد عمان وهي إحدى الدول الخليجية التي تحاول أن تلعب دور وساطة من جانبها فيما يتعلق خاصة بقضية مضيق هرمز، هددها إذا عطلت المفاوضات، يعني المفاوضات تجري معها. وقال رغم كل هذه التهديدات وطلب إعلان الاستسلام غير المشروط والشامل، قال أن لديه محادثات في قنوات خلفية مع الحرث الثوري، وقال أنهم مثل لاعبي البوكر المحترفين لكنهم يخسرون. وبالتالي دونالد ترامب يتراوح في التصريحات ما بين إعلان نصر وتأكيدا أن الحصار يعمل بشكل كف وأن الجيش تدمر بالكامل، في حين أنه يؤكد على المفاوضات ويؤكد على إقامة قدر من المحادثات مع الإيرانيين أنفسهم، وهنا قد يبدو متناقض لا يستطيع أن يخفيه دونالد ترامب حتى الآن.
0: أشكرك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الأنفاق. على صعيد متصل قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
5: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
6: أظن أن اجتماعنا كان جيداً للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح، وقد نحقق تقدماً في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
5: ليس بعيداً عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدماً إيجابياً في مسألة نزع سلاح حماس، مطالباً إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
0: يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن ضباطا رفيعي المستوى من دولتي أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل الاثنين لإجراء مباحثات للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، والتقى الضباط بعسكريين أمريكيين وإسرائيليين شرحوا لهم الخطط المستقبلية في غزة كجزء من مفاوضات متقدمة مع الدولتين الإفريقيتين. هيئة البث الإسرائيلية أضافت أنه وحتى الآن وافقت دولة المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان على إرسال قوات إلى غزة. تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وبإمكانية محدودة للغاية يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطاعها في تشغيل أجهزة أخرى.
7: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
8: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغيرها هذه بالكامل.
7: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
9: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني ولم تعد متوفرة، وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
7: ومع تعطل كثير من الأجهزة تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
10: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
7: وبحسب وزارة الصحة، تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح، وأشار إلى أن عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور تراجع إلى نحو 95 شخصاً يومياً، فيما اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام بالأسبوع.
11: وسط جهود للمضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته على أكثر من صعيد. معبر رفح، أحد بنود البروتوكول الإنساني، يحوله الاحتلال إلى أداة قمع وإذلال وعقاب جماعي بقيوده المشددة على حركة المسافرين. مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن عدد المسافرين المسموح لهم باجتياز المعبر تراجع خلال الأسابيع الماضية إلى نحو 95 شخصاً يومياً، مقارنة بنحو 150 وفق الآلية المعتمدة، في حين اقتصر تشغيل المعبر على 3 أيام أسبوعياً. المرضى والجرحى يواجهون إجراءات معقدة تؤخر سفرهم للعلاج، بينما يتعرض العائدون إلى غزة لتفتيش ومعاملة مهينة وقاسية، وفق ما أكده أحدث تقرير لمركز الميزان. بحسب الأرقام الرسمية، لا يزال نحو 20,000 جريح ومريض، غالبيتهم بحاجة إلى عمليات جراحية بانتظار الخروج من القطاع للعلاج. خطورة القيود الإسرائيلية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل انهيار متواصل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، إذ وصل العجز في الأدوية إلى 47%، بينما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 58%، والنقص في مواد الفحص المخبري 85%. على صعيد المساعدات، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق بأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة لا تزال هائلة. بين قيود المعابر ونقص الإمدادات، يبقى القطاع أمام أزمة إنسانية تتفاقم في ظل خروقات إسرائيلية لا تتوقف.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد من اقتحام قواته بلدة قباطية جنوب مدينة جنين. جيش الاحتلال دهم عدة منازل في قباطية وفتشها واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين، وذكر أنه أكمل ما أسماه عملية عسكرية اقتحم خلالها نحو 100 مبنى واعتقل 2 من المسلحين، وفق بيانه العسكري. هذا وهجم مستوطنون مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خلال نقلها مريضا من تل رميدة في مدينة الخليل. وقال الهلال الأحمر في بيانه إن الاعتداء على مركبة الإسعاف تم تحت أعين جيش الاحتلال. وأظهرت مقاطع مصورة وثقها المسعفون كيف حاصر مستوطنون مركبة الإسعاف وقطعوا طريقها إلى المستشفى لمنعها من نقل المريض واعتدوا عليها؟ أفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من داخل محطة محروقات في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، ووثق مقطع مصور لحظة اقتياد عناصر تابعين لجيش الاحتلال الشاب الفلسطيني إلى آلية عسكرية داخل محطة الوقود، وأوضحت المشاهد قيامهم بتفتيشه. وصل لؤي أبو ريدة الحامل للجنسية الأمريكية وصاحب أحد المنازل التي يحاصرها المستوطنون في قرية قصرة جنوب نابلس، وصل إلى منزله قادما من الولايات المتحدة، وكان عدد من المستوطنين قد اقتربوا من محيط المنزل بعد وصول لؤي قادما من الولايات المتحدة، وتمكن من الدخول إلى منزله فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين آخرين من أهالي القرية من مرافقته إلى المنزل. ولليوم التاسع على التوالي يحاصر المستوطنون 3 منازل في قرية قصرة لتهجير أصحابها. اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل رأس العين ببلدة قصرة جنوب شرق نابلس رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، ويمنع جنود الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى الجبل أو محيط المنازل.
12: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم التاسع على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت بخمسة أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. 9 أيام تعيش 3 عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو، ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار، لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لما قال إنها قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. الله وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي نشر صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العريف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية الثالثة جنوبي مأرب. قالت وسائل إعلام يمنية إن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب وأطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه المضيق. وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق موضحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقي تعز. أعلنت كتائب حزب الله العراقية شروطها لتنظيم العمل حول ما وصفته بسلاح الكرامة في إشارة إلى مشروع الحكومة العراقية بحصر السلاح. وقال المسؤول الأمني في الكتائب أبو مجاهد العساف قال إن الشروط تتضمن الخروج الكامل والحقيقي للقوات الأمريكية وتحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية وإخراج القوات التركية من شمال العراق فضلا عن حل القوات قوات البشمرجة الكردية التي وصفها بالميليشيات الأكثر تسليحا وخطورة على وحدة العراق بسبب ما أسماه ارتباطاتها مع العدو الصهيوني الأمريكي على حد تعبيره. وانتقد البيان ما وصفه بعنتريات رئيس الحكومة المكلف علي زيدي طوال أكثر من 100 يوم من عمرها متهمًا إياه بعدم استيعاب الظروف المعقدة للعراق والمنطقة. وحذر العساف من أن صبر الكتائب بدأ ينفد تجاه ما وصفها بالأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة كاقتحام المنازل وترويع عوائل الشهداء والجرحى والمجاهدين بإشراف مباشر من الجانب الأمريكي، ولوح بالبدء بمبدأ العين بالعين. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق تسلمها القيادي في حركة النجباء عباس حسين مطر اليعقوبي الذي اعتقلته السلطات العراقية فجر الاثنين في محافظة ذي قار جنوبي العراق لمتابعة إجراءاته مع القضاء. وفي وقت سابق قال مصدر أمني للتلفزيون العربي قال أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤولا بارزا في حركة النجباء وهي فصيل مسلح موالي لإيران. وقال المصدر إن القوات الأمنية أوقفت مسؤول الاستخبارات في الحركة عباس مطر في محافظة ذي قار بتهمة استهداف القوات والمصالح الأمريكية وذلك وفق مذكرة قضائية. أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماع في بغداد على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولا سيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. كما شدد المجتمعون بحسب بيان رسمي على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين. مراسلنا من بغداد حسام محمد علي كان تحدث في مداخلة سابقة عن تطورات ملف حصر السلاح في البلاد.
13: فصائل، أبلغت الحكومة بحسب تصريحات حكومية أنها مستمرة بحمل السلاح ما دام هناك وجود أجنبي في العراق ممثلا بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. الحكومة تقول أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في 30 سبتمبر المقبل ينهي أي دعوات أو ذرائع لاستمرار حمل السلاح، وبالتالي فإن الشروع بمشروع حمل حصر السلاح بيد الدولة سيكون توقيته الرسمي الذي لن يدع أي تداعيات أو حجج لاستمرار حمل السلاح هو في 30 أيلول المقبل. قبل قليل كان هناك تصريحات للمتحدث باسم الحكومة العراقية بخصوص ملف حصر السلاح، أكد أنه أن هذا الملف هو عراقي وتضمنه البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي عند منح الثقة لحكومته في 14 آيار الماضي، وأن لا إملاءات خارجية. أيضا أشار إلى أن مضي الحكومة بملف حصر السلاح هو من متطلبات استكمال السيادة العراقية المطلوبة دوليا، خاصة وأن العراق عانى طوال أكثر من 20 عاما من تداعيات أمنية جعلت المجتمع الدولي أقل ثقة بأوضاعه، وكذلك الاستثمارات ما جنب أو ما منع العراق من الحصول على استثمارات ضخمة، وبالتالي فإن ملف حصر السلاح هو أولوية حكومية لها إيجابيات تتعلق بالعلاقة مع المجتمع الدولي وكذلك بجذب الاستثمارات. وأيضا أشار في نقطة مهمة إلى أن المضي الحكومة العراقية في مشروع حصر السلاح يجنب العراق تداعيات وعقوبات كانت على وشك أن أن أن يتعرض لها العراق. أيضا أشار في جانب من حديثه إلى أن قوات التحالف الدولي حاليا تسرع إجراءاتها لاستكمال عملية حصر السلاح في 30 أيلول، بما معناه أن هذا الموضوع يمضي على قدم وساق بحسب الحكومة العراقية وصولا إلى تاريخ 30 أيلول، الموعد المحدد لانسحاب قوات التحالف بشكل نهائي من العراق والشروع فعليا بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، الذي طالب رئيس الوزراء العراقي بأن يضمن ضمن قانون أو مشروع قانون يصوت عليه في مجلس النواب العراقي يمنح الحكومة الصلاحيات وكذلك الغطاء القانوني، رغم توفر هذا الغطاء دستوريا خالد، لكن الحكومة العراقية تسعى من وراء تشريع هذا القانون الذي تقول لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه يستدعي المزيد من الحوارات والبحث قبل تشريعه. تريد الحكومة العراقية أن تمنح أيضا تفويضا جديدا نيابيا غير التفويض الذي حصلت عليه من الدستور وكذلك من المراجع الدينية التي أيضا أيدت مشروع الحكومة لحصر السلاح. بالتالي فإن الحكومة العراقية تقول أن مشروع حصر السلاح يحظى بدعم من رئاسات الجمهورية والنواب ومجلس القضاء الأعلى وأيضا من المراجع الدين بالعراق، وأيضا هناك دعم شعبي، ويتتطلع أيضا لدعم تشريعي من مجلس النواب العراقي للمضي بهذا المشروع الذي تقول أنه يتطلع

0: مالية موازنتها هي إيرادات نفطية. أنا أريد حلول بعد ما أقبل أسمع عذار، وأريد نتائج. النتائج أريد ألمسها من السبوع.
1: وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى كشف منطلقات ومصادر الهجوم الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، واستهدف أيضا مقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة إربيل. كما وجه الزيدي بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات هذا الهجوم والجهات التي تقف وراءه. هز انفجار ضخم فجر الثلاثاء منطقة تانيغرو في السليمانية بإقليم كردستان العراق أعقبه اندلاع حريق هائل، فيما هرعت فرق الدفاع المدني وطواقم الطوارئ إلى الموقع للسيطرة على النيران. وأشارت المعطيات الأولية إلى أن الانفجار وقع في منشأة تضم مخازن وعددا من صهاريج وخزانات الوقود، وسط ترجيحات بأن يكون انفجار صهريج وقود داخل الموقع هو السبب وراء الحدث. إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير تستهدف بلدات وقرى بقصد تغيير وجه المنطقة جغرافيا. وتظهر هذه المشاهد التي نتابعها الآن لحظة تنفيذ قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة بني حيان جنوب لبنان. هذا وافاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع غارة إسرائيلية مساء الاثنين استهدفت بلدة المنصوري جنوبي لبنان. وأكدت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن قصفا مدفعيا أصاب مبنى بلدية بني حيان في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. وكانت بلدة المنصوري قد تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف منتصف نهار الاثنين. واندلعت حرائق بلوحة كفر رمان في قضاء النبطية بعد إلقاء الاحتلال الإسرائيلي قنابل حارقة على المنطقة. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا توقيف 7 من منتسبي الوزارة على خلفية وفاة شاب تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة ريف اللاذقية. البابا أكد أن اللجنة المشكلة للوقوف على تفاصيل الحادثة ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال أقل من 3 أيام.
2: طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة. هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية.
1: هذا وقد شيع الشاب محمد غميرة في مسقط رأسه بالحفة، ونقل جثمانه من المستشفى الجامعي بلاذقية باتجاه بلدة الحفة بريف المحافظة وسط حضور جمع غفير من المواطنين. منذ سقوط النظام السوري السابق تشهد منطقة الجنوب السوري انتهاكات إسرائيلية مستمرة تتخطى مجرد إجراءات أمنية عابرة، بل أصبحت جزءا من واقع جديد يتشكل على الأرض ليضيق الخناق على السكان، وتتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الحسابات السياسية والاجتماعية.
3: كلما اقتربنا من مثلث الحدود السورية الأردنية مع فلسطين المحتلة فقدت الخرائط الإلكترونية دقتها بسبب التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع GPS، فوجد فريقنا نفسه افتراضيا داخل مطار الملك

0: علياء في الأردن، بينما كنا في مكان مختلف تماماً ولم يكن أمامنا سوى الاستعانة بأحد أبناء المنطقة ليدلنا على وجهتنا، مشهد يعكس جانباً من الواقع الأمني الذي فرضته إسرائيل.
1: نحن هنا في بلدة كوية في الريف الجنوب الغربي من محافظة درعا في حوض وادي اليرموك تماماً على التلة المقابلة للقاعدة العسكرية التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر سقوط نظام الأسد والمعروفة بنقطة الجزيرة العسكرية، حيث اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه النقطة خلفنا هنا مقراً لمراقبة ورصد تحركات السكان في هذه المنطقة، وأيضاً مارست عليهم الكثير من الانتهاكات وكذلك منعتهم من استثمار أراضيهم أسفل الوادي هنا، إذ تعد الزراعة قوت السكان الوحيد في هذه المنطقة المنسية في الجنوب السوري على المثلث الأردني السوري مع الأراضي المحتلة.
0: من هذه الثكنة العسكرية تفرض إسرائيل واقعاً أمنياً جديداً في حوض وادي اليرموك تعاني منه قرى معرية وجملة وعبدين وكوية، والتي تحولت إلى ساحة مواجهة غير متكافئة بين أهلها وقوات الاحتلال. ففي مارس من عام 2025 توغلت قوة إسرائيلية إلى أطراف القرية فتصدى لها شبان من أهلها، ما أجبرها على الانسحاب قبل أن تعاود قصف الأحياء السكنية بالمدفعية مخلفة 6 شهداء وعددا من الجرحى.
2: فات علينا الجيش الإسرائيلي ولقوا مقاومة واستشهد 6 شهداء، لقوا مقاومة هنا وسموا كوية غزة الثانية، ونعاني قاعدين إسرائيل أراضينا الزراعية منعونا منها والرعي منعونا منها.
0: غادرنا قرى حوض وادي اليرموك المتعبة، حيث سمعنا صوت الأهالي هناك إذ يطالبون بضرورة الالتفات إلى المنطقة وتحسين واقعها الخدمي ودعم سكانها حتى يتمكنوا من الصمود في أرضهم في مواجهة ما يرونه مشروعا إسرائيليا يهدف إلى إفراغ الشريط الحدودي من سكانه وتحويله إلى منطقة عسكرية مفتوحة تسهل على الاحتلال فرض وقائعه الميدانية. على الطريق بين ريفي درعا والقنيطرة مررنا بعدد من النقاط الرمزية للجيش السوري، لكنها تتلاشى كلما اقتربنا من الشريط المحاذي للجولان المحتل، حيث أقامت إسرائيل قواعد ونقاطا عسكرية داخل الأراضي السورية بعمق يصل إلى نحو 2 كيلومترين من خط وقف إطلاق النار لعام 1974.
1: نحن هنا في أقرب نقطة إلى القاعدة العسكرية التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تل أحمر غربي في بلدة كودنا، وقد أنشأت منذ أيام قاعدة جديدة في تل أحمر شرقي على بعد مئات الأمتار من هذا المكان.
0: في هذه البلدات تتكرر اقتحامات قوات الاحتلال للمنازل ويتكرر اعتقال السكان والتحقيق معهم بتهم تتراوح بين التعاون مع المقاومة الفلسطينية أو الارتباط بإيران أو الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وهي اتهامات ينفيها الأهالي ويعتبرونها ذريعة للضغط عليهم ودفعهم إلى مغادرة بلداتهم، كما روى لنا أحد المفرج عنهم تفاصيل اعتقاله وظروف التحقيق معه.
3: يعني سألوني إذا بتعرف ناس كانت تعامل مع حزب الله، في ناس مع مجموعات مسلحة، هيك كان السؤال، بس ما كان يسألوني سؤال مباشر لي، مثلاً وجهوا لي تهمة، ما كان في تهمة. سألتهم يعني شو التهمة اللي أنا جايبيني فيها، شو عامل أنا حتى جبتوني. تبع المحقق تبع الاستخبارات العسكرية حكى خلي إنه وردتنا معلومات خاطئة.
0: وبحسب شهادات الأهالي وذوي المعتقلين لا يزال نحو 60 سوريا رهن الاعتقال لدى الاحتلال وسط غياب أي معلومات عن مصيرهم، رغم محاولات ذويهم المتكررة معرفة أماكن احتجازهم والمطالبة بالإفراج عنهم دون استجابة سواء من الحكومة السورية أو من الجهات الدولية المعنية.
4: من سنة وشهرين فاتت إسرائيل علينا، أخذت الشباب وراحت، ما نعرف عليش. واحد منهم 5 سنين في صيدناية، واحد راعي غنم، خذوهم، رحنا على الأمم المتحدة، رحنا على الوزارة، رحنا القصر الرئيس، ما خلينا أي دولة لما نطلب من الدولة ومن رب العالمين إنه ودنا أولادنا، ما نعرف ميتين طيبين محكومين ما نعرف، ولا ردت لنا الدولة، روحنا عليهم ولا واحد رد لنا وقال ولادكم أولادكم قصتهم هيك هيك.
0: يعتقد مراقبون أن فرض واقع أمني هش في الجنوب السوري يمنح إسرائيل قدرة أكبر على التأثير في مستقبل المنطقة، ويربط أي انسحاب أو ترتيبات أمنية باتفاق سلام لا يتضمن إعادة الجولان المحتل، خلافا لقرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام والمبادرة العربية. في المقابل تتمسك الحكومة السورية بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 أو إلى صيغة معدلة عنه، مع الإصرار على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي سيطرت عليها بعد 8 ديسمبر. ويبقى السؤال، ما الأدوات التي تمتلكها الحكومة السورية لإجبار إسرائيل على الانسحاب؟ حاولنا الحصول على إجابة لهذا السؤال من الحكومة السورية لكنها فضلت عدم الرد.
1: وفي دمشق يقف مبنى وزارة الدفاع الذي دمرته الغارات الإسرائيلية شاهداً على أن المواجهة بين دمشق وتل أبيب لم تعد تقتصر على قرى الجنوب وحدها، بل امتدت لتطاول مؤسسات الدولة السورية. وبين وقائع ميدانية تفرضها إسرائيل بالقوة وتمسك دمشق بمواقفها المعلنة، يبقى مستقبل العلاقة بين تل أبيب ودمشق مفتوحاً على جميع الاحتمالات. عمر الشيخ إبراهيم للتلفزيون العربي، دمشق.
5: تواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية العاملة في صفوف القوات الأوكرانية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عشرات المسيرات الأوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
6: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة، كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 106 طائرات مسيرة من أصل 128 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية.
7: خلال الأسبوع الماضي نفذت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ضربات دقيقة على 63 منطقة تمركز للأفراد والمعدات، ودمرت 9 مراكز قيادة و19 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 9580 قتيلا وجريحا.
6: حدود الحرب تتوسع ومنسوب التوتر الاستراتيجي يصل إلى مستويات غير مسبوقة في البحر الأسود، حيث امتدت التداعيات إلى النقل البحري وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، وارتفعت في تعاملات الاثنين أسعار العقود الآجلة للقمح الأحمر. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في ظل استمرار الهجمات البحرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود. في ظل هذا التوتر حذر وزير الخارجية الأوكراني من محاولات روسيا تحويل البحر الأسود إلى أداة إضافية للضغط والترهيب. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تكبد روسيا ثمنا باهظا.
8: في الفترة الأخيرة تطور شكل الحرب بين روسيا وأوكرانيا معتمدا على المسيرات سلاحا أساسيا في معركة فرض النفوذ وكسر اليد، لكن هذا التطور وبحكم المعطيات على أرض الواقع أصبح يتجاوز الآن نوع السلاح والقدرة على الإنتاج إلى الرغبة في توسيع جبهات القتال لتشمل حدود دول الناتو. ومن هنا نفصل ما كشفه تحقيق أجرته صحيفة التلغراف عن إنشاء روسيا 10 قواعد سرية قادرة على إطلاق مسيرات متطورة في عمق أراضي حلف الناتو. هذه القواعد مزودة بمنصات إطلاق متطورة لأحدث طائرات موسكو الانتحارية بعيدة المدى، وبعضها استخدم فعليا في عمليات قصف نفذت مؤخرا على كييف، إذ إن قربها من الحدود يسهل شن هجمات مكثفة تتجاوز دفاعات كييف الجوية المتضائلة. صحيفة التلغراف باستخدام وثائق مسربة وصور أقمار صناعية رصدت ما لا يقل عن 59 منصة إطلاق جديدة على طول الحدود الروسية مع بيلاروسيا وأوكرانيا. أما الصور التي حللتها شركة درونسيك المتخصصة في استخبارات المسيرات فكشفت أن نحو 20 منصة من المنصات الجديدة تبدو طويلة، مما يشير إلى قدرتها على إطلاق أحدث طائرات روسيا الهجومية، مما يجعل دول الناتو في مرمى طائرات بوتين. وعند تتبع خريطة الدول الأقرب للتهديد تنقل التلغراف عن محللين تحذيرهم من أن هذه التكنولوجيا يمكن استخدامها ضد أوروبا في حال نشوب حرب، فبعض هذه القواعد تمكن أقوى المسيرات الروسية من الوصول إلى العاصمة البولندية وارسو، خصوصا أن موسكو تفكر في تنفيذ استفزاز مسلح على الأراضي البولندية، أو ربما شن هجمات بالصواريخ أو المسيرات على البنية التحتية الحيوية، أو حتى تنفيذ هجمات مفبركة تنسب إلى أوكرانيا وفق ما ذكرته الصحيفة. فرضية التهديد الروسي الوشيك تبنتها أيضا تقارير استخباراتية أمريكية نقلتها قبل أيام صحيفة وول ستريت جورنال. الأخيرة قالت إن بوتين قد يختبر عزيمة الناتو بشن هجوم محدود على إحدى الدول الحليفة خلال السنوات القليلة المقبلة، ولعل من ضمنها بولندا. وبربط النقاط ببعضها نجد أن الوصول إلى وارسو سيصبح أسهل انطلاقا من القواعد الجديدة، لا سيما أن موسكو تجري تحديثات سريعة لنسختها من طائرات شاهد الإيرانية، حيث تنشر نسخا أحدث منها تعمل بمحركات نفاثة عالية السرعة قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة. هذه النسخ تضم جيران 4 وجيران 5، والنسختان تستطيعان الطيران بسرعة كافية تتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، أي أن اعتراضهما صعب تكنولوجيا وبمدى يتراوح من 450 إلى 1000 كيلومتر مع حمولة 90 كيلوغراما وفقا لوثائق حكومية أوكرانية مسربة.
5: أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة على الرغم من إعلان ترامب تقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات.
9: على خط رفيع يفصل الردع عن الحوار، تمضي المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية وسط حسابات متباينة ورسائل سياسية متضاربة. فبينما تتحرك القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على الأرض، يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو خفض حجم المناورات، معتبرا أنها مكلفة وتبعث برسائل عدائية إلى كوريا الشمالية، في خطوة تعكس رغبته في إبقاء باب الحوار مفتوحا مع بيونغ يانغ. ترامب ربط قراره أيضا برفض سول المشاركة في الجهود الأمريكية لنزع السلاح النووي الإيراني، مشيرا إلى علاقته الجيدة جدا بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. مناورات أمريكية كورية جنوبية تعرف اختصارا باسم أولتشي فريدم تشيلد تستمر 11 يوما بمشاركة نحو 18 ألف عسكري كوري جنوبية، وتختبر جاهزية القوات للتعامل مع سيناريوهات قتالية متعددة تشمل هجمات الطائرات المسيرة والحرب السبرانية وتعطيل أنظمة تحديد المواقع. خطوة ترامب بخفض حجم المناورات تأتي في تحول لافت عن مواقف إدارته قبل أشهر، إذ أشاد وزير الحرب بكوريا الجنوبية لزيادة إنفاقها الدفاعية وتحملها مسؤولية أكبر عن أمن شبه الجزيرة. ورغم القرار الأمريكي مضت سول في التدريبات مؤكدة أهمية الجاهزية العسكرية في مواجهة ما تصفه بالتهديدات المتطورة من جانب بيونغ يانغ، وتجنبت السلطات الكورية الجنوبية التصعيد مع واشنطن، موضحة أنها تدرس التصريحات الأمريكية وتواصل المشاورات الدبلوماسية بشأن التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك الملف المرتبط بمضيق هرمز. وفي الشارع تجمع محتجون أمام السفارة الأمريكية في سول مطالبين بوقف المناورات، ورددوا هتافات مناهضة للحرب رافعين لافتات تدعو إلى إنهاء التدريبات.
10: رغم تقديم هذه المناورات على أنها تدريبات دفاعية، فإن طبيعتها الفعلية وحجمها يجعلان من الواضح أنها لا يمكن أن ترى إلا باعتبارها تدريبا على حرب هجومية ضد الصين وكوريا الشمالية.
9: وعلى الطرف الآخر صعدت كوريا الشمالية لهجتها ضد المناورات، ووصفتها بأنها محاكاة لشن حرب عدوانية بالتزامن مع مواصلة تطوير قدراتها النووية والصاروخية. وبين متطلبات التحالف العسكري وحسابات التهدئة مع بيونغ يانغ، تتمسك واشنطن وسول بالمناورات أداة للردع وتعزيز الجاهزية، بينما يسعى ترامب إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع كيم جونغ أون في محاولة لموازنة بين صلابة التحالف وفرص الحوار.
5: الآن مع أبرز ما جاء في الصحف العالمية، وعلى رأس الساعة ستكون معكم الزميلة انتصار لساعة إخبارية جديدة.
11: في صحيفة نيويورك تايمز توقفت إريكا سولومون عند التغييرات التي أجريت على مستوى المناصب العليا في طهران، مشيرة إلى أن إعلان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعيين عدد من القادة العسكريين في مناصب أمنية عليا يعد أوضح صورة لرؤيته حول حكم وإدارة البلاد. وتنقل عن محللين أن التغيير الجذري يشير بوضوح إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال تكافح من أجل وضع استراتيجية مستدامة لردع واشنطن، حيث تسعى طهران إلى إيجاد طريق لإنهاء الحرب من دون التخلي عن النفوذ الاستراتيجي الذي اكتسبته لاسيما من خلال السيطرة على مضيق هرمز، كما تحاول كبح جماح المعارضة في الداخل. وأضافوا أن التعيينات الجديدة تؤكد الثقة المطلقة التي يمنحها خامنئي لقادة الحرس الثوري الإيراني، خاصة في ظل الظروف العسكرية والأمنية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والضغط الشعبي الداخلي. كما يرى مراقبون بحسب الصحيفة أن خامنئي قد أحاط نفسه بشخصيات تبدو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا رأت أن الظروف مواتية، وفي الوقت نفسه تبدو مستعدة لإطالة أمد الحرب إذا لم تكن كذلك. في ملف غزة تطرقت صحيفة نيويورك تايمز أيضاً إلى الجولة التي يجريها جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن لقاءه مع بنيامين نتنياهو يأتي في محاولة لكسر الجمود بشأن خطة السلام في غزة بعد إجرائه محادثات مع ممثلين عن حركة حماس في مصر. ونقلت عن مصادر أن كوشنر طلب من ممثل الحركة المضي قدماً في نزع السلاح، لكنهم ردوا بأن على إسرائيل أولاً الوفاء بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، وحذروا من أن خريطة الطريق التي اتفقوا عليها الشهر الماضي غير قابلة للتغيير. وبينما أشارت الصحيفة إلى شكوك بشأن إيفاء نتنياهو بجميع التزامات إسرائيل بموجب هذا الاتفاق، أضافت أنه يواجه حملة انتخابية صعبة ويتأخر ائتلافه في استطلاعات الرأي، لذا فإن أي تنازلات لحماس وأي تراجع ملحوظ في موقفه تجاه غزة قد يعرضه لهجمات من حلفاء يعتبرهم أساسيين. في الوقت نفسه لفتت الصحيفة إلى أن الفشل في التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإعادة إعمار غزة قد يشكل إحراجاً بالغاً لمجلس السلام وللبيت الأبيض ولنهج ترامب تجاه الشرق الأوسط. صحيفة لوموند الفرنسية وصفت في افتتاحيتها سجل دونالد ترامب في الشرق الأوسط بالكارثي، واعتبرت أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض ارتكب الرئيس الأمريكي العديد من الإخفاقات في المنطقة، بدءا من الحرب التي شنها على إيران وصولا إلى طريقة تعامله مع الملف الفلسطيني، مما يدل على عدم كفاءته. واعتبرت أنه في الحرب على إيران كشفت الولايات المتحدة عن حدود أقوى جيش في العالم، ثم رضخت لتوقيع اتفاق سمحت صياغته المبهمة للنظام الإيراني بادعاء سيطرة غير مسبوقة على مضيق هرمز، كما كما دفع ضعف الولايات المتحدة 3 من حلفائها إلى إبرام معاهدة دفاع مشترك في تشكيك واضح بدور الولايات المتحدة كحامية لحلفائها. وأضافت أن إسرائيل التي لعبت بوضوح دورا حاسما في إقناع ترامب بالانطلاق في هذه المغامرة مسؤولة أيضا عن المأزق الرئيسي الآخر الذي تورط فيه ترامب وهو الملف الفلسطيني. فمن خلال معارضته للاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة قام بنيامين نتنياهو بعرقلة خطة السلام، وفي حين أشارت إلى خطأ آخر ارتكبه ترامب وهو عندما سارع إلى رفع العقوبات الأمريكية عن المستوطنين العنيفين، وهو على الأرجح الإجراء الرمزي الوحيد الذي اتخذه سلفه جو بايدن ضدهم. خلاصة الصحيفة إلى أنه إذا كان الرئيس الأمريكي قد أظهر أي ثبات في مواقفه تجاه الشرق الأوسط فهو في ارتكاب الأخطاء. وفي مجلة فورن بوليسي الأمريكية رأى والد أن وعود ترامب بإعادة عظمة الولايات المتحدة أدت إلى نتائج عكسية، إذ كانت معظم عواقب أفعاله ضارة ليست فقط لمعظم الشعب الأمريكي بل أيضا لقوة أمريكا ومكانتها في العالم، بعدما جعل ترامب بلاده أكثر انقساما وأقل نفوذا ومصداقية في الداخل والخارج. ويضع والت الحرب على إيران في قلب هذا التراجع باعتبارها نموذجا لتبديد الموارد العسكرية وإضعاف ثقة حلفاء واشنطن بتعهداتها، فضلا عن محاولات تسييس المؤسسة العسكرية. فترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث قد أضعف القوات العسكرية للبلاد وقوضا قدرة الولايات المتحدة على ردع الهجمات على شركائها. كما انتقد الكاتب انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب من عشرات المنظمات الدولية وإغلاق القنصليات والاستعاضة عن المؤسسات الدبلوماسية بمبعوثين شخصيين، عدا عن أن تجاوز ترامب الضوابط والتوازنات المنصوصة عليها في الدستور أمر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة وستكون عواقبه وخيمة على المدى البعيد. وخلص الكاتب إلى أن الشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا ما كان سوى خدعة، فترامب ودائرته المقربة هما الأكثر استفادة بينما تخرج الولايات المتحدة من ولايته أضعف وأشد انقساما.
12: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية وإلى أبرز العمل. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز وتقول إن مذكرة إسلام أباد لم تنص على مهلة محددة، وترامب يؤكد أنه يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع طهران. بعد لقاء نتنياهو وكوشنر، إسرائيل تتمسك بتجريد غزة من السلاح قبل إعادة الإعمار، ومجلس السلام يربط أي انسحاب إسرائيلي من القطاع بنزع السلاح. الحوثيون يستهدفون المخ ومرفأ العرض في باب المندب بصواريخ باليستية، وقوات الحكومة اليمنية تعلن قصف مواقع على الجماعة جنوبية مأرب. فصيل حزب الله العراقي ينتقد خطوات الحكومة بشأن حصر السلاح ويشترط خروجا كاملا للقوات الأجنبية، ورؤساء الوزراء والجمهورية والنواب والقضاء يؤكدون في بيان التزامهم بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

0: وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وإنه ليس في عجلة من أمره لحسم هذا الملف. إلى ذلك أكدت طهران في تصريحات متتالية لعدد من كبار المسؤولين أنها جاهزة لإحياء الاتفاق الإطار شرط التزام إدارة ترامب.
1: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز. هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة لا يقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
2: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوما، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
1: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز. يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
3: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
1: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة، رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مرارا، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم التحديات السياسية والعسكرية واللوجستية التي تواجهه.
0: كشف استطلاع رأي أجرته كل من رويترز وإبسوس عن انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 33% في أدنى مستوى لها خلال ولايته الثانية. ووفقا لاستطلاع الرأي، فإن 64% من الأمريكيين أبدوا عدم رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض، فيما توقع 80% منهم استمرار التدخل الأمريكي في إيران لفترة طويلة. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران للاستفادة من المسار الدبلوماسي، وأكد استعداد تركيا للمساهمة، وأضافت أن الرئيسين في اتصال هاتفي في إيران وغزة واتفاق مكة للدفاع المشترك مع باكستان. وبشأن غزة، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ ترامب بأن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين في القطاع في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة السلام حيز التنفيذ. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتدمير الاتفاق. على صعيد متصل، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو ومجلس السلام قررا تشكيل فريقي عمل بشأن غزة يتولى أحدهما ملف السلاح.
4: الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحضور مفوض مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس توني بلير، أسفر عن اتفاق لتشكيل فريقي عمل. هذا ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي قالت إن فريق العمل الأول سيتولى ملف نزع السلاح من قطاع غزة، فيما يركز الثاني على قضايا متعلقة بالصحة العامة في القطاع بما في ذلك المياه ومشاكل الصرف الصحي. نتنياهو أكد كذلك خلال اللقاء إصراره على موقفه القاضي بعدم تنفيذ أي انسحاب من غزة أو بدء عمليات الإعمار قبل نزع السلاح بالكامل. لم يتأخر مجلس السلام في إصدار بيان يتبنى فيه شروط نتنياهو، إذ أكد المجلس أنه لا انسحاب إسرائيليا خارج غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل أو تدمير جميع الأنفاق، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وقال إن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس إذا لجأت حماس إلى العنف أو بدأت محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية وفق وصفه. في هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق نتنياهو وكوشنر يقضي بأن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حماس تمهيدا لإخراجه من الخدمة. في تصريحات لقناة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تقدم على صعيد هذا الملف.
5: أظن أن اجتماعنا كان جيداً للغاية، وأوضحت للرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من المهم الاستماع إلى حماس بشكل مباشر لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح، وقد نحقق تقدماً في غزة في غضون شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر.
4: ليس بعيداً عن ملف السلاح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز إن هناك تقدماً إيجابياً في مسألة نزع سلاح حماس، مطالباً إسرائيل بعدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن وفق تعبيره. مجمل هذه التطورات جاء بعد يوم واحد فقط من تأكيد حركة حماس خلال لقاءات عقدها وفدها في القاهرة مع وسطاء منهم جاريد كوشنر التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بهدف إنهاء معاناة سكان غزة وبدء الإعمار بعيدا عن ملف السلاح، إذ أوضح قادة في الحركة مرات عدة بأن خارطة طريق تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق نصت على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ولا يتعلق الأمر بتسليمه لإسرائيل.
0: يأتي ذلك فيما كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن ضباطا رفيعي المستوى من دولتي أوغندا وبوروندي زارا إسرائيل الاثنين لإجراء مباحثات للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، والتقى الضباط بعسكريين أمريكيين وإسرائيليين شرحوا لهم الخطط المستقبلية في غزة كجزء من مفاوضات متقدمة مع الدولتين الإفريقيتين. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه حتى الآن وافقت دولة المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان على إرسال قوات إلى غزة. تعاني مستشفيات قطاع غزة من أزمة متفاقمة في الأجهزة الطبية والتشخيصية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي وبإمكانات محدودة للغاية، يلجأ مهندسو الصيانة إلى تفكيك أجهزة خرجت عن الخدمة للاستفادة من قطاعها في تشغيل أجهزة أخرى.
6: بإمكانات بسيطة وقطع مستخدمة يحاول المهندسون إنعاش أجهزة طبية دمرتها وأنهكتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
7: لوحة الكيبورد المفروض أنه أغير هذه بالكامل.
6: يستخرجون قطعة من جهاز خرج عن الخدمة أملا في تشغيل جهاز آخر. صيانة أولية تعطي بعض الأجهزة عمرا إضافيا، لكنها تصطدم في كثير من الحالات بأزمة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخولها.
8: في الفترة الحالية لا يقتصر الأمر على قطع الغيار، المواد اللازمة للعمل، التولز البسيطة للعمل لم تعد متوفرة، كذلك أجهزة الفحص والمعايرة لم يتبقى لدينا أجهزة فحص ومعايرة حيث تم تدميرها في اجتياح المستشفى الثاني، ولم تعد متوفرة. وكل ما نستطيع عمله في الفترة الحالية هو إعادة تجميع الأجهزة من الأجهزة المتضررة الأصلية الخاصة بالمجمع.
6: ومع تعطل كثير من الأجهزة، تضطر الطواقم الطبية لاستخدام أجهزة بتقنيات قديمة لإجراء فحوصات تعطي عدداً أقل من مؤشرات القياس، مما يجبر الأطباء على وضع خطط علاجية غير دقيقة أحياناً، أو يجعلهم عاجزين عن التشخيص في أحيان أخرى.
9: اضطررنا أن نعود للوراء بالرغم من التكنولوجيا المتقدمة لعمل الفحوصات الطبية، نقوم نحن بعكس ذلك باستخدام أجهزة متهالكة أصلاً وإعادة تشغيلها وترميمها من جديد لتلبية وعمل الفحوصات اللازمة للعدد الهائل من المصابين والجرحى في مستشفى الشفاء الطبي، مما أثر على سرعة النتائج وجودتها.
6: وبحسب وزارة الصحة، تمكن المهندسون من صيانة وتشغيل 15% فقط من الأجهزة التشخيصية، بينما تعاني المستشفيات من نقص في كل الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة والفحوصات المخبرية وغير ذلك من حساسات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والتخدير، إضافة إلى معظم أجهزة المعايرة الدقيقة. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المرافق الطبية في غزة بما فيها من أجهزة تشخيصية وتحليلية وجراحية، بل يفرض حظراً على دخول كثير من الأجهزة اللازمة وقيوداً تمنع حتى إعادة صيانة ما تبقى من الأجهزة القديمة المتهالكة أو المدمرة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من اقتحام قواته بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، وداهم الجيش عدة منازل في البلدة وفتشها واعتقل عدداً من الشبان الفلسطينيين، وذكر أنه أكمل ما سماه عملية عسكرية اقتحم من خلالها نحو 100 مبنى واعتقل 2 من المسلحين وفق بيانه. أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة السكنات في محيط الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين في الضفة الغربية، ووثق ناشطون دخول رتل إسرائيلي مكون من عدة آليات عسكرية إلى المنطقة. هذا وهاجم مستوطنون مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خلال نقلها مريضاً من تل أرميدا في مدينة الخليل. وقال الهلال الأحمر في بيان إن الاعتداء على مركبة الإسعاف تم تحت أعين جيش الاحتلال، وأظهرت مقاطع مصورة وثقها المسعفون كيف حاصر مستوطنون مركبة الإسعاف وقطعوا طريقها إلى المستشفى لمنعها من نقل المريض واعتدوا عليها.

0: أفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً من داخل محطة محروقات في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة. ووثق مقطع مصور لحظة اقتياد عناصر تابعين لجيش الاحتلال الشاب الفلسطيني إلى آلية عسكرية داخل محطة الوقود وقيامهم بتفتيشه. وصل لؤي أبو ريدة الحامل الجنسية الأمريكية وصاحب أحد المنازل التي يحاصرها المستوطنون في قرية قصرى جنوب نابلس إلى منزله قادما من الولايات المتحدة. وكان عدد من المستوطنين قد اقتربوا من محيط المنزل بعد وصول لؤي قادما من الولايات المتحدة وتمكن من الدخول إلى منزله، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين آخرين من أهالي القرية من مرافقته إلى المنزل. ولليوم التاسع على التوالي يحاصر المستوطنون 3 منازل في قرية قصرى لتهجير أصحابها. اقتحم مستوطنون محيط المنازل المحاصرة في جبل راس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس رغم إعلان جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، ويمنع جنود الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى الجبل أو محيط المنازل.
1: يصل المستوطنون إلى محيط المنازل المحاصرة هنا في منطقة رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس، بالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل والمنطقة المحيطة بها ومحيطة بالمنازل منطقة عسكرية مغلقة. في اليوم التاسع على التوالي لعملية حصار المنازل الفلسطينية والتي بدأت ب5 أيام من حصار للمستوطنين، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة العسكرية المغلقة أمام الفلسطينيين، لكننا نوثق الآن تواجد المستوطنين وإمكانية دخولهم إلى محيط المنازل وكذلك أيضا حتى إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. 9 أيام تعيش 3 عائلات فلسطينية في منزلين بعد أن حول جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في هذا السياق إلى نقطة عسكرية، إضافة إلى تحويل منزل آخر في المحيط إلى نقطة عسكرية ثانية في هذا المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدائرة الأولى يقوم بإخلاء بعض المنازل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومن ثم دائرة أخرى يقف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بخيمة بيضاء في هذا المكان، إضافة أيضا إلى قيام الجنود بإغلاق عدد كبير من الطرقات بالسواتر الترابية في المنطقة الممتدة والتي توصل إلى هذا الجبل وإلى هذه المنازل المحاصرة في هذا المكان. يعيش الناس طبعا على مواد غذائية استطاعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إدخاله يوم أمس فقط دون السماح للمياه بالوصول إلى هناك، لكن استطاعت البلدية من خلال إجراءاتها أن تعيد التيار الكهربائي وكذلك أيضا شبكة المياه إلى هذه المنازل المحاصرة. نساء وأطفال محاصرين مع رجال في هذه المنازل يؤكدون من خلال الحديث الكثير معهم بأنهم سيبقون في هذه المنازل ولن يبرحوها. منطقة مصنفة ب وفق اتفاقية أوسلو، ما زالت جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنها منطقة عسكرية مغلقة. الفلسطينيون يقولون إن الحل بسيط، كان من المفترض أن يكون هناك حصار للمستوطنين، تدخل الجيش أن ينهي هذا الحصار لكن لا أن يحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية وإلى منطقة عسكرية مغلقة توسع يوما بعد يوم ولا يستطيع الفلسطينيون إليها، بينما نوثق هنا استطاعة المستوطنين أن يصلوا إلى هذه المنازل ومحيطها مع استمرار الحصار لليوم التاسع على التوالي. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
0: إلى تطورات في اليمن، حيث نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لما قال إنها قصف مدفعي نفذته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. وفي وقت سابق نشر الجيش اليمني التابع للمجلس الرئاسي صورا قال إنها لسلاح الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية، تعقب خلالها واستهدف وسيلة عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة العيرف بمسيرة انتحارية ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية 3 جنوبية مأرب. قال قالت وسائل إعلام يمنية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب وأطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه المضيق. وبحسب مصادر ملاحية فقد استهدف الهجوم سفينة في المضيق مضيحة أن الصواريخ انطلقت من مناطق شرقية تعز. أعلنت كتائب حزب الله العراقية شروطها لتنظيم العمل حول ما وصفته بسلاح الكرامة في إشارة إلى مشروع الحكومة العراقية بحصر السلاح. وقال المسؤول الأمني في الكتائب أبو مجاهد العساف في بيان أن الشروط تتضمن الخروج الكامل والحقيقي للقوات الأمريكية وتحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية وإخراج القوات التركية من شمال العراق، فضلا عن حل القوات البشمركية الكردية التي وصفها بالميليشيات الأكثر تسليحا وخطورة على وحدة العراق بسبب ما سماه ارتباطاتها مع العدو الصهيوني الأمريكي. وانتقد البيان ما وصفه بعنتريات رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي طوال أكثر من 100 يوم من عمرها، متهما إياه بعدم استيعاب الظروف المعقدة للعراق والمنطقة. وحذر العساف من أن صبر الكتائب بدأ ينفد تجاه ما وصفها بالأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة بإشراف مباشر من الجانب الأمريكي. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق تسلمها القيادي في حركة النجباء عباس حسين مطر اليعقوبي الذي اعتقلته السلطات العراقية فجر الاثنين في محافظة ذيقار جنوبية العراق لمتابعة إجراءاته مع القضاء. وفي وقت سابق قال مصدر أمني للتلفزيون العربي أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت مسؤولا بارزا في حركة النجباء وهي فصيل مسلح موال لإيران. وقال المصدر إن القوات الأمنية أوقفت مسؤول الاستخبارات في الحركة عباس حسين مطر في محافظة ذيقار بتهمة استهداف القوات والمصالح الأمريكية، وذلك وفق مذكرة قضائية. أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى في العراق خلال اجتماع في بغداد على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولا سيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. كما شدد المجتمعون بحسب بيان رسمي على أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين. أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته مقر وزارة النفط العراقية أن العراق من أكثر البلدان معاناة من أزمة إغلاق مضيق هرمز التي أثرت على صادراته من النفط، وطلب مسؤولي الوزارة بإيجاد حلول تسمح بزيادة الصادرات في مدة أقصاها أسبوع.
2: وإحنا علينا التزامات، وجزء كبير من التزامات الدولة هو وزارة النفط، ومعظم وزارة المالية موازنتها هي إيرادات نفطية. أنا أريد حلول بعد ما أقبل أسمع عذار، وأريد نتائج. النتائج أريد ألمسها من الأسبوع القادم.
0: هز انفجار ضخم فجر الثلاثاء منطقة تنجرو في السليمانية بإقليم كردستان العراق عقبه اندلاع حريق هائل، فيما هرعت فرق الدفاع المدني وطواقم الطوارئ إلى الموقع للسيطرة على النيران. وأشارت المعطيات الأولية إلى أن الانفجار وقع في منشأة تضم مخازن وعددا من صهاريج وخزانات الوقود، وسط ترجيحات بأن يكون انفجار صهريج وقود داخل الموقع هو السبب وراء الحادث. تواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية العاملة في صفوف القوات الأوكرانية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عشرات المسيرات الأوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
3: مع تعثر المفاوضات ووصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. ففي منطقة بلغرود الروسية قتل وجرح عدة أشخاص جراء هجوم أوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 205 مسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية. من جهتها أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية رصد واستهداف 13 مخبأ للقوات الروسية على محور سلوبوجانسك الجنوبي. في المقابل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية على المنطقة، كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تعطيل 106 طائرات مسيرة من أصل 128 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية.
4: خلال الأسبوع الماضي نفذت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ضربات دقيقة على 63 منطقة تمركز للأفراد والمعدات، ودمرت 9 مراكز قيادة و19 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعة للمحتلين الروس. وبلغت الخسائر التقديرية للعدو خلال الأسبوع 9580 قتيلا وجريحا.
3: حدود الحرب تتوسع ومنسوب التوتر الاستراتيجي يصل إلى مستويات غير مسبوقة في البحر الأسود، حيث امتدت التداعيات إلى النقل البحري وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، وارتفعت في تعاملات الاثنين أسعار العقود الآجلة للقمح الأحمر. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع أسعار القمح يأتي في ظل استمرار الهجمات البحرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود. في ظل هذا التوتر حذر وزير الخارجية الأوكراني من محاولات روسيا تحويل البحر الأسود إلى أداة إضافية للضغط والترهيب. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، مشيرة إلى أن عقوبات الاتحاد تكبد روسيا ثمنا باهظا.
0: أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي تقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات.
5: على خط رفيع يفصل الردع عن الحوار، تمضي المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية وسط حسابات متباينة ورسائل سياسية متضاربة. فبينما تتحرك القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على الأرض، يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو خفض حجم المناورات، معتبرا أنها مكلفة وتبعث برسائل عدائية إلى كوريا الشمالية، في خطوة تعكس رغبته في إبقاء باب الحوار مفتوحا مع بيونغ يانغ. ترامب ربط قراره أيضاً برفض سول المشاركة في الجهود الأمريكية لنزع السلاح النووي الإيراني، مشيراً إلى علاقته الجيدة جداً بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. مناورات أمريكية كورية جنوبية تعرف اختصاراً باسم أولتشي فريدم تشيلد تستمر 11 يوماً بمشاركة نحو 18 ألف عسكري كوري جنوبية، وتختبر جاهزية القوات للتعامل مع سيناريوهات قتالية متعددة تشمل هجمات الطائرات المسيرة والحرب السبرانية وتعطيل أنظمة تحديد المواقع. خطوة ترامب بخفض حجم المناورات تأتي في تحول لافت عن مواقف إدارته قبل أشهر، إذ أشاد وزير الحرب بكوريا الجنوبية لزيادة إنفاقها الدفاعية وتحملها مسؤولية أكبر عن أمن شبه الجزيرة. ورغم القرار الأمريكي مضت سول في التدريبات مؤكدة أهمية الجاهزية العسكرية في مواجهة ما تصفه بالتهديدات المتطورة من جانب بيونغ يانغ، وتجنبت السلطات الكورية الجنوبية التصعيد مع واشنطن موضحة أنها تدرس التصريحات الأمريكية وتواصل المشاورات الدبلوماسية بشأن التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك الملف المرتبط بمضيق هرمز. وفي الشارع تجمع محتجون أمام السفارة الأمريكية في سول مطالبين بوقف المناورات، ورددوا هتافات مناهضة للحرب رافعين لافتات تدعو إلى إنهاء التدريبات.
6: رغم تقديم هذه المناورات على أنها تدريبات دفاعية، فإن طبيعتها الفعلية وحجمها يجعلان من الواضح أنها لا يمكن أن ترى إلا باعتبارها تدريبا على حرب هجومية ضد الصين وكوريا الشمالية.
5: وعلى الطرف الآخر، صعدت كوريا الشمالية لهجتها ضد المناورات ووصفتها بأنها محاكاة لشن حرب عدوانية بالتزامن مع مواصلة تطوير قدراتها النووية والصاروخية. وبين متطلبات التحالف العسكري وحسابات التهدئة مع بيونغكانغ، تتمسك واشنطن وسول بالمناورات أداة للردع وتعزيز الجاهزية، بينما يسعى ترامب إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع كيم جونغ أون في محاولة لموازنة بين صلابة التحالف وفرص الحوار.
0: ختام هذه النشرة الإخبارية، الآن إلى برنامج اقتصادكم.
7: لماذا يستنجد أقطاب العملات المشفرة بالرئيس ترامب؟ هل تحولت الأحجار الكريمة إلى أصول نادرة وخيارات للتحوط لدى المستثمرين في الخليج؟ مسح وطني يكشف فجوات المعيشة بين الأسر في ليبيا.

0: أقطاب العملات المشفرة يستنجدون بالرئيس ترامب، بينما تخسر العملات المشفرة تريليون دولار من قيمتها. البيت الأبيض يفتح أبوابه لقطاع الكريبتو، حيث من المتوقع أن يجتمع مسؤولون في واشنطن مع تنفيذيين من العملات المشفرة وأسواق التنبؤ قبل اجتماع لجنة الابتكار التابعة لهيئة تداول السلع الآجلة، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لمناقشة قانون كلاريتي أكت لتنظيم السوق. لكن الاجتماع يأتي في لحظة صعبة، فبيتكوين تراجعت 28% هذا العام وتحوم قرب 63 ألف دولار بعد أن تجاوزت 125 ألفا في أكتوبر. أما العملات الأصغر فانخفض مؤشرها بأكثر من 40%، بينما فقدت دوكوين وسولانا نحو نصف قيمتها. ومنذ بداية العام خرجت 4.7 مليار دولار من صناديق بيتكوين، في حين خسرت الصناديق التي تركز على إيثر نحو 1.5 مليار دولار وفق بيانات بلومبرغ. وفي المقابل كشف ترامب عن دخل يقارب 1.4 مليار دولار من نشاطاته المشفرة في عام 2025. سوق يخسر تريليون دولار، بينما تقترب العملات المشفرة أكثر من قلب القرار السياسي الأمريكي. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من بيروت ميشيل الهبر، خبير العملات الرقمية. أهلا بك أستاذ ميشيل. طبعا لماذا يستضيف البيت الأبيض كبار مسؤولي العملات المشفرة وأسواق التنبؤ في هذا الوقت تحديدا؟
1: مساء الخير من بيروت. وأكيد العملات التشفيرية على طول هي عملات فيها مخاطر، وأكيد بهالوضع اللي نحن موجودين فيه اليوم بحروب ومتقلبات سياسية وجيوسياسية عالمية، العملات التشفيرية عم تكون هي أقل شأنا من الاهتمام بالكونغرس وبكل التشريعات العالمية.

0: مستقبل واعد. أستاذ
1: ميشيل يعني هل هو هو دعم سياسي فقط للعملات المشفرة أم محاولة لاحتواء أزمة السوق؟
0: هو دعم معنوي للمستثمرين بالعملات التشفيرية وللشركات اللي كان وعدهم ترامب انه رح يقدر يقطع لهم الكلاريتي اكت بالكونغرس. واليوم اكيد الكلاريتي اكت اخذ مناحي سياسية يلي هي بتشبه مشاكل اللي عنده اياها دونالد ترامب. رئيس ترامب اليوم كان من اكثر المستفيدين بالعملات التشفيرية ب 2025، بينما كان السوق التشفيري عم بيخسر أموال طائلة للمودعين اللي استثمروا بهذا القطاع، وأكيد هذا الشيء انعكس على الثقة برئيس ترامب وقدرته لا يقدر يوفي بوعده للمنتخبين اللي انتخبوه بآخر انتخابات، يلي هن بيطلعوا تقريبا 50 مليون منتخب بأمريكا يلي كانوا هن من الناس اللي بيستخدموا العملات التشفيرية. سو هيدي الرسالة اللي عم بيعطها ترامب اليوم هي رسالة سياسية للمنتخبين اللي عنده يهون، رسالة تطمينية للشركات يلي وثقوا فيه ودعموه وعطوه اكيد سند كتير كبير بحملته الانتخابيه القديمه اللي صارت اخر مره. وهلا اليوم ترامب عم يجرب قد ما فيه خليهم قراب منه باكيد وجوده معه بالوايت هاوس.
1: طب ماذا تريد شركات العملات المشفره من البيت الابيض؟ هل تشريعات مرنه ام وضوحا تنظيميا برايك؟
0: اللي بدهم ياهد الشركات اكيد اهم شيء انه يعملوا تنظيم ويكون هالتنظيم هو قانون بالدوله الامريكانيه، ولانه عندهم مخاوف كثير كبيره انه من بعد ما يروح رئيس ترامب من الرئاسه يجي رئيس ثاني ما يكون كثير برو كريبتو كورنسي ويعمل مشاكل للشركات التشفيريه، وهذا اكيد بيكون من اكبر المشاكل ممكن يواجهوها الشركات اللي هي بتستثمر بهذا القطاع. سو بدهم قد ما فيهم قبل ما يكون ترامب ظهر من مرحلته السياسيه الموجوده هلا انه عمل تشريع ابدي وما خلى هالشركات يكونوا بمخاطر تغيير سياسي بعدين للانتقام من دونالد ترامب بالفتره اللي هو كان فيها رئيس جمهوريه.
1: نعم، طيب برايك يعني هل يمكن ان يؤدي التقارب بين الحكومه وشركات العملات المشفره الى تضارب في المصالح؟
0: أكيد نحن اليوم الحكومة الأمريكية هي عندها مثل ما كان الرئيس ترامب عم بيقول أنه بده يخلي أمريكا تكون هي عاصمة العملات التشفيرية ويسبق الصين وروسيا وكل دول العالم بالاستحواذ على أكبر عدد من العملات التشفيرية والتعدين لها. بس أكيد اليوم الشركات الخاصة هن عم بيكونوا كمان متقربين من البريزيدنت ترامب، يعني هن أولاده اثنين اللي فتحوا شركة كمان تعدين وشركة استحواذ ومنصة تشفيرية، فاليوم هود اثنين عم بيكونوا كتير قراب من بعض. الرئيس جمهورية أمريكا بهمه العملات التشفيرية تكون عندها مركزها ووجودها مش بس هلأ لبعدين تيحمي ثروته اللي هو نقلها من أماكن أخرى إلى العملات التشفيرية، واليوم كمان تيقدر يساعد كل الناس اللي هن دعموه بهذا المسار يكونوا عندهم مستقبل واعد، مش بكرة إذا ابنه أو حدا قريب منه بده يطلع رئيس جمهورية يكون عنده حظ أقل أنه يربح كمان بالانتخابات.
1: من المستفيد الأكبر من هذا التقارب برأيك، الاقتصاد الأمريكي المستثمر أم الشركات؟
0: أكيد اللي بده يستفيد أكثر من هذا الموضوع هن الشركات، لأنه على طول المستثمر هو فرد من الأفراد يلي هن بنجح الشركات يكون عندها أرباح طائلة مثل البنوك اللي عندها أكيد المودعين عندها. نفس الشيء المستثمر اللي عم يستثمر عبر منصات تشفيرية، هالمنصات أكيد حتكون المستفيد الأكبر. المستثمر بهذا المنصات كان سهم لإلها أما شاري حصة أما شريك بهذا الشركة رح يكون عنده إفادة كتير كبيرة. أكيد المستثمر الصغير على طول عنده الوعد بأنه يصير غني ويصير عنده مستقبل واعد كبير، بس أكيد على طول نحن بنعرف الشركات الكبرى هن بتنقض على بعضها مع الدولة مع المشرعين للقوانين ليقدروا يستفيدوا هن ويكون عندهم مستقبل كتير واعد وباهر بمستقبل لهم.
1: برأيك الخسائر الحالية يعني يمكن القول أنها أزمة مؤقتة أم تكشف مشكلة أعمق في سوق العملات المشفرة؟
0: سؤال على العملات المشفرة، هي عم نحكي نحن أكثر من 10,000 عملة، أكيد البيتكوين إيثيريوم وسولانا هن أكثر 3

0: الناس عم بيستحوذوا عليهم، عم بيكونوا مخلينهم از هدل، يعني ما عم بيبيعون وقت عم تنزل الماركت بشكل سريع. اليوم نحن كلنا بنعرف بالعمليات التشفيريه اللي هن بيتابعوا هذا الموضوع على مرار السنين، في عنا على طول بير ماركت يلي هي بيكون عنا فتره تقريبا بين سنه سنتين او ثلاث سنين الماركت بتكون هي كثير بطيئه وعم بينزل الاسعار فيها، وبيجينا اذا بدنا نقول فتره بتكون فيها الهالفينج تبع البيتكوين يلي بيطلع فيها السعر، وبصير في تهاتف كثير كبير للعالم لتشتري هذه العمله التشفيريه وما اشبهها. فنحن اليوم نحن بالبير ماركت، وبعتقد مثل ما كل اذا بدنا نقول المنصات اللي بتختص بالعملات التشفيريه عم بتقول انه بشهر 10 يلي اكتوبر بيكون هو اخر فتره نزول لهالعمله التشفيريه. اما العملات التشفيريه وبنشوف صعود للعمله التشفيريه من وراء التهافت عليها والطلب، والاكيد بيكون السايكل تبعها بلش نحن نطلع من البيل ماركت لاكيد نستفيد من العمليات التشفيريه.
1: هل تستطيع واشنطن تحقيق توازن بين دعم الابتكار وحمايه المستثمرين؟
0: اليوم واشنطن عم تلعب دور كثير كبير من ناحيه الابتكار، لما طلعوا الجينيوس اكت من سنتين يلي بيخلي اي شركه عالميه اما امريكانيه تقدر تصدر العملات الستيبل كوينز يلي هي قيمتها ما يوازي الدولار. واليوم اطلقوا هذا القانون جينيوس اكت ليقدروا يخلوا كل الدول العالم اما شركات اجنبيه تقدر تشتري سندات خزينه امريكانيه بطريقه غير مباشره، يلي هي بتستثمر بمشاريع امريكانيه اما بتوضع اموال بالدولار يلي هو ستيبل دولار، الدولار المضبوط بحساباتها لتقدر تنتج هذه العمله. سو اليوم قدرت امريكا بهذا الطريقه تقدر تثبت الدولار وقوته عالميا. بس اكيد اذا عم نحكي من ناحيه الانوفيشن يلي هي اذا بدنا نقول الابتكار بهذا المجال اكيد هو المستقبل، بس ما فينا كلنا نتاكد انه كل المشاريع يلي تبتكر عبر تقنيه البلوك تشين رح يكون لها مستقبل واعد. كلنا بنعرف بالتسعينات لما طلعوا الدوت كوم بابل، يعني كل في ويب سايتس طلعوا كثير وكانوا عم يعملوا كثير اموال، وفجاه كان عندنا الدوت كوم بابل باخر التسعينات وخسرت العالم كل اموالها. فاكيد اليوم مشاريع التشفيريه لازم ننتبه بشو بنستثمر، والانوفيشن اكيد رح تكون موجوده، بس مش معناتها النجاح بالقيمه الماليه، رح تكون العوائد تبعها موجوده على طول. فبدنا ننتبه بشو بنستثمر، كيف بنستثمر، ونعمل اكيد سله من الاستثمار اللي نحن عم نعملها، وشقفه منها تكون بعملات التشفيريه، وحتى بالعملات التشفيريه نكون مقسمينها لعملات فيها مخاطر قليله وفيها مخاطر كبيره اذا بنحب نربح ربح السريع.
1: شكرا لضيفي من بيروت ميشيل الهابر خبير العملات الرقميه على هذه المداخله.

القطن الذي كانت ملابس الجنود تصنع منه أصبح اليوم جزءاً من صناعة الذخيرة نفسها. الألياف القصيرة التي تبقى على بذور القطن بعد إزالة الألياف الطويلة والمعروفة باسم كوتون لينترز تحولت إلى مادة استراتيجية للصناعات الدفاعية. هذه الألياف تحتوي بعد تنقيتها على سليلوز قد تصل نقاوتها إلى 98% أو أكثر، ما يجعلها مادة عالية الجودة لإنتاج النيترو سليلوز. وطبعا هذه المادة تستخدم في صناعة كثير من أنواع الوقود الصلب عديم الدخان، ومنها المستخدم في بعض قذائف المدفعية. لكن تحويل القطن إلى هذه المادة ليس عملية زراعية بسيطة، بل يحتاج إلى صناعة كيميائية متخصصة ومراحل دقيقة من المعالجة والتنقية وبنية تحتية ومعايير سلامة صارمة. مع تسارع التسلح عالمياً وارتفاع الطلب على الذخائر، تزداد أهمية هذه الألياف التي كانت تعد منتجاً جانبياً ومهماً لصناعة القطن. فهل يتحول الذهب الأبيض من سلعة زراعية إلى مورد استراتيجي للأمن القومي؟

حين يتراجع الذهب، بعض المستثمرين في الخليج يبحثون عن ملاذ أصغر حجماً لكنه قد يحمل ثروة كاملة في حجر واحد. الطلب يتزايد في دول خليجية عدة على الأحجار الكريمة الملونة والنادرة، مع تركيز أكبر على النقاء والمنشأ الموثوق. يأتي هذا في وقت شهدت فيه صناديق الذهب قرابة 9 مليارات دولار خلال يونيو وحده، وفق البيانات الواردة في التقرير. ومع تجدد التوترات في الخليج، تبرز ميزة الأحجار الكريمة صغيرة الحجم سهلة النقل، قيمتها مركزة في قطعة واحدة لكنها ليست ذهباً. الذهب له سعر عالمي معلن وسيولة مرتفعة يمكن بيعه بسرعة، بينما تختلف قيمة الحجر الكريم بحسب اللون، الصفاء، المنشأ، الندرة، ويحتاج إلى تقييم متخصص قبل بيعه. لذلك يرى الخبراء أنه هناك علاقة مباشرة بين أسعار الذهب والأحجار الكريمة. فهل تصبح الأحجار النادرة ملاذاً جديداً للأثرياء، أم تبقى استثماراً فاخراً يصعب أن يحل محل الذهب؟

0: أرحب بضيفي في الاستوديو أحمد عبادي، خبير في تجارة الذهب. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، لماذا برأيك يتجه المستثمرون في الخليج إلى الأحجار الكريمة؟
1: طبعا المستثمر الخليجي ذكي ويحب ينوع المحفظة الاقتصادية الاستثمارية عنده بعيدا عن النفط والأسهم والعقارات.
0: طب برأيك يعني هل هذا اتجاه مستدام أم مجرد موجة مؤقتة؟
1: هي صار لها تقريبا موجة بدأت من 5 سنوات وكانت باختصار على العوائل الكبيرة فقط، ومؤخرا دخلوا المستثمرين النخبة في المجال.
0: ماذا تنصح الناس أكثر، شراء الأحجار الكريمة، الذهب، ما الفرق بينهما؟
1: طبعا الأحجار الكريمة النادرة تفرق عن الأحجار الكريمة التجارية. الأحجار الكريمة النادرة تشكل تقريبا 2% من مجموع الأحجار الكريمة في العالم. فالأحجار الكريمة النادرة اللي الطبيعية هي الملاذ الآمن، وممكن الشخص يستثمر فيها على المدى البعيد يحصل فائدة، ممكن حتى تعدي الفائدة اللي ممكن يحصلها من المعادن الثمينة. ولكن
0: هل ترتفع هذه الأحجار مع الوقت قيمتها؟
1: طبعا النادرة جدا، واللي هي تشكل فقط 2% من إجمالي الأحجار الكريمة، وليس الأحجار الكريمة التجارية. يعني مثلا تكون 5 قيراط حجمها أو 10 قيراط، تكون مثلا من النوادر مثلا الزمرد الكولومبي أو الياقوت البرمي. هذه الأحجار نادرة فدائما في ازدياد وسوقها كبير، فهذه الأحجار في لها مستقبل. أما الأحجار الكريمة التجارية، الأحجام الصغيرة، هذه ما أنصح فيها نهائيا.
0: كيف يمكن للمواطن العادي التمييز بين الأحجار الكريمة التجارية كما ذكرت والأحجار الكريمة النادرة، وكيف يمكن أن يقيم سعره؟ يعني هل هذا السعر موثوق أم لا؟
1: طبعا هناك 4 آلية معينة، هي معيار العالمي للأحجار الكريمة، اللي هي 4 Cs: اللون، النقاوة، القصة والوزن. فهذه 4 هي اللي تحدد قيمة الحجر. فلازم يكون دائما في شهادة عالمية موثوقة تحدد هذه 4 معايير للمستهلك. فلازم يعتمد على الشهادة العالمية، تكون تفضل تكون معتمدة مثل GIA، هي تكون شهادة منحوتة بالليزر رقم معين في الحجر نفسه، يربط الشهادة ومعايير 4 اللي ذكرتها من ناحية اللون والنقاوة والحجم والقصة هي اللي تشكل السعر الأساسي للحجرة. فيبتعد عن الأحجار اللي ما يكون فيها شهادة تثبت المعايير 4.
0: طب برأيك هل ارتفاع أسعار بعض الأحجار يعني ذلك استثمار جيد؟ هل يمكن القول ذلك؟
1: مثل ما ذكرت سابقاً، الأحجار الثمينة النادرة جداً قليلة في السوق، فما أنصح في أحجار كريمة تجارية اللي هي متواجدة.
0: هل هناك أي مخاطر يمكن للناس الانتباه لها كالتذوير، الشهادة المزورة طبعاً؟
1: نعم طبعاً، الشهادة العالمية GIA ذكرت لك أن تكون في محفورة في محفور الحجر برقم ليزر يربط الشهادة بالحجر، فيكون صعب تزويرها. بالإضافة إلى الشهادة التفصيلية تضيف لك إذا كان الحجر معالج حراريا أو كان مزروع مختبريا، لأن في الآونة الأخيرة صار في زراعة للأحجار الكريمة مختبريا بشكل كبير. فالطريقة الوحيدة هي الشهادة المعتمدة عالميا اللي تكون منحوتة فيها الرقم السيريال مال الشهادة في الألماسة نفسها أو في الحجرة الكريمة نفسها، هذا يصعب التزوير.
0: طيب الناس مثلا اشترت أحجار كريمة نادرة بشهادة موثوقة، هل يمكن بيع هذه الأحجار بسهولة أم لا؟
1: طبعا يعني إذا نبي نقارنها بالذهب فطبعا لا، الذهب تقدر أنت تبيعه بكل سهولة بكل أريحية وين ما تبي متى ما تبي، بس الأحجار الكريمة سوقها وبيعها صعب. فقط ممكن أنت تبيعها عن طريق المزادات العالمية أو المزادات المحلية أو عن طريق تجار التجزئة اللي هم يشترونها بسعر الجملة، فتفقد تقريبا 40-50% من قيمتها إذا البيع كان سريع. أما إذا البيع كان بعد عقد من الزمن كحد أقل حد أنا أحدده في المعادن الثمينة، فممكن يكون في ربح من خلال الانتظار
0: في هذه الحالة فقط.
1: فقط.
0: شكرا لك السيد أحمد عبادي، خبير في تجارة الذهب، شكرا على هذه المشاركة.

0: في ليبيا قد يكون الهاتف المحمول متاحاً للجميع تقريباً، لكن امتلاك حاسوب أو تأمين صحي يكشف فجوة مختلفة تماماً. نتائج مسح محلي تظهر أن أكثر من 96% من الأسر تمتلك هاتفاً محمولاً، وما يقارب من 92% منها لديها إنترنت منزلي. لكن نسبة امتلاك الحاسوب لا تتجاوز 23% في المناطق القابلة مقابل 16% في المناطق الريفية. يكشف المسح أيضاً محدودية التغطية بالتأمين الصحي، إذ إن نسبة كبيرة من الأسر معرضة لتحمل تكاليف الرعاية الصحية مباشرة، خصوصاً في الحالات التي تطلب علاجاً مستمراً أو أدوية مرتفعة التكلفة. وكشف المسح أيضاً أن 10% من الأسر تضم شخصاً سبق أن تعرض للنزوح الداخلي، وفي فبراير 2024 كان نحو 147,000 شخص لا يزالون نازحين داخل ليبيا. أرقام تؤكد أن الاتصال بالإنترنت قد يكون واسعاً، لكن الوصول المتكافئ إلى الفرص والخدمات ما زال تحدياً أكبر. ينضم إلينا من طرابلس مراسل تلفزيون العربي عبد الناصر خالد. أهلا بك عبد الناصر. لو تضعنا قريبا من نتائج المسح التي أشارت إلى تفاوت اقتصادي واضح بين المناطق الليبية.
1: نعم إلين، حين يتم الحديث عن هذا المسح لا يقتصر التفاوت فقط بين المدن، ولكن حتى في الأسر نفسها نتحدث عن تفاوت في فرص العمل، يعني تفاوت حتى في فرص التعليم، تفاوت في الحصول على الخدمات الأساسية والصحة. لكن حين يتم الحديث عن مسألة مثلا يعني الحصول على كمبيوتر مثلا شخصي، يمكن الحديث عن ما يقارب 52% فقط من الشعب الليبي قد يستطيع الحصول على كمبيوتر شخصي، لكن البقية يعني 5% فقط منهم يمكن أن يحصلوا على كمبيوتر شخصي. هذا بطبيعة الحال يعود إلى أسباب عدة يعاني منها الاقتصاد الليبي. حين نتحدث عن الأجور مثلا، الأجور حتى وإن كانت الحكومات المتعاقبة عملت على زيادة أجور الليبيين، ولكن تمت في المقابل انهيار في سعر صرف العملة المحلية وصل إلى أرقام خيالية يعني مقابل الدولار. وبالتالي يعني نتحدث عن الغالبية من المجتمع الليبي الآن يتقاضى ما بين 100 إلى 200 دولار شهريا، في مقابل ربما طبقة هي الأكثر ثراء في ليبيا يعني تتقاضى ما يقارب 1,000 دولار شهريا. هذه الأرقام تعكس يعني أن الغالبية في المجتمع الليبي، يعني نتحدث مثلا قبل العام 2011 كانت يعني المستويات في المجتمع الليبي ما بين فئة أقل ثراء فقيرة يعني ومتوسطة وأكثر ثراء. الآن نتحدث عن فئتين هما الغالبية في المجتمع الليبي، نتحدث عن فئة أقل فقرا وفئة أكثر ثراء. الفئة المتوسطة فعليا اختفت ويعني اضمحلت فعليا، وبالتالي فيما يتعلق بمسائل توفير الخدمات بالنسبة للفئة الأقل فقرا أصبح من الصعوبات الحالية. حين نتحدث عن توفر السلع الأساسية مثلا، لا تستطيع الأسر الأقل فقرا يعني المجاوزة ما بين يعني الأجور من جهة، وأيضا ارتفاع الأسعار أسعار السلع الأساسية، يعني تجد أن الأسرة تنفق كامل راتبها الشهري في توفير السلع الأساسية فقط، فيما يتعلق ببقية الكماليات لم تعد تستطيع توفير مثل هذه الأشياء. نتحدث عن يعني على الأقل مثلا فيما يتعلق بالتأمين الصحي، الغالبية بالنسبة لهذه الطبقة يعني يتجهون إلى القطاع العام، ولكن تمت يعني خدمات سيئة بالنسبة للقطاع العام الصحي، وبالتالي يتجهون للقطاع الخاص فيما يتعلق بتوفر الخدمات الصحية في ظل طبعا ارتفاع في أسعار تقديم الخدمات الصحية.
0: الصورة يعني هناك فجوة كما ذكرت بين الدخل والتكلفة، المعيشة تتسع مع الوقت، ولكن هل يمكن أن تشكل نتائج المسح ضغطا على السلطات لتسريع تنويع الاقتصاد، خلق وظائف خارج قطاع النفط؟
1: اللي في الوقت الحالي لا يمكن الحديث عن قدرة السلطات المحلية فعليا إيجاد مصادر أخرى. المصدر الوحيد بالنسبة للشعب الليبي هو قطاع النفط، لكن الاتجاه إلى قطاعات أخرى. على سبيل المثال، هناك من يتحدث عن قطاع السياحة، يقال بأن قطاع السياحة حسب دراسات محلية بأنه إذا ما استغل بالاستثمارات في هذا القطاع قد يدر على البلاد بنحو مليار دولار سنويا. لكن ثمة مشاكل أخرى تقف عائق أمام الاستثمار في القطاع الصحي. نتحدث أولا عن القطاع، عن الأزمة الأمنية مثلا، يعني تدهور الأمن في البلاد وعدم الاستقرار، وجود حكومتين، وجود تشريعات مختلفة فيما يتعلق بالاستثمار حتى في هذا القطاع، وبالتالي هذا قد يعني يضع القطاع السياحي أمام عوائق كثيرة. بالتالي لا يستطيعون المستثمرين سواء الداخليين أو الخارجيين الاستثمار في هذا القطاع، حتى وإن كان هناك يعني خطوة، يعني دعينا نقول فرص كبيرة بالنسبة للاستثمار في هذا القطاع. لكن الجميع يتجه إلى القطاع الأهم بالنسبة للمورد الأساسي في ليبيا، وهو قطاع النفط. لكن قطاع النفط في المقابل يتعرض لكثير من المشاكل، إغلاقات في حقول نفطية، استهدافات لمنشآت حيوية،
0: وبالتالي مراسل التلفزيون العربي من طرابلس، شكرا على هذه المداخلة، وأنا أسف لضيق الوقت. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم غدا، إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط في مضيق هرمز وتقول إن مذكرة إسلام أباد لم تنص على مهلة محددة، وترامب يؤكد أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع طهران. بعد لقاء نتنياهو وكوشنر، إسرائيل تتمسك بتجريد غزة من السلاح قبل إعادة الإعمار، ومجلس السلام يربط أي انسحاب إسرائيلي من القطاع بنزع السلاح. قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية وتعتقل عدداً من الشبان والمستوطنون، يواصلون حصار منازل فلسطينيين في قرية جنوبية نابلس. فصيل حزب الله العراقي ينتقد خطوات الحكومة بشأن حصر السلاح ويشترط خروجاً كاملاً للقوات الأجنبية، ورؤساء الوزراء والجمهورية والنواب والقضاء يؤكدون في بيان التزامهم بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأنه ليس في عجلة من أمره لحسم هذا الملف. إلى ذلك أكدت طهران في تصريحات متتالية لعدد من كبار المسؤولين أنها جاهزة لإحياء الاتفاق الإطار شرط التزام إدارة ترامب.
1: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة بمضيق هرمز. هذه هي أحدث التحركات العسكرية التي تعرفها المنطقة بعد مرور شهرين كاملين على إقرار مهلة 60 يوما التي اعتمدها الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة للبت في المسائل الخلافية كالملف النووي وأزمة مضيق هرمز. 8 أسابيع لم تكن كافية إلا لإرساء مناخ من عدم الثقة بين الطرفين وإعادة إحياء أجواء الحرب. فرضت الولايات المتحدة حصارها الشامل على الموانئ الإيرانية، وشددت طهران بالمقابل قبضتها الحديدية على المضيق، واستمرت بذلك حالة التذبذب في الملاحة البحرية. ووسط أجواء حالة لا يقين ومحاولات دول إقليمية الدفع نحو إحياء مسار التفاوض وإعطائه جرعة من الفاعلية، يتحدث الرئيس ترامب بلهجته التي دأب على اتباعها في سياق حديثه عن إيران، ويقول إنها تواجه ضغوطا متزايدة خلف الكواليس، كما يوجه رسالة مباشرة لقادتها برفع الراية البيضاء، راية لا يبدو أنها سترفع بالنظر إلى حدة المواقف التي تصدر عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية. تقول طهران إن سياسة المهل والوعيد والتهديد لن تنفع معها.
2: لا يوجد في نص التفاهم ما يسمى بمهلة 60 يوماً، وقد ثبت مرارا وتكرارا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست طرفا يعدل سياساته تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل.
1: لا يغفل الإيرانيون ورقة مضيق هرمز. يقول كبار القادة في الحرس الثوري إنه لن يفتح ما دامت الخروقات شعارا لإدارة الرئيس ترامب وفقا لتصريحاتهم.
3: الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم. سيفتح مضيق هرمز عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إسلام أباد.
1: الواضح أن لعبة الشد طاغية على الخطاب الرسمي في إيران والولايات المتحدة، رغم تراجع الحسم العسكري الذي لوح به الرئيس ترامب مراراً، لكن التراجع عن هذا الخيار أو تأجيله يستحضر حجم